كتر عصافير الحب ونقال له هالقلب غيرك ما بيحتلو. قال له لقلبك يا حلو قلو نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو اشتاق.

احلام عطر قد ورا احلام عشنا بزمانك اسعد الايام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي، ويوم جديد ومساء جديد وجولات جديدة في أرجاء وطننا الغالي والحبيب. اليوم رحلتنا معكم من الآن وحتى 8:00 مساء بمشيئة الله، نتجول ونتنقل ما بين مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها ومراكزها، نتعرف على الجديد وش اللي صاير في مملكتنا من أخبار تسر وتسعد الجميع، وأيضا حصاد المراسلين ومراسلين اللي قاعدين يعني يوميا ما شاء الله معنا في هذا البرنامج يجهزوا لنا المواضيع الجميلة والرائعة. فنقول إن شاء الله حلقة جديدة وجميلة ورائعة ومفيدة إن شاء الله لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق يا سعودي راديو بلس. رحب فيكم، رحب في مخرجنا محمد الحميدي. مساء الخير محمد.
1: اي والله مساء الخير محمد
0: الجميل والرائع ظافر الخثعمي. مساء الخير،
1: مساء النور عليه الشهري، حياك الله. ومساء الخير ايضا لزملائنا في الاعداد نوره والمطيري وجمال

0: عتيبي، بس ابو حسن اليوم ما سلمنا عليه يعني عن قرب، يعني انشغالا يعني نرتب للحلقه نجهز الاعداد على الشاشه.
1: السلام
0: نظر يعني. السلام نظر والله يا ابو حسن، والمعذره يعني لانك تستاهل والله.
1: لا والله الحمد لله انا
0: بس انا والله انا مضايق خاطري شيء واحد. انت شايف اللي انا قدامي ايش رايك؟
1: ترى انا بعد
0: لان والله مرتبة. صراحه يا اخي جبنا الاي تي محمد بعد شوي
1: مرتبه انا
0: اي والله يعني في شيء مو طبيعي امامنا، فاحنا خايفين نتوهق بعد شوي في شيء ما.
1: ما عليك دام الصوت عندي انا لا
0: الكنترول عندك امورك زينه
1: الاسلاك
0: بس لا مانع لا مانع اني يعني انا ترى ما كذا ما ينفع
1: كلنا والله
0: والله ما ينفع كذا انت يعني امانه بس انه محمد استدعينا الاي تي في الفاصل القادم ضروري جدا.
1: اجل يقول محمد الحمد لله انا ما قابلتك الا من بعيد، لو قابلتك من قريب كان الطلبات.
0: لا يعني انا الامانه شيء يعني صراحه بس انه حرصا على انه نطلع بشيء حلو. تعرف يعني احيانا الترتيب مهم جدا علي. الشخص اللي امامه يعني مثل مهمه عمل وكذا واعداد وترتيب للحلقه وبرامجنا بالذات النيوميه وكذا، فما تحتاج انه يكون قدامك اشياء يعني
1: صحيح
0: تسبب لك يعني نوع من الهدك او الربكه، فتبي تطلع بشيء يعني مريح جدا وللمستمع الكريم. ف يعني اهم شيء
1: يعجبني ترتيبك هذا واهتمامك.
0: اي انت شايفني جاي من بدري ومرتب كل شيء. اي الا بس انك تقول هذه ما هي شغلتي بس انه عموما يعني انه نظهر بشيء حلو. ابو حسن حبيبنا نبي كذا فاصل غنائي يروقنا ويروق المستمعين ونبدا حلقتنا كذا بشيء من الجمال.
1: مو بوتيت ها؟
0: اي لا ما عليه ترى شوف اختار بين ثنتين يا عريكة يا عصيدة، واحدة منها عاد انت ابدا فيها.
1: ما يقصر ابو حسن
0: حبيبنا
1: انطلاقات.
0: اي والله يستاهل يستاهل حبيبنا. عموما المستمعين الكرام فاصل غنائي وراجع لكم يا بلاد.

صفك قد يحييك يلا عسى الفوز يتوج يتوج اماني كل الجماهير دي صفك

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خليجي 27.
2: ابتسم الحظ أخيرا للمنتخب البحريني في شتاء الدوحة من عام 2019 عندما كسر عقدة السنوات العجاف وعانق الذهب الخليجي للمرة الأولى في تاريخه خلال منافسات النسخة 24.
3: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس احنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس اول باول
5: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، ويا هلاكم
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليلة التعاليل صوته يجر التفاصيل
7: يطيح جفن الليل.

0: هز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هو بلادي.

0: خضر الفنايل، يا سلام والله. يعني يا محمد صراحة حمستنا الموضوع منتخبنا الوطني، وإن شاء الله فان التوفيق بإذن الله تعالى اليوم في المباراة النهائية لكأس خليجي 27. منتخبنا قادر بإذن الله تعالى على تحقيق الأمنيات وتحقيق هالبطولة، لاعبيننا يجملون في الملعب إن شاء الله، وجمهورنا حاضر.
1: خطوة واحدة إن شاء الله تفصلنا عن هذه البطولة إن شاء
0: الله. بإذن الله تعالى. صحة الجميل علي أنه اليوم الجمهور السعودي حاضر يعني بشكل كبير جدا من خلال الدعوات والتذاكر اللي منحت للجمهور، دعم الاتحاد السعودي لكرة القدم للجماهير الرياضية السعودية للحضور لهذه المباراة النهائية لكأس خليجي 27. فإن شاء الله متفائلين بإذن الله تعالى لمنتخبنا
1: إن شاء الله.
0: كم تتوقع النتيجة؟
1: أنا أتوقع إن شاء الله للمنتخب السعودي، بس يعني ما أقدر أحدده، لكن فرق هدف، يا 1-0 يا 2-1 إن شاء الله أنها ما تصل
0: إن شاء الله ثلاثة إن شاء الله 3-1 يعني.
1: هي ما يهم النهائي 3-4، أهم شيء إنك تحقق
0: البطولة.
1: لو 1-0 تنتهي مستوى. ترى على فكرة النهائيات دائما ما يبحث المدربين حتى الجمهور
0: عن المستوى،
1: عن النتيجة. انهي لي، لا تقعد تسوي لي مستوى، يقول لك والله المنتخب السعودي مثلا قدم مستوى رائع، خسر البطولة في الأخير، الله لا يقدر. فاحنا نبغى البطولة
0: النتيجة
1: مشيئة الله. ليش؟ لأنها حتكون انطلاقة لبطولة آسيا في نوفمبر في يناير القادم إن شاء الله، وفي السعودية، فتكون إن شاء الله انطلاقة وعودة للمنتخب السعودي.
0: متفائلين إن شاء الله. وعلى أساس كذا خلونا نأخذ زميلتنا سامية الشريف من مكة المكرمة، وأجواء الماطرة والأجواء الحلوة، ومتفائلين بالمنتخب. يا سامية مساء الخير.
2: اي طبعا مساء النور
0: ومساء السعاده. يا هلا
2: وسهلا، والله مستمتع بحديثكم ما شاء الله، رياضيين وبتكلموا في الرياضه
0: ما يحتاج اليوم كلنا اخضر يعني
1: الوطن يستاهل.
2: طبعا اكيد انت حمست بصراحه، خلاص هنخلص الرساله وعلى الملعب على طول.
1: يلا بالتوفيق.
0: التوفيق يا ساميه. طيب يا سامي، الاجواء ماطره في مكه ها؟
2: اي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله زي ما بيقولوا اهل مكه هناكم الرحمه.
0: ما شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله،
1: وهذه بشره خير ان شاء الله.
2: آمين يا رب، إن شاء الله نفرح وفوز المنتخب بإذن الله في هذه الليلة الجميلة والماطرة والمباركة
0: بإذن الله. سامي، الجولة مختلفة اليوم معك ما شاء الله.
2: أي والله بصراحة يعني أنا شايفة يعني فتيات مكة المكرمة لهم مبادرات جميلة وتستحق هذا الضوء الذي يسلط من خلال أكيد إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي، نعرف بهذه الأنامل هذه الفرق اللي ما شاء الله تبارك الله تسعد بتقديم خدماتها من خلال سيدات المجتمع المكي. اليوم يبرز فريق الأمل الصاعد للكشافة النسائية، يعني يبرز كنموذج زملائي مشرف للعمل التطوعي والريادي. هذا الفريق اللي تأسس فقط ليكون منارة ويبذل على عاتقه ويحمل مهام نبيلة تهدف لخدمة المجتمع المكي وزوار هذا المجتمع. معي في هذه الدقائق قائدة فريق الأمل الصاعد للكشافة النسائية بمكة المكرمة، الأستاذة حنان فلنبال. حياك الله معنا أستاذة حنان برنامج هوا بلادي.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بك يا أستاذة سامية، متشرفة بحضوري في إذاعة الرياض برنامج هوا بلادي. مساء الأمطار الجميلة والأجواء الماتعة.
2: أكيد إن شاء الله بالحديث مع الأستاذة حنان. أستاذة حنان، بالنسبة لرؤية وهدف ورسالة فريق الأمل الصاعد، اسم الفريق جميل، كفريق يعني صاعد من جد فعلا، يعني مثل ما انتم تطلقوا عليه.
3: الحمد لله فريق الأمل الصاعد، احنا انا اللي اطلقت عليه هذا الاسم. الفريق تم تدشينه تحت مظلة مركز حي المسفلاء التابع لجمعية مراكز الأحياء، من ثم انطلقنا. كان عدد الفريق في بدايتنا 5 فقط، لانه بدأنا من الصفر صراحة. الآن وصلنا لمئة وأكثر، لكن الحمد لله أنا بحثت عن مظلة أخرى يعني لفريقي، وكان نادي الوحدة التابع لوزارة الرياضة، ومن خلال نادي الوحدة تم ترسيم الفريق في جمعية الكشافة العربية السعودية. كان بداية الفريق تشينه عام 2020 ميلادي، الحمد لله. من رؤيتنا أيضا وضعنا إحنا بنفسنا حطينا رؤيتنا وأهدافنا كتبتها. رؤيتنا هي إنه يدا بيد سنصل نطبع بصمة على جبين الوطن بالتميز في العطاء، أي بجهود أعضاء الفريق إن شاء الله سنترك أثر في وطننا، وطننا يستحق في بالعطاءات. رسالتنا إن شاء الله هي لخدمة مجتمعنا، وذلك من خلال تقديم مبادرات طبعا وبرامج كشفية هدفها أنها تخدم الوطن والمجتمع. أيضا بنفعل المناسبات الوطنية والمناسبات الكشفية والمناسبات العالمية التي من خلالها طبعا بننشر الثقافة والتوعية وثقافة كل مناسبة على حدة. أهدافنا يعني عدة أهداف، أهم شيء عندنا أن احنا نهدي وطننا رائدات فيها في هذا العمل التطوعي الكشفي. بالنسبة للفتيات نأهلهم بالتطوير وصقل مهاراتهم الكشفية وبث روح العطاء عندهم، وذلك لاستثمار الوقت واستثمار طاقاتهم طبعا لما يكون فيه فائدة ونفع، وأيضا كسب الأجر إن شاء الله.
2: عندكم مشاركات ومبادرات نفذت على أرض الواقع صحيح؟
3: نعم ايوه الحمد لله. يعني من ابرز واهم المشاركات التي نفخر بها الحمد لله بنشارك في معسكرات رمضان والحج في رمضان في خدمة الحجيج، وأيضا في الحج بيكون في معسكرات تبع جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة وتنظيم الحجاج بيت الله الحرام. مشاركاتنا أيضا من المشاركات التي لنا السبق فيها، سوينا معارض كشفية وتعتبر يعني أنا سويت على نسختين المعرض، معرض أنامل كشفية سويت نسختين. النسخة الأولى كانت في كلية التقنية للبنين بجدة، كانت على شرف الدكتور زهير غنيم الأمين العام للاتحاد العالمي الكشاف المسلم، وبحضور القائد الفنان الدكتور عماد. أيضا المعرض الثاني كان بعده بسنتين في جامعة أم القرى على شرف صاحبة السمو الأميرة دعاء. هذا المعرض يعتبر أول معرض لفتيات كشفية صراحة. أيضا قمنا ب حاليا عندي فريق كشفي بحري لفتيات، أيضا يعتبر أول فريق كشفي بحري لفتيات. سويت برؤية، سويت بمسيرة وطنية بحرية، أول مسيرة أيضا الحمد لله.
2: ذكر في اليوم الوطني عملتوها.
3: أيوة في اليوم الوطني نعم. ويعني بنسوي مخيمات، بنسوي معسكرات وطنية، سويت معسكر أيضا في كلية التقنية، بنسوي آخر معسكر سويته في يوم الوطن كان معسكر وطني كشفي دربنا فيه البنات.
2: يعطيكم العافية، جهود بصراحة تذكر فتشكر أستاذة حنان. يعني أختم معك بس بتطلعاتكم المستقبلية كفريق، وهذه التطلعات اللي إن شاء الله حيكون من خلالها تطوير العمل التطوعي النسائي خصوصا في مدخل.
3: نعم إحنا إن شاء الله بنبذل ونسعى لأن نضع لنا بصمة في هذا المجال الكشفي التطوعي، خاصة أنه مجال حديث في مجتمعنا السعودي، وإن شاء الله نكون فعلا لهذا الوطن أزرع، نخدم مجتمعنا، نخدم حجاج بيت الله الحرام، وهذه هي يعني أهم وأشرف مهمة بنكون بها في تخصص حقنا الكشفي.
2: أكيد بارك الله فيكم الأستاذة حنان سليمان وأنت قاعدة فريق الأمل الصاعد للكشافة النسائية. دافروا علي، يعني مثل هذه المبادرات الجميلة والفرق اللي ما شاء الله تبارك الله ما بين فترة وفترة بتطلع هذه الفرق بطريقة
0: صحيح.
2: وكأنها تقتدي بمن كان قبلها وتبدأ تبع بصمتها وأثرها في مكة المكرمة، بحيث إنها هي المدينة اللي فعلا نقدر نقول أرض خصبة ل يعني ظهور هذا الإبداع ونشأة هذه الفرق التي تتدرب على خدمة ضيوف الرحمن في البداية والمجتمع المكي،
0: وأيضا المجتمع المكي يعني متعاون معهم. ترى سامي المجتمع المكي هو أهل التطوع، يعني من خلال الحملات اللي يقدمونها في العمرة، في الحج، أيضا في مساعدة
1: المعتادين،
0: يعني معتادين على هذه الأعمال التطوعية
1: فيها.
0: إيه ولا والجميل أيضا أنه مكة ولادة بأبنائها وبناتها المبدعين في هذا المجال. فشكرا لك سامي على هذا الموضوع، بالتوفيق إن شاء الله.
2: اتركوني عشان الحق اروح الملعب.
0: يلا
1: التوفيق ان شاء الله.
0: التوفيق يا سامي، شكرا لك. يا هلا وسهلا،
2: شكرا.

0: علي يعني مكة ما شاء الله تبارك الرحمن فعلا يعني من خلال الجمعيات التطوعية أو القيادات الكشفية جدا مميزة في هذا الجانب.
1: صحيح، مبدعين فيها، مبدعين لأنهم يعني تأسسوا على هذا الموضوع منذ زمن طويل.
0: فما بالك لما تكون جمعيات يعني مؤسسة بالكامل
1: وتخلق التنافس فيما بينهم. صراحة الله يعطيهم العافية ويقويهم إن شاء الله.
0: وهذه والله الأمانة يعني أعمال خيرية. صحيح. يعني الأمانة في مكة بالذات تحديدا. نعم. فبالتوفيق لهم إن شاء الله. عموما نروق شوي،
1: نروح فاصل
0: غنائي وراجعكم.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. وناخذ اخبارنا، ومن اخبارنا في هوا بلادي ما اعلنته جامعه الامير مساعد بن عبد الرحمن ممثله بمعهد البحوث والدراسات اطلاق الدفعه الثانيه من زماله اخصائي قانون الامن السيبراني. طبعا الامن السيبراني والمجالات التقنيه اليوم اصبحت هدف للجامعات السعوديه. الهدف من هذا الاعلان هي تأهيل القانونيين والمختصين في مجالات الحوكمة والامتثال وحماية البيانات، جانب أيضا من تعزيز المعارف والمهارات في الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة تحديدا بالأمن السيبراني. البرنامج يستهدف عدد من الفئات المهنية والتخصصية ذات الصلة بالمجالات القانونية والتقنية، من بينهم المهتمون والباحثون في المجالات القانونية، المختصون في الخصوصية وحماية البيانات، إلى جانب المختصين في الأمن السيبراني والمجالات ذات الصلة. فاليوم جامعاتنا ما شاء الله مركزة على هذا الجانب، خاصة في حماية أو في مجال الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التقنية بشكل عام، والاهتمام أيضا من خلال الهاكاثونات اللي تقدم من خلال جامعاتنا. فبالتوفيق إن شاء الله لجامعة الأمير مساعد بن عبد الرحمن، وأيضا من خلال إطلاق الدفعة الثانية من زمالة أخصائي قانون الأمن السيبراني. ومستمعينا الكرام، من جولاتنا في هوا بلادي أيضا جولة للزميل جماح دغريري، وخاصة أنه السياحة في جازان تحديدا وفي مركز وادي جازان. الأهم في هذا الجانب أنه نركز على الجوانب السياحية والترفيهية والتفاعلية. خلونا نأخذ هذه الجولة نعدكم.
1: شكرا لي يا زملاء في الاستوديو. مستمعينا الكرام، نحييكم من هنا من منطقة جازان، تحديدا من مركز وادي جازان. هذا المركز مستمعينا الكرام الذي اشتهر سياحيا وزراعيا واقتصاديا، وكان يسمى ب سلة غذاء المملكة، من هنا انطلق هذا الاسم. معي في هذه الدقائق مستمعينا الكرام الأستاذ خالد الرياني ليأخذنا وإياكم في جولة في هذا المركز. أستاذ خالد، حياك الله معنا على أثير إذاعة الرياض.
2: الله يحييك، مرحبا، تشرفنا، نحيي المستمعين لهذا البرنامج. حقيقة سعدنا بزيارتكم إلى مركز وادي جازان. مركز وادي جازان طبعا،
1: يعني لماذا سمي هذا المركز بهذا؟
2: مركز وادي جازان هو طبعا الريان، مجموعة من شيخ شمل وادي جازان، هو طبعا تسمية إلى شيخ شمل وادي جازان الذي يجمع حوله حوالي كان 27 قرية
1: ما شاء الله. أيوة،
2: كل قرية فيها مجموعة من القبائل متآلفة. وهذا التاريخ أنا أذكره لأني أقول لك أنه وادي جازان شمالا وادي ضمت وجنوبا وادي جازان،
1: ما شاء الله،
2: فهو يقع حقيقة في منطقتين غنيتين بالسيول، منطقة زراعية خصبة فعلا. يعني
1: هي تقع على وادي جازان،
2: وادي جازان يمر في وسطها، وادي ضمد يمر شمالها بالضبط.
1: يعني وانا داخل على الـ الـ الـ الـ المركز، يعني هو في قرية الريان، يعني وفي الواصلي وفي البديع وفي القرفي وفي عدد من القرى،
2: وسطها يعني بالضبط يمر وادي جازان الذي يمتد من سد وادي جازان مرورا بقريتي الخضراء الشمالية والجنوبية إلى رديس، إلى خبت سعيد، إلى البديع والقرفي، إلى الغريب، إلى الريان، إلى كواملة.
1: المركز مره يعني سياحي وزراعي ما شاء الله.
2: اشتهر وادي جازان بالزراعة، واشتهر برضو أيضا
1: اليوم ممكن استزر السياحة الريفية تكون موجودة.
2: ممتاز، احنا عندنا الآن الوادي
1: مشاريع.
2: الحقيقة أنا كنت اليوم يعني في اجتماع مع رئيس مركز وادي جازان ورئيس بلدية جازان، الذين يبذلون جهود كبيرة حقيقة في تنمية الوادي والقرى.
1: جميل.
2: بما يحتاجه المواطنين حقيقة، وعرجوا إلى الاستفادة من الأماكن السياحية. طبعا احنا عندنا حدائق من أقدم التاريخ
1: أستاذ، ما شاء الله تبارك.
2: نعم، جماح حديقة الريان. ما سميت الريان طبعا بالحديقة، سميت حديقة وادي جازان، وإحنا ما نزعل هذا الموضوع، بالعكس نعتز فيه في الريان. من أقدم الحدائق على مستوى المنطقة، ما أقدر أقول لك يعني كان غابة حقيقة من الأشجار.
1: إن شاء الله.
2: أيوة نعم، طبعا هذه الغابة فيما بعد تزينت مع الحدائق الأخيرة المناطق الخضراء، واخذ الاشجار البعيده والمزحومه حقيقه يعني. عندنا في تقريبا في معظم القرى حدائق كبيره. احنا كان عندنا في محليه عندما كانت تتبع لوادي جيزان كان عندنا اكبر حديقه في موجوده في وادي جيزان، ايضا حديقه الخضراء سموها حديقه خضراء

0: المحبة، لا سموها
1: وهي خضرة الشمالية خضرة على
0: نعم خضرة يعني. نعم أيوة، لأنها برضو على ضفاف الوادي، يعني كانت تميز في حديقة الخضرة إنها كان على ضفاف الوادي، حديقة الريان كانت أيضا على ضفاف وادي جيزان.
1: يعني السياحة الشتوية تتحدث عنها ككنز موجود في المنطقة للسياحة الشتوية.
0: حقيقة أنا يعني أستاذ جماح أنا أتكلم عن الريان ووادي جيزان، إنه معظم الزملاء اللي أجوني من الدربة شمالا أو من الموسم جنوبا حقيقة انبسطوا من أول ما شافوا وادي جيزان وشافوا الحدائق فيها والسياحة فيها. طبعا في الفترة الجاية بإذن الله حيكون عندنا خريف
1: ما شاء الله
0: بإذن الله والخضير
1: يا سلام.
0: دائما تكون منطقة تزار من جميع المنطقة للوقوف على المناطق الزراعية والاستفادة برضو من طعمة الخضير والجلجران برضو.
1: طبعا التسوق الزراعي فتح أسواق، يعني كانت مشهورة بأسواقها الشعبية.
0: احنا كان عندنا سوق في وادي جيزان الريان، كان عندنا سوق السبت. طبعا مع الوقت يمكن بدأت تندثر شوية، مثلا بدأ الناس يتسوقون يعني يتمدنون شوية، لكن ما زلنا محتفظين بهذا المسمى سوق السبت في وادي جيزان، والعمل عليه جاري لإعادته كما كان.
1: طبعا الوادي ممتد ما شاء الله تبارك الله شرقا وغربا
0: ممتاز.
1: في هناك الكثير من المحاصيل الزراعية الموجودة، لا تحدث عن الذرة وتحدث عن الخضيرة، تحدث أيضا عن الفواكه وعن الخضروات التي تزرع على ضفاف هذا الوادي.
0: كل طبعا أرضنا أرض وادي جيزان أرض والله خصبة بالزراعة وتشتهر بالزراعة على فكرة.
1: نعم.
0: يعني إذا جينا للمحاصيل الزراعية المعروفة للذرة والجلجلان والدجر أو القطن، هذه الأشياء والدخن هذه موجودة على جنب. الأشياء الثانية موجودة عندنا والله جميع أنواع الخضار والفواكه.
1: ما شاء
0: طبعا الآن عندنا المانجا هذه كفاكهة مشهورة، والليمون الليمون البلدي الصغير هذه من أشهر المحاصيل عندنا، والباباي والموز هذه كلها موجودة عندنا في وادي جيزان. اللي يبغى يزور حياه الله مرحبا به، بإذن الله أنا حكون أستقبل أي شخص.
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: يعني نحن نعرف هذا
1: المكان،
0: نعتز أصلا بالزيارة نعتز بزيارة وادي جيزان. فعندنا مزارع باباي، عندنا مزارع ليمون، عندنا مزارع الموز، عندنا مزارع المانجا، هذه بالنسبة للفواكه. مزارع السفرجل هذا
1: يا سلام.
0: أيوة نعم عندنا موجودة. عندنا أيضا الخضروات، الطماطم، البقل، الملوخية، الجرجير، البصل،
1: البامية،
0: البامية، هذه من الأشهر عندنا.
1: الدبة لا تنسى،
0: على فكرة هذه من الأشهر الخضر يعني موجودة عندنا.
1: الشمام أيضا موجود،
0: البطيخ زمان
1: البطيخ.
0: نعم قبل يجي الشاب اسمه الشمام، البطيخ الأصفر هذا كل
1: الشمام.
0: نعم أيوة. الحبحب كان عندنا من أشهر المحاصيل عندنا حقيقة في الصفر الموجودة. الحبحب في وادي جيزان عندنا في القرى المبتدة من شرق من جهة سد وادي جيزان إلى، على فكرة احنا كنا نوصل حتى البحر
1: ما شاء الله
0: احنا كنا نوصل الشواجرة تتبع لوادي جيزان، ثم جاء التقسيم الإداري.
1: نعم.
0: أيوة نعم. لكن عندنا كل جميع أنواع الثروات موجودة، حتى السمكية كانت
1: موجودة.
0: لكن
1: الآن ممكن المستمع يستمع إلينا ويعني أتته الرغبة بأن يزور المركز، إذا جاء المركز كيف يحصل البنى التحتية؟ كيف يحصل يعني هل هناك بنى تحتية سياحية ترافق هذا
0: لدينا
1: هذا النمو هذا التطور؟
0: عندنا في مركز وادي جيزان جانب خاص يعني
1: فرص استثمارية موجودة
0: لهذا الموضوع. نعم احنا نرحب بالمستثمرين في وادي جيزان، عندنا مواقع مهمة للاستثمار. طبعا يقع وادي جيزان من الناحية الغربية الطريق الدولي يحدو، وهذا طبعا استفادة كبيرة من الاستثمار. يحدو ايضا من الناحية الشرقية اللي هو طريق ابو عريش
1: ضمد
0: صبية. نعم ايوه، كما برضو نتعدى احنا برضو حتى اقرب الى المدينة الصناعية الخضراء والرقيع هناك
1: ما شاء الله.
0: فالمنطقة زراعية، المنطقة سياحية، المنطقة تزخر بالكثير من الإمكانيات التي تكون جاذبة لكل مرتاديها حقيقة. يعني احنا برضو وادي جيزان منطقة فيها الأدباء، التاريخ،
1: ما شاء الله.
0: الشعراء، المؤرخين، ذكروها طبعا
1: الاسم الكبير
0: العقيلي. نعم ذكر العقيلي هذا الريان وذكر وادي يزان في كتابه واعتز بما لاحظه. احنا عندنا مثلا كمثال يعني بما بما بما في ابو علي مسجد القباب، احنا عندنا ايضا مسجد تاريخي يضاهي مسجد القباب
1: ما شاء الله
0: بني في ذلك الايام.
1: اذا هي دعوه للمستمعين الكرام للزياره، خاصه ونحن مقبلين على فصل الخريف كما ذكرت. نعم. وشتويه تكون رائعه في
0: المركز. المركز يرحب ونحن نرحب، اهالي اعيان مشايخ وادي يزن يرحبون بمن يقدم اليهم.
1: اهلا ومرحبا بكم حدائق
0: ذي الحب والوف. اي والله نرحب الوف. اي والله
1: الاستاذ خالد الرياني احد ابناء مركز وادي جازان في منطقه جازان. شكرا لك استاذ خالد على هذه الدقائق، سعدنا بك.
0: أنا شكرا سعيد لك على هذه الجوله. يعني اتكلم عن وادي جازان عن بما فيها بما يصغر حقيقة من إمكانيات.
1: الله يعطيك العافية. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. المايكروفون يعود محملا بأريج الفلي وكاذي جازان. إلى الزملاء في الأستوديو.
2: شكرا للزميل جماح دغريري ولك من كل الحب والتقدير. والفل والكادي نهديه لك من هنا من الرياض إلى جازان الحبيبة. عاد تحب الفل علي ولا لا؟
3: أنا اللي ما أحب
2: يا أخي والله فعلا العطرية. فل جازان مختلف. فل الفل في جازان مختلف،
3: الروائح العطرية جميلة.
2: لا بس الفل الجزاني ما لا يشق له غبار حتى ريحته ما شاء الله. فهو أهدانا هالفل، حنا نهديه.
3: أي والله يستاهل، يستاهل.
2: الفل وباقة ورد معها جماح.
3: لا أبدع الأستاذ جماح،
2: يستاهل والله
3: اختيار دائما المواضيع الجميلة والرائعة.
2: عموما يعني مستمعي الكرام متواصلين معكم و من خلال برنامج هوا بلادي، لكن نروق شوي مع مخرجنا، ناخذ فاصل ورجع لكم.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في بانتظار ساعتنا الثانية إن شاء الله، وعلى مشارف ساعتنا الثانية، ولكن نروح إلى مجموعة من الأخبار المنوعة وأخبار هوا بلادي. اليوم أطلقت شركة المياه الوطنية حملتها الوطنية التوعوية سهل، تكشف تسربات بيوتنا أو نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، وهذه الهادفة إلى مساعدة المستفيدين من اكتشاف التسربات الظاهرة والخفية داخل منازلهم بخطوات بسيطة، وتحويل المحافظة على المياه من شعار عام إلى ممارسة يومية اللي يخليه طبعا يسهم في حفظ المياه وترشيد الاستهلاك.
1: الجميل أنه لما شركة المياه الوطنية يعني من خلال هذه الحملة اللي هي تحت شعار سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، ضمن برامج المسؤولية والشراكة بين مقدم خدمات المياه في المملكة المستفيد، الشركة نفسها ذكرت أنه هناك إجراء يعني تهدف أيضا المسألة إلى إجراء فحص دوري بسيط بإغلاق جميع منافذ المياه في المنزل، مراقبة أيضا وصلت العداد والخزانين الأرضي والعلوي. والله كثير من الأشياء تحصل عندنا يعني في هالجانب كثير.
0: أنا حصلت معي والله قريب يعني فعلا، لاحظت أن الفواتير تزيد عندي فلما شيكت
1: تسربات،
0: ما أدري الآن وش الموضوع، لأن قاعد أنا أشوف الفاتورة كل ما لها تزيد، فطبيعي أنك لابد أنك تراجع تشوف شو المشكلة. فلما رجعت شيك على الخزان الأرضي لقيت الموية تطلع، العوامة كانت حربانة، فالموية ما ضخ مستمر
1: على طول
0: مستمر. فطبعا عالجت هذا الموضوع يا ربي لك الحمد. كان قبلها الخزان الأرضي أيضا ما هو معزول، كان في تسربات، فحنا دائما يعني ترى ننسى من هذا الموضوع أو نكون مشغولين شوي، فنقول ليش الفواتير تزيد أحيانا، وبعضهم ترى ما يلفت انتباهه يعني زيادة الفاتورة يسدد ويمشي.
1: أي
0: لا، لابد تتأكد قبل كل حاجة، هي مثل ما هو في الخبر لابد أن يكون عندك شعار عام المحافظة على المياه، مش والله بس أنه أنا عشان والله فاتورتي زادت أبدأ أركز، لا، هذه المياه لنا والغيرنا يعني، فلابد أن نحافظ عليها، نحافظ على استهلاكنا.
1: صحيح،
0: نشيك على
1: ولابد أنك تعرف الطرق للكشف المنزلي بعد يعني يعني أحيانا ممكن يكون تسربات المياه عندك فيها مشكلة أو مخفية، أو حتى في المطبخ، دورة المياه وانت بكرامة، يعني أمور كثيرة. فهذه مشكلة أساسية موجودة في كل منزل من المنازل، لكن أحيانا لابد يكون عندنا وعي، ولابد أن نعالج هذه التسربات بوقف هدر الثروة المائية فعلا.
0: صحيح،
1: وانت تحمي أيضا نفسك من أنه عبء الفواتير اللي عندك مرتفعة، أحيانا يصير عندك نسيان في موضوع الفواتير فتتراكم، يعني خلاص فاتورة ورا فاتورة، فهذه مشكلة أساسية.
0: بغض النظر عن فاتورة ورا فاتورة، ممكن تجيك فاتورة في خلال شهر أو شهرين
1: بمبلغ وقدره،
0: مبلغ وقدره كبير، والسبب أنه والله فيه تسريب بسيط جدا لو تمت معالجتها من وقت مبكر حليت هذا الموضوع.
1: صحيح،
0: فبعضهم يعني يقول لك أنا عادي، الله أكبر، وشي أهم شيء أنه لا تتجاوز المية، 200 اعتقد كذا، في بعضهم كذا يعني
1: يحط عنده سعر معين وما يتجاوز.
0: خطأ جدا. الموضوع بسيط جدا، ومثل ما قلنا نخلي شعار عام اللي هو الحفاظ على المياه واستهلاكنا للمياه.
1: جميل،
0: شيء مهم.
1: طيب ناخذ خبرنا الثاني، يقول لك اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان قمة الإبداع تحت شعار وراء كل ذكاء إنسان.
0: يا سلام،
1: وراء كل ذكاء إنسان. والله شعار جميل. طبعا هو في حي جاكس بالدرية بشراكة استراتيجية مع وزارة الإعلام، هذا وسط حضور تجاوز 4000 متخصص من 12 دولة. ما شاء

0: اللي مصمم
1: وتصمم بشكل وبالتالي يبدأ هو يعطيك.
0: لا اللي مصمم الشعار واللي مختار الشعار ذا صراحة محترف يعني, عنده صناعة محتوى رائع جدا. اختيار
1: كان كنا زمان نسمع أو يعني نذكر أنه وراء كل رجل عظيم
0: امرأة الحين كله ذكاء إنسان
1: كله ذكاء وراء إنسان.
0: بس لا يعني اختيار الشعار جميل جداً جداً. وهذا ترى يعني أحيانا حتى الشعارات لما تختار في مثل هالمؤتمرات ترى تختار بعناية فائقة. ليش؟ لعملية أنه فعلا لفت الانتباه, هذا واحد. ثانيا أنه عامل الجذب اللي مثل هذه الملتقيات والمعارض. الأمر الثالث أنه اختصار المحتوى اللي حيقدم فيه مثل هذه القمم. ففعلا يعني اختيار الشعارات مهم جدا. عموما المستمعين الكرام, مستمرين معكم في هوا بلادي, لكن فاصل وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح

0: فرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هو بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية. دخلنا ساعتنا الثانية في هذا البرنامج ومجموعة من الفقرات المنوعة عندنا، واليوم فقرتنا رياضة ومغامرة وتسلق جبال وهوايات رائعة وجميلة. طبعا في أشخاص يختارون الطريق السهل، وفي أشخاص يبحثون عن القمم، ليس فقط قمم الجبال بل قمم التحدي والطموح والإرادة في عالم تسلق الجبال. طبعا في عالم تسلق الجبال ما هو بس نعتمد على القوة البدنية وحدها، كل خطوة نحو القمة تحمل معها اختبار للصبر والشجاعة والقدرة على مواجهة الخوف والمخاطر، وربما مواجهة الذات قبل مواجهة الجبل. ضيفنا اليوم في فقرة رياضة ومغامرة مغامر اختار أن يجعل من الجبال شغف ومن التحدي أسلوب حياة، خاصة تجارب تركت خلفها الكثير من القصص والدروس والعبر. فنرحب في ضيفنا الأستاذ طارق محمد، مغامر مغامر تسلق جبال. حياك الله أستاذ طارق.
1: يا سهلين، أول شيء نقول نشكرك على المقدمة الجميلة الرائعة.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: شكرا لكم جدا. أحب أعرفكم عن نفسي، أنا معكم المغامر طارق مرغلاني، مغامر ومتسلق جبال ومستكشف كهوف ومنظم رحلات جبلية.
0: ما شاء الله.
1: أيوة الحمد لله، كانت بداياتي يعني من زمان، من أيام المراهقة أو زي ما تقول أيام المدارس.
0: يا سلام يا سلام، احنا فعلا نبغى نتعرف على هذه البداية، متى بدأت رياضة تسلق الجبال، وش المناسبات والمشاركات اللي شاركت فيها داخل المملكة أو خارج المملكة؟
1: طب أول شيء خليني أعرفكم على البدايات.
0: تفضل.
1: عندي البداية كانت زي ما قلت لكم أيام المدرسة، عارف اللي يأخذ المفتاح بعد المدرسة بسيارة الوالد وعمي نروح نتسلق في المنتزهات المحلية، عارف
0: يا
1: المدينة.
0: يا سلام ما شاء الله،
1: منطقة المدينة منورة وجبال الثروات. بعدها الحمد لله تحول لتسلق صخري رياضي احترافي، بعد كده مع الاتحاد السعودي نشأة 2019 الحمد لله، يعني صرنا نتسلق بشكل احترافي.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن،
3: معكم في إذاعة الرياض.

الصلاة خير من النوم، الصلاة

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في دقائق.
3: الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام، لأن نرجع البيت آخر اليوم. كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها: إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسياً كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في الشغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير. أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة. ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم، حتى لو 10 دقائق. قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك. العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعاً افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل. لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب أنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا. مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصا إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة أنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك: هل هذا المكان يستحق؟ أحيانا تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسيا. وإذا كنت مدير

أو صاحب قرار دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جدا، إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك. ختاما، دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خليك حريص ولا تستهين بالإشارات. نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب. خل بيئة عملك مكان يساعدك تتطور ومكان يكسرك. وإذا ما قدرت تغير بيئتك، غير نظرتك أو غير طريقك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
6: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

0: من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا في طرائف الشعراء. الشاعر العراقي الراحل أحمد الصافي النجفي من الشعراء اللي اخترنا لكم من شعره الكثير من القصائد في هالبرنامج، وما زال في جعبتنا الكثير منها أيضا لتناسب طبيعة شعره مع طبيعة برنامجنا. خذوا عندكم هالأبيات.

لقد جبت في هذه الحياة مسالكا، وإذ أنا في كل المسالك حائر، فمذ أنا جربت الوظيفة عفتها، أأصبح مأمورا وطبعي آمر، وجربت عقلي في التجارة برهة، وإذ بي لرأس المال والعقل خاسر، وقلت لعلي في الصناعة ناجح، وإذ أنا للمصنوع والصنع كاسر، ورحت بعلم الكيمياء مولعا أجرب مفتونا كأني جابر، إذا ذهبي يغدو نحاسا لخيبتي، وعلمي قد دارت عليه الدوائر، فوجهت للتنجيم والسحر وجهتي، وإذ أنا مسحور وما أنا ساحر، فأدركت من بعد العنا سر خيبتي، وأيقنت بعد البحث أني شاعر.

وخلونا مستمعينا نقف مع أبيات شاعرنا بيت بيت. لقد جبت في هذه الحياة مسالكا وإذ أنا في كل المسالك حائر. شاعرنا أحمد الصافي النجفي سلك الكثير من المسالك ودخل العديد من المجالات، لكن ما أفلح في أي منها. فمذ أنا جربت الوظيفة عفتها أصبح مأمورا وطبعي آمر. شاعرنا يمكن لأن الشاعر يحس بأنفة ما يبي أحد يامره، لذلك ما مشت مع الوظيفة، لأن أكيد كل موظف له مدير يامره ويقيمه ويحاسبه. وجربت عقلي في التجارة برهة وإذ بي لرأس المال والعقل خاسر. يوم عاف الوظيفة راح للتجارة علشان يصير تاجر ما يامر عليه أحد، وجرب فيها عقله على قولته وخسر رأس ماله وخسر فوقها عقله. وطبيعي لأن المال عديل الروح، يا ما شفنا

الناس لما خسروا فلوسهم كلها أو معظمها أو جزء كبير منها دفعة واحدة، خسروا معها عقولهم أو جزء منها على الأقل، نسأل الله العافية. وقلت لعلي في الصناعة ناجح، وإذ أنا للمصنوع والصنع كاسر. يوم ترك الوظيفة والتجارة راح للصناعة، وبدال ما يصنع قام يكسر المصنوعات بالغلط. ورحت بعلم الكيمياء مولعا أجرب مفتونا كأني يجابر، إذا ذهبي يغدو نحاسا لخيبتي، وعلمي قد دارت عليه الدوائر. بعد ما ترك الوظيفة ثم التجارة ثم الصناعة راح للكيمياء كأني يجابر، وقصده جابر ابن حيان الكيميائي المعروف، وصار ذهبه نحاس لأنه منحوس، ودارت الدوائر اللي هي المصايب على علمه. فوجهت للتنجيم والسحر وجهتي، وإذ أنا مسحور وما أنا ساحر. إن كان شاعرنا صادق أنه اتجه لهالمجال فزين أنه ما أفلح فيه ولا يفلح الساحر حيث أتى، وزين أنه انقلب السحر على الساحر على قولة المثل. فأدركت من بعد العنا سر خيبتي، وأيقنت بعد البحث أني شاعر.

بدري توك تدري. الشعر أحيانا فعلا كأنه يغار على الشاعر فيحاول يفشله لو راح لمجالات أخرى علشان يضطر يرجع له بعدين، فيقول له الشعر مردك لي. ويا ما كان الشعر نتيجة صدمات وخيبات ومعاناة، ويا زينها ما دامت بتخرج لنا شعر جميل يخلد في صفحات التاريخ.

0: أتمنى مستمعينا أن الحلقة أعجبتكم، ونلقاكم بحول الله. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وأشوق الحربي من الإخراج، في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مستدام.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف الأول، القضاء على الفقر، لكننا مستمعينا لن نقرأه بلغة الأرقام وحدها، بل بعين المؤرخ، لأن قصة الخروج من الفقر في هذه البلاد ليست قصة سنة، بل قصة قرن كامل من التحول. الأرقام مستمعينا تتكلم، وسوف إن شاء الله نتطرق إلى العديد منها، لكن دعوني بداية أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، الدكتور سليمان العطني، أستاذ التاريخ المشارك بجامعة القصيم وأحد المهتمين بتاريخ الدولة السعودية في مراحلها المختلفة وصولاً إلى عهد الرؤية. مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور سليمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك ومرحبا بالجميع ومستمعين إذاعتنا الغالية.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك يا دكتور. والهدف الأول نحن نتحدث عنه، ومن أهداف التنمية المستدامة، والذي يضع القضاء على الفقر في مقدمة الأجندة الأممية، لكن قبل الحديث عن اليوم لابد من فهم الأمس. دعني أسألك مباشرة دكتور، يعني كيف كان المجتمع يحمي أفراده من الفقر قبل قيام الدولة الحديثة، ومن كان يحمي الأسرة حين يشح القوت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الدولة السعودية دولة نموذجية، دولة لها منهج أعاد منهج الخلافة الراشدة في الجزيرة العربية، ولذلك تجد أن

0: التكافل الاجتماعي كان حاضرا منذ بدايتها ومنذ قيامها على يد الإمام محمد بن سعود 1139-1727 ميلادي. كانت الزكاة أحد الموارد التي تمت بها الدولة، وكان بيت المال أيضا يقوم بدور اجتماعي واضح، ولم يكن الإنفاق مقتصرا على شؤون الحكم، بل كانت تصرف منه الأموال للفقراء للمساكين على كل على حسب حاجته. كما كانت الدولة تقدم الدعم والعون لأبناء السبيل، وأقيم لهذا الأوقاف والسبل التي تحفظ لهم حوائجهم أثناء مرورهم بالدرعية وما حولها من أراضي. وكان أيضا المال يعين أنهم على أكمال السفر وعلى ما يحتاجون من شؤون. ومن الشواهد التي يمكن أن تذكر في هذا الأمر أن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود يرحمه الله عرف عنه العناية بالفقراء والضعفاء، وكانت تعرض عليه حاجات المساكين فيأمر لهم بالعطاء، كما خصص عطاء خاص لطلبة العلم، وفشجع على إزالة الجهل وعلى تشجيع العلماء وعلى الاهتمام بهم، فوضع لهم عطيات خاصة، وأيضا اهتم بشؤون فئات عدة من المجتمع، فهنالك الأئمة والمؤذنين الذي كانوا تفرغوا للعناية بالمساجد، فأصبح جزء من التكافل الاجتماعي أن يمد هؤلاء بالعطاء، وكان يتفقد الأيتام والضعفاء. وهذا يدل على الرعاية الاجتماعية في الدولة السعودية التي تجاوزت العمل الفردي إلى صورة مرتبطة يباشرها الإمام ويديرها صاحب بيت المال في تلك الفترة. هذا الأمر لم ينتهي بهذا، استمرت الأوقاف والزكاة والصدقات والتعاون بين الأسر، واستمرت حتى وقتنا الزاهر.
1: نعم. طيب دكتور، الهدف الأول لا يتحدث عن المال فقط، هو يتحدث عن قدرة الأسرة على الصمود أمام الصدمات، وربما يعني أول صدمة واجهها المجتمع تاريخيا كانت انعدام الأمن، فمع التوحيد على يد الملك عبد العزيز استقرت الطرق والأسواق ومواسم الحج، وهذا يعني غير شروط العيش قبل أن يظهر النفط بكميات يعني كبيرة وبكميات تجارية عام 1938، ويبدأ تحول موارد الدولة. قبل النفط يا دكتور، كيف غير الأمن والاستقرار شروط العيش عند الناس، ومتى بدأ يعني أول تدخل مباشر من الدولة لرعاية المحتاج؟
0: الحقيقة أنه الإمام

0: ويحاول إنهاء الخلافات بين المدن النجدية. فلما ساد الأمن فيما بينها أصبحت الطرق سالكة وأصبح الأمن موجود، فعمل على عدة أمور. أولا منع الاعتداءات. الأمر الآخر تتبع الغارات التي تحدث سواء بين المدن أو القبائل واستطاع أن يوقفها. أيضا عمل جهده على محاربة ما يسمى بقطع الطرق والمفسدين فيها. أيضا بدأ يعمل على إيجاد آلية معينة لإرساء الأمن في المناطق الواقعة تحت حكم الدولة السعودية. ثم بعد ذلك اتجه إلى أمر آخر مهم جدا، وهو الحفاظ على طرق التجارة التي فيها معين الناس وغذائهم وقوامهم الاقتصادي. ثم بعد ذلك اتجه إلى طرق الحج، وهذا كله في وقت واحد. فصارت الطرق التي تأتي من خارج الدولة السعودية آمنة، والطرق التي في داخل الدولة السعودية آمنة، والجميع سواسية أمام الحاكم في تنفيذ الأحكام الشرعية. فأصبحت هذه الفكرة موجودة، وأصبح هذا الأمر دائما يتداوله الناس. أما في عهد الملك عبد العزيز، واستمرت طبعا الدولة السعودية الثانية بعد ذلك على هذا الأمر. فبعد استرداده للرياض بدأ مشروع التوحيد الذي استمر أكثر من 30 عام. فحينما نتخيل 30 سنة، الجهد الذي بذل فيها كبير جدا، لكن نحن نعطي شيء من الشواهد. اللي هو استمر على الاهتمام بطرق الحج، الاهتمام بطرق التجارة، ثم بعد ذلك بدأت المواصلات التي تكون في الطيران أو في السيارات أو في غيرها. فعبدت الطرق وأصبحت الطرق سالكة، ووضعت الجهات ذات العلاقة التي تشرف على هذا الأمر أيضا إلى التغيير في التفكير الاجتماعي. فبدأ من حياة الترحال أو التنقل أو التكالب أو التقاتل على الكلى، أصبحت هنالك الهجر، أصبحت هنالك القرى، أصبحت هنالك المراكز، وبدأ الناس يعيشون حياة جديدة بأمال جديدة بتطلعات جديدة. فأصبح الجميع ينظر لحياته كفرد في وطن، وليس فرد في مجموعة يدافع عنها ويسعى لمصالحها. صار الهدف الأعلى هو الوطن، التسامي في خدمة الوطن. ولذلك حدث التغير الاجتماعي الكبير في وسط الجزيرة العربية الذي أصبحنا الآن نشاهد جزء من هذه الرؤية التي أسسها الملك عبد العزيز في التنافس بين أبناء هذا الوطن لخدمة وطنهم الكبير.
1: وبدأ يعني التحول من العطاء إلى النظام في موضوع الحماية الاجتماعية. دكتور، يعني في عام 1382 تأسس الضمان الاجتماعي في المملكة، ومعه يعني بدأت مرحلة جديدة. الرعاية يعني لم تعد إحسان فردي يعطى، بل حق مكتوب في نظام الدولة. طبعا تزامن ذلك ولله الحمد مع مجانية التعليم والصحة، وأيضا صناديق التنمية الاجتماعية والإقراض، التي مكنت الأسر يعني من التملك والعمل والعيش بحياة كريمة. وهذا التحول من العطاء إلى النظام هو جوهر يعني ما تسميه الأجندة الأممية اليوم، الحماية الاجتماعية. أنا ودي أسألك يا دكتور في هالنقطة، ما الذي يتغير في المجتمع أيا كان المجتمع حين تنتقل الرعاية من إحسان فردي إلى نظام دولة مكتوب وواضح، وكيف يعني استقبل الناس هذا التحول في ذلك الوقت؟
0: الحقيقة أن هذا التحول حينما يشعر الفرد أن الدولة هي المسؤولة، أن الدولة هي المرجعية، إن المسؤول يضع خطط تنموية. فإذا كنا نتحدث عن الضمان الاجتماعي 1382، يجب أن نتحدث عن صناديق وعن مشاريع أخرى، صندوق التنمية العقاري، صندوق التنمية الصناعي، صندوق التنمية الزراعي. فوجد أن هنالك رؤية تتلمس حاجات المواطن وأين هو يذهب، فتقدم له يد المساعدة، هو يعمل، هو يصل إليه ما يريد من تمويل ليبدأ حياة جديدة. هذه يبدأ ما نسميه الأمن الغذائي، الأمن الاجتماعي، الأمن الوظيفي أيضا، والأمن النفسي في الجهات التي تحمي الأمن في الطرق التي ذكرناها، وأيضا في حياته ومسكنه. فتفرغ للبناء، تفرغ للتنمية، ومن لم يستطع أن يصل إلى مستوى معين من الدخل، هنالك حالات مثل هذه الضعف أو الانكسار تمتد يد الدولة ذات الإحسان وذات اللطف وذات الرعاية، بحيث أنها تضع الضمان الاجتماعي لكبار السن، للعاجزين عن العمل، وتستطيع أن تمدهم بأسباب الحياة التي تكفل لهم الحياة الكريمة. ومن استطاع أن يعمل فأيضا الدولة استطاعت أن تمد له شيء من هذا الحبل الذي يستطيع أن يوصله إلى طوق النجاة. فأصبحت الرعاية الاجتماعية أكثر وضوح من الناحية النظامية المؤسسية، وأصبحت هنالك

0: يعرف المواطن أن هنالك جهات تتولى هذه المساعدة وتقديمها للفئات الموجودة في المجتمع.
1: يعني الآن دكتور سليمان، يعني ظهرت أيضا برامج أخرى، اليوم الصورة مختلفة تماما، برنامج حساب المواطن الذي انطلق في العام 2017 يودع مبلغ تقريبا 3 مليارات ريال لأكثر من 9.5 مليون مستفيد وتابع. الضمان الاجتماعي المطور والذي صدر عام 1442 بتشكيل جديد وبتطوير جديد، أيضا عاد تعريف الاستحقاق على أساس دخل الأسرة، ومنصة إحسان أيضا تجاوزت تبرعاتها 14 مليار ريال منذ إطلاقها، يعني في آخر الأرقام. أنت بعين المؤرخ، ما الفرق الجوهري بين معالجة الفقر قبل 60 عاما ومعالجته اليوم في عهد رؤية 2030 وبطرق مختلفة أيضا، ليس فقط مد المال إلى المستفيد وإنما أيضا باستحداث برامج تجعل الإنسان يعتمد على نفسه أولا؟
0: هذا أمر من أهم الأمور التي ممكن أن نتحدث عنها. إن يد الرعاية ويد المساعدة ويد المساندة لا تعني أن تجعل الفرد صاحب اتكالية أو أنه لا يعمل، بل ذكرنا أنه توجد عدة مشاريع، عدة رؤى، عدة مهارات يستطيع الفرد السعودي أن يعمل وأن يجد المساندة من عدة جهات في المملكة العربية السعودية تمد له. يعني منذ الدولة السعودية الأولى كان تأمين المجتمع والطرق والأسواق التي تحدثنا عنها كانت تسعى لتحسين حياة الناس، لأن الفقر لا يعالج بالمال فقط، إنما يعالج أيضا بإيجاد البيئة المناسبة التي يستطيع الإنسان أن يعمل ويتاجر ويعمل بوظيفته ويزرع فيها بكل أمن وأمان. ثم بعد ذلك يأتي بناء دولة المؤسسات ودولة النظم التي ترعى هذا المواطن. وبالتالي الرعاية لا تتوقف عند تقديم المرتب أو المعاش، بل أن يستفيد الفرد الذي يدخل في هذه المنظومة لتحسين وضعه الاقتصادي والانتقال إلى الإنتاج والعمل والاستقلال المالي، فهي لا تبذل مباشرة أو تبذل طول الفترة، لا، لابد أن تبحث عن مصدر دخل، لابد أن تبحث عن تطوير قدراتك، أن تبحث عن ما يساعدك على حياة كريمة، وبنفس الوقت الدولة تقدم لك الرعاية، تقدم لك ما يمكن أن يكفل لك بهذه الحياة، شريطة أن أيضا تبادر على تطوير نفسك وأن تكون عضوا فاعلا في هذا المجتمع، لأن البطالة مشكلة، الاعتماد على مدخلات الدولة لوحدها أيضا هذه في الأمن المجتمعي مشكلة، فلا بد من وجود الطموح وأيضا أن يواكب العمل الذي تقدمه الدولة أيضا النظرة من الفرد في أن يطور من نفسه وأن يستطيع أن يوجد له مصادر دخل وظيفية أخرى في هذا الجانب.
1: نعم، أخيرا في أقل من دقيقة دكتور، يعني ما الدرس التاريخي الذي يضمن أن لا يعود المجتمع إلى الفقر؟ وهل الثروة وحدها كافية لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية؟
0: أنا أعتقد في هذا الأمر أنه أول ما يجب المحافظة عليه هذه اللحمة، أن يجب أن ما أول ما يحافظ عليه على هذه القيادة الكريمة. نحن في العالم كله نرى القيادات الحكيمة التي كفلت لشعوبها حسن الإدارة، حسن ترتيب الأمور، استطاع المجتمع أن يسير فيها بكل وضوح إلى الأمن ثم إلى العمل ثم إلى الاستقرار ثم تصل مرحلة الإنتاجية. فأولا نرتبط بحبل الله جميعا، ثم رعاية هذا الحكم الذي أوصلنا إلى مثل هذه المرحلة، ثم بعد ذلك أسباب المعيشة الصادقة بالعمل والمثابرة والتطوير والعمل على اتفاق مع الرؤية الكريمة التي تكفل أسباب الحياة الهانئة لأفراد المجتمع السعودي
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم دكتور سليمان العطني، أستاذ التاريخ المشارك بجامعة القصيم، على هذا الحوار الثري وهذا الحديث الجميل معنا في هذه الحلقة من مستدام. شكرا جزيلا دكتور.
0: العفو، شكرا لكم.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، من الهندسة الإذاعية عبير عبد الرحمن، ومن التقديم سليم الغامدي، ومن الإخراج سامي الجغيمان. في أمان الله.
2: مستدام. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: الشمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ. ومن إخراج محمد البريكان.
0: أيها الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا، لنطوف بكم في أعماق الكلمة الشاعرة المجنحة الهامسة، نستشف من خلالها التجارب الشعرية ونقف عند أسرارها.

قال أحد الشعراء: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب.

يا صديق المساء، قالت العرب: قلب الأحمق في لسانه، ولسان العاقل في قلبه.

0: قال ميخائيل نعيمة في الترجمة: الفقير يستعصي إذا لم يكن له من كد يمينه ما يسد به عوزه، والعطشان إذا جف ماء بئره يلجأ إلى بئر جاره ليروي ظمأه. ونحن فقراء، وإن كنا ندعي الغنى حينا، فلماذا لا نسد حاجاتنا من وفرة سوانا وذاك مباح لنا؟ وآبارنا لا تروينا، فلماذا لا نرتوي من مناهل جيراننا وهي ليست محرمة علينا؟
1: نحن في دور رقيين الأدبي والعلمي قد تنبهت فيه حاجات كثيرة لم نكن نشعر بها من قبل احتكاكنا الحديث بالغرب، وليس عندنا من الأقلام والأدمغة ما يفي بسد هذه الحاجات. فلنترجم، ولنجل مقام المترجم لأنه واسطة تعارف بيننا وبين العائلة البشرية العظمى، ولأنه بكشفه لنا أسرار عقول كبيرة وقلوب كبيرة تسترها عنا غوامض اللغة، يرفعنا من محيط صغير محدود نتمرغ في حماته إلى محيط نرى منه العالم الأوسع، فنعيش بأفكار هذا العالم وبآماله وأفراحه وأحزانه.

وتسافرين وتسافرين وأظل وحدي أخنق الأشواق في صدري فينقذها الحنين. وهناك آلاف من الأميال تفصل بيننا، وهناك أقدار أرادت أن تفرق شملنا، ثم انتهى ما بيننا. وبقيت وحدي أجمع الذكرى خيوطا واهية، ورأيت أيامي تضيع ولست أعرف ما هي.

وتركت يا دنيا يا جرحا لن تداويه السنين، فطويت في الأعماق قلبا كان ينبض بالحنين. لو كنت أعلم أنني سأذوب شوقا، لو كنت أعلم أنني سأصير شيئا من عدم، لبقيت وحدي، لبقيت وحدي أنشد الأشعار في دنيا بعيدة.

0: وجعلت بيتك واحة أرتاح فيها كل عام، وأتيت بيتك زائرا كالناس يكفيني السلام.
1: ما كنت أدرك أنني سأصير روحا حائرة، في القلب أحزان وفي جسمي جراح غائرة.
0: وتسافرين لا شيء بعدك يملأ القلب الحزين، لا حب بعدك، لا اشتياق ولا حنين. تنسب أيامي وتنزف كالدماء، وتضيع شيئا بعد شيء كالضياء، وهناك في قلبي بقايا من وفاء. وتسافرين وتسافرين وأنت كل الناس عندي والرجاء.

وتجلى المساء في ضوء بدري وشفوف غر الغلائل حمري، وسماء تطفو وترسب فيها السحب كالرغو فوق أمواج بحري. صورة جمة المفاتن شتى كرؤى الحلم أو سوانح فكري. لا ترى النفس أو تحس لديها غير شجو يفيض من نبع سحري.

0: أفق الأرض لم يزل في حواشيه صدى حائر بألحان طير، وعلى شاطئ الغدير ورود أغمضت عينها لمطلع فجر، وسر الماء هادئا في حوافيه يغني ما بين شوك وصخر، وكأن النجوم تسبح فيه قبلات هفت بحالم ثغر.
1: هتفت نجمة، هتفت نجمة، أرى الكون تبدو في أساريره مخايل بشري، وأرى ذلك المساء يثير السحر، وأرى ذلك المساء يثير السحر والشجوى ملء عيني وصدري. ما لهذا المساء يشغفنا حبا، ما لهذا المساء يشغفنا حبا ويوري بنا الفتون ويغري. أي سر ترى؟ فرن هتاف بنجي من الصدى مستسر، إن هذا المساء ميلاد شاعر.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: يكتبها لكم عبد العزيز الحماد ويخرجها محمد الشايع.
1: تفضل.
2: صباح الخير.
1: هلا. صباح النور. كيف الحال يا أخ عبد الله؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: أي نعم.
2: أرجو أني ما جيت في وقت غير مناسب طال عمرك.
1: لا لا معليش. ها في شيء؟
2: أي والله، بس الحقيقة ما أدري إذا كان يتسع صدرك للي أبا أقوله ولا أخليه وقت ثاني يا سعادة المدير.
1: بالعكس، تفضل تفضل.
2: الحقيقة سعادة المدير، أنا محرج شوي.
1: ليش؟
2: ما أدري، أخشى أن الكلام اللي ودي أقوله أو بالأصح اللي ودنا نقوله أو بمعنى أكثر وضوح اللي ودهم يقولونه ما يعجبكم.
1: لا لا لا لا، ما في مشكلة، تفضل تفضل.
2: الحقيقة ما أدري هو أن تدري ولا لا.
1: عن إيش مثلا؟
2: أن تدري أنك إنسان رخيص؟
1: نعم.
2: خلّ أوضح لك أكثر. قصدي إنسان تافه تعاني من مرض نفساني وغير كفو أنك تصير مدير عام.
1: أنت صاحي ولا فيك شيء؟
2: لا لا لا لا، والله العظيم أني صاحي وما في إلا العافية، ولكن زي ما تعرف الساكت عن الحق شيطان أخرس يا سعادة المدير.
1: أيوة، وبعدين؟
2: عندك عقدة نقص، وبالذات من الناس اللي يعرفونك ويعرفون وش كنت قبل ما تصير مدير عام. إلا على فكرة، وشلون صرت مدير عام؟
1: أنت ما تدري أني أقدر الآن أكلم الحراسة يجون يأخذونك؟
2: لا لا لا، ما تقدر ما تقدر تكلمهم، لأني أصلاً ما اعتديت عليك. ثانياً الحمد لله أنا بكامل قواي العقلية. ثالثاً الكلام ما له أثر ملموس. رابعاً وش تقدر تقول للحراسة؟
1: أقولهم أنك تهجمت علي في مكتبي.
2: وين الدليل؟
1: الدليل كلامي.
2: على أساس أنك مدير عام وكلامك مصدق؟
1: إي نعم.
2: إي هذه معك حق فيها، ولكن ما أعتقد أنك تسويها.
1: ليش ما سويها؟
2: لأنك جبان. لو ناديتهم وخذوني مثل ما تقول يبي يصير تحقيق، وطبعا التحقيق بقول فيه كل شيء، وطبعا الخبر يبي يتسرب برا ويمكن يصل للجرايد، وانت تعرف عاد أن الجرايد تضرس تدور شيء.
1: أنت وش تبي بالضبط؟
2: ما بي شيء، فقط أبيك تعرف وش رأي الناس فيك.
1: أنا عارف أني وصولي ورخيص وأن المنصب أكبر مني، خلاص ارتحت؟
2: ومصر أنك تستمر؟
1: أي نعم. عندك مانع؟
2: على فكرة،
1: أيوة.
2: ليش عندك حساسية خاصة من بعض الموظفين وبالذات اللي أصلهم قصدي يعني أنت عارف قصدي صح؟
1: أنت ما تشوف أنك زودتها؟
2: حنا نقول مصختها. مش مهم، أنا سألتك من الأول وسمحت لي أن أقول اللي أبيه صح.
1: أنت تبغى إيش بالضبط؟
2: يشهد الله يا أستاذ، ما جيت إلا فقط علشان أصارحك باللي ما حد قدر يقول لك عليه.
1: طيب صارحتني وانتهينا خلاص؟
2: وشلون انتهينا؟ لا بالعكس، تونا بدينا.
1: تعرف عاد إنك قليل أدب؟
2: لا والله لا والله ما أعرف، وشكرا لك إنك نبهتني إذا كان كلامك صحيح، لكن أقسم لك بالله إني أحرص من الحرص على مسألة الأدب.
1: والله إنك غريب. أنت ليش الحين ما تحط الموضوع على بلاط؟ إيش تبغى بالضبط؟ قصدي بالضبط.
2: والله أفكر أني أنقل عندكم.
1: لا يا شيخ.
2: على فكرة وش أخباره؟
1: تقول لي أنت تبغى تنقل عندنا؟
2: هو أنا قلت أنقل عندكم؟
1: إيه نعم. ها أرجع لك الشريط عشان تسمع؟
2: ها؟ هالحين كلامي معك مسجل؟
1: صوت وصورة، نسيت وينك فيه؟
2: والله يا سعادة المدير العام،
1: أيوة.
2: إني محرج أقول كلام وأمامكم بالذات، ولكن الأمانة تقتضي قول الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس، لذلك لابد أن أقول وأجري على الله. أنت إنسان رخيص بتواضعك بإيثارك الآخرين على نفسك، وتافه في نظر ما لا يعرف أن سمة التفاهة هي الوجه الآخر للتواضع، والذي حثنا عليه ديننا الحنيف، وأنك تعاني من مرض نفساني سببه اندماجكم في مشاكل الآخرين ومعاناتكم النفسية لمعاناتهم. هو غير كفو أنك تكون مدير عام، لأنكم والحق يقال كفو لما هو أكبر من ذلك المنصب.

0: ولن أغالي إذا قلت وكيل وزارة، لا بل لعلي لا أجانب الصواب إذا قلت وزير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيوة وبعدين؟
0: انتهى كلامي الذي كتبه لكم أخوكم عبد الله المؤمن.
1: عبد الله المؤمن ما غيره؟
0: لا لا لا أرجوك، أنا قصدت الصفة وليس الموصوف.
1: طبعا طبعا، في عندك شيء ما قلته؟
0: أي نعم، كنت أتمنى أن الحظ يسعفني وأقابل معالي الوزير وأقول له الشيء اللي في نفسي.
1: قصدك رغبتك أنك تنقل عندنا؟
0: أنا يشرفني أن أنقل خدماتي إلى دارتكم التي أكن لها كل التقدير والاحترام، ليس أنا فقط ولكن كل من يتابع، كل من لديه نفس الشعور، والله يحفظكم.
1: طيب أنت الحين صدقت أن احنا نسجل؟
0: والله يا سعادة المدير، إنه لعين الصواب أن تسجلوا مشاعر الناس وتنقلوا تلك المشاعر إلى معالي الوزير، والذي أعرف أن وقته الثمين لا يتسع لمعرفة تلك المشاعر، والله يرعاكم.
1: طيب من هو الجبان هالحين؟ من هو ها؟
0: أنت عارف طال عمرك، عن إذنك أنا آسف أني أخذت من وقتك.
1: ما عاد عندك شيء ودك تقوله؟
0: شيء واحد فقط.
1: أيوة
0: الله يخليكم لنا، مع السلامة.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: أعد حلقة اليوم ويقدمها سيد سالم، يشترك في التقديم عبد الله الفردي.
1: في ظلال النخيل، إخراج مهدي الريبي.

أصدقاءنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في ظلال النخيل.

0: أصدقائنا، بالتأكيد الوقت هو رأس المال الحقيقي لكل منا،
1: وقد وهبنا الله الوقت كفرصة متساوية للجميع.
0: الجميع متساوون، ولكل منا مهلة متساوية. فاليوم 24 ساعة، سواء كنا في

0: بإذن الله ومحاسبون عليه.
1: ولكل إنسان علاقته الشخصية بالوقت، فالمنتظر يقيس الوقت، والمؤرخ يسجله، والمتبطل يقتله.
0: الناجحون وحدهم يعرفون قيمة الوقت، ولذلك لا يتسرب منهم عبثا،
1: يحترمونه لأنه الفرصة التي أمامهم لتحقيق ذاتهم.
0: وما قيل عن الوقت وقيمته كثير،
1: والمهم بل والمقياس الحقيقي والواقعي هو: فلينظر الإنسان إلى ما حققه، وفي أي هدف أنفقه، وعندها سيعرف كيف أنفق وقته.

0: المفاجآت السعيدة.
1: يقول بلزاك: لا شيء يمكن أن يدفعنا إلى الرغبة في الاستمرار وفي حب الحياة أكثر من تلك المفاجآت السعيدة. إنها أشبه ما تكون بحجر يرتطم بنافذة الحياة المغلقة التي لفها الملل، فلا نلبث أن نرى الضوء ينبعث من جديد وبقوة من الفتحة التي أحدثها الحجر في الزجاج المكسور.
0: ويقول علماء النفس: هذه اللحظات السعيدة المفاجئة تحطم قيود الروتين، وهي دواء يبحث عنه كل إنسان، الرجل في عمله والزوجة في بيتها والأطفال في كل مكان وفي أي وقت. إنه الدواء الوحيد الذي يجمع كل الأطباء على نجاحه، فهو إكسير الحياة.
1: ولكن هل هي الهدايا وحدها، أو هي تلك الأشياء المادية الملموسة التي نتمناها ونحلم بها ثم نجدها فجأة في متناول يدنا؟ هل هذه هي اللحظات الوحيدة والمفاجآت السعيدة التي نحس بالسعادة معها؟
0: الجواب: إن أي تغيير في أسلوب الحياة نفسه، وأي جديد يطرأ على حياتنا ويقضي على بعض متاعبنا وهممنا، أي شيء من هذا كله يمكن أن يكون له الأثر نفسه الذي يتركه امتلاك شيء كنا نحلم به ونتمناه وربما أكثر.
1: وكثيرا ما يصبح الذكاء والتجديد عادة يمكن رعايتها بالعمل المستمر في البحث عن أساليب جديدة تغير من شكل الحياة وصورها.
0: والوسيلة لتحقيق ما نصب إليه ونحلم به تكمن في استغلال أعظم القوة التي تدفعنا للعمل والحياة، وهي مشاعرنا وأحاسيسنا وعواطفنا، وأن نتعلم كيف نستغل هذه المشاعر في إسعاد أنفسنا وإسعاد هؤلاء الذين نحبهم ونعيش معهم ومن أجلهم.

0: أصدقائنا، وهذه قصة للمفاجآت السعيدة التي تحققت عندما استغل موظف بسيط أعظم القوى التي تدفعنا للعمل والحياة.
1: في كتاب الطفل والأسرة والعالم الخارجي روى الدكتور وينيكوت قصة الزوج الذي كان يتصور أنه لا يمكن لأي شيء أن يغير شكل أو أسلوب الحياة التي اعتادها منذ أن تزوج وأصبح أبا لطفلين.
0: كان يعيش مع أسرته في بيت صغير في إحدى الضواحي القريبة من العاصمة، وكان أقصى ما يتمناه أن يحصل على الزيادة التي تصرفها الشركة التي يعمل بها في بداية كل عام للموظفين المجيدين.
1: 10 سنوات قضاها في هذه الشركة

0: ولم يفته قطار الترقية مرة واحدة. لقد أتاحت له هذه الأعوام الطويلة فرصة التعرف على دقائق العمل في فروع الشركة.
1: كان قانعا بحياته رغم ما تتصف به من رتابة، إلى أن جاء يوم كان يجلس فيه على مكتبه كما يفعل كل صباح، وفجأة خطرت له فكرة وأسرع إلى قلمه وراح يسجل فكرته الجديدة على الورق فورا، وبعث بها إلى مدير الشركة.
0: وكانت المفاجأة عندما أرسل المدير يستدعي الموظف صاحب الفكرة، لقد أعجبته، فهي تهدف إلى تنشيط الدعاية لمنتجات الشركة وبالتالي مضاعفة المبيعات.
1: ووقف المدير يمد يده مصافحا الموظف الصغير ومهنئا في الوقت نفسه، فالمشروع يتطلب دراسة على الطبيعة في المدن الصغيرة والكبيرة التي تبيع فيها الشركة منتجاتها، واختاره المدير ليذهب ويستعد للسفر إلى هذه المدن.
0: ولم يصدق أذنيه، وسافر لأول مرة مبعوثا للشركة التي يعمل فيها ويصبح مهما، وسوف يحطم بيديه الروتين الذي عاشه وعاشه سنوات وسنوات.
1: ونجح في مهمته وأصبح مديرا للدعاية والإعلان في الشركة، وارتفع مرتبه، وكانت المفاجأة السعيدة بعد ذلك في انتظاره بالجملة.

0: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: قهوة الصباح.
1: نجوم في عتمة الليل. كان هناك شاب يدعى أحمد، يجلس وحيدا على صخرة صغيرة في طرف قريته. كان قلبه مثقلا بالهموم، وعيناه تحدقان في الأفق كأنهما تبحثان عن شيء ضائع لا يرى. تنهد أحمد وقال بصوت خافت: هل سيأتي يوم تتغير فيه حياتي؟ هل يزول هذا الثقل من صدري؟ وبينما هو غارق في أفكاره، ظهر رجل مسن يمشي بخطى هادئة، وكأن الزمن قد توقف ليصغي إلى حكمته. جلس بجانب أحمد وقال بصوت دافئ: لماذا تحمل كل هذا الحزن يا بني؟ نظر أحمد إليه وقال: لأنني أرى الطريق مظلما ولا أعلم كيف أمضي فيه. ابتسم الرجل المسن وأشار إلى السماء ثم قال: أترى تلك النجوم؟ قال أحمد: نعم. قال: هي لا تظهر إلا في أشد الليالي ظلمة، لو كان النهار دائما لما رأينا جمالها أبدا. تأمل أحمد قليلا، بدأت كلمات الرجل تتسلل إلى قلبه. قال الرجل متابعا: يا بني، إن الحياة ليست طريقا مستقيما كله نور، بل هي مزيج من النور والظلمة، وكلما اشتدت الظلمة اقترب ظهور النور. مرت الأيام، بدأ أحمد يغير طريقة نظره للحياة. لم تختف الصعاب، ولكنه لم يعد يراها نهاية بل بداية لشيء جميل. كان يستيقظ كل صباح ويحدث نفسه قائلا: سيكون هذا اليوم أفضل ولو خطوت خطوة صغيرة فقط. وكان إذا تعثر لا يقول فشلت، بل يقول تعلمت. وإذا أظلم الدنيا رفع رأسه نحو السماء، وتذكر أن النجوم لا تظهر إلا في الظلام. وفي يوم من الأيام، وبعد سنوات من الصبر والكفاح، وقف أحمد على نفس الصخرة التي كان يجلس عليها. ولكنه لم يكن نفس الشخص. كان قلبه مضيئاً وعيناه ممتلئتين بالأمل. قال بصوت واثق: لم تكن الطرق هي التي تغيرت، بل أنا الذي تعلمت كيف أسير فيها. الأمل ليس كلمة نرددها، بل هو قوة تسكن أعماقنا، تخبرنا أن ما لم يحدث اليوم قد يحدث غدا بصورة أجمل. لا تنظر إلى الحياة بعين اليأس، فإن كل ليل يحمل في أحشائه فجرا جديدا، وكل دمعة تخفي وراءها ابتسامة قادمة. تذكر دائما، لست مجبرا على أن ترى النور في كل وقت، ولكنك مجبر على أن لا تفقد الإيمان بوجوده. فإن الأمل ولو كان ضئيلا قادر على أن يغير مسار حياتك.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
6: صحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو، تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز لكي ترى كل شيء وتخبر.

في كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة، جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعرف

0: والقوافي نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءته راشد ضيبري، أهلا بكم. التحالف يؤكد أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية لن تمر دون حساب. أمين عام مجلس التعاون يؤكد أن الاعتداءات الإرهابية الحوثية على مطاري أبها والملك خالد جرائم ممنهجة تستوجب موقفا دوليا حاسما. رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة واستهدافها مطاري أبها والملك خالد. القوات اليمنية تواصل تقدمها الميداني في عدة جبهات ضمن عملية فجر اليمن وتستعيد مواقع استراتيجية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز. هيئة بريطانية تعلن إصابة ناقلة بعدة مقذوفات في الخليج شمال قطر. اليوم بدأ عمليات فصل التوأم السيامي المغربي. أمير المدينة المنورة يرعى المؤتمر الدولي للابتكار التكنولوجي والهندسي لخدمة الاستدامة. أمين منطقة الرياض يرعى النسخة الثانية من لقاء أمانة المنطقة مع القطاع الخاص. لقاء بالمدينة المنورة يستعرض فرص التأهل الصناعي للمنشآت. إطلاق برامج البكالوريوس والماجستير في الأزياء بمعهد مارونغوني في الرياض وبدأ التسجيل اليوم. البنك المركزي للتنمية والصندوق العالمي يعززان شراكتهما للنهوض بتمويل الصحة المستدامة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة السوري. اعتداء تخريبي يلحق أضرارا بخط نفط بريف الحسكة في سوريا. الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين في الضفة الغربية. خبرنا الأخير في هذا الموجز، أكثر من 45 مليون شخص في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يواجهون انعداما للأمن الغذائي. نهاية الموجز، دمتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وتماليكم الصحة والعافية، صباحكم منكة بنكهات القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل ملي بطاقة الإيجابية والحيوية طبعا، لأنه صباح الخميس، صباح الخميس الونيس عديل الروح الجميل الرهيب اللذيذ اليوم الذي يشعرك بأن الدنيا بخير. صح أني صحيت اليوم شوي فيني شياطين، ها شوي كذا المود لك عليه، لكن سبحان الله كذا يوم بدأت استوعب الحياة، نظرت من حولي، نظرت في نفسي، قلت نحن في نعمة، في أمن، في أمان، في عز، في رخاء. نظرت كذا طلعت قلت أوه، الناس مبتسمة، الناس تأخذ كافي، الناس تصبح بالخير، الناس تسأل عن بعض الناس. لا قلت لا لا، وشوله الغلقة اللي من لا شيء. لا وبعدين تذكرت كمان أنه خميس، يا لطيف، مستحيل يا جماعة، لا لا لا لا، كذا كثير على قلبي، الكثير من البهجة قاعد كذا تنزل نزول حر على القلب والدماغ. صدقني عزيزي، الدنيا بتقلبك يمين يسار، في ضغوطات، في التزامات، في قل نوم، في سهر، في شيء مضايق، في أحد مزعلك، في أحد، ها، لكن وسع صدرك، والله حب نفسك، والله حب نفسك، دللها، لا تخليها تضايق، لا تكدرها، لا تقول معاش من يزعني، لا لا، الله يجعله يعيش إن شاء الله في صحة وسلامة، لكن قول الله يهديه يكفيني شره بس، وعيش حياتك وعيش يومك. ولا لا، صباحكم جميل أينما كنتم وأينما حللتم، سيراتي الطائراتي والغواصاتي والسفني والقطاراتي يا سادة. صباحكم يعني وش أقول وش أخلي وش أعبر في الصباح، حتى اللي هم النسمة حلوة، الصباح باردة كذا عليلة، المكيفات يا جماعة بسم الله ما شاء الله صارت ثلاجة، وهذه بوادر الخير. هذا وش معناته؟ وش معناته؟ لا هم الله حي الشتاء وحي ما جابه، الله يعجل به بخير إن شاء الله، ونحن وأنتم في أتم الصحة والعافية. خلونا نصبح أيضا على فريق العمل، شال أحد يبرطم علينا من الصباح، فريق عمل شوي حساس ذا اليومين، مدش فيهم حساسين فريق العمل، بسم الله عليهم، حساسية زايدة ومنكم والله، خلاص بيخلص الصيف اهدوا شوي، تحملوا لين يجي الشتاء اللي تفك الاخلاق. صباح فريق العمل، الاخراج والتنفيذ ابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، ومن الاعداد هنا صباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، واشراف عام للبرنامج فاتح الساني. باذن الله ساكون مرافق الشخصي لكم لهذا اليوم، العبد الفقير لله الذي ما زال ينبضه بالحياه فهد الغامدي. ضبط القهوه واسحب على الشاي. لا لا امزح، اشرب شاي، اشرب شاي، لا لا اسحب عليه، ان شاء الله اكبر. فاصل غنائي وراجعي لكم بموضوع اليوم والاخذ والعطاء، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. والان مع حاله الطقس لليوم والذي كشف فيها المركز الوطني للارصاد عن حاله الطقس المتوقعه ليوم الخميس، محذرا من هطول امطار رعديه متوسطه الى غزيره مصحوبه بزخات برد ورياح نشطه مثيره للاتربه والغبار، قد تفضي الى جريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤيه الافقيه على اجزاء من مناطق عده في المملكه. وأوضح المركز أن الأمطار الرعدية الغزيرة ستطال أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، فضلا عن أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تشكل الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة.

ومثل ما عودناكم أصدقائي طبعا كل يوم يكون عندنا موضوع نتناقش فيه وناخذ ونعطي ونشوف وجهات النظر واختلاف وجهات النظر. وطبعا اختلاف وجهات النظر لا يفسد القضية، كل واحد له منظوره الخاص للمواضيع. ويعني قل اللي تبيه يا أخوي، عادي يا أخوي، قل اللي بخاطرك. ولا لا عزيز، خلي يقول بخاطري بالحلال. هي إبراهيم عجبتني الإطلالة هذه، حبيت كأنك إعلان. سعد لي هالطلة. طبعا الموضوع اليوم مستمعينا يعني عجيب شوي، يعني فيه فيه فيه فيه كذا شيء، ما ها شيء عن النفس وشيء عن كيف أقول لك اللي ودك وما ودك. شيء خلص أمورك لكن في شيء هو بيخلص أمورك لكن يعلك بعدين، في الحالتين تنعل. أنا آسف جدا يعني، لكن خلونا نأخذ وجهات النظر في هذا الموضوع وخلونا نتناقش فيه. واللي يقول لك لو أخذت أو احتجت عزيزي المستمع عزيزتي المستمع مبلغ، ها والله عندك مثلا سيارة بتشتريها، بتعطي دفعة أخيرة لسيارة، والله بتشتري شغلة معينة، والله جاك مثلا أجار ما قدرت تجيبه فاحتجت مبلغ، عندك حاجة مادية الآن، قلت والله لي أنا لازم أدبر لي فلوس. طيب شلون تدبر فلوس؟ في ناس يقول لك والله أنا أروح أتسلف، في ناس يقول لك لا والله أنا راح أخذ لي أتسلف من شخص، في ناس يقول لك لا والله أنا أخذ لي سلفة من البنك، في ناس يقول لك لا والله أحاول أني أسوي مثلا أمور كذا وأوراق وما إلى ذلك بحيث أني أقسط المبلغ لهذا الشخص، تدري حتى يسهل علي وفي نفس الوقت أقدر أقضي أموري. طيب وش أهون عليك عزيز المستمع، تتسلف من شخص وتجلس شايل هم متى وكيف ترد له المبلغ، ولا تأخذ قرض من البنك وتسدد أقساطه مع إيش الفوائد؟ هذا هو موضوعنا اليوم. وخلونا بصراحة، وش الخطوة المالية اللي سويتها بحياتك وإلى اليوم متحسف عليها؟ قلت يا أخي أنا ما أدري شلون كنت أفك ذاك اليوم، وين كان عقلي، الظاهر أني حطيته بالدرج ورحت طلعت برا البيت. فهل يعني خلينا نقول تحس أنه الأهون عليك أنك تتسلف من أحد ولا تأخذ قرض من البنك مع الفوائد؟ طيب متى تقول الآن أنا والله جاهز أخذ قرض وأقدر ألتزم فيه بدون ما يضغطني؟ متى حسيت الشعور كذا؟ متى كذا حسيت أنك كذا صحيت؟ ولا قبل كذا كنت تناقش الموضوع بينك وبين نفسك بعد صلاة العشاء، قاعد تفكر، قاعد في دوامة لمدة ساعة ساعة ونص، أخذ قرضي ولا طيب لو أخذت القرض أنا راح أسدد شوف من فلاني، فأنا أحسبها أوكي بقال شيء فلاني. حلو حلو حلو حلو حلو، صحيت اليوم قلت أنا جاهز أخذ قرض، أو صحيت قلت لازم أخذ سلفة. هل أنت وصلت لهذا الليفل من الثقة والله أتس أوكي بأخذ لي قرض وعادي بضبط أموري، ما بتضرر ولا بنضغط؟

0: علمونا وشاركونا على 011. ألو شو السالفة؟ شو السالفة؟ ليش نسيت الرقم؟ 011-40-5-3 والله العظيم وصلت لين 1-1 ونسيت باقي الرقم. شو السالفة يا جماعة؟ واضح عقلي أخذ إجازة من اليوم، دخل ويكند من أمس، يا ساتر. عموما شاركونا على 011-40-5-3 ومعنا اتصال ونقول هلا إبراهيم.
1: هلا يا فهد، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، يلا حيا.
1: صبحك الله بالخير، الله يبقيك.
0: الله يصبحك بالخير والنعيم، يا هلا وسهلا.
1: يا هلا دايم إن شاء الله.
0: حياك. أوش شكل النوم ما هي بزاينة يا أبو خليل. شكل النوم ما هي بزاينة.
1: لا والله ممتازة والله.
0: الله يجعل الله يجعل النوم العافية.
1: الله يطول عمرك.
0: ولا عشان أكول اتصال.
1: اي علشان يقول اتصال ما ادري وش اصيب، ما ادري انا اصلا.
0: يلا حي يا ابراهيم، شلونك؟
1: الله يبقيك ويطول عمرك.
0: كيف الدنيا وياك؟ طول لي امين وياك يا رب من يسمع ان شاء الله. هاي ابراهيم، ايش رايك؟
1: هلا ابو
0: والجنه
1: وشلون؟ وابوك ان شاء الله ووالدينا وجميع المسلمين. وش والله شوف، انا افضل طول عمرك اني اتسلف من شخص، بس شخص قد ما هو طال عمرك يشرشح فيك باك بكره ويقول والله جاني فلان، من الناس اللي انا اثق فيه ثقه تامه، واشوف اني طال عمرك ما احمل نفسي ديون من البنك وفوائد وهذا. فالبنك عند وش اسمه، عندما تاخذ قرض ولا شيء تصير يعني تدخل بدوامه صراحه يعني.
0: ايوه،
1: فاروح لواحد شرواك طال عمرك من الناس اللي انا اثق فيهم الثقات، واخذ من اول وامر الله من ساعه، يعني اعرف انه يعني يقدر ظروفي حتى طال عمرك تزين الامور.
0: ايوه اي زين، زينك ذكرت هالنقطه اللي توني بسالك. هل هو بيقدر الظرف؟ هل هو بيتحمل او لا بيقعد يشغلك مثلا كل 3 شهور كل 6 شهور؟
1: ما تنساق الشك ولا على غيرها لها. الانسان اللي انت ما تتوقع انه يبي يقف بصفك ولا شيء، ما تروح تطش دم وجهك عنده على ما قال جيتك وانا ضايق ونقصني فلوس ورجعت ناقصني فلوس وكرامه.
0: الله ما يا لطيف، إيه نعم. يا لطيف.
1: تجي تجي تجي طال عمرك وانت على ما قال الانسان اللي انت، لان انت الحين عندي يا فهد عندك بجوالك كم اسم صح ولا لا؟
0: اي
1: عندما تمسك حاجه الله لا يحيجك، لا انا ولا انت ولا جميع مسلم، تلقاك تذكر لك واحد اول لا يذكر عليك هو فلان الفلاني.
0: انا معك انا معك، بس تخيل ان في يعني سبحان الله الدنيا سهلات ورايقه وامورك طيبه يا ابراهيم، تمام؟ وما قدر ما اختبرت هالرجال في موقف، لكن جاء هالموقف تسلفت لكن خابت الهقوه، شو الوضع؟
1: والله شوف، على شو أن دائما نحط خط رجعة.
0: الله أكبر، يا سلام.
1: لا تحط إيه؟ يعني أبا أي سواء سلبية.
0: تعلي بالكلام الحلو ذا. تعلي بالكلام الحلو ذا، إيه خط رجعة. إيه.
1: أيوة خط الله يقبلك يا فهد.
0: الله يطول عمرك يا إبراهيم.
1: والله يا فهد شوف، لازم تحط خط رجعة، لأن أحيانا يعني هقوة كبيرة ما وش قدها، لكن يوم تجي ثم تكون الأمور عكسية فتكون الصدمة عندك قوية، فيعني خط الرجعة يعني 75% و25% خلها خط رجعة.
0: يا سلام،
1: علشان تاخذ المدور كامل وترجع.
0: كفو.
1: أيوة.
0: الله يبيض وجهك إبراهيم. طيب وجهك أبيض. باقي واحدة.
1: باقي واحدة. تدري يا فهد إني سكرت خدمة شو اسمها المشاريع وفعلت خدمة التغاضي.
0: الله.
1: اي والله ادريت انت،
0: الله يبيض وجهك، والله
1: وجهك ابيض يا حبيبي،
0: والله العظيم اريح لك بالحلال. تشره مين بالحلال؟ اقسم بالله لو تشر في بعض الناس لو تشر عليه، والله ما من ماء في الوجه، الله المستعان.
1: الله خلها مستوره.
0: اي والله اي والله.
1: يقول هذا الشيء لشعرها طبعا، يقول يوم شفت ان التشر هجمته مرتده، صار لي فتره انفعل خدمه المتغاضي، مثل من مشغول في طاعه كريم المده، ماني فاضي الطراد الكلام الفاضي. وسلامتكم.
0: صح لسانك ولسان
1: شاعرها
0: ولسان شاعرها. وطيب بالله، طيب للاشتراك يا جماعه في هذه الخدمه ارسل 000 على 223. طول عمرك ابراهيم.
1: لا لا لا
0: والله هذه الخدمات اللي الواحد يدور عليها في ذمتي.
1: الله يسعدك ويحفظك.
0: وياك
1: ان شاء الله. حياك يا ابراهيم، ما طولنا على ابراهيم الله يعطيه العافيه، بس اتعذر لي منه يعني.
0: لا لا لا ابد ابد، يسمعك يسمعك وامورك طيبه ترى، ما من طواله على قولتهم.
1: بل يوم الامور طيبه.
0: لبعين إيه خميس وما الخلق ازعل على قولتهم.
1: ودايم والله مع هالامور طيبه، الله يسعد عمرك طويل.
0: امين وياك يا حبيبي ابراهيم، شكرا لك، يا هلا وسهلا. معنا اتصال ونقول هلا يسمع.
2: هلا بك، اهلين، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: يلا حيا.
0: ان شاء الله الصوت متغير عشان خميس.
2: اي يلا خميس، حزين وخميس.

0: عظيم. امس امس البوز واصل هنا.
1: لا الاربع ما حد يزعل فيه خلاني.
0: اي زين زين بس قلت جس النبض حلو. الله حيا اسمع شلونك؟
1: ما انه زعلانين انه فرحانين سنه قدام.
0: اي بعدين مو من حقك ما في ما حد من حقه امس يزعل ترى فاي زين وكاس خليه يجوا الدنيا ومنتخب بيض الوجه ويه الله من فضلك.
1: اي والله
0: والله العظيم
1: في مش نزعل لا بالله ما بزعل الحمد لله.
0: اي زين زين والله العظيم. طيب علميني يا سمع تتسلفين من من واحده ها ولا لا. تاخذي لك قرض من البنك شو وضعك انت؟
1: يقول لك السلف تلف انا ما احب السلف.
0: اه حلو.
1: اي لكن اذا اضطريت انا ممكن ادخل جمعيه بس مداها قصير ما يتعدى ما يتعدى 6 شهور.
0: حلو.
1: اي او اذا تسلفت اتسلف من واحده يعني اعرفها معرفه كامله. يعني هي سدتي وانا سدتها.
0: يا سلام.
1: ولا أتعدى نفس الشيء 6 شهور 3 شهور 4 شهور. 6 شهور أقصى حد عندي مستحيل أعيد أزيد. ليه؟ لأني أنا جربتها مرة وندمت.
0: يا سلام.
1: جمعية
0: الجمعية؟
1: أنا ضد الجمعيات. هي أنا ماني بتبع الجمعيات بس كان دخلت جمعية من زمان ويعني وندمت أني أنا دخلتها مو علشان شيء بس تحس أنك مرتبط بشيء ما لك سنة فيه.
0: أيوة.
1: فقلت أقول لا إلا إذا كنت مثلا شيء ضروري وأحتاجه بس ما يتعدى 6 شهور. هذه مدة طويلة عندي بالنسبة لي 6 شهور دي. إيه بس يعني أكون مرة يعني فوقتها أبي شيء كذا الحين في وقته أخذه على طول أخلص شغلها ضرورية. أما بس بالنسبة لقروض البنوك للأمانة يعني أنا جربتها مرة وحسيت أني ما استفدت منها صرت أسدد وبدري كيف والله ما في فايدة راح تدفعت شيء أكثر من اللي أنا.
0: بس ما قضت حاجتك؟
1: شوف هي قضت حاجتي. طيب. هي حلوة.
0: ها؟ طيب.
1: إلا شوف شوف شفت في نوعين من القروض. في قرض القديم هذا كل أنا ما أعيده لكن القروض الجديدة المستعجلة هذه هذه كويسة.
0: اي حلوه اللي ما فيها مبالغ كبيره وتصبيرات. أيوة. اللي والله هذه شغله ب 30 40 خذ لك هذا وزبط عمرك يلا.
1: أيوة.
0: بس ردها 50 ها اوكي.
1: لا لا لا في شيء في شيء في فوائد بس مو ذيك الفوائد العاليه ونعرفها وش هي. فهمتها الصغيره هذه.
0: اي عرفت عرفت لونها يشبه الـ نعم.
1: عليك لمبه
0: ما بوضح ما بوضح يقول اعلانات مباشره.
1: لا لا لا لا
0: كفو.
1: لا لا لا
0: كفو كفو.
1: اما قروض طويله المدى والمدى ولا على اشياء ما لها سنه لا والله ما ايش حد الحمد لله ماني القى على قولهم نومتي واكل واشرب.
0: يا سلام
1: والله لك الحمد ايش دار اني سدنا الحمد لله.
0: الله العظيم الله العظيم صدق
1: اضغط نفسي على شيء ما له سنه لا مو بلاش اقعد احسب.
0: الله العظيم انك صادق والله العظيم
1: الا المضطرين الا المضطرين مساكين عاد اتشكوا على الله.
0: اي ما عليه ما عليه ما عليه هو شوف اهم شيء الواحد يقضي حاجته ويحسبها صح ويشوف وش الاهون عليه وقعا وتلفا نفسيا. انا ما اتكلم عن ماديا ماديا الماديا ترى الوضع بتبهذل ترى الوضع يعني عادي
1: لان الرجل هو اللي دائما يعني هو اللي يضطر اكثر شيء للشيء هذا.
0: ايه بريحالي
1: ايه
0: انصفينا انصفينا.
1: ايه والله يعني المراه صح تضطر اسمه مو زي الرجل لا اخذ الحمالات.
0: الله
1: الله خفف عليه اشكوا على الله عاد هذه قومتكم.
0: الله لا سووا تمثال لاسمة عند الباب يا اخوانكم تستاهل. يعطيك العافيه اسمة صباحك سعيد. تنالك يا جميل يا هلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا ومعنا اتصال ونقول هلا ابو سيف.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: صباح النور.
0: يا مرحبا حيا
2: صباح الخميس الونيس وتاكل تميس.
0: الله الله الله الله الله الله
2: مروق فهد اليوم ما شاء الله
0: كل يوم كيف؟
2: ايه
0: كل يوم
2: طبعا اكيد مروق كل يوم.
0: اه كيف لازم تطلع كذا على هو رايق مستكين مستانس. تخيل اجيكم مبرطم لاوي بوزي تخيل عاد.
2: لا, لا ما ينفع ما ينفع.
0: شكرا شكرا ابو سيف تفهمني
2: ما ينفع ما ينفع لازم تجي مبتسم.
0: يا سلام
2: وتقول نشرة الاخبار ما شاء نشرة الاخبار نشرة الجوية وحركات
0: لازم لازم كيف انتبه عليكم
2: بتقلدهم انت
0: ونطمنكم. يلا حي ابو سيف
2: موضوع صراحه

0: عن القروض صح؟
1: ايش رايك؟ وش اهون عليك؟ انك تتسلف من شخص تعرفه ولا تاخذ قرض من البنك مع الفوائد؟ وش اهون عليك؟
0: تبي صراحه؟
1: الله الله.
0: ما في احد يسلف الزمن ده، هذه واحد. اسمعني.
1: أيوة. سلام.
0: والله انا شوف من يوم توظفت الى الان كلها قروض، بنيت بيت وتزوجت والحمد لله وماشي اموري. بس انك تروح والله فهد عند واحد تاخذ من اصلا بيسلفك 200 300 ألف مستحيل، حتى لو سلفك بهينك بعد كذا لا ما ينفع. خذ قرض وريح راسك حتى لو النسبه عاليه. انا بالنسبه لي انا الناس اللي ما ادري عنهم.
1: يا سلام يا سلام، يعني تعيد
0: الحمد لله الحين سلفنا وخذنا بيت بالعقاري وتسلفنا، مو تسلفنا والله عمري في حياتي ما حتى تزوجت والله ما تسلفت، كله من البنك واخذت سياره من البنك حقيقه
1: ما شاء الله.
0: لانه خلاص تك تك وتاخذ حتى لو نسبه عاليه شيء مو مشكله.
1: ونظامي يعني نظامي ما هو اللي مثلا
0: ايوه نظامي، ما تهين نفسك عند واحد ما يسوى ريال صراحه.
1: الله المستعان. والله فعلا احيانا فعلا والله ترى في ناس استغفر الله العظيم تندم على الساعه اللي فتحت مع الموضوع السالفه.
0: جبته والله جبته يا شيخ، والله لو اخذ بنك اعطيني 100,000 واخذ 50 ولا اروح زي ما قلت لك يعني تخرج من عنده يعني حتى لو عنده مني يقول لك لا ما عندي
1: الله
0: ما اروح رجع اكسك البنك والسلام عليكم يخصم من راتبك انتهى الموضوع.
1: هذه يعني والله والله احسنت والله يا ابو سيف رايك.
0: حتى حتى حتى لو قدر الله لا قدر اثر على شيء توفيت يسامح، بس يسامح البنك بس دوليك ما يسامح يقول لك ثالث يوم العزاء يقول لك جيبها.
1: اي ترى ترى ترى ابوكم كان عليه،
0: هذا رايي انا،
1: ابوكم كان متسلف ها كان عندكم خبر يعني، فالله لا يهينكم.
0: اوه والله ناس فهد والله ناس حكاوي ثالث يوم قسم الله ورابع يوم في العزاء والله العظيم ما يسامح. وفي ناس لا، بس في ناس ما يسامح وانت عارف.
1: إيه انا معك معك ابو سهيب، بس برضو الواحد لو بغى يتسلف احد يتسلف يدور على الشخص الكفو اللي يبصم بالعشره انه كفو، فهمت كيف؟ لكن اما شغله انك تروح تتسلف منها
0: من الناس يقول اخدم بنفسك ونفسك وابعد عن الناس، هذا المثل.
1: وبرضو المثل يقول جنة من غير ناس ما تنداس، ولا لا يا ابو سيف؟
0: ابراهيم لا لا والله اخدم نفسك وابعد عن الناس يا رجال، حتى لو ان الخدمه صعبه عليك من فلوسك وراتبك وانتهى الموضوع ولا تهين نفسك.
1: الله عليك يا ابو سيف
0: صراحه والله العظيم هذا الصح يعني.
1: صباحك سعيد.
0: هذا انا شايف الصح، الله كل واحد ورايه.
1: يطول عمرك ابو سيف، بالعكس رايك انا اشوفه بالعكس جميل جميل جدا، واشوف انه بالعكس وجهه نظر بالعكس مريحه اصلا حتى نفسيا نوعا ما نوعا ما. فشكرا لك يا ابو سيف وصباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل حبيبنا. ام فيصل
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: مرحبا الف ومليون و15 مليار
1: مرحبا تريليون.
2: الله يطول عمرك، ارحب ترحب المتطبع عليك يا الغالي وانا ادق ولا حالفني الحظ.
1: يا مرحبا
2: والف مبروك الخادم الحرمين الشريفين وولي عهد محمد بن سلمان الامير محمد بن سلمان، الف مبروك.
1: الله يبارك.
2: الف مبروك بكاس الخليج، الف مبروك الف مبروك.
1: عاد وسعت صدرك
2: من زوج لزوج يا بعد والله امس اني اني تخنقتني العبره.
1: بسم الله عليك بسم الله عليك.
2: اي والله يا اخي اهم شيء شوف انا امن انتم طيبين وكل بعلومكم غانمه كل وما يعني الكلام يوقف فيكم، بس يا اخوي لا جات مناسبه ولا شيء ما حالفني الحظ على ما حالفني.
1: والله امس لو شفت الاتصالات يا ام فيصل
2: اي والله
1: في ذمتي
2: تدري جعل عمرك سنين اني ادق بجوال بنتي وادق بجوالي اثنين
1: بسم الله
2: كلها مشغوله.
1: الله يبيض وجهك وانها اسعد والله الفرص ولو قالت ان يوم تتصل عليهم فيصل. اي والله
2: جعل ربي يسعدك ونقول اللي ونقول طال عمرك اللي هايطه وعينوا السعوديه في المدى. ايه لسبيت
1: لسبيت
2: الله
1: يعافيه
2: ويعافيه
1: يقول 3-0. ايه ما عليه ما عليه ما عليه، شوف شوف من غير تصعيد يوم فيصل.
2: لا لا ما فيها مشكل ما فيها مشكل، ولا قلنا فيهم الا زين، هم شكانه ولهم التقدير ولهم لهم الاحترام وانما ما قلنا شيء طال عمرك ولا شيء، هم اللي هم اللي بدوا وردنا عليهم المدى، ولا هم بالعكس اشقوا وكل بونا على ما قال خليجنا واحد.
1: الله يبيض وجهك يا فيصل الله يبيض وجهك.
2: وش موضوعك يا الغالي اليوم؟
1: طول لي عمرك يا فيصل، وش اهون عليك يا فيصل، تاخذين سلفه من وحده ها ولا تاخذين القرض من البنك وتخلصين امورك مع الفوائد؟ وش رايك وش الاهون عليك؟
2: الاهون علي والله البنك طال عمرك
1: والله
2: وسبب منة الناس، وترى فيها حاجه يا فهد جعل عمرك سنين وجعل ربي ان شاء الله يعطيك من من الفلوس لين تقول خلاص وين اروح صب الصرافه دي ولا اروح صب الصرافه.
1: امين يا رب وياكم وياكم
2: والمستمعين يا ربي وكل وكل المسنين يا ربي يرزقهم من خيره هم فضله هن لا لا يملك الا هو.
1: اللهم
2: خلني اعلمك. لا والله وشوف يا فهد جعل عمرك طويل، ترى الناس الحين لا سلفت وجيت انت بحلالك هذا طلبه. انا ذكرني ناس جاوهم من عرب وتسلهوا من عندهم وقالوا انه الشهر الثاني وين الراتب الثاني؟ راح الراتب تخيل سنه سنه وسلف.
1: الله،
2: هذا اللي يخجج الناس طال عمرك من السلف. بعض السلف ما هي مشكله، وبعضهم طلع لك سلف انت قام يذلك وتذكر مسلفتك وسعادتك وذا، يعني كلها منا في منا. لا والله القرض،
1: اي والله، اي والله القرض ولا
2: المنه، والله القرض. يجعل ربي يوفق للي طلعتني ويطول عماركم كلكم ويسعدك يا بعد.
1: وياك ان شاء الله يطول عمرك.
2: والله يا بعد يجعل ربي، يجعل ربي يسعدك.
1: امين. وياك وياك.
2: مكان غامدي احب على قد على اي واحد غامد.
1: يطول لي عمرك يا فيصل. لا
2: خلاص، شوف من غير قصور في البشر كلهم. والله يا اختك انها بشرك القلب ابيض.
1: الله يطول لي عمرك والله. من طيب قلبك واصلك والله يا ام فيصل. اي والله اننا نسعد وان نحبك نفس المحبه ونبادلك الشعور يا
2: الله. الله انكم غالي. كل ولاعه الرياض اني اغلي من كان يجي فيها عصر في الليل في المساء كلهم غالي.
1: يطول لي عمرك.
2: وكلهم ربعي، كلهم ربعي.
1: لا خلا ولا عدم يا ام فيصل. والله لا يحرمنا هالحس وهالصوت ان شاء الله. يديم عليك الصحه والعافيه يا رب.
2: ربهم طيبين.
1: لا الحمد لله على ما تحبيني. مال العافيه.
2: احتمال طال عمرك.
1: ها
2: والله يا غي، والله يا امك اني اشوف انا ما ارد الا الظهر ساعتين بس. 8 سنوات اعاني من النوم واني ما صلت يومين عشان ذا، علشان ذا المنتخب وعلشان المشاكل اللي سمعت انت.
1: الله يسعدك يا فيصل.
2: يا سلام يا الغالي
1: يا فيصل. يطول لي عمرك. يا هلا وسهلا.

طيب ختامها مسك في هذه الوقفة مع فيصل صراحة سدتنا الله يسعد قلبها ويسعدكم جميعا مستمعين على المشاركات الطيبة. مكملين معكم ومشاركاتكم وجهات النظر، لا تروحون عباكم قضينا. لا يا أخوي خميس تونا بادين، الله أكبر، ضبط القهوة بس ها، واللي يسوي شاي حطه على جنب وخذ لك قهوة. تعال بيك بعد الفاصل.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، مكملية الصباحات الجميلة الرايقة الحلوة الخميسية الونيسة، يعني اللي الواحد فعلا على هالصباح لازم يكون مبتهج، لازم يكون يعني مع أني كنت عكس ذلك صراحة قبل الهواء، لكن دائما أستمد الطاقة الإيجابية منكم مستمعينا ومن المشاركات وأيضا فريق العمل. يعني قبل بدأ البرنامج فريق عمل جميل إيجابي، يعني سبحان الله يغير مودك، وبرضه غير الناس الطيبة اللي سمعناها وتكلمنا معهم قبل برضه ما نجي للهين. يعني في ناس أشخاص في حياتك نعمة يهونون عليك، أي نعم ممكن يشوفون الجانب السيء منك في الحياة، لكن مع ذلك يظلون بجوارك، يعني على قولتهم ستيل ما ضر عادي، يعني خلاص احنا بس على الرخاء، لا على الرخاء والشدة. يا سلام، الله يديم الناس الطيبة حولنا إن شاء الله وحوالينا وحواليكم أيضا مستمعينا، ولا يغير علينا لأحسن حال. طبعا أذكركم بنفسي فهد الغامدي، وأذكركم أيضا بموضوع اليوم نتكلم عن وش أهون عليك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، تتسلف من شخص ولا أنك تأخذ بنك، ها تأخذ من البنك قرض وفوائد وشغل ومن الكلام؟ فعلمني ببساطة وشاركني على 011-40-53. ومعانا سليمان.
1: يا هلا وسهلا فهد، صبحك الله بالخير.
0: الله يصبحك برضا ونعيم، حيا الله سليمان.
1: الله يحييك، صبح عليك وعلى المستمعين الكرام ومن تواجد خلف الكواليس ومن كل تواجد في هذا الاستديو الطيب.

0: كان من أسرة كريمة وبخير فهو قاعد يسلف لحوله، والعكس ذلك. ولكن أنا أقول ليش ما يكون فيه هناك تعامل زي من مع السلف زي القرض. الحين القرض معروف أن القرض سدده بأقساط ميسرة شهرية وتسهلة أو ربع سنوية فتمشي الأمور. لكن جاء عرف عند العالم كلها أن السلف تتسلفه وتسدد طقة واحدة ولا تسلى جزئين. طيب ليش ما أنا عامل السلف زي ما عامل القرض؟ يعني عامل زي القرض أسدد شهري. يعني الآن لما تجي واحد سلفه ويجي يسددك كل شهر مثلا 500 كل يا أخي تقصد لي وأنت صاحب الحاجة. طيب أنا ما أقدر أعطيك طقة واحدة، أنا ما تسلفت منك إلا أن عندي ظروف معينة.
1: يا سلام.
0: فاليوم تساعد معي أنت أكثر خيرك، سلفتني وأغنيتني من المنبر. أنا أقول أطالب كل واحد كل شخص داعٍ أو مدين تعامل مع القرض أو مع السلفة مثل ما تتعامل مع البنك. أيضا هناك شيء ثاني ودي أضيفه اللي هو القرض من البنك في شيء اسمه مرابحة شرعية. خذ مرابحة يا أخي، البنك الآن يقدم لك بدال القرض يعطيك مرابحة شرعية. تأخذ مرابحة أنت نفسيا تطمن، لأنه بعد لو خدت قرض وجابوك لو سعر قلت يا رجال شل البنك البنك معك الفلوس لو معك الفلوس العالم. طيب بنك هذا شغلته الأساسية. اليوم الدولة أو كل مكان في العالم ما يقيم إلا على تعالى البنوك هي اللي تنظم حركة الدورة المالية.
1: بالضبط الدورة المالية والاقتصادية. ناهيك عن أنه ترى حرفيا لولا يعني توجد وجود البنوك ترى في أشياء كثيرة تعطلت كثير من الناس حرفيا. يعني خلنا نتكلم بالمنطق والعقل سليمان. في ناس كثير يسمعون الآن يقول لك لا يا أخي بنوك ومدريش. طيب أوكي ما بتأخذ بنوك ما بتأخذ هذا، لكن صدقني حتظل على نفس الليفل، ما حتتغير ولا حيكون في أخذ وعطى ولا يكون في تجار ولا يكون في بيع ولا راح يكون في شراء ولا راح يكون وضع متوقف تماما.
0: مصداق كلامك يا فهد، واحد مسمي القرض الصديق الشخص الصديق الخاص. قلت له شلون؟ قال أنا أخذ قرض أشتري لي أرض مثلا أو سيارة أو شيء معين
1: حلو
0: وأبدأ أسدده. بعد ما أخلص القرض هذا القرض صديقي جاب لي سيارة بعد سنة أو بعد سنتين أو جاب لي الأرض الفلانية بعد سنة أو سنتين.
1: حلو.
0: القرض إذا عرفت توجهه سواء سلفة أو قرض المكان كويس صدقني راح يجيب لك خير.
1: يا سلام.
0: فتعاملوا مع القرض كصديق وتعاملوا مع السلفة كقرض، يعني أقصد في سدادها.
1: يا سلام.
0: لا تكلف على نفسك ولا تكلف على وجهك. وشكرا لإذاعة اليوم طرحت موضوع مرة يمس كل أسرة والله سواء داين أو مدين حقيقة.
1: نطول لي عمرك يا سليمان، وشكرا على المشاركة الطيبة ولا خلا ولا عدم. يعني من كلامك سليمان واضح أن البنك أهون من السلفة من شخص، لأن الشخص بيعل قلبك أعطيتك إياه كامل ردها كاملة يا أخوي شغلتنا. لا يا ابن الحلال ما أقدر ردها كاملة، خلني أردها أقساط. طيب هالشهر بعطيك نص والشهر اللي بعده وشهرين بعطيك نص، وش رايك؟ لا أبيها كاملة. في في في بعض الأحيان والله مشكلة، لكن والله هي على حسب الشخص برضو. حتى أنت لو بغيت تتسلف من شخص أعرف من مين تتسلف. طيب معنا اتصال ونقول هلا عبد الرحمن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: خلصنا من المنتخب والله الحمد والمنه، اليوم صباح الشاي ولا شيء غير الشاي.
1: يا سلام. سلام. طيب. الشاي يا جنان بمشيها لك عشان خميس.
2: لا عشان اسغاء اسم زميلتك مين موجودة.
1: الخميس مشيها ابن حلال.
2: مش مين مشكلة.
1: حي الله عبد الرحمن.
2: الله يحييك أكثر، شلونكم طيبين؟
1: واللي عمرك يبارك فيك. عبد الرحمن
2: الزملاء والأخوان كلهم طيبين
1: والله تمام على ما تحب. عبد الرحمن أنا أحسك مايل للقروض أكثر، ما أدري ليه.
2: مايل إيش؟
1: مايل للقرض أكثر.
2: لا هو شوف الظروف أحيانا تحكم عليك.
1: آه
2: فعلا أنا أكيد بروح للقرض لأنه الناس عندها ظروف برضه. يعني تروح الواحد يقول كوي تعذرك وتروح الثاني تعذرك، ما لك إلا قرضه بس عشان تسلم الحراج وتسلم التسديد. لأن زي ما قال يعني الأخ سليمان قبل شوي أو أنت قلت أنت مطلوب أنك تسدد المبلغ اللي أخذته على الأقل شيء على الأقل دفعتين. لكن أنا ما عندي قدرة أسدد دفعتين، أنا ما أخذت منك سلف وأنا عندي قدرة، لو عندي قدرة ما أخذت سلف منك أصلا. وبعدين السلف إذا هو مبلغ بسيط مو مشكلة، تقدر يعني أبو إلى 10,000 ما في مشكلة، لكن إذا 50-60 خذ القرض وريح نفسك، والبنك بياخذ حقه منك كل شهر بياخذ حقه، وهذا نظامي ما في أحدي.
1: يا سلام.
2: نظامي. لكن القرض أسلم لك وأحسن لك ومنع للإحراج، لأنه قد تحرج واحد ظروفه مثل ظروفك وقلبه أو تحرج واحد عنده لكنه ما يبغى يفتح باب عليه، باب إنه فلان تسلف مني، فلان عطيتهم.

0: تكبر المشكلة، هم يصل إلى مرحلة الأخذ بالخاطر والزعل، أنك ما عطيتني إلا ما عطيتني، إلا ما سددتني إلا ما سدد، كل أصبر عليه الشهر الجاي. القرض أرحم.
1: يا سلام يا سلام،
0: القرض أرحم وبس،
1: ولا لك ولا لك فوجع الرأس،
0: ولا لك ولا لا أحد يطالبك، البنك بياخذ حقك الرأس شهر
1: خلاص،
0: والحمد لله.
1: إيه خذ حقك وخلنا نتخارج.
0: وعزيتها نفسك وحفظتها يعني حقك وحق غيرك.
1: يا سلام، الله الله الروقان يا عبد الرحمن، الله
0: الله يوفقك
1: اخوي، وياك ان شاء الله. صباحك سعيد،
0: تهلا
1: لكم جميل. يا مرحبا
0: يا مرحبا.
1: معانا اتصال، نقول هلا بالسمي. هلا فهد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيف الحال؟
1: خير يا مال العافيه، بشرنا عنك.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: افطرت ولا باقي؟
1: لا لا لا لا لا، احد يصبح من غير ما يفطر؟ ليه ليه؟
2: العافيه،
1: الله يعافيك.
2: كنا نبي نفطرك.
1: الله الله يكرمك، الله يكرمك وافي وعلمك غانم يا السمي،
2: الله يطول عمرك.
1: وش فطوركم طيب على الطاري؟
2: والله فطورنا يطول العمر حمام،
1: حمسه حمام. ما شاء الله، بالعافيه بالعافيه، والله ما العافيه. هي هذا الفطور.
2: اسمع يا شيخ،
1: اسلم،
2: ابي منك سلف.
1: اسلم اسلم، انا ادور سلف عندك؟
2: أنا جايك أطلب سلف، تطلب مني سلف؟
1: أنا ما عندي، لو عندي
2: خذ قرض وعطني سلف، إيش رأيك؟
1: ما شاء الله العظيم، ما شاء الله العظيم، الله العظيم، يعني صراحة إقناع، تستاهل يا السمي، تستاهل.
2: تستاهل الطيبة يا
1: طويل
2: عمرك.
1: طويل عمرك إن شاء الله.
2: كم معك طيب؟
1: وش أهون؟ وش أهون لك طيب الحين؟ خلنا نركز في المواضيع، خلنا تسأل إيش عندي وإيش ما عندي. اللهم صل الحبيب، أهولك تتسلف من شخص ولا تأخذ من بنك؟
2: والله كلها نفس الشيء.
1: لا وش نفس الشيء؟ الشخص الشخص أي، بس الشخص بقعد يشغلك برسائل واتصالات كل شوي، والبنك بيجيك رسالة واحدة في الشهر. أي بس رسالة واحدة بالشهر.
2: والله شوف القرض إنك تبي تقفل،
1: أي
2: بيشغلك ترجعها كاملة.
1: أي
2: إيه، بس أنت تبي تتسلف خذ سالف من البنك، لأنك ما تسلفت إلا ما معك كاملة.
1: أيوة
2: صح،
1: هلا هلا. إيه
2: أما لا شو، أنا بسلف منك 100,000 برجعها لك، برجع لي كاملة 100,000، أنا لو معي كاملة ما رجعتها.
1: فهمت؟ الله أكبر.
2: إيه بس القرض بيقصدها من عندي، بياخذ مني شوي ويخلي لي شوي.
1: يا سلام، ويسهل لك حتى. اي يعني على حسب الفتره، تبي بسنتين ثلاث اربع خمس؟
2: اي على حسب المده.
1: يلا يلا يا فهد، اجل يدك والقرض. يلا
2: من هو فهد؟
1: انت فهد وشو؟
2: اي صح،
1: حلو حلو، متأكد حمام. صباحك سعيد يا السمي، صباحك سعيد، تمنى لك يوم جميل. هو في حمسة بس. صباحك فول يا فهد، طول عمرك حبيبي. طيب مين معنا؟ فهد برضو؟ لا إله إلا الله، هلا فهد.
3: يا صباح خير.
1: صباح الورد،
3: حيا الله لك فهد، يا هلا حبيبي.
1: طول عمرك، بارك فيك، شلونك؟ يا اهلا يا اهلا،
3: اهنيك على ابتسامتك الطويله هذه والله.
1: سم،
3: اهنيك على ابتسامتك العاليه هذه.
1: الله يطول لي عمرك، بارك فيك،
3: الله يطول عمرك.
1: انتم مصدرها ومنها يعني استلهم الابتسامه والبشاره الصباحيه.
3: الله يطول عمرك. غير حبيبي، ابغى منك سلف 100,000 لمده اسبوع بس.
1: 100,000 لمده اسبوع
3: بس فقط.
1: ايش معنى؟
3: ارجع لك هي.
1: ترجع لي بعد اسبوع؟
3: اي بعد اسبوع.
1: ترى انا نظام شيبان كمبيالات.
3: اي ما فيش كلام يعني.
1: انا نظام شيبان بكمبيالات امشي حتى.
3: يا
1: زم،
3: اليوم تسلف صديقك تسلف حبيبك، والله العظيم تسلف كليا.
1: صوت فهد، صوتك راح وشو؟
3: الان تسلف زميلك.
1: ايوه،
3: او تسلف عزيز عليك، والله العظيم تفقد العلاقه كليا به.
1: يا ساتر،
3: ما عاد رجع لك هي الله. الا بشق الانفس.
1: يا ساتر،
3: ترجع. الان الخيارات كثيره، عندك البنوك متاحه، شركات معينه تعطيك القف فوري عن طريق جهات معينه وبعد فاض شهريه.
1: يا سلام،
3: فأصبح الآن الأمور ميسرة والله.
1: والله صادق،
3: عشان ما أحرج لا زيد ولا عديد.
1: والله بالعكس، أنا أشوف أنه كلامك صحيح 100%، لأنه ذكرتي فهد أنت نقطة مهمة.

0: إذا نعم. إذا بتسلف بعل قلبك.
1: صحيح.
0: تمام. لكن هي شوف هي ترى برضو للطرفين يعني الواحد لا بغى يتسلف يروح يتسلف نعم. من عند الكفو واللي بيسلف ما يسلف إلا برضو شخص كفو.
1: السلام هذا موجود صحيح.
0: هي.
1: لكن الشخص في مستوى المسؤولية غالي أبشر.
0: يا سلام.
1: أما إذا كان بماطرك شهور وسنين فكل عام تخير وعافية.
0: بتغني له سنين وسنين وأنا صابر.
1: قفل الباب عليه وخلاص. يطول عمرك يا غالي.
0: يا حبيبنا.
1: ويومك سعيد.
0: وياك إن شاء الله يطول لي عمرك يا حبيبنا. أسعدتنا وشرفتنا. يا هلا ومرحبا. طيب مين معانا؟ بدر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا أهل.
2: صباح الخميس الونيس.
0: أعز الله في ذمتي. صباحك سعيد.
2: صباحك سعد.
0: أهلا وسهلا. ها
2: يا مرحبا. أنا بتكلم عن آخر نقطة بس أثارها على هامش موضوعي اللي هو اللي ما تسلف إلا من شخص كفو أو ما يتذكرت إلا شخص كفو.
0: أي
2: بعضهم يقول إذا منك تأخرت ما اتصلت عليه السنوات أو كذا تقول أنا ما أقدر أتصل عليه.
0: إيه
2: بالعكس هذا وقت الاتصال. يعني أنا إذا مريت محنة أو أزمة أتذكر أشخاص الكفو.
0: عز الله.
2: إيه أتذكر أشخاص اللي عندي اللي مخليهم حزام ظهر.
0: نعم.
2: أدق عليهم لا يقول لي أنت لك سنة سنتين ما اتصلت وشي أول.
0: إيه لا أكبر غلط.
2: أكبر أبدأ بالمقدمة ذي وانتهينا.
0: والله ترى صادق بدر ترى فعلا ترى أنت ذكرت نقطة مهمة. في ناس تتسلف من أشخاص وما عاد يتصل عليه ما عاد يقول ما عاد لي وجه.
2: إيه صحيح.
0: لا والله لا اتصل وإن ذلني ولا من علي هذه فرقاه انتهى.
2: نعم انتهى
0: والله.
2: وبعدين السلف ترى جمالة.
0: الله
2: أكبر. جمالة للطرف. والله الإنسان أحيانا يتمنى يجيه مواقف يبين معدنه.
0: اي وعهد الله.
2: اذا منه احد مثلك وشرواك
0: شروات
2: اللي يسمعون اذا دق علي معناته اعطاني فرصه على صورتي.
0: الله أكبر.
2: اي يعني تراه سوى جماله في انا اللي يتسلف سوى جماله في انا.
0: بالضبط. ترى اللي يتسلف يعني اللي جاء مثلا اللي جاء يتسلف مني ترى يفرحني هذا الشيء. ليه؟ لاني عندها قوته.
2: نعم.
0: اي انا عنده قوته وما ومحسن الظن فيني وشايفني المحزن شايفني
2: السند الوفية.
0: إيه حاطني انه انا محزن انا لا مالت الدنيا سندته.
2: لكن شوف حاط لستتين لسته.
0: أيوة.
2: انت اللي تسلف منك انت من اللسته الممتازه اللي عندها اللي قدر المسؤوليه. في ثانيين مستبعدهم نهائي. هو
0: انا شوف انا معاك بدر في هذا الشيء. انا والله اتفق معاك جدا. ترى موضوع السلف موضوع اعمق من اني اعطي فلوس وانتظر واخذ وارد. لا
2: صحيح.
0: لكن في ناس يا رجل معتبرك صرافه يشغلك في عمرك طالبك قبل 4 شهور بعدين يطلبك بعد 5 شهور بعدين يطلبك بعد سنه بعدين يطلبك.
2: لا مشكله كذا
0: بعدين
2: بس انت عندك فلتر تعرف الناس.
0: ايوه هذا تدري ايش المصيبه اذا سحبت صرافتك عنه اختلف عليك
2: اكيد.
0: كيف؟
2: لا واذا طلبت منه برضه في بعض الاشخاص تجمل معه واذا منك طلبت السلف زعل او يا رجال ما في خير هذا جاي يدور 500 ريال.
0: الله المستعان الله المستعان.
2: عموما انا ضد السلف نهائيا.
0: يعني بنك وتوكل على الله بس بدر.
2: نعم لو زايد 10%.
0: شعورك وهدايه الله يا اخوي.
2: ليش؟
0: ها.
2: اول شيء عشان ما تصير بالمواقف هذه. زائدا ما ودك تكشف سجلك الائتماني عند الناس.
0: الله الله يبيض وجهك.
2: خلهم يدرون عنك.
0: والله وجهك على المشاركه يا بدر. والله شكرا. مشاركة رائقة رهيبة صباحية. الله يبيض وجهك. تسلم وشكرا يا حبيبنا بدر ما قصرت. طبعا مستمعينا فعلا ترى موضوع السلف ترى هذا موضوع ترى عميق جدا. ترى الشخص لما يكلمني يقول أنا أبغى منك هالمبلغ الفلاني ترى والله ورب البيت إني أفرح. لكن يضايقني في شغلة واحدة إذا كثر من هالشخص كثر الطلبات. أوكي أنا عند الهقوة بس مو أنا عند لا لا لا لا. يعني اللي يجلطك مو بهنا إنه مستمر بش يقول لك لا والله هذا تلاقيه يشتغل ويروح ويجي ويكد أكيد وضع زين خلاص بطلب منه دائم. يا ولد أنا ما كديت عشان عيونك ولا كديت عشان سود عيونك ولا كديت عشان أصرف عليك. هي القضية ما هي كذا. القضية إنه السلف لا تلتجئ إلى شخص إلا في الشديد القوي لا ضاقت بك الدنيا والوسيع. وبرضه حتى الشخص اللي بيسلف برضه لازم يكون عنده الدرغية الكاملة.

0: إن هذا ظرفه صعب محتاج الآدمي، يعني حتى لو طلبني من المرة 10 يستاهل، لأن وضعه لين الله يقويه. نحاول نسند، نساعد، نسهل الحياة، نعطيه، نفتح له مجالات أخرى، إنه يدخل مداخل مصادر دخل أخرى. لاقى أهله سهلة، ما لاقى أو هو ما حاول، لا أنا هنا بوقف السيولة لأنه خلاص اعتمد علي. ترى موضوع كبير متشعب، فلحتاج تفاصيل. معنا اتصال عبد العزيز.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. يلا حي.
1: سعد الله صباحك.
0: وصباحك بكل خير يا عبد العزيز. يلا حي.
1: وداعت عاصمتنا الحبيبة الغالية على قلوبنا.
0: ومشيت؟ وشو؟ ما سمعتك يا عبد العزيز.
1: أقول وداعتنا الغالية العاصمة.
0: يا مرحبا يا مرحبا، حياك ربي.
1: غلاها بالقلب.
0: الله يرفع قدرك، طول لي عمرك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
0: ها عبد العزيز، وش رايك تتسلف من شخص ولا تاخذ
1: كاش؟ شوف، هو شوف اذا جاك شخص يطلب سلف مثل 500 ريال او 600 ريال انت اذا سلفته اعتبرها ان جاءت الرسالة، مع وان ما جاءت اعتبرها صدقه.
0: ايه ترى هذا هو. شوف هذا
1: اما جاك مبلغ كبير لا فنشه. اوكي
0: صح صح،
1: فنشه مبلغ كبير. جاني عمي تبي لك 40,000 50,000 وانت هذه ما يصير الكلام ده.
0: صادق والله انك
1: سمعت. وبعدين انا صراحه في شيء والله العظيم انه مهم جدا. للأسف طال عمرك في مكاتب فاتحين يسوون بطايق التقصيد، سمعت أفراد يعني مع بعضهم ممكن ما عنده تصريح أو شيء، ها وطال عمرك يجي موظف ويضحك عليه عشان صغير سن ويعطيها 5,000 ثم يعطيها 10,000 ثم يوصلها 20,000 ثم طال عمرك هذاك ما سدد وجاء قاف خدمات ثم راح راعي مكتب هذا راح يشتكي عند المحاكم وشغل المحاكم.
0: الله المستعان.
1: المفروض ان في قانون. من اللي قالك اعطاها اكثر من المفروض خلاص اعطى 5,000 ليش تعطي 30,000 40,000 50,000؟
0: اي
1: قلب لي وجهك بوراقك جاي للمحاكم هنا.
0: اي طيب عبد العزيز انا
1: معك. موظفين والله العظيم اتمنى الفئه اللي مثل هذه انهم
0: الفترة من أضع. لا شو بلحظة، هو ما حد معليش إذا جينا ترى للقانون ما حد جبره، فهمت علي؟
1: لا لا يا الغالب، بس في إشكالية للأسف يعني كرم يعني صغار السن موظفين مساكين يعني كل شوي يطعمك يروح ياخذ بطايق ياخذ بطايق ياخذ لا حبيبي ما
0: اي هو اللي راح هو راح طيب. عزيز هو راح بنفسه اخذها يعني هو
1: ولو طال عمرك في مراعاه يا اخي انت كذا تضرب هذا ما ضرت تضربه بكره يتاخر عن عمله يتاخر بسببك انت
0: والله
1: لك كرشه جلت لك كرشه ما شاء الله وحط لي ملف عندك وماسك لك حوالي يمكن 600 موظف 700 غلط والله غلط مضروب يعني فرحك 5,000 10,000 لا بقى. لكن جاي اللي طال عمرك ماسك لك موظف صغير جاه طال عمرك
0: موظف صغير كم عمره يعني كم عمره
1: ها كم عمره؟ ممكن موظف هذا عمره 18-19 هذا نزل يعني فيه جهل يعني تجيك عشانك انت كبير سن طال عمرك حط لك مكتب وتوصله معه كل شيء تعطيه كل شيء لان توصله 70,000 80,000 نجيك والله بالمحاكم ما شاء الله هذا كبر كرشتك. لا غلط والله يعني مفضل الفترة من نظر بعدين أشغله والله حتى أشغله محاكم قسم بالله.
0: إيه لا
1: عندك
0: لا
1: عندي مشتكي
0: إيه.
1: لا غلط غلط والله. وبعدين أمرض اللي حط لنا مكتب أولينا أمرض أني يوظف 3 سعوديين 4 سعوديين ما شاء الله ما شاء الله حط لك مكتب ما شاء الله وتقصد أنت.
0: يا سلام
1: خلنا مرة خلى الناس يستفيدون منك.
0: يا سلام يا سلام يا سلام عبد العزيز
1: والله أنا لحط الشيء هذا صراحة.
0: إيه لا هو موجود عبد العزيز. أول شيء الله يعطيك العافية وشكرا على المشاركة وعلى هالمداخلة، لكن ما يعني ما أشوف إنه ما أدري يعني أوكي في مشكلة سائرة في نقطة أنت قاعد تتكلم عليه. طيب عمره 18-19 سنة رجال مع الإخلف دام إنه موظف، هو راح بكامل قواه العقلية والفكرية والذهنية وراح قال الغلط إنه ما شاربه، ما استشار اللي أكبر منه، ما استشار شخص كبير العيلة في الموضوع القرض. هل أنت مستعد كذا أنك بيقولوا له هل أنت مستعد تأخذ قرض؟ إيه ما أنت مستعد بتخش في ديون تخش في التزامات. حتى يا جماعة الخير ترى يعني إذا سنوا القروض وسهلوها على صغار السن قلتهم لا بياخذون عليهم فوائد وبيوهقونهم بإيقاف خدمات. وقفوا القروض عن

0: صغار السن وقفتم القروض عن الشغلات هذه، الحين الواحد بيتزوج يعف نفسه مو قادر والسبب هالبنوك. شوفوا انا عندي قناعة تامة انا اكتشفت انه البشر ما راح يرضيهم اي شيء ولا راح يقتنع، سبحان الله، لانه القناعة هي شغلة تحتاج لها كذا، تحتاج لها شوية وعي شوية نوعا ما. معنا اتصال ابو نايف.
1: السلام عليكم.
0: هلا وسهلا ابو نايف، الله حيك.
1: صباح الخير اخوي فهد.
0: صباح الورد يا مرحبا، شلونك؟
1: صباحك
0: وصباحك بكل خير حبيبنا، حي الله ابو نايف.
1: الصراحه جبت على الجرح الموضوع اليوم الصباح.
0: ما في قروض وسلفات، والله يبعدنا واياكم ان شاء الله عن الديون.
1: امين امين. بخصوص القروض اللي بالذات اذا بتاخذ قرض من صاحبك ولا اذا ما اعطيته ولا عارف ان وضعك يجي يزعل عليك، تزعل ليه؟ انت عارف ان وضعي علي قروض وعلي وعلي علي.
0: اي دامك يعني عارف وضعي ترى لك الحريه المطلقه انك ترفض ولا تقبل. اي
1: فعلا فعلا، بس بعضهم يزعل. ليش تزعل؟ مو من حقك انك تزعل.
0: صدقت صدقت
1: فعلا.
0: طيب الحين
1: ليش ما تعطيني وليه وليه وليه وانت عارف الوضع كيف؟
0: يعني قصدك الشخص انت قصدك اللي يزعل، الشخص اللي يبي يتسلف،
1: اللي يبي يتسلف اذا ما اعطيته زعل. ليش ما
0: ليش يزعل؟
1: وهو عارف ان عن ظروف عندك قروض وعندك يعني مره.
0: لا والله يعني والله شوف
1: بعضهم كذا للاسف، في ناس كذا للاسف.
0: ابو نايف اللي يزعل منك ويتضايق منك ويصد فرقاها عيد.
1: فعلا فعلا
0: ورب الكعبه، لانك انت اول شيء انت الدنيا ضغطتك والدنيا عليك.
1: فعلا صح.
0: وعليك التزامات ومصاريف عيال وزوجه ومدري وشو، ويجيك واحد يشغلك يدخل كيف جاي بيدخل كرت العائله يزعل.
1: ولا وغير كذا اذا اعطيته مره واحده ولا رجعها جاي يطلب ثاني مره عقني. طيب ما رجعت الاول كيف تبي نعطيك الثاني؟
0: سبحان
1: سلفت مره ثانيه.
0: سبحان الله يا اخي،
1: والله العظيم في ناس كذا قسم بالله يا اخوي فهد.
0: انا والله
1: الحمد لله
0: انا فاهمك والله ابو نايف، والله الموضوع ذا مزعج جدا، انه فعلا يطلبك يطلبك في الثانيه ولسه ما جاء الثالثه ثلاثة شهور.
1: فعلا هو ثاني شيء يقدر ياخذ من البنك بس يقول لا ما بي بنوك ما بي اروح البنك.
0: اكيد.
1: طب ليش البنك بيعطيك؟ قال ياخذ عليه فائده، كل شيء طبيعي بيضمن حقه.
0: اي لانه انت ما
1: بتعطيك شيء ببلاش،
0: انت ما بتوقف عليه خدمات يا ابو نايف.
1: الله يكون بالعون.
0: انت توقف مع علاقات فقط يعني ما بتفرق معه. فهمت؟
1: هذه شاكره اخوي فهد.
0: يطول لي عمرك ويديم هالضحك يا ابو نايف، صباحك سعيد حبيبنا، استودعناكم الله. عموما موضوع السلف والقرض وهذا موضوع شائك وكبير جدا، لكن تبي الصدق أدري أنا ما أدري أحس أقول لك تبي الصدق خذ لك من البنك أي فائدة، بس ولا أحد يذر لك ولا تأخذ تتحسس من الناس، الناس فيها خير ترى برضو، بس وين تلقى الكفو؟ صح؟ وإن شاء الله كل كفو فيه خير، عاد كل أحد يقلبها كيفكم. عاد صباحكم سعيد، فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومن استوديوهاتنا برياض إلى أسواق حائل. نعم، وفانا زميل مرزوق العردان بهذه الجولة لفقرتنا الأسبوعية دائما من السوق. خلونا نشوف وش عنده، ها وش في السوق هناك في حائل، نستمع ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله في هذه الدقائق من خلال برنامج صباح المملكة، فقرة من السوق، ومعي أحد الأخوان، ونحن نتواجد في محلات مطاحن الحبوب والدقيق. نقول لك صباح الخير وحياك الله.
1: يا مرحبا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يسلمك. نتعرف عليك.
1: أحمد محمد قابل طال عمرك.
0: أهلا وسهلا أحمد. أحمد ما شاء الله، يعني المحل متواجد فيه أكثر من صنف وأكثر من نوع من الحبوب. خلينا نتعرف ولمحة كذا، صورة صوتية عن محلكم.
1: حياكم الله. نعم، إحنا يوجد عندنا الحبوب بجميع أشكالها طبعا. والحبوب عضوية. ونستوردها من القصيم. من جدة، من نجران، من جيزان.
0: ما شاء الله.
1: فعندنا عدة أنواع من الحبوب متواجدة عندنا.
0: ما شاء الله. قصدك مثلا القمح، أو أساس القمح.
1: القمح نعم. القمح متواجد عندنا، وفي حبوب عندنا برضو خارجية مثل الدخن اليمني، مثل الذرة السودانية. موجودة بأشكالها.
0: ما شاء الله.
1: موجودة.
0: طبعاً أنتم يعني تطحنون هذه الحبوب في المطاحن الخاصة، ما شاء الله عندكم أكثر من مطحنة.
1: أكثر من مطحنة، نعم، مطاعن خاصة لهذه الحبوب.
0: وعلى حسب طلب الزبون، يعني نعومتها مثلا.
1: نعم،
0: ولا
1: نعم، على حسب طلب الزبون. قد ربما زبون انه ياخذ البر لحاله، وقد ربما زبون انه يخلط. على حسب طلب الزبون.
0: وبالنسبة للإضافات تضيفون مثلا معها شيء كالملح؟ انا شفتك تضيف
1: بعض الزباين يريد ان يكون عليها ملح، وبعضه لا. على حسب طلب الزبون.
0: على حسب الطلب. ما شاء الله. طبعا عرفنا على الموجود عندك الحين.
1: هذا عندنا بر المعية القصيمي. وهذا الجريش. البر الابيض دبي. وهذا النجران.
0: ليش يختلف اللون؟ مثلا هنا ابيض شوي، هنا بني، هنا
1: هذا يختلف من مزرعة على مزرعة يختلف. هذا حق نجران معروف مختلف، وهذا الشعير البلدي طبعا حق القصير، وهذا الدخن الجيزاني معروف، وهذا الذرة اليمنية. هذا الذرة بيضاء يمنية ممتازة، وهذا الذرة الحمراء.
0: طب خلينا على الدخن. الدخن ايش تقولت؟ هذا
1: دخن جيزاني. نعم،
0: حبته صغيرة وملونة.
1: ممتاز جدا. هذا افضل انواع.
0: يعني بيستخدمونه للخبز مثلا.
1: نعم نعم.
0: يطحن وبعد كذا يخبز ويعجن.
1: نعم.
0: ما يضاف له شيء يعني.
1: في بعضهم يخلطونه مع الحبوب الاخرى. هذا يجي للخبز ممتاز جدا هذا، وهذا حتى للسكر ترى ممتاز جدا.
0: نعم. ينصحون فيه.
1: ينصحون فيه طبعا.
0: ايوه. هذه قلت لي وش الشوفان؟ هذا
1: الشوفان. هذا الشوفان يخلطونه بعضه وبعضه لا، ياخذون الحلى للشوربه. هذا معروف. هذا
0: كيف ياخذونه؟ ليش
1: ياخذونه للشوربه؟ هذا اكثر شيء يمشي في رمضان هذا
0: للشوربه.
1: نعم.
0: هذا الحمراء،
1: هذا الذره الحمراء السودانيه. نعم. وهذا برضه يمنيه بيضاء. وهذا الشام، ذرة شامية يسمونها. حب الشام.
0: هذه الذرة الأصفر.
1: أصفر.
0: ما هذه اللي بيسوون منها الفشار؟ هذه نفسها. ممكن يعني أقدر أسوي منها يعني.
1: ممكن تقدر، بس ما هي زي جودة هذه. هذه للطحين.
0: للطحين.
1: للطحين.
0: هذا زي الرز هذا. حبة صغيرة هذا.
1: اسمها البر التركي. بس مكسر.
0: مجروش.
1: مجروش. يسمونه جريش.
0: على فكرة أخوي أحمد، يعني الحبوب أكثر من صنف. ممكن أنه هذا اللي بيشوفه في المطاعم وفي يعني الجريش والهريس من هالأصول هذه. صح.
1: هذا الببولات.
0: من هذا الحبوب. اللي طباخين يعرفونه أكثر.
1: نعم.
0: هذه عدينا هذا المطحون هذا ولا؟
1: نفس هذا. هذا النخالة.
0: ها نخالة.
1: هذه نخالة.
0: نخالة.
1: هذا نخالة.
0: هذه مطحونة جاهزة ولا؟
1: تجي مطحونة جاهزة.
0: نخالة.
1: نعم.
0: نخالة من قشرة
1: القمح.
0: قشرة القمح.
1: نعم.
0: وبيطحنونها
1: ممتازة. هذا مع الخبز هذا تجي. ممتازة. نعم. عندك هذا. برضه هذا وشو هذا أحمد؟ ها؟ هذا استرالي. هذا البر الاسترالي. بر.
0: بس هذا صغيرة مرة.
1: هذا مستورد، ما هو من الاسترالي.
0: طيب الأسعار أخوي أحمد، يعني ما شاء الله أصناف كثيرة وعديدة المحل ما شاء الله تبارك الله، خاتعرف على الأسعار، هل هي كلها يعني تقريبا متقاربة ولا نفسها مثلا
1: متقاربة؟ ما من فرق.
0: إيه؟
1: ما من فرق، أسعار متقاربة، ولو أن بعض الأحيان أن الأسعار تختلف علينا من فترة لفترة، يعني في أسعار
0: يعني قصدك مثلا ترتفع فترة
1: ترتفع تنزل فترة
0: نعم. المواسم يعني ولا وش السبب؟
1: أيوة المواسم، إذا كان المحصول يعني وفير تنزل الأسعار، إذا كان يعني المحصول قليل لا والله أني ترتفع شوية يعني. ولكن الحمد لله أسعارنا طيبة يعني نفس السعر السوق.
0: طيب أحمد بالنسبة لقم حايل كذا ما عندنا، ما قلت لي شيء يعني.
1: والله حايل قليل
0: ما ينتجونه يعني
1: قليل والله قليل حايل ما من كثرة. أكثر هالقصيم القصيم أكثر شيء القصيم يجي
0: ما شاء الله. طبعا القصيم ما شاء الله قريبة منطقة مجاورة وزراعية ونفتخر كلنا في منتجات بلادنا مرأي كانت، سواء من نجران من جيزان من أيضا القصيم حائل الجوف أي كان،
1: خيرات
0: ما شاء الله تبارك الله الحمد لله هذا شيء طيب. طبعا الأسعار أنت قلت متفاوتة، لكن خلينا نعطيها تقريبية، مثلا أنت في الصاع، أنا شايف
1: الصاع قدر الصاع بعشرين الكيلو بسبع ريال
0: ما شاء الله،
1: بس كل الأحبار
0: ما شاء الله
1: احنا موحدين السعر كامل
0: ما شاء الله ما شاء الله تمام. طبعا الصاع تقريبا هو يجي كيلوين،
1: الصاع حول الثلاثة
0: تقريبا ثلاثة كيلو،
1: بالشعير يقل لان الشعير خفيف، لكن بالبر يجي ثلاثة.
0: اها
1: اي نعم، لان على الثقل
0: هي على الوزن.
1: اي الوزن فهذا من ناحية الصاع هذا يجي ثلاثة.
0: إيه هذا القن.
1: إيه نعم.
0: والحبة الشعير تجي أقل.
1: حبة الشعير أقل.
0: والحبوب اللي هذيك اللي
1: برضو ثقيلة.
0: ثقيلة. سبحان الله مع أن حبتها أصغر من
1: ثقيلة.
0: الشعير ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: ما شاء الله. طبعًا الطلبات اللي تجيكم، أنا ما شاء الله المحل مزحوم، إحنا أخذنا من وقتكم، لكن الله يربحكم ووفقكم إن شاء الله، يعني ما إحنا معطلين الشغل إن شاء الله بإذن الله. لكن للزبائن اللي يجونكم من بالطلبات مثلًا. بكميات بتوزيعات مثلا لا. معينه ولا
1: يجينا. لا يجينا
0: زبون عادي،
1: لا يجونا زبائن عادي، يجونا طلبات ويجونا اكثر شيء من الخارج، من قطر من الامارات من الكويت
0: ما شاء الله،
1: لنا زبائن
0: ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله، وبياخذونا لبلادهم يعني معنا ممكن متواجده
1: بياخذون بكثره من عندنا
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والمواسم اللي تشهدها المنطقه مثلا المهرجانات والمناسبات بيجيكم زبائن فرص
1: يجونا نعم صحيح اذا في مهرجانات في المواسم يجونا
0: ما شاء الله، وخصوصا انه هالايام هذه بعد بالجو بدا يزين والامطار ان شاء الله باذن الله منتظرين خير ان شاء الله
1: باذن الله
0: ان شاء الله بيجيكم زبائن ان شاء الله
1: ان شاء الله باذن الله
0: ان شاء الله يعطيكم العافيه. طيب المطاحن هذه كيف كانها يدويه مش اوتوماتيكيه؟
1: قديمه هذه
0: قديمه
1: هذه من وين هذا؟ حمدان هذا أقدم المطاحن وأفضل المطاحن لطحن الحبوب
0: ما شاء الله، ولا زال شغالة
1: ولا زالت
0: ما شاء الله تبارك الله. لها صيانة
1: لها صيانة طبعا لازم صيانة، ولازم نبدل الحجار، لازم نبدل السيور، لازم التشحيم، لازم لها صيانة كاملة.
0: ما في مطاحن جديدة أوتوماتيكية مثلا
1: ما يطلع الطحن فيها زي هذا. اي نعم
0: هذا أجود
1: المطاحن للقمح بالذات
0: ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية أخو أحمد ويبارك لكم إن شاء الله في محلكم. شكرا لك على هالدقائق، ولو أن أخذنا من وقتكم من وقت المحل، لكن إن شاء الله بالتوفيق لكم إن شاء الله.
1: الله يوفقنا وإياكم للعمل الصالح.
0: الله يسلمك. شكرا مستمعين الكرام لطيب المتابعة، أنا كنت أتواجد في أحد محلات مطاحن الحبوب بمنطقة حائل وبالتحديد بمدينة حائل. شكرا لكم، والآن أعود بالكلمة إلى الزملاء بالاستديو، في أمان الله.
2: صباح المملكة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم أيضا في حلقة الخميس الونيس. طبعا بما أنه خميس ويكند، يعني كلنا نحب في هالويكند نحب الزيارات واللمات الحلوة، لكن يجي في بالنا سؤال يا جماعة، متى يكون الوقت المناسب للمغادرة؟ يعني متى الواحد يمشي بعد ما يزور، بعد ما يكون في لمة؟ هل الزيارة العادية طبعا تختلف عن دعوة العشاء، برضو دعوة الغداء وما إلى ذلك؟ ومتى يعرف الضيف أن والله الجلسة أخذت وقتها؟ خلاص يا أخوي، خلاص يا أخوي نبي ننام يا أخوي. اليوم نتعرف على اتيكيت الزيارة من أول يا هلا ومرحبا، أسفرت ونورت، إلى نشوفكم على خير، والله كثر خيركم، ونتمنى لكم إن شاء الله الحياة السعيدة. طبعا حول هذا الموضوع وتفاصيل أكثر إن شاء الله راح يكون معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله الحوطي، الخبير في البروتوكول الدولي والإتيكيت. حياك الله وبياك دكتور عبد الله.
1: الله يحييك أخوي فهد، ويا مرحبا فيكم، وصباحكم إن شاء الله ونيس في هذا اليوم المبارك وجميع من يسمعنا.
0: آمين وياك إن شاء الله، نورتنا وشرفتنا دكتور عبد الله في برنامج صباح المملكة. بداية دكتور، خلنا نشوف نقول، هل الزيارة العادية تختلف في الاتيكيت عن دعوة العشاء، ولا هي لها يعني هذه بروتوكول وهذه بروتوكول؟ وأيضا إيش أهم شيء نعرفه أو المفروض نراعيه في كل وحدة أو في كل زيارة على حدة؟
1: طيب احنا علشان بس ما نتنصل من قضية، والله الموضوع ما له علاقة بالكرم، الكرم ثابت فينا
0: أكيد
1: كمجتمع جميل جدا، وبالعكس يمكن في بعض سمات الاتيكيت تظهر الكرم أكثر، فلما نحط بعض القيود أو القواعد لا نعني أن ذلك أن صاحب البيت ليس بكريم، ولا يعني أيضا أن الضيف متطفل مثلا أو أنه مثلا يخفي في بعض التعبيرات.
0: جميل.
1: الآن تغيرت الأمور صراحة وتحدث، وصرنا أكثر وعي من السابق في القضية، بل عدنا أصلا للسمات الإسلامية الصحيحة في بعض القواعد اللي يفرضها الإتيكيت، والإتيكيت فرضها النبي عليه الصلاة والسلام من البداية الخلق وبرسالته اللهم صل وسلم عليه.
0: اللهم صل وسلم.
1: فنقول مهم جدا، صاحب الدعوة رائع جدا لو قال والله خلينا نقول إن في ترى الله يحييكم من بعد الساعة 9 مثلا، الله يحييكم من بعد صلاة المغرب إننا موجودين مثلا، البعض يقول كذا تعالوا من بعد صلاة المغرب ترى أنا موجودين.
0: يا سلام.
1: وإي نعم، هذا جميل جدا، ترى لو حطها في الدعوة خلال الواتساب مثلا أو رسائل أخرى أو في الجروب مثلا، والله يحييكم ترى أنا سهرانين اليوم، يعني مثلا تراه ليلة الجمعة سهرانين الله يحييكم، فهذا يعطيك يعني انطباع واضح جدا أنه خلاص الله يحييك الوضع بحري وتعال واسهر وانبسط وكذا. لكن لو قال لك والله بعد العشاء، فطبيعي جدا أنك بعد ما تصلي العشاء تتوجه على البيت، لكن ننتبه أيضا لموضوع مهم جدا، الآن صلاة العشاء صارت تبكر كثير
0: جدا،
1: أنت لو رحت بعد صلاة العشاء أو صليت في العشاء قريب من البيت ودخلت ولسه الناس جالسة تعد وجالسة تحضر وجالسة كذا، ف يمكن أنت تشعر ببعض الضغط عليهم، هم بيهتمون بترتيب السفرة والقهوة ولا يهتمون في ضيافتك، هذا أيضا يحرجهم شوي ويضيق عليهم.
0: أيوة.
1: فأنا عن نفسي صراحة أنا لو دعيت ما أحب أتأخر، لكن ما أحب أدخل قبل الناس كثير، فعادة أخذ سيارتي وأنتظر في الخارج وأشوف مثلا بدأ يجي ضيف ضيفين، بعد كذا أبدأ أدخل وأشوف، أشوف في حركة عند الباب، أشوف الضيف مثلا فتح بابه وتركها مفتوح، هذه ترى انطباع ان احنا جاهزين لاستضافتك مثلا.
0: يا سلام.
1: هذا ترى اي نعم هذا انطباع. طيب دخلت طال عمرك وخلاص، بعد كذا انت المفروض تكون مسلم للبروتوكول او اجندة الليلة عند الرجال هذا، قهوة ثم تفضلوا على العشاء ثم قهوة ثم، ويمكن احيانا في بعض العادات ما زالت قائمة مثل ما بعد العود قعود وخلاص، هذه اشارة واضحة جدا ان
0: أيوة.
1: انتهت الليلة هذه.
0: يا سلام، جميل. طيب احيانا دكتور عبد الله يعني تحلو الجلسة والوقت يمشي من غير ما نحس، سواليف ضحك الشباب والكبار بالسن والسواليف والاخذ والعطاء، طيب كيف يعرف الضيف في هذه الحالة والله الزيارة اخذت وقتها، وان الافضل انها يستاذنكم ونشوفكم على خير، والله مشغيل بكرة ان شاء الله، والله يكثر خيرك.
1: جميل جدا. شوفي طلع إذا ما كان في عود ذاك اليوم ولا حد طيبك ولا حد فنقول عادة في فنجان شاي بعد أو كوب شاي مثلا أو بيالة شاي بعد ما يخلص الغداء أو العشاء عفوا، ثم بعدها فنجان قهوة مثلا، وممكن يكون السويت جاي بعد العشاء ممكن. هذا الضيف تجد مثلا في هذا الداخل تقول له كرمكم الله، لا لا لا تعال وراه جايك الحلا اصبر شوي. معناته يمكن يكون الحلا اخر حاجه.
0: يا سلام.
1: فاذا قال اي ممكن يقول له والله فاكمل لا والله اكرمتونا ودنا وانت تنتظرون يعني ودنا تسهروا معنا اكثر ودنا تراه ايضا يعني انطباع ان انتهت السهره ولكن بشكل ودي جدا.
0: يا سلام.
1: ما يقول لك ودنا وترجع تجلس مره ثانيه. يا رجال ودنا ما زال كنا نرغب ولكن انتهت يعني. يعني الواحد لازم يكون فطن صراحه الاساس ما يضيق على الناس ايضا في بيتها وفي كذا خلاص الموضوع ساعتين ساعتين ونص وانتهت يعني. الناس تغيرت الان في هذا الدوامات صارت طويله الناس ما عاد تقدر تسهر الناس ما عاد تقدر تجلس مع ابنائها زي السابق مثلا
0: فعلا.
1: الناس صارت تسافر كثير فأنا أشوف نعم يفترض أن الضيف فاهم هذا الموضوع. وفي بعض الضيافات ترى معروفة جدا مثل جماعات الجيران اللي يقولك بعد المغرب أذان العشاء معناته انتهى كل حاجة.
0: أيوة.
1: طبيعي جدا أن يكون انتهى كل حاجة يعني.
0: أيوة. طيب على ذكر دعوة العشاء والدعوة على وجبة العشاء، طيب السؤال يعني يكمن هنا دكتور عبد الله، يعني هل من الذوق أن الضيف والله يتعشى ويمشي على طول ولا أنه يفضل أنه يجلس شوي؟ وش الوقت المناسب اللي تشوفه؟
1: والله شوف ما طال عمرك يعني أنا قلت أول حاجة أن بعد ما يتعشى طبيعي جدا ما ينفع أنك تغسل يدك وتمشي هذا ترى إشارة مو كويسة نهائيا استفاد.
0: أيوة.
1: يعني لازم ترجع وتجلس في المجلس شوي تنتظر مثلا بيالة شاي أو فنجان قهوة على حسب العادات اللي موضوع عند القبيلة هذه أو عند البيت هذا.
0: يا سلام.
1: بعد كذا بعد ما تشرب الشاي مثلا ممكن تأخذ لك بيالة ثانية ولو أني لا أفضل صراحة خلاص واحد واحد وبعد كذا تمشي. لكن أنا أقول لك لو مثلا جيت بتمشي أنت وقلت بعد الشاي والقهوة أكرمكم الله هنا عند هذه النقطة ممكن الضيف يلح عليك يقول لك انتظر لا باقي الطيب لا تطلع خلاص معناه تأخذ الطيب وتطيب وتوكل على الله.
0: أو
1: قالك لا لا انتظر الحلا جاي لا تروح أو انتظر مثلا تعال لا والله ما تطلع إلا لأخذ صكة بلوت مثلا إذا كان في ميانة بينهم إيه معناته خلاص الموضوع ترى يعني
0: تريح
1: ودالسين وسهرانين وكذا
0: فيها بلوت هذه ما يخلص الفجر
1: لازم نترك الكنترول عند الضيف عند المستضيف عفوا يعني في هذه الأمور
0: هذه إذا فيها بلوت ما نوقف إلا الفجر شكرا الله
1: هذا معناته راعي البيت لا يبيها سهرة ويبيها صباحي ولا براحتي
0: طيب دكتور عبد الله نحط نفسنا مكان صاحب البيت والله المضيف الحين طيب طالت الزيارة وتعبان وعنده ارتباط بكرة الصباح شلون يقدر يلمح للضيف بلطف أن وقت الزيارة ترى انتهى من غير ما يحرجه ومن غير ما يقول كلمة بطالة ومن غير مثلا ما يكون التلميح فيه إحراج له وأيضا للضيف
1: والله شوف يا أخي أحيانا بعض الضيوف الله يصلحها يعني ما عند النباهة الكافية لبعض مثلا التلميحات
0: أي والله.
1: يعني الآن شربت الشاي شربت القهوة وساد الصمت في المجلس هذه إشارة ترى واضحة أن ما في موضوع بيفتحها معك عشان تجلس زود
0: يا ساتر
1: يعني واضحة جدا أن أنا انتهت الضيافة يعني انتهى كل حاجة
0: أي خلص
1: تعشيت وأخذت شاي وخذت كذا وخذت الطيب وبعده ما يفهم يجلس وفا نقول مثلا يفتح الموضوع صاحب البيت مثلا والله الله يعيننا على هالدوامات وتخابر والله زحمة لحد ما نوصل والله يعيننا تدري الساعة كم أصحى أنا أصحى ترى الساعة 6 مثلا الصباح علشان ألحق أخذ الأولاد المدارس هذه كلها تلميحات يعني بذوق نقول ممكن يقدمها المستضيف للضيف على أساس يعطيه التلميحات الكافية جدا أنه والله مع السلامة وخلاص يعني
0: بعضهم ما يفهم دكتور والله
1: صادق
0: والله تلمح تتثاوب تمثل انك تغفي يعني تستخدم كل الحلول المطلقه بان هو قاعد ايوه تقول لي وش شفت المباراه اللي صار يا ابن الحلال المباراه وش طيب هذا لو استخدمت السلوب المباشر هل يعتبر فيها قله ذوق
1: والله يشوف يعتمد على حجم الميانة اللي بينك وبينه يعني أنا لو مثلا صاحبي ليه علاقة معاه تفوق مثلا حاجز العشر سنوات وأكثر
0: إيه لا هذا
1: إيه نعم
0: إيه هذا هذا دكتور عبد الله بقول له امشي الله يسر عليك تفضل
1: شوف أحيانا ترى يمكن ما تنجح كل الحلول الأستاذ فهد اللي عملتها أنت الآن ممكن ما تنجح ويمكن الأسلوب المباشر يكون منفر جدا أو أنت ما تقدر تجيبه بشكل صح لكن هذا تعتبره مثلا من دروس المفروض تتفاداها في المرات القادمة، أن تقول يا جماعة الله يحييكم ترى بيبدأ اجتماعنا كذا وبتنتهي سهرتنا في كذا، الله ترى أنا نجلس مثلا للساعة 10، ترى نجلس إلى الساعة 9:30، ترى أنا كذا. هذه المفروض انك تتفاداها. اذا كان في ضيف عمل معك مثل هذا الموقف اعتبره مقلب واخذته. ما تقدر صراحه احيانا يعني تقول ضيفك محرج انك تقول ترى انا ابي انام خلاص، خاصه لما يكون ضيف عندك لاول مره جاي وكذا.
0: يا ساتر،
1: فعليك انك تتحمل صراحه شوي وكذا. احنا مجتمعنا كريم جدا، ويمكن هذه الامور يعني صعبه شوي على النفس انك تقولها لضيف اول مره يدخل بيتك يعني.
0: الله يستر عليه، لأنه ممكن يلقى شيء من الدعوات على الصباح، لكن ما الأمور طيبة. طيب جاني سؤال في بالي الآن دكتور، رح نتكلم عنه سم الله عدوك، يعني الزيارات والأخذ والعطاء والضيف والمستضيف. طيب هل الضيف يعني هل يعني هو خارج نطاق المحاور نوعا ما، لكن هل الضيف في حال مثلا الزيارة والقدوم لتلبية الدعوة، هل تشوف أنه من الاتيكيت أن يجيب شيء معه ولا بس يلبي الدعوة؟
1: قلت سألت مثلا السؤال في إحدى المقابلات، قلت شوف إذا كنت جاي أخوي فهد بشكل فردي لضيف لمستضيف مثلا في بيت، بشكل فردي، ها نركز على هذه النقطة، من الجيد صراحة ومن لطيف جدا أنك تجيب مثلا حاجة للبيت.
0: ممتاز.
1: يعني مثلا طقم صحون، طقم دلال مثلا، بيالات وفناجيل، كويس أن تكون الهدية للبيت وليس شخصية لصاحبك يعني. جميل جدا ترى هذه، بوكيه ورد جميل مع علبة شوكولت، هذا مرة جميل. لكن انتبه لو كانت الدعوة جماعية قد هذه الهدية تحرج الضيوف الآخرين. إن جاب ولا جابوا يعني. فلذلك إذا أنت جبت مثلا ومضطبك تجيب لمناسبة معينة، فأترك الهدية في السيارة لحد ما يطلع معك المستضيف بلا فيه غرض بس بيعطيك إياه في السيارة، بس مو بأمام الضيوف الآخرين، إلا تحرجهم وتحرجها يعني.
0: ممتاز ممتاز ممتاز، لأنه فعلا أحس أنه من الصعب جدا أني أروح بيت شخص بدون ما أجيب له شيء، يعني سواء كانت فردية أو جماعية. لكن فعلا وسبحان الله طلع، والله للأمانة دكتور عبد الله ما أدري، أحس أمر فطري يعني. فعلا إحنا ما نقدمها إذا كان الموضوع فيه جماعة أو شيء، نقدمها مثلا أمام الكل، والله أنا جبت معي شيء، لا فلان ترى سمعت أنا بيك في شغلة، خذ هذا الشيء وحطه كذا قدمه.
1: يبيلي عزمك والله عندي يا
0: أخوي. طول عيوني لك دكتور عبد الله.
1: طول عمرك.
0: الله يبارك فيك دكتور. طيب دكتور، وش أكثر التصرفات اللي نسويها في الزيارات ونشوفها عادية لكن في الحقيقة تعتبر مخالفة للإتيكيت وتسوي كذا شعور غريب في المكان؟
1: جميل جدا. أول حاجة أنت في كرامة المستضيف، لا ينبغي ابدا انك تنتقد البيت او الضيف او احد ابنائه، هذا نهائيا. زاد وزنك، ما لقيت وظيفه، زوجت اخوك، اختك وش سوت مع، لا هذه الامور لا يعني مرفوضه تماما في عرف الزيارات. كل ما يناقش المفروض تكون مواضيع عامه. يا اخي يا الله ما كثر هالمواضيع العامه في المجتمع وفي الكوره وفي كل حاجه، فدائما خل أحاديثك كذا، فقل خيرا أو اصمت، هذه أول قاعدة لازم تكون موجودة في عند عند عند الضيف يعني. الأمر الآخر اللطافة واختيار الكلمات بشكل مرة أنيق. أنت تبغى تبني علاقة جميلة جدا، الرجال استضافك في بيته وهذا أمر مو بسيط، يظن الآخرين أنهم أمر روتيني وأن لا دخلك بيته، ترى هذا معناته ترى كرامته لك كبيرة جدا، فأحفظ هذه الكرامة واحفظ هذا الود، واحفظ يا أخي أهل البيت، ولا تتحدث عن هذا البيت أيضا خارج لما تطلع لمكان ثاني أو تداوم ثاني يوم، تقول ما تقول واحد عزمني وسوى معي كذا كذا، يكفي أن دخلك بيتك حتى لو ما أعطاك إلا قرورة موية. فهذه من الأداب المفروض الصراحة اللي يكون الضيف عليها دائما عند الزيارة ما قبلها وما بعدها.
0: يا سلام يا سلام، الله يعطيك العافية دكتور عبد
1: الله الحوطي
0: الخبير في البروتوكول الدولي والإتيكيت، شكرا والله على ثراك لنا بهذا الشأن، وشكرا أيضا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: جدا متشرف استاذ فهد، استغفر لكم التوفيق والسلام.
0: وياك إن شاء الله، شرف لنا دكتور عبدالله، نتمنى لك يوم جميل، في أمان الله.

قل خيرا أو أصمت. أصمت يا أخي، أصمت يا أخي، يا أخي كل حلق والله، أصمت يا أخوي. لا في عندك سالفة ما تنقال، لا تقولها عند الضيف أو المستضيف عفوا، لا تفتح مواضيع تقهر. والله زايد وزنك، والله نحفان، والله كنا زاوية البيت ذي لو تحط فيها. لا لا يا أخوي، هو عزمك ترى مو عشان تقيم، ما عندك سالفة، افتح موضوع يا أخي. شوف مقطع في تيك توك ولا انستغرام، قول شوف يا أخوي، شوف الله العظيم العالم ذولي، سولف أي شيء عام، لا تسولف

ما شذ عن ذلك، هذه مصيبة والله العظيم، أقسم بالله الله العظيم، والله يجوا ناس بالي الله العظيم. والله شكرا دكتور عبد الله، شكرا بحجم السماء. إن شاء الله في ناس كثير يسمعون الحين، تضبط الأمور إن شاء الله. أطلع فاصل يا أخي، أطلع، في ناس ما ودي

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة وفي حلقة الخميس الرائعة في فقرة هلا بالخميس. نعم الخميس دائما مميز بهذه الفقرة اللي فيها يكون الإبداع والإلهام والأشياء الخارجة عن الصندوق. طبعا نأخذكم اليوم في هذه الجولة مستمعين داخل عالم الإبداع والرسوم المتحركة مع ضيفنا الأستاذ علي البياهي، مصمم ومخرج رسوم متحركة والرئيس التنفيذي لدايمنشنز ستوديو ولاينز ديزاين، صاحب خبرة تتجاوز 15 عاما وأكثر من 150 عمل في عالم الانيميشن والتصميم وصناعة الأفكار الإبداعية. فخلونا نرحب بالأستاذ علي البياهي. حياك الله وبياك أستاذ علي.
1: يا هلا والله ومسهلا، حياك الله أخي فهد وصباح الخير وعلى الأخوة المستمعين جميعا.
0: الله يصبحك بالخير وبرضا والنعيم، نورتنا وشرفتنا أستاذ علي في برنامج صباح المملكة.
1: والله الشرف لي طال عمرك، الله يحفظك.
0: الله يبارك فيك. بداية أستاذ علي، خلنا نرجع للبداية، كيف دخلت هالعالم؟ كيف خصوصا عالم الرسوم المتحركة والتصميم، متى حسيت أنه فعلا هذا المجال هو مكانك؟
1: طيب حقيقة أخي فهد الرحلة ما كانت سهلة للوصول إلى ما وصلت فيه اليوم، يعني رحلة مليئة بالتحديات. بدايتي طبعا بحكم أني مصمم مخرج أنيميشن، بالتأكيد أني بداياتي أكيد رسام، يعني أحمل موهبة الرسم
0: ما شاء الله.
1: يعني بدايات الأولى كنت أحاكي الشخصيات الكرتونية من خلال الأفلام الكرتونية اللي تعرض في التلفزيون، خاصة التلفزيون السعودي.
0: سلام.
1: وكنت حقيقة أرسم وأبحث عن كلمة واو أو كلمة يعني يا رسام يا خطير يا
0: سلام.
1: فهذه أكيد أنها تعزز النفس وتعطي ثقة يعني عالية جدا. المرحلة اللي نقول خلينا نقفز شوي، المرحلة الجامعية يعني الحمد لله كنت رسام لأحد الصحف السياسية نقول النخبوية، رسام كاريكاتير في الصفحة الأخيرة.
0: جميل.
1: وكوني في المرحلة الجامعية وتولى هالمهمة، تعرف أول شيء التخصص صعب كونك يعني تواكب الأحداث السياسية طبعا الأسبوعية، أنك تختزل مثلا موضوع معين وتقوم برسمه. بعد كذا استقطبت الحمد لله جريدة أو صحيفة الجزيرة.
0: نعم.
1: ومن ثم لصحيفة اليوم. ومن اليوم كانت نقطة التحول في دخول هذا العالم، وطبعا باتصال من أحد الشركات الإنتاج طلبوا مني أني أرسم وصمم 13 شخصية تكون هويتها محلية. تمام. بحكم اني رسام سعودي.
0: جميل.
1: فتم الاختيار تمام لمسلسل كرتوني يعرض في احد القنوات يعني الشهيره.
0: جميل.
1: فكانت هذه نقطه تحول.

0: بالنسبة لي أني أنتقل من رسم الكاريكاتير إلى عالم الأنيميشن، إلى عالم جميل. جمال هالعالم أخوي فهد لأنه يجمع أشياء أحبها أنا، يعني جمع الرسم، جمع حتى صناعة الأفكار، جمع الكتابة، جمع الأخراج، ستوري بورد، جمع أيضا الخيال.
1: سلام.
0: فكانت يعني عالم جدا جدا ثري بالنسبة لي أني أقول إن هذا فعلا هذا مكاني. اليوم اللهم لك الحمد كما يعني ذكرت، الآن أنا معي استوديو أنيميشن
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: الحمد لله أنتجت أكثر من 150 عمل، سواء دوائر حكومية، شبه حكومية، قطاع خاص، قطاع شبه حكومي، أيضا قطاع غير ربحي. اللهم لك الحمد، فضلا على أني خذيت اتجاه أني أصنع الأفكار أو أخرج بجانب يعني تنافسي، يعني نقول متميز، أني أبتكر شخصيات لجهات، أبتكر شخصيات أيضا لشركات، بحيث تكون الشخصية الكرتونية هي المتحدث الرسمي، قد تكون هي الصوت المبادرة، هي أيضا الأيقونة للشركات أنها تتحدث مع عملائها، مع المستهلك لها، ليغذي السوشيال ميديا كامل من جهة الثقافة البصرية من خلال الشخصية الكرتونية.
1: جميل.
0: فالحمد لله يعني فعلا هذا العالم عالم جميل، وبالعكس وجدت نفسي فيه بشكل كبير، وخاصة تعرف الآن الصحف الآن يعني ما فيها تواجد للرسام الكاريكاتير تحديدا. لكن الحمد لله أبشرك اللهم لك الحمد، يعني ما أقوم فيه الآن أنا فخور فيه جدا، وبحكم أني من الشباب السعودي اللي دخل المجال من بدري
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب في الرسوم المتحركة أستاذ علي، كل شخصية تبدأ بفكرة طبعا وستوري معين وما إلى ذلك، طيب كيف تحول هالفكرة إلى شخصية لها ملامح وحكاية؟ شلون يعني أنا يعني حتى لما جي أستوعب لما أتفرج أنا مثلا في أنيميشن ولا رسوم متحركة أقول يا أخي شلون جت في بالها الشخصية؟
0: ممتاز، سؤال جميل. طبعا إنتاج الأنيميشن تحديدا إنتاج معقد ومو سهل، تمام؟ فهناك مراحل للإنتاج. المرحلة الأولى هي الفكرة، تمام؟ قبل ما أرسم الشخصية أنا أبحث عن الاحتياج، أبحث عن احتياج الجهة، ومن ثم أبني الفكرة والشخصية اللي تسترجم الاحتياج هذا من خلال مقطع كرتوني أو حتى مثلا بوست معين بوجود الشخصية. لكن الشخصية أنا أعتني فيها جدا من خلال شكلها، يعني كمواصفات شكلية، أعتني حتى بالاسم، أعتني حتى بالملابس، يعني عملها معاملة يعني معاملة بشر بالأمانة.
1: يا سلام.
0: وأيضا يعني أبحث عن الستايل المناسب للفئة المستهدفة، يعني إذا كانوا أطفال إذا كانوا كبار فيختلف الستايل عندي لايف، وقد يكون سيمي لايف، وقد يكون ستايل كرتوني.
1: يا سلام.
0: يعني من خلال الاعتناء بالشخصية أنا أدرسها دراسة يعني مستفيضة. والأمر الآخر أني بعد الاسكتش أبني بناء يسمى موديل كاركتر.
1: أيوة.
0: بعد الموديل يجي هو بيصير كقطعة صلصال كذا، كيف أضع له إنه ممكن يتحرك، ممكن يتفاعل، ممكن يكون له تعبيرات درامية من خلال مرحلة تسمى مرحلة الرج، اللي هي مرحلة وضع نقاط في الموديل، إنه كمفاصل، يعني إنه ممكن إنه يتكلم، ممكن يرمش، ممكن يتحرك، ممكن يقفز، ممكن يضحك، إلى آخره.
1: سلام.
0: هو الاعتناء كثير بالشخصية، بالفكرة أولا، ثم بناء الشخصية وفقا للفكرة اللي أنا بنقلها من خلال الشخصية، اللي هي شخصية ستكون هي البطل.
1: والله فعلا يعني أستاذ علي كما تفضلت فعلا واضح أن فعلا إنشاء شخصية أو رسم متحرك مثل بهذه الطريقة فعلا في تعقيد كبير، لأن حرفيا أنت تتملى مشاعر وتفاصيل الأزمات بعض الأحوال. طيب خلال مسيرتك أستاذ علي أكيد

0: يعني والكثير ما شاء الله من هالأعمال اللي أنت عملتها ما شاء الله تبارك الله أكثر من 150 عمل في عالم الأنيميشن، أي عمل كان الأقرب لك؟ وخلنا نقول وش القصة أو التحدي اللي فعلا جعله مختلف عن بقية أعمالك؟
1: والله يا أخي فهد سؤال صعب والله، وخاصة أن كل عمل له قصة وكل عمل له تحدي وكل عمل أيضا له طقوسة يعني.
0: جميل.
1: لكن الأعمال كلها عزيزة، لكن لعلي أذكر يعني عمل يحمل قيمة إنسانية، عمل يعني حسسني فعلا يعني بدوري كفنان كمصمم، حسسني أيضا بقيمتي كمسؤول، خاصة في مجال التوعوي، المجال القيمي، من خلال الأنيميشن أو من خلال الرسوم المتحركة. أنا أملك قناة على اليوتيوب بطلتها يعني شخصية ذكرتها اسمها روعة. الحمد لله أحد نقول الأفلام الكرتونية حققت أكثر من 14 مليون مشاهدة
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: لك الحمد. وجاني اتصال من أحد الأمهات.
0: تمام.
1: كان عندها احتياج من خلال القناة، وكنا يعني أغلب المنتجات أو المخرجات للقناة أنيميشن، فكانت عندها احتياج أن طفلتها متلازمة داون وتحتاج عمل أو فيديو كوسيط يقدم لها معلومة للنظافة الشخصية.
0: يا الله،
1: طبعا شيء إنساني
0: جداً
1: وشيء عظيم
0: جداً جداً.
1: نتلتجئ حتى لي يعني. فبحثت فوجدت أنه عالميا، فوجدت أنه أغلب الفيديو يتكلم عن المتلازمة علميا وغرافيا، لم أجد فيديو يتكلم عن الجانب السلوكي أو الجانب التعليمي. فوجدتها حقيقة فرصة عظيمة أني أستغل هالموقف. فخطرت في بالي فكرة، فطلبت منها أن يتحدث مع طفلتها. جيد.
0: جميل.
1: الهدف أني أختبر مخارج الحروف، هل الطفلة هذه ممكن تكون بطل لفيلم كرتوني لفئة المتلازمة داون. فوجدت الحروف ما شاء الله يعني مخارجها يعني واضحة. صممت لها شخصية، جبتها للاستوديو، دخلتها للاستوديو الصوت. فلا أحدثك حقيقة عن عظم الأثر والصدى الداخلي اللي أنا سمعتها من قلبها الجميل. يعني كونها تأخذ تجربة بالطريقة هذه أكيد فيها تعزيز للنفس بشكل كبير.
0: أكيد.
1: ووضعتها هي البطل، وضعت صوتها في العمل، شخصية روعة وضعتها أيضا في العمل، بحيث يكون في دمج بين الأطفال وأيضا متلازمة داون. وكان الهدف أنه إيجاد فيديو أو نقول فيديو متوفر لتعليم الأطفال كيف التعامل مع الأطفال حامل القدرات الخاصة، أيضا كيف التلطف معهم. فالحمد لله يعني كانت فعلا تجربة وقصة ملهمة بالنسبة لي، وعمل يعني الحمد لله يعني أصبح مؤثر، وأصبح أيضا يعني بالنسبة لي يعني غالي وثمين.
0: جميل جميل ما شاء الله تبارك الله. طيب ودي أسألك برضو أستاذ علي، طبعا أنت قلت أول شيء العمل هذا موجود على اليوتيوب صحيح؟
1: صحيح. هذا
0: القناة
1: قناة عالم روعة.
0: قناة عالم روعة، ممتاز ممتاز. أنا قبل شيء قاعد تحاول تبحث وأوصل، وأنت حاولت أوصل له ما عرفت، بس خلاص
1: الله يسعدك إن شاء الله،
0: يطول عمرك، إحنا اللي تشرف والله أستاذ علي. طيب أستاذ علي، لا ما شاء الله بهاللمسات الإبداعية والرسم والتخيل والتفكر والتفاصيل اللي يبحر فيها الشخص في عقله الخاص كإبداعي مثلك أستاذ علي، قبل ما ترسم الرسمة وتطلع بفكرة اللي تطلع فيها بالشخصية. طيب الآن دخل موضوع الذكاء الاصطناعي، هل تتوقع أنه سيصنع جيل جديد من المبدعين وأيضا راح يكون مساعد لك أيضا في عملك، ولا بيخلي الناس تعتمد على الآلة ومع الوقت ممكن تفقد مهارة الإبداع ويبدأ يتوقف العقل عند نقطة معينة؟
1: حلو، كنت متوقع السؤال صراحة. يعني الآن الذكاء الاصطناعي والـ AI ومنصات الذكاء الاصطناعي أنا أعتبرها هي مساعد للفنان، يعني ما هي بديلة عنه.
0: أيوة.
1: فمن خلال المنصات يعني بإمكانك تختصر وقت، ممكنك تزيد مساحة التجريب عندك، محاولات التوليد، لكن لا يملك يعني الذكاء الاصطناعي مثلا إحساسك، ما يملك مشاعرك، ما يملك ثقافتك، ما يملك ثقافة مجتمعك. هو مساعد، لكن لو سألتني وش الخطر الآن في الذكاء الاصطناعي، هو الخطر يعني أنا أشوفه مو في الذكاء الاصطناعي بقدر ما هو باعتقادي هو أن تجعل الذكاء الاصطناعي يفكر عنك وينوب عنك في صناعة الفكرة وينوب عنك في بعض الأمور اللي تجعلك يعني تقاد ما تقود.
0: يا سلام.
1: فالذكاء الاصطناعي نعمة بالتأكيد، مساعد أن تتقدم بحيث أنك لا تتقادم بكرة، أنك تستفيد من الذكاء الاصطناعي في مهارة معينة، في اختصار، في توليد صورة، في توليد حتى فيديو، ولكن كن حذر أنه لا يلغيك تماما عن المشهد. الأمر الآخر وهذا هو ملاحظ وكنت تساؤلات كثير من المتابعين، أنه خاصة الذكاء الاصطناعي في الرسوم المتحركة، هل أنه فعلا أصبح إضافة؟ بالتأكيد عندما تكون تستخدم بالطريقة الصحيحة، ولكن شخص غير متخصص ويستخدم الذكاء الاصطناعي أو منصات الذكاء الاصطناعي في توليد تحديدا الأنيميشن، فبيكون كل المخرجات متشابهة، ما في حقوق هنا.
0: أيوة.
1: فالكاركتر اللي بستخدمه أنا بيستخدمه الأستاذ فهد، فما يكون فيه تميز، ولكن الإنسان المتخصص يعرف كيف يبني شخصيته من الأساس، يبني فكرته من الأساس، يبني حتى يعني السكريبت من الأساس، ويكون الذكاء الصناعي فقط مساعد.
0: أداة مساعدة. نعم
1: نعم.
0: جميل جدا. ختاما أستاذ علي، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
1: الله يسعدك. أول شيء أو قبل ما أشكركم على إتاحة الفرصة، أنه أي إنسان لديه موهبة لابد أنه يقدم لها الوقت، ويقدم لها الجهد، ويقدم لها أيضا المال، ويقدم لها أنه يتعلم ولا يقف عند معلومة واحدة، وإنما يكون شغف بالتعلم. والآن طبعا مصادر التعلم متوفرة بشكل كبير، وخاصة مثل ما ذكرنا في آخر محور اللي هو جانب الذكاء الاصطناعي، نهتم فيه بشكل كبير أنه نستفيد منه اللي نتقدم، ونستفيد منه أنه يقدم لنا تميز من بين أقراننا. يعني
0: جميل جدا. الله يعطيك العافية أستاذ علي البيان، مصمم ومخرج رسوم متحركة ورئيس تنفيذي لديمينشنز استوديو والآينز ديزاين، صاحب خبرة تتجاوز 15 عام وأكثر من 150 عمل في عالم الأنيميشن والتصميم وصناعة الأفكار الإبداعية. كل الشكر للأمانة على إثراك لنا بهذا الموضوع الجميل وأكثر من رائع، وشكرا أيضا مرة أخرى أستاذ علي على قبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
1: لا شرف لنا، وإذاعة الرياض إذاعة الوطن، وسعد فيك بهذا اللقاء.
0: يطول لي عمرك، نحن أسعد بذلك، أتمنى لك يوم جميل بإذن الله.
1: الله يحييك. يا هلا.
0: في أمان.
1: حياك الله.

كل يوم نسمع قصص إبداعية، نلتقي بمبدعين، نلتقي بموهوبين، نلتقي بمبتكرين، نلتقي يعني ناس خرجوا عن الصندوق، خرجوا عن الإطار المألوف، أطروا أنفسهم بإطارات إبداعية مختلفة تماما عن الإطار المتعارف عليه. كل واحد بدأ قصته، كل واحد بدأ رحلة الإبداعية، كل واحد فعلا تفرد بكيانه الإبداعي، بكيانه خلنا نقول الملهم، بأن فعلا يصنع على طريقه الخاص بأن يبدأ ويري الناس هذا المجال وأيضا يستفيد منه يا جماعة. فسؤالي يكمن، متى تبدأ رحلتك عزيزي المستمع؟ متى تبدأ قصتك؟ متى سيبدأ هذا الحلم؟ متى تخطو الخطوة الأولى؟ لا تتوقف أبدا، اطمح واحلم وحقق، وصدقني بإذن الله أنت بس أعقلها وتوكل وستصل إلى ما تريد. واضح؟ واضح. أصل هنا قصير وراجع لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة سنتحدث عن مشاركة المركز الوطني للعمليات الأمنية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي للتعريف بدوره وخدماته وما يقدمه أيضا ضمن منظومة الأمن والسلامة. وللحديث أكثر عن هذه المشاركة وما يقدمه المركز لزوار المعرض ينضم إلينا النقيب عبد العزيز بن زهير الغامدي المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية. حياك الله وبياك نقيب عبد العزيز.
1: الله يبقيك وبداية نصبح عليك وعلى السادة المستمعين كل خير.
0: الله يصبحك برضا والنعيم. بداية نقيب عبد العزيز حدثنا عن هذه المشاركة مشاركة المركز الوطني للعمليات الأمنية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وأيضا ما الذي يقدمه المركز خلال هذه المشاركة؟
1: بداية يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي واللي يستمر حتى 10 أكتوبر والمقام في ملهم. مشاركة المركز تأتي للتعريف برقم الطوارئ الموحد 911 والخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة لكافة المواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة للتعريف والتقنيات الحديثة المستخدمة في المركز.
0: نعم جميل جدا. من خلال وجودكم في هذا المعرض وعلى ذكر هذه التقنيات الحديثة، ما أبرزها من خدمات وأيضا تقنيات التي تحرصون على تعريف الزوار بها؟
1: نحرص على تعريف الزوار بأن رقم طوارئ الموحد 911 مخصص استقبال كافة المكالمات والبلاغات، سواء كانت هذه البلاغات أمنية أو إنسانية أو حتى خدمية، بالإضافة إلى التعريف بدور صالة المراقبة التلفزيونية والموجودة في مراكز العمليات. نستعرض في جناح المركز بث مباشر لكاميرات المراقبة الأمنية واللي تستخدم عندنا في المركز لرصد الملاحظات، سواء كانت هذه الملاحظات أمنية أو مرورية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار عبر نظارات الواقع الافتراضي VR للتجول داخل أرجاء المركز والتعرف على دور كل صالة تشغيلية موجودة في المركز.
0: جميل جميل جدا. طب النقيب عبد العزيز، يعني من خلال أو المشاركة في مثل هذه المعارض، كيف تسهم في تعزيز الوعي لدى الجمهور بدور المركز وآلية التعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة؟
1: والله الحمد، مثل هذه المشاركات تسهم بشكل كبير جدا في تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين والزوار بدور المركز، أيضا دور الجهات الأمنية والخدمية الموجودة في المركز. يعمل في المركز أكثر من 10 جهات أمنية، بالإضافة أكثر من 10 جهات حكومية وخدمية، كلها تعمل جنب إلى جنب في نفس المركز باستخدام نفس النظام لمباشرة البلاغات أولا بأول.
0: جميل. ختاما نقيب عبد العزيز، نود نقول أو نختم بما الرسالة التي تودون إيصالها من خلال مشاركتكم في هذا المعرض؟
1: رسالتنا هي أن رقم الطوارئ الموحد 911 يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة كافة المتصلين بعدة لغات، عند الحاجة لطلب المساعدة لا يترددوا بالاتصال. كمان المركز يؤكد أن كافة البلاغات تعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلغ.
0: جميل جدا، كل الشكر لك النقيب عبد العزيز بن زهير الغامدي المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية، كل الشكر لك لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: العفو، حياكم الله.
0: في أمان الله، أتمنى لك يوم جميل. ما زال للحديث بقية في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي كونوا على السمع.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

وحياكم الله في آخر وقفة من عمر البرنامج أصدقائنا، ما كنتم وأينما حللتم، وفي شو اسمه حلقة الخميس الونيس. طبعا الونيس الخميس اللي وش أقول لك فيه، يعني يا جماعة أنا ودي أعبر على الخميس لكن مش قادر. سعادة، بهجة، سبحان الله. تحس دوام الخميس فعلا هو تغيير، هو تغيير الروتين. يقول لك يا أخي أنت تداوم كل يوم، اعتبر تغيير الروتين كل يوم. لا لا، هو تغيير الروتين الفعلي يوم الخميس. تحس أنه حرفيا العمل في يوم الخميس بداية يوم، تخلص ترجع تنام تبدأ فعاليات. الخميس كذا يحفزك يشجعك. أي نعم الدوام نعمة يا جماعة في أيام الأسبوع، وأنك تداوم بشكل يومي هذه نعمة الواحد يشكر الله عليها، لكن تحس بضيق الوقت لأنه فعلا

لأن خلاص هتخلص وقتك نومك يقرب موعد النوم تروح تداوم هلوم جرة أسبوع بعد أسبوع. لكن فكر فيها، دائما تكافئ نفسك في الويكند. عموما قبل ما نروح بقول لكم معلومة على السريع عن دراسة. يقولك هالدراسة أنها كشفت دراسة علمية جديدة أن تناول الطعام في رفقة آخرين يقول لك لا يجعل مذاقه أطيب بحسب، ما يخلي طيب بس الأكل، وصح دائما يقول لك لقمة هنية تكفي 100. تذكرون المثل هذا الدارج؟ يقولك بل يحدث فارقا حقيقيا داخل الجسم، يقولك يرتفع من مستوى السكر في الدم بصورة أقل حدة خلال الوجبات الاجتماعية ويعود إلى معدلات الطبيعية في بسرعة أكبر. تناولت الدراسة كيفية تأثير الوجود الاجتماعي على وظائف الجسم الأساسية، وبعد تناول الكربوهيدرات يحول الجسم جزء كبير من الطعام إلى جلوكوز، ينتقل إلى مجرى الدم فيرتفع مستوى السكر لفترة ثم ينخفض مع قيام الجسم باستخدام الجلوكوز أو تخزينه، ويعد الحفاظ على توازن هذه العملية أمر محوري للصحة اللي يضيع المدى البعيد. وفي إطار الدراسة قدم الباحثون يقول لك المشاركين أو للمشاركين الوجبة ذاتها المحتوية على الكربوهيدرات، وقارنوا استجابة الجسم عند تناولها بصحبة آخرين وعند تناولها بمفردهم، وتبين أن ارتفاع مستوى السكر في الدم أقل حدة خلال الوجبات الاجتماعية فضلا عن عودته إلى مستوياته المنخفضة بوتيرة سريعة. زبدة الدراسة والخلاصة من هذه الخلاصة، لا تأكل لحالك يدب، شارك، sharing is caring. حلو انك تعزم الناس لما تطلب اكل، حلو انك تاكل مع من حولك، حلو انك تشارك الوجبة، ترى والله العظيم لها طعم اخر تماما. بس شوف مو اي احد تاكل مع الاكل صراحة، في ناس والله نيسد نفسك يعل قلبك، لكن في ناس تحسها هو المقبلات للوجبة. اي والله العظيم وجوده يفتح الشهية، يخلي فعلا الاكل لها طعم ولها لون ولها رائحة مختلفة تماما عن الباقي. ما تلاحظون حتى في ناس يقول لك ما تلاحظ حتى في حياتك احيانا تلاقي في شخص واحد هو اللي دائما تروح معاه مطاعم، شخص واحد فقط، تطلع مع اخوياك ما نختلف اذا كنت برا وزكي، بس لا في شخص واحد معين كذا في حياتك هو اللي تحب تطلع معاه تاكل اكل، سواء في مطعم سواء في كافي سواء في هذا، تحس الاكل معاه عالم شيء اخر، انت مو انك عارف هالشيء لا، بس سبحان الله وجوده معك أثناء الأكل مختلف تماما عن أصحابك عن أخوانك عن أهلك عن ناسك، مختلف مختلف مختلف تماما. لكن هذا الشخص سبحان الله تحسه فعلا هو بهارات الجلسة وبهارة الأكل بالنسبة لك. يعني واضح الخطة يا جماعة، لا بغيت تأكل لا تأكل حالك،

كنا نتكلم في بداية الحلقة مستمعينا عن موضوع اللي هو لو احتجت مبلغ وش أهون عليك طبعا أنك تستلف من شخص وتجلس شايل هم متى وكيف ترده أو تاخذ قرض من البنك وتسدد أقساطه حتى لو في فوائد 10% 15% تقول عادي. طيب في ناس قالوا لا والله أنا أتسلف من الشخص الكفو. طيب الشخص الكفو هذا لمتى بيتحمل؟ سنة سنتين ثلاث أربعة. طيب لو احتاج هل بتقدر تدبرها له؟ ليش أحيانا هو شوف ترى السلاح والله ترى فيها من نقطة محورية يا جماعة. يقول أنا بتسلف من الشخص الكفو، هل لأن ما بيوقف خدماتك لو تأخرت عليه، ولا أنك تضمنه أنه ما بيشغلك ولا بيزعجك ولا بيطلبها الحين؟ هل أنت تتسلف بناء على احتياجك أو بناء على أن هذا الشخص مقتدر؟ هل أنت تتسلف من شخص عنده ظروف أو ضغوطات؟ هذه هي التساؤلات يا جماعة المفروض الواحد يسأل نفسه فيها قبل ما يتسلف من الشخص. لازم يعرف، مو شرط يحط في باله صورة ذهنية لا أنه عنده، ترى كل الناس مضغوطين زيك، كل الناس عندهم التزامات زيك، كل الناس. طيب يا أخي تلقاه كريم وجودي لكن عنده خطط بهذه المبالغ اللي يسويها في هذا الشهر مع أنه مقتدر، بس يقول لك لا أنا عندي الشهرين هذه راح أدفع المبالغ الفلانية في الشغلة الفلانية فما أقدر أجل بناء على سلفة، إلا إذا كانت لضرورة لا سمح الله، حادث خوينا بنفزع له في سيارة، لا سمح الله إصابة احتاج فيها عملية احنا بنتكفل فيها لا سمح الله، شغلات يعني فعلا إنسانية. لكن يجيني واحد يتسلف عشان بيسافر، يجيني واحد يتسلف عشان بيشتري الجوال الجديد، يجيني واحد بيتسلف عشان ما أدري، أحس أنه هذا السلف ما أدري هذا السلف مزعج تماما. أنا عن نفسي لو سألتوني عن رأيي الخاص بنك، وإذا مرة حديت على السلف بروح عند أخواني فقط. وبعض ممكن في صديقي ممكن، لكن قرض أو أخواني والله غير كذا لا تشاورني. عموما وصلنا نهاية حلقتنا هذا اليوم، شكرا لكل شاركونا موضوع اليوم، وشكرا أيضا لفريق العمل من الإخراج التنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من إعداد هنا صبار وسعد الشهري وعمر تيبي، وإشراف عام للبرنامج فهد حساني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، إلى نلتقيكم إن شاء الله يوم الأحد، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وأسعدوا من حولكم، وهاف أ نايس ويكند وفي أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحط.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تراث ومعمار.
5: هنا الرياض للمكان حكاية. برج التلفزيون. يعد برج التلفزيون في حي الوشام الشاهد الأبرز على مسيرة البث الإعلامي وأحد أوائل الأبراج التي رسمت أفق العاصمة الرياض، إذ بدأت قصة إنشائه بناء على اتفاقية تم توقيعها عام 1398 للهجرة، 1978 للميلاد، ليدشن عام 1402 للهجرة، 1982 للميلاد، بارتفاع يناهز 176 مترا متوجا بالجوهرة الزجاجية، ليكون مقراً للبث الإعلامي الرسمي الموحد، حيث انطلقت من محيطه البرامج والنشرات التي عاشت في ذاكرة البيوت السعودية. فلم يكن برج التلفزيون برجاً مبنياً بالحديد والخرسانة فحسب، بل ارتفع بصوتنا وصورتنا وهويتنا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: فيتامين على إذاعة الرياض.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الصحي فيتامين، معكم مع بالمحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، وزميلنا منور البريك من التنفيذ والإخراج. وهاتف البرنامج مفتوح لكم كما قلوبنا مفتوحة لكم دائما، على هاتف البرنامج 011-4053، ونأمل متابعتنا من الإذاعة أو من تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس لمتابعة جميع حلقات هذا البرنامج والبرامج الأخرى. فاليوم بنحدثكم عن أحد الحواس اللي أنا أشعر أنها ملناها، ما أعطيناها حقها من الاهتمام، اللي هي العين. طبعا بمناسبة اليوم العالمي للإبصار أو البصريات أو للبصر، وهذا يعني احتفاء عالمي كبير وتشارك فيه كل الدول بما فيها المملكة العربية السعودية، ممثلة بالقطاعات الصحية والجمعيات الصحية والجامعات، كيف نهتم بالبصر. وهذا طبعا ودنا إذا كان في وقت، وش الفرق بين المختصين في البصر والبصريات وأطباء العيون؟ كثير من الناس يعتقدون أن المختصين في البصريات مسؤوليتهم، على ما يقولون على عباراتنا القديمة، يقصون نظارات، ما يدرون أن التخصصات فرعية كبيرة جدا بنحاول إحنا نتعرف عليها. فمستمعي الكرام، اليوم بنتكلم عن بعض الأمراض المتعلقة بالعين والبصر، وأيضا الوقاية، وأيضا بعض الأخطاء اللي إحنا نعملها كلنا يوميا وكيف نعدلها. فنقول لا تروحون بعيد لحظات وأعود إليكم.

0: مستمعينا الكرام، يسرنا أن يكون ضيفنا وضيفكم أخي الدكتور سلطان بن محمد العتيبي، وهو أستاذ مساعد في قسم البصريات بجامعة الملك سعود، وزميل زائر في كلية البصريات بأحدى الجامعات المتميزة في أستراليا، وأيضا عضو الجمعية السعودية للبصريات. فنرحب به يكون ضيفنا اليوم. شكرا دكتور سلطان قبولك لدعوتنا للمشاركة في البرنامج، وأيضا أنك جيته وقطعت جزء من عملك وشاركتنا في الحلقة.
1: يا مرحبا دكتور عبد العزيز، هذه فرصة طيبة نستعرض احنا وياكم فيها المؤشرات المهمة لصحة العين، خاصة أنها تتزامن مع اليوم العالمي للإبصار الذي يأتي هذه السنة بشعار أحبب عينيك.
0: نعم، كلنا ودنا نحب عيوننا، لأن إذا حب الإنسان شيء ممكن يقدم من أجله هالشيء الكثير، لكن طبعا كلنا أكيد نحب عيوننا، لكن
1: صحيح
0: هل قدمنا لعيوننا ما تستحق؟ أنا أعتقد هذا السؤال بالناقشة، لكن خلوني أقول للمستمعين يعني معلومة سرية وخاصة. أنا جدا سعيد فيك دكتور سلطان. أول شيء ما شاء الله تميزك العلمي والبحثي، وتميزك في دراساتك دقيقة في مواضيع معينة بنتطرق لها، ولكن من الأشياء اللي يعني سعدت فيها وشرفني أنك أحد طلابي يوما ما، فكوني أني أشوف أحد طلابي ما شاء الله من المتميزين واللي يحملون الدرجات العليا، فنقول إحنا نفخر فيكم كشباب الوطن اللي أخذتوا العلوم من أفضل الجامعات والمتميزة، وأنتم الآن سند للتطور والخدمات الصحية التي تقدم في المملكة. فأنا أيضا سعيد أني أشوف أحد من طلابي بهذا المستوى المتميز العلمي المتميز يعني.
1: وأنا أسعد دكتور عبد العزيز، أنا حظيت بالتعلم منك في مرحلة السنة التحضيرية، وهذا هو الواجب وهذا هو العشم أنه أنتم تؤسسون، إحنا نكمل خلفكم في هذه المسيرة.
0: الله يعطيكم العافية. اليوم نتكلم عن كيف نحب عيوننا. أبغاك تكلمني عن صحة العين، وبعدين نبي نتكلم عن علاقتها ببعض الأمراض، يعني عشان يكون زي ما تقول مدخل فقط صحة العين. هل عيوننا، نتكلم في المملكة الآن مع أن فيه الحمد لله مجموعة كبيرة من المستمعين البرنامج من دول الخليج والدول العربية بصفة عامة، هل إحنا عطينا عيوننا حقها في العناية؟
1: إجابة بسيطة لا، لكن هناك جهود مبذولة من المختصين في رفع التوعية، رفع التوعية في مجال رعاية العين، عمل أو إيفنتات أو
0: أنشطة
1: في مثلا المولات تساعد في رفع الوعي في ما يتعلق بصحة العين، مثل هالبرامج أيضا هذه تساهم في رفع الوعي، لكن لا زال الطريق طويل أمامنا، خاصة أنه في المملكة لدينا أرقام كبيرة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط، وهذه الأمراض تنعكس مباشرة على الأجزاء البنيوية للعين. فمثلا لو جينا للسكري، مثلا لدينا رقم جدا هائل في المملكة، ما بين كل 4 أشخاص لدينا شخص مصاب بالسكر. هؤلاء الأشخاص معرضين لأكثر من مشكلة سواء في العين أو في الجسد. فيما يتعلق في العين 50% منهم مقدر أنهم سيصابون حسب الدراسات باعتلال الشبكية السكري. اعتلال الشبكية السكري هذا يؤدي إلى في مراحل متأخرة إذا أهمل يؤدي إلى العمى. أيضا مريض نفسه سكري معرض للتغير في القرنية، قرنية مليئة بالأعصاب، هذه الأعصاب تتأثر في حالات إصابة المريض بالاعتلال السكري الطرفي، بمعنى أنه تضعف عند المريض الأطراف، أطرافه يشعر بالوخز، حرارة في الأطراف، أيضا آلام، ضعف في الإحساس، فتجد أنه مثلا ممكن أنه يمشي في مكان فيه مواد ضارة وممكن تؤدي مستقبلا إلى الجروح وتؤدي إلى الليمب اللي هو البتر. لدينا في المملكة كل سنة 4000 حالة بتر بسبب السكري. طبعا إحنا نستطيع أننا نتفادى كل هذه الأشياء بتفعيل دور دكتور البصريات من خلال الفحص المبكر. إذا كان هناك بروتوكول واضح يطبق في مراكز البصريات، في عيادات البصريات، بحيث أنه يعني يقلل العبء على أطباء العيون. هذا بيكون جدا مفيد للمريض أولا، ومفيد أيضا للاقتصاد، لأنه حيرفع جودة الحياة لدى المريض، حيقلل قوائم الانتظار في المستشفيات.
0: لا شك. وتكلفة العلاج، وأيضا يعني وجود المضاعفات أيضا والتحكم فيها. فكأنك يا دكتور تقول أن مريض السكر الذي لا يتحكم في سكره، طبعا احنا نقول إذا أصيب الإنسان بمرض السكر ما نقدر نرد عنها القدر، ولكن أنت تتكلم يا دكتور عن عدم التحكم في مضاعفة السكر هي توصل الناس لمشكلة العين. خلنا نقول طيب الآن عندنا مريض السكر، ما دام نتكلم عن مرضى السكر المصابين بالسكري، وش التأثيرات اللي تصير لو هذا الشخص حاول يصحح نمط حياته، يتبع الإرشادات ويتأخذ الأدوية المناسبة للسكري، وبدأ يخفف مثلا السكر التراكمي؟
1: ممتاز جدا هذا السؤال. في دراسة بريطانية حديثة نشرت مؤخرا، وجدوا في هذه الدراسة أنه في حال تخفيض معدل السكر التراكمي بدرجة واحدة تقلل من احتمالية إصابة هذا المريض بالمضاعفات على الشبكية بنسبة 37%.
0: الله،
1: نسبة جدا كبيرة
0: جدا.
1: هي مجرد درجة واحدة،
0: يعني مثلا من 8 إلى 7 ولا من 7 إلى 6.
1: صحيح، فتقل نسبة الإصابة بنسبة 37%، وليست فقط اللي في أو ليست في شبكية، بل أيضا تقل نسبة الإصابة في الاعتلال الطرفي السكري. هذا يقلل نسبة تعرض هذا المريض إلى البتر مستقبلا. نعم. أيضا تقلل نسبة الوفاة بنسبة 21%، أيضا تقلل من نسبة أمراض القلب بنسبة تقريبا تقارب هذه النسبة. فهذه أرقام جدا مشجعة. مجرد أن الشخص يبدأ يتعايش مع السكر، ويبدأ أيضا يعمل له خطة بحيث أنه
0: تعديل نمط الحياة.
1: أيضا تنزيل السكر ما يكون فجأة، بل يكون بالتدرج. صحيح. حتى ما يربك الجسد. هذا حيؤتي ثماره. أيضا جانب آخر، تغيير نمط الحياة. أنا الآن يعني في المقاهي ما شاء الله منتشرة عندنا، يعني أتفاجأ صراحة، شباب وبنات مثلا الفطور عنده كيك. أيه. هذا يعطيك مؤشر انه مستقبلا حتزيد حالات السكر.
0: نعم.
1: فاحنا اوريدي عندنا تقريبا 6 مليون حاله او اكثر هذول السكر، عندهم سكر مؤكد. اللي ما يعني هم يسمون بريدا بيتك، اللي ما قبل السكري تقريبا 3 مليون. فالارقام هائله، فنحتاج فعلا رفع الوعي.
0: نعم.
1: وتغيير نمط الحياة، يعني تغيير العادات الغذائية. إذا تبتاكل الحلا يؤكل بعد الوجبة حتى ما يسوي لك جلوكوز سبايك.
0: نعم. وأيضا دكتور الآن يعني أيضا الأمراض المزمنة الأخرى، يعني نتكلم عن أيضا علاقة مشكلة مشاكل العين المختلفة بارتفاع ضغط الدم.
1: صحيح جدا. ارتفاع ضغط الدم أيضا ينعكس على الشبكية. أنا أذكر قصة حدثت في العيادة عندنا في الكلية. أحد الطلاب أحضر أحد المرضى، سوينا له الفحص الشامل، فحص اللي هو لقاع العين، فحص لضغط العين، كل شيء عنده سليم، ما عدا وجدنا أنه الأوعية الدموية في الشبكية متعرجة بشكل غير طبيعي. رجعنا البروتوكول، سألنا المريض، ما عندنا إجابة. وجدنا أنه ما طبقنا البروتوكول 100%، فقط نسينا أن نقيس ضغطه
0: قبل الفحص.
1: قبل الفحص. فقلنا للشباب قيسوا ضغطه خلينا نشوف. فلما قسنا الضغط وجدنا انه مرتفع. هو الرجل مرتاح عندنا له تقريبا ساعة، لكن مرتفع جدا. فهذا اعطانا مؤشر انه والله هذا قد يكون عنده ضغط. طبعا احلناه للعيادة
0: المتخصصة.
1: وفعلا طلع عنده ضغط. احنا اكتشفنا
0: هو ما يدري.
1: احنا اكتشفنا هذه الحالة من خلال الشبكية.
0: نعم.
1: فالعين هي فعلا مرآة للجسد.

0: الأمراض العصبية الآن كيف تفحص؟ تفحص من خلال فحص العصب البصري، من خلال فحص العين. المشاكل اللي في الدماغ الآن تفحص من خلال البؤبؤ، لما يحدث هناك ضربة في الرأس،
1: صحيح،
0: حركة البؤبؤ هذه تعطيك مؤشر على صحة الدماغ. فالعين هي مرآة لصحة الجسد
1: بلا شك. يعني طبعا فيه ناس أنا ما أعرف، ما ودنا نناقش اليوم عشان عندي أسئلة كثيرة يا دكتور واستثمر وجودك. يعني صار فيه ناس يحاولون يشخصون كثير من الحالات من خلال بؤبؤ العين، يعني يعني بعضهم للأسف كأنه بالغ شوي بعدم الاعتماد على الأبحاث القائمة على البراهين، ولكن كثير من الناس الحقيقة يعني يقول والله أنا بسبب النظر أو ضعف النظر أو جفاف العين أو بعض المشاكل أشعر بصداع. إيش علاقة العين بالصداع بالذات إذا كان لها علاقة أيضا بالصداع النصفي؟
0: سؤال جدا ممتاز، وإجابته يعني أعتقد تطلب حلقات.
1: أيوة، لكنها تهم كثير من الناس.
0: لكن الصداع طبعا أسبابه كثيرة، من ضمنها الصداع النصفي، هي مشكلة عصبية تؤثر على الوجه وتؤثر على العين. غالبا انعكاسات الصداع وعلاقته في العين تكون على إما ظواهر بصرية، بحيث أن المريض قد يشاهد حالات أو ومضات ضوئية، هذه هي تكون من أعراض الصداع النصفي. أيضا قد يكون لدى المريض جفاف شديد في العين، هذا الجفاف قد يكون نتيجة تنشيط أعصاب القرنية التي هي ممتدة من العصب الخامس، فتؤدي إلى أنه جروح في هذا المكان ويزداد عنده الجفاف. لكن فعليا يعني أسباب الصداع كثيرة، منها أيضا في حالات أنه هناك فروقات في النظر بين العين اليمين والعين اليسار، إذا كان هناك في فرق بسيط غالبا، والشخص هذا مثلا يمارس عمل قريب لمدة طويلة، غالبا قد يؤدي إلى ما يسمى آي سترين أو جهد للعين، وهذا يؤدي أيضا للصداع. أيضا من ضمن هذه الحالة ما يسمى ديجيتال آي سترين، وهي مرتبطة بالعمل على الكمبيوتر. الأشخاص الذين يعملون مدة طويلة على الكمبيوتر غالبا يصابون بهذه الحالة، وأعتقد عندنا بالسعودية هنا تقريبا الأرقام حوالي 40% من الأشخاص اللي يعملون على الكمبيوترات عندهم هذه المشكلة. هي تشمل مشاكل في النظر، تشمل جفاف العين، تشمل ألم في الرقبة، تشمل ألم في الذراع. طبعا يعني التغلب عليها يحتاج تظافر أكثر من متخصص. أيوة، يعني حتى الجلسة لابد أن تضبط الكرسي، تضبط ارتفاع الطاولة، يعني تكون جلستك ما فيها ضغط.
1: أجل شو بيصير مع الجوالات وهذه؟ بتصير مشكلة يمكن ربما أكبر.
0: صحيح، مع الجوالات الآن مع الأطفال للأسف أنه النسب المتوقع لإصابة الأطفال بضعف النظر قد تكون عالية إذا لم يكن هناك تدخل في المدارس أو تدخل من الأسر، بحيث أنهم يقللوا من اعتماد الأطفال على الأجهزة اللوحية، لأنه الطفل الآن في مرحلة نمو، فلما يكون الطفل يعني يجلس ساعات على الجهاز اللوحي غالبا هذا يعطي إشارات للشبكية أنه هذا ما تحتاجه، فهذا يؤثر على بناء شبكية ونمو شبكية، بحيث أنها تنمو بشكل غير طبيعي، فهذا يؤدي إلى ازدياد ضعف النظر. فتجد الطفل ممكن عنده درجة عالية هو صغير، وحتزداد هذه مع الوقت. فالأفضل طبعا هو أنه تقنن هذه استخدامات الأجهزة اللوحية، وأيضا موضوع الأنشطة الخارجية اللي هي في الحدائق، الأنشطة الرياضية، هذه جدا مهمة. في دراسة في الصين وجدوا أنه الطلاب لما هم الصغار، الأطفال لما يقضوا وقت
1: خارج الصف
0: وجدوا أنه قلت نسبة ضعف النظر. فمن ضمن التدخلات هي ما هو تدخل علاجي، هو تدخل ترفيهي علاجي. يعني بإمكان إنه العائلة أو الأب أو الأم يقضي

0: تقضي وقت مع الطفل في حديقة، في أنشطة بعيدة عن الشاشات، بحيث أنه تساهم في نمو هذا الطفل بشكل صحيح. أيضا الشاشات تؤثر على الكوجنيتيف سكيلز، على القدرات اللي هي الإدراكية. الطفل الآن إذا هو يشاهد
1: مقاطع
0: سريعة، هذه تؤثر على قدرته على الإدراك، على التحليل، على القراءة، لأنه ما عاد يستطيع الآن أنه يقرأ لمدة 10 دقائق، هو فقط يريد أن يقرأ لمدة 30 ثانية.
1: نعم، كلها على الطريق السريع. ولذلك ذكرتني كلامك يا دكتور الآن، أهل البادية سابقا يعني أنا أشوف ما يعانون مشكلة نظر، ما شاء الله يمد نظره على بعد ما يستطيع، أهل المزارع، أهل المناطق المفتوحة. فإحنا نقول وش اللي صار لنا؟ يعني هل هو بدأنا نكتشف الأمراض، ولا وجود مثل ما تفضلت أبنائنا في مناطق مغلقة وقريبة تجعل العين تتكيف على المدى القريب؟
0: صحيح،
1: ما عطيناها فرصة أنها مثل على ما قال الصقور ولا الطيور أنها تطير وتأخذ يعني راحتها.
0: صحيح، هي في عدة عوامل، منها عوامل بيئية وعوامل جينية، فهي لما تتوافر هذه العوامل يحدث الخلل. فطبيعي لما الطفل يقضي معظم يومه في مكان مغلق، غالبا نظره أو النظر هو حيكون مركز على مسافات أو على أهداف قريبة، فبالتالي بناء الشبكية وبناء العين والديفلوبمنت يقل، يعني ما يكون بالشكل الطبيعي، يحدث له تغير ويؤدي إلى هذه المشاكل. بينما في البادية زي ما ذكرت أغلب وقتهم خارج، في الأماكن المفتوحة، هذا يعطي أيضا، طبعا هذا ما في عليه دراسة، لكن هذا تحليلي للفروقات، هذا أعتقد هذا هو السبب.
1: ولذلك إن شاء الله الأجواء إن شاء الله بدأت تتحسن، فكأننا ندعو الأسر أنهم يعني يخرجون من البيئات المغلقة.
0: صحيح
1: دكتور، يعني أنا طبعا تفاجأت حقيقة من أن العين ما هي فقط للبصر، وإنما وجد يعني كثير من الأبحاث لها علاقة بأمراض كثيرة، لدرجة أني أنا سمعت، مدري أحد تصححني، مدري معلومة صحيحة ولا، أن حتى لها علاقة بقطاع النفس الليلي.
0: صحيح، صحيح جدا، صحيح.
1: كيف يعني؟ كيف أنا يعني أنا أعرف أنها سهل علي أني أستوعب أن لها علاقة بالسكر وبالضغط وبالصداع، لكن بقطاع النفس؟
0: غالبا الأشخاص اللي عندهم قطاع نفس أثناء النوم غالبا يحدث هناك نقص في التروية لديهم في جزء محدد في الشبكية، وهذا النقص قد يؤدي إلى ما يسمى normal tension glaucoma، اللي هي الماء الأزرق، ويكون هناك الضغط العيني يكون طبيعي لدى هذا الشخص، فيحدث هناك خلل في إيصال الأكسجين لخلايا الشبكية، وهذا يؤدي إلى ضمور هذه الخلايا.
1: والله حقيقة يعني الآن أيضا كأني سمعت منك في أثناء التنسيق لهالحلقة أيضا علاقة بأمراض أخرى ممكن تصل إلى الأورام.
0: صحيح، طبعا أورام الدماغ كثير منها يكتشف من خلال فحص العصب البصري، من خلال تقييم البؤبؤ، ومن خلال طبعا الأشعة. أيام الابتعاث كان عندنا بروفيسور متخصص في هذا الموضوع، أوبتومترست، هو دكتور بصريات، فكانت تعرض عينه حالات، اكتشاف حالات أورام دماغ من خلال فحوصات العصب البصري، من خلال فحوصات للمجال البصري، ومن خلال فحص البؤبؤ، ومن خلال أيضا فحص الألوان، وأيضا بالإضافة للأشعة. الآن أيضا احنا نقوم بعمل أبحاث خاصة بالكيمياء الخاصة بالدموع. الكيمياء الدموع هذه هي مركبات كيميائية صغيرة موجودة في الدم، تقريبا عددها يتجاوز 2000 مركب، مرتبطة بالأمراض الجسدية، مرتبطة بأورام الدماغ، مرتبطة بالاعتلال السكري الطرفي، مرتبطة بالصداع النصفي، مرتبطة بالتصلب اللويحي، مرتبطة بالزهايمر، بالديمنشيا، بكل الأمراض العصبية. ليش هي مرتبطة بالأمراض العصبية؟ لأنه العين هي أساسا جزء من الدماغ.
1: صحيح.
0: أثناء مرحلة الحمل، في مرحلة الطفل وهو جنين، العين أساسا تخرج من الدماغ، هي عبارة عن دماغ يخرج ليرى.
1: سبحان الله.
0: فطبيعي أنه تنعكس عليه، طبيعي

0: تنعكس على هذه المركبات في الدمع وأيضا في الأجزاء الأخرى.
1: يعني الآن الناس يقولون أن تركيب دموع الفرح غير دموع الحزن، غير دموع الالتهابات، غير كذا، هل فعلا هي مختلفة؟
0: صحيح، صحيح جدا، لأنه كل حالة أنت تنشط دائرة عصبية مختلفة. ففي حالات الحزن هناك دائرة عصبية مختلفة عن حالات الفرح، حالات النوم مختلفة، الحالات المرضية مختلفة. هذه المركبات تفرز من سطح العين، تفرز من أعصاب القرنية. الأعصاب هذه هي أساسا منبثقة من قاع الدماغ، فهي تعكس ما يحدث لدى الإنسان. أيضا يعني أمراض كثيرة أخرى لا زالت واعدة، يعني ما أبغى أسهب فيها، لكن أعتقد مستقبلا خلال 10 سنوات القادمة ممكن نشوف الدموع تستخدم لفحص أمراض عصبية وتشخيص أمراض عصبية.
1: يعني ممكن، هل ممكن هذه الأبحاث أو تتكلم عنها التحاليل أو فحص الدمع ممكن يكون في بعض الحالات أدق من فحص الدم؟
0: موجود هذا، وفعلا هذا أثبت في الصداع النصفي. الصداع النصفي هناك مركب يسمى CGRP. هذا المركب يلعب دور كبير في إثارة الصداع. عمل أكثر من دراسة بحيث أنهم قارنوا تركيز هذا البروتين في الدم وقارنوه بتركيزه في الدم، وجدوا أنه في الدم أكثر، بل يزداد أثناء الصداع مقارنة بما قبل الصداع. فهناك يعني محاولات لفحص بروتينات أخرى أيضا في أمراض عصبية أخرى، وأعتقد هذا البروتين يعني قريبا ممكن نشوف أداه لاستخدامه في العيادات العصبية.
1: والله نتمنى حقيقة، لأنها بيساعد على تشخيص كثير من الأمراض اللي إحنا يعني ما نعرف تشخيصها بشكل دقيق، ونتكلم عن تصلب اللويحة وغيره. دكتور، خلنا ننتقل إلى شيء جنب العين. دائما مشكلة الرموش مثلا، أو دائما أيضا فيها إشكالية بعدم الاهتمام فيها، والجفن. يعني تحدثنا عن أهمية الجفن وعلاقته بأمراض العين. يعني
0: صحيح جدا، وفعلا موضوع حساس. أنا صراحة تفاجأت بالعدد الحالات اللي مروا علي في العيادة. وجدت أنه يعني نسبة المصابين بمشاكل في الجفن تتجاوز 90%. الجفن العلوي والجفن السفلي فيه تقريبا، كل جفن فيه تقريبا ما بين 25 إلى 30 غدة دهنية. هذه الغدد تفرز مادة دهنية تساعد على ترطيب سطح العين، غالبا نتيجة التعرض لأشعة الشمس، نتيجة قلة العناية. هذه الغدد يحدث لها انسداد، ومن بعد ذلك يحدث ضمور، والإشكالية أنها لا تعود ثاني مرة للعمل. وهذا يؤدي إلى أنه تتراكم ما شبيه للقشرة في الرموش. هذه القشرة تسمى دندروفلايك، تؤدي إلى التهاب الجفن وتؤدي إلى جفاف العين. طبعا بيسأل سائل، طيب كيف أسوي أنا، كيف أشوف أن جفني كويس أو لا؟ فغالبا لابد يتم فحص الجفن، بعد ذلك يتم العناية بالجفن. طبعا هناك أدوات ممكن أن تستخدم مثل الليد سكراب، مثل المساج، تنظيف الرموش. يفضل أنه يعمل مساء قبل النوم. المساج إذا كان هناك انسداد في هذه الغدد يعمل مساج بشكل دوري، ليس يعني مو بأكثر من مرة في اليوم. هذا يساعد في تنشيط هذه الغدد ويساهم في المحافظة على التوازن في سطح العين، ويحمي المريض من الجفاف. طبعا قد يقول قائل الجفاف موضوع بسيط أو بإمكاني أنه أتجاهله. هو مو موضوع بسيط، لأنه يؤثر على جودة الحياة، ربط مع القلق. دراسات حديثة أثبتت أنه القلق له علاقة بالجفاف. ليش؟ لأنه هناك ارتباط ما بين سطح العين من خلال الأعصاب بالدماغ. فأنت لما يكون هناك في احتكاك بشكل دوري السطح العين، هذا يزعج الإنسان. هو احتكاك بسيط لكن يسبب لك إزعاج، فهذا يؤدي

0: إلى مشاكل أخرى قد تساهم في ارتفاع نسبة القلق.
1: وهل هاي دكتور يعني قطرات الترطيب هذه تكون كافية لعلاج مشكلة الجفاف؟
0: موضوع جفاف العين موضوع متشعب، ولا أعتقد أنه الترطيب هو كافي. يفضل أن تعامل كل حالة حسب ظروفها. بتذكر لك مثال، أنه جاني أحد المرضى يقول أنا أتألم لما أضع قطرة الترطيب. فهذا الشخص هو ما عنده جفاف، هو عنده مشكلة أخرى، هو عنده تحسس عصبي. فهو لما يشعر عنده ألم ويذهب لمتخصصين ويعطون الاستشارة أنه عنده جفاف، بينما فعليا هو ما يستفيد من هذه القطرات، هو يحتاج تدخل آخر، والتدخل الآخر يعنى بالألم، يشمل إما إبر بوتوكس، يشمل تغيير للبيئة المحيطة، يشمل أمور كثيرة،
1: أو معالجة مسبب الحساسية. هذا
0: غالبا هي حساسية عصبية تكون، فتكون يكون معها ارتباط آخر.
1: أنا أشوف كثير من الناس يتساهلون في مسألة قطرات الترطيب، يعني يستخدمونها أحيانا بدون وصفة، أحيانا يستخدمونها بكميات كبيرة أو قليلة. يعني إيش توجيهك في هذا الموضوع؟
0: أنا ما أشوف فيها مشكلة إذا كان الشخص يعني مرتاح ولا تسبب له أي، أهم شيء تكون بريزرفتيف فري، ما يكون فيها مواد حافظة، تستخدم خلال اليوم ما هو أكثر من ذلك. هذا تقريبا يعني ملاحظتي عليها. لكن زي ما ذكرت أنه موضوع جفاف العين يعني أكبر منه فقط يعالج أو يعمل له مانجمنت إدارة فقط بالقطرات، لأنه قد يكون مرتبط بأمور أخرى.
1: يعني دائما التشخيص الدقيق وليبن عليه. قبل شوية الدكتور تكلمت عن يعني عمل بعض المساج البسيط لجفن العين. أنا ودي بس أتأكد على مسألة، بعض الناس يتعاملون مع عيونهم بقوة، يفرك عيونها مثلا لما يحس بألم، يفرك عينه فركه، يتوقع أنها بعد كذا تبي يروح تروح المشكلة اللي فيها.
0: لا لا، بالنسبة لفرك العين هذا قد يؤدي إلى تغير في توبوغرافي أو شكل القرنية، فيفضل أنه ما تفرك العين. بالنسبة للمساج، هو مساج بشكل لطيف جدا، يعني ما يكون فيه ضغط، إن هي غدد جدا صغيرة
1: على الجفن فقط،
0: أسفل الجفن، الجفن العلوي. ممكن تستخدم كمادات دافية مرة في أو مرتين خلال الأسبوع، هذه أعتقد كافية.
1: جميل. طبعا عندنا بعض الأخطاء الحقيقة احنا نعملها، يعني بدأت تتكلم عن البالغين، وربما الأخوات النساء ربما يكون عندهم أخطاء أخرى. يعني كثير مما نسمع من المختصين في البصريات وأطباء العيون لمسألة التوعية بالعدسات اللاصقة والتعامل معها، وأيضا لاستخدام بعض الكريمات أو استخدام الرموش الصناعية، ودي تحدثنا يا دكتور عن بعض الأخطاء اللي يسهل تجنبها وتوجيه للناس في هذا الجانب.
0: بالنسبة للعدسات اللاصقة، العدسات اللاصقة هي أداة طبية تستخدم وتوضع على سطح العين، فإذا كان هناك فيه بكتيريا في هذه العدسة أو إذا كان هناك فيها فيروس، غالبا حتساهم في أنه يحدث عند المريض حالة مرضية. يفترض أنه العدسات اللاصقة تؤخذ باستشارة طبية. ممكن تستخدم العدسات اللي هي خاصة في التجميل، لكن تكون من شركة معتمدة.
1: جميل.
0: ما يمنع تبادل العدسات ما بين الأشخاص، لأنه قد يكون الشخص هذا عنده مثلا هيباتيتس سي، التهاب الكبد الوبائي سي، أثبتت الدراسات أنه الدموع ناقل للهيبسي أو التهاب الكبد الوبائي سي. لما تأخذ عدسة من شخص آخر، أنت تأخذ يعني
1: يصير وسيلة لانتقال هذا المرض.
0: صحيح. أيضا يمنع غسل العدسات بالماء. كثير من الأشخاص يظن أنه الماء نظيف أو أنه مناسب للعدسة. الماء ناقل للأكانثاميبا. الأكانثاميبا هذا نوع من الميكرو أورجانيزم تؤدي إلى تآكل الشبكية أو تآكل القرنية، هو جدا سريع. لو المريض يغسل العدسة بالماء أو يسبح، يدخل المسبح مثلا هو لابس عدسة هو عرضة لأنه يكون لديه هذا الميكروب، وهذا يؤدي إلى تأكل شبكية خلال أو تأكل قرنية عفوا خلال ممكن 3 أيام.
1: الله
0: فجدا يعني مهم أنه يمنع استخدام الماء مع العدسات. أيضا يمنع النوم في العدسات. كثير من الأشخاص ينام يأخذ عدسة مثلا شهرية وينام فيها. العين أثناء النوم
1: ممكن تسبب جروح أو شيء؟
0: غالبا أثناء النوم سطح العين يكون فيه نقص أكسجين هايبوكسيا، فأنت حاط العدسة فغالبا حتزيد من المشكلة، وهذا يساعد أيضا في أنه البكتيريا تنمو فيمنع استخدام العدسات أثناء النوم.
1: طيب دكتور خلنا قبل ما نتكلم عن الرموش ناخذ الأخ أبو يزيد. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: حياك الله. المعذرة أبو يزيد طولنا عليك. الله يسلمك.
2: أبدا الله يعطيك العافية. نشكرك على البرامج التوعوية. يعطيك العافية.
1: الله يطول عمرك. سلمك
2: دكتور عبد العزيز. عندي نزول بالجفن الأيسر بسيط من 3 سنين. من ممكن أراجع من المختص فيها الحالة؟
1: أبشر أبشر، الدكتور يجيبك إن شاء الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: سلامتك. ما تشوف شر أخوي أبو يزيد. شكرا شكرا. أبو يزيد يقول عندي نزول في الجفن الأيسر، وين أروح؟
0: والله هو ذكر يعني معلومات بسيطة جدا. هو قال خلال 3 سنين. احنا لابد نعرف ايش السبب. لابد أخذ تاريخ مرضي كامل. صعب انه يعني ممكن يجاب، لكن ممكن انه يعني يزور مختص في اما طب العيون او في البصريات ويقيم الحالة. غالبا انت يعني اذا جاك مريض لابد تاخذ كامل التفاصيل
1: وايضا حتى درجه المرض او المشكله.
0: ايوه فتقيم من جميع النواحي وبعدها يعطى الطريقه المناسبه.
1: جميل. مساله الرموش يا دكتور، المواد الكيماويه ومواد التجميل والمبالغه فيها.
0: والله هذا سؤال جدا حساس. لأنه كثير من النساء يستخدموا أدوات تجميل. أدوات تجميل آمنة، لكن بشرط أنه يعني تكون تستخدم لمدة محدودة، ما تستخدم لمدة طويلة. بمعنى أنه والله إذا كان عندها إذا كان هناك مثلا كحل يستخدم لفترة 3 شهور ما يتجاوز هذه المدة. أيضا تبادل الأدوات التجميل، يمنع تبادل أدوات التجميل لأنه قد تنتقل إذا كان هناك عدوى تنتقل من شخص إلى شخص آخر. موضوع الرموش الصناعية هو مؤذي للغدد ومؤذي للرموش الطبيعية، فيفضل أنه يبتعد عنها. هذا تقريبا الذي
1: النقاط جدا مهمة. خلينا ناخذ الأخ أبو رياض. السلام عليكم أبو رياض.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا مرحبا بك أبو رياض.
3: كيفك يا دكاترة؟ ما شاء الله تبارك الله.
1: الله يحييك يسلمك.
3: جواري طال عمرك. الأول اللي هو مرض السكر، هل لها علاجة بالوراثة اللي بعد الجيل الجديد يعني من الشيبان القديمين عندهم السكر والجي أولاد وبنات، هل علاجة بالجيل الجديد؟ هذا السؤال الأول.
1: تفضل.
3: السؤال الثاني، هل قطرة، أنا أخذت لي قطرة من حد المستوصفات الله عز وجل وقال استخدمها مدة شهر، القطرة هذه قيمتها يمكن 36 ريال، فهل القطرة هذه صحيح استخدمها شهر كامل ولا مدة أسبوع ولا أكثر؟ هذا سؤالي وجزاك الله خير.
1: أبو رياض، وإيش كانت المشكلة الصحية اللي عندك؟
3: لا
1: في العين.
3: في العين زي ما تقول حساسة في العين كبيرة، جيت أرطب العين فقال لي الصيدلي استخدمها مدة شهر، الدكتور قال مدة 2 يومين أو 3 أيام. هذا استفسار بس من السؤال الثاني. والسؤال الأول، هل السكر الوراثي يعني مرض السكر يورثون الأولاد من بعد أبوهم مثلا أو أمهم كذا؟
1: بشر يا أبو رياض.
3: شكرا
1: لك. شكرا لك. الله طول عمرك سلم. وطبعا بس نتشارك أنا والدكتور في مسألة السكر. السكر طبعا قد يكون وراثي، فلذلك الناس اللي أجدادنا ما كان عندهم سكر، فربما بعض نمط الحياة ساعد في وجود السكر في آبائنا. بعض آبائنا مع الطفرة ويعني تغيير نمط الحياة زاد عندهم السكر، فبدأوا يورثون للأجيال اللي بعده السكر كشيء وراثي وأيضا نمط الحياة. فأنا يمكن ضربت مثال سابق، يعني لو كان إنسان عنده 3 أولاد وهو ما عنده السكر ثم أصيب بالسكر، بقية الأولاد سيكون يأثر عليهم السكر.

0: المسألة الوراثية مهمة، ولذلك من يقي نفسه من السكر سيقي حتى يعني الأجيال القادمة. وإذا كان فيه تعليق عند الدكتور أو يتكلم عن القطرة اللي وصف لها الصيدلي.
1: بالنسبة للسكر يعني تعقيب بسيط، مع الأدوية الجديدة الآن هناك ما يسمى GLP-1، هذه الأدوية قد تساعد في تخفيف أو في تقليل مضاعفات السكري، لأنها تخفض السكر بنسبة كبيرة. فواعدة جدا، مستقبل واعد جدا لمرضى السكر، بحيث أنهم بشرط أنهم يأخذوا هذه الأدوية الجديدة، فممكن أن يتحكموا فيه. فيما يتعلق بالقطرة، أنا صراحة ما أستطيع أني أعطيك إجابة محددة، لكن القطرات اللي ما يكون فيها مواد حافظة غالبا تستخدم خلال يوم، لكن القطرات اللي فيها غالبا تستخدم إلى تقريبا 28 يوم، فيعتمد على حسب القطرة. أنا ما أبغى أعطي، لابد يرجع للمختص اللي صرف له إياها، وبناء عليه يحدد له.
0: يعني كان نقول يعني دائما الطبيب اللي وصفه اللي عندها العلم ومعرف عارف بالضبط وضعك والتشخيص والإرشاد من. ناخذ اتصال الأخير لأخت زين.
2: السلام
0: عليكم. السلام، يا مرحبا،
2: أحييك وحيي ضيفك الكريم.
0: الله
2: دكتور المعك دكتور عيون صح؟
0: نعم.
2: بالنسبة عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، السكر إذا أصيب الشخص بعد ما يجون الأولاد، يعني أولاده خلاص يكونوا يعني، هل هذا يأثر عليهم وهم خلاص يعني ما جاء السكر إلا بعد ما يعني كانوا موجودين؟
0: طيب.
2: السؤال الثاني، بالنسبة للعمليات التجميل للعين، يعني اللي مثلا عنده مشكلة في عينه يعني ما أبيض كذا خلاص يعني وما عاد يتعالج ويبغى يسوي تجميل يعني تصل للعين، يعني هل هذا يعني مفيد وما يأثر على العين؟ يعني على السؤال الثالث، بالنسبة للكحول الأسمد هذا اللي ينصحون به، يقولون أنتم استخدامه يسرع يضر يعني ولا مفيد يعني؟
0: الله يعطيك العافية أختي زين، أسئلة شكرا. جدا مهمة، شكرا لك.
2: شكرا.
0: يمكن دكتور احنا تعرضنا للسؤال أختي زين الأول والثاني، لكن الأسمد والكحول لأني أنا سمعت أن فيه غش كبير جدا في هذا الموضوع، فودي تحدثنا عنها جانب.
1: والله للأسف أنه في غش زي ما ذكرت فيما يتعلق بالأسمد، ويضاف له مواد مثل الرصاص وغيره، فغالبا ما يوجد هناك دراسة يعني أثبتت فعالية الأسمد لصحة العين. الكلام اللي يسمع غالبا هي اجتهادات لم تبنى على أدلة علمية، فيستخدم مثل غيره مثل الكحول، لكن يتأكد أنه فعلا هل هو ما هو مخلوط في مواد سمية.
0: وهذه مشكلة الغش هذه تسبب إشكالية كبيرة. دكتور يعني في نهاية الحلقة ودنا توجه لنا وللمستمعين الكرام نصائح كيف نحافظ على صحة العين.
1: بالنسبة لي النصائح، إذا كنت مريض سكر لابد أن تزور طبيب العيون أو أخصائي البصريات أو دكتور البصريات مرة كل سنة، بحيث أنه يتم الكشف على الشبكية، تأكد من ما يوجد هناك نزف، ما يوجد هناك أي مشاكل أو رشح. أيضا تحافظ على يعني إنزال السكر التراكمي. إنزال السكر التراكمي جدا مهم، يعني يخفض نسبة حدوث مضاعفات سكرية على الجسد، وأيضا يحمي القلب، يحمي الكلى، يحمي الأطراف. فمهم جدا أن يكون هدفك كمريض سكري أن تحافظ على تراكمي أقل من 7. هذا متعلق بمرضى السكر. مرضى الضغط أيضا يحتاجوا أنه يتحكموا في موضوع الضغط، يحتاجوا أنه يعملوا فحوصات دورية لدى أخصائي البصريات أو لدى دكتور البصريات أو لدى طبيب العيون، بحيث أنه يتأكدوا من سلامة الشبكية، وأيضا يراجعوا طبيب الأسرة بحيث أنه يضبط موضوع الضغط. أيضا الأشخاص الذين لديهم انقطاع نفس ليلي يفضل أنه يراجعوا عيادة النوم، بحيث أنه يتم تقييم الحالة، إذا كان يتطلب أنه يعمل له كمام أثناء الليل أو أنبوبة أكسجين ممكن تعطى له، بحيث أنه تحميه من انقطاعات النفس الليلية وتحمي العين وتحمي الأجزاء الأخرى أيضا من الجسد. فيما يتعلق بالأطفال، قننوا استخدام الأطفال للجوال.

0: آلات للشاشات، هذه قد تساعد في تخفيف مشاكل الإبصار، وأيضا تساهم في أن ينمو بشكل سليم. فيما يتعلق بالعدسات اللاصقة، يمنع استخدام الماء، يمنع تبادل العدسات، يمنع استخدام أو النوم في العدسات الطبية. فيما يتعلق في أيضا الجفن، عناية الجفن جدا مهمة. يفضل الأشخاص اللي ما راجعوا أو ما عمرهم سووا فحوصات للعين أنه يراجعوا أخصائي البصريات أو دكتور البصريات، بحيث أنه يقيم العين، يقيم الجفن، الرموش، الغدد، الشبكية. هذه تعطيك يعني خطوة للأمام، بحيث أنه تراجع هذا المختص إذا تطلبت المراجعة. في قصة بختم فيها، أنه أحد الزملاء في مكان طبي لم يقم بأي فحص للعين، فأنا جبت وقلت خليني بشوف، خليني أتعلم عليك. هذا أيام بعد ما توني تخرجت، فلما سويت الفحوصات وجدت أن عنده حالة جدا نادرة، هو له سنوات في هذا المجال ولم يفحص نفسه ولم يسأل أحد أنه يعمل له فحص. فوجدت عنده حالة تسمى تشرب، أو هي أتروفي، تآكل. هذا التآكل سبحان الله يكون في الشبكية، يكون له ارتباط باللحميات اللي في القولون. غالبا الشخص أو المريض إذا كان هناك عدد كبير من هذه العلامات في الشبكية، غالبا يكون لديه لحميات في القولون. فأنا نصحته، قلت يا أبو فلان روح سوي فحوصات على القولون، لأنه هذه الحالة مرتبطة unknown reason، يعني مو معروف السبب، لكن مرتبطة مع اللي هي تسمى البوليبس، اللحميات اللي في القولون. فمهم جدا
1: انه كانك تقول يا دكتور ايضا قد يكون لها علاقة بصحة الامعاء والبكتيريا النافعة.
0: صحيح، صحيح جدا. زميلتنا في يونس دبليو في استراليا عملت دراسة على اللي هي بكتيريا الامعاء. الامعاء فيها تقريبا 2 كيلو بكتيريا. هذه البكتيريا لها دور في صحة العين، لها دور في تحسن المزاج، لها دور في الأمراض العصبية أيضا. فإذا أكلت سكر كثير، أنت تغير البوبوليشن، أنت تغير السكان إلى ناس تحب السكر، وهذول
1: البكتيريا ضارة.
0: صحيح.
1: حقيقة دكتور حوارنا معك جدا جميل، واستفدنا منك فائدة كبيرة جدا. إحنا نقول والله مهم جدا احنا نراجع الاطباء وما نترك يعني الاعراض حتى يعني تتفاقم. فكان معنا ضيفنا الدكتور سلطان بن محمد العتيبي. شكرا لك دكتور، كنت ضيفا معنا في هذا البرنامج، وشكرا لهذه المعلومات اللي قدمتها لنا.
0: الشكر لكم، وموصول الى اذاعه الرياض وبرنامج فيتامين، وكانت فرصه طيبه ان نلتقي فيكم.
1: ونشكركم ونشكر الجمعيه السعوديه للبصريات، ونقول الدعاء اللي دائما احنا نتكلم عنها، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا. فنسال الله عز وجل ان يتم عليكم الصحه والعافيه، ويتم الصحه على ابصاركم. نراكم بخير ان شاء الله في حلقه قادمه. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من اعداد والتقديم، وزميلنا منور البريك من التنفيذ والاخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

0: إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.
1: دار

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخاً بل نستنشق روحه.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. قوات التحالف تشن هجوما شاملا على الحوثيين ردا على استهداف المملكة. إدانات واسعة للاعتداءات الحوثية الإرهابية على مطاري الرياض وأبها. مجلس القضاء يعتمد قواعد عمل المكاتب الفنية وإنشاء محكمة التنفيذ. بدأ عملية فصل التوأم المغربي سجى وضحى في الرياض عبر 6 مراحل. سفيرة خادم الحرمين في أمريكا تدشن فعالية أصوات المحيط في مكتبة الكونغرس بواشنطن. استمرار أعمال مؤتمر الابتكار التكنولوجي والهندسي بالمدينة لليوم الثاني. إطلاق منصة حاتم لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في حائل. توقيع مذكرة بين أمانة الرياض ومنشآت لتمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال. إطلاق برامج البكالوريوس والماجستير في الأزياء في مدينة الرياض. أكاديمية واس تطلق منصة الخبرات الإعلامية نيوز تالك. استمرار الحملة الوطنية الثانية للتبرع بالدم في مختلف مدن ومحافظات المملكة. مركز العمليات الأمنية يستقبل نحو 3 ملايين اتصال خلال شهر سبتمبر. المنتخب السعودي يحتل المركز 55 عالميا والرابع عربيا في تصنيف الفيفا. النمساوي مارسلون باير يحقق فوزه الثاني في بطولة أرامكو للفورمولا، وفي السعودية وعبد الله كامل يحل وصيفا. ومن الأخبار العربية والدولية، إصابة ناقلة بعد مقذوفات في بحر الخليج شمال قطر. القيادة الأمريكية تؤكد استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في غزة. نيبال توقف البحث عن آلاف المفقودين بعد فيضانات مدمرة. خبرنا الأخير في هذا الموجز، ناسا تنشر صورة لفجر المريخ التقطت على سطح الكوكب الأحمر. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي. هذا البرنامج اللي بنرجع فيه شوي بالزمن ولبيئتنا الزراعية. إحنا هنا في المنطقة الشرقية نتكلم عن واحتين كبار جدا، يمكن واحدة منهم تعتبر أكبر واحة في العالم. بنتوجه اليوم للواحة الأصغر، واحة القطيف على ساحل الخليج العربي، ومعنا مجموعة من الشباب نتعرف عليهم اللي مهتمين جدا بالجانب الزراعي ومسلطين الضوء عليه في أكثر من فعالية وأكثر من نشاط. نتعرف عليكم شباب، وأهلا وسهلا فيكم في بداية حلقتنا. الأستاذ طه القيصوم، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أستاذ.
0: جواد الصلاة.

0: سلطان، اهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا مليون.
0: مؤيد المعاتيق، اهلا وسهلا فيك.
2: يا هلا، مشكورين على الاستضافه،
0: حياك الله. خليني ابدا مع طه. انا اشوف ما شاء الله في عندكم نشاط وحركه كبيره وفعاليات وانشطه للتركيز على البيئه الزراعيه في محافظه القطيف، ليش؟ شنو الداعي يعني؟
2: صحيح، حبينا نسلط الضوء على الارث الزراعي الكبير والتاريخي لمحافظه القطيف، وبجهود شبابيه انا وصديقي مؤيد المعاتيق حبينا ننشئ حساب اسمه روزنا يتكلم عن تاريخ المنطقه الزراعي والمميزات الموجوده فيها، وعندنا ثمار متعدده مثل اللوز القطيفي واللوم القطيفي وغيره.
0: طه، انت مزارع في الاساس ولا كيف؟
2: محب للزراعه وهاوي.
0: يعني ما انت مزارع في الاصل. خلينا اروح اجل لجواد. جواد مزارع ما شاء الله.
1: ايه الحمد لله.
0: أبن عن جد ولا؟
1: أبن عن جد، من وعيت على هالدنيا وأنا مع أبوي رحمة الله عليه،
0: الله يرحمه،
1: لين وصلنا إلى هذا اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: كيف بدايتك مع الزراعة والمزارع؟
1: والله تقدر تقول بدايتي مع الزراعة منذ الطفولة. على سجيتنا نروح هي الوالد نساعده، شوي شوي حبينا الموضوع وأخذنا الخبرة من عند الوالد، وهم كذلك آخر 5-6 سنوات التوجه إلى الزراعة صاير كبير حليو.
0: صحيح، يعني في توجه كبير جدا وفي عناية حتى من السلطات أنه كيف تركز على البيئة الزراعية.
1: أي جدا، الحمد لله رب العالمين، فلهذا يعني طورناها أكثر وأكثر.
0: جميل. مؤيد، شنو علاقتك بالزراعة بالذاتنا؟ يعني أنتوا كل نشاطكم زراعي حتى الآن. يعني
3: أنا بالنسبة لي هذا الموضوع مختلف، أنا يعني شخص على قولتهم محب للفن، فأنا حبيت أبرز هذا الفن عن طريق الزراعة أو الأشياء الجميلة اللي قاعدة تبرز في القطيف بشكل عام. يعني إذا اليوم إحنا تركيزنا في الصفحة على الزراعة أو نشرنا عن الزراعة بشكل عام، ممكن مستقبلا راح تشوفوا أشياء مختلفة عن القطيف. يعني نحاول نبرز القطيف بأفضل صورة ممكنة، وحابين نحن نخليها توصل للعالمية. يعني
0: أنتوا كمجموعة شباب يعني عندكم هم إبراز المنطقة، أنا حبيت هذا الموضوع، بس أنا أبغى أرجع معاكم لطفولتكم. طفولة يمكن الواحد يكون على سجيتها أكثر من أنه يعني الآن وهو كبير يحكم نفسه بكثير من القيود. مثلا يعني أنا اللي لاحظت أن كل واحد فيكم من منطقة، وش اللي تحسوا أنه يجمعكم يعني كشخصيات في اهتمامكم بالزراعة مثلا؟ شو اللي تهتم فيه بالزراعة يا طه؟
2: بشكل عام من طفولتنا احنا كبرنا مع الزراعة والنباتات القطيفية. يعني نذكر لما نطلع مثلا من المدرسة نروح نقبع لنا لوز مثلا، نقبع لنا توف، خصوصا في المواسم الفواكه الموسمية القطيفية،
0: واللي الحين يعني هذا موسمها صراحة.
2: صحيح، واحنا كبار صعب نقبع الحين، فلازم نستأذن. هذا الشيء اللي يجمعنا صراحة، البيئة الزراعية الموجودة في القطيف، كثير من الأشياء نتشارك فيها، جميع قرى القطيف تتشارك بنفس التفاصيل بنفس الذكريات.
0: صحيح.
2: أعتقد أن مؤيد يشاركني بنفس الشيء جواد.
0: يعني جواد، وش اللي من ذكرياتك في الطفولة بالذات أنك من مزارع ابن مزارع، مع أن الكل بصراحة أبناء بيئة زراعية، يعني كل المناطق اللي ذكرت الآن زراعية مش بحرية، فقولي أنت يا جواد شو اللي يشدك أكثر؟
1: والله أشياء واجد، يعني هي بحد ذاتها اسم قطيف توحي إلى الزراعة
0: على طول كذا، زي يعني مربوطة فيها.
1: هي علميا أو يعني أخذت مسمى
0: من
1: القطيف، من القطف.
0: نعم.
1: من كثرة قطف الثمار في واحة القطيف.
0: طيب يعني أنا هنا بدخل معاك عميق، إيش رأيك؟ يعني زين، عيال المنطقة ربوا على أنواع زراعية معينة موسمية، كلنا نعرف اللوز، الكعك، التوت أو التوف بالقطيف.
1: صحيح.
0: زين، في منتجات برضو كانت موجودة ونوعا ما اندثرت، كان في خوخ، كان في عنب، التين الحين موجود، بس ليش في أشياء ابتعدت أو يعني اندثرت شوي وفي أشياء برزت؟ أنت كمزارع شنو السبب؟
1: أنا أشوف من توجه المجتمع أو المستهلك. يعني نفس خلينا نقول ثمرة اللوز، الآن العالم العربي كلها تعرف أن القطيف هي أكبر مصدر لثمار اللوز.
0: ليه؟ شنو السبب؟ شنو عندنا ميزة؟
1: عندنا ميزة أجواء الرطوبة وأجواء الحرارة، شجرة
0: يعني هذه الميزة أنا أعرفها للرطب للتمر.
1: لا بالعكس،
0: حتى اللوز،
1: شجرة اللوز ساحلية تتكيف مع أجواء الرطوبة وأجواء الحرارة، يعني مثل واحة القطيف أو البحرين جودة اللوز عالية جداً. بالإضافة إلى هذا أرض القطيف خصبة ومزارعها ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: حلو.
1: إيه، فقوة الإنتاج وقوة الحب في الزراعة شيء كبير في واحة قطيف.
0: طيب ليش اندثر العنب مثلا، الخوخ مثلا؟
1: العنب أنا شفته بصراحة يعني يوم كنت صغير شفته في مزرعة
0: في كروم أبوي. عنب و... تحس كذا نفسك في لبنان ما أنت في القطيف يعني.
1: والله شفته بس إلى الآن في ناس أو مزارعين أبوتنا وشيابنا ما شاء الله إليهم باع كبير في هذا المجال رجعوا العنب القطيفي
0: والله
1: أنا بعت منه في المحل.
0: وكيف جودته؟
1: جودته واجد ممتاز يبين أنه قطيفي الرطب اللوز
0: يعني الليمون. لازم أتعرف على العنب القطيفي من تبعكم يعني صراحة
1: إن شاء الله.
0: مؤيد أنت في بيئة زراعية برضو أنت من تاروت
3: صحيح.
0: فتاروت برضو حول القصر البيئة الزراعية هناك قوية جدا بالذات أن أول كان فيها العين سبحت في العين ولا ما سبحت فيها؟
3: لا والله ناشفة الحين بالنسبة لتاروت تاروت تبقى يعني واحة زراعية وتوقع في صور قديمة لتاروت ما تبين فيها إلا النخيل
0: صحيح
3: من تصوير جوي يعني.
0: نعم.
3: فأنا من من من شخص محب للتصوير وشخص محب لهذا الجانب الإبداعي وتوقع قلت لجواد بعد هالأسبوع باجي بصور له بالطيارة. فجمالية القطيف تبين بعض الأحيان بالتصوير الجوي. ففي مشاهد راح تطلع إن شاء الله الأيام القادمة إلى.
0: بس الآن ما عادت يعني فيها نفس الكثافة اللي حقت أول.
3: صحيح إيه بس في عندنا مناطق الخوالدية أم الحمام هذه المناطق.
0: قرى المحيط.
3: فيها إيه فيها يعني جانب جمالي جدا جدا جدا كبير يعني خصوصا في التصوير الجوي. وهذا الشيء راح تشوفوه إن شاء الله بعد عن طريق صفحتنا يعني.
0: يعني البيئة الزراعية أثرت فيك لعبت ما بين الشجر طلعت من قضوب اللوز من شجر التوت.
3: مو بس البيئة الزراعية يعني حتى تأثير قصر تاروت هذا الشيء يعني أثر علينا بشيء إبداعي يعني. إحنا لما نشوف هذا.
0: كنتوا تطلعوا القصر وأنتوا صغار ولا ممنوع من أيامها؟
3: لا كان مفتوح من قبل وحتى أبواتنا وأمهاتنا الله يحفظهم يعني لما كانوا صغار كانوا يسبحوا في العين فكان مفتوح بس الحين يعني مغلق وأتوقع أن تكون في بعض الفعاليات
0: محدودة
3: نعم. إيه بس مغلقة الآن يعني لهدف
0: في
3: يعني
0: خطورة بعد
3: في خطورة إيه لأن المكان مرتفع وممكن المكان يعني خطير يعني قديم جدا يعني 5000 قبل الميلاد يعني هذا شيء
0: إيه وحسب بعدها 2000 سنة بعد الميلاد صاروا 7000
3: إيه.
0: نعم فأنت تتكلم عن عمق تاريخي قوي جدا. طه أنت برضو بيئة زراعية إحنا نتكلم عن أم الحمام أنت صحيح. من هذه المنطقة فالبيئة هذه مع أنك ما أنت مزارع بس كل اللي حولك بيئة زراعية كيف كانت أجواءكم وأنتوا أطفال وين تلعبوا وين تروحوا؟
2: طبعا أم الحمام كمنطقة محيطة فيها النخيل من كل مكان فطبيعتنا كأطفال كنا نطلع بالسياكل إلى النخيل في عندنا مكان نسميه الدويرة في أم الحمام كنا نركب السيكل وندور عليه بين النخيل يعني كل موسم وموسم نجتمع احنا واصحابنا مع بعض.
0: ما لحقتوا على العيون انتوا بعد؟
2: ما زالت موجودة العيون كشكل ولكنها
0: لا لا يعني لعبتوا في العين كعين؟
2: لا ما لعبنا فيها
0: أي.
2: بس سمعنا ابانا واجدادنا ان القطيف كانت يعني مليئة بالعيون كانت العيون تتفجر من الاراضي
0: الآن. كانوا سباحين بس صحيح. دراستهم تعلموا السباحة السباحة من العيون بدل
2: بلا شك القطيف يعني. بلد البحارة والنواخذة سواء بالعيون او غير العيون
0: نعم. فكانت لعبتكم بالسيكل ما بين الاشجار
2: في منطقة اسمها الدويرة يمكن تذكروها
0: أول مرة أنا أسمع فيها صراحة
2: معروفها في أم الحمام أي أحد يسمع هذه الجملة بيعرف الدويرة وين بس للأسف الآن
1: واللعبة اسمها الدويرة
0: أول مرة
1: أسمع لازم نطلع من هنا نروح لها على طول
0: ضروري طيب وش هوية اللعبة شرح لنا شوي
2: يعني هو مكان منحني تمام فننزل بالسيكل بطريقة دائرية عرفتي؟
0: أوه هذه بعد حركات ال
2: شبه بهلوانية
0: أيوة.
2: حركات جميلة جدا والله ممكن ما تصلح وياك
1: ولا فن لأن الدوار على تحت صح؟ فهمت عرفتها
0: أي فتوازنهم يعني كان قوي صراحة صح.
1: يعني هذه الطيحة وخلاص
3: ما أدري أنا جواد ده عندك سيكل أنا عندي إذا جاهز طلعتنا على طول
1: لا والله أنا ما أستعمل العربيات قاري
2: مزارة صحيح
0: نعم لين الحين تستخدم القاري جواد؟
1: إيه ما نستغني عنها
0: والله
1: والقواري
0: لحظة أنت لازم تشرح القاري الحين مو الكل يعرف شنو قاري
1: صحيح وال
0: إيه فاشرحها يلا
1: القاري هي العربية الآن يسموها عربية أو إليها كلمة جديدة ما أدري
0: القاري عبارة عن عربة كبيرة
1: عربة
0: من الخشب
1: لا من الحديد
0: الحين صارت من الحديد والله على ايامنا
1: حديد كانت رانجول بعد مو خوش يعني
0: طبعا على ايامنا احنا كانت خشب صراحه
1: صحيح
0: اي والله
3: خشب وشنور كانت
1: ما لحقت على الخشب أنا.
3: هذه الحقيقية دي.
1: لا. يمكن يقصد يمكن حق عزكم الله الحمار هذه بعد يسموه قاري.
0: اي انا هذا اللي اعرفه.
1: لا انا ما اقصد هذه.
0: لا انت تقصد العربة الصغيرة العربانة.
1: إيه نشيل فيها التربة نشيل فيها القصيب حق الغنم يعني الاشياء
0: غير.
1: لا, لا بس هذه نسميها قاري بعد.
0: طيب وشنو استخداماتك للقاري؟ القاري غير القاري طبعا انت قاعد تشرح لنا شيء ثاني.
1: ترى انا احب هذه واجد القاري
0: عزيز على قلبك.
1: اي قصة ليش؟ لانك كنت اول يوم كنت انا صغير ابوي كان يسوي لي صناديق اللوز ويحط لي خشب على القاري في صور بعد موجودة
0: أي.
1: وأحط الصناديق وأروح يعني على الشوارع
0: اللي هي سحارية
1: إيه السحارات أي. وأبسط بها فالقاري أول حاجة سكتها في الحياة.
0: لا تدري إن أهلنا وحبايبنا في الكويت يسمون السيكل يسمونه قاري. فأنت الحين طلعت لي مصطلح جديد طلعت العربانة قاري.
1: إيه هذه قاري والله إحنا سميناها قاري.
0: المصطلحات تختلف طبعا من منطقة لثانية. هذا القاري طبعا حقه ما ينفع في الدويرة ولا
2: لا مستحيل مباشرة بتخسر
1: على طول على الرأس.
0: نعم أعزائي مكملين معاكم في مقهى ديرتي. خلونا نطلع معاكم فاصل لين احنا نتقهوى ونرجع لكم ثاني مرة.
1: اي والله نحتاج.

0: ورجعنا لكم أعزائي مكملين في مقهى ديرتي، وكلامنا اليوم عن البيئة الزراعية في القطيف وأبناء القطيف. واليوم قاعدين يسولفون عن منتج يمكن يعتبر واحد من أبرز المنتجات اللي الحين يعني شغالين عليها، اللوز، وما أدراك ما اللوز. طبعا اللوز عندنا في القطيف غير اسمه في مناطق ثانية، فماد نعم. فجواد، احنا نعرفه في القطيف والشرقية عموما لوز.
1: لوز صحيح.
0: طيب باقي المناطق شو يسمونه؟
1: بيدام.
0: أساس أنه يعني نعرف الناس شنو هو
1: بيدام. أهل عمان أو الإمارات أتوقع. عمان أكثر شيء.
0: حلو.
1: السلطنة يسموه بيدام.
0: بيدام.
1: بيدام إيه؟
0: بالميم آخر شيء.
1: إيه؟
0: مش نون.
1: لا بيدام.
0: حلو.
1: بالميم. بس إذا قلنا لوز يعرفوا لوز، ترى معروف.
0: يمكن أقرب بيئة إلينا وفيها يعني نفس البيئة الزراعية وشكلها وطريقتها يمكن حبايبنا في البحرين.
1: البحرين إيه نفس الشيء.
0: عندهم نفس لوزنا ولا يختلف؟
1: وبالعكس أجود.
0: والله.
1: يكون أفخم.
0: فتهجنوا معناته.
1: إيه خلاص. لا يكون أفخم من طريقة الثمر. ليش؟ لأن هناك أجواءهم بالرطوبة زايد عنا إحنا.
0: طيب يعني ليش ما تزرع في تاروت؟ تاروت كلها على بعضها جزيرة.
1: شوف
0: يعني
1: الشجرة كل ما تقربت إلى البحر
0: صارت أحسن. إيه
1: صارت أفضل وأفضل بالنسبة إلى نموات وبالنسبة إلى ثمر.
0: طيب مؤيد، هو الحين بحسب كلام اللوز يفترض في تاروت يكون أفضل.
2: صحيح.
0: لأن يعني تاروت جزيرة. صحيح.
2: زي ما يقولوا بعض الأحيان إحنا لما نطلع في القطيف يكون الجو غير، لما يجي تاروت يقول الرطوبة عندكم زايدة، لأن إحنا منطقة قريبة من الساحل يعني.
0: يعني أنا بيت الوالد عند البحر بالضبط في يعني سنابس، فيعني أطلع من الدمام الأجواء لطيفة جدا. أوصل
2: سنابس الرطوبة.
0: الرطوبة موت.
2: ايه. هذا الشيء الفارق يعني في تاروت خصوصا يعني.
1: من الدش مداخل تاروت تحس بالعبيجة.
2: ضباب على طول.
0: إيش المصطلح؟
1: عبيجة.
0: هذا اللي يقولوا كتمة.
1: أيوة نفس المصطلح.
2: أو أجاويد يقول خواهر بعض الأحيان.
0: أي هذا فعلا من المصطلحات اللي كانت دارجة.
1: فلت يعني ثلاث ثواني وطمت.
0: لحظة. تيجي أيام، لحظة بقول لكم مصطلح ما أدري إذا تعرفوه. تيجي أيام يصير الجو كوس طه ضع.
3: نعم وضعت الصراحة. هنا نوجه سؤال لأخونا جوال.
1: كوس بما معناه أنه ما بعد الخواهر والكتمة.
0: الهواء إذا هو جاي من الجنوب فهو كوس.
1: من الجنوب كوس.
0: إيه. ومن الشمال يقولوا الهواء اليوم شمالي يعني. إيش يعني؟ فأهل تاروت يحبوا الهواء الشمال.
2: أهم شيء إنه بارد يعني.
0: بارد.
2: إيه.
0: فأسأل الوالدة. ضروري تسأل الوالدة.
1: شوف اللي غير مزارع يحب الهواء الشمال زي ما تفضلتي.
0: نعم طبعا.
1: فهمتها الحين. بس المزارع ما يحبه.
0: يحب الكوس.
1: يحب الكوس.
2: يبغى الانتاج لأن
1: هوا الشمال زي ما تفضل معاتيق، هوا الشمال يأثر على النباتات بشكل
0: لا
1: عام.
0: مو بس كذا يأثر، ويعني احنا عندنا أكثر من منتج في محافظة القطيف. إن كان الرطب يحتاجه عشان يستوي ويصير تمر. الآن اللوز وهو واحد من أهم المنتجات برضو يحتاج. ليش يحتاج الرطوبة؟ فإيش يحتاجها تحديدا؟
1: هي بشكل خلقتها مثلا هالشكل، إن هي تحتاج ما تتكيف إلا في أشجار الرطوبة، مو بس ثمار. حتى نموات يعني. ليش أنا ذكرت ليش من شوي إن الهواء البارح هذا شمال يأثر على الثمار.
0: نعم.
1: ويأثر على النموات.
0: معناته اليوم أنتم مبسوطين على الجو اليوم.
1: لا اليوم مو خوش.
0: والله
1: الهواء الظهر اللي جاء البارح هذا
2: مو رطوبة. صحيح.
1: إيه شمال. هذا يأثر على حتى الثمرة اليوم مو ديك الجودة.
0: والله.
1: يعني
0: وأنا قاعد أقول اليوم ثقيل الجو وحار وكذا طلع. لا لسه بالنسبة لي
1: ثمرة اليوم مو خوش، تأثر عليها الأجواء هذه، الرياح تأثر.
0: طيب طه، كلمني عن المنتجات المحلية اللي عندنا في المحافظة وانت تفضلها. مثلا التين، حاليا التين ما شاء الله ترس الأسواق. الليمون، مع ان اهل الحسا يقولون اللوم حساوي يعني. فشنو تحس انت من منتجات انه هذا هي اللي تمثلنا صح وانا احبها؟ انا يا طه احبها.
3: احنا دائما عندنا في طبق عندنا في القطيف خصوصا مثلا السميكات لازم نبداها باللوم القطيفي، هذا
0: طبعاً.
3: اساسي.
0: نعم.
3: ودائما افضل الفواكه الموسميه زي ما قلت لك، مثلا مثل التوف، مثل الكنار، مثل اللوز. احنا نسميه طبعا الكعك، نسميه كازو في ام الحمام.

0: ما ادري مر عليك
1: لا
0: هذا المصطلح
1: جديد
0: او لا.
1: علي لا
0: إيه احنا نسمي الكعك نسميه كازو، اخواننا في الجيش يسموه عشان شك
1: يسمونه
0: عشان شك.
1: اي لا هذا جديد،
0: فمسميات ما شاء الله واجد عندنا في القطيف.
1: لا انا اعرفها كعك،
0: انتم ممكن في سنابس او تارت تسموه كعك، بس احنا كازو في عشان شك وفي اسامي مختلفه ثانيه.
1: مؤيد شلي تحبه من منتجات المحليه؟
2: صراحة هو اللوز يعني
1: رقم واحد،
2: أخذ حتة من زمان يعني
1: عشان كذا متوصي.
2: إيه فلما طلع يعني بهذه القوة في آخر السنوات حبيت أن أنا أحط بصمتي شوية في موضوع اللوز. توقع حتى طاها يعرف أن إحنا صار لنا 3 سنوات ننتظر من موسم لما موسم، يعني بعض الأحيان تصادف الظروف أن إحنا ما نقدر نصور، بس الحمد لله هذه السنة يعني توفقنا خوش توفيق، يعني رحنا زرنا أكثر من مزرعة وأبرزنا هذا المنتج القطيفي يعني وبإبداع طيب. المزارعين يعني
1: حلو هذا اللوز. طيب غير اللوز؟
2: غير اللوز التوف، يعني التوف هذا بعد شيء
1: والله الشباب كلهم متفقين على التوت.
0: إيه يعني وال مشترك
2: توف، لأن حتى احنا بعض الأحيان نصنع منه عصير. يعني حتى أتذكر أنا واحدة من الخالات الله يذكرها بالخير كانت تسوي لنا يوم الخميس من التوت هذا عصير ويكون حامض ومنعش يعني.
1: هذا عمار أيامكم يعني.
2: إيه هذا منتج تاروتي
3: حامض ها بالعافية
1: قالك يعني. طيب هذه الحين المنتجات الموسمية الدارجة. طيب من الخضار ولا مالكم في الخضار؟ مثلا أشوف في ناس يعني في اعتبار كبير جدا مثلا للبامية أو الباذنجان.
0: بامية رقم واحد صراحة، بامية القطيفية يعني رقم واحد، ننتظر موسمها وعندنا مزارعين في الجيش خصوصا مشهورين بالبامية القطيفية.
1: شنو ميزتها
0: البامية القطيفية؟ ميزتها بحجمها،
1: احنا قاعدين نسوق لمنتجات محلية يا جماعة، يعني خلي كل السعودية تشرفنا
0: بإذن الله
1: وتدخل للمنتجات عضوية 100%. يعني ما في أحسن من كذا
0: بلا شك.
1: طيب فأنت مع البامية غيرها برضو؟ يعني معناته مرق البامية عندكم
0: رقم
1: سلطان
0: ها؟ من الصالونة القطيفية بعد ما عليه كلام صراحة.
1: ممتاز.
0: والطماطم الرامسي بلا شك يعني يعتبر
1: متى موسمه على فكرة يا شباب؟ يعني أنا انتظر بصراحة الطماطم الرامسي.
4: سؤالي لك جو،
3: أنا ما لي علاقة بالخضروات واجه، بس إن لا أفهمه ولا أعرفه يعني بعد شهرين تقريبا إلى 3 شهور كذي.
1: نعم لا بصراحة واحد من أفضل المنتجات
3: واللي عليه السنوات ما شاء الله المزارعين في بالذات في الطماطم الرامسي أو الطماطم العادي مبدعين ويصدروا إلى برا المملكة
1: ما شاء الله.
3: إيه تصدير إلى
1: طبعا برا إحنا برا نتكلم عن نوعية طماطم ممكن يوصل الكرتون فيها لين 80 ريال
3: تقريبا
1: لين 90 حتى. يعني أنت قاعد تقول أنا قاعد أنا أستخدم يعني يا جماعة ترى أنا بشتري طماط، لا هذا طماط غير
0: سبيشال
1: جدا سبيشال يا
2: جماعة. ليه بأكل حاجة سويت بس بطعم الطماط هذا؟
1: هي طيب على فكرة ترى الطماط بالدرجة الأولى هو فاكهة مش خضار، بس احنا حاسبين على الخضار أكثر. طيب نرجع لللوز بالذات منكم مع أجواء اللوز. طيب اللوز الحين أكثر من نوع وحيرتنا فيها بصراحة، أنا طول حياتي أعرف البلدي الأحمر والسكندري اللي هو الأصفر المخضر هذا، الحين طلع ألماني على ما أدري أنواع واجد، يعني هذه الأنواع من وين جات؟
3: هو من أول هو يعني أشكال وأنواع وأصناف بس السنوات الأخيرة
1: وكان مقاسها معقول، الحين مقاسها ما شاء الله راهي مدلعة
3: ما شاء الله، يعني المزارعين واجد أبدعوا فيها وطوروها وطعمناها ويعني سوينا لها أشكال، وتعرفي بعد المكافحة مبيدات الحشرية أو الأشياء الحشرية مع التسميد مع الترتيب تنطيك أشياء وأحجام حلوة جميلة جدا.
1: وانبسطوا أنتوا على
3: أكيد نفتخر
1: لا يعني أنا استغربت فعلا واحد من الشباب معانا هنا في الاستوديو يقول أنه في نوعيات ممكن يجيب 5 حبات تطلع لك بكيلو.
3: صحيح
1: معقولة وصلنا إلى هذه السايزات؟
3: أنا
1: يعني
3: أنا وصلت قبل شهر تقريبا صورت 6 حبات كيلو،
1: يعني صار ان الوحده الحبه الوحده وجبه يعني.
3: ايوه كنت اسميها من كبرها وصايره شكلها زي المانجو، كنت اسميها لوزه المانجو
1: ما شاء الله. نعم فيعني وصلنا لهذا السايز. طيب وشلون الطعم داخل؟ طيب هذا الشكل حلو، احنا نبي شكل وطعم، شلون الطعم؟
3: الطعم يعتمد على المزارع.
1: كيف
3: ألا وهي يعني شغلات كثيره بس بأجيب
1: اختصر يعني
3: التسميد يعني تعرفي والعناصر الصغرى والكبرى كالسيوم وما كالسيوم، مكافحة الحشرات بشكل مستمر، خلاص الشجرة تنبت سليمة وتنطيك ثمر سليم.
1: في أنواع تجي مثلا حامض حلو،
3: إيه صحيح.
1: في نوعية تجيك سويت كامل، فأنا هذا هو السؤال، كيف هذه النوعية تجي سويت والنوعية الثانية تجي حامضة مثلا أو جاية حامض حلو أو
3: هذه أنا أشوفها على حسب تجاربي طريقتين، ألا وهي أن ثمرة اللوز مثلات الرطبة،
1: حلو،
3: إذا حبيتيها زيادة حلى تخليها لين التمر.
1: أها أوكي.
3: دخل يعني
1: تقطفها؟
3: المعتاد إيه؟ المعتاد إنك الرطب منصف.
1: صح.
3: صح. اللوزة مثل اللوزة نفسها تقدر تأكليها يعني مستوية، وفي ما بعد طيب. مستوي أكثر خلاص بتلاقي حلى كامل.
1: حلو. سؤال، هل هي من الأنواع اللي ممكن إذا قطفتها وتركتها شوي تستوي زيادة ولا لا؟ إذا انقطفت خلاص توقف
3: لا تستوي أكثر، بس بعض الأصناف تختلف. بعض الأصناف هي ليش تركيبة اللوزة يعني مثلاتها مثلات الموزة ألياف.
1: أها.
3: إذا تركنا الموزة كم من دقيقة أو كم من ساعة صارت يعني
1: تهمد يصير لونها. أيوة.
3: بس وشو لأن أكلناها وشو عسل.
1: نعم.
3: نفسها ترى.
1: طه شو النوع اللي تحبه مع الاختيارات والخيارات الكثيرة اللي قاعد يقدمها جواد؟
0: في نوع سكري عنده صراحة. عيدك
2: اليوم.
0: أصفر. نعيدنا معاه.
1: سكري هذا.
0: سكري
1: اللي سكندري.
0: أصفر.
1: صح ولا؟
3: بشكل عام إيه سكندري.
1: أيوة. مؤيد شنو الأنواع؟
2: أنا بالنسبة لي وبعطيش مثال يعني إحنا لما رحنا نصور في المزرعة يا جواد كان جاب سلة نبغى نصورها نهاية اليوم. كان طه كل شوي ياخذ نوع منها، فانا احب كل الانواع
1: اللي
2: كانوا كل الانواع اللي موجودين في السله عند جواد كلهم حلوين.
3: مبرقش هلا مبرقشنها انا مسوينها يعني عشان حق التصوير.
1: مبرقشنها يعني نمدلعنها يعني.
3: ايه ايوه. فانا كل ما اغاور اشوف شيء ناقص
2: قلت صارت صغيره السله اختفت.
3: بعدين قلت لهم خذوها
1: اخذ حقك وزياده.
0: لذلك انا احب اصور يا جواد بشكل مستمر صراحه يدلعنا
3: حبيبي. ممنون
2: يا استاذ جواد.
1: باذن الله كل التوفيق لكم شباب. انا اتمنى بصراحه لكم كل توفيق على جهودكم وعلى كل اللي قاعد نسويه سوونه يعني من جهد لإبراز المنطقة بأفضل صورة.
3: الحمد لله رب العالمين. هذا شيء يعني كثرة الشباب نحط إيدنا في إيد بعض نبرز محافظة القطيف في
1: بإذن
3: المملكة
1: الله
3: العربية السعودية. الحمد لله رب العالمين. بالإضافة إلى يعني أبوتنا وأجدادنا هم اللي علمونا هذا الشيء،
1: هم الأساس.
3: إيه بالتحديات بالحب بالشغف. شيء جميل يعني الواحد يفتخر بهذا الشيء يعني إن إحنا نبرز اللوز القطيفي للعالم كله.
1: كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لكم الشباب. جواد السلطان شكرا لك. طه القيصوم شكرا لك أيضا. ومؤيد المعاتيق شكرا أيضا للمستمعين اللي سمعونا اليوم في هذه الحلقة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. كانت معكم في هذه الحلقة عرفات الماجد في الإعداد والتقديم والإخراج صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيبين.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. حين تكون المنافسة عالمية يصبح الوصول إلى منصة التتويج أكثر من مجرد فوز، إنه شهادة على كفاءة الإنسان وتطور المنظومة التي تقف خلفه. وفي إنجاز سعودي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية، توج فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي بكأس العالم للإسعافات الأولية 2026 بعد مشاركة دولية جمعت عشرات الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مختلف دول العالم. 3 مسارات و3 مراكز عالمية حققتها المملكة: المركز الأول في التوعية المجتمعية، والمركز الثاني في الابتكار، والمركز الثالث في الاستجابة الإسعافية، في حضور يعكس ما وصلت إليه الكفاءات الوطنية من قدرة على المنافسة وما يشهده العمل الإسعافي في المملكة من تطور في التدريب والتقنية والابتكار. وفي مسار الابتكار الذي حقق فيه الفريق السعودي المركز الثاني عالمياً، حضرت التقنية من خلال تطبيق المستجيب بوصفه أحد التجارب الوطنية التي توظف الحلول التقنية لتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الطارئة. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز وكواليس المشاركة والمنافسة وعن الابتكار ومستقبل التقنيات الإسعافية، يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر وقائد مشروع المستجيب. مرحبا بك دكتور.
3: أهلا وسهلا فيك أخوي عبد الرحمن، وشاكر لك هذه الاستضافة الكريمة.
2: حياكم الله. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، نبارك للوطن حقيقة هذه الكفاءات الوطنية المميزة التي كانت خلف هذا المنجز العالمي. ماذا يعني لكم أن يعود فريق الهلال الأحمر السعودي من منافسة عالمية بهذا الإنجاز وأن يحمل كأس العالم للإسعافات الأولية 2026؟
3: الله يبارك فيك أخوي عبد الرحمن. بداية أنا حاب أرفع الشكر لقيادتنا الرشيدة على دعم وتمكين الكفاءات السعودية، وأيضا أرفع الشكر لقيادة هيئة الهلال الأحمر على الثقة وإتاحة الفرصة لنا كشباب لقيادة مشاريع تخدم الإنسان وتسهم في إنقاذ الأرواح. بالنسبة لنا رفع اسم المملكة على منصة عالمية هو فخر ومسؤولية في نفس الوقت. نفخر بأن نقدم تجربة سعودية تحظى بهذا التقدير وبهذه المكافأة.

0: وخمسين فريق لعرض تجاربها وقدراتها في الإسعافات الأولية من التدريب والتعامل مع الحالات إلى الابتكار وتطوير الحلول. المنافسة يعني كانت قوية جدا، بداية كانت من التصفيات الإقليمية ثم انتقالا للتأهل إلى النهائيات. كل فريق في النهائيات كان له تجربة تستحق الاهتمام. الجميل أن رغم التنافس نجتمع على هدف واحد، كيف نساعد الإنسان بشكل أسرع. لذلك كانت فرصة تعليمية وتبادل خبرات إلى جانب المنافسة على المراكز الأولى.
1: نعم دكتور عبد الرحمن، قبل الوصول إلى النهائيات كانت هناك طبعا مراحل من الاستعداد والتأهل، كيف جرى إعداد الفريق السعودي لهذه المنافسة؟ وأيضا يعني لو تعطينا إضاءة على حجم العمل الذي سبق الوصول إلى منصة التتويج.
0: صحيح، ولعل العمل بدأ بفترة طويلة جدا من فكرة التطبيق المستجيب اللي تم إطلاقها على مستوى المملكة، لكن بالنسبة للمسابقة بحد ذاتها العمل بدأ قبل النهائيات بفترة بالتنسيق مع إدارة التمييز المؤسسي عندنا في هيئة الهلال الأحمر. تم دراسة متطلبات المشاركة واختيار المشاريع المناسبة، لأن المشاريع كثيرة. في مسار الابتكار تم اختيار مشروع المستجيب، ثم تم تشكيل فريق وتجهيز العرض والأدلة توضح الفكرة وطريقة تطبيقها ونتائجها حتى. بعدها قدمنا المشروع في التصفيات الإقليمية وتأهلنا إلى النهائيات، وخلال هذه الرحلة عملنا على تطوير العرض والتدرب على تقديمه والإجابة على الأسئلة المحتملة من المحكمين. الوقوف على منصة التتويج سبق عمل جماعي وتحضير ومراجعة كثيرة إلى أن تكلل هذا بالنجاح والحصول على المركز الثاني.
1: جميل. أيضاً دكتور عبد الرحمن، خليني أسألك يعني عن مشاركة الهلال الأحمر السعودي في 3 مسارات وحقق فيها مراكز عالمية في جميعها، دلالات هذا الأمر على مستوى التكامل في المنظومة الإسعافية السعودية؟
0: هو فعلاً يعني تحقيق المركز الأول في مسار التدريب المجتمعي والثاني في الابتكار والثالث في السيناريوهات والمخاطر يعكس تكامل الجهود داخل الهيئة. الخدمة الإسعافية تحتاج إلى مجتمع مدرب وفرق قادرة على التعامل مع المواقف وحلول تساعدها على الوصول والاستجابة بكفاءة من خلال الابتكار. والنجاح في المسارات الثلاثة يعطينا صورة عن أهمية تطوير هذه المسارات والتقنية وآليات العمل لخدمة الإنسان بشكل كبير.
1: نعم ايضا دكتور، يعني كنت انت ضمن فريق مسار الابتكار الذي حقق المركز الثاني عالميا، عرفنا على طبيعة هذا المسار وايضا المعايير التي تقوم عليها المنافسة فيه.
0: ومسار الابتكار يعني يتيح تقديم حلول جديدة لمشكلات واقعية في الإسعافات الأولية. الفكرة تحتاج الى ما هو اكثر من عرض جميل، تحتاج الى توضيح المشكلة اللي تعالجها هذه الفكرة وكيف تعمل على أرض الواقع والقيمة التي تضيفها هذه الفكرة وإمكانية استمرارها والتوسع فيها سواء داخل المنظومة التي ابتكرت هذه الفكرة أو حتى مشاركتها على مستوى عالم. يمكن هذا هو هدف بطولة كأس العالم في الأساس. في مشاركتنا ركزنا على سؤال واضح، كيف نستفيد من الأشخاص المدربين الموجودين بالقرب من كل حالة تحتاج تدخل سريع وطارئ، ونساعدهم على هذا التدخل اللي مثبت علمياً عندما يتم في الدقائق الأولى تكون نسبة النجاة أعلى حتى وصول سيارة الإسعاف وإكمال العملية الإسعافية.
1: نعم، في مسار الابتكار قدمتم تطبيق المستجيب، ودنا حقيقة أن نعرف المستمع بهذا التطبيق بصورة مبسطة، إيش فكرته، كيف يمكن أن يسهم في التعامل مع الحالات الإسعافية، هل هو تطبيق متاح للناس بشكل عام أو هو فقط داخل أروقة الهلال الأحمر السعودي؟
0: سؤال رائع. فكرة المستجيب اليوم عندنا مجموعة كبيرة من الأشخاص المؤهلين سواء ممارسين صحيين مؤهلين أو أفراد من المجتمع حاصلين على تدريبات للتعامل مع الحالات الإسعافية والإسعافات الأولية، وقد يكون هؤلاء الأشخاص قريبين من الحالة الإسعافية لكن لا يملكون العلم بوجود هذه الحالة في هذه اللحظة. وهذا ما يعالج تطبيق المستجيب، هو ربط الأشخاص القريبين من الحالة الإسعافية وهم مؤهلين وقادرين على التعامل معها بهذه الحالات والوصول لهم بشكل سريع. اليوم مهما كان انتشار الإسعاف انتشار صحيح وسريع والوصول للمرضى والمصابين بشكل سريع، ما راح يكون أقرب من الأشخاص اللي حوالين المريض والمصاب من زملاء عمل.

0: بل أو من أهل أو من جيران أو من غيرهم حوالين المريض. فلما يكون عندهم المعرفة بوجود هذه الحالة في الوقت الصحيح يكون تدخلهم ثمنه يعني أعلى وأكثر.
1: نعم. الله يحفظنا ويحمينا يا رب العالمين، وإن شاء الله تعالى تكون مثل هذه أيضا التعليمات والاستفادة من هذا التطبيق يقل لقلة إن شاء الله تعالى الحالات، ولكن وجوده أيضا مهم للغاية. دكتور وأيضا المستمعين الكرام، اسمحوا لي أطلع فاصل قصير وبعدها أرجع أكمل الحوار. فاصل ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن الهلال الأحمر السعودي في كأس العالم للإسعافات الأولية مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر وقائد مشروع المستجيب. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: الله يحييك.
1: حياك الله. في الحالات الطارئة قد تكون الدقائق الأولى يعني فارقة في إنقاذ حياة الإنسان، كيف تستطيع التقنية أن تختصر هذه الدقائق وتربط بين الحالة والمستجيب وأيضا الخدمة الإسعافية بكفاءة أكبر؟
0: اليوم التقنية وتطبيق المستجيب تختصر الوقت اللي نحتاجه لمعرفة أين الحالة، من الشخص المؤهل القريب منها، كيف ممكن الوصول إلى هذه الحالة، وين أقرب جهاز إنعاش قلبي أوتوماتيكي ممكن الاستفادة من التعامل مع هذه الحالة. من خلال تحديد الموقع وإرسال تنبيه يمكن ربط الحالة بالمستجيب بسرعة، بينما تكون سيارة الإسعاف في طريقها وهذا لا يعرقل تحرك سيارة الإسعاف. فبدل أن تمر هذه الدقائق دون مساعدة يصبح لدينا شخص يستطيع بدء الإسعافات الأولية، وهذا هو جوهر المستجيب، أن تبدأ المساعدة في أقرب وقت ممكن.
1: نعم. من واقع تجربتك دكتور، إيش اللي يميز التجربة السعودية في مجال ابتكار الإسعاف على مستوى العالم؟
0: من وجهة نظري ما يميز تجربتنا هو ربط التقنية بالإنسان وبالمنظومة الإسعافية، وأيضا جميع المشاركات اللي تم طرحها في البطولة كانت مشاركات واقعية وذات أثر ملموس وأرقام عالية جدا. لدينا أفراد يتعلمون الإسعافات الأولية ورغبة كبيرة في التطوع، وجهة إسعافية تنظم الاستجابة، وأيضا حلول تقنية زي المستجيب يجمع هذه العناصر في خدمة واحدة. إحنا في هيئة الهلال الأحمر نطمح أن تصبح الاستجابة ثقافة مجتمعية، أن يشعر الشخص المدرب بأن له دور فعلي وواقعي، وأن يجد وسيلة واضحة تمكنه وتنظم عمله أو ممارسته من خلال هذا الدور.
1: جميل. أيضا يعني بحكم أنك أنت أصلا بالأساس يا دكتور طبيب استشاري وعضو في فريق الابتكار، وين تشوف المساحة الأكبر للابتكار اليوم في العمل الإسعافي؟ هل هي في الأجهزة أم التطبيقات الرقمية أم أيضا استخدامات الذكاء الاصطناعي أم في تطوير آليات الاستجابة نفسها؟
0: أرى أن المساحة الأكبر تبدأ من تطوير آلية الاستجابة نفسها. نسأل نفسنا أول شيء أين تكون نقاط الضعف والتأخر في وصول المساعدة، وش الأشياء اللي ممكن يحتاجها المريض أو المسعف عشان يستجيب استجابة أفضل، أو المريض بتحقيق إمكانيات أو استغلال الإمكانيات المتاحة حوله للبدء بعملية الإسعافية. ندرس الحلول ثم نختار الحل المناسب، سواء كان جهاز، توفير أجهزة في أماكن معينة، أو ربطها بتطبيقات، أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا التوجه المستقبلي المتوقع. المستجيب مثلا بدأنا من حاجة واضحة، وجود فجوة زمنية قبل وصول سيارة الإسعاف. احنا عرفنا في مريض في المكان لكن في فترة زمنية مفقودة حتى وصول سيارة الإسعاف.
1: أيوة صحيح.
0: وجود أشخاص مؤهلين بالقرب من الحالة، الابتكار كان في إيجاد طريقة لربط الطرفين فيما بينهم.
1: نعم. الحديث أيضا عن يعني قضية الذكاء الاصطناعي، ممكن نشوف مستقبل ودور أكبر للذكاء الاصطناعي في توجيه المستجيب أو المسعف وأيضا تقييم الحالات والمساعدة في اتخاذ القرار خلال لحظات حرجة؟
0: نعم، وأتوقع يكون له دور أكبر في مساعدة الفرق تحليل المعلومات. اليوم لدينا كم هائل من البيانات اللي يمكن الاستفادة منها، وجود الذكاء الاصطناعي يسهل فرز هذه البيانات ويسهل وجود

0: تحليل البيانات واستخراج نقاط التحسين بشكل صحيح، وتوقع أماكن زيادة الطلب وتحسين توزيع الموارد المتاحة وتقديم معلومات تدعم القرار خلال الاستجابة. لكن في اللحظات الحرجة لازم نفرق، يجب أن تكون هذه الحلول موثوقة ومختبرة وتحت إشراف طبي واضح. نريد من الذكاء الاصطناعي أن يساعد المستجيب والمسعف على اتخاذ القرار الأفضل، لكن يبقى العامل الإنساني، التقييم والمسؤولية والمهنية لدى المختصين.
1: نعم دكتور، يعني حقيقة كثير من الناس، وأنا حقيقة منهم، نقع بين يعني أمرين مهمين. الأمر الأول، كثير يقول لك أنت بتسوي إسعافات للمصاب وأنت ما تعرف، وبنفس التوقيت عندك رغبة جامحة أنك تنقذ هذا الشخص اللي أمامك، وعلى أقل تقدير أنك تحسس أنه في أحد جنبه قاعد يساعده وتدعمه معنويا ونفسيا. تقديم يعني أو تردد في تقديم الإسعافات خوفا من الخطأ، كيف من الممكن أنه نبني مجتمع أكثر ثقة وجاهزية للتدخل في اللحظات الأولى للحالات الطارئة؟
0: التردد مفهوم، وشعور الخوف والقلق في التعامل مع هذا النوع من المواقف هذا من طبيعة الإنسان، خصوصا عندما يشعر بأن الحياة حياة شخص آخر أمامه. يعني الثقة تبدأ بالتدريب العملي، عندما يتعلم الشخص خطوات واضحة وسهلة الفهم وسهلة الحفظ، يجربها بنفسه ويعرف متى يتدخل ومتى يطلب المساعدة. اليوم في هيئة الهلال الأحمر احنا توسعنا أكثر في تدريبنا، وصلنا إلى مرحلة في تنوع التدريب بحيث نضع البيئة المحيطة كجزء من العوامل التي تساعد المتدرب على فهم الموقف اللي يمر فيه. هنا تأتي أهمية برامج الهيئة مثل برنامج الثمانية الأولى مع تجديد المهارات والممارسات مع أبرز الممارسات العالمية. وسألت المجتمع لا نطلب من الجميع أن يصبحوا أطباء، بل أن يتعلموا يعني كيف يطلبون الإسعاف وكيف يقدمون المساعدة على أكمل وجه، التي تدربوا عليها في هذه الدورات إن شاء الله بتكون لها دور كبير في تغيير حياة الإنسان.
1: نعم أيضا يعني خليني أتكلم عن هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تعمل على رفع جاهزية المجتمع وأيضا تطوير القدرات التقنية والبشرية. كيف من الممكن أن تنعكس هذه الإنجازات الدولية على مستوى الخدمات والممارسات الإسعافية داخل المملكة؟
0: فعلا هو القيمة الحقيقية الإنجاز تظهر عندما نستفيد في تطوير الخدمة. المشاركة الدولية تتيح لنا مقارنة تجربتنا مع تجارب أخرى، استماع للملاحظات والعودة بأفكار قابلة للتطبيق. كمان هذا التقدير يساعد على زيادة الوعي بالمبادرات وتشجيع المجتمع والشركاء على المشاركة فيها. وبالنسبة للمستجيب نطمح لتحول هذا الاهتمام إلى مزيد من الإنجاز، وهذا الإنجاز ينعكس بزيادة في أعداد المتدربين وزيادة في أعداد المستجيبين واستجابة أكثر فاعلية على أرض الواقع.
1: نعم نعم دكتور، نحن نتحدث الآن عن التحول الصحي وجودة الحياة يعني ضمن رؤية السعودية 2030، أين يقع الابتكار في الخدمات الإسعافية ضمن هذا التحول، وإيش الفرص اللي تشوفها أمام الكفاءات السعودية لتطوير حلول؟
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله 3. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف، وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك، كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها، ولا بألفاظها، ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته، وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

في دقائق. خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكن ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها له هدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم لما تخطط لمصاريفك مسبقاً، راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً، تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولا بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصا إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلا بدل ما تطلب الطعام يوميا جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار، بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر، المال وسيلة، وإذا أدرته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: في ناس يسافرون عشان يشوفون مكان جديد، وفي ناس يسافرون عشان يشوفون أنفسهم لكن بطريقة جديدة. تخيل شخص واقف في المطار، الحقيبة عند رجله، الجواز في يده، البوابة أمامه وخلفه حياة كاملة، بيت، دوام، روتين، مواعيد، ناس يعرفهم، أشياء يعرفها. ثم يسمع الرحلة رقم، وفجأة يتحول من شخص يعرف كل شيء حوله إلى شخص لا يعرف ماذا ينتظره. وهنا تبدأ القصة، مو عند وصول الطيارة، لكن تبدأ لحظة قرر الإنسان إنه يخرج من الحياة التي اعتادها. وهنا السؤال اللي دائماً يطرح نفسه، لماذا نحب السفر؟ السؤال البسيط، ليش نسافر؟

0: عشان الراحة ولا المغامرة ولا الهروب ولا التغيير ولا التصوير ولا لأن الإنسان يحتاج أحياناً أن يرى حياته من الخارج. في أبحاث كثيرة حول الإنفاق على التجارب وجد باحثين أن الناس غالباً يحصلون على رضا أطول من التجارب مقارنة بالمقتنيات المادية، وأن التجارب تصبح جزء من القصص اللي نحكيها عن أنفسنا. والأجمل أن متعة التجربة قد تبدأ قبل السفر نفسه. مجرد التخطيط والانتظار والتخيل يمكن أن يكون ممتع، يعني الرحلة أحياناً لها ثلاث مراحل من الحياة: قبل أن تحدث، حين تحدث، وبعد أن تنتهي. الغريب أننا ما نتذكر دائماً الرحلة الأطول ولا الفندق الأغلى ولا حتى عدد الأماكن اللي زرناها. أحياناً نتذكر شيء صغير جداً، بائع مثلاً ابتسم لنا، أو شارع ضعنا فيه، أو مطعم دخلناه بالصدفة، أو طفل كان يلعب معنا، مطر نزل فجأة، أو كوب قهوة شربناه في مكان ما كان لطيف وما عرفنا وقتها أنه راح يكون ذكرى. وفي نصائح حديثة مبنية على أبحاث توم جيلوفيتش في علم النفس، يلفت إلى أن متعة المغامرات تعتمد كثيراً على انعكاسها علينا حتى بعد نهايتها، وأن تدوين الرحلة قد يساعد على جعل التجربة أغنى وأكثر قابلية للتذكر، كما يشير إلى أن شدة اللحظات المميزة قد تكون أهم من طول الرحلة فيما نتذكره منها. قصة سفر جميلة تحتاج أربعة أشياء: مكان، أين نحن، ورغبة، وش كنت أبي، ومفاجأة، وش اللي صار بشكل مختلف، ورابعاً معنى، وش رجعت به غير الصور. مثال: سافرت المدينة جديدة، طبعاً هذه ما هي قصة، لكن وصلت المدينة وأنا أبحث عن الهدوء، وفي أول يوم ضعت في شارع صغير ودخلت مقهى ما كان في خطتي، جلست بجانب امرأة كبيرة في السن وما كنا نتكلم نفس اللغة، ومع ذلك قضينا نص ساعة نبتسم لبعض. يوم اكتشفت أن بعض المدن ما تحتاج منك أن تفهم لغتها، يكفي أن تشعر بها فقط. ولهواة التصوير فيه هنا شيء مرة غريب، أحياناً كل ما حاولنا نوثق الرحلة أكثر عشناها أقل. الجوال معنا، صور، صورة للأكل، صورة للطريق، صورة للفندق، لكن بعد ما نرجع عندنا 1000 صورة، ويمكن ما عندنا قصة واحدة نحكيها. الأبحاث حول التجارب تشير إلى أن الحديث عنها وإعادة سردها يمكن أن يزيد الاستمتاع بها، لأن السرد يساعد على إعادة عيش التجربة وتقوية الاتصال الاجتماعي المرتبط بها. يعني مو كل لحظة تحتاج تصوير، بعض اللحظات تحتاج فقط أنك تعيشها. يمكن السفر الحقيقي مو أنك تجمع مدن في جوازك، يمكن السفر الحقيقي أن كل مدينة تترك فيك شيء: شارع يعلمك التمهل، شخص يعلمك اللطف، وموقف يعلمك الشجاعة، وصدفة تعلمك أن أجمل الأشياء ما كانت في الخطة. لذلك إذا رجعت من سفرة لا تقول رحت المكان الفلاني وشفت كذا وكذا، جرب تقول كنت هناك وصار لي شيء جميل. لأن الناس ما تتذكر الأماكن فقط، الناس تتذكر الحكايات. يمكن بعد سنوات ما تتذكر اسم الفندق ولا رقم الرحلة ولا حتى اسم الشارع، لكن تتذكر أنك في مساء بعيد كنت تمشي في مدينة غريبة والهواء كان بارد، وفجأة شعرت أنا بخير. وهذه وحدها قصة تستحق أن تروى. فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند 4 عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ.

0: ابدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تراث ومعمار،
3: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 متراً وسعة تبلغ 12,000 متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولاً ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. إذا كنت من الأشخاص اللي يجذبهم جمع وتحليل الأخبار والأراء والتحقق من مصداقيتها، فحلقة اليوم أكيد تهمك، وتخصص الصحافة والنشر الإلكتروني بيلاحق شغفك، ومن يدري يمكن تكون من الصحفيين البارزين. غالباً ما تكون الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أو الثقافية أو حتى الرياضية والاجتماعية. الصحافة لعبت دور مهم من خلال نشر الوعي والثقافة في المجتمعات، وساهمت أيضاً في تطوير اللغة العربية وتحسين مستوى القراءة والكتابة بين المواطنين، مما أدى إلى التطور التكنولوجي في مجال الطباعة والنشر إلى ازدهار هذا القطاع الإعلامي.

0: مشعل وعيل، عضو هيئة تدريس بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود. لا شك نعني بتخصص الصحافة والنشر الإلكتروني، في البدء نتحدث عن الصحافة. الصحافة هو المكون الرئيسي والمغذي الرئيسي لكل حقيقة الممارسات الإعلامية. لذا اليوم أنا سأسير خلف الموجة الموجودة وأقول بأنه اليوم تخصص الصحافة عليه طلب أكثر مما كان عليه في السابق، وأقول هذا الكلام كعملي أكاديمي، وأحيانا نتلقى اتصالات عديدة من قطاعات وما إلى ذلك. نريد ترشيح طلاب متميز في صناعة المحتوى، دائما هذه النقطة أو هذه الجزئية اللي دائما سوق العمل يبحث عنها. ولهذا اليوم نقول أنه تخصص الصحافة أول مفهوم له أنه لا يعني الصحافة أنك ستعمل في الصحف، هو مشتق من التخصص الأم اللي هو الإعلام، وبالتالي من يتخصص في الصحافة تعرض لمواد في العلاقات العامة، في الإذاعة، في التلفزيون، وبالتالي عنده الإطار العام، ومن ثم يتخصص في الصحافة. التخصص الدقيق في الصحافة فيما يسمى الصحافة الاستقصائية، صحافة البيانات، اليوم صحافة الموبايل. التطور الهائل اللي قاعد يحدث في التقنية حقيقة أفرز حالات كثيرة من التخصصات الدقيقة في الصحافة. علاوة على ذلك اليوم نبحث، ودائما ما يعني نناشد في ذلك، عملية أيضا الصحفي المتخصص. في اليوم صحافيين متخصصين في الاقتصاد، وما عاد في هذه المظلة الكبيرة الاقتصاد فيما متخصص في الاقتصاد، مثلا صحافة نفطية، صحافة مال وأعمال، اليوم مثلا حتى في صحفيين بيئة، اليوم في صحفيين متخصصين في الجانب الصحي بشكل دقيق جدا، اليوم حتى على المستوى الرياضي في صحفيين متخصصين في كرة القدم، في صحفيين متخصصين في الألعاب الأولمبية. إذن الصحفي المتخصص هذا اليوم هو سوق العمل يحتاجه بشكل كبير جدا، ولكن لا يمكن أن أصنع صحفي متخصص قبل أن أصنع صحفي في إطاره العام. أولا وثانيا وثالثا أن يكون لديه الموهبة حقيقة. موهبة ماذا؟ موهبة الكتابة. الجانب الثاني وهو أهم الكتابة، الحدس الصحفي. أيضا الرغبة والطموح هذه بدون أدنى شك موجودة في الصحافة. في مواد سمونها مواد إعلام عام، اللي هي تحرير الخبر، كيف يكتب الخبر، القوالب اللي في الخبر، الخبر كيف أحوله إلى تقرير، كيف أستطيع صياغة الخبر، كيف أضيف تصاريح على الخبر. ولكن هناك فنون أخرى، التقرير، التحقيق، المقال، الحوارات الصحفية، أضيف لها الكتابة في الإعلام الرقمي، كيفية الاختزال، كيفية جذب المتلقي بطريقة جيدة. في السابق كنا نقول للطلاب تدربوا في الصحافة على الكتابة، على الصياغة، وهذا أمر قطعا شيء أساسي. ولهذا اليوم يعني نجد أنه في كثير من المؤسسات الصحفية حقيقة قدمت يعني هذا الدور بشكل كبير جدا لطلاب الإعلام. في الإطار هذا إما يكون صحفي ميداني أو يسمونه صحفي ديسك، اللي هو يعيد صياغة المادة.
1: تطورت الصحافة من بدايات بسيطة في القرن السابع عشر إلى وسيلة إعلامية قوية ومؤثرة في الرأي العام، وانتشرت الصحف في أوروبا وبلاد الشرق الأوسط لتصبح جزءاً أساسي من المجتمعات. وبفضل التطورات التكنولوجية تحسنت جودة الطباعة وسرعة نشر الأخبار، مما أضفى أهمية متزايدة على الصحافة كوسيلة لتشكيل الرأي العام والوعي السياسي والثقافي.
0: بالإضافة إلى شهادته الجامعية اللي هي الأساس، مهم جدا أن تكون شهادات في عملية الإنتاج الصحفي، الإخراج الصحفي، مهم جدا أن يكون هناك أيضا في التخصص الدقيق، صحافة البيانات، الصحافة الاستقصائية. أعظم رخصة لك حتكون أنك متخصص إعلام، هذه بحد ذاتها يعني تعطيك شرعية التواجد في هذا المجال. طبعا هي تختلف من اليوم، في رخص مهنية معينة مجرد ما تلتحق في مؤسسة إعلامية يتم حقيقة استخراج لك هذه الرخصة المهنية. اليوم في رخصة مرتبطة مثلا بهيئة الصحفيين وما إلى ذلك. اليوم أيضا في بعض المناسبات أنت لا تستطيع تغطيتها إلا لما يكون عندك رخصة معينة. أنه مجرد أن تعمل في الميدان دايركت أصلاً حتكون هذه الرخص معك تلقائيا، لكن في رخص أخرى اللي هي ما يسمى بالقيمة المضافة، اللي هي النقلة النوعية اللي موجودة عندك. هذه الرخص اللي تحصل عليها من خلال دبلومات أو برامج تعليمية مكثفة، أحياناً خلال شهرين أو ثلاث شهور تحصل على رخص دقيقة جداً. يعني مثلاً واحدة من الرخص اللي كانت موجودة اللي هي متعلقة برخصة التغطية في الأمم المتحدة مثلاً، كان في اشتراطات معينة للحصول على هذه الرخصة، ولكن الحد الأدنى من مزاولة النشاط المهني يتم من خلال شهادتك الجامعية ومن خلال التحقيق في مؤسسة إعلامية. ولكن هناك خلط، وهذا الخلط اللي ممكن يعمل حالة اللا انتظام، اللي هو التوقع أن الصحافة حروح أشتغل في صحيفة، فبالتالي هو يشوف واقع أنه الناس ما عاد تقرأ مثلا الجرائد الورقية، فيقول أنا ما بروح للتخصص ما له مستقبل. هذا المفهوم هو الخاطئ، ولكن من يفهم المعنى الدقيق لتخصص الصحافة، فرص الوظيفية أعلى من أي تخصص آخر في بحور الإعلام أقصد.
1: إن ظهور الإنترنت والثورة الرقمية أحدث تحولات جذرية في عالم الإعلام، فقد بات القارئ يستهلك الأخبار عبر المنصات الرقمية، مما أوجد ضرورة للصحف للتكيف مع هذا الواقع الجديد من خلال دمج المحتوى الإخباري مع عناصر الترفيه التفاعلية. هذا التطور يشير إلى مستقبل متغير للصناعة الصحفية مع تزايد أشكال الصحافة المتخصصة والبث الإلكتروني. ويشهد الإعلام السعودي تحول كبير في السنوات الأخيرة مدفوع برؤية المملكة 2030، حيث تهدف الرؤية إلى جعل تحويل المملكة

0: تكونوا معنا في حلقات قادمة وتخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في حفظ الله.
1: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: نفّى.
1: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

حياكم أصدقائنا، هلا وسهلا فيكم من جديد عبر أثير إذاعة الرياض. رحب بكل أصدقائنا اللي طالعين على مشاوير، واللي جالسين في بيوتهم، واللي وين ما كان مشوارهم. قفل موبايلك يا إبراهيم. تحية لكم أكيد من زميلنا إبراهيم المعيدي في تقديمه، مني غادة، من أيضا زميلنا اليوم في الإخراج مين؟ علي الحصيني. ونعم يا علي، حياك الله معنا، وننطلق معكم ساعتين على الهوى سوا في أحلى رفقة إن شاء الله. مشوار جميل لطيف، الناس اللي مطولين كثير في المشاوير، خاصة العالقين في الزحمة، إن شاء الله يا رب تهون زحمتكم معنا، بس اسمعونا وشاركونا.

0: شكرا غادة، شكرا لكم مستمعينا على حسن متابعتكم دائما معنا من الأحد الخميس.
1: تبي تختم البرنامج؟
0: لا شكرا، لأنه أنا اليوم حقيقة شكلنا شراكة كبيرة مع أصدقائنا المستمعين يا غادة، فأقول شكرا أنهم متحملينا، شكرا لأنهم يعني أعطونا من وقتهم أنهم يسمعونا.
1: إيه خاصة أنه استحملتونا أسبوع كامل يعني، واليوم ما شاء الله اليوم الخميس،
0: خميس
1: أسبوع كان مرة سريع سريع ولا نتيق لي؟
0: لا لا لا خلاص بالعكس، البرنامج صار ليفل عالي وسريع الوقت، وهذه هذه هذه هذه يعني خلاص بدت مواريها الأجواء دائما
1: يعني
0: أجواء خريف
1: في مود الراحة، وتحس بأرق لما تكون الحياة ماشية كذا سريع.
0: أنا أحب الرتم السريع دائما، ليش؟ تحس إن كل شيء جميل يمكن ما أنجزته يعني، ودك تسوي ودك تسوي بس ما أنت ما تقدر تلحق طبعا تخطي هذا وتخلص هذا، فحلو حلو إن كل رتم سريع.
1: الرهجة
0: الرهجة، وأحب كذا النطاق السريع كذا في أي عمل يعني، في معاملة
1: الشيء اللي تحب إنك يعني تسويه برواق.
0: أنا للأمانة يا غادة،
1: أنت إنسان رتمك سريع عالي ما شاء الله تبارك الله في كل شيء.
0: لا ترى هذا الشيء اللي علمني إني أنا كنت أعمل تحت الضغط والله العظيم
1: يعني. طب إلى متى تعمل تحت الضغط؟ هذا السؤال.
0: خلاص عقلت الحين أنا، خلاص متى خلاص تمشي الدنيا مثل ما تمشي.
1: ترى العمل تحت الضغط له عمر معين إبراهيم،
0: صح
1: أنت
0: صح.
1: انتبه انتبه، ترى تجاوزت المرحلة.
0: وش قصدك يعني هذه إسقاط ذي ولا إيش؟
1: لا والله الحين يبيلك مضغوط على قولة علي، ما وكذا كاسة لبن مثقلة.
0: لا لا لا لا لا لا إن شاء الله ما زلنا نقدر نعطي
1: ما شاء الله،
0: هذه الأرض قدامك
1: الله يمتعك بالصحة.
0: آمين يا رب وياك إن شاء الله.

0: يا أخي عندي سؤال.
1: وش سؤالك؟
0: شوف أنا إلى يومك عشان أوصل بيتنا لازم أشغل جوجل ماب.
1: إيه ليه؟ أنا داري يا أخي هالموضوع مقرقع في قلبي من زمان. أعرف إلى الآن أشخاص مثلك يا غادة يطلع من بيته بس
0: شغل جوجل ماب.
1: ليش ما أدري؟ أقول له ليش؟ يقول طبعا هو حاطة شماعة إنه أبحث عن الأسرع، أبحث عن الطرق السهلة.
0: لا لأنه أنت عايش بالرياض، الطريق ممكن يزدحم في ثواني.
1: والله والله ما هو بعذر.
0: مو بعذر. أيوه حتى صادق. لا لا والله لا العظيم لا. علي صادق. شوف أنا أطلع من بيتي مثلا أشيك على الدائري هو زحمة ولا لا، أشوفها أحمر بس مو عنابي الغامق الداكن هذا اللون، فأقول يلا ما يخالف نمشي به. بس من تمشي شوي أبو دقيقة بس يفرق معك الطريق 180 درجة.
1: أنا معكم بس بتكلم عن شغلة. ترى إذا اعتدت على أنك أنت تتنقل في الذكاء الاصطناعي ولا على طريق منصات التواصل أو منصات التوصيل أو منصات الجوجل ماب، ثقي تمام الثقة أن كل تحركاتك بتكون على هذا الجانب. ليش؟ ما شاء الله تبارك الله شيباننا صاروا يعرفون دهاليز.

0: مواقع وأحياء ومخططات شوارع الرياض حتى لو انبنت، يعرف انه هذا الحي الفلاني، ويعرف انه هنا كان في مكان مثلا على حذفة عصا، واللي على قولة الحجاج كليمن، وهذا يقول لك مثلا اللغة البسيطة العفوية عند شيباننا هي اللي قادت الشوارع والطرقات بعيدا عن جوجل. انا اعرف واحد ما شاء الله تبارك الله لو ادخل على جوجل او عن طريق البرنامج ما ما ما وصلت مثل ما وصل هو. قلت شلون جيت؟
1: منين جاء؟
0: سألته يقول انا اعرف الديرة، اجي من هنا وادخل هنا. انتم ما شاء الله عليكم
1: يا اخي، احنا نعرف الديرة، احنا مواليد الديرة. بس هم انت عارف وانا جاي بالطريق والله العظيم التفت اللوحة اول مرة في حياتي اقراها، رغم ان لي تقريبا 5 سنين جاي لنفس المكان. قريت حي الفوطة، اول مرة اعرف ان في حي الفوطة هنا حوالي.
0: اجل منتبه الديرة، ما تروح البطحة؟
1: الا البطحة ضعت فيها مرة.
0: هذه اشهر حديقة في في في المملكة العربية السعودية، الفوطة هذه وحديقة الفوطة هذه او حي الفوطة هذه اجتمع فيها ابرز الفنانين
1: ما شاء الله
0: والاطباء واهالي الرياض. إيه؟ الفوطة كانت منبع الابداع. جمعية الثقافة والفنون في الرياض كانت بحي الفوطة، ما زالت بحي الفوطة ولا لا؟ اشهر حديقة واقدم حديقة في الفوطة، اشهر واقدم حديقة. طبعا أبرز الممثلين واللاعبين والأطباء والناس اللي فعلا كان لهم بصمة في المملكة العربية السعودية نشأوا من حي الفوطة. الفوطة طبعا اسم.
1: أنا ويني عن هالسوالف، ما دريت والله، أصلا تفاجأت بالحي.
0: لا هنا الآن أثبتت أنك منتب كبيرة توك يعني ما شاء الله.
1: لا مو قصة ماني كبيرة، بس ما شاء الله الرياض متوسع، يعني مدينة كبيرة عظيمة. أنت عارف في ناس في غرب المملكة ما راحوا كل شرق المملكة، في ناس في الشرق ما راحوا الغرب، يعني انت تتكلم عن عن عن عن خليني اقول لك دوله.
0: انا بعطيك اهم شارعين في الرياض عشان بس تعرفين مكانه الفوطه، تمام؟ وكلامك على متمه، وزينك ذكرت الفوطه لانه حقاقه للحق وانصافا لكل اللي طلعوا من هذا المكان الجميل. انا قلت الحين بتقولين الخفجي ماسك طريق الدائري. الفوطه طبعا يقع او قبل الفوطه طبعا والوصول الفوطه شارع الخزان،
1: اي هذا عرفه،
0: وبعده ابراج الملك خالد اللي هي انت رايح للبطحة. فهو اهم شارع في الرياض، اهم شارع في الرياض.
1: شارع اسمه شارع كان في شارع الوزير، كان في شارع العكاس، اللي انا ما ادري والله انا قاعده الذاكره القديمه قاعده تشتغل.
0: بعد في شارع الوزير،
1: هذا وين انا نسيته،
0: هذا كله في محيط البطحة وشوارع البطحة وبرج المياه عند الفوطة. عندك الـ شارع الوزير، عندك في مولات قديمه هناك بعد، ما تذكرينها ولا ما تذكرينها؟ في بتذكر، لا اله الا الله، في محلات قديمه جميله مثل سوق
1: القاصيص.
0: لا مو مقاصيص، صح
1: لا لا هذا مو جت على بالي. لا في اسواق المعقليه وكذا انا شفتها
0: بعد.
1: رحت لا مو
0: فراسك شيء. لا لا لا يا ربي ان شاء الله اني ما انسى يا رب يا رب. يعتبر من اهم المحلات التجاريه اللي ياخذون فيها نفس سوق حجاب طبعا، بس هو اقدم من سوق حجاب. لا غير سوق الديره
1: التعمير،
0: والله نسيته، مو ثميري بعد، في قبله بعد سوق، والله نسيته.
1: عموما هي من المناطق ترى اللي لازم اللي يجي لاول مره في الرياض يزور مثل هذه الاماكن، صح؟ لأنها أحياء قديمة وأحياء كان لها يعني زهوتها في في في فترة من الفترات، أتوقع السبعينات الميلادية،
0: صحيح،
1: أو الثمانينات،
0: صح. وتدرين عاد سبحان الله ما زال فيه اهتمام من القيادة واهتمام من الأمانات المناطق اللي هالأحياء الجميلة في تزيينها من الإضاءات، المحلات،
1: إعادة ترميمها.
0: أيوة ترميم، يعني عندك شارع السويلم
1: تم ترميمه بالكامل مصر.
0: شارع السويلم أصبح يعني من بدايته لنهايته يعني
1: تحفة معمارية،
0: تحفة معمارية بالطراز السلماني،
1: صحيح،
0: جميل بشكل يعني
1: الشوارع المباني،
0: إيه يعني تتسوق وتتأمل وتشوف
1: وتصور
0: وتمشي على رجولك الله يكرمك، فقاعد تستمتع بمناظر جميلة حقيقة. يعني أعيد بناء بشكل حلو مع شارع العطايف،
1: شارع العطايف خاص بالقرطاسية والأدوات المكتبية، وشارع السويلم ماذا أنا صراحة ما عرفته إلا لما صرت أروح واجي. وسوق الزل، صح، سوق الزل هذا نفسي أروحه،
0: بس هو امتداد، لا العويس هناك في مك فهد شمال، السويلم مع العطايف مع سوق الزل مع الثميري هي شبكة جميلة ولطيفة. ساحة المصمك، قصر الحكم، المناطق الجميلة، سوق الديرة، حلة القصمان، هذه المناطق الجميلة حلوة مرة.
1: جميلة، بس تعرف شو مشكلتها؟
0: وش مشكلتها؟
1: مواقف السيارات.
0: هم ما يبغوا في الآن.
1: أنا شفتهم شغالين على المواقف قبل فترة.
0: إيه الآن قاعدة تتهيأ المناطق الجميلة، مناطق التعمير وكذا، أنها تحط مواقف طبعا للسيارات ويتنقل الواحد هو يمشي طبعا يستمتع بالمناظر الجميلة.
1: شوف إبراهيم، أنا أشكر لك أنك خذيتنا في الجولة الممتعة في مدينة الرياض. يعني الرياض يكفي بس أنك تتكلم عنها وتوصفها وصفا عشان تعيش جمال الشعور، فما بالك لما تتنقل فيها وتتمشى فيها. بس كان سؤالي ولك طوارئ، كان سؤالي الناس زمان قبل جوجل مابس شلون كانوا يعرفون الأماكن؟ الحمد لله اني ما سبت
0: فتره والله
1: الا من بعد جوجل ماب ما طلع.
0: اول شيء بعلمك حاجه،
1: ما في شيء اسمه فتره، شلون تدل المكان؟
0: ابى اجاوبك انا بعطيك باسلوب عفوي. تدري اني ساكن في الدخل المحدود ولا في البديعه، يشوف برج الخزام من مكانه، ما كان المكان مكتظ بالابراج.
1: صح،
0: يمكن تساكن
1: صح والله نذكر إيه في الملز نشوف البرج،
0: بالبرج صح ولا لا؟
1: صح.
0: فكانت بساطه الجمال بالفطره، فانه انا اتنقل خلاص امشي على البساطه، يعني
1: على البرج،
0: مو على البرج
1: على البرج
0: خلى على الحجاج كريما. لا انا اتكلم كانت الرياض مكشوفه، يعني مكشوفه يعني خلاص الابراج معروفه، مركز جمال، ابراج الراجحي، في معالم. عندك اهم معلمين يمكن كانوا يشوفونه حقين الشميس وحقين البديعه وظهره البديعه والعريجه، يشوفون ابراج الملك خالد البطحه
1: وبرج التلفزيون
0: لانه مرتفعه، برج التلفزيون. أيه؟ برج التلفزيون كانوا يشوفونه الناس من مناطق الجنوب الرياض، من الجنوب الخالديه يشوفون برج التلفزيون.
1: إيه؟ كانت الأفق متسعة واضحة.
0: أيوة الله عليك، الأفق متسعة، وكان يعني خلاص على الفطرة صارت نقلهم. طيب. بين الأحياء وبين الشوارع.
1: أنا جيت مثلا بزور صديقة. إيه؟ مثلا في عليشة، وأنا جاية من شرق الرياض، شون بروح لما شون بعرف بيته؟
0: عن طريق البرج.
1: هو
0: ما في، أقول لك اللي في جنوب الرياض يشوف أقصى الشمال.
1: كيف يعني؟ دليني بيتكم وش بتقولي على أحداثيات البرج؟
0: والله يا غادة بتقول أنا بالغ، والله الناس كانت تطلع على الأسطح سواء في المناطق جنوب غرب الرياض، كانت تشوف المناطق اللي في الوسط، وسط الرياض الملز وكذا، عن طريق السطوح، يعني تشوف جمال الرياض بالابراج، برج الخزان، برج ابراج الملك خالد.
1: يو ذكرني بحايل لما نطلع منتزه سميره. إيه؟ فوق.
0: ها
1: تشوف جيرانكم ايش قاعدين يسوون.
0: اي تشوفون حايل كله صح ولا لا؟
1: حايل كله نكشفها.
0: اي طبيعي.
1: طيب شلون؟ ما صدقت السالفه
0: والله
1: بقعد. طيب ولا كان في جوال يعني عشان
0: ولا كان في جوال،
1: ولا كل شوي اكلم ها وين بيتكم، انا بالمكان الفلاني، شلون؟
0: ببساطه لا
1: اطلع فوق السطح كل شوي عشان اشوف الطريق.
0: لا علي الدرجة.
1: علي شلون؟
0: علي اسمع علي بقول حاجه، تدرين هي مو بس على زيارات المنازل وزيارات الاقارب، حتى الناس كانت الرياض طبعا نمار ومناطق ديراب اللي الآن 30-20، هذه المناطق الريفية ومناطق البرية كانت أغلبها أحواش غنم، حظيرة غنم يعني. أيه وجمال وكذا، فكانت الناس تحط مثلا يعني علامة فارقة يعني في المدخل، كفر، علبة، عبارة، خلاص يجي عارف خلاص يحفظون. طبعا هم في البداية يجون الجميع مع بعض زي الموكب، دائما في أعرف مواقع هذا عن طريق كلهم يجون مع بعض العوائل في الزيارات الأقارب كده، اعتادوا العالم. الحين لما تزورين خالك وعمك وممكن تسألين أبوك عسى الله يطول بعمره، تلقى عمك وخالك يجتمعون في مكان واحد معروف
1: كبير عائلة
0: إلى الانطلاق. نعم. يطلعون خلاص احفظ المكان خلاص يعرفونه، بعدين تبدأ الزيارات. هات خلاص.
1: أنت سكت سيارة متى تقريبا؟
0: أنا سكت
1: كم سنة؟
0: أنا سكت سيارة عام
1: 19،
0: يعني أول ما سكت سيارة عام 1991 1900.
1: لا يا رجل.
0: اي والله.
1: 1900 قبل كم سنة؟
0: ايام أزمة الخليج.
1: يا ساتر ما بعد. ابراهيم ابدا مو باين عليك الكبر. ما شاء الله قناع.
0: لا ما سكت وانا شايب، سكت وانا صغير يعني.
1: اي صح، كنت تسوقون يعني. نهايات ابتدائي.
0: اي وكنا نسوق داسن يعني، خلاص ديتسن يمشي على العائلة يعني، وراثة الكبير الوسط الصغير يمشي عليكم خلاص.
1: مو ديتسن، جمس.
0: لا كان عندنا الجمس ما حيتعرض. هذا جمس كان جمسنا موديلة 81. من عنده الجمس 81؟
1: الأحمر
0: مخطط. أيه أحمر وحليبي. اللي عنده جمس هذا مرة وصل مرحلة من
1: تاير.
0: مرة وصل مرحلة من الطراخة. لكن كان في ديتسن للأغراض، أغراض البيت،
1: أغراض المطبخ،
0: أغراض المطبخ، أغراض. فهذا
1: كان عندنا حوض تذكرت والله.
0: أي شيء فيه حوض طبعا، هذا خاص بالأغراض البيت. هذا كان يدور على الأخوان كلهم يعني، خلاص
1: تعلمون يعني فيه.
0: إيه تعلق المفتاح ويمشي. ممكن في يوم من الأيام تتعلق مكان مفتاح، لأنه المشكلة أنك أنت
1: خاصة لنا من الوالد. طيب هو صراحة دردشة يعني كذا حلوة، حبيت أنه إحنا يعني نبدأ فيها نحكي عن عن عن فطانة الناس وذكاء الناس وعن تضاريس المدينة زمان كيف كانت تساعد في أنه الناس تعرف الأماكن بدون ما تستخدم جوجل ماب يعني. لكن الحين والله بدون جوجل ما أعرف، لا والله لو تقولي أبراج مين و وناطحات مين، ما شاء الله الرياض طبعا كانت صح. مهارة صحيح صحيح يا علي، كانت مهارة وانقرضت بحكم الظروف يعني، مو بكيفهم مو بكيفهم يعني. وين يجي الواحد يجي يقول لك برج الرياض مليانة أبراج، ولا وين يعني في معالم اختفت ما شاء الله من كثر ما الرياض نمت وكبرت وتطورت ما شاء الله تبارك الله. طيب روح لي دردشتكم، حنا دردشنا وننتظر منكم أكيد نسمع أصواتكم على 011 40 53. روحي على فاصل قصير ونرجع.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الرياض وفي عز النهار، وما زلنا معكم في يوم الخميس. عسى الله يوسع صدوركم بالعافية، ونقول لكم دائما إجازة هذا الأسبوع دائما تكون ممتعة وجميلة بعد قضاء أيام في دفع عجلة التنمية والعمل الدؤوب. عسى الله يبارك لكم إن شاء الله. معنا محمد، مساء الخير محمد.
1: أيوة مساء النور.
0: حياك الله يا محمد.
1: جميع المستمعين أكيد إذاعة الرياضة من يسمع.
0: الله يسلمك.
1: حربي على المستمعين طبعا على طاقم البرنامج.
0: يا هلا والله ومرحبا.
2: من تكلمنا يا محمد؟
1: هلا بكم، الله أكلمكم من ضواحي المدينة أكيد.
2: الله يحييك، كيف أجواءكم؟
1: والله الأجواء بدت يعني شوية يعني يعني تبرد الليل تقريبا شوية، أحيانا يكون الليل آخر
2: صار أواخر الليل تبرد.
1: يعني تقريبا يعني نقول في برودة آخر الليل.
2: الله يجيب الخير يا رب. قولي يا محمد.
1: إن شاء الله أجواء بخير إن شاء الله على كل إن شاء الله مناطق
2: المملكة. إن شاء الله يا رب. الله يجيب الخير لجميع مناطق المملكة. محمد وين مشوارك اليوم خميس؟
1: بالنسبة لي أنا لا
2: يقطع اتصالك.
1: نعم.
0: عندك مشكلة في الاتصال يا محمد، بنعاود اتصال عليك بعد شوية يا قلبي.
1: ما عندكم مشكلة، بس ماشي على الجميع.
0: الله يسكر لك. شكرا محمد. شكرا محمد. عندنا مشكلة في الاتصال، إن شاء الله يسمعنا حبيبنا محمد.
2: اتصال آخر.
0: مشعل.
2: هلا يا مشعل. هل تسمعني؟
3: ألو
2: هلا وسهلا.
3: يا مرحبا. يا هلا وسهلا.
0: يا مرحبا ويا مسهلا.
3: الله يحييكم، والله من أشد المعجبين صرت يعني برنامج اليومي لازم نسمع هذا.
0: يا زينك
2: الله محييك.
3: اي والله.
0: وش دقيقة، ترى أنا ودي اليوم جزء من البرنامج، بما أنه إحنا شكلنا شراكة أسرة كذا مع المستمعين ومن ضمنهم أنت مشعل يا عسل، وش الشيء اللي ممكن يعني يضيفه مشعل يقول لي خلوه تخلون كذا كرغبات المستمع اليوم؟ خلنا نوسع أفكاركم كذا، نأخذ كذا 7 دقائق مع مشوارك وين تقول يا أخي وفي شغلة مهمة ودي ما تنسونها. حنا حاطين هاشتاج ومقصرين في الهاشتاج شوي، سوالف حبية. أقول أنا ودي وضيفون شغلة كذا، فقرة محاكمة موظف، فقرة كذا، فقرة مثلا موظف فضفضة موظف كذا، لأنه حنا وقت يعني خروج بعض الدوامات أو المستأذنين أو اللي طالعين أو اللي جايين، يعني وقتنا شوي حساس شوي. فوش اللي ممكن مشعل يقول انا بضيفه من مستمع محب لكم يعني؟
3: والله يا ابو تركي سؤالك عميق جدا، يعني انا دقيت بس اسلم عليكم، لكن انت اعطيتني سؤال صعب جدا.
0: والله
3: ايوه
2: سؤالك صعب،
0: ذكرتني مشعل واحد سالك كذا، واحد ربما ما اعتقد قال يا اخي شخبطتني، انت خربطتني يا اخي
2: احيانا كلام المنا...

0: عمق الصعب المهمة. شكرا يا مشعل، يومك سعيد.
1: يا زيدك يا مشعل،
2: هلا سهلا.
1: طيب
0: اتصال ثاني علي
1: في قصة يلا.

0: عندك قصة؟
1: قصة كذا جميلة يعني. لو رجع فيك الزمن يا غادة، أنت جبتي الآن جمال أحياء الرياض، وكيف الناس صارت تعرف المواقع، وكيف تتنقل، وكيف تزور، وكيف تروح تجي مع، واليوم حنا أصبح عندنا منصة تسهل لنا هالتنقلات والروحات والجيات. اليوم أنا بسألك، يوم الخميس طبعا، خلينا نرجع فيه يوم ورا، كنا كان يبدأ الوقت عندنا يوم الأربعاء طبعا. غالبية الزيارات عندكم مع الأهل، في ناس تقول لا الجمعة خلتها شمع الجمعة، جمعة جمعت لها الجمعة جمعت لها. في أسر إلى الآن تجتمع السبت، تقول لا إحنا عندنا السبت، إحنا مقضية أن نختلف مع الجميع، لكن الجمعة والخميس هو بداية الويكند نستمتع فيه، لكن بما أنه نهاية السبت عشان ما نستثقل السبت نخلي هو لقاء الأهل والأحبة، قدرنا ننام نجتمع من فترة العصر خلاص 9-10 كذا يغلق ستار اللقاء وكلنا يروح إلى بيته. الأربعاء زمان أنتم وين كنتوا تروحون لما يبدأ ويكندكم؟ وهل فعلا الجمعة ما زالت كل جمعة؟ يعني الجمعة هو كان اليوم هو السبت.
0: أحس زمان كان عندنا زيارات عائلية كثيرة، ما أعرف يعني يمكن عوائلنا أهالينا كان عندهم حرص أكبر على الجمعات العائلية أكبر منا حنا، يمكن لأنه حنا إيقاع الحياة أخذنا في يعني منحنيات وأشغال مختلفة، ويمكن لأنه كان جيل أبانا وأمهاتنا، أمهات أغلبهم ما كانوا عاملات
1: صح،
0: ما كانوا موظفات، فكانوا مخصصين وقت كبير جدا للاجتماعات والروحات والجيات مع الأهل. فأنا أعتقد أنه التغيير اللي صاير في الحياة المعاصرة أثر بشكل كبير على الحياة الاجتماعية للناس.
1: يعني
0: وين كنا نروح الأربعاء؟ وين كنا نروح الأربعاء؟
1: أي وين كنت تروح الأربعاء؟
0: شوف كان عندنا
1: الأربعاء اليوم هو الخميس طبعا.
0: أي هذا زمان. زمان كان عندنا استراحة نروح له، لأن أبوي عنده حلال وما حلال وكذا، فكنا نقضي يومين هناك في الغالب، نخلي حلالنا وما
1: طيب
0: ناخذ
1: طبعًا
0: صلاتنا.
1: جزء هو أصلا جزء من سؤالي علي، أنه لما يبدأ الويكند أول وحاليا، يعني أنت عشت اللي عاش الأربعاء بداية الويكند واليوم الخميس، متى تبدأ لقاءات الأهل؟ أنت لحقت الأربعاء الويكند ها؟ إيه متى تبدأ لقاءات الأهل والأحباب يعني؟ ولما يدخل الويكند وين تروحون يعني؟ ومتى اجتماع العائلة؟ ناخذ أفراح، مساء الخير أفراح.
2: مساء السعادة والسرور، يا هلا والله.
1: يا هلا ومرحبا، شلونك طيبة؟
2: الحمد لله كيفكم؟
1: ترى صوتك بعيد يا أفراح، مو زي العادة.
2: تسمعني؟
1: في أحد خانك؟
2: ألو؟
0: اعترفي. حي الله أفراح، نسمعك.
1: عطينا
0: أي
1: إشارة
0: شوي،
1: عطينا أي عشان ننقذك.
0: أنت بخير؟ أمورك تمام؟
2: تمام يا ربي لك الحمد، الحمد لله.
0: سمعتي سؤال إبراهيم، يقول زمان أيام كانت الإجازة خميس وجمعة الأربعاء، طبعا الناس تعيش جو جميل في يوم الأربعاء، وين كنتوا تروحون وتجون؟
2: والله شوفي كلنا كنا نروح عند جدتي الله يرحمها في بيتها، كلنا
0: الله يرحمها،
2: احنا وعماني وعماتي وكلنا، يا انه نروح عندها او انه نطلع كلنا وجدتي معها نطلع برا نتمشى.
0: صح، انا تذكرت شيء. صح ابراهيم، احنا البيت اللي كان كل الناس يجونه كان يضيق.
1: أيوة.
0: صدري. كان يضيق صدري.
1: يضيق صدركم.
0: شلون راحت عماني؟
1: اجل الوالد ما شاء الله يطول بعمره، هو كبير العائله.
0: مو لا هو قصدك كاعمام؟ لا هو تقريبا ثاني.
1: أجل هو أجل أجل أجل تأثير الأقوى أو البيت تأثير الأكبر؟
0: الأقوى. أقوى. تأثير أقوى، وعماني الباقيين ما كانوا في الرياض، كانوا مناطق ثانية.
1: ها أفراح.
2: هلا.
1: هلا. أفراح.
2: هلا معك.
0: تقول كان يروحون بيت.
1: عطنا أي إشارة تكفي، إذا في شيء نساعدك فيه.
2: لا.
1: طيب الله يوفقك أفراح، أنا مبسوطين بسمع صوتك، شكرا لك.
2: يا
1: جماعة الخير، خلونا اليوم نرجع شوي لذكرياتنا الحلوة. تذكرون يوم كان الأربعاء هو بداية الويكند؟ يزين ذيك الأيام لقاء الأحبة والأهل والجمعة، وغادة تقول كان يجتمعون عندي، كان يضيق صدورنا، ودنا نأمل أنه نطلع بعد قضاء دوام وعمل وكذا، سواء عند جدتهم سواء في بيت أبوها. وفي ناس تبدأ الإجازة عندهم بعزيمة عائلية، وفي اللي ينتظر أبوه يقوله يلا نطلع للإستراحة، في استراحة هي لقاء الأحبة والأهل. اليوم تغيرت.

0: أيام وصار بداية الويكند هو الخميس. فالسؤال لكم يا جماعة، هل تغيرت جمعتنا مع الأهل؟ وهل ما زلنا نحرص على جمعة الأهل مثل أول؟ وش اليوم اللي جمعنا مع الأهل؟ هل هو الجمعة ولا السبت؟ ومع بداية الويكند وين نروح؟ خلونا نسمع منكم كيف كانت تبدأ إجازتكم زمان وكيف تبدأ اليوم، ومتى موعد جمعتكم العائلية اللي مستحيل تفوتونها. بس كان يضيق صدرك، بس كان تجي بنت خالتك وتجي، ها؟
1: والله شوف الشعور الباقي في ذهني إن أنا كان يضيق صدري، كان في البيت جمعات وفي الاستراحة جمعات عندنا، فكل جمعات عندنا.
0: أبسلك غادة، زمان يوم الأربعاء أول ما تطلعين من المدرسة طبعًا، أيه. بما إن الويكند الأربعاء، وين تروحين؟ بيتكم ولا بيت جدتك؟ خاصة بعض الأقارب قريبين من بعض يعني.
1: إيه لا كنت أجلس على أفلام كرتون العصرية.
0: الله.
1: استانس. ما حد يقول لي قومي حلي واجباتك تحت الضيوف العشاء.
0: طب وش أكثر شيء تشتاقين له في إجازات زمان يعني؟ خاصة مع الويكند الأربعاء خميس جمعة، إيه. وش كان اليوم الفارق معك يعني تقول لا هذا اليوم ذا كان يوم استثنائي عند الوالد؟
1: والله شوف أبوي الله يحفظه كل الأيام استثنائية يعني. أبوي كان من نوع الاجتماعي جدا اللي القاسي والداني كان يقصده، فحياتنا كانت اجتماعية زيادة. يعني هذا السمة الطاغية على حياتنا.
0: تدرين اليوم حتى بدأ الويكند الخميس في ناس تجتمع في الليل عشاء.
1: احنا كان عندنا عزيمه غدا اليوم مثلا اربعة مثلا غدا،
0: والجمعه غدا،
1: الخميس عشاء، السبت غدا عشاء، فكانت حياتنا
0: غدا متى. عشان كذا بسأل مستمعينا يعني جمعه العائله عندكم الخميس بالليل ولا الجمعه على الغدا، بنسأل يعني بشوف وكيف كان الويكند زمان وكيف كان. طيب ناخذ اتصال 011 40 5 3. نايف،
1: ابو نايف
0: مساء الخير ابو نايف.
2: مساء النور اخوي ابراهيم، شلونك؟
0: طيب الله يسلمك ويعافيك، يا هلا ومرحبا.
2: شلونك؟ طيبه ان شاء الله.
1: حي الله ابو نايف، يا هلا وسهلا، الله يخليك يا رب. انت شلونك؟
2: الحمد لله بخير
1: دوم يا رب.
2: بخصوص الويكند الاول اذكر بالذات يوم اربعاء وخميس تكثر الزواجات بالذات هاليوم.
0: صح
2: فعلا زواجات اربعاء يا خميس. يعني احد وسبت لا ما كان في زواجات، يعني نفرح اول بزواجات يوم اربعاء وخميس، طلعات جيات مثلا اذا كان في الشتاء يوم الخميس نطلع مثلا للبر نتغدى في البر، نجي في المساء يعني. نعم. ايام ويكند الاول يمكن عندي احلى من حاليا.
1: طيب الحين
2: اول نجتمع، معلش اول نجتمع اول اللي ما في لا جوالات ولا مواعيد ولا على، خلاص من اسبوع اليوم الفلاني نتواجه المكان الفلاني، خلاص زي كذا.
1: ايه حلو. طب الحين تجي زواجات في الويكند؟
2: لا حاليا لا، في وسط الاسبوع قليل، اللي في الويكند قليل، انا ملاحظه قليل، لان في الويكند حاليا كلنا يرتبط طلعات من هنا، يعني وسط الاسبوع كلنا متواجد يبي الناس الحضور اكثر.
1: أيه.
2: عرفت كيف؟
1: طب الحين وش اللي فرق عن طلعاتكم وجمعاتكم؟
2: لا انا احس اول افضل من ثاني، يعني المشاغل، كثره المشاغل زي كذا،
1: كثرت المشاغل. ولا حنا يا أبو نايف يعني تغيرنا، ما عد لنا ذاك الخاطر في الروحة والرجعة والجمعة.
2: فعلا واحد فعلا صح تغيرنا.
0: إيه. الحمد لله. طب هل الجيل الجديد يا أبو نايف يعيش جمال جمعة الأهل؟ يعني اليوم نشوف ما شاء الله تبارك الله في شيء عاشوه الجيل السابق غير الجيل هذا.
2: الجيل هذا صار شو اسمه البنات ولا والأولاد هم اللي يفرضون عليك أن نجتمع كذا، نطلع كذا، نروح كذا، نادي خالتي كذا، نروح لخالتي، خالتي.
0: ما ظنيت والله، ما ظنيت.
2: لا حاليا
1: إلا صح والله. صرنا نعطي عيالنا وجه يا أبو نايف. أهلنا ما كانوا يعطونا وجه أصلا، ما يشاورونا. أنا أقول لك كان يضيق صدري من كثرة جهات الناس.
2: فعلا صحيح، أول فعلا صحيح. حاليا ايش نسوي عاد؟ الحمد لله،
1: اللهم لك الحمد.
0: الله يوفقك أبو نايف، شكرا لك أبو نايف.
1: شكرا.
0: الله تذكرين الأربعاء كان لها طعم ثاني، حتى النوم ليلة الأربعاء كان غير، تحس إنك تملك الدنيا وما عندك شيء يعني.
1: وأنت طالب؟
0: يعني على بداية الويكند يعني على اختلاف الأجيال غادة، زمان كنا نزعل إذا قالوا ما في روح البيت، الجدة، بيت العم، بيت أبوك، بيت جدك. اليوم بعض العيال تقول له يلا بروح للأهل، يقول طيب عندهم واي فاي.
1: صدقت والله ذكرتني، كان عمي إيه؟ بالخرج، وكان إذا قالوا أبوي هالأسبوع بنروح لعمكم بالخرج، كان كنا رايحين باريس.
0: الله
1: كنا رايحين باريس والله. لا لان ذيك الايام الخرج كان به مزارع وبها، كنا نروح عند العيون
0: والله،
1: وفي مشاتل هناك كثيره، وكنا نستانس، كنا نشوف باريس.
0: طب اليوم سؤال للمستمعين، ما ما ما يعني اللي ما

0: اللي مارسها معك والدك او والدتك او في جيلك اليوم انت اب رب اسره يعني او اب لاسره يعني ليش ما نعيد هاللمه الجميله واهميتها؟ يا جماعه لا تنتظر مناسبه عشان نجتمع، ترى بعض الناس اللي نحبهم وجودهم اليوم نعمه، واللمه اللي نفرط فيها اليوم يمكن نشتاق لها بكره. ايش ليش ما تاخذ عيالك توديهم؟ هل فكرت في يوم من الايام تاخذ عيالك توديهم مسقط راسك ولا البيت اللي نشأت فيه او المكان او بيوت زملائك او جيرانك زمان
1: او بيوت
0: او البقاله او

0: كان يوديك لهالمكان، وري عيالك هالمكان الزين.
1: والله العظيم انك جيت على الجرح ابو سعود، احنا جايينك يا ابو سعود. لازم اوري بناتي ديرة اجدادهم. في اتصال ناخذ عبد الرحمن. حي الله عبد الرحمن.
2: وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: وعليكم السلام، يا هلا وسهلا.
2: حياكم الله وبياكم.
0: الله مير يسلمك ويعافيك.
2: يا اخوي ابراهيم واختي غاده، بالنسبه لحديقه الفوضه في الاصل اسمها حديقه الغوطه.
0: الغوطه اي عاد ترى انت انت شايب يا ابو سعد.
2: ها
0: اقول انت شايب، بسم الله عليك.
2: ايه
1: شو الاختلاف عبد الرحمن؟ يعني كانت الغوطه وصارت يعني ايش
2: على منطقه في سوريا.
1: اي فاكره في سوريا في على الغوطه دائما نسمعها.
2: بعدين انطقوها غيروا اسمها للفوطة. شارع الوزير الآن شارع ملك فيصل.
1: إيه.
2: إيه. عليها مجمع الشمسية وعليها مؤسسة النقد فرع الرياض.
0: صح.
2: أي نعم.
0: في محل تجاري هناك قبل أو بعد. سم. بحرف السين في محل هناك، محل النساء أو سوق هناك والله نسيته.
2: الله يعطيني.
0: سويقت.
2: سويقة.
0: سويقة.
1: هذا اللي من اليوم.
0: اي والله بتذكر سويقة.
2: سويقة
1: ترى على فكرة تطور السوق
2: نسائي. نسائي.
1: وصار عبد الرحمن ضمن هذا السوق، صار ضمن منطقة الدحو صح ولا لا؟
2: لا بعيد عن الدحو، وأقرب لها شارع الأمير الإمام تركي بن عبد الله.
0: لا والداخل فيه مفقود والطالع فيه مولود.
2: اي والله والله أنه سكيك والله.
0: اي تدخل ما تطلع، ما تدري وين دخلتي
1: بالله.
0: ولا لا يا ابو سعد،
2: هو اقرب له شارع السميري.
0: لا لا اقصد الداخل فيه مولود وطالع فيه عفوا المفقود وطالع فيه مولود من كثر دهاليزه.
2: اي من كثر الدهاليز عندهم صح، بس هو اقرب له شارع السميري طبعا.
0: صادق
1: حمستني اروح اضيع.
2: هذا اللي يعني اوضح لكم بس.
0: طب نرجع للويكند يا عبد الرحمن.
2: سم
0: اليوم الجوالات سرقت سواليفنا وجمعاتنا، من اللي جمع العائلة عندكم؟ وهل أنت الآن عايد ذكريات الوالد زمان واليوم كيف؟
2: الوالد الله يرحمه متوفي من 40 سنة أو نحو 40 أو 41 سنة متوفي الله يخلي له
0: رحمة. الله يرحمه.
1: الله عليه.
2: إيه. فنجتمع عند أخوي الكبير إذا صار في اجتماع أو مناسبة أو كذا، نجتمع عند أخوي الكبير في بيته في الخلج. وعلى فكرة تقولين تروحين للخلج، تروحين للمشتل.
1: إي والله أذكر وحنا صغار.
2: إيه. المشتل الخليج طبعا، هذا كان ايام الخميس والجمعه ذيك الايام، يعني يوم كانت اجازه الخميس والجمعه وكانت الجمعه الحاله.
1: إيه؟
2: كان مره يمتلي بالمتنزهين يجون يباتون فيه، ترى يباتون فيه
1: صح،
2: يجون من الرياض يباتون فيه.
1: اي نعم.
2: اي هذا هو انني اقول لك نجتمع عند اذا صار في اجتماع ولا شيء عند اخوي الكبير او في احد البيوت الثانيه، يعني يكون في تنسيق مسبق ونجتمع عنده.
1: كان بكثرة ولا بين فترة والثانية؟
2: لا والله بين فترة وفترة، بين فترة وأخرى.
1: والحين؟
2: والحين الآن الواتساب ما تخلى حد يجتمع ترى.
1: صح صح، أنت جيت على نقطة مهمة ترى، صار تواصلنا.
2: ما تخلى يعني إذا قال لك واحد ما تاك قبل حتىوني مرسل له رسالة واتساب.
1: صح.
2: تونا النوية على الواتساب.
1: السوشيال ميديا خذت جزء كبير من التواصل.
2: يعني لها سلاح ذو حدين. يعني لكن إن شاء الله أنها فيها خير الكثير إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: ما نقول أنها سيئة لكن فيها خير كثير جدا يعني.
0: أقول جعلني ما خلى يا عبد الرحمن، الله يرضى
2: الله
0: عليك.
2: تسلم. تسلم. خير. تسلم.
0: آمين رب إن شاء الله.
1: شكرا يا عبد الرحمن. صح والله السوشيال ميديا يعني طورت تواصلنا الاجتماعي. اليوم ما يحتاج انك تطق باب فلان علشان تسال عنه ولا تنشد عن اخباره ولا تشوف حاله، ترسل له مسج يرد عليه كانك زرته.
0: بس تدري عاد الموضوع ده ممكن ينعكس سلبا على الجيل الحالي.
1: نعم، لان الحين من تجي تقولهم من اللي قال من المستمعين انه ابنائنا صاروا مو مثلنا، ما يحبون يروحون، هم صاروا يملون علينا وين يروحون وين يجون
0: وكلام. اي لا اي وهذا اللي بقوله علي. انا اذكر والله قعدت في مجلس هذا قريبه ذي، المجلس فيه أحفاد وفيه أبناء، يقول الواحد من الآباء سلم على عمك، عمه هذا أخوه ما يعرف عمه،
1: مو عمه أخوه، يعني خلينا نقول بعض أفراد العائلة،
0: يعني بعض أفراد العائلة. والسبب أنه اللقاءات صار فيها عزوف، يعني ما عاد في ذيك اللقاءات اللي تعرف منه أبوه منه عمه منه خالة منه جدة. وهذه مصيبة وكارثة يا جماعة. نصيحة، راجعوا كذا حساباتكم كذا ورتبوا أموركم، خاصة مع الأبناء والأحفاد، لازم يعرف. حلو أنك تكون سبب في جمعتهم يا أخي، وش المشكلة تتجمع أخوانك الجمعة على قهوة، تروح تجتمع عند أحد، تطلعون أنت وياهم، خلي يشوف عيال عمة، يشوف عيال خالتة، يشوف عمانة، يشوف خوال.

0: انا ما اقول انه بنسبه كبيره لا، بس انا اقول في ناس تستوحش يعني من الابناء الحين والاحفاد يستوحش انه من هذا كيف اسلم عليه باي صفه.
1: في بعض العوائل
0: ما يدري انه جده ولا ابوه.
1: بعض العوائل ترى تخصص
0: اعترف يا غاده لخص
1: اجتماع سنوي يجتمعون فيه العائله الكبيره في الاجتماع السنوي هذا.
0: اي بس انا كل جيل اللي قبلي يعرف الجد والخوال والعمان، انا ابدا اقل منه شوي الاحتكاك. الجيل اللي بعدي صار ما يعرف يمكن ولد عمي ولا، فهمت علي؟ الموضوع ترى خطير شوي يعني. حلو لو في لقاء، حلو يكون في لقاء تعارف، في لقاء الان يسوون لقاء العائله.
1: إيه؟
0: تلقى العائله فلان يجتمعون عشان يصير في تعارف بينهم. ايه والله لا اتفق معك علي، لا تتكثر والله.
1: مو بس علشان يعني تعرفون على لا يحلون مشاكل بعض. زمان كانوا العوائل الكبيره يعني في جمعاتهم هذه مثلا يشوفون مين من الشباب لسه ما تزوج، مين من الشباب اللي عاطل، مين من الشباب اللي عنده مشكله. فكان وكان في صندوق للعائله يعني يجمع فيه من اجل حل مشاكل العائله.
0: صح، ويكون واحد اصلا من العائله الله مغنيه تلقاه هو يعني علامه فارقه في الموضوع. أيه. تلقاه ممكن يزوج 20 واحد من العائلة، ممكن يسلم عنيات البنك المركزي. فما شاء الله تبارك الله. حلو بعد تلقى هذا يعرف عمان وتصير عادة سنوية، وما زال في عوائل كذا ترى لقاء العائلات. وحلو في ناس مخليتها سنوية، في ناس مخليتها مرتين في السنة. يا أخي أنا ما قد سوي جمع العائلة كلها، جمع بس القريبين منك يعني الأعمام
1: الخوال
0: إذا ما تقدر يعني، إذا ما يتسع الوقت والوضع شوي مقلق ومزعج وما عندكم صندوق العائلة وما بادرتوا في هالموضوع. حلو إنه في لقاء، حلو واحد منكم يا أخي يدق على أخوانه.
1: بس في مشكلة إبراهيم.
0: وش المشكلة؟
1: ما كلن على وقتك، في هذا اللي صار دوامة مدري متى، وهذا اللي مشغولته مدري بيش، صعب انك تجمعهم على وقت. صرنا نعاني ترى مع مسألة الوقت والتحكم في الوقت.
0: تدري عاد وش اللي يقهر على طار الوقت؟ عشان بس اعطيك المرادفة لهالموضوع او مو مرادفة، عكس الموضوع هذا. لما يجي واحد من ابنائك يسلم على عمه ولا ولد عمي ولا واحد من الاقارب بسلام بسيط، مو بسلام الشوق، سلام انه هذا واحد من اقاربي، سلام الاحترام ان انا اقبل راسه، تلقى مو بعارفه. حتى هو يستغرب، اكيد تستغرب، لا انا شفتك ولا هو شافك ولا التقينا في يوم من الايام. ضحت فكره، وهذه مصيبه وكارثه. ليش ما نجمعهم اليوم؟ ليش ما نحرص انه في الويكند اجمع اليوم مثلا الاخوان، بكره اجمع عيال العم، اجمعهم كلهم مع بعض، كله على فنجين قهوة وعلى تميرات ولا على حلا
1: ما ولا على مفاتيح، شو اللي يمنع؟
0: لا واليوم أنا والله لو أحلف يا جماعة خير، ما إلا من رحم ربي، أغلب البيوت اليوم فيها مجالس تلقاها ما ينفتح المجلس إلا من السنة للسنة،
1: ومجلس هذا كبرى
0: وهذا كبرى. يا أخي جمعهم يا أخي.
1: تعرف والله العظيم يا إبراهيم في نقطة مرة صغيرة لكنها كبيرة وعظيمة في معناها. زمان كانت البيوت صغيرة والمجالس صغيرة يعني ما كانت، لكنها تتسع من الحبايب ألف والله العظيم فيها بركة. يعني تستغرب أنت نفسك، لا رحت بيتكم القديم شلون كنا عايشين بهالبيت، كيف كنا نشوفه كبير وكيف كانوا الناس بأعداد هائلة يدخلون هالمجالس الصغيرة.
0: أبرميها سقاطة وكلامك على ما تم يا غادة، أقول يا جماعة خير أنتوا قاعد تصممون وتصلحون وتجيبون مصمم جراف مصمم ديكور ومصمم مدروشو عشان مجلس هذا كبرى، وفي الأخير ما يجي فيه أحد. راجعوا حساباتكم يا جماعة،
1: نفتح بس ندخنة وننظفة وبس
0: ونسكر.
1: طب روح الفاصل
0: وخليكم معنا دائما على السمع قريبين وعلى 011 40 5 3 وتواصلين ونتكلم عن الجماعات زمان والحين.

الله يحييكم من جديد أصدقائنا، نكمل معاكم مشوارنا في عز النهار. بدينا دردشة لطيفة جميلة اليوم بما نحن في بدايات الويكند، حبينا نحن نسترجع أيام زمان لما كنا أطفال أو بعضنا يمكن كان في عز شباب هذيك الأيام. كيف كانت جمعات الناس؟ كيف كان الواحد ينبسط ويستمتع في جمعات العائلة؟ وش اللي فرق ما بين قديما وحديثا في جمعات العائلة؟ وكيف كان الويكند؟ متى كان فعلا يبدأ الويكند عندكم؟ هل هو من بعد صلاة العصر أو من ليلة الخميس؟ وش كان أول شيء تسوونه إذا دخل الويكند، يعني إجازة نهاية الأسبوع؟ هل كنتوا تخططون للطلعات ولا كذا بالبركة؟ عاد حالاتها لجت بالبركة وأشياء زينة وعلوم طيبة. نأخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم على 011 40 53.

0: ويتبادر إلى ذهني كثير موضوع التسلية زمان، كيف كانوا الأطفال يتسلون، كيف كانت حياتنا قبل الجوالات. الجيل الحديث جيل مدلل بالتقنية وعالم التواصل في العالم الافتراضي، لكن حنا كنا من أول شلون نتسلى حنا كأطفال؟ والله كنا نلعب ألعاب جماعية، كنا مع بنات الجيران، بنات الحارة، وتوقع شيء شفناه حتى مع الشباب ذيك الأيام لما كانوا أطفال يلعبون. كنت أشوف سياكل واجد في الحارة، بعض الألعاب زي طبعا حنا نسميها حبشة، حبشة هنا في الرياض، أنا ما أدري بقية مناطق المملكة. إبراهيم، بما أنك كنت وقتها تروح وتجي على كثير من مناطق المملكة وأنت صغير، الحبشة وش كانوا يسمونها؟ أي
1: كنا نسميها الحبشة، أنا أذكر واحد طش.
0: طيب أوكي، بس شو اسم الحبشة نفسها؟
1: الحبشة
0: قالت لي واحدة والله بس نسيت شو
1: قصدك. يعني في لها مرادفات ثانية،
0: في لها بعض مناطق المملكة يسمونها أشياء ثانية.
1: حبشة، طردي،
0: أطرده، طاق طاقية، كانوا يلعبونها. البلياردو، ترى الناس عيال النعمة وقتها كانوا يلعبون البلياردو والفريرة. تعرف الفريرة؟
1: فريرة، اسمها فريرة ما تغير
0: إلى الحين. فريرة،
1: فريرة
0: واحد يشتريها
1: ما في. الضامنة، عرفت الضامنة؟
0: إيه
1: إيه، تختلف من مكان لمكان طبعا.
0: الفريرة هي الضامنة؟
1: لا، الضامنة هذه البيضة، الأرقام البيضة،
0: انقوط
1: سو إيش
0: اللي فيها انقوط.
1: إيه
0: ناخذ صح.
1: ألو، 011-40-5-3. حسن، مساء الخير أبو علي.
2: الله يا وقت المضاء له بيدينا ما يروح، والله يا عمر انقضى بين الأماني والجروح. قولوا لجدران البيوت كنا حبايب وقفرا، واليوم ما للحب صوت، ما حد عن الثاني درى.
0: يا حب،
1: أنا أحب الكبليه ذا اللي بعد، بس بدك تشد شوي ولا؟
2: لا خلاص،
0: يعطيك العافية يا حسن.
1: صوت الزين يا أبو علي،
2: عاد الله مساكم كل خير.
1: مساك يا
2: شلونكم؟ طيبين؟
1: الله ما يسلمك ويعافيك.
2: لأن نوع الكلام ونوع الموضوع يا أختي غادة يرجعك للحنين، يرجعك لأشياء جميلة والله،
0: ودنا نعيشها لو رجع فينا الزمن شوي، نعيشها لو يومين على الأقل.
2: أي والله، على فكرة ترى اللي تقصدينه مزارع الحناكية في الخارج.

0: حنين يعني في المنطقة وكذا. فوالله نتذكر الأيام ونتذكر الجمعات فعلا والله أيام حلوة وجميلة جدا جدا جدا. وموضوعكم والله شيق يعني أشكركم على طار حالي
1: يا عزيز. لا لا هو حتى من باب أنه نسترجع الذكريات وننوه المستمعين اللي مثلك يعني وشرواك والناس اللي تتابعين الجميلة. يا جماعة ليش ما فكرت في يوم من الأيام تزور مكان أنت كنت تقضي فيه أجمل وقتك يعني؟
0: والله والله فكرت وفعلا كلامك والله صحيح فعلا والله. والأيام الجميلة اللي راحت فعلا والهدف منها الإيجابي زي ما تفضلتوا أنك فعلا العيال يعرفون عيال عمهم يعرفون كذا. وزي ما قالت الأخطادة أنه فعلا في يوم في السنة تجمع العائلة اصلا من الاحترام انك حتى ولد عمك يا اخي ابراهيم وكذا قاعده ما تقول ولد عمي تخلي تعود ولدك يقول يا عمي من الصغر يقول يا عم ما يقول ولد عم
1: صح صح
0: والله جد يعني في اشياء جميله جدا يعني الاول كانت مولزه الحمد لله بعض الناس يستخدمها اليوم زي ما قال الاخ اللي قبل اللي يقول السوشيال ميديا زي ما لها ايجابيات لها سلبيات فوالله فعلا يعني اتمنى تكون وكل جيل له وقته ولا ظروفه يعني ما نقدر نقول
1: لا انت قلت كلمه بعد مهمه انه خلي تعرف هذا عمه هذا خاله هذا مصيبه بعض الاطفال يعني تلقاه يستوحش المكان اللي هو فيه
0: نعم
1: الجيل هذا ما يبي يسلم على هذا
2: ما يبي يسلف احد. تذكر حسن من اول حنا كنا نتسلف اشرطه الفيديو والكاسيت الاغاني
0: اي والله
2: الحين تعال قل للطفل هذا عط ولد عمك لعبه
0: يقول ولد عمك اخوه ولد عم اخوه ما يعطيه اخوه ينعسه
2: حقي مقي
0: ايه حقي مقي ما يحتاج والله ما اعطي. بس انا بقول لابراهيم بذكر ابراهيم شيء ترى ناسيه ابراهيم
1: وش بس
0: ابراهيم تذكر انت مره ترى انا ترى عارفك زين بس انا ما ابغى اكشف انا مين على فكره يعني انت ابراهيم كنت مره نايم من بيت العائله زين وقمت حلمان قلت تركوني وخروا عني فهذه ترى ما انساهالك يا ابراهيم
2: ليه مش كان مش صار من طلع لك
0: ايه ترى غادي فيه اشياء ابراهيم بس ما ودنا نقول وكله مسوي نفسه صغير كله انا عمري كذا توكم انتوا الشيبان يا اخي ابراهيم ترى لا تخلينا
1: يا زين
0: لا تخلي تطلع البلاء
1: نطلع فاصل يا زينك
2: يأشر ترى يأشر للمخرج انك طع الخط
0: واجازه سعيده الله يحفظكم
1: يا زينك يا زينك
2: يا حسن, حسن.
0: مع السلام.
2: شكرا عليك. عليكم السلام. بلا سيف رقم حسن اذا بغينا نبتز ابراهيم لو سمحت. مين معانا؟ فاطمه.
1: اهلين فاطمه.
3: الو السلام عليكم ورحمه
1: وعليكم
3: الله
1: السلام
3: وبركاته.
1: ورحمه الله وبركاته يا هلا وسهلا فاطمه.
3: كيف حالكم بخير؟
2: حنا بخير. وين الغيبة يا فاطمة؟
3: والله صغرتنا الحياة في الجامعة والدراسة ومن زمان.
2: الله يعطيك العافية. اي والله من زمان ما سمعنا صوتك. كيف الجامعة تمام؟
3: الحمد لله.
2: بديتوا تختبرون الميد تيرم ولا لسه؟
3: حاليا اختبرنا بس كويز باقي الاختبارات باقي
2: إيه كويزات هذه اللي ما تخلص.
3: ايوه بالضبط.
2: الله يوفقك يا رب كل الأمنيات إن شاء الله أنك تتفوقين وتنجحين
3: آمين
2: وتفرحينا. طيب فاطمة قولينا شوي من ذكرياتك في الطفولة مع جمعات العائلة والأهل. شو الفرق ما بين طفولتك وطفولة الجيل الحالي؟
3: طفولتي في الماضي كانت مرة حلوة لأنه صراحة كان بعد ما نتغدى يعني بعد الظهر تبدأ يعني الجمعات مع الأهل والجيران يعني مثلا العصر نبدأها بعد العصر نروح عند الجدة يعني الربوع والخميس كان أكثر شيء يعني نروح عند الجدة
2: ما شاء الله.
3: والجمعة كانت الأعمام والعمات
2: كانت بكثرة كل ويكند؟
3: لا مو كل كثرة كانت يعني كل جمعة
2: تمام. طب تذكرين الألعاب اللي كنت تلعبينها مع بنات عائلتك؟
3: أنا صراحة كنت أحب الخيال أكثر شيء لأنه كنت أتخيل شخصيات وممثلها مع بنات العم.
2: الله تسوون مسلسل؟
3: أيوة
2: ما كنا نسميه مسلسل كنا نسميه تمثيلية نمثل.
3: أيوة كرتون أفلام كرتون.
2: الله مع أنك صغيرة يعني توك بالجامعة.
3: هذه عادة أشياء يعني كنت أتذكرها يعني زمان ولسه يعني أتذكرها ويعني حاليا يعني ألعبها إذا كان في فرصة. إذا كان
2: تلقين أحد يلعبها معك؟
3: حاليا يعني قليل.
2: إيه وين من فاضي يشغل الخيال
3: صح.
2: يعطيك العافية يا فاطمة شكرا لك.
3: أنت. العفو.
2: يا هلا وسهلا.

0: بسمة.
1: مرحبتين،
0: هلا وسهلين.
2: مس النور، يا هلا وسهلا.
1: يلا حيهم.
2: الله يسلمك ويعافيك. اهلا ومرحبا.
1: انت رجعتونا للشوارع الرياض القديمه، ورجعتونا لاشياء السنة، ورجعتونا للروتين اللي كان يوسع الصدر، الحياه السلية على قولتهم.
2: اي أيوة والله.
0: وش اول شيء طرى على بالك من سمعتي حكينا؟
1: ذكرت يوم الاربعاء.
0: إيه؟
1: نطلع من العصر ونرايحين بيت أهلي، سميه بيت أهلي،
0: بيت الجدة.
1: إيه بيت جدتي
0: أمي الكبيرة.
1: إيه أمي هي. نروح لها أبو عبد العزيز الله يغفر لهم ويرحمهم جميع المسلمين، نقعد عندهم. عاد اللي بيجي واللي ما وده يجي يسوي نفسه نايم عشان ما يروح معهم.
2: قسم بالله حسب تكون حكمة، اللي يجي لا يجي، واللي ما يجي لا يجي، لا ما يجي.
1: اللي بيجي لا يركبون السيارة، يركبون يلا وينهم وينهم، اللي متوزية واللي متوزية واللي نايم مسوي نفسه نايم عشان يتثقلون انهم يقومون يخلونا ترقد.
0: ما كان بخاطرهم الجمعات؟
1: ما كان، لا اذا جينا بنرجع.
0: بترجعون. اوكي فهمت عليك. انا اسوي نفسي مريضة مسخنة ذاك اليوم.
1: ايوه اقعد انا الوم عندهم، ما بيروح ما بيرجع البيت، مع ان اليوم الثاني بنجتمع مرة ثانية في بيتنا.
0: اي لا عندهم احسن، عندهم احلى.
1: ايه هم بيجونا، هم بحكم امي وابوي عيال عم. فالخميس الامي والجمعه يجون عماتي ويجون خالاتي وخالي كلهم غدا عندنا.
0: ما شاء الله. الحين وانت ام يا اسماء تقوين على انك تسوين هالشيء، تلمين العائله؟
1: والله ما انقطعنا، اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: ما الحمد لله. لين الحين الاثنين هذا كان على أيام جداني، عماتي يجون الكبار وخالاتي الكبار يجون يجون عشان فترة الصيام يجون عندنا. لين الحين هذا النظام ما تغير
0: ما شاء الله، يصومون الاثنين ويجتمعون.
1: يجون عندنا الاثنين، كل اثنين عندنا يجتمعون مع أمي ومع أمي. يعني الكبار يوسعون صدر بعض ويجتمعون ولا فيها قطع، حتى اللي بينشد عنهم مطيع عنهم يدرون أنهم مجتمعين عندنا ويجون لنا يوم حلو. الاثنين ويوم الجمعة طبعا هي كانت رسمية، كانوا عيال عمي وكل غدا، بس قالوا لا خلاص صار ضغط عليكم خلونا نقسمها وما أدري كيف. صرنا ناخذ كل 15 يوم على بيت نجتمع في شاليه أو في بيت، أي بيت المهم ما يكون في كلام. أهم شيء الجمعة ما تنقطع لا من عيال العم ولا من عيال الخال. صاروا الجديد ما يجون وخفت جمعاتهم، بس خلينا الجمعة بيتنا لو عيال أخوي وإخواني ما ينقطعون الغداء عندنا.
0: حلو، تخلون حتى عيالكم يعيشون هاللمة من جديد، يعني تعرفون على قديش أنه التواصل ما بين أفراد العائلة مهم ويعطي دفء ويعطي مشاعر جميلة
1: جدا. أنا تفاجأت، أنا صراحة شفت ناس متفاجأت منهم، يعني حتى توهم يتعرفون على عماتهم ياخذون سنابات بعض.
2: والله أنا بقول كلام في خاطري يا أسماء، يعني في بعد ما ناخذ منك العلوم كذا في الخاطر، يعني لكل من يسمعنا والله. ولا خليك معي، يقول يا جماعه خير احرصوا، يعطيك العافيه. بتقولين شيء؟
1: انا اقول يعني ترى الحين لا تقول، يمكن يقولون الانفس ما الانفس وما ما ما ما، يمكن تغيروا الجيل اللي شامت نفسها. أيه. واللي ما ادري وش بكيفهم، بس لا تقطعون بعض. طيب الجمعة مصيرهم بتروح بس بيرجعون.
2: انا بقول كلام اسماء وكلامك على متمه، يعطيك العافيه اسماء. اقول يا جماعه الخير احرصوا على جمعه الاهل والاحباب، لا تخلوا مشاغل الدنيا تبعدكم عن بعض. ترى هالجمعات نعمة عظيمة ما نحس بقيمتها إلا إذا فقدنا أحد منها. اليوم نقول فلان موجود وفلان يضحك معنا وفلان لها مكانة في المجلس، وبكرة نقول الله يرحم فلان ويازن أيام ويازن جمعتنا مع بعض. ترى الأيام تمشي والوجيه تتغير، وبعض الأماكن تبقى فاضية مهما مرت السنين. لا تنتظرون لين تتحول جمعتكم من ذكريات حلوة إلى صور وأسماء. ندعي لأصحابها بالرحمة، اجتمعوا تواصلوا تسامحوا اسألوا عن بعض. ترى أجمل ما في الحياة وجود من نحب حولنا. والله لا يغيب عن جمعاتكم غالي، ويرحم من فقدناهم وكانوا يوم الأيام نور هالجمعات واللقاءات. يعني جميل أنه الواحد يعني يستشعر هاللحظة، والله العظيم لا يقول أنا وكذا.
0: حلوة الجمعات اللي ما بها نفس ثقيلة، يعني الواحد يقعد ومرتاح ومبسوط بعد عناء أسبوع أو أسابيع من العمل ويعني الشغل المتواصل، فهذه تعتبر فسحة. خلوني أقول لكم اليوم إحنا حبينا إن إحنا نطرحها عليكم علشان تبدون تفكرون فيها فعلياً، تعيشونها هالويكند إذا لكم فترة من أهلكم جماعتكم تقدرونكم تولمون أنفسكم وتجتمعون هالويكند. الله لا يخلينا يا رب من حياتنا الجميلة ولا من هالتواصل الاجتماعي الحلو. إحنا معروف عنا كأسر سعودية نحب إن إحنا دائماً نوصل البعيد قبل القريب، فما بالكم بالقريب. في اتصال معنا، يقول علي. مين معنا؟ أبو مهند. حيا الله أبو مهند، هلا وسهلا.
3: الله يبقيك أختي غادة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا.
3: الله يبقيك ويسلمك، حياك الله أخوي أبو تركي.
2: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يرضى عليكم ودوم المحبة والمعزة بين الجميع إن شاء الله. مبروك فوز انتخابنا أهم شيء.
0: أي والله.
3: والله يدوم الانتصار في كل شيء يا رب يا كريم.
0: أنت عارف إنه فوز المنتخب الناس من كثر ما هي مبسوطة ومستانسة قامت تسوي عروض وتخفيضات، لا مطاعم لا محلات لا. واليوم قريت خبر إنه مدينة القدية عندها فرحة ثانية لأول مرة، اللي يقولك تذاكر الكبار في أكواريبيا سيكس فلاكس حتكون ب96 ريال والصغار ب27 ريال، إذا ودكم تروحون يعني ترى العرض 3 أيام.
3: الله يرضى عليك، الله يدوم الأفراح، هذا أهم شيء، هذا لازم علينا. بس
0: أنا استغليت كلامك بس عشان أقول المعلومة للناس اللي حاب إنهم يروحوا هالأماكن. تفضل يا أبو مهند.
3: عليك اختيارة. والله بس بناء على كلامكم وموضوعكم بخصوص الأيام زمان، كان إحنا نتجه لمشت الخرج.
0: إيه.
3: طبعًا تعرفونه. فالآن الله المستعان مع الزحام، الواحد حتى مشوار بيروح له يبغى له يسخن العصر حتى يوصل المشوار من الزحمة والقلق. لكن أنا بالنسبة لي الحمد لله الوالد موجود الله يدم عزه علينا، يخلينا كل فترة وياكم جميعا كل فترة الحمد لله نجتمع. وأنا أشوف حتى صار لا قدر الله والوالد المتوفي ولا مفروض الأخ الكبير يقوم
0: بالمهمة.
3: بالمهمة نعم صحيح.
0: طب أنت أبو مهند يعني أنت قلت نقطة مرة مهمة، الزحمة أثرت في روحاتنا وجياتنا وطلعاتنا، صرنا نشيل هم.
3: والله العظيم في الوقت الآن إن بغيت أطلع مشوار لازم أحسب قدامي ساعتين أقل شيء 3 ساعات أو أطلع من بدري، تعرف زحمة الرياض الله المستعان.
0: أي هذه بعد ترى نقطة أثرت صراحة في موضوع إنك تروح وتجتمع وتجي، صار الواحد يحسب حساب الطلع. بس إن شاء الله إنه عما قريب بإذن الله تعالى حنشوف الرياض بصورة مغايرة تماما، حتختفي عندنا أو تخف الزحمة بنسبة أنا أتوقع ما تقل عن 70% بإذن الله تعالى على المشاريع اللي قائمة.
3: حبايبنا في مصر مبؤك لبؤ السماء
0: إن شاء الله.
3: وين حبيبنا في تركيا؟
2: عيوني وقلها موجود يا بعد الدنيا قلبي، أنا مستمتع بسواليكم.
0: ضيف الشرف اليوم.
2: لا لا معكم أنا مستمع.
3: لكم وحشة والله.
2: يا زينك يا زينك.
3: هالموضوع هذا.
0: سلم لنا أبو مهند ما قصر.
3: تبقون والله دائما الكلمة أقولها لكل صديق وكل حبيب، تبقون جميلين صراحة.
2: يا زينك يا حبيبي يا قلبي تسلم.
3: وتبقى جميلة وتركي أنت أختي غادة.
2: يا تسلم. حبيبي تسلم. الله يرضى عليك.
3: الله يحفظكم ويدوم لك الدوام الصحة.
2: آمين آمين.
3: محبتي لكم جميعا.
2: يا حبيبي. طبعا أنت موضوعنا موضوع اللقاءات، موضوع الأحبة، موضوع الجمعات، قلنا اللي في الخاطر، سمعنا ما في خاطركم. إذا علي باقي متصلين ولا ندخل فقرة جديدة؟
3: سلام الله.
2: طيب خلاص ننتقل طبعا لفقرتنا الجديدة اللي هو موقف صنع يومك ولا موقف زعلك، ومن ثم راح ندخل على المسابقات والتحديات كذا نخفف عليكم أجواء الظهيرة في الخميس الونيس.
0: طيب نلعب لعبتنا حقت الموظفين قبل ما نروح لهذا كله.
2: تفضلي.
0: إنه كل متصل اليوم حب إن هو يشاركنا ويضيعنا شوي، يلعب علينا من زين يتوهنا، يخلينا نخمن وظيفته وشي من خلال تلميحات. يعني مثلا الموظف في الدفاع المدني مثلا يكلمنا ما يقول لنا انا موظف في الدفاع المدني، يجي يقول انا مهمتي انقذ ارواح او انا لي علاقه بالنار، عرفتوا؟ من هنا احنا نبدا نخمن
2: ايه وش وظيفتك
0: ونسال وش وظيفتك.
2: حتى لو انك انت متقاعد قل انا اللي اتابع يعني افراد العائله، افتح البيبان واحد. لا والله الناس اسقط على نفسه.
0: اطفي اللمبات. لا وظيفتك السابقه في اللمبات. لا خلاص ما عاد في احد يطفي اللمبات اليوم والله. الجيل هذا جيل يونس الصدر، عرفت اللي تقاعد اول حين يحبون السفريات، يحبون يوسعون صدورهم، يمارسون رياضه، ما حد فاضي اللمبات صح ولا لا؟
2: خلاص. اللي يطفي انا اقصد انك تعطيت تلميحه بس توهنا شوي يعني. شاركونا تكلم عن وظيفتك او مكانك وين بس بطريقة تلميحة، وحنا نحاول نخمن أنت وين تشتغل أو وين مكانك أو وين تعمل. شاركونا على 011 40 5 3.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تراث ومعمار،
1: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 مترا وسعة تبلغ 12 ألف متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولاً ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
2: خلك معنا على إذاعة الرياض.

عز النهار عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض. هذا أنا معكم إبراهيم المعيدي من التقديم، وزميلتي غادة العلي وعلي حسيني من الإخراج. نقول حياكم الله، وأحمد المساعد أحمد العصيمي من الكنترول، ومنورنا عبد الملك قليب من المذيعين المميزين اللي شرفنا بالاستوديو، أنستنا وأسعدتنا، وسامحنا أنك فجعتك اليوم، يعني كان شوي بس مقلب يعني. طيب موضوعنا يا جماعة الخير في الساعة الثانية من البرنامج عبر الأثير، أول شيء خليكم على السمع قريبين وعلى 011-40-53 متواصلين. موضوعنا عن لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسيت. أي موضوعنا أنه تكلم عن مكانك، وين تشتغل أو وظيفتك، أو سواء كنت في البيت أو متقاعد. أي تلميحات تقول مثلا أنا الشخص اللي أسهر الليل وأتابع كذا، أنا الشخص اللي مثلا، بس حاول تخلينا إيش انتوه شوي، ثم بعدين نقول إحنا وش وظيفتك. طبعا شاركونا على 011-40-53 ومعنا خالد. مساء الخير خالد.
1: يا هلا والله وغلا، يا هلا،
0: يا هلا بالزين، هلا بالغالي،
1: يا الله وياك، شلونك؟
0: الله يعافيك ويخليك، العين انت ترجيك.
1: مو صوتي وش يوحي لك بالله قبل الله
0: طال عمرك الصوت تكلم.
1: الو
0: ايه فنان تشكيلي وانا اشكيلك
1: يا حبيبي والله
0: شلونك؟ كيف صحة؟
1: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. يلا عطنا تلميحات ابو خلود. يلا
1: شغلي
0: ايه
1: ضروري يكون مرتب، لازم يكون مرتب ترتيب صح.
0: يا سلام. ايوه بتكمل ولا بعد خلاص؟
1: شغلك كل اللي يشوفه، يعني حق لاي احد يشوف شغلك.
0: ايه اول شيء يكون مرتب ولازم الكل يشوفه، ولا يحق الكل يشوفه، ولا ما فهمت؟
1: ابد يحق للكل انهم يشوفونه يعني. طبعا عن طريق الجوال غالبا.
0: ايه
1: غالبا عن طريق الجوال.
0: حسيت انا المخرج يغششني. كول سنتر؟
1: وش بو
0: الكول سنتر؟
1: لا
0: دقيقة، شغلك لابد يكون مرتب، مفروشات
1: لا والله صح
0: توصل ذنبي علي
1: يعني إذا ما هو مرتب الكل ينقد عليك.
0: ينقد عليك؟
2: لحظة وش اللي ينقد عليك؟
0: هو يقول شغله يكون مرتب، لابد يكون مرتب، لابد إنه يكون مرتب، لكن
2: لها علاقة بالأرفف؟
1: لا بالعكس، أنا شغلي
0: أي شغال في بنك،
1: يعني زملائي اللي معي بالدوام كلهم عندهم أرفف، إلا أنا يعني بعيد عن الأرفف.
0: أنت الرف نفسه
2: أنت السينيور أنت المشرف
0: وشو يا أخي توهتنا يا خالة، تكفى عدت المحتين ثانية. هو يقول أنا شغلي لابد، يقول لابد يكون مرتب.
1: ايه والشغل المرتب هذا لازم يستعين بصديق. يلا ها وضحت لكم شوي.
2: شغل مرتب تستعين بصديق.
0: محامي؟
1: لا شلون المحامي، محامي هو ملوسن ما شاء الله يروح ياخذ حقه.
2: تنسق اشياء ولا
1: لا؟
2: طيب بعد قرب لنا.
1: تقريبا هذولهن يعني الأشياء.
2: أنت قلت شغلك مرتب لازم تستعين بصديق.
1: لازم الصديق، لازم تستعين بصديق يعني يدلن على الشغل.
2: هو اللي يدلن
1: على شغلك. يدلن على شغلك.
0: بلدية؟
2: مصانع؟
1: لا. طيب لا. طيب شغلتي هذه بجميع الدوائر الحكومية موجود، لازم يصير في واحد.
0: إيه ها؟
2: ظهرنا أكثر قوت علي.
0: الأمن والسلامة؟
1: لا.
2: تصف السيارات؟ مش بقى
0: يا ولا ولا وش
1: أقول هذه شغلتي الكل يشوفها، كل الناس يشوفونه. يعني أنت والله الحين تشوف شغلي.
0: أبو ترى في هنا واحد شاب يقول بوديغارد.
2: إيش في شغلك خالد؟
1: أقول هو الحين إبراهيم وأنت تشوفون شغلك.
2: نشوف الحين
1: الحين
2: شغل مرتب ويستعين بصديق. شايف الاتصالات
0: شبكات؟
1: لا شلون شركات؟ شلون تشوف شركاتي
0: شبكات؟
1: لا
0: مو متحدث. لا لا
2: انا مالي دخل، لازم اعرف وش اشتغل.
0: خاد احنا نعترف لك ان احنا بنحوقها ترى.
1: يلا
0: لا ما عاد قدرنا والله، انت واضح انك لعبت فينا.
2: الكل يستفيد من شغلك خالد.
1: الكل يشوف شغلك.
0: الحين جاني فضول اعرف وين تشتغل. ليش؟ قل ليش.
1: ليه؟
0: عشان اعرف هل تلميحاتك نفس يعني انت ولا قاعد تهبل بنا.
2: عشان تفلت.
1: لا لا والله، لا لا صحيحه والله تلميحاتك.
0: انا قلت كول سنتر خدمه عملاء، قلت لا.
2: يقولك لا, لا, لا الحين انت تشوف شغلك.
0: خلاص بالله علمنا
2: شغله مرتب ولازم مع صديق.
1: الحين شغله مرتب وكل يشوفه.
0: اي حلو حلو علي، اعطانا علي معلومه جديده. أيوة. مخرجنا قال لو اختفت وظيفتك الكل يتعطل.
1: يعني مثلا اذا اختفت وظيفتي يعني ثانويه، هي تعتبر ثانويه.
2: الحين ثانويه وكلنا يشوف شغلك.
1: ايه يعني تعتبر يعني هي شغل هو اساسي بس يعني ما هي مثل يعني شيء يعني
0: حارسم
2: اشاره مرور.
0: حارسم
1: لا لا لا
0: موظف استقبال.
1: لا
0: نجار. لا
1: يا اخي اقولك كلنا نشوف شغلتي. تقول حارسم.
0: قل لي ماشي عطيها. بشوف تلميحاتك، هي في محله ولا انت قاعد تستهبل؟
1: طبعا محرر صحفي بوزاره الشؤون الاسلاميه، فرع وزاره الشؤون الاسلاميه.
2: لو تشرح من الحين اللي بعد بكره ما عرفنا.
1: طبعا شغلي ضروري مرتب، لازم اكون مرتب، يعني لازم ما تقدر تكتب كلام الا هو منسق ومرتب ومنمق.
0: ايش رايك بتلميحاتك؟
1: استعين بصديق يعني اللي هم اخويانا.
0: لا تلميحاتك ما لا اسمعني يا خالد، تلميحاتك ما لها علاقه في
2: للامانه.
0: توهتنا مره للامانه،
2: يعني ما بعيده شوي عن صلب الموضوع.
1: طبعا الكل يشوفه الحين اعطيك الرابط وتشوف كل كلامي وتعبيري وانت مكانك.
0: لا بس تلميحاتك مراوغه.
2: شلون الكل يشوفه؟
1: كل يشوفها يعني يفتح على الرابط اللي انا قاعد اشتغله وشوف شغلي.
2: بس مو كل بيفتح الرابط الله يهديك ويصلح.
1: هي اقول ان بس كل مكان يشوفون شغلي.
0: لا بخاد انت واضح انك عيار.
1: ها
0: عيار انت. الله يعطيك العافية خالد، شكرا لك.
1: الله
0: يخليك. خالد يقول انا وش خلاه يدق عليهم يا اخي.
2: والله لو قاعد يشرح لبكره ما.
0: طب ناخذ اتصال.
2: لا يا جماعه ركزوا شوي، يعني مو شغلتك بوادي ووصفك بوادي ثاني، يعني والله
0: يلا معلي
2: خلكم
0: انتقائيين. بس خلنا ذكر المتابعين والمستمعين، عطنا وظيفتك او وين تشتغل سواء في البيت ولا برا البيت، وش وظيفتك بس بطريقه تلميحه، لا تقول وظيفتك، عطى تلميحات بس حاول توهنا
2: حقيقيه، يعني بس مو زي خالد
0: يعني تفلسف شوي. هو قال كل يشوف شغلي،
2: قال كل يشوف شغله
0: ولازم يكون مرتب
2: ولازم احد يساعده.
0: لا منطقي والله، منطقي كلام، اتفق معك علي، منطقي كلام. انت محضر شر، انت صادق.
2: لا كلام. يعني الكل يشوف شغلك. إيه هو قال تشوفه عن طريق رابط،
0: ينعرض شغله خلاص على
2: يعرف شغله. بس من الكل كان المفروض يحدد، كان المفروض يحدد من الكل اللي ممكن يدخل ويشوف شغله.
0: الفطاير
2: ايه.
0: يلا احمد.
2: لا انت تحب التتويه يا علي. ناخذ احمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، فين تشتغل؟
3: اخبارك؟
0: انا اللي اطفي لمبات الشارع. ها احمد
3: كيف الحال معك؟
0: الله يسلمك وعافيك، شلونك؟
3: خير.
0: يلا عطى تلميحات عن وظيفتك بدون ما تقول وظيفتك وحنا نخمن.
3: كيف الحال معك؟
0: كيف الحال معي؟
3: وعد ايه
0: غلطان، الله يرضى عليك. ألو أحمد شكله طايق على مين؟
2: لا أحمد يمكن حسب لسه في الكنترول. عبد العزيز.
0: هلا عبد العزيز.
4: نعم معكم. أنا معاكم.
0: هلا عبد العزيز.
4: هلا والله، حياكم الله.
0: حياك الله، هلا وسهلا.
4: طبعا أنا وظيفتي سابقا ما بدي فيها، ببدأ للأسهل إن شاء الله تقدرون عليها حاليا. وظيفتي

0: ومعنى أصح يسمى مهنتي.
1: مهنة.
0: بس في كلمة واحدة بقولها لكم. أنا سفير.
1: أنت سفير؟
0: نعم. طلعوا لي المهنة اللي أنا أشتغلها وش؟
2: أنت سفير؟
0: أنا سفير. بمعنى الكلمة اللي موجودة عندي ومسماي الصريح في يعني في المسميات أنا سفير.
2: طب عطى تلميحة ثانية.
0: أطير. أمشي معي مجموعة.
2: واضح.
0: ما أمشي بالحالي، لازم يصير معي مجموعة.
2: أنت واضح أنك
1: أنت مراقب بلدية؟
2: لا سفير. يقول لك
0: مراقب بلدية سفير.
2: ماذا عنك؟ استعجلتي غادة.
1: سفير مكانة. طيب شو نسوي؟
2: استعجلتي غادة.
0: سفير. أنا سفير.
2: ومعك ولازم يمشي المجموعة اللي معك تمشي قدامك ولا وراك؟
0: تمشي وراي. سفير. في أحد سفير يمشي وراء.
2: يمشي وراك.
0: نعم. سفير. طبعا كلمة أنا سفير لها جملة مرادفة له.
2: إيه.
0: ممكن لو أقوله يمكن تعرفني.
2: طيب.
0: فإذا ما عرفته أنا أضيف الجملة هذه.
1: طيب شغلك ما يصير إلا.
2: معلم.
0: لا غير صحيح.
1: طيب. شغلك ما يصير إلا بهالمجموعة اللي تمشي وراك.
0: نعم ما أقدر أشتغل بالحالي.
2: لا خل ما تشتغل. أنت ما تقدر تمشي اللي هم وراك.
0: نعم لازم يكونون معايا سواء وراي ولا جنبي أهم شيء. ما أقدر أنا أشتغل مهنتي لأن لازم يكونون معايا.
1: كم واحد جنبي. تقريبا
0: مفتوح لي اللومتد.
2: إمام مسجد
0: هذا شو اسمه مو بسفير.
2: طيب
0: ماذا يطلق على السفير في المملكة العربية السعودية؟
2: والله توهنا مرة.
1: تلميحة معقد أكثر من الوظيفة نفسها.
0: شوف أنا قلت لك أنا أعطيتك جملة واحدة أنا اللي هم سماي
2: دكتور.
0: طبعا
2: دكتور.
0: شوف طال عمرك دكتور. سماي لكني لا غير صحيح.
2: يلا
0: فكلمة سفير عندي ترى لها جملة مرادفة معها يمكن أنك توصل لها.
1: طب هات الجملة. هات.
0: أنا سفير داخل بلدي.
1: كلنا سفراء داخل بلدنا.
0: والله عاد ما ادري انتم مذيعين ما اتذكر ان احد اطلق عليكم سفير.
1: انت مطلق عليك سفير؟ سفير ما غيره.
0: نعم سفير داخل بلدي.
2: والله
1: سفير داخل في الداخلية.
0: الان 4000 شخص في السعودية يمكن يدقدقون عليك عشان يعلموكم انه العلم.
2: يعني احنا قاعد نقرا الان الكومنتات. نقرا الان واحد يقول مسعف.
0: والله انا في الخط ملبس
2: ضابط عسكري. ضابط
0: ليس لي خص في قطاع الحكومه القطاع الامني نهائي.
2: طيب انت ممثل جمعيه يعني
0: وليس ممثل جمعيه.
2: طيب ما صعب سوحتنا والله هذا. ها
0: تصريحي اخذه من حي السفارات. يلا
2: أبو خلاص تعمل في احدى السفارات يعني قنصل
0: تبع وزاره الخارجيه بملحقات.
2: لا اله الا الله. لا انت دقيت اشاره يمين ورحت يسار. ما عندي. عطيت تلميح اخيره. طب اخيره اخر تلميح.
0: والله اعطيتكم انا سفير داخل بلدي اعرف بالمواقع السياحيه. يلا
2: او مرشد سياحي.
0: احسنت.
1: الحين مرشد سياحي سفير.
0: نعم سفير داخل بلده.
2: ايه قال سفير داخل بلدي. طيب بس من اللي يمشي وراك؟ السياحه.
1: السياح.
0: السواح.
2: والله
0: الزوار.
2: شلون ما جت على بالي؟ والله انه مبدع.
0: ايه عاد المشكله
2: انا اشهد انك فنان.
0: الله يجزاك خير.
1: تلاقيك مستمتع يا خالد والاحمد.
0: عبد العزيز.
2: خاص عبد العزيز.
1: تلاقيك مستمتع وانت قاعد تضيع
0: من عام 2014 وانا في هالمهنه مستمتع استمتاع غريب.
2: واحد بالكومنتات قال كل هاللفه في الاخير يعني مش طب ليش الفلسفه دي؟
1: كان اوكي
2: تعبتنا.
1: هم يحبون يضيعونا.
0: شوف من زملائي وزميلاتي الان يمكن اعتقد وصل العدد 4000 او اكثر في المملكه العربيه.
2: انا قلت انت قلت السفير ويمشي وما يمشون وراي ناس. قلت هذا مدير كبير
1: تصريح تاخذ
2: شوي واخذ رقمك. انا قلت اي قلت شوي واخذ رقمه من الكنترول خلاص هذا خوي.
0: لا انا بعطيك رقمي والله.

0: السير عندنا قرى دورات.
1: تسلم تسلم
2: عبد العزيز، شغلك هذا اكاديمي ولا انت دخلت دورات؟
0: دورات طبعا، ولازم تاخذ دورات، واعتقد
1: ما شاء الله
0: تجاوز الان 180 شهاده في مجال السياحه، سواء كانت خارجيه او داخليه، وزارة السياحة ما تقصر معنا في كل ما هو
1: تستاهل،
0: يعطينا معلومات أو يزرع علينا تعليمات أو معلومات أو أي شيء. ولا الحمد يمكن تقريبا وزارة السياحة الأوبسايد بتاعها مفتوح مجاني جميع الدورات.
1: تستاهل تستاهل، عسى الله يقويك ويحفظك يا رب.
0: الله يسلمك،
1: شكرا لك، يعطيك العافية. طب عطنا تلميح لوظيفتك بس عادة تقول لي أنا اللي ما يتحرك شيء إلا بإذني، بعدين في الأخير تطلع
2: يعني كل اللي
1: ايه تطلع أنت حارس المدرسة.
2: لا لا
1: والله العظيم
2: هنا المتعة،
1: يعني ناري بس أنت يعني لا لا تعطيني كده أشوفك مثلا مدير كبير وأنت ما شاء الله تخدم المواطن أو في شيء في مجال بسيط، أو أنت تعطيني تخدم في المواطن في مجال بسيط وتهول الموضوع، فهد شوي. 011-40-5-3 جبران.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: شاك بخير سبراك.
1: الله يعافيك وسلمك.
2: هلا وسهلا جبران.
3: الله يسعدكم.
2: يا أخي اسمك فخم، تحس لازم تكون شاعر.
3: والله هي هذه
2: قد الله محيك. كان جبران توهنا زي ما سوى عبد العزيز وأحمد.
3: والله أنا أول شيء فقع قلبي الأستاذ خالد قبل شوي إن شاء
1: الله. لا أبو خالد أنا قد دكتور في الأخير مرشد سياحي، طبعا احنا ما نقلل بوظائف أحد مرشد سياحي، يعني حارس مدرسة مثلا يخدم مثلا الأبناء، بس أنت قاعد تعطيني وصف أنك مثلا مدير سفارة ولا مدير، وأنت أنت في أنت أنت أنت في هم وظيفة، لكن التلميحة ما تناسب هذا القطاع. مثلا أنا زي واحد قال أنا عجبني أمس، واحد قال أنا العيون الساهرة، خلاص قال أنا اللي أنا ما قال عيون الساهرة، قال أنا اللي أسهر والناس تنام، قلنا أنت الشرطة حلو. واحد قال أنا اللي فعلا أكون سبب مثلا في أني أنا أكون سبب بعد الله في يعني إنقاذ يعني أشخاص، قال أنا الدفاع المدني. ففيش أشخاص، التهويل يحرجنا إحنا ويخلينا نقعد نضيع وقت مع المتصل وحنا ما ندري شو السالفة، فهمت؟
3: الله فاهم عليك.
1: إيه عطنا تلميحات معقولة، يعني أنا مثلا لما أكون مدرس أقول أنا اللي طلعت، أنا اللي اليوم عندي ناس في العمل وعندي أشخاص في القطاع العسكري والقطاع الطبي والقطاع.
3: طيب أبقول لك
1: يلا.
3: أنا الموضوع المشكلة إنه أنا لو بديت أتكلم في نقطة معينة أكيد بتفهمون أنا وين موظف.
1: إيه.
3: لكن بحاول أتوهكم شوي.
2: يلا
3: طال عمرك أعوذ بالله من كلمة أنا أنا ومجموعة.
2: برضو كل اللي يتصلوا علينا اليوم مجاميع.
3: دقيقة
2: الكلمة. أوكي هات جبران، من المجموعة اللي معك؟
3: إذا أنا ومجموعة، يعني أنا من دائرة ومعي مجموعة من دوائر أخرى،
2: كلكم في دوائر.
3: دقيقة شو اسمه، أحاول أرسم كلامي. إذا أحد سافر، أنا عملي، إذا أحد سافر مواطن سافر وكان مهمل يضرب حسابي على شيء يملكه.
1: موظف الجوازات؟
3: لا. ركز معي.
1: يلا.
3: أنت مثلاً يا أبو تركي، العفو منك، مثلاً أنت مثلاً كمثال، أو الأستاذة غادة مثلاً برضو سافرت جو، تمام؟ ومثلاً مهمل شوي في حاجة تملكها برا البيت. أنت بعد مثلاً سنة، ست شهور، سنة، تمام؟ تضرب حسابي أنا والمجموعة اللي معي من دوائر ثانية. تقول الله والله المجموعة الفلانية الله يستر مني منهم.
1: أجل الجمارك؟
3: لا
2: لا، لحظة يعني أنت لك علاقة بس بالمسافرين؟
3: لا مو أنت مثلا إذا سافرتي رحت محل بعيد، مو شرط سافرتي يعني محل بعيد، رحت مكان بعيد تركتي شيء برا البيت تملكينه، أنت تملكينه تمام؟ أنت تملكه بتركي، أنت لسه غادر.
2: يعني مثلا سيارتي برا البيت، طيب؟
3: يا سلام عليك، مثلا تضرب حسابي إذا أنت طولت ومهمل شوي، تقول الله يجيني من فلان وجماعته، من فلان و...
2: أنت الحرامي.
3: لا لا
2: ما في للحرام يعني.
3: لا بالعسل على
2: انت اللي تخالفنا.
3: لا ما بلغ خالف، معني تدرج فيه المخالفه، تدرج لما تيجي

0: تراجعني بعدين على الشيء اللي تملكه أخالطك.
1: أهملنا فيه. لازم يكون برا البيت.
2: جماعة لا تهولون شوي، الله يرضى عليكم.
1: لازم يكون برا البيت هذا الشيء المهمل.
0: أكيد إيوة أكيد، مستحيل يكون داخل البيت مو بتخصصي.
2: والله بنضيع وقت كذا.
0: هاي أبو تركي، أبو تركي شو هاي؟ طيب
1: أنت والمجموعة اللي معك؟
2: أنت هيئة الفساد.
0: أنا مجموعة، يعني أنا في دائرة حكومية ومعي من دوائر حكومية أخرى متكاتفين على الموضوع هذا. أوكي خلاص قربت لكم أنا كثير كذا. إذا أنت ردت شيء مهمل، أنت مهمل يعني أهملته تمام. أنا بمر والله يعينك.
1: يعني لازم يكون الموضوع له علاقة بالإهمال.
0: أيوة أكيد.
1: طب أنا ما أهملته وانسرق هالشيء؟
0: لا هنا صاحب دريات على طول الشرطة، هذا على حرامي.
1: يعني أنتوا لكم بس حق الإهمال.
0: أيوة أيوة أيوة. أنا قلت إذا كان أنت مهمل بالشيء اللي أنت تملكه خارج الرزق، وأنا واللي معي متكاتفين على الموضوع هذا، وجينا وحصلنا الشيء ذا الله يعينك.
1: حصلتوا الشيء هذا؟ كيف يعني حصلتوا الشيء هذا؟
0: يعني شفنا الشيء ذا برا البيت والله يعينك.
1: ما فهمت، شفته برا البيت؟ طب هو أصلا برا البيت.
0: أيوة إذا أنا مريت وشايفة ومهمل.
2: إيش واحد كاتب شركة
1: الموية؟
2: إيش؟
1: شركة الموية.
0: لا لا
2: شركة سحب السيارات اللي في المطار.
0: يا سلام عليك يا سلام.
2: والله أنا
1: سحب السيارات،
2: والله دي قاليها في الكومنت. أنا
0: أنا في أعمل في التشوه البصري في أعمال في الأمانة متكاتبين أنا والشرطة الصباح وإلى آخره والدوريات.
1: ما شاء الله عليك. شوف على أن الوصف يتوه شوي.
0: أيوة إذا أنت مهمل سيارتك برضو وبنش كبراتها ومغبرة وحالتها وواحد متضرر منها الله يعينك.
2: أول شيء
1: شوف أنت ضيعتنا لما ربطت الموضوع بالسفر.
2: لا يعجبك يعني واحد يوقف غلط ولا يخالف، في ناس توقف في الأماكن غلط فوق الرصيف. أيوة. في موقف مو مكان مخصص
1: أو يترك سيارة مصدومة برا. أيه؟ لها فترة طويلة
2: أو السيارة شبهة في مكانها. الله يعطيك العافية ما قصرت. أنا ودي أوضح يا جماعة ترى كل الوظائف في القطاعات كله لهم التقدير والاحترام، بس حنا نقول وصل طريقة وظيفتك بطريقة تلميحية، ولكن لا تهول الموضوع شوي. يعني كلنا خدام هالوطن، كلنا نخدم المدرس والمعلم والعسكري والدكتور والطبيب والمستشار حلو طريقة تلميحاتكم، بس تعبتونا اليوم صار غلبونا اليوم.
1: أي كل مجاميع كل جروبات كل
2: يعني، بس واضح أن المستمعين اليوم ممثلين للأمانة.
1: تفوقوا علينا الله يسلمك، احنا كنا أول نضيعهم صار هم يضيعونا. كله منك أنت اللي علمتهم شلون يضيعونا.
2: طيب يلا
1: فترة القيلولة، احنا اللي دخلنا قيلولة أبوهم. طيب روح الفاصل، في اتصال بعد فايز. الله يستر من فايز، شكله مجموعة ثانية بعد. هو هلا فايز.
3: هلا والله،
1: أهلين وسهلين.
3: أدخل في الموضوع على طول.
1: يلا من يلا. أنت
2: من أنت؟
3: أنا اللي أحترق في الشمس وغير يجلس في الضد.
1: أنت تحترق في الشمس يا دافع البلد؟
2: أنت اللي تحترق في الشمس
1: يا دافع البلد؟
3: والله جد ما أمزح.
1: يكبر عند الله. طيب إيش صار؟
2: أنت المقاول
3: لدرجة أن جسمي الذراع والوجه تصبق من الشمس.
1: دائما تحترق في الشمس؟
3: يوميا والله احترق.
1: شغلك ما يتم الا تحت الشمس
3: في الغالب. إيه؟
1: رجل امن؟
2: لا مهندس.
3: لا انا مشاريع الرياض كلها تقريبا يعني معظمها مريت.
1: مهندس مو مهندس صح؟
3: لا لا مو
2: مقاول.
3: لا
1: مساح.
3: لي علاقة بالأسلاك والكابلات والمشاريع
1: كهربائي
3: لا لا مو كهرباء
1: ولا المساح حق القياسات دي ولا
3: لا.
1: هاي إبراهيم
2: ما عجزت
1: أنا الأشياء اللي فيها كابل كهرباء ما أعرفها.
3: سهل
2: هو المشروع نفسه.
1: أنت اللي تمد الكيابل؟
2: هو المشروع اللي قاعد يمدد نفسه. والله ما ادري انا.
1: طب عطنا تلميح ثاني.
3: واضح والله واضح انا يوميا في الشمس. اقول
1: كلنا في الشمس.
3: لا لا لا انت جالسه في المكتب سلامات.
1: اي بس نروح ونجي على الشمس يعني.
3: تروحين الدوام يعني مسافه الذهاب والاياب من البيت للدوام صح؟
1: لا هو دوامه تحت الشمس.

0: مهندس؟
1: قال له مهندس، قال لا. شيء له علاقة بالبلدية، بالأمانات؟
2: لا لا لا، قطاع خاص.
1: قطاع خاص حق شركات وإنشاءات و...
2: إيه بس وش الوظيفة؟
1: طيب قرب، عطنا شيء ثاني.
0: والله ما أجزت.
2: لا واضح جدا جدا، يعني حتى تعبير أبغى أعبر عنها شيء ما في. هذا اللي أنا في الشمس، غير جالس في الظل. أنا لي علاقة بالمشاريع، فعليا حرفيا أنا المشاريع أكثرها مرت عليها باستمرار، أمر عليها بعد مو بس مرة واحدة.
1: كل المشاريع ولا نوع معينة من المشاريع؟
2: لا لا معظم، لا مش متنوعة، مشاريع متنوعة مثل منتزة الملك سلمان دائما نجيد، منتزهات كثيرة دائما أمر عليها.
1: بس أنت تشتغل بيدينك؟ لا يعني مجرد مرور.
2: لا لا بيدينك.
1: مدير مشروع؟ لا.
2: لا.
1: مدير إنشاءات؟ لا.
2: لا. بسيط جدا ترى، لا تروحون بعيد، بسيط واضح واضح. سهل سهل.
1: وش يعني شيء لك علاقة شي بالموقع؟
2: أنا ما لي علاقة في الموقع لكن أزور الموقع.
1: أزور المواقع.
2: أزور أحيانا الشركات، مو بشرط مشاريع، أزور شركات، أزور مستودعات.
1: ولا لك علاقة بالمراقبة ولا
0: مراقب؟
2: لا لا لا لا, لا, لا,
0: لا. ما أدري والله.
1: مسؤول مبيعات؟ لا طبعا.
2: هو لي علاقة في المبيعات لكن الوظيفة ما هي مبيعات.
1: مدقق، مراجع ميداني؟
0: ما أدري والله، صعب.
2: هو شغلي ميداني. يلا سهل لك.
1: ممكن احنا صدق زي ما قلت علي، احنا ما نعرف المسمى بالضبط نحدد، بس
2: لا لا لا لا لا لا مو لا، كل الناس تعرف المسمى.
1: المسمى كل اللي يعرفه؟
2: اي عادي واضح ذاك.
1: تفتش؟ طيب لك علاقة بالتفتيش؟
2: لا لا لا.
1: بالتطوير؟
2: بسيط بسيط، شيء بسيط جدا جدا، وظيفة بسيطة.
1: طب حاليا انت عملت له فترة معينة؟
2: حاليا أنا تحت الشمس وأكلمكم أثناء تأدية عملي.
1: مندوب؟
2: لا.
1: ولا أنت مندوب؟ يأست إبراهيم؟
0: والله يأست.
2: خلاص أقول؟
0: قل.
2: سواك؟
1: والله العظيم بتفهم معك
0: سواك.
2: لا لا أقول لك، لا عشان أوضحكم ليش أنا قلت الكلام ذا،
1: لأن أول شيء قلت لي تحت الشمس. طب سواق يعني جوت سيارة جوت؟
2: إي والله تصبغت وجهي والديني وكل
1: شيء. إي بس السواق عادة جوا سيارة؟
2: لا مو بشرط، لازم أنا أنزل وأشرح للعميل هذه كذا وهذه كذا، وأحيانا أنزل مع العميل وأحيانا أدور العميل. لا كله في الشمس، وشفت لك
1: كل الشمس بس تنقلاتك.
2: ايه شيك وشيك معاهم وشيكم معي وننزل ونحمل سي
1: انا عيني اعتزالي صراحه، خلاص كل اللي اتصلوا علينا اليوم دوخونا. طيب يا فايز الله يعطيك العافيه ومتعك ان شاء الله بالصحه والعافيه. شكرا.
2: الله يسلمك
1: يقويك ربي. شكرا لك. يعني امان ابراهيم تحس على الوصف اللي قاله فايز قريب من المهنه؟
0: لا، وكل المهن لها تقدير واحترامها.
1: أكيد بس أكيد إحنا ما نسقط على مهنة.
0: إيه بس أنا أقولك أحيانًا سبحان الله يجيك واحد مثلًا يعني رجل أمن ولا مدني ولا التلميحات ما تتناسب مع
1: ما لها علاقة
0: في الموضوع. يقول أنا حارس، أنا دكتور، أنا طبيب.
1: يعني فايز كان يقدر يقول أستخدم السيارة كثير في تنقلاتي.
0: إيه تلميحات، أنا أشوف تلميحات اليوم متصلين ما لها علاقة في الوظيفة.
1: بعدين رجع قالك كيابل وكهرباء. ايش دخل
0: ما ابد
1: لا فايز معلش. شوف جابر يلا. الله يستر منه.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: كيف حالك يا استاذ ابراهيم؟
0: يا زينك الله يعافيك.
3: كيف صباحك طيب؟
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: انا بسهل عليك عشان ما يدهمك الوقت.
1: اي والله اصلا الوقت انت يعني تقريبا خلاص شرفنا على النهايه. قول يا جابر تفضل.
3: هو في السوق، اشتغل في السوق.
0: ايه
3: في السوق كامل.
1: تشتغل في السوق كامل ولا بمحلات؟
3: لا في السوق كامل.
1: مشرف؟
3: قربتي.
1: أمن وسلامة؟
3: قربتي.
1: شنو يعني ممكن يكون؟
3: حتى في الليل أشتغل نفسه في السوق.
0: أنت متجر؟
3: في الليل وفي الليل حتى السوق مقفلة وأنا أشتغل هنا أدور.
0: إيه رجل أمن.
3: صح.
0: والله بطل. والله تعجبني.
1: إيه يعني جابر حنا أول. لأن أعطاك وصف معقول قريب للحقيقة والواقع.
3: شغال في نفسه في المراقبة في الكنترول وأنزل ميدان تحت.
0: ما شاء الله تبارك
1: الله. يعطيك العافية. كيف دوامك؟ تحس فيه متعة؟ تحس إنه أنت يعني في متسع في مجال تروح وتجي؟ لأنه حارس الأمن أحس إنه في ضغط عمل عنده.
3: والله شوفي في الويكند يكون ضغط علي، لكن أيام الأسبوع دوامي عادي.
1: أي الله يقويك إن شاء الله.
3: إذا مرة مرة تعال تطلع فوق أتكي في المكتب.
1: وتراقب كاميرات وكذا؟
3: إيه مراقب كاميرات.
1: تمام. الله يعطيك العافية جابر، أمتعتنا وأنت ختام اتصالاتنا لهاليوم. يعطيك العافية. شكرا جابر، شكرا لكل أصدقائنا اللي ضيعونا. جابر فايز، جبران عبد العزيز، وأحمد وخالد، يعني ما ندري شو نقول الصراحة. هل إنه إحنا اللي عجزنا في إن إحنا نخمن الوظيفة، ولا لأنه فعلا أنتم كان وصفكم شوي صعب؟ بس عموما استمتعنا.
0: هم توهونا مرة، تعبونا.
1: كلمة أخيرة.
0: كلمة أخيرة أقول الله يعطيكم العافية. يعني كلمة بالخاطر كذا من القلب للقلب. الله يحفظ بلدنا حكومة وشعبا من كيد الكادين وغدر الخاينين، واجعل تدبيرهم طبعا تدبيرا عليهم يا رب العالمين، ويحفظنا إن شاء الله بحفظه نعمة الأمن والأمان اللي عايشين في المملكة العربية السعودية في ظل قيادة عظيمة ورشيدة. اللهم لك الحمد، آمنين في بيوتنا، نتنقل في طرقنا، في شوارعنا، في أحيانا وحنا في أتم نعمة، فلازم نعبر بشعورنا بشكر هالنعمة حقيقة. الله يحفظ بلدنا المملكة العربية السعودية، ويحفظ كل سائر وسائر بلاد المسلمين. الله يعطيك العافية غادة.
1: شكرا إبراهيم، يعطيك العافية ما قصر. شكرا أيضا زميلنا في الإخراج اليوم علي الحصيني. شكرا لكم من القلب على مشاركاتكم اللطيفة والجميلة والأكثر من رائعة، واللي تثري دائما برنامجنا عز النهار. وصلنا للختام، إن شاء الله ويكند سعيد على الجميع، ونرجع نتفق ونتحد ونتواصل في يوم الأحد. في أمان الله.

0: الموعد حضر.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: الثالثة ظهرا في الرياض. نشرة الثالثة ظهرا من إذاعة الرياض على قراءتها حوري السبيعي، وإليكم العناوين. نجاح عملية فصل التوأم المغربي في وقت قياسي. قوات التحالف تعلن تنفيذ هجوم شامل تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا لميليشيا الحوثي. وزير الدفاع اليمني يؤكد أن المعركة ضد الحوثي مستمرة ويكشف تقدما كبيرا في معركة الوازعية بتعز. مؤشر ثقة الأعمال في المملكة يسجل 56.6 نقاط خلال سبتمبر 2026. إلى التفاصيل. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأن الاعتداءات الوحشية من الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة التي كان آخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار أبها الدولي لم ولن تمر دون حساب، حيث نفذت القوات المشتركة للتحالف هجوما شاملا تضمن تدمير ما مجموعه 82 هدفا عسكريا مشروعا تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظات صعد والحديدة والجوف ومأرب، إضافة إلى تدمير 11 مخزن

0: للصواريخ الفلسطينية بمناطق جبلية في صعدة، ومراكز للقيادة والسيطرة، ومنظومة الاتصالات، ومقرات للمجاميع الحوثية الإرهابية. في هذا الإطار شهدت اعتداءات الحوثيين الإرهابية إدانات واسعة، حيث أدانت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدفت مطاري أبها والملك خالد في المملكة، وأسفرت عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات بين المدنيين. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، كما أعربت مصر وسوريا والأردن والإمارات عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات والهجمات على أراضي المملكة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، داعية إلى وقفها. من جهتها دارت فرنسا الاعتداءات الحوثية المتكررة على المملكة التي تزعزع استقرار المنطقة، مطالبة ميليشيا الحوثي بوقفها فورا. أكد وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي أن سير العمليات في فجر اليمن مستمرة في تحقيق الانتصارات والتقدم.
1: الحمد لله، يعني القوات الشرعية والحكومة اليمنية مستمرة في الانتصارات خلال 3 أيام الماضية، سواء كانت على الجبهات الغربية أو الوسطى أو الشرقية. نحتفظ ببعض الأشياء ذوي التحفظ، ولكن الواقع يشهد أن الجبهة الشرقية في تقدم مستمر على مدار الساعة، وكذلك الاتجاه الغربي الساحل الغربي.
0: وأكد وزير الدفاع اليمني أن خريطة الصراع تتوسع، مشيرا أنه خلال 48 ساعة الماضية حققت القوات اليمنية تقدما في معركة الوازعية.
1: الوازعية نستطيع أن نقول أنه خلال 48 ساعة فيها تقدم طيب وصدر كامل. صحيح العدو انسحب من بعض المواقع واتجه اتجاه شمال شرق الوازعية في اتجاه التربة وما حولها من منطقة تعز حتى النجم أو محافظة تعز، أريف في تعز، لكن بشكل عام الأمور طيبة. المواقع بين كر وفر في هذه المنطقة كونها جبلية وريفية وقواعد الاشتباك فيها تتعطل في كثير من الأمور، سواء على مستوى الأسلحة الخفيفة أو المتوسطة أو حتى الثقيلة، لأنه هذه الحكومة الشرعية تتقيد بقواعد الاشتباك التي تلتزم بمبادئ القانون الدولي.
0: وأشار العقيلي إلى أن عملية فجر اليمن وحدت القيادات والخطوط الرئيسة جميعها، وأن تنفيذ العمليات يتم بطريقة لا مركزية.
1: الخطوط الرئيسية للجبهات وللقيادات وللمكونات العسكرية موحدة، قد يكون التنفيذ لا مركزي من جبهة لأخرى على أساس ما يسمى بالقيادة المركزية والقيادة اللامركزية، وأحيانا نضطر أن نجمع الأسلوبين. يحدد المهام الرئيسية أو الخطوط العريضة الأساسية تحت قيادتهم الذاتية وبأسلوب القيادة اللامركزية.
0: أعلن رئيس الفريق الطبي والجراحي لعملية فصل التوأم المغربي سجى وضحى الدكتور عبدالله الربيعة إتمام فصل التوأم ونجاح العملية في وقت قياسي. وتعد هذه العملية الرابعة لتوائم ملتصقة من المغرب ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة. وبعد العملية أكد الدكتور الربيعة أن كفاءة الفريق الطبي اختصرت زمن العملية من 10 ساعات إلى 6 ساعات رغم التحديات.
2: نحن نخرج الآن مع ضحى وسوف تلين سجى، ووضعهم مستقر ولله الحمد. شكر خاص ومن القلب لزملائي وزملاتي أعضاء الفريق الطبي والجراحي على عملهم وجهدهم وبخبرتهم الواسعة التي اختصرت هذه العملية من 10 ساعات إلى 6 ساعات. بهذا يعكس مدى الخبرة لدى الفريق الطبي رغم التحديات، اشتراك في غشاء القلب، اشتراك في بعض الشرايين التداخلية، اشتراك في الكبد، ومع ذلك اختصرت العملية. الحمد لله رب العالمين، نحن في وطن العطاء، في وطن الإنجاز، ولدينا قيادة معطاءة ودائما تحثنا على العطاء والإنجاز في كل مجالات الحياة في هذا الوطن الغالي.
0: نيابة عن وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية

0: المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان ترأس الأمير سلطان بن خالد بن فيصل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وفد المملكة المشارك في الاجتماع 57 للجنة التعاون الصناعي لدول الخليج الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة. تتواصل الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد لعام 2026 في كافة مدن ومحافظات المملكة بهدف تعزيز الوعي بأهمية التبرع الطوعي المنتظم بالدم وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته. سجل مؤشر ثقة الأعمال في المملكة 56.6 نقطة خلال شهر سبتمبر 2026 محافظاً على مستوى التفاؤل، وذلك بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء. وأوضح التقرير استمرار حالة التفاؤل في قطاع الأعمال مدعومة بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي ومواصلة النمو في مختلف القطاعات. يواصل المؤتمر الدولي للابتكار التكنولوجي والهندسي لخدمة الاستدامة فعالياته في جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والباحثين والمبتكرين وقادة الصناعة وصناع القرار إلى تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات في مجال التقنيات الحديثة والابتكار الداعم للتنمية المستدامة. رئيس مؤتمر الاستدامة 2026 دكتور عمر طيان أكد أن المؤتمر هدف إلى تعزيز الأبحاث التطبيقية في 8 مسارات لتقديم حلول مستدامة لمستقبل التعليم والطب وخدمة الحج والعمرة.
1: الغرض من هذا المؤتمر ليس فقط أبحاث ونشر الأبحاث وانطلقنا وانتهينا. الآن المدينة المنورة شهدت كثير من التطورات ومشاريع والتوسع، وهي مدينة تراثية وتاريخية وروحية وتستحق فعلا الاستدامة، ونشوف كيف ممكن يعني ندمج بين هذا التخصصات المختلفة يصب في الاستدامة. الذكاء الاصطناعي لا يعمل لوحده، الأمن السبراني لا يعمل لوحده، فهذول الحلول لابد يكون في منظومة متكاملة لنستطيع نوصل للاستدامة. الهدف من هذا المؤتمر هو التركيز على الأبحاث التطبيقية في المجالات اللي يخدم المسارات الثمانية. واحدة المسارات كما ذكرت التقنيات الناشئة والهندسة والابتكار لخدمة الحج والعمرة المستدام، فهذا احدى المسارات. ايضا عندنا التقنيات والهندسة والابتكار يعني في المنظومة كيف ممكن يشمل الملفات الساخنة الاخرى، مثلا في الصحة، في التعليم المستدام كيف هيكون التعليم بعد 10-20 سنة، في ملفات اخرى يعني الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة. فهذا يعني التركيز على ورش العمل والابتكارات والمشاريع التطبيقية وليست النظرية، هذا إن شاء الله يعني هيدخلنا للمرحلة الثانية إلى هذا الهدف إن شاء الله.
0: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرص تنموية واستثمارية في مختلف مناطق المملكة بهدف دعم قطاع الأنشطة الزراعية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة أن الفرص المطروحة تشمل مناطق الباحة والجوف، مشيرة إلى أنها تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مع تحديد 30 نوفمبر 2026 كآخر موعد لاستلام العروض. افتتحت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مبادرة أصوات المحيط التي أقيمت في مكتبة الكونغرس بالعاصمة واشنطن بمشاركة أكثر من 300 من القادة والعلماء والمبتكرين في مجالات البيئة والعلوم والمحافظة على المحيطات. وشهدت الفعالية تقديم مجموعة غير مسبوقة من التسجيلات الصوتية للأسماك إلى مكتبة الكونغرس في خطوة تسهم في دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بالحياة البحرية وتعزيز جهود المحافظة على المحيطات للأجيال القادمة. يشهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 تنوعاً وتجديداً في فعالياته وتجارب الزوار هذا العام، مع إقامة 12 شوطاً لسباق الملواح وبحضور تجارب جديدة مثل تجارب الهايكينج والصيد البحري ومحتوى تراثي ومعرفي يعرف بتاريخ الصقارة وممارساتها. ويقام سباق الملواح الذي يختتم منافساته غداً، حيث توسع ليشمل 12 شوطاً لفئتي الملاك والهواة والمحترفين والنخبة وبجوائز تتجاوز 720 ألف ريال. تفتتح في محافظة العقيق بمنطقة الباحة أولى وجهات المتاحف التعليمية في المنطقة، والتي تضم عددا من المقتنيات والوسائل التعليمية القديمة التي توثق مسيرة التعليم وتطور

أدواته عبر العقود في تجربة تجمع بين المعرفة والتاريخ وتحفظ للأجيال ذاكرة التعليم في المنطقة. في الأخبار الدولية، حيث حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة في ظل استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية، وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء إن المساعدات لا تصل إلى القطاع بالقدر والحرية اللازمين. وبحسب توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يواجه أكثر من 1,400,000 شخص، أي نحو 67% من سكان غزة، انعداما حادا في الأمن الغذائي. أكدت القيادة المركزية الأمريكية اليوم استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها تمر عبر المضيق حاليا، وذلك بعد مزاعم تحدثت عن إغلاق مضيق هرمز وسيطرة إيران الكاملة عليه. وأفادت أن حركة الملاحة تمر حاليا عبر مضيق هرمز وتنقل السلع التجارية وإمدادات الطاقة بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يسيطرون بوضوح على مضيق هرمز. تعرضت ناقلة لإطلاق نار في الخليج العربي على بعد نحو 90 كيلومترا شمال قطر، حسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأفادت الهيئة أن السفينة أصيبت بعدة مقذوفات شمال مدينة الشمال القطرية، مشيرة إلى ورود تقارير عن سقوط ضحايا، لكنها لم توضح ما إذا كانت هناك وفيات أو إصابات. وكانت الهيئة البحرية أفادت مؤخرا بزيادة الهجمات على السفن في مضيق هرمز. في الخبر الأخير، وهو خبر رياضي، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث نجح منتخبنا في تحقيق قفزة مميزة بتقدمه 3 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 55 عالميا والرابع عربيا. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. نجاح عملية فصل التوأم المغربي في وقت قياسي. قوات التحالف تعلن تنفيذ هجوم شامل تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا لميليشيا الحوثي. وزير الدفاع اليمني يؤكد أن المعركة ضد الحوثي مستمرة ويكشف تقدما كبيرا في معركة الوازعية بتعز. مؤشر ثقة الأعمال في المملكة يسجل 56.6 نقطة خلال سبتمبر 2026. نهاية نشرة الثالثة ظهرا من إذاعة الرياض، نفذها أحمد العصيمي، وفي الإخراج علي الحصيني، وقرأتها محدثتكم حورية السبيعي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
8: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: في دقائق.
10: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحيانا تحس أنك منضغط، متوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح. تحاول تركز بس أفكارك مشتتة، وتحس أنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة، لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي، وتحسن المزاج، وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو أن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة أو حتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة، ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه، الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وانت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط، قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
8: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
9: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا

هذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقولها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من العالم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم.

0: ماذا لو أصبحت المزرعة قادرة على أن تخبرنا بما تحتاجه قبل أن تظهر المشكلة؟ وماذا لو تحولت كل قطرة ماء وكل نبضة في التربة وكل تغير في النبات إلى معلومة تقودنا إلى قرار؟ من هنا بدأت فكرة الدرع الزراعي الذكي، من خلال تحديات تواجه المزارع كل يوم، من استهلاك للمياه إلى الآفات وتغير الظروف المحيطة بالمحصول. فجاء الدرع الزراعي الذكي ليمنح المزرعة وسيلة أكثر دقة للمراقبة والحماية، بحيث لا تنتظر المشكلة حتى تحدث، بل نحاول اكتشافها مبكراً والتعامل معها بذكاء.
1: كثير من الابتكارات اللي نشوفها اليوم وأصبحت جزء من حياتنا يمكن كانت بالبداية مجرد خيال، حتى أن البعض يشوفها شيء غير منطقي وبعيد عن الواقع. لكن الفكرة ما تقاس أبداً بشكلها بالبداية، وإنما بما خلفها من بحث وتجارب محاولات وحتى تعب إلين توصل للصورة اللي احنا نشوفها اليوم. فالابتكار ما يولد مكتمل، يبدأ بسؤال ثم يكبر بالبحث والتجربة لين يلقى طريقة بالواقع. ومن هنا بدت فكرة الدرع الزراعي الذكي بعد تخرجي من الجامعة. مع اهتمامي بالنباتات والزراعة بديت ألاحظ أن التعامل مع النبات مو مجرد ري فقط، كل نبات له احتياجاته المختلفة، والتربة تتغير والظروف المحيطة بالنبات تتبدل باستمرار. فمع اتساع المساحة الزراعية تصير متابعة كل هذه التفاصيل بشكل مستمر تحدي كبير. ومن هنا جاء سؤال، هل يمكن أن نجعل التقنية تفهم النبات واحتياجاته وتتعامل معها نيابة عنا؟ من هنا بدت رحلة البحث والتجربة، وخذت الفكرة شكل لها الحقيقي صراحة. كانت المهندسة الكهربائية أمل أحمد المطيري شريكتي ورفيقتي في هذا المشروع يد في مرحلة تحويل الخيال والتصور الذهني إلين جسدت الفكرة وإلى شيء ملموس. أصبح لدينا نموذج أولي يحاكي الفكرة وآلية عملها ولله الحمد. وبهذه الفكرة أو بهذه البروتوتايب اللي تحول من فكرة إلى شيء ملموس قدرنا نشارك في المؤتمرات وقدرنا نوضح للناس آلية عملها. وحاليا صراحة نواصل العمل على تطويرها وتحويلها إلى منظومة أكثر تكامل وقابلية إن شاء الله للتطبيق بشكل متقن وعالي الجودة.
0: الأرض قد تبدو صامتة لكنها ترسل الكثير من الإشارات، رطوبة التربة ودرجة الحرارة واحتياجات النبات، كلها معلومات يمكن للتقنية التقاطها وتحويلها إلى بيانات واضحة. وهنا تبدأ المزرعة في التحدث، ويبدأ المزارع في فهم ما تحتاجه أرضه في الوقت المناسب.
1: الأرض الحقيقة تتحدث بلغتها الخاصة، هي ما تتحدث بالكلمات لكن تتحدث بالمؤشرات والتغييرات اللي تصير داخل التربة حول النبات. وهنا يجي دور التقنية، لأننا نقدر من خلال المستشعرات نقرأ أشياء ما نقدر نلاحظها بالعين بشكل مستمر، مثلا رطوبة التربة ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة والملوحة وغيرها من المؤشرات. وكل قراءة من هذه القراءات تعطينا جزء من الصورة. يعني الفكرة مو أننا نجمع أرقام وخلاص، إنما نربط هذه البيانات ببعض ونفهم وش ممكن تعني بالنسبة للنبات والتربة. فمثلا ممكن تغير رطوبة التربة أو ترتفع الملوحة أو تتغير درجة الحرارة، كل مؤشر لوحدة

0: ممكن ما يعطينا الصورة الكاملة، لكن لما احنا نجمعها ونحللها مع بعض نقدر نلاحظ التغيرات بشكل أبكر ونفهم احتياج النبات بشكل أدق. وبدال ما ننتظر لين تظهر عندنا مشكلة على النبات ونبدأ عاد نبحث عن سببها، نحاول إننا نقرأ الإشارات اللي تسبق المشكلة وبعد ذلك نتعامل معها في الوقت المناسب. بمعنى أبسط، حنا نحاول نخلي التقنية تترجم لنا وش تقول الأرض عشان نفهم احتياجها ونقدر نتخذ القرار المناسب قبل ما يتحول التغير البسيط إلى مشكلة كبيرة يصعب حلها.
1: خلف هذه البيانات عقل رقمي يجمع المعلومات ويحللها ثم يحولها إلى مؤشرات تساعد على اتخاذ القرار، متى نروي وما مقدار المياه المناسبة. وبالتالي هناك منظومة تجعل القرار الزراعي أكثر دقة، لأنها لا تعتمد على التخمين وحده بل على معلومة حية من قلب المزرعة.
0: إذا كانت المستشعرات هي اللي تقرأ، فهنا يجي دور العقل المدبر في المنظومة. الدرع الزراعي الذكي ما يعتمد على قراءة مستشعر واحد أو رقم واحد، وإنما يجمع البيانات القادمة من أجزاء مختلفة، يربطها ببعض ويحللها عشان تتحول من مجرد أرقام إلى معلومات تساعدنا في اتخاذ القرار. بمعنى أن المستشعرات راح تقرأ والنظام يربط ويحلل، ثم يحدد ما يحتاجه النبات ويعطي التنبيه أو الأمر المناسب. فإذا كانت التربة تحتاج إلى ري، تكون هناك استجابة مبنية على البيانات. وإذا ظهرت قراءات مثلاً غير طبيعية أو تغير يحتاج إلى متابعة، يوصل التنبيه للمستخدم. وهنا جوهر الفكرة بالنسبة لي، لأن القيمة مو في أن نجمع بيانات كثيرة، وإنما في أن نحول هذه البيانات إلى قرار في الوقت المناسب.

0: في الزراعة كل قطرة لها قيمة، ولهذا يساعد الدرع الزراعي الذكي على معرفة احتياج التربة والنبات للمياه بدل الاعتماد فقط على مواعيد ثابتة للري، والنتيجة استخدام أكثر كفاءة للمياه وتقليل للهدر وري يصل إلى النبات عندما يحتاجه فعلا.
1: الهدف مو أننا نروي أكثر، وإنما نروي بقدر احتياج النبات. يعني في الطرق التقليدية ممكن يكون الري مرتبط بوقت محدد أو بكمية ثابتة، حتى لو كانت التربة ما تحتاج هذه الكمية كاملة وحتى ما تحتاجها بهذا الوقت. لكن في الدرع الزراعي الذكي نقدر نعرف حالة التربة من خلال المستشعرات ونربطها باحتياج النبات والظروف المحيطة فيه، وبالتالي يكون قرار الري مبني على الحاجة الفعلية في الوقت المناسب. فإذا كانت الرطوبة مناسبة ما يكون هناك داعي لري إضافي، وإذا احتاج النبات إلى الماء تكون الاستجابة في وقتها المناسب، وهذا يساعدنا بأننا نقلل الهدر ونرفع كفاءة استخدامنا في المياه، خصوصا في المساحات الزراعية الكبيرة اللي يصعب التعامل معها كلها بالطريقة نفسها.
0: الحماية لا تبدأ بعد ظهور الآفة، بل تبدأ من مراقبة المؤشرات التي قد تنذر بوجود خطر، وهنا يعمل الدرع على رصد التغيرات ومساعدة المزارع على اكتشاف المشكلات، ومن خلالها سيكون الاستجابة أكثر دقة وسرعة وبأسلوب يدعم زراعة أكثر استدامة.
1: هنا تحديداً يظهر معنى كلمة الدرع أو سبب اختيارنا كلمة الدرع في الابتكار. إحنا ما نبي ننتظر المشكلة لين تصير بشكل واضح على النبات ثم نبدأ نتعامل معها. الفكرة إن النظام يحاول يقرأ الإشارات اللي ممكن تسبق المشكلة، لأن النبات أحياناً ما يتأثر بسبب عامل واحد فقط، ممكن تداخل عوامل مثل الملوحة والرطوبة ودرجة الحرارة تخلق ظروف تزيد من إجهاد النبات واحتمالية تعرضه لبعض المشكلات. وهنا أهمية ربط البيانات ببعضها، لأن قراءة الملوحة لحالها تعطينا رقم وقراءة الرطوبة لحالها تعطينا رقم، لكن لما نجمع أكثر من مؤشر وننظر إلى التغيرات مع بعض نقدر نفهم الصورة بشكل أفضل ونلتقط إشارات تستدعي المتابعة وتستدعي تدخل سريع مثلا. فالدرع يحاول أن يكون وقائيا قبل أن يكون علاجيا، بمعنى أننا ما ننتظر ظهور المشكلة عشان نتحرك، حنا نحاول نكتشف المؤشرات المبكرة ونتدخل قبل تتطور. فالحماية في المنظومة ما تقتصر على المرض بس، أو مقتصرة على فقط أننا نبحث عن مرض قبل يبدأ، هي تشمل أيضا حماية الموارد والنباتات والبيئة الزراعية من القرارات الغير دقيقة أو التأخر في التدخل. فمعنى الدرع بالنسبة لنا هو أن تكون هناك منظومة تراقب باستمرار وتنبه عند وجود تغير وتساعدنا على التدخل في الوقت المناسب.
0: لم يعد المزارع بحاجة إلى أن يكون داخل مزرعته طوال الوقت، فمن خلال التطبيق الرقمي يستطيع متابعة حالة التربة والنبات والري واستقبال التنبيهات والاطلاع على أهم المؤشرات عن بعد، وكأن المزرعة أصبحت تحمل معها نافذة رقمية تصل إليها من أي مكان.
1: التطبيق هو الواجهة اللي بتخلي المزارع على اتصال دائم بمزرعته حتى لو كان بعيد عنها وين ما كان. في المزرعة داخل التطبيق تقسم إلى نطاقات محددة، مثل A, B, C، وكل نطاق تكون له بياناته الخاصة وحالته واحتياجه. وبدال ما يشوف المزارع عندنا أرقام متشابكة وكثيرة، يقدر يدخل على نطاق معين ويعرف بالضبط وش اللي قاعد يصير فيه. مثلا ممكن يظهر له أن النطاق A يحتاج إلى ري، بينما النطاق B حالته مستقرة، وفي النطاق C تغير في الرطوبة أو الملوحة ويحتاج المتابعة والتدخل. والأهم أن النظام هنا ما رح يكتفي بعرض البيانات، هو رح يربطها بالموقع ويحولها إلى تنبيهات واضحة، فإذا ظهر تغير غير طبيعي زي ما قلنا في إحدى النطاقات يعرف المزارع وين المشكلة ووش المؤشر اللي تغير ومتى يحتاج يتدخل وين تحديدا. ومن خلال التطبيق عندنا يقدر أيضا يتابع عمليات الري ويعطي الأوامر عن بعد، وهنا تصبح الخريطة حية للمزرعة داخل التطبيق، كل نطاق راح يتحدث عن حالته، والمزارع يقدر يراقب الصورة كاملة من مكان واحد ويتدخل في الوقت المناسب. وهذا الجانب مهم جدا في الفكرة، لأن التقنية ما تكتفي بأنها تقول للمزارع هنا مشكلة، بل راح تساعده يعرف وين المشكلة وش اللي تغير وكيف يتعامل معها.
0: رحلة النبات لا تتوقف عند الري والحماية، فالمنظومة تستطيع متابعة مراحل نموه وتسجيل التغيرات التي يمر بها والمساعدة في تحديد الوقت الأنسب للحصاد وتقييم مؤشرات جودة الإنتاج، وهكذا تصبح رحلة المحصول أكثر وضوحاً من البذرة حتى لحظة الحصاد.
1: أنا أشوف أن الزراعة ما تبدأ من وقت الحصاد، وإنما تبدأ من التربة، هي المكان اللي راح يكون فيه استقرار الجذر. كل مرحلة فيها مرتبطة بالمرحلة اللي بعدها، لذلك الدرع الزراعي الذكي ما راح يركز فقط على الري أو متابعة النبات في لحظة معينة، وإنما الفكرة أن تجتمع لدينا بيانات خلال دورة نمو كاملة، ومع استمرار المتابعة نقدر نعرف كيف كانت ظروف النمو وكيف استجاب النبات للري والتغذية وكيف كانت الظروف المحيطة. نستخدم هذه البيانات للمساعدة في تقدير مراحل النمو ووقت الحصاد المناسب، وبعد الحصاد تكون البيانات المتراكمة مفيدة في تقييم الإنتاج والجودة ومعرفة العوامل مثلا التي أثرت على المحصول. فإحنا نحاول نبني منظومة تبدأ من التربة مرورا بالنمو وصولا إلى الحصاد والإنتاج، بحيث ما تكون البيانات منفصلة وإنما تكون جزء من دورة زراعية متكاملة.
0: ربما يكون المستقبل أبعد من مزرعة واحدة، فقد تتحول هذه التقنيات إلى جزء من منظومة زراعية.

0: ممكن يكون أو بالأصح الدرع الزراعي الذكي جزء من هذا المستقبل، لأنه يوظف المستشعرات والبيانات والذكاء الاصطناعي في فهم حالة التربة والنبات وتحليل احتياجاته واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وممكن مستقبلاً تتوسع المنظومة من المزارع إلى الحدائق والمساحات الخضراء داخل المدن، وتساعد الجهات المختصة على مراقبة مواقع متعددة عن بعد وتوجيه فرق العمل فقط للمواقع اللي تحتاج تدخلاً فعلياً، يعني حتى نسبة بسيطة مع رفع كفاءة استخدام المياه والموارد. وهذا هو الاتجاه اللي أتخيل أن الزراعة ممكن تتجه له عالمياً، أن تصبح التقنية وسيلة لفهم الأرض بشكل أدق واستخدام الموارد بكفاءة أعلى وحماية الغطاء النباتي وبناء مدن أكثر قدرة على الاستدامة والتكيف مع احتياجات المستقبل بإذن الله.
1: مشروع سعودي بامتياز يقف عليه شابات مبدعات، ومن خلال منظومة متكاملة سعودية من إشراف مباشر من خلال هذه التقنية تصل بإذن الله إلى العالم. الدرع الزراعي الذكي ليس مجرد تقنية تحيط بالمزرعة، بل فكرة تجعلنا ننظر إلى الأرض بطريقة مختلفة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا المبدعة والمبتكرة شاذة الشمري. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصدارة.
2: الصدارة.
7: بعد ختام البطولة الخليجية، الفيفا يعلن التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات. ثلاث مواجهات نارية في عودة الركض بدوري روشن في افتتاح الجولة 8. إدارة الفتح تبلغ العطوي بالإقالة من منصبه والبديل المغربي جمال سلامي. وتوسع دولي في رابطة الدوري، وتستعرض خلال أحد الاجتماعات مؤشرات التطور الدوري.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله خير، حياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف الأعداد التقديم، وفي الإخراج علي الحصيني. أتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وأمتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا والإعلام الرياضي متعب العواد. متعب يا مساء الخير.
1: مساء الخير أبو ماجد، ومساء الخير على مستمعين برنامج الصدارة، وأيضا

0: من للزملاء الموجودين خلف المايكات.
1: حياك الله متعب، حياكم الله. إذا حبتنا في 60 دقيقة جديدة قادم شات لا تحدث فيها حول على وجه الخصوص عن وين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا من شات الله. اليوم تقريرنا يتحدث عن مواجهات الجولة 8 التي تفتتح من خلالها إن شاء الله الجولة يوم الغد بثلاث لقاءات، الخلود والقادسية الساعة 54 دقيقة بكرة إن شاء الله، الساعة 55 دقيقة الفتح والأهلي والنصر والدرعية الساعة 9. يوم السبت ثلاث مواجهات أخرى، الحزم ونيوم، الاتفاق والخليج والهلال والاتحاد، في إحدى أهم وأبرز اللقاءات كلاسيكو السعودية، لقاء منتظر ومرتقب إن شاء الله يوم السبت، إذن الهلال يجمعه مع نادي الاتحاد. يوم الأحد الفيحة والرياض وأبها والفيصلي والشباب والتعاون. هذا بالنسبة للتقرير استعرضه بعد قليل من الشتلة، واستطلعنا يشمل إذا كان في حد حاب يعلق عن مواجهة فريقة في مباريات يوم اللي تبدأ من بكرة، أو توقعاته لنتائج أحد المباريات حياكم الله. لكن إحنا عندنا استطلاع خاص في حلقتنا اليوم بعد ختام البطولة الخليجية، ونرجع نقول يا جماعة نذكر بعض، اللي ناسي يتذكر، لأنه لازم إحنا مثل ما عشنا 23 سنة نتذكر في كل نسخة الألم، وبعدنا عن البطولة لازم احنا نستمتع كل يوم ونعيش لحظات الفرح كاملة بكل تفاصيلها. فنرجع نقول ألف مبروك لنا جميعا حصولنا على البطولة الخليجية، ولا أحد يجي يقول بطولة غير معترف فيها، بطولة غير رسمية، بطولة أهم منها آسيا، كل الكلام هذا ما يسمن ولا يغني من جوع. الأكيد أنه في بطولة أقيمت توقف على ضوءها الدوري، وبطولة تجمع فيها الأخوة الخليجيين وأخذناها من الملعب وأخذناها بالقوة وبعلو المستوى وإلى آخره. ألف مبروك مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ونستحق الذهب، وعليه يبنى خطوات أخرى وذهب آخر. بطولة آسيا اللي في مطلع العام الميلاد القادم مشيئة الله، احنا استطلعنا على ضوء البطولة الخليجية واستشرافنا البطولة الآسيوية، هل تؤيدون متعب وحبتنا انه يكون في استمرار على نفس المجموعه من اللعيبه اللي حققوا الخليجيه لتمثيل منتخبنا في كاس اسيا، او عوده اسماء سابقه واضافه اخرى؟ يعني احنا شفنا همام الهمام كان نجم البطوله وعمره 22 عام، لعب تقريبا شبه اساسي، شفنا عيال ابو شمات تقريبا لعبوا شبه اساسيين، شفنا فراس بريكان تقريبا حصل على نفس الفرصه مع بقية بعض العناصر الأخرى، لكن الأغلب اللي شفناه في النسخة هذه وصار منهم حراك كثير وواضح هم العناصر الهجوم، همام الهمام همامي وعيال أبو شامات على وجه خصوص، وبعض والعويس مثلا، لأن ترى كان معتمد على العقيدي، يعني العقيدي متوقع إن شاء الله أنه راح يكون متعافي ويرجع في النسخة القادمة، بالإضافة إلى سالم الدوسري. في ناس يقولون ترى سالم الدوسري كابتن المنتخب السعودي، فمتوقع أنه راح يكون متواجد وحاضر في النسخة القادمة، بالإضافة لبعض الأسماء الأخرى زي مصعب الجوير. في ناس يقولون أنه ومن ضمنها تلميحات المدرب أن غيابه مؤثر، لكن وجدنا في ظل غياب مصعب أصبح في حلول أخرى مختلفة، في من يقول تركي العمار بعد مكانه شاغر، فعلى ضوء هذا وغيرها من الأسماء الثانية اللي أنتم تتوقعون أنه هل الأفضل أنه إحنا نبني على ما انتهينا عليه، ولا لا نغير بعودة بعض الأسماء وإتاحة فرصة الأسماء ثانية أخرى؟ نبدأ معك متعب، شو رأيك؟
0: والله شوف أبو ماجد، الاستمرار المجموعة هي النواة اليوم، هي النواة الأساسية التي حققت البطولة، وهذا لا يعني أنهم نقفل الاستدعاء للمنتخب، بالعكس اليوم يعني المنتخب مفتوح الباب متى ما كانت هناك جاهزية لأي لاعب في الدوري، لأنه المنتخب في النهاية أبو ماجد مشروع تنافسي وليس قائمة يعني مقفلة أو نقول مغلقة على بطولة سابقة. اليوم منتخبنا أمام استحقاق استثنائي، اليوم بيستضيف منتخبنا أو بلدنا كأس آسيا ابتداء من 7 يناير إلى 5 فبراير، يعني عندنا 24 منتخب، وتصل للمباراة النهائية يعني تقريبا 7 مباريات. الأهم أنه منتخبنا

0: جاهز بكل تفاصيله. في بطولة الخليج أنت صنعت مجموعة جميلة قوية وتحتاج أيضا إلى يعني خلنا نكون منطقيين فنيا شوي، تحتاج إلى استدعاءات، هناك مباريات تحتاج إلى لعيبة معينين، يحتاج أي لاعب في الدوري، وهذا لابد أنه تكون موجود الشعار أنه من يلعب دقائق أكثر في استكمال أيضا الدوري سيكون وجوده مهم جدا. بطولة الخليج أبو ماجد حتى لو كرروا أو قالوا أنها ليست يعني نقول رسمية أو تكفي أنها أقليمية، تكفي أنها صنعت لنا نجوم، صنعت لنا أيضا تراكمية خبرة لهؤلاء اللعيبة، صنعت لنا أيضا مكاسب مهمة لدى اللاعب السعودي خاصة مع المنتخب، اللي هي أنه قادر أنه يلعب نهائي، قادر أنه يحقق بطولة، قادر أنه يحسم، قادر أنه يكون في أعلى فورمة. أيضا المنتخب بيواجه يعني في مجموعته نقدر نقول هو الأفضل وضامن إن شاء الله التأهل، لكن عندنا مباريات مهمة مع المجموعات في الربع في النصف إلى النهائي. أبو ماجد الجهاز الفني اليوم يملك مادة تحليلية عن كل لاعب، يملك أيضا المحافظة على الصلابة الدفاعية اليوم منتخبنا يتميز فيها، ودنا أيضا تستمر معنا في آسيا. قد يكون أحد اللاعبين أبو ماجد جزء من التنظيم الدفاعي، لكن هناك لاعب آخر إضافة أكثر يعني أكثر فاعلية، أكثر وجود في بناء الهجمة، كلها هذه كلها ترجع للمدرب. يعني وجهة نظري أنا أرى أنه معيار المنتخب يجب أنه يقوم على عناصر مهمة جدا، الجاهزية البدنية، المستوى الفني الحالي، الانسجام التكتيكي، الخبرة في المباريات الكبرى، هذه كلها يتيح للمدرب الاستفادة من أبطال الخليجي بصورة مهمة جدا. اليوم المنتخب لابد أنه يعرف الجمهور السعودي أنه من السهل جدا أنك تصنع مجموعة قوية تحقق البطولة، لكن من الصعب جدا أنك تصنع الاستمرارية بنفس الثقافة بنفس الجودة. لابد أنه يكون هناك تنافسية، هناك استدعاءات، لابد إضافات. أنت في مشروع مهم وأنت في دوري أيضا، يعني مع احترامي للمنطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط حتى في قارة آسيا، اليوم احنا نملك الدوري الأقوى، الدوري الفني الأكبر، لا ينافسنا أحد اليوم في آسيا بقوة دورينا، ولا أيضا ينافسنا أحد على المواهب السعودية الموجودة في دورينا اللي أتيحت لها أنها تشاهد نجوم في أنديتها اليوم. يعني ارتفاع المستوى حتى تحقيقنا لخليجي 2027 كان لدوري روشن والتنافسية الموجودة دور كبير جدا، ساعد ذلك وجود مدرب بحجم دونيس اللي قاعد يضم اللاعب من أجل النقاط أو من أجل الدقائق اللي يلعبها، أيضا وجود إداري منتخب متمكن عرف إدارة الصرامة الانضباط خلال وجوده في المنتخب، وهذه كلها أعمال يجب أنها تكون تراكمية لمرحلة آسيا.
1: طرح لك سمعنا كلام من بعض المنصات أنه ربما المدرب نفسه يتغير، خلينا ننوه. أنا سمعت المعلومة هذه وسمعتها أبو طيب، خلينا بس أنوه للمتابع الكريم أبو جهاد متابع العواد وحبتنا، أنه عقد المدرب المعلن دونيس الحالي حتى بعد نهاية كأس آسيا، يعني حتى 2027. الأخبار اللي تبنتها بعض المنصات أنه كان فيه اتفاق، ولا أدري عن صيغة الاتفاق، هل هي تم التوقيع العقود ولا مجرد اتفاق شفوي مع المدرب روبرتو مارتينيز مدرب الأسباني اللي كان يدير المنتخب البرتغالي قبل قدوم جيسوس، وأنه في اتفاق وأنه الإعلان متوقع أنه راح يكون متى ما ندري. طبعا إحنا راح نكون قدام أكثر من سيناريو. السيناريو الأول ربما يرتقي الموضوع اللي يكون لأن يكون صدمة، يعني مدرب خلق مجموعة فنية ممتازة دونيس وحقق بطولة وموقع معاه حتى 2027 ثم بعدين تحصل إقالة، فهذا السيناريو الأول قد يكون سيء جدا في حال أنه لا سمح الله حصل

0: مارتينيز في آسيا أخفق. وعلى فكرة مارتينيز في ظل 3 شهور أنت ما تدري بعد يعني هل فترة كافية أنه يبني تصور عن الدوري السعودي مثل ما بناه دونس من سنوات طويلة. حسن دونس احنا طرحنا في تقارير كثيرة في برنامج الصدارة وقلنا أنه الرجل يملك خبرة ودراية عن حتى طبيعة اللاعب السعودي، فهو تقدر تأخذه على أنه أو تعتبره أنه مدرب وطني دونس، يعني تقدر تمشي على هذا الاعتبار. الاحتمال الآخر وهو إن صحت، طبعا احنا نقول بالمقام الأول إن صحت الأنباء هذه لأن العهد على الراوي، لكن إن صحت الأنباء هذه وإحنا نمشي بالأخبار الرسمية حتى الآن في موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم أو موقع المنتخب ما في شيء رسمي، لكن منصة رسمية محترمة طلعت وجابت الخبر هذا، فإحنا بنفس الوقت نجي نقول ما راح يتجرؤون بخبر مثل هذا لأنه أكيد عندهم مصادرهم. الاحتمال الآخر أنه في حال تمت إقالة توقيع العقد مع مارتينيز ومخالصته، فحين نقول أنت يا بدر زيز أخطأت خطأ استراتيجي كبير، استعجلت ما انتظرت البطولة الخليجية. إذا كان طبعا احنا ليش نتوجه بالحديث لبدر زيز لأنه هو اللي في الواجهة هو رئيس اتحاد القدم الجديد، فاحنا نقول على ما على في نفس الوقت احنا نقولك مبروك ونمشي مع الظاهر وباين وبارز للناس تحقيقها البطولة الخليجية، على قد ما احنا نقول إن كان يعني نبني بالظن على شيء يمكن إيه ويمكن لا، إن كان صارت فيمكنك يا بدر زيزة تحتملها تتحملها. وش رأيك أنت في ظل المشهد اللي تقريبا اختصرته بالفكرتين ذولي متعب؟
1: والله أبو ماجد يعني حنا نتكلم يعني أنت نتكلم عن تغيير فني قبل كأس آسيا ب3 أشهر، يعني فيها مخاطرة كبيرة، خصوصا أنه دونيس خرج للتو من بطولة خليجية دون استقبال أي أهداف، نجح في تحقيق درجة من الانسجام في المنتخب، مارتينيز يمتلك تجربة دولية أوسع، لكن اسمه وسيرته الذاتية ما هم كافي، يعني مش كافي إنك تغير أو تجد تبرير لتغيير مدرب حقق لقب وعرف التفاصيل الصغيرة في المنتخب ايضا، يعني عارف يعني احنا نتكلم عن دونيس له 10 سنوات في الدوري السعودي يتنقل بين الأندية. السؤال اللي انت وجهته للاتحاد السعودي او انا برضه اعيده من جديد، هل الاتفاق مع مارتينيز نهائي وملزم تعاقديا ام تفاهم اولي ومشروط بتقييم الجهاز الفني؟ يعني هنا نقطة حاسمة، اليوم الالتزامات القانونية والمالية دي من تحدد موقف منتخبنا أو موقف مفاوضات، لكن هناك استعجال في هذا الأمر. إحنا نقدر نقول أنها ربما أنها مصادر لا ترتقي، ربما أنها تكون صحيحة، لكن المستفيد منه أبو ماجد إذا تم التعاقد مع مارتينيز دونيس بيكون وجوده بين ناديين للأمانة، هذه أقولها أنا من مصادرنا في برنامج الصدارة، يا للأهلي يا يذهب للنصر يظل تذبذب المدربين، بيكون فائدة كبيرة للدوري، يعني حتى ذهابه من المنتخب بيكون وجوده مع نادي
0: هذا مارتينيز
1: لا ها. دونيس يعني دونيس الآن النجاح اللي حققه مع المنتخب، قدرته على الانسجام، قدرته على التوليف، قدرته على البناء، قدرته على علاقته الجميلة مع لعيبة المنتخب، علاقته الجميلة مع الأندية السعودية. اليوم أنت عندك تذبذب في الأهلي قبل في مستويات الأهلي، وعندك تذبذب في النصر.
0: أبو جهاد تسلم، ابدالي بالمهم ثم الأهم ثم المهم، ابدالي بالمنتخب، احنا الحين نبي عالقين في مشكلة إذا كان صحيح.
1: انت وجهت أبو ماجد سؤال مهم للأستاذ بدر رزيزة، وحنا نعيد السؤال بنفس المهمة، هل اتفاق المنتخب وفق ما نشر من الزملاء ومصادرهم، هل مشروط هذا الاتفاق يعني مرتبط بالالتزامات قانونية مالية؟ لو عدلنا أو إذا تراجعنا عن هذا القرار، هنا السؤال.
0: أكيد في شرط جزائي، أكيد في شرط جزائي.
1: إذا نفس الخطأ اللي يعني وقعنا فيه مع السيد

0: مانشيني قبل وقعنا الآن مع السيد مارتينيز بنفس الأخطاء بنفس السيناريو بنفس الأدوات بنفس الرؤية. السؤال من حدد مارتينيز للمنتخب؟ مارتينيز احنا عارفين سجله قاد بلجيكا للمركز الثالث، تولى البرتغال في 2023، حقق دوري الأمم الأوروبية فقط مع البرتغال، يعني غادر تدريب يعني ما عنده لواحد أوروبي فقط، ومركز ثالث مع بلجيكا. يعني هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الأهم في الموضوع إنه ما هو عارف تفاصيل دوريك، ما هو عارف تفاصيل اللاعب السعودي. هو مدرب كبير لا يختلف عليه أحد يا أبو ماجد، لكن هل الوقت هذا مناسب؟ يعني أنت عندنا دونيس بينتي في يوليو 27،
1: نعم،
0: ربما المستشار الفني في المنتخب السعودي هل يرى شيء لا نراه يا أبو ماجد؟ لكن الأرقام اليوم قاعدة تدعم وجود دونيس، ودونيس ما رح يخسر اليوم. دونيس أنا قلت لك يعني حتى يعني لو مشى من المنتخب السعودي في منتخب العراق يبحث عن دونيس، منتخب الإمارات ربما يشيل المدرب الحالي ويبحث عن دونيس، منتخب القطر، المنتخبات الأسوية يرون أنه تجربته في المنتخب السعودي ربما
1: الجميع هو خلاص جاب بطولة الجميع يبيه، لكنه أنت قدام مشهد مربك، يعني أنت قدام مشهد يعني الله لا يحطنا مكانه، يعني لا يحطنا موقعه، يعني بس مفروض ترى أبجديات. يعني هل كان في بالك أنه أنت ما راح تحقق البطولة الخليجية؟ يعني أنت قدام شف، إذا تم نرجع نقول ترى ما مو خبر إلى الآن رسمي، مصادر ولا إحنا نبنيها في برنامج، لا مصادر ننقلها من منصات أخرى، أنه الاتحاد السعودي كرة القدم اتفق مع الأسباني المدرب مارتينيز. فأنت قدام مشهدين، المشهد الأول في هذه الخطوة، في إقدامك على الخطوة هذه، أنه أنت ما جاء في بالك بتاخذ بطولة خليجية، وهذا يعطي وهذا احتمال يؤخذ عليك. يعني كيف أنت تعرف أنه تقام بالمملكة وتعرف أنه في شحذ همام وتعرف كل هذول ولا حطت في بالك أنه أنا بحقق البطولة الخليجية؟ الاحتمال الآخر أنه أنت عرفت أنك بتاخذ البطولة الخليجية وأقدمت على خطوة مثل هذه، طيب ما حسبت نتائجها؟ ما حسبت أنه بيمر عليك اليوم هذا؟ وهنا نجي نقول الله يعينه صراحة، ما أدري، الله يعينه. أنا ودي أنت تعلق، هل لو كنت مكان بدر الزيزة وش ممكن بتسوي لو سويت نفس خطواته؟ لو سويت نفس اللي سويت
0: إذا
1: نرجع، لو قلنا أنه سوى نفس خطوات والكلام صحيح، وش بتسوي لو أنت مكان بدر الزيزة؟
0: البقاء مع المدرب. اليوم المدرب يبقى المدرب حتى نهاية آسيا
1: اللي هو دونيس.
0: نعم، لأنه هذا بدأ معي في كأس العالم.
1: طيب ومارتينيز شو سوي فيه؟ مارتينيز شو سوي فيه؟
0: أنا مارتينيز إذا أنا عندي التزامات مالية هذه مشكلة كبيرة جدا. أنا قلت لك يا أبو ماجد في البداية، لكن يا أبو ماجد اليوم يعني أنت اليوم صحيفة إيبولا البرتغالية إيبولا تقول إنه اتفاق مارتينيز مع السعودية مهدد بعد تتويج دونيس بالخليجية. يعني الصحيفة تقول، أنا ذكرت لك إيبولا، تقول إنه الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طريق المدير الفني مات كروكر توصل إلى اتفاق مع الأسباني ريبورتو لتولي تدريب المنتخب قبل خليج 27. أيضا أوضحت إن فوز السعودية على الإمارات في النهائي ربما يعيد فتح باب استمرار المدرب دونيس رغم الاتفاق السابق. وش خيارات رئيس الاتحاد السعودي بحسب الصحيفة، بحسب صحيفة إيبولا؟ تقول البقاء على دونيس والاعتذار لمارتينيز والغاء الاتفاق، إبعاد دونيس فورا وتنفيذ الاتفاق مع مارتينيز. إيبولا برضو، شوف إيبولا تقول أصبح متاحا، يعني واضح أنها تقول أنه متفقين بشكل كبير جدا. أيضا قناة سبورت تي في البرتغالية تقول أيضا إنه هناك اتفاق ملزم للمنتخب السعودي، يعني مات كروكر المدير الفني للمنتخب واضح إنه متوصل إلى صياغة قانونية مالية كبيرة جدا أبو ماجد. بهذا أبو ماجد الخبر حتى الآن نقدر نقول إنه منقول من إيبولا البرتغالية.

0: في من انفردت فيه الخبر وتلقطوه بعض الزملاء في الداخل.
1: طيب الله المستعان، إذا صحت رواية هذا ما سيثبتها الوقت. احنا نرجع نقول احنا أبطال الخليج وودنا اللي وصلنا له نبني عليه، ما نرجع نهد كل شيء ونبني عليه شيء آخر، إلا إذا المتابع الكريم قاعد يسمعنا الحين عنده وجهة نظر ثانية تشرفنا. الله يحييك على 011-40-5-3. وذكرك بعد كذلك باستطلاعنا الرئيسي في حلقتنا اليوم، هل تتوقع أنه بناءنا أو نلعب في نفس المجموعة من اللعيبة في البطولة الآسيوية أحسن، أو نرجع ببعض التطعيمات وبعض العناصر اللي كنا نعتمد عليه في مراحل سابقة؟ حياكم الله سعيد. حياك الله أخو سعيد. ألو،
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة، حياك. هلا سيد، تفضل.
2: وشي زيد فضلك، وشي هني خادم حسين ولي العهد والشعب السعودي، وهنيك من البرنامج.
1: ألف مبروك عليك سيد.
2: برنامج علينا وعليك إن شاء الله. هو مصيبة اللي حصل يعني بعد البطولة، نرجع للموال السابق،
1: نرجع نقول ترى أخبار يعني لا ناخذها رسمية.
2: إن شاء الله أنا أخبار، إن شاء الله أنا أخبار، لأن لو مثلا ألغوا العقد مع الاتفاقية ورجع على المدرب دونس، هل بيكون بنفس حماس السابق؟ هل بيكون بنفس الوضع السابق؟ أخي إحنا كنا ماشيين صح، كنا معارضين، أكثر الجمهور كان معارض دونس، لكن الحمد لله رجل مشى وعمل صح وسوى اللي ما حد سوى. يعني جاء مدربين كبار مثل مارفك و الهولندي ولا ملايين ما سوى المنتخب السعودي أي شيء. كان مدرب هذا من وصل الدوري ومشى المنتخب من أحسن ما يكون، وجمع كلمة الجمهور السعودي ولله الحمد، وهذا اللي كنا نتمنى. ثاني شيء أخوي علي، أنا عندي نقطة اللي هي الإعلام السعودي، ما أدري وين وضع الإعلام السعودي في بطولة الخليج.
1: كيف
2: ما كان للأسف الإعلام السعودي في كأس الخليج يعني وضع خارج غير تواجد،
1: وين في أي يعني في أي جانب بالضبط؟ ملاحظاتك بالضبط وشي؟
2: في التغطيات الميدانية، تغطيات يعني قنوات من برا ما شاء الله تبث عندنا من أفضل ما يكون، وتنكم من خارج، والإعلام السعودي ما لها أي تواجد. إحنا نتمنى من الآن آسيا، نبدأ من الآن في آسيا، يعني آسيا باقي لها 3 شهور يا خالد.
1: نعم،
2: نفترض البداية من الآن. يعني أذكر في قطر قبل كأس العالم كنت ب10 سنوات منزلين الأيام بالعدد بالعداد، عندنا للأسف باقي 3 شهور ما في أي يعني ذكر أو ذكر خفيف.
1: أوكي،
2: لازم الإعلام السعودي يتطور ويتطور مع الوضع الحاصل. أنا أعطيك من العافية.
1: شكرا لك، تحياتي لك أخوي سعيد، حياك الله، هلا بك أكثر. طيب هذا رأيك، حول هنا استفسار إلى ضيفنا متعب العواد، إذا كان عنده إضافة كان يؤيد كلامك ولا يعارض كلامك. بس بصفتي يعني أحد منتسبي الإعلام السعودي، لا إحنا نجتهد، بس في منصات تملك الإمكانيات، في منصات كبرى تملك الدعم، يعني في منصات مثلا تملك بث 24 ساعة، لا هنا نقول المنتظر منكم أكثر، وفي منصات تملك ساعة واحدة باليوم مثلا، وفي منصات تملك سوشيال ميديا، السوشيال ميديا الإعلام الآن هو سوشيال ميديا يعني، وفي منصات الآن تعتمد على الإعلام التقليدي فقط، فهو يختلف على حسب دعم وإمكانيات كل منصة. أبو إبراهيم، حياك الله أبو إبراهيم. ألو، أهلا أبو إبراهيم. أبو إبراهيم أنت معنا على الهواء، تفضل أبو إبراهيم. طيب أجل جاوبني، هل أنت تتفق مع تصل اللي قبل شوي أنه قال الإعلام السعودي يقصد الرياضي لم يكن مواكب بطولة خليجية وا إلى آخره؟
0: والله شوف أبو ماجد، المتصل أبو إبراهيم كلامه جميل، أنا أتفق معه للأمانة
1: سعيد.
0: أبو ماجد، اليوم الجمهور السعودي أبو ماجد قاعد يشوف قنوات خليجية تصنع القصة، تصنع المكان، تصنع الأثر، تصنع اليوم يعني شفنا إحنا جدة من خلال شاشات القنوات الخليجية. اليوم يا أبو ماجد الصحفي مهم جدا وجوده في الإعداد، لأنه الصحفي اليوم هو مرآة البرنامج، عملية التنقل، عملية الخروج بالقصص. اليوم كرة القدم 90 دقيقة لا نختلف عليها، لكن هناك قصص في الاستضافة. اليوم نتكلم عن جدة التاريخية، نتكلم عن العادات والتقاليد، نتكلم عن البحر، نتكلم عن الأماكن الجميلة، نتكلم عن قصة الرياضة في مدينة جدة، تطورة، حضورة، نتكلم عن هذه كانت يرونها أنها ترويج سياحي لمدينة جدة، وأيضا وجود للمملكة العربية السعودية. أبو ماجد، حنا اليوم عندنا لدينا القنوات، لدينا الإمكانيات، لكن ليس لدينا يعني صناعة المحتوى اللي يرتقي للرياضة

0: تقول للمشجع السعودي. اليوم المشجع السعودي أبو ماجد لديه الوعي الكبير، يحتاج إلى أرقام، يحتاج إلى نسب، يحتاج إلى صناعة قصة تكون حقيقية داخل الاستضافات. اليوم عندنا آسيا بتكون في ثلاث مدن، الرياض، المنطقة الشرقية، مدينة جدة. عندنا منتخبات تقريبا أو عندنا 55 مباراة، كل مباراة قصتها، لكل مباراة أرقامها، لكل مباراة تحليلها. اليوم أنت عندك يعني احنا، وهذا بالعكس نقول إن شاء الله الإعلام السعودي من أقوى إعلام موجود على مستوى المنطقة، من أقوى الإعلام. لكن اليوم عندما نتخلى عن الصحفيين اللي يصنعون المحتوى في غرف الإعداد، أنت تتخلى عن جمهورك، أنت تتخلى عن رؤيتك. اليوم عندنا فوكس نيوز الأمريكية وجود حضوره قائم على المراسلين وليس قائم على استديوهات التحليل. قنوات سبورت تي في البرتغالية اليوم قائمة على المراسلين، قائمة على القصص، ليست قائمة على ملعب كرة قدم. اليوم المشجع، احنا شاهدنا المشجع السعودي شخصيته كانت قوية. اليوم المنتخبات الخليجية منبهرين، اليوم تحقيقا البطولة الخليجية تقريبا 90% من تحقيقنا لهذا اللقب وجود الجمهور القوي المؤثر اللي صنع الإثارة في داخل الملعب، أرهب كل منتخب يقابل منتخبنا، وهذا دليل أنه نملك جماهيرية ولكن لا نملك كتابة ورواية القصة بأسلوبها الجميل. شاهدنا سيدات سعوديات كبيرات في العمر في داخل الملعب، لكن هل اطلعنا على هذه القصة؟ شفناها مع مغردين ستوارت داول، ولكن لم نشاهد هذه القصة تعبر عن هذا الوطن معصوبة الرأس بعلم وطن. إذن يا أبو ماجد لابد أنه إعلامنا يواكب المرحلة القادمة، مرحلة أنه الجمهور قاعد يريد أرقام، يريد قصص، يريد حضور، يريد أيضا تشجيع، يريد مؤازرة. اليوم قنوات خليجية خطفت الكثير من المشاهدين وشاهدنا انعكاساتها في وسائل التواصل. لهذا نقول لكل مدينة اليوم، الرياض، المنطقة الشرقية، أيضا جدة في آسيا، تحتاج إلى إعداد بشكل جميل جدا، مثل إعدادك أبو ماجد هنا في برنامج الصدارة.
1: هو شو اجتهادات، بس أكثر شيء إحنا نخشى منه طبعا باعتبار نحن يعني منافسين في بشكل حميد في صناعة مادة جاذبة للمشاهد والمتابع على مختلف اهتماماته، بس في المجال إحنا الرياضي نقول التحدي صار كبير لأنه دخل عليك بالخط ما يسمى السوشيال ميديا والمحتوى وصناع المحتوى. يعني صحيح. دول يعني واحد يفتح قناة يوتيوب ترى صار حط راسه براسك يا قناة مثلا أو برنامج مدعوم، وهذا لا يقال بلساني أنا بل يقال بلسان صناع المحتوى على مستوى ورش العمل والمحاضرات والاجتماعات اللي تقام على مستوى حتى سياسات الدول الكبرى. الآن أحد أهم وأبرز التحديات هو قضية صناعة المحتوى، ففي إلى الآن عقلية تدار بشكل قديم، الإعلام القديم البائد يعني أصبح مختفي، صحف ورقية اختفت أغلب الإعلام، وفي إعلام جديد اللي الإعلام اللي تأخر في الانصهار بالإعلام الجديد يواجه تحديات، وهذا يمكن اللي دفع المتصل يوم قال قبل شوي اللي حاصل في بعض القنوات الخليجية. لكن احنا نقول ان شاء الله القادم احسن، القادم احسن بمشيئة الله. طيب نرجع اذكركم 011-4053 هذا رقم مباشر استقبال المشاركات واستطلاع حلقتنا اليوم. اذكركم كذلك، هل تؤيد استمرار نفس المجموعة من اللعيبة الذين حققوا الخليجية لتمثيل منتخبنا في كأس آسيا ام عودة اسماء سابقة واضافة اخرى؟ نطلع لمتابعة تقرير حلقتنا اليوم، تحدث عن ثلاث مواجهات التي تنطلق يوم الغد من شاء الله في افتتاح الجولة 8، ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تستعد ملاعب دوري روشن السعودي غدا الجمعة لقص شريط الجولة 8 من المسابقة بإقامة ثلاث مواجهات مرتقبة تحمل في طياتها الكثير من التنافس والإثارة وسط تحضيرات مكثفة واهتمام واسع. وتفتتح مباريات الجولة بلقاء بين الخلود ونظيره القادسية على ملعب نادي الحزم في الرس، إذ يدخل الخلود اللقاء محتلا المركز السابع في جدول الترتيب ب 12 نقطة وطامحا في استغلال عاملي الأرض والروح المعنوية لتحقيق نتيجة إيجابية. في المقابل يحل القادسية في وضعية تنافسية قوية بالمركز الرابع برصيد 16 نقطة ويسعى جاهدا لحصد النقاط الثلاث الثلاث ومطاردة فرق المقدمة. في المواجهة الثانية على ميدان تمويل الأولى في الأحساء، يستضيف الفتح نظيره الأهلي في لقاء جريح ومشتعل بالأهداف المتباينة، إذ يدخل الأهلي اللقاء في المركز السادس برصيد 12 نقطة باحثا عن فوزه الثاني على التوالي لمواصلة الزحف نحو الصدارة بعد فوزه الأخير. وعلى الجانب الآخر يقبع الفتح في المركز الخامس عشر بثلاث نقاط ويعاني من ضغوط كبيرة بعد خسارته أمام نيوم. وتختتم المباريات بقمة مرتقبات تستضيفها العاصمة الرياض على ملعب الأول بارك، إذ يلتقي النصر مع الدرعية، ويسلط الإعلام الرياضي ضوء على هذه المواجهة كون النصر يتربع في المركز الثالث ب16 نقطة وعينه على الفوز لمواصلة الضغط المباشر على ثنائي القمة. ويدخل فريق الدرعية المباراة وهو يقدم مستويات محترمة توجته باحتلال المركز الثامن ب11 نقطة طامحا في إحداث المفاجأة وخطف نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منافسي البطولة.
1: الصدى. شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم جدا حبتنا ضيفنا اليوم الإعلام الرياضي متعب العواد. نتعب نبدأ بأول المواجهات ساعة 54 دقيقة يوم الغد مشاء الله، الخلود والقادسية. ايش حاب تقول على ضوء التقرير استعرضناه قبل شوي؟
0: والله عوده تقرير جميل، والله تقرير جميل. يعني اليوم احنا بنرجع للدوري بعد 7 جولات، يعني منخوض، يعني الان كملناها، يعني لعبنا 63 مباراه من اجمالي 306 مباريات مقرره في الموسم. يعني ان اليوم احنا ابو ماجد اكملنا 20% من الدوري. الخلود ابو ماجد والقادسيه، يعني اليوم فريقين يفصل بينهم 4 نقاط. يعني القادسية يتفوق من ناحية حصد النقاط، يتفوق أيضا بالاتزان، يتفوق بوجود فريق ثقيل فنيا. وأيضا القادسية يحتاج لفترة الراحة. القادسية حقق يعني 5 انتصارات، تعادل، خسارة من الاتحاد، هذه في 7، جمع 16 نقطة من أصل 21. يعني اليوم الخلود أيضا 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة وعنده 12 نقطة. صعوبة المواجهة أبو ماجد، القادسية أكثر قدرة على الانتصار، أثبت الخلود عنده قدرة على البقاء في المباراة وتجنب الهزائم سواء بالتعادل، يعني خاصة التعادل. القادسية خاض يعني أمام، يعني شفنا يعني لعب مباراة ودية أمام الخالدية البحريني وفاز بهدفين. وأيضا من الناحية المعنوية أيضا يملك مدرب مهم جدا، واضح أنه المباريات الودية في فترة التوقف هيئة القادسية. الأرقام تنصف في القادسية أبو ماجد. يعني نقدر نقول يا أبو ماجد القادسية اليوم يرجعوا له 4 لعيبة من المنتخب السعودي، ليس القادسية السابق. عندك محمد أبو شمات، جهاد ذكري، محمد القحطاني، عبد الله السالم، كل هذه أسماء يعني تدعم القادسية. القادسية سيدير المباراة بتحدي مهم، لأنه عنده مباراة مع الخلود بعد 3 أيام، بيلعب مع باختور الأوزبكي في 12 أكتوبر دوري النخبة. بمعنى أنه يبو ماجد أنه التدوير والاستشفاء وإدارة الحمل البدني مهم جدا للمدرب. هنا التعامل الواقعي لإدارة مباراة القادسية، يحافظ على نقاطه وأيضا يتجه إلى نخبة آسيا. الخلود صعب جدا، ليس سهل. الخلود يملك الشخصية، يملك الثقة، يملك الإمكانيات، يملك أيضا مدرب متمكن في هذا الأمر.
1: مباراة توقع على ضوء حديثك أنها بتروح القادسية، يعني إذا حبت تتوقع
0: تقريبا.
1: أوكي، معنا في أرض الخلود وبين جماهيرهم في ملعب الرس، ملعب الحزم. طيب ترتيب القادسية، فرق فقط الأهداف عن النصر، يعني الرابع هو بحسب الجدول، لكنه نفس النقاط مع النصر الثالث 16 نقطة، وفريق الخلود مركز السابع مع 12 نقطة. مباراة اللي بعدها الساعة 5:55 الفتح والأهلي. على ضوء التقرير ايش حاب تقول بالنسبة للفتح والأهلي؟ والفتح ترى بالمناسبة عندنا خبر انه خالد العطوي للأسف، اللي احنا كنا نقول على العين المفتحة باسم المدربين الوطنيين في النسخة هذه من الدوري، انه المدرب الوطني الوحيد، الاخبار تقول انه تمت إقالته، أبلغت

0: إدارة نادي الفتح رسميا إقالة خالد العطوي إقالة منصبه بعد البداية المتعثرة من الموسم. توصلت إدارة الفتح إلى اتفاق مع المغربي جمال السلامي لقيادة الفريق لمدة موسم على أن يكتمل التعاقد بعد الحصول على موافقة لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي المحترفين. ويأتي القرار بعد أقل من 3 أشهر على تعاقد الفتح مع العطوي، إذ على النادي في 21 يوليو الماضي تولي المهمة الفنية للفريق الأول خلف البرتغالي غوميز. ولم ينجح العطوي في تحقيق أي انتصار خلال 7 مباريات في دوري روشن فيها الفريق منذ بداية الموسم، تعادل 3 مرات وخسر 4، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 32 عقب خسارته أمام العلا، لترتفع حصيلة المباريات الرسمية في تجربة العطوي إلى 8 من دون فوز مقابل 3 تعادلات وخمس هزائم. شو رأيك؟
1: والله خالد العطوي أبو ماجد تسلم تدريب الفتح يعني، وخاض معهم 8 مباريات صفر انتصار يعني نقدر نقول يعني، لكن أقل من 3 أشهر جاء الاستثناء إنه يعني اليوم إذا قسناها بالتاريخ تعادل 3 مرات خسر 5، كأس الملك أمام العلا نسبة الخسائر يعني عالية جدا، نتكلم عن 62% من مباريات رسمية. لهذا يا أبو ماجد إنه فترة الإعداد يعني حسب التحديات اللي واجهت خالد إنه ما كانت عنده فترة إعداد كافية بسبب وجود الفتح تحت الرقابة، بسبب وجود تحديات في التسجيل، بسبب لهذا ما ودنا نحمل خالد العطوي الأزمة، لكن أنت يا كابتن خالد أنت عارف أزمة الفتح قبل يتم التعاقد، لهذا يعني حتى الفتح جابوا للأمانة يعني جابوا مدرب كبير، مدرب يملك السيفي، مدرب يملك التاريخ، مدرب يملك أيضا إعادة بناء شخصية الفريق، يعني نتكلم إذا كان صحة الأخبار أنه جمال السالمي فأنه إضافة مهمة لدوري روشن، إضافة مهمة لنادي الفتح، نتكلم عن مدرب قاد المنتخب الأردني وإعادة تشكيل المنتخب الأردني، أيضا إعادة شخصية اللاعب الأردني أنه يلعب في نهايات كأس العالم لأول مرة في تاريخه، نتكلم أيضا أنه وصل إلى نهائي كأس العرب مع المنتخب المغربي، أيضا حقق مع الرجاء المغربي موسم الدوري المغربي في موسم 2020، أيضا توج بكأس أمم أفريقيا مع المنتخب المغربي للعيبة المحليين عام 2018. يعني إنجازات يا أبو ماجد تكشف أنه عنده قدرة على تنظيم الفرق، العمل أيضا اكتشاف اللعيبة، أيضا عنده قدرة على تصعيد الفئة السنية وتقديمهم. واضح أنه الفتح بيستمر على منهجية السابقة أبو ماجد اللي هي الاستثمار في الفئات السنية وتقديمهم من خلال الفريق الأول، وبالتالي الحفاظ على وجوده في الدوري، وبالتالي الاستثمار من خلال بيع عقود لعيبة إذا كان يملك المواهب. لكن السالمي أنا يعني قادر على أنه إعادة الثقة إلى لعيبة نادي الفتح، إعادة التنظيم الدفاعي، عودته يعني اليوم يعني إلى الآن يقولون يعني أبو ماجد حسب ما هو منشور أنه لم يتم ينتظرون موافقة،
0: لا أعلنوا خاص رسمي الآن قاعد تصفح الموقع الرسمي لنادي الفتح، أعلنوه قبل 20 دقيقة تقريبا وزي كذا.
1: إذن الأهلي سيواجه اليوم الأهلي سيواجه فريق قوي اليوم، الفتح مع السالمي قادر على إدارة اللعيبة وقادر على إدارة غرفة الملابس، قادر على إعادة الثقة لكل لاعب في الفتح سواء أجنبي أو محلي.
0: أوكي.
1: مدرب كبير ومدرب يملك طاقمه الفني، المدرب يعني اللي أنا أعرفه عن جمال السالمي طاقمه يتنقل معه يا أبو ماجد عكس المدربين الآخرين.
0: أوكي طيب، حياكم الله. 011-40-53 تحت الفصل حبتنا في تواصل المسموع على 011-40-53 استطلاع حلقتنا اليوم الخاص مثل ما سمعت في بداية حلقتنا، توقعت برأيكم هل نستمر على نفس المجموعة من اللعيبة اللي حقوا بطولة الخليجية ولا نغير؟ طبعا دار في حلقتنا مثل كل مرة من حلقات البرنامج كثير من الحديث، اللي حاب يتكلم عن أحد الجزئيات على الرحب والسعة. أبو عبد الله حياك الله. أبو عبد الله ألو.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. هلا ابو عبد الله،
2: مساء الخير والبرد والفرح، مساء الخضار الخضره، مساءكم من جده، مساء كل المملكه العربيه السعوديه.
0: الف مبروك. حلو،
2: مساء السعاده. اي والله
0: لنا ولك يا الغالي.
2: الف مبروك لكل الشعب السعودي الكبير والصغير.

0: محتاجينها كنا الصراحة.
1: صحيح.
0: مرة محتاجينها وبقوة.
1: صحيح.
0: نقول
1: صحيح.
0: نقول الحمد لله والشكر لله.
1: الحمد لله.
0: وإن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله فعلنا كأس آسيا بإذن الله.
1: بمشيئة الله. وش رأيك؟ أيوة هل نسمع نفس المجموعة ولا نغير؟
0: أيوة. لا شوف تغيير ما تغير. تطعيم في شيء اسمه تطعيم.
1: نعم.
0: لابد منه إصابة لا قدر الله شيء.
1: نعم نعم.
0: لكن أنا أعيد إننا نثبت على ذا الوضع. ويكون في تطعيم لابد ان تطعيم واحد مصاب واحد بس هذه هي لكن نسبه والله
1: اوكي
0: باذن الله اي والله يعني الشباب كلهم مقصرين ترى متعاونين فيهم نحس احنا كجمهور
1: اوكي
0: تمام فيهم ألفة نفس الشباب عارف
1: حلو
0: يعني متماسكين مره مهما صار يعني متماسكين صراحه
1: اوكي
0: هذا اللي عجبنا فيهم غير اللعب فهمتني
1: اوكي
0: يعني في جات
1: فهمت فهمت روح. فهمت فعلا الفئه العمريه قصدك الفئه العمريه يلعبون بنفس أيوة. الفكر فعلا. اوكي
0: بس واضح. انا جاني خبر واتصلت عليكم بتاكد يا جماعه
1: أيوة.
0: والله انا وسوست احنا كجمهور ندرب صحيح الشلون ولا لا
1: انت ما لحقت علينا اول حلقه
0: لا والله ما لحقت
1: طيب
0: ما لحقت
1: تسمع لي عادات اجل بس بالمختصر
0: يا بسمعها يا رب ما يشلون
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله شكرا عبد الله
0: الله يسعدكم
1: وياكم نسمع الف مبروك عليك خليك معنا المتابعه بقول لك يا بس عنوانين كذا بس عشان ما نضيع وقت متابعينا اللي من بدايه الحلقه نعيد عليهم نفس الكلام اللي قلناه بس عنوانين انه حسب الاخبار ما في شيء رسمي حسب الاخبار وضيفنا متعب العواد مشكورا جاب مصادر صحيفة إيبولا البرتغالية وموقع إيش موقع سبورت برتغالي بعد أو قناة سبورت البرتغالية يقول إنه تم الاتفاق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز هذا عد ما سيثبت الأيام صحته من ناخذ العلم والأكيد والمعلومة من الجهة الرسمية اللي نقصد فيها اتحاد القدم متصل تالي ابو ابراهيم حياك الله ابو ابراهيم الو
2: السلام عليكم
1: السلام الرحمه حياك الف مبروك ابو ابراهيم
2: مساء الخير والله معك اخوك ابراهيم طال عمرك
1: والنعم هلا بالغالي ابراهيم
2: ابو مجد انا والله فعلا انا اتصلت عشان بس السؤال اللي تو ذكرته من في الخبر
1: ايه؟
2: وبالنسبه للمنتخب نتمنى انه يكون نفس الفريق وتطعيم مثل ما قال الاخ اللي قبلي تطعيم ترى ممتاز جدا ونفس المجموعه الشابه ذي جديده ومتحمسه وان شاء الله تعطينا افضل ان شاء الله في آسيا
1: يعني انت تبي الحارس العقيدي سالم الدوسري يلعب يمين
2: نعم
1: تركي العمار
2: نعم اخوي نفس الاسماء وطعمها بالشباب اللي ما انضموا وفي شباب ترى يستاهلوا المنتخب في المدافع الهلال السعودي الجديد والله ما ادري شو اسمه ناس اسمه بنيته جميله وجيده
1: حسان تبوكتي موجود
2: لا لا لا حسان موجود لا اللاعب الشاب الصغير اللي في الدفاع الهلال اسمه
1: اي اوكي اوكي
2: ايوه والمفرج المدافع حق التعاون الشباب يعني الشباب ذولي صدقني راح يعطون ويكون عندهم حماس هذا السؤال عن المدرب مارتينيز هل هو صحيح والسؤال الثاني ابو ماجد حلقه امس كانت جميله جدا بفوز منتخبنا وشاركت معك فيها والحمد لله فوز جميل
1: يستحق
2: منتخبنا بس السؤال هنا ابو ماجد الحلقه حلقات الصداره ابي اسمعها لاعاده كيف انا ما لقيتها لا في الموقع على السوشيال ميديا كيف اسمها مثلا
1: طيب اعتقد فيه اشكاليه فنيه لكن المفروض تلقاها بالتطبيق المفروض انه تلقاها بالتطبيق
2: اي لاني انا دورتها في التطبيق ما لقيتها على العموم شكرا
1: لك
2: ماجد ما قصرت
1: تحياتي لك يا هلا والله الله يحييك على بك اكثر مزيد متابعين 011453 محمد حياك الله اخوي محمد تفضل هلا محمد تفضلت معنا الهواء
3: يا السلام عليكم
1: حياك هلا والله الف مبروك محمد تفضل
3: الله يبارك فيك وهنيئا والله للوطن بهذا الانتصار اول شيء بطوله خيبه طيله بطوله معقده ومن يفوز بها يفك كل العقد
1: نعم.
3: خذ كلامي ان هذه بدايه خير على الكره السعوديه بمشيئه الواحد الاحد الامر الاخر بالنسبه لتغيير المدرب والله ان حصل فانها والله كارثه بمعنى كلمه ليش ترى ما نبغى اسماء يا اخي عندنا نزاقي علق بودنا والله نودنا من حيث تغرب الشمس هذا اليوم من غير شر عليه يلا احفظ السرعه صراحه الاسماء ماشيين وش استفادنا من الاسماء ما انا نبغى اسماء يا اخي مدرب فاهم اللعيبه وفاهم الاداره ماشيين لا تجيني على طاعم اللعيبه بالفريق بمجموعه من اللاعبين اللي تحتاجهم في كبر المركز في اصابه في لاعب عندك كبر سن في زي كذا غير كذا خلك على وضعك العرب تقول من ثبت نبت ما تمزق نفسك وتتشتت ما يصح الكلام ذا
1: صحيح
3: الله يحفظ منتخبنا
1: يا رب
3: من طرفنا يبقى المدرب بملاحظه لو سمحت
1: سمت.

0: تفضل.
1: انا رايت منظر اساءني والله. رايت من الجوير حركه مع مدير منتخب، مع مدير منتخب.
0: نعم.
1: ما اعجبتني ابدا. والله شوف انا اقول اقسم بالله انها نهايه الجوير ان يكتبها بيده، لان اللاعب اللي يتعالى ويرى يا اخي ماجد عبد الله والنعيم ناس ضحوا ترى اخلاق اخلاق ناس اخلاق
0: انت
1: أخلاق.
0: انت
1: قبل لعب الملعب قبل الامور دي كلها.
0: الغالي عبد، انت تقصد اللقطه اللي انتشرت اللي كان في ناس يسلمون عن فرج ثم دخل الجوير والتفت ومشى؟ طيب اوكي بعلق عليها.
1: شاح الرجال عنه وكانه لا يا اخي ما طيب. يا اخي ما انا اختلف معك وقت حتى الوقت لو انا هذا انا متعب لصاوي انا هلال. والله على راسي وعين على عيني وراسي متعب الشمري ونعم الرجل والله مهما اختلف يا اخي ما كلام فاضي يا اخي لا تبقى في النفس شيء يا أخي، الدنيا ما تستاهل الكلام ذا كله يا أخي، بعدين لا يجي الوطن تذوب كل الخلافات.
0: أوكي شكرا لك، تخليك معنا سوحة متابعة، حياك الله، بعلق الله يرضى عليك، بعلق على لقطة الجوير. طبعا احنا انت قلت عن وجهة نظرك انت، بس احنا كمنصة رسمية وتحترم مهنيتها واحترافيتها لازم نقول تثبت وانا اخوك، يعني لا تاخذها من لقطة، نص قرآني العديد من النصوص انه الواحد ما ياخذ من شيء الا تثبت منها، يمكنها لقطة ما ركبت بشكل صحيح، ما استكملت، يمكننا مسلم عليه قبل، ترجع على بالي انا قلت يمكننا اصلا مسلم عليه، يمكن نازلين من الباص هو ياب جنب بعض ثم بعدين خلاص ما راح يسلم عليه مره ثانيه، فما ما في مجال انك تجي تقول انه كان يتجاهله، هي لقطه مجتزاه، فما ارجو انه احنا نبني عليها في منصه محترمه ومنصه رسميه ومنصه احترافيه وحتى لو كان متصل بالنهايه يقول رايي هذا، بس حتى المتصل ما يشي، انا يهمني حتى المتصل نفسه انت الغالي محمد، وأنا من كلامك واضح أنه أنت رجل محترم جدا وقلتها من باب المحبة للجوير، بس إحنا نقول الواجب علينا لا أنت ثبت، فما نبني ما راح نبني على لقطة مثل هذه أبدا. عبديز حياك الله أخوي عبديز. ألو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، حياك يا عبديز، مبروك عليك.
2: مبروك للوطن ومبروك لأبناء الخليج لأنه تحقق بأبناء الخليج وهذا نصر لجميع الخليجيين.
0: صحيح.
2: والتجنيس والله سوف يفسد دورات الخليج، والله الامارات لو تحقق بابنائهم المركز الاخير افضل من حقوق المركز الاول بالتجنيس بطريقه يعني مره. طيب. عدد كبير.
0: طيب لا تحجر واسع، لا تحجر واسع. طيب. وجهه نظر، هي وجهه نظر بس لا تحجر انت شيء واسع، يعني كل واحد له قراره اللي بالاخير يشوف انه مناسب، وفي دول ترى بالعالم ماشي مع التجنيس يعني او ما يسمى مواليد،
2: مو بالطريقة ذي، بس هذول كبار عواجيز ولهم خبرات مو
0: أوكي.
2: مواليد وضحت. من الإمارات
0: وضحت عبد العزيز وضحت.
2: اي وبعدين لا تنسوا أي. المختار علي اللي سدد الركلة في قطر.
0: نعم.
2: هذا يحتاج يعني إلى تشجيع الولد ذا بذي الثقة العالية. واللي تغير في المنتخب كله ذا بدر رزيد. يعني نسيت الرجل هذا، يعني هو اللي إيش اللي تغير في المنتخب من كأس العالم إلى دورة الخليج إلا بدل رزيز رئيس الاتحاد.
0: أوكي.
2: فلو دهر عظيم. وبعدين لنا يعني ملاحظة الحكم سيء، الحكم المغربي هو سبب الفوضى اللي حصلت من رمي وكذا، ضربة الجزاء شفت كيف اللي أعلن بعدين يجلس الحارس ويبدأ بالشوط بعدين يقول لا برجع لا.
0: أوكي.
2: لا لا لا. فهو أفسد يعني الحكم المغربي هذا أفسد يعني جمال
0: طيب.
2: النهاية.
0: طيب شكرا لك.
2: شكرا لك.
0: مبروك عليك.
2: الله
0: وياك. الله يرضى عليك والجميع حياك الله. طيب هو اهم شيء احنا اخذنا البطوله، وهذا اللي احنا دائما نقول لا تنشغلون لا بحكم لا تشتغلون تنشغلوا لعيبتنا، عشان كذا نقول المجموعه هذه وفي ظل بعض التطعيمات ان شاء الله قادرين نروح ابعد، يعني الاعمار ال 22 23 24 اقل تقدير بيعطيك 10 سنوات اذا حافظوا على الاستمراريه وبانين ذهب، يعني من كان له مجد سيستمر يستمر وسيعود، لكنه احنا نقول سيستمر بعد نفس الوقت ان شاء الله. طيب ضيفنا مجددا حبتنا ذكركم هو الاعلام الرياضي متعب العواد. ابو جهاد استعرض بقيه المباريات التي تلعب اليوم.
3: لا بس بعلق
0: تفضل.
3: على المتصل اللي يتكلم عن الجوير والاستاذ فهد.
0: نعم
3: فهد المفرج يقدر يمنع دخول اي لاعب تم استبعاده، لكن فهد المفرج هو اللي دعا لعيبه المنتخب.
0: صحيح.
3: هو اللي جابهم واحتفل معاهم، يعني حتى لو في لقطات اخرى غير اللقطه اللي هم شافوها كان فهد المفرج معاه الجوير ومعاه نواف العقيدي.
0: نعم.
3: لهذا احنا نقول

0: بعض الصور بعض اللقطات لا تصنع مشكلة هو لا وجود للمشكلة.
1: صحيح.
0: فقط لا غير.
1: جميل. طيب بالنسبة لي إذا النصر والدرعية على ضوء تقرير استعرضنا قبل شوي مش حاب تقول؟ طبعا في عناوين كثيرة بس خلنا ناخذ نروح بعناوينك أنت اللي أنت اخترتها.
0: والله شوفوا ماجد احنا نتكلم اليوم عن النصر والدرعية. الدرعية أول شيء النصر فريق مهيئ يعني والدرعية فريق أيضا مهيئ، ليس هناك فوارق في دوري روشن. الدرعية يملك الأسماء يملك النجوم، النصر أيضا يملك الأسماء ويملك أيضا التأثير فيها. النصر يدخل المباراة في مركز ثالث عنده 16 نقطة، الدرعية عنده 11 نقطة، الفارق 5 نقاط لكن ما مش يعكس يعني كامل المواجهة أو الأداء. الدرعية فريق صاعد لكن يمتلك أسماء ذات خبرة كبيرة جدا في الملعب، يملك مدرب مهم جدا المدرب برونو لانج، يعني فقد يعني حتى معسكر وفترة التوقف فاقد نصف يعني نقدر نقول فريق كامل. الأهم أنه يقدر بعد يعني بعد مباراة العين النصر لم يكن النصر المعروف، يعني اليوم جماهيره اليوم قاعدة واضعت الخوف مسيطر على هذا المشهد. هل المدرب يعني جلس مع فريقه شاهد وش الانعكاسات، شاهد يعني مباراة العين لا النصر حتى الآن لم يخرج منها لكن مباراة الدرعية هي أول مباراة بعد العين. هل إنه المدرب سيبقى؟ هل فلسفته الفنية فلسفته التكتيكية واضحة المعالم؟ كل هذه الأشياء ربما تكون يعني بتكون باب طرح باب جدل بين الفريق وبين الجمهور النصراوي. لهذا احنا نتكلم عن الدرعية يملك مدرب برتغالي لانج وذكي، مدرب يعرف يقرأ المباريات. النصر يملك اللعيبة يملك الأفراد يملك التأثير بعد عودة جواو فيليكس. لهذا احنا نقدر نقول إذا كان يعني اليوم المباراة يعني الجولة القادمة تبين لك الفريق الذي استعد بشكل جيد، فريق حاول أنه يكون في فترة التوقف يعالج كل أخطائه، يعني هذه أهم النقاط المهمة جدا في هذا الموضوع.
1: بالنسبة لرونالدو كيف توقع راح يكون المشهد عليه؟
0: هل اليوم أوروبا كلها تتابع عودة كريستيانو مع النصر، لهذا بيكون الضغط كبير جدا. اليوم كريستيانو يعني فريقه، انت اليوم كريستيانو عنده مشكلة مع المنتخب البرتغالي والأزمة اللي صارت مع جيسوس، اليوم العالم سيترقب كريستيانو مع النصر، هل يتألق؟ هل يسجل؟ هل يكون اللاعب رقم واحد في الفريق أمام الدرعية؟ الإعلام الأوروبي الإعلام العالمي كله مسلط على هذه المباراة بسبب الأزمة التي أصبحت حديث العالم. هل الأدوات يا كريستيانو في الفريق تساعدك على التألق؟ هل كريستيانو تحسس أنه في فترة الصيف كان مركز على منتخب بلده ولم يكن تركيزه على النصر من خلال مساعدة الفريق في التسجيل، مساعدة لأنه تحقيق مثلا متطلبات المدير الرياضي في النصر؟ هل الآن كريستيانو بين ضغطين، إخفاقه في النصر وعملية إذا أخفق نتكلم وعملية الضغط اللي بيشوف اللي على المستوى الإعلام الأوروبي بتكون كلها يعني كلها
1: ينتظرونه. ترى شوف إعلام البرتغالي والفرنسي، حتى برتغالي جلد أبناء جلدته، وعشان كذا حتى اللعيبة في بعض الناس يقولون رونالدو نرجسي، بعضهم يقول رونالدو مغرور. لا، اللعيبة متأثرين وقت ما قال الدوري السعودي أكثر تنافسية من البرتغالي، بعض اللعيبة البرتغاليين، ورونالدو وقت ما قال الدوري السعودي أقوى من الدوري الفرنسي. عشان كذا هذا يفسر جزء كبير من بعض مواقف البرتغاليين في فريقه، وينتظرون زلته ترى. يعني مثل ما ضيقوا عليه في المنتخب الحين يمنون النفس ينتظرون زلته مع فريقه النصر.
0: صحيح، ينتظرون كل يعني أنا أقول لكريستيانو الآن الجميع ينتظر إخفاقك.
1: ليش؟
0: يعني خاصة يبون كريستيانو يؤكدون إنه خروجك من المنتخب البرتغالي وركوبك الطائرة وخروجك من المعسكر سينعكس عليك اليوم.
1: إيش قصدهم؟
0: الإعلام اللي ضد كريستيانو إلى اليوم هو يعني واضح جدا انه يريد ماذا سيقدم مع النصر.
1: يريدون ان يثبتون ان الدوري السعودي اقل جودة وتنافسية من دورياتهم، فعشان كذا يبحثون عن فشل رونالدو. ترى هذا الهدف اللي لازم احنا نوعي جمهورنا، لانه هو الاهم.

0: بالنسبه للفريق واضح انه روحه عاليه جدا، دخوله في التدريبات، الصور اللي نقلها حساب النادي، الفيديوهات اللي شاهدنا فيها كريستيانو، كلها مؤشرات تمنح كريستيانو انه يعود بتوهج اكثر. لكن السؤال، الدرعيه فريق كبير، الدرعيه ليس هناك فوارق بينه وبين النصر.
1: نعم.
0: الفارق الوحيد في المباراه هي الحسم.
1: نعم. شكرا مجهد، تحياتي لك. انا سعد شرفتنا، عد الوقت بشكل سريع، تحياتي لك وانبسطت معك، وإن شاء الله ذات المتعة وصلت المتابع الكريم. كان إذا معنا حبتنا الإعلام الرياضي متعب العواد، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وفالنا ودربنا أخضر. لا تنسون استمروا بالأفراح والمتعة، إحنا أبطال خليج، وعقبال إن شاء الله البطولة الآسيوية، هذا الهدف الأساسي. إحنا نستمر بالأفراح لين ندخل بهذه النشوة وندخل برمزية البطل وناخذ بطولة الآسيوية. تقبلوا في حلقتنا هذا اليوم، تحيت محدثكم علي يوسف الأعداد التقديم، وفي الإخراج فيصل أنفعي. تمسوا على خير. الصدارة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله. يا مرحبا. لا معك فيصل مركز. الله يسعد مساكم، يسعد أيامكم، ويسعد أوقاتكم الحلوة والجميلة في هوا بلادي. دائما معكم، احنا من الأحد إلى الخميس 3 ساعات على الهواء، من الخامسة وحتى الثامنة نجوب فيها أرجاء. يا سلام يا سلام، اي والله فيصل

خميس والساعة 5 ننطلق في هوا هوا بلادي، وإن شاء الله انطلاقتنا في هوا بلادي دائمة ممتعة وجميلة. مثل ما قلنا 3 ساعات نجوب فيها أخبار الوطن الغالي، ونتنقل ما بين مناطق ومدن المملكة والفعاليات المقامة سواء لهذا اليوم أو الأيام القادمة بمشيئة الله، وأيضا جولة المراسلين اللي اعتدنا دائما أنهم يكونوا معنا مجموعة من المراسلين في كل حلقة، سلط الضوء على أهم الفعاليات اللي تقام في مدنهم ومراكزهم ومناطقهم، يعطونا تفاصيل أكثر عن الثقافة عن الأكلات الموجودة في مملكتنا الحبيبة من خلال الحديث عن جوانب سواء سياحية ثقافية منوعة في بلادنا وفي مملكتنا الحبيبة. نرحب فيكم ونذكركم طاقم العمل اليوم معنا وكل يوم معنا في هوا بلادي من الإخراج زميلنا فيصل الفيعي. مساء الخير يا فيصل، يعطيك ألف عافية، وانطلاقة إن شاء الله جميلة في نهاية أسبوع جميل إن شاء الله. أيضا من الإعداد نورة المطيري وجمال العتيبي، ومن التقديم زميلتي تهاني طيف ومحدثكم علي الشهري، وإن شاء الله نكون إن شاء الله معكم في هوا بلادي وفي مواضيع مختلفة وأيضا ضيوف مختلفين، ونتمنى إن شاء الله المتعة والفائدة لكم خلال 3 ساعات القادمة. ونبدأ ساعتنا الأولى مع فاصل جميل ورائع نبدأ به بداية هوا بلادي مع مخرجنا فيصل الفيعي. طيب يلا ننتظر شوي. فمثل ما قلنا لكم هوا بلادي دائما سلط الضوء على الفعاليات المقامة في المملكة العربية السعودية ومدنها ومراكزها وجميع المناطق، وأيضا حصاد المراسلين، لا ننسى الدور اللي يقدمونه لنا في هوا بلادي مشكورين وتواجدهم والجهد، وأيضا طاقم الإعداد اللي نسق مع الضيوف ويعدلنا الإعداد الرائع والجميل الأسبوعي اليومي خلال الأسبوع في هوا بلادي. وإن شاء الله مثل ما قلنا لكم 3 ساعات من الآن وحتى تمام 8 نكون معكم في بث مباشر منوع ومجموعة من الأخبار عن وطننا الغالي. لا تروحون بعيد، استمتعوا معنا في هوا بلادي في نهاية أسبوع جميل ورائع يوم الخميس. نروح إلى فاصل وننطلق في هوا بلادي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

إذاعة الرياض نبض الوطن. هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. ومثل ما عودناكم ننطلق من مختلف مناطق المملكة، واليوم خلونا نبدأ مع المنطقة الشرقية. أصلاً دائما ما شاء الله يعني الشرقية يكونوا معنا من بداية الحلقة جاهزين، ما أدري عشان قربهم من الرياض يعني
1: لا نشيطين ما شاء الله، ولا في يعني ولا قصور في الجميع يعني صحيح. ما شاء الله، لكن المنطقة الشرقية دائما مواضيعهم والله تبين صراحة، والله جميع المراسلين ما شاء الله يعني
0: ما شاء الله يعني هم يقدمون جهد ما شاء الله تبارك، بس دائما يعني ألاحظ أن الشرقية يكونون في المقدمة.
1: طيب موضوعنا اليوم حلو بعد سدو.
0: أكيد عرفات الماجد نرحب فيك، حياك الله.
1: مساء الخير عرفات. أهلين
2: يا تهاني ومساكم الله بالخير جميعا، وكمل معروفك يعني خلينا احنا دائما قدام.
0: لا ما يحتاج، أنا موجودة حتكوني في المقدمة دائما.
1: ما ودنا نزعل الزملاء الآخرين، تستاهلون كل خير والله يا عرفات.
2: الله يحفظك. احنا اليوم متواجدين مع يعني شخصية محبة جدا للأعمال اليدوية الحرفية تحديدا، وعاشقة للسدو
0: ما شاء الله.
2: يعني علاقتها بالسدو علاقة وثيقة وما شاء الله قاعد تتفنن فيها، إضافة طبعا إلى الخصوصيات، وهذا عالم ثاني. والخشبيات أيضا قاعد تنبهني تقولي لا تنسين الخشبيات
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: وفاء المطوع اليوم معانا، أهلا وسهلا فيك.
3: يا هلا فيك، مرحبتين، حياك الله.
2: يا أنا أبغى أخذ يعني فكرة عن السدو. السدو يعني أنا أحسه مرة صعب بسبب خيوطة، بسبب الشغل اللي فيه، النول، القعدة على الأرض نفسها يعني، وأنك كل شويتين تحركين الخيوط، هذا كله متى بديتي فيه وشلون تختارين الموديلات؟
3: والله بديت أنا من وانا صغيرة، كانت جدتي كانت هي عندها النول، وكانت تغزل وكانت تحيك، بس كان عندها النول اللي كان خشب الكبير.
2: نعم.
3: إيه الحين لا، قمنا نستخدم الصغير أخف وأسهل. كانت هي تستخدم اللي هي الغزل، اللي هي خيوط شعر الخراف. الحين طلع معاه بعد اللي هو المصنع اللي نستسهله.
2: نعم.
3: طيب ف هالحين
2: الحين انا السؤال اللي في البدايه، يمكن احنا قبل شوي قاعدين نسولف وسالتك، الناس لين الحين تطلب بيت الشعر اللي من السدو والشغل اللي فيه؟ قلتي لي لا، وصراحه اللي قلتيه حلو. شنو الموديلات المطلوبة الحين؟ شنو السدو الحين؟ احنا مرتبط عندنا بالخيمة بيت الشعر، انتي قلتي لي في استخدامات جديدة له، شنو ابرز الاستخدامات؟
3: هو قديما كانوا يستخدمون اللي هو السروج على اساس انه في جمال والخيام، الحين تطورت الناس، الحين كلها مجالس كلاسيكية وبنات والحين مطلوب، بس يبونها على شكل أساور،
2: يبونها على صدمة حياة يعني سدو سوارة يعني.
3: إيه والله سوارة، محزم على تيجان، ميداليات، قمنا نسويها ميداليات، تنطلب حتى حق شركات
2: ما شاء الله.
3: اللي هي ميداليات من سدو
2: يعني على اساس انها تبرز الهويه ولكن باسلوب حديث.
3: اي ولا هو شرط انها تنطلب انه لازم يكون اخضر وابيض، لا هو الموروث
2: كما هو.
3: ايوه كما هو ملون، وعندنا مناطق المملكه كل منطقه تتميز بعده الوان.
2: نعم.
3: زي عند الجنوب لازم يكون في الوردي والبنفسجي، احنا عندنا لا، لازم يدخل الاسود، لازم يدخل الابيض والاحمر، يبرق عندنا الشرقيه كذا.
2: نعم.
3: اي
2: زين، قلتي لي ميداليات اساور تيجان حتى. إيه؟ طيب انا لو مثلا ابي كم شغله كذا سدو لديكورات البيت، شنو ممكن تنصحيني؟
3: والله ممكن للصواني نسويها قطع، للصواني قطع، للاكوا بعض الشركات تطلب من عندي حق العملاء، حق
2: البيالات،
3: إيه البيالات او الاكواب، إيه على مفارش حق الطاولات. جاني والله مره بعد من شركه جابوا لي مسدسات وقالوا حطيها في براويز، بس لازم تكون الخلفيه حقت سدو لهم لون معين، سويت لهم
2: ما شاء الله. زين، اللي يبي مثلا يتعلم مثل هذه المهارة، حرفة دقيقة جدا ومتفاصيلها حلوة وجزء من موروثنا احنا السعودي والخليجي حتى والعربي، كم ياخذ تدريب اي شخص مثل هالنوع من المهارات؟ شقد ياخذ وقت؟
3: هو على حسب المدربة، لما تكون قوية شخصية وحابة شغلها. الحين في مراكز وعندنا احنا في البيوت، انا بالنسبه لي انا استقبل في البيت. وعلى بعد على ما تكون اللي تبغى المتدربة هي حابه الشغل، فممكن تتقن في اسبوع وممكن
2: صعوبه
3: يعني. لا لانها حابه، بعضها تتقن في شهر ونص. شهر ونص يمكن ما تطلع لك الا قطعه واحده وبالقوه. اي انا لما كنت، لان انا كنت حابه وكنت مع جدتي فدربت نفسي وخدت منه ومنه ومنه، انا في شهر مطلعه 26 قطعه
2: ما شاء الله،
3: والله في شهر مطلعه 26 قطعه واحجام.
2: طيب القطعه الواحده انا لو بتكلم مثلا عن نص متر، مثلا في نص متر ايش قد تاخذ وقت؟ ايش قد تاخذ جهد؟
3: نص متر او متر يوم كامل.
2: حلو
3: يعني. اللي هو على حسب النول اللي عندك. النول أنا اللي عندي يطلع متر كامل، والعرض على حسب أنت المقاس اللي تتبينه. نص متر يطلع لك يعني متر في نص، متر في 20 سنتي، هذا بيكون كذا.
2: زين، إقبال الناس على هذه الموديلات، ليس الناس يعني تبي من الأشياء اللي فيها روح التراث والموروث، ولا لا صاروا يتجهون انت تحسين لا والله قل مع الوقت الناس صارت تتجه للاشياء الثانيه؟
3: لا لا لا استاذ، ولا يبونا لغايه الحين، والله العظيم مطلوب
2: ما شاء الله
3: لغايه الحين. وبعدين عندك استاذ اللي من الغزل الطبيعي، الصوف الطبيعي يستخدمونه كعلاج لوجع الروماتيزم.
2: نعم.
3: هم جواني ناس من تبوك قالوا لي نبقى، وبريتهم الصوف قالوا عندنا الوالدة تعبانة معها روماتيزم بس نبقى صوف الطبيعي. وريتهم إياه خذوا الصوف الطبيعي، قالوا أساس إنه للروماتيزم.
2: والله هذه معلومات
3: حقيقي،
2: حقيقي معلومات جديدة
3: حقيقي
2: وحلوة ومرتبطة بتاريخنا وتراثنا احنا يعني سعوديين وخليجيين ايضا ضمن ثقافتنا. لذلك فعلا مثل هذه الحرفيات الجميلة والحرف الجميلة استمرارها ضروري جدا عشان نعكس ثقافة المنطقة وثقافة السعودية اكيد.
3: إيه
2: نعم. طيب نهاية آخر شيء، شو اللي أكثر شيء تحسينه دارج عندك اللي يمشي بسرعة
3: يعني بالنسبة للسدو؟
2: والسدو
3: الحاجات الصغيرة، الحاجات الصغيرة اللي هي بتكون صواني، بتكون مفارش صغيرة، بتكون أساور، ميداليات، هذا اللي الحين اللي مطلوبة.
2: نعم، كل التوفيق لك أخت وفاء على هذا الشغل المتقن صراحة واللي يعكس ثقافتنا، وأتمنى لك كل التوفيق.
3: الله يعطيك
2: العافية. أرجع للزملاء في الرياض، زي ما سمعتونا يعني مثل هذه الحرف اللي ما زالت مستمرة، يعني صراحة إصرارهم على الاستمرارية ووجودهم في كل المناسبات الوطنية هو انعكاس لمحافظتنا على أصالتنا.
0: أكيد عرفات، الله يعطيكم العافية.
1: عرفات.
0: شكرا لك طبعا، وشكرا لضيفتك الكريمة، وشكرا لهذا التغطية. بس أنا اليوم توقعت أنك موجودة في محمية ولا في مكان ولا تحنيط ولا شيء.
2: لا أنت جاذبك موضوع الحيوان وليس أنك أرتب لك مستقبل
1: الجولات الجاية.
0: الله يسعدك، قاعد أكتشف يعني مواهب جديدة يعني عرفتي.
2: نعم، إن شاء الله في المناسبات أو في يعني الأسابيع القادمة أكيد مع تلطف الأجواء في الشرقية أبشر إن شاء الله نطلع معاكم من أكثر من موقع
0: أكيد
2: يكون يعكس المنطقة بشكل.
0: شكرا لك يا عرفات، يعطيك العافية. شكرا لك.

مستمعي الكرام، طبعا ما زلنا في بداية حلقتنا اليوم وبداية انطلاقتنا من المملكة العربية السعودية طبعا للرياض والمنطقة الشرقية، بنروح طبعا لمناطق أخرى، بس خلينا نروح الفاصل أول وراجعين لكم.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وانا سدكم لين ترمونسين انت.

0: من وناستكم من السانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
2: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله.
1: ما اقدر اقول ما دام انك اشرت ما اقدر اقول يعني. لا, لا, لا الغلط مننا احنا,
0: ما يجي منك غلط.
1: انا توني اخذ نفس وبتكلم, قام يعني علي اشر ان انا برحب, فما عاد عرفت بلعت
0: تمويه عرفت شلون هي, شوف هي مركزه معي ولا لا. عموما الله يعطيكم العافيه في كل مكان ووين ما كنتوا تتابعونا في وبلادي عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي ريادي بلس, وما زلنا في جولتنا وتنقلاتنا بين مناطق المملكة, وكنا في المنطقة الشرقية مع الزميل عرفات الماجد, والآن نتحول إلى منطقة نجران مع سلمى الصالح في جولة مباشرة, موضوع جميل ورائع يعني يربطنا بالتراث والتقاليد والأشياء الجميلة خاصة في فصل الشتاء. فمساء الخير يا سلمى.
2: يا مساء النور, يا هلا وسهلا يا علي, يا هلا وسهلا تهاني.
1: هلا ومرحبا يا سلمى, حياك الله.
2: حياكم يا هلا وسهلا.
0: الله يعطيك العافية. والموضوع اليوم ما شاء الله يربطنا بالشتاء والعادات والتقاليد التراثية القديمة في نجران.
2: أنا صراحة اخترت هالموضوع لسببين. أول شيء إن إحنا اليوم بداية الويكند يوم الخميس, وأكيد تكثر الجمعات والطلعات, ويحبون أنهم يسمعوا تفاصيل أو حكايات عن الأكل اللذيذ طبعا.
0: يا سلام.
2: وأيضا نحن تقريبا على مشارف فصل الشتاء يعني, وأكيد أن هناك في استعدادات وشغلات بعض البيوت النجرانية تحرص أنها تسويها.
0: يا سلام, خلينا نتعرف معك على هالأكلات الشتوية في نجران والعادات والتقاليد الجميلة والرائعة. والله يعيننا ما تجوعينا يا سلمى
1: إن شاء الله.
2: طيب هلا وسهلا فيكم مستمعين. تزامنا مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة, تستعد بعض المنازل في منطقة نجران في تجهيز بعض الأصناف التي تحتاج إلى استعداد وتحضير مبكر. طبعا لنتوسع في هذا الموضوع ولنأخذ تفاصيل أكثر استضفنا الأستاذ ريم محمد اليامي. يا هلا وسهلا فيك أستاذ ريم عبر أثير إذاعة الرياض. يا هلا ويا مرحبا ومساكم الله بالخير جميعا, والله يعطيك العافية أستاذة سلمى على الاستضافة واللي يسمعونا طبعا. الله يحييك. الله يحييك الله. طيب أنا ودي يا أستاذ ندخل قبل أي شيء عن تعريف الموروث الشعبي للأكلات الشعبية في منطقة نجران. شوفي نقولها بشكل بسيط, هي مجموعة من الأكلات اللي توارثناها من أجدادنا وجداتنا قديما, واللي تعتمد في أغلب مكوناتها على الأشياء اللي تنتجها الأرض عندنا في منطقة نجران كونها أرض زراعية. طيب نظرا لهذه الوجبات الشعبية نبغى ناخذ حولها جولة وحول استعدادات بعض المنازل لهذه الوجبات, حيث إنها لها تحضير مسبق يعني

0: ما تصلح مثلا نروح السوبر ماركت، ما بنلقاها بالسوبر ماركت، ما بنلقاها في الأسواق الأخرى، لابد في تجهيزات. ودي إن إحنا نأخذ مستمعينا في هذه التجهيزات.
1: صحيح طبعا، الأكل النجراني الشعبي كله ما لا يجهز في المحلات أو في الأسواق أبدا، كلها تعتمد فيه المرأة النجرانية في بيتها على اللي تعلمته من أمها أو جدتها، تجهيز مثلا البور، تجهيز مثلا الروب، تجهيز الحميسة، تجهيز اللي هو السمن. لا نحن ما نبغاها كذا ورا بعض، نحن خلينا ناخذ اللي هي الأطباق الرئيسية بالمنطقة. عندنا الآن تجهيز مثلا الرقش، نبغى ناخذ الخطوات اللي قبل إلين نوصل لآخر مرحلة. طيب يا طويلة العمر، طبعا الأكلات الأساسية في نجران أول شيء يتصدرها الرقش على قائمة، وهو عبارة عن طحين بر، خبز بر يرش بمرق دجاج أو لحم ويقدم ساخن طبعا، وهي وجبة غنية، هذا من أهم الأكلات النجرانية.
0: كيف تجهيزها؟
1: تجهيزها خبز بر من البر الخالص يخبز في التنور، اللي هو التنور موجود في
0: مراحل تجهيز البر اللي هو تنقية الحب.
1: البر الأغلب المنازل اللي يعني إذا ما كانوا بعضهم صار توجهنا إلى المطاحن، لكن الأصل فيها، الأصل فيها عندنا إن إحنا نأخذ الحب نحصده في وقت حصاده وننقيه وننظفه ثم نوديه ويطحن طبعا ويضاف لها الملح وبعدين نبدأ بعجنه وخبزه. طيب وأيضا الوجبات الثانية، الوجبات الثانية نعم الرب مثلا، السمن، الحميسة، حتى المرقوق بعد يعتمد عندنا في الشتاء، اللي هو رقش الحليب المحض يسمى عندنا المحض، هذه كلها من الأكلات.
0: طيب طيب أيضا عندكم هنا أنه تجهيزات التمر، طبعا قبل فترة كان في عندنا موسم التمر، إيش الأسر تستخدم في هذا الموسم؟
1: شوف موسم التمر نجران مليئة بمزارع النخيل طبعا، وتنتج كميات من التمور، ولسه مثل ما قلت انتهى موسم الحصاد للتمر. فيه طبعا مثلا البياض والمواكيل، هذه أنواع من التمور اللي تنتجها منطقة نجران أو مزارع عندنا، وترى اللي ماسكها أهالي نجران حقيقة، هم فعلا من أهالي نجران، وتباع بعضها وحتى أنها تهدى، ينشر عندنا ينتشر عندنا الإهداء كثير، تهدى يجي كامل يسمونه عندنا اللي هو يقطف من نخلة.
0: طيب مثلا بقرة كيف إنه يخزنونه كيف يسووا منه رب
1: التمر الناشف بشكل عام مثل المواكيل أو كذا، هذا يعلب، نعم يخزن ويعلب ويوضع فيه الفريزرات لأنه يكون ويستخدم طول السنة. طيب. يبقى حتى شهر رمضان يستخدم بعض منه، ولا اللي هو التمر الرطب أو الرجيز اللي هذا نسميه يرجز، وعلى الأغلب أنه يسوى منه اللي هو الرب اللي يشبه العسل، اللي أيضا تطبخ منه اللي هي أكلة الفتة. الفتة هذه أكلة نجرانية أيضا تقدم صباحا أو مساء في بعض الأحيان، وهي من الدقيق بعد، نفس الدقيق اللي سوينا منه الرقش هو نقدر. أيوة نعم.
0: طيب جميل. طيب يا أستاذ أنا ودي أسأل عن طريقة التحضير اللي هو الحميس، اللي هو يجيبون لحمة أو شاه أو لها مواصفات معينة، ودي نأخذ مستمعينا في جول، لأن هذه تعتبر من الأشياء اللي يحرص البيوت النجران أنها تكون متواجدة وتستخدم على أكلات كثيرة.
1: طبعا الحميسة تعتبر في منطقة نجران أكلة قديمة جدا، كان الهدف منها قبل اللي هو الحفاظ على اللحم فترة طويلة، وما كان في ثلاجات طبعا تبريد مثل الآن، لكن لا زالت في منطقة نجران تعتبر هذه الحميسة من الأكلات اللي ماخذه مكانها تماما، ما لم يمحوها الدهر يعني،
0: وطعمها لذيذ صراحه،
1: طعمها لذيذ وقيمتها الغذائيه عاليه بعد. طبعا الحميسه هي على الاغلب تاخذ من نوع من انواع الغنم محدد، يقطع قطع صغيره يحمس مع الشحم نفسه او الدهن حق الذبيحه او لفتره طويله، يعني تاخذ مثلا تمتد الى 4 إلى 6 ساعات مع التقليب المستمر، نعم من ان يجف اللحم تماما ثم تحفظ، وسبحان الله لا تحتاج إلى تبريد يا سلمى. يعني بالإمكان تخيلين أن اللحمة هذه تشلينها وتطبعينها برا، نعم وما تخرب ترى.
0: أنا تم إهداء لي أكياس كذا.
1: أيوة.
0: وفعلا قالوا لا تخرب، ما تخرب ولا ما حطيتها في الثلاجة، وفعلا أبدا على نشوفيتها وطعمها اللذيذ.
1: نعم هذه الحميسة طبعا توضع نفس الشيء على حريكة، وهي أكل من الأكلات النجرانية، توضع على الرقش أيضا، على حديثا صار يضعونها حتى على الكبسات على المكرونة، يعني دخلناها في الأكلات العصرية.
0: طيب هذه الوجبات يا أستاذ ريم هل تحتوي على قيمة غذائية عالية؟
1: جدا جدا كلها، لأنها تعتمد على يعني التمر، على حتى مثلا السمن من وين يؤخذ؟ يؤخذ من يعني دهون صحية كلها من البقر والغنم.

0: القمح الصافي وكلها تعد وتحضر.
1: ما أعرف هل هي صحية فعلا ولا لا،
0: لأن صحية حقيقي مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة وأيضا مشبعة مشبعة يعني.
1: صراحة الحديث معك شيخ أستاذ ريم، شاكرين لك هذا الرسالة الجميل. صراحة حسيت بالجوع الصدق، مو باللي في الاستديو جوع، وأنا برضو حسيت بالجوع. وصلنا لختام رسالتنا، شكرا لك.
0: الله يحييكم جميعا،
1: شكرا لكم
2: مستمعين. جوعتوني.
3: أي والله الدعوة فيها جوع.
0: أنا والله صدق أنا جعت. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم، شكرا لكم مستمعينا.
2: يعطيك العافية سلمى، شكرا لك ولضيفتك. وفعلا الطعام الشتاء له لذة، وخاصة إذا كان يرتبط بالعادات والتقاليد التراثية القديمة.
3: صحيح. يعني أصلا ما يدفي إلا إذا كان كذا يعني.
2: الأكل وخاصة إذا كان شغل بيت. صح. يعني ما تأخذه من برا يعني ما راح تجد اللذة والطعم اللي يتميز فيه طبخ البيت وشغل أمهاتنا وخواتنا. أبانا والله ترى في رجال، والله في رجال فنانين في الطبخ.
3: صح.
2: فنقول الله يديم علينا هالنعم ويحفظ بلادنا إن شاء الله. ومساءكم جميل، وما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي. نروح فاصل مجالي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في أبو بلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى، ونروح إلى فقرة مهنة وحرفة. طبعا في زمن تتسارع في خطى الحداثة والتكنولوجيا، تبرز الحرف اليدوية كجسر أصيل يربط الحاضر بالماضي وبماضي عريق صاغه للأجداد بعرقهم وإبداعهم. ومن بين ثنايا بلدة البحاري بمحافظة القطيف يبرز اسم الحرفي والنحات السعودي محمد مهدي كأحد السدنة الحقيقيين للتراث والذاكرة البصرية للمنطقة الشرقية. لم يكن الخشب في يد الأستاذ محمد مجرد مادة صماء، بل تحول على مدار 29 عام من الشغف والصبر إلى لوحات حية تروي حكايات الماضي الجميل، فبأدوات بسيطة كالإزميل والمطرقة وبإحساس فني مرهف نجح في إعادة إحياء البيوت القديمة والأبواب الخشبية المزخرفة ومجسمات السيارات الكلاسيكية، ليثبت أن الإبداع الحرفي قادر على منافسة دقة الآلات الحديثة، محولا هوايته المبكرة إلى مهنة وطنية تحفظ الهوية الثقافية من النسيان. سعدنا أن نرحب بضيفنا محمد بن مهدي، حرفي في مجال المنحوتات الخشبية، في فقرتنا مهنة وحرفة. مساء الخير أستاذ محمد.
1: مساء النور، أمس عليكم وعلى الإذاعة الطيبة وعلى المستمعين الكرام.
0: يا الله يعطيكم العافية. حياك الله.
1: الله يسلمكم.
0: أستاذ محمد، خلينا نتكلم عن علاقتك مع الأخشاب، كيف تحولت من مجرد هواية طفولية من عمر 16 إلى حرفة عمر ومصدر إلهام

0: وتوثيق للموروث الشعبي؟
1: والله هذه من الصغر، من كان عمري صغير، وهم كذلك ما كان في عمري صغير وأنا عندي أملك رأس مال، على قولتنا نسوي إعادة تدوير إلى حاجات اللي تنفلت برا الشارع. وكانت يعني الأدوات أستخدمها، أدوات البيت اللي هو المطرقة،
0: أدوات بسيطة يعني، ما هي
1: الأدوات البسيطة هذه، وهم كذلك المنشار حق اللي هو كل شيء باليدوي. وسويت اللي هو بدايتي اللي هو كرسي، بعدين من طاولة إلى حاجات ثانية، إلين ما وصلت إلى عندي رأس مال. وهم كذلك الشغلة أخذ فيها مدة اللي هو طويلة، يعني باستخدامي إلى المواد لين ما وصلت إلى هذا الحد.
0: إلى الآن هي مجرد هواية يعني، في ذلك الوقت يعني ما دخل فيها موضوع الدراسة؟
1: لا ما دخل فيها موضوع الدراسة ولا أي شيء.
0: حلو.
1: هي هواية من الصغر خلاص. إحنا هي كانت الحرفة كانت على قولتنا عندنا، يعني كنا نسوي الأدوات.
0: في أحد من الأسرة والعائلة يعني يا محمد كان قدامك يعني يمارس هذه الهواية وبالتالي أنت تولعت بهذه الهواية وصارت شغف لك؟
1: لا كنت أنا أجلس يا شباب يمارسوا في هذه الحرفة، بس كانت حرفتهم غير الحرفة اللي أنا نتجه فيها. وهم كذلك اللي هو تعلمت منهم أعمال ما شاء الله ما قصر معاي. هم كذلك من صغري وكذا من صغر سني تقبلوني باستقبال، هم كذلك الشرف اللي يعني بالأخوان اللي علمت من عندهم
0: دعموك، يعني الدعم المعنوي ترى مهم جدا أخوي محمد. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن الأخشاب اللي تستخدمها وأنواعها وكيف تختار نوع الخشب المناسب لكل قطعة. وكلمنا، انت قلت انه في البداية كان الازميل والمطرقة هو الادوات المستخدمة عندك، فكلمنا عن نوعية الاخشاب اللي استخدمتها وكيف يتم اختيار هذه الاخشاب وايضا الادوات.
1: والله من اول ما كانت عندي خبرة في الاخشاب، بس بعد الاستمرارية زين استخدمنا اول خشب السويدي زين، نشوفه السويدي اللي عنده مو قاسي، حاجة اللي هو
0: مرنة
1: وهم كذلك في النحت وهم كذلك فيها كسور. بعدين اللي هو اتجهنا إلى المرنتي والزان وهم كذلك إلى الجذوع اللي هو حق السدر
0: يا سلام
1: والكافور. وهم كذلك عندنا أشجار اللي إحنا اللي يزرعوها الحين الشوارع حق الإضلال، إحنا نطلع منها منحوتات اللي هو مثل الآيات القرآنية،
0: اللوحات
1: زي ما تفضلت، وهم كذلك أسامي نسجل عليها، وهم كذلك فيها رسومات إحنا نرسم عليها حاجات اللي هو الخفيفة، النقشة اللي هو زغرفة اللي هو منطقتنا
0: يا
1: هو منطقة القطيف الشرقاوية.
0: يا سلام. طيب حنا نقول إنه تتميز أنت بشكل لافت في نحت مجسمات السيارات والحافلات القديمة، وأنا محب صراحة الأشياء هذه بصراحة، وألعاب الأطفال الكلاسيكية. وش اللي دفعك للتركيز على هالمجسمات بالذات؟ هل هي سهلة ولا والله يعني وقتها اللي تستغرقه يعني يكون قصير، فبالتالي أنت يعني ملت إلى هذه المجسمات، أو أنه في طلب عليها؟
1: جتنا إلى الفترة اللي هو فترة كورونا،
0: الله لا يعيدها. أيوة والله
1: قالت اللي هو ممنوع، يعني كان عندنا اللي هو الحاجة وخلاص أنت محبوس في البيت.
0: صحيح.
1: بقايا الأخشاب ما نقدر يعني نروح نشتريها، فرضا بقايا الأخشاب اللي في الورشة خلاص احنا سوينا إليها إعادة تدوير في العمل زين. وش اللي احنا نصنع بها؟ فرضا الصناديق الصغيرة، أو شفنا بعدين جتني فكرة إن أسوي اللي هو الباص اللي هو الأصفر أو الونيت اللي هو على قولت هو البهبهاني.
0: الله
1: إيه. وهم كذلك اللي هو في شغلة اللي هو الدبابات، ما الدبابات بنفس الخشب اللي موجود عندنا. وكانت

0: له بداية في السيارات. هذه بداية السيارات. بس بعدين انفتح لنا المجال زين، وصلنا بعدين اللي هو نسوي واجهات اللي هو البيوت في هذه المجسمات الشرقاوية.
1: ما شاء الله، يعني مهندس ديكور.
0: ها؟ يعني زي ما تقول. زي ما تقول احنا ما شاء الله. ما مهندس مهندس.
1: والله ما شاء الله. تقول لي ما في دراسة، ما درست هالموضوع وما شاء الله متميز فيه. فبصراحة والله يعطيك العافية يعني. طيب ياخذ منك وقت انجاز المجسمات هذه يا اخوي محمد؟
0: في البدايه ياخذ من عندي وقت، وما زال يعني الحاجات الصغيره الحاجات الصغيره لازم لها وقت، يعني تضل جاي 3 أسابيع بالشهر. اي فهذه الحاجات الصغيره. طبعا الواجهات اللي هو البيت، الواجهات البيت اللي انا سويتها هذه جت علينا توسيعة الشوارع زين، والمنطقة حقتنا أكثرية البيوت انقصت. قلت إن بدل ما أنا أستخدم اللي هو صور زين، خلاص ترجع الذاكرة، ترجع الذاكرة وخلاص أنا أصمم هذا بيت فلان بيت فلان بيت
1: يا
0: فلان.
1: يا سلام يا سلام.
0: وهم كذلك هي واجهية وعندي داخل البيت هم كذلك اللي هو أنا أسويها.
1: ممتاز ما شاء الله. طيب شاركت في محافل أخوي محمد في مهرجانات، وكيف تشوف تفاعل الأجيال الشابة والناشئة مع ما تقدمهم فنون خشبية تراثية خلال هذه المهرجانات؟ لما يزورونك ويشوفون مثل هذه الأعمال في المهرجانات، إيش اللي تلمسه من تفاعلهم؟
0: طبعا الجيل الكبير طبعا يعرفوها، بس الجيل هذا اللي جاي ما يعرفوا وش اسم الأنتن وش اسم المقدام وش اسم فرضا اللي هو الطقاقة حقة الباب وش اسم المزلاج. فهذا شيء. وأنا يعني إذا شفتم متفاعلين زيادة في الفعاليات إحنا نعلم هم كذلك نعلم وش المسميات.
1: يا سلام.
0: في هذه الحاجات المسميات الباب وش داخل الباب وش يسموها الغضبة. يعني عدة أسامي يعني يعرفوها في المستقبل زين، وهم كذلك المسميات علشان لا تندثر.
1: صحيح.
0: لا تندثر الكلام هذا.
1: والله يا محمد صراحة اللي تقدمه عمل جميل ورائع، وبصراحة احنا ندعم مثل هذه الأعمال الحرفية الجميلة والمنحوتات الخشبية، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في مشاركاتك سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، وأيضا أن تظل هذه المهنة قائمة ومستمرة معك محمد وتنقلها إلى الأجيال القادمة. يعطيك ألف عافية أخوي محمد مهدي، كان معنا في حرفة ومهنة حرفي في مجال المنحوتات الخشبية. استمتعت أخوي محمد معك بالحديث عن هذا الموضوع.
0: أشكركم وأقصرك وأشكر المتابعين، والله يعطيهم الصحة والعافية.
1: يعطيك ألف عافية. شكرا لأخوي يا محمد.
0: حياكم الله.
1: يا مرحبا.

0: طبعا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وإن شاء الله بانتظار ساعتنا الثانية اللي فيها مجموعة من الفقرات وأيضا حصاد المراسلين بمشيئة الله في هوا بلادي. لكن نروح إلى فاصل ونرجع من بعده نستكمل هوا بلادي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً.

وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: إذاعة الرياض نبض الوطن.
7: تمام 6 في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل فيصل الأنفعي. الملك يبعث دعوة للرئيس الإماراتي للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية. المملكة والإمارات وقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي والتكامل في البنية التحتية. وزير الداخلية ونظيره البحريني رأسان الاجتماع الخامس لجنة التنسيق الأمني بين البلدين. الدفاع المدني يؤكد سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في الرياض نتج عنه أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات طبية. إدانات واسعة للاعتداءات الحوثية الإرهابية على مطاري الرياض وأبها. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الاثنين القادم. انطلاق الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية الاثنين المقبل في الرياض. استمرار الحملة الوطنية الثانية للتبرع بالدم في مختلف مدن ومحافظات المملكة. اكتمال وصول الدفعة الرابعة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى المدينة المنورة. عربيا ودوليا، التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يؤهل مختصي لمواجهة شبكات تمويل الإرهاب في دول الساحل. خارجية الأمريكية تؤكد أن حزب الله لن يتعافى أبدا في ظل إدارة ترامب، وتشدد على أنها ستواصل خنقه ماليا. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق.
2: الله أكبر. الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: كذا اللي يشتغل.
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الثانية من حلقتنا اليوم، حلقة الخميس، طبعا مميز بكل التفاصيل، سواء كان بالتغطيات ولا بالأخبار أو حتى بالبرامج أو حتى بالمخططات، خلينا نقول للأشخاص اللي بدأوا طبعا إجازة نهاية الأسبوع الله يسعدهم فيها إن شاء الله. نروح لأخبارنا. العلا تشهد إقبال متزايد من عشاق السياحة الفلكية من مختلف أنحاء العالم. أول شيء هذا الجو أو هذا الوقت هو جو مناسب في العلا لاكتشافها وعيش تجربة ثرية طبعا في العلا والأماكن في العلا. الشيء الثاني أيضا أنها يعني صحراء، فبالتالي تقدر تشوف النجوم، السماء بكل صفاء بعيدا عن تطورات المدن. في تفاصيل طبعا الخبر أنه تشهد محافظة العلا إقبالا كبيرا من السياح والمهتمين برصد النجوم من مختلف دول العالم بالتزامن مع أسبوع الفضاء العالمي، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية وصفاء سمائها وانخفاض مستويات التلوث الضوئي طبعا اللي تغدو عفوا وجهة رائدة للسياحة الفلكية. تتنوع تجارب العلا الفلكية بين تأمل النجوم وتصويرها ورصد الكواكب والأجرام السماوية باستخدام التلسكوبات، إضافة إلى استكشاف الموروث الثقافي والقصص المرتبطة بعلم الفلك في الماضي والحاضر. تتميز العلا بتنوع مواقعها الطبيعية وتشكيلاتها الصخرية الفريدة ومناظرها الصحراوية التي تمنح الزوار تجارب سياحية تجمع بين استكشاف الطبيعة والاستمتاع بجمالها. تحرص الشركات السياحية في المحافظة على المملكة طبعا لشباب وشابات سعوديين مؤهلين على استقبال الزوار، تنظيم الجولات والتجارب السياحية المتنوعة، فيما يسهم المرشدون والمرشدات السياحيون في التعريف بما تزخر به العلا من معالم أثرية وطبيعية، وكذلك تقديم المعلومات للزوار بلغات متعددة بما يعزز تجربتهم السياحية. أيضا حصلت مواقع عدة في العلا على اعتماد منظمة السماء المظلمة الدولية، تتويجا طبعا لجهود المحافظة على البيئة والحد من التلوث الضوئي وتعزيز السياحة الفلكية. يقدم فريق منارة العلا برامج وأنشطة معرفية تشمل تجارب الرصد وورش تفاعلية بمشاركة مختصين في علوم الفلك والفضاء. طبعا احنا اليوم نتكلم عن يعني فعالية جميلة الحقيقة، الأشخاص اللي يحبون هذه الفعالية أو حتى اللي ودهم يستكشفون، وأعتقد أنه أيضا مثل هذا النوع من الفعاليات كذلك مناسب بالنسبة للأطفال، خصوصا أنه عندهم اهتمام نوعا ما بموضوع الفلك. لذلك يعني تشكر محافظة العلا على هذا التنظيم وعلى هذه الفعاليات، وشكرا أيضا للشباب والشابات اللي يشاركون بكثير من الأفكار في استقبال الزوار وكذلك تنظيم الجولات. نروح الفاصل مستمعينا وراجعين لكم.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. مستمعينا، حققت الجمعية السعودية للتوحد إنجازا مؤسسيا بارزا بحصولها على المركز 59 ضمن فئة المنظمات الصغيرة والمتوسطة في قائمة أفضل بيئات العمل في آسيا لعام 2026. ويأتي هذا التفوق ليجسد طموحات المملكة العربية السعودية الكبيرة والواسعة نحو التميز والريادة، عاكسا في الوقت ذاته حرص ودعم الرعاية الكريمة التي تحظى بها المنظمات والقطاعات غير الربحية من قبل القيادة الرشيدة. طبعا اليوم نتكلم عن هذا الإنجاز بالنسبة لي المنظمات طبعا الصغيرة والمتوسطة وما حققته الجمعية السعودية للتوحد، مع الدكتور عبد الله الهزاع عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للتوحد. حياك الله دكتور عبد الله.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك. واليوم نتكلم عن أهم حدث، وهو تحقيق الجمعية السعودية للتوحد المركز 59 ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في آسيا لعام 2026. ومنطلق من هذه النقطة، ماذا يعني لكم هذا المركز؟
1: أولا يعني الفخر والاعتزاز والشكر لله أولا سبحانه وتعالى، ثم لمملكتنا الغالية
0: دكتور
1: مجتمع.
0: نعم بس كأنه صوتك اختفى شوي، فتفضل أكمل.
1: لا أقول هذا تعني أولا بكل تقدير يعني للشكر للمملكة العربية السعودية دولتنا الحاضنة للعمل المجتمعي، ولا شك أنه هذا يعكس لنا أولا رضا المستفيدين وثقة المقيمين. جميل. طبعا هي الجهات الإشرافية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني للقطاع غير الربحي، وهذا لا شك نتج عن

0: وهذا يعني المستوى المتقدم أيضا يحثنا على أن نستمر في الرقي بمستوى الخدمات تقدمها الجمعية لأبنائنا وبناتنا ذوي طيف التوحد، ثم أيضا نشر الخدمة والتوسع فيها جغرافيا وأيضا تقنيا على أكبر مساحة ممكن إن شاء الله
1: بإذن الله. إحنا نبارك لكم طبعا هذا الإنجاز، ونقف أيضا عند نقطة المعايير التي أسهمت في وصول الجمعية إلى هذه القائمة، ما هي؟
0: والله عدة معايير، لكن من أبرزها أولا الحرص على استقطاب القوى العاملة المؤهلة في مجال خدمات الصحة.

0: ثم أيضا حرص الجمعية على منح القوى البشرية العاملة في مراكز التأهيل فرص التدريب المستمر لتعزيز قدراتهم وزيادة إثراء معارفهم. ثم الحرص على زيادة ولاء العاملين، وهذا عامل مهم حقيقة للعمل بروح الفريق الواحد، وذلك بإشراكهم في مناقشة وصياغة استراتيجيات التخطيط والتطوير المستمر، وأيضا في عملية التنفيذ للعمل. ثم العمل على منحهم أيضا محفزات مالية ومعنوية تقدير لما يحققونه من تميز في أدائهم، والالتزام بالمعايير المعتمدة مهنيا من الجهات المتخصصة والجهات المشروع المشرعة، هي وزارة العمل، وزارة أقصد الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأيضا تهيئة البيئة المكانية المناسبة لخدمة ذوي الضيف والتوحد. ثم يعني تفعيل متطلبات الحوكمة وقياس الأثر، وهذه في الحقيقة من أهم الأشياء اللي نحرص عليها في الجمعية، اللي هو تحقيق متطلبات الحوكمة، وطبعا على رأسها هي قياس الأثر. الخدمة تقدمها الجمعية، عندنا تقارير دورية تقيس الأثر الذي حصل للمستفيدين في تقدم ما يقدم لهم من خدمات.
1: جميل.
0: ونستمر حقيقة حين كما ذكرت في التقييم الذاتي أيضا حتى للطاقم العامل في تقييم ذاتي لهم.
1: نعم. بالنسبة لدور الموظفين في تحقيق هذا الإنجاز، يعني تذكرت أنه الجمعية تقدم لهم الحوافز وتقييس الأثر، لكن ما الذي يقدمه الموظف للجمعية وأسهم في تحقيق هذا الإنجاز؟
0: اولا مره اخرى اقول انه كما ورد في المقدمه عن يعني حرص الجمعيه على اعطاء فرص اكبر للتعلم وتطوير القدرات لمنسوبيها، لا شك يعني حصولها على هذا المتقدم على مستوى القاري قاره اسيا، وكما يعني نعلم الجميع قاره اسيا هي شكل نصف العالم حقيقه، سواء من ناحيه السكان او من ناحيه المساحه، وهذا يعكس يعني بكل تأكيد علو التصنيف الذي حصلت عليه الجمعية السعودية للتوحد. وترى في العام الماضي أيضا سبقت الجمعية على شهادة الأيزو، وحصلت على شهادة أفضل بيئة عمل أيضا. هذه الشهادات تعكس بكل جلاء المستوى المتقدم للجمعية السعودية للتوحد. وعودا إلى سؤالكم عن دور الموظفين في هذا الإنجاز، وهو ليس إنجاز واحد لكنها إنجازات متعددة حقيقة، وكما ذكرت لكم بأن الموظفين هم شركاء في التخطيط وفي التنفيذ، وهم روح العمل الحقيقي، وهم الواجهة المشرفة للجمعية، لا سيما أنهم يتعاملون مع فئة خاصة ولها متطلبات دقيقة في الخدمة المهنية، المتطلبات الأساسية العميقة. فخدمة يعني ذوي طيف التوحد تحتاج إلى تحمل وصبر ومدارات، فالتوحدون كما علم الجميع فئة حساسة جدا، التغيرات البيئية المحيطة بهم مهما كان تغيرا محدود هذا قد لا يكون ملموس لدى البقية، ولكن عند موظفي العاملين في الجمعية السعودية للتوحد في خدماتها هم حقيقة يدركون هذا بحكم تخصصهم وخبرتهم.
1: جميل.
0: وبالتالي المراكز الجمعية فهي دائما نقول هذا النجاح، القوى العاملة والموظفون هم صانعوا النجاح، طبعا الكوادر الفنية المتخصصة المباشرة للخدمة، وكذلك أيضا لا أقلل من بقية الموظفين في المواقع الوظيفية العليا أو في الإدارة التنفيذية أيضا.
1: ما شاء الله.
0: الجهاز يعني هو نسميه جهاز وظيفي مكمل لبعضها البعض، فجميعهم يعني يجدفون لهدف أساسي ويتمحور حول تحقيق أعلى مستوى لجودة خدمات ذوي طيف التوحد. طبعا لا ننسى مجلس الإدارة أيضا المشرف والموجه لدعم وتسهيل مهام الخدمات الجمعية، وتميز رئاسة المجلس بالذات الجمعية السعودية للتوحد عضوية نخبة متعددة من الخبرات والقدرات من أصحاب السمو الملكي وأصحاب المعالي والسعادة، ويحملون عن درجات علمية في تخصصات متنوعة، وهذه في الحقيقة هي من أساسيات من فضل الله أيضا حصول الجمعية على هذه الشهادات التميز.
1: ما شاء الله تبارك الله. البيئة الوظيفية الإيجابية دكتور من وجهة نظرك كيف تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي التوحد وأسرهم كذلك؟
0: بكل تأكيد بيئة العمل يعني تتشكل من أفراد الموظفين ومكونات بيئة العمل الأخرى كما يعلم الجميع، سواء من حيث المنشآت وتصاميمها أو تجهيزات الموقع بالأجهزة والمعدات، ثم الأنظمة والإجراءات التي تحكم أداء وسير العمل.

0: العمل وجودة ممارسته. هذه البيئة بيكون بمكوناتها المتنوعة تطلب تناغم في التفاعل فيما بينها من قبل العاملين، وأيضا خلق جو مريح ومقبول من التعامل. فلا شك الموظف المتطلبات والتطلعات الخاصة المعنوية والمادية، ولو كذلك طلباته من المكونات البيئية سواء جمادية مثل التجهيزات وجودة البيئة من إدارة وتهوية وإنارة ومساحة الخضراء وخدمات الضيافة، يعني ما تكون ضيافة يعني نسميها مجاني مجانية أو مدفوعة، لكنها خدمة موفرة يعني لها علاقة بتهيئة البيئة. ثم العلاقات البشرية المسجمة، طبعا هذه لتكون زمالة عمل مع علاقة صداقة تفاعلية تعاونية، فهناك في الحقيقة زمد ما بين أو نسميها ما بين المهن نسميها صداقة أو زمالة العمل وصداقة العمل. فطبعا هذه نسميها البيئة الجاذبة، كلما كانت أو كانت بيئة جاذبة كلما زاد ولاء الموظف وبهذا ترتفع أداء الخدمة.
1: جميل جميل جدا.
0: لكن ذكرت يمكن الأسر بلا شك يعني هم أيضا شركاء معنا، خاصة صحيح. يعني ذوي التوحد العلاقة يجب أن تكون كبيرة بين المراكز الخدمة ذوي التوحد وبين الأسرة. لأنه عمل مستمر على مدى 24 ساعة، فالتوحدي طبعا يعني لا شك غالبيتهم يحتاجون إلى أن يستمر الخدمة لهم سواء في المركز أو في الأسرة. ومن هنا يعني احنا حرصنا في الجمعية على وجود علاقة قوية مفتوحة فيما بين أسرة المستفيد والمراكز،
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: وقنوات التواصل مفتوحة أيضا، تبادل معلومات، إعطاء التعليمات والإرشادات والتعامل يعني بالمثل معهم، وتقديم أيضا نسميها التقييم المشترك، لأن يشاركون أيضا هم في التقييم عاملين استبيانات. نأخذ أيضا آراء ذوي التوحد، وأيضا هناك زيارات حتى لهم في منازلهم من قبل الأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين، يعني يطمئنون على أن فعلا هناك أيضا استمرارية في تقديم الخدمة لذوي طيف التوحد.
1: ما شاء الله تبارك الله. دكتور عبدالله، الحقيقة يعني جمعية الأول جمعية السعودية للتوحد ما شاء الله تبارك الله يعني من الجمعيات النشيطة جدا في المملكة العربية السعودية، وتحرص على تقديم أجود الخدمات لأشخاص ذوي طيف التوحد وحتى أسرهم. الحقيقة الحديث يعني مهما وصفنا ما شاء الله العمل الذي تقدمونه من خلال الجمعية لن نصل يعني إلى المجهود الذي يقدم حقيقة من قبل الجمعية. لكن سؤالي لك الأخير، ما القيم التي تحرص الجمعية على ترسيخها داخل بيئة العمل؟
0: طبعا القيم في الحقيقة هي متعددة بشكل كبير جدا، لكن لها يعني نسميها الأساسية منها وذات الشمولية، أولها طبعا هي الجودة والإتقان في جميع مدخلاتها، مثل الالتزام بالمسؤولية تجاه جميع المستفيدين وأسرهم، الشراكة مع القطاعات المعنية بخدمة التوحد سواء كانت قطاعات حكومية أو قطاعات أهلية أو من المجتمع المدني، وأيضا عندنا الشفافية وهي في الحقيقة من نسميها القيم الأساسية التي نحرص عليها، وأيضا التعليم الدائم وتطوير القدرات بشكل مستمر للكادر المتخصص في تقديم الخدمة لذوي طيف التوحد. حقيقة هذه الأشياء من الأساسيات في نسميها القيم التي نعم نحرص على أن تكون على مدار العمل متوفرة، ونتابعها أيضا بشكل نسميها تحاليل أيضا. نعم. أو تحليل
1: البيانات والمعلومات. صحيح.
0: تحليل البيانات معلومات صحيحة. نعم
1: الحقيقة دكتور عبد الله يعني تشكرون على ما تقدمونه من خلال الجمعية، وأيضا شكر كذلك موصول لكم على هذا الإنجاز، ونبارك لكم وبإذن الله في الأيام القادمة نسمع مراكز جديدة تحققها الجمعية السعودية للتوحد. شكرا كذلك لك قبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا اليوم.
0: الشكر لكم أولا بعد سبحانه وتعالى، ومرة أخرى نؤكد حقيقة الدعم اللامحدود التي تتلقاها يعني الجمعيات بشكل عام من قبل الدولة عزها الله، وهذه طيب من أساسيات النجاح والاستمرار في تقديم الخدمة.
1: شكرا جزيلا لك، يومك جميل إن شاء الله
0: جميعا.

0: شكرا.
1: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل،
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد وما زلنا معكم في ساعتنا الثانية من برنامج هوا بلادي. ونروح للمدينة المنورة لزميلنا محمد العلواني. حياك الله يا محمد.
1: يا هلا تهاني، أسعد الله مساكي بالخيرات والبركات.
0: يا هلا ومرحبا فيك، اليوم من المدينة المنورة، فين متواجد يا محمد؟
1: متواجد مع فريق بيئة تطوعي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الحقيقة أنه ألحظ الفرق التطوعية واهتمام الشباب والشابات بها يعني أصبح متزايد جدا في الآونة الأخيرة وفي الفترة مؤخرا، وأكثر شيء اللي هو الاهتمام بالجوانب البيئية.
1: نعم صحيح تهاني. نعم. اسمحي لي تهاني أرحب بالمستمعين والمستمعات وأيضا الزملاء والزميلات في الاستوديو. أوكي تهاني يتواجد مع فريق بيئة تطوعي. هذا الفريق تهاني هو فريق تطوعي وشارك بفعالية في الأنشطة المجتمعية في طيبة الطيبة.
0: جميل.
1: له بصمة في كل مبادرة في المدينة المنورة، وهو صاحب مبادرات مجتمعية رياضية ثقافية إعلامية بيئية زراعية، حتى وصل إلى تدشين الإعلام البيئي. عن هذا الفريق يا تهاني ونشاطاته والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فريق بيئة التطوعي في هذه المدينة المباركة، يسرني أن يكون معي في هذه الرسالة قائد فريق بيئة التطوعي المهندس أيمن عرفة. مرحبا مهندس أيمن.
2: يا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: مهندس أيمن، فريق بيئة التطوعي ما هو هذا الفريق؟ حدثنا عن الفريق باختصار.
2: حياكم الله جميعا. الحقيقة فريق بيئة التطوعي هو أول فريق من نوعه في المدينة المنورة متخصص في المجال البيئي. طبعا قائمين عليه مجموعة من المستشارين والخبراء اللي هم متقاعدين من الزراعة أساسا ومن البيئة، وقمنا في هذا البرنامج واحتوينا مجموعة كبيرة من أبناء وبنات المدينة المنورة بحيث إحنا نفعل التطوع البيئي في المدينة المنورة.
1: جميل. عدد أعضاء هذا الفريق أخي أيمن من متطوعين ومتطوعات؟
2: حاليا بلغ العدد لدينا 160 متطوع مسجل على منصة العمل التطوعي.
1: من الجنسين؟
2: من الجنسين طبعا، ومتاح للمقيمين أيضا.
1: ما شاء الله تبارك الله. وما هي آخر الفعاليات والمبادرات التي شارك فيها هذا الفريق؟
2: حقيقة قمنا في الفترة الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96، الله يديم مجد السعودية ومجد حكامها إن شاء الله، فقمنا باحتفالية. إحدى الاحتفاليات سميناها وطن أخضر، انطلقت في مع جمعية مراكز الأحياء مجتمعي بالمدينة المنورة، وفعلا قدمنا أركان بيئية تعريفية وتوعوية، أيضا إضافة إلى توزيعات والبرامج في مركز الخلدية أو هو مركز الأمير عبد المجيد الحضاري.
1: جميل جدا. مهندس أيمن، لهذا الفريق ولهذا العمل حقيقة فعاليات متتالية، مبادرات متتالية أيضا أطلق هذا الفريق المتميز على مستوى الفرقة التطوعية في هذه المدينة المباركة على الساكنة بصلاة أزكى السلام. شركاء النجاح لهذا الفريق من جهات حكومية وجمعيات أهلية وتطوعية وكذلك فرق تطوعية؟
2: حقيقة احنا نجد تعاون من جهة وزارة البيئة والمياه والزراعة فرعها في المدينة المنورة، ايضا دائما ما نشارك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، دائما هو داعم لنا، نحن نفعل برامجه في وحدة التطوع وفي العملية التطوعية. أيضا هناك جهات عديدة، جمعية مراكز الأحياء من الداعمين، وهناك جمعية إعلامي المدينة المنورة في الآونة الأخيرة تبنت لنا مشروع اسمه الإعلام البيئي، فشراكة بين الجمعية جمعية إعلامي والمدينة ومن جهة، ومن جهة فريق بيئة التطوعي بحيث احنا نقوم في عملية الإعلام البيئي.
1: جميل، حدثنا عن الإعلام البيئي، هذه المبادرة الجميلة.
2: طبعا الإعلام البيئي هو شق من جزئيات الإعلام، يعني لدينا الإعلام السياحي ولدينا الإعلام العقاري، هذا الإعلام البيئي أنا أقوم فيه شخصيا، يعني بقوم في هذا العمل إن شاء الله، وحينطلق بصورة أخرى بحيث إحنا نسلط الضوء على المشاريع البيئية، المصانع البيئية، مصانع التمور، نسلط الضوء أيضا على عملية التشجير في المدينة المنورة. كل ما يتعلق في البيئة حيكون له إعلام خاص في هذه الناحية.
1: ما شاء الله تبارك الله. وكيف ترون العمل التطوعي وأثره في هذا المجتمع؟
2: حقيقة من أجمل الأشياء التي أطلقت في مع السعودية أو مع رؤية المملكة 2030 أنها خطوة مباركة في إشراك المجتمع في المسؤولية الكلية في حياتنا. يعني جودة الحياة تتطلب أنك تشرك المجتمع في هذه العملية. وهناك إقبال كبير من أهالي المدينة في التطوع البيئي. طبعا هو معروف أهالي المدينة في التطوع ككل، يعني في خدمة الزائرين وخدمة الحرمين الشريفين، وما مقصرين أبناء وبنات المدينة، ولكن حاليا في توجه آخر اللي هو التطوع البيئي، وإحنا بنفعله لأربع سنوات حاليا، وأنا أعمل في هذا المجال. وكل ما أبو ينمو هذا المجال ولديه إقبال كبير من أبناء وبنات المدينة.
1: هل هناك ساعات تطوعية أو فرص تطوعية؟
2: طبعا إحنا فريق رسمي مدرج على منصة العمل التطوعي، دائما ما نطرح الفرص التطوعية، نساعد في الفرص التطوعية في إنشائها وفي تصميم برامجها، وأيضا تطرح ساعات تطوعية وشهادات من خلال منصة العمل التطوعي.
1: وكيف لمستم الإقبال على التطوعي خاص من كبار السن؟
2: والله إقبال كبير جدا، يعني أهالي المدينة متشوقين ومتفاعلين، يعني خصوصا لما يكون في مبادرات تشجير في الساحات المحيطة في الحرم. جميعا نجد إقبال كبير جدا جدا في هذا، ونتحين دائما الفرص في عمليات التشجير وتشجير الشوارع أيضا.
1: جميل أن نرى حقيقة كبار السن وصغار السن من كبار من الرجال والنساء يتسابقون الأعمال التطوعية في هذه المدينة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما نرى هذه الأعداد الكبيرة حول مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يغرسون نبتة أو شجرة، لا شك بأن هذا فيه أجر عظيم وعمل عظيم يشكر عليه.
2: أكيد نحن دائما يعني نبحث عن أجرنا من الله في المدينة الكريمة هذه، المدينة الطيبة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فالخدمة في هذه المدينة شرف كبير لكل متطوع، لكل شخص. نحن أجرنا نحتسب على الله، وأيضا في المقابل أنه موجود ساعات تطوعية وموجود شهادات، أيضا تكريمات من الجهات اللي احنا نتعاون معها، وما بيقصروا مع المتطوعين ما شاء الله تبارك الله.
1: هنيئا لكم هذه الأعمال التطوعية التي تخدم هذه المدينة المباركة، هنيئا لكم انخراط هذا العدد في العمل التطوعي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم هذا الأعمال التي تقومون بها في هذه المدينة المباركة. مهندس أيمن عرف قائد فريق بيئة تطوعي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكرا لك.
2: الشكر لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لإذاعة نداء الإسلام، وشكرا لك أستاذ محمد. إذاعة الرياض. نعم وشكرا للأستاذ محمد العلواني، الله يعطيكم.
1: والشكر لكم أنتم على كرم الاستماع والإنصات، وشكر يتواصل إلى الزملاء في الاستوديو من معد ومخرج لهذا البرنامج هوا بلادي. أنتقل إليك تهاني من المدينة المنورة ومن فريق تطوعي أنتقل إليك.
0: الله يعطيك العافية محمد، والشكر كذلك موصول لضيفك الكريم، وطبعا الشكر لهذا الفريق التطوعي على المبادرات اللي يقدمها طبعا لخدمة البيئة والمشاركات المجتمعية. وبالنسبة لاسم الإذاعة ترى كلنا يعني نفس كلنا نخدم المملكة العربية السعودية، فما في مشكلة إذا أخطأ بالاسم الإذاعة.
1: كلاهما عيناني في رأس.
0: أكيد أكيد. الله يعطيك العافية محمد، ويومك جميل إن شاء الله، وإجازة نهاية أسبوع سعيدة.
1: شكرا شكرا تهاني، شكرا لكم جميعا أيها الزملاء والزميلات والمستمعين والمستمعات، إجازة سعيدة لكم أنتم جميعا. شكرا تهاني،
0: يعطيك العافية، يا هلا.

مستمعي الكرام، ما زلنا معكم طبعا في هوا بلادي، ونقف مع أخبارنا، حيث أصدرت وزارة الثقافة النسخة السابعة من تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية ل 2025، متضمنا 6 فصول رئيسية، بينها فصل خاص بعنوان عقد من الرؤية، يرصد موقع الثقافة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومنجزات 16 قطاعاً ثقافياً وتحولات الحوكمة والاقتصاد الإبداعي والمشاركة الثقافية خلال 10 أعوام. يتناول موضوع هذا العام موقع الثقافة في رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومستهدفاتها التي تمثل مظلة

الاستراتيجية الوطنية للثقافة بركائزها الثلاث: الثقافة كنمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، وكذلك الثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة دولياً. مستمعينا الكرام، في ختام ساعتنا الثانية نروح الفاصل وراجعي لكم إن شاء الله في الساعة الأخيرة من هوا بلادي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية.
0: نهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثالثة لهذا اليوم. ونروح إلى مجموعة من الأخبار المتفرقة، حيث أصدرت وزارة الثقافة النسخة السابعة من تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2025، متضمنا 6 فصول رئيسية، بينها فصل خاص بعنوان عقد من الرؤية يرصد موقع الثقافة في رؤية السعودية 2030، ومنجزات 16 قطاعا ثقافيا، وتحولات الحوكمة والاقتصاد الإبداعي والمشاركة الثقافية خلال 10 أعوام. يتناول موضوع هذا العام موقع الثقافة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامجها ومستهدفاتها التي تمثل مظلة للاستراتيجية الوطنية للثقافة بركائزها 3: الثقافة كنمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة دولياً. جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من خطورة المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، مؤكدة أنها سلوك مروري خطير يهدد سلامة مستخدمي الطريق. أوضحت أن هذا التصرف يعد مخالفة مرورية يقدر بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 إلى 6000 ريال، داعية السائقين للالتزام بالمسارات المحددة. تدعو الإدارة العامة للمرور جميع قائد المركبات وقائداتها إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والتقيد بالمسارات المحددة والابتعاد عن التجاوزات الخاطئة والمفاجئة، حفاظا على أرواح الجميع وسلامة مستخدمي الطرق. إذن مثل هذه الغرامات المالية ربما تحد من هذه المخالفات، وإن شاء الله تصبح سلوك يعني سلوك واعي من قائدي المركبات سواء رجال أو نساء في أهمية المحافظة على سلامة الطريق وسلامة الأنفس وعدم المراوغة ما بين السيارات والسرعة الكبيرة فيما بين السيارات في طرق ما تستاهل السرعة. ولكن في سبحان الله يعني أشخاص يضربون بعرض الحائط مثل هذه التعليمات وما يفكر إلا في نفسه، وبالتالي الحوادث لا قدر الله تكثر يعني تعرض الآخرين للخطر عشان والله عدم التزامك بالسلامة المرورية. ولا أنا أؤيد مثل هذه المخالفات الكبيرة بصراحة للحد من هذه التصرفات السيئة والتصرفات الغير واعية من بعض قائدي المركبة. طبعا احنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل وراجعين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا.

0: لنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات
1: وصار. كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في فقراتنا المتعددة في هذا اليوم نهاية أسبوع. يوم الخميس دائما تكون أخبارنا ومواضيعنا المتعلقة بأهم الأخبار اللي دائما تجي في الويكند، وماذا تشهد مناطق المملكة في نهاية الأسبوع من أخبار ومن فعاليات حتى تستمتعوا فيها إن شاء الله. يعني نواكب التغطيات المستمرة في مناطق المملكة ومراكزها من خلال ما يطرح من فعاليات، وما يطرح أيضا من تغطيات لمراسلي هوا بلادي المتواجدين في جميع مناطق المملكة ومدنها ومراكزها المتعددة. لذلك إن شاء الله نكون يعني إحنا حلقة الوصل فيما بينكم وبيننا وبين هذه الفعاليات لمدن ومناطق المملكة اللي دائما تنقل فيها، فحنا متواصلين معكم في هوا بلادي.

0: ومن ضمن الفقرات اللي عندنا في هوا بلادي فقرة فعاليات، اللي دائما نسلط على الفعاليات المتواجدة في مناطق المملكة. واليوم حنا في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، من ضمن الفعاليات اللي انطلقت في الأول من أكتوبر، فعاليات هذا المعرض الدولي السعودي للصقور والصيد 2026، والذي ينظم المركز الوطني للصقور في معرض في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار وجهة للجميع، بمشاركة 254 عارضا وعلامة تجارية من 20 دولة، وبرنامج يضم 21 فعالية ومنطقة تجمع السكارة والصيد والموروث والرحلات والمغامرات والثقافة والمعرفة، وتخاطب مختلف فئات الزوار واهتماماتهم. إذا المكان يجمع الجميع وجميع الهوايات ومحبي الصقور والصيد والصقارة أيضا. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ وليد الطويل، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للصقور. مساء الخير أستاذ وليد.
1: يا هلا وسهلا، مسي عليك بالخير وعلى المستمعين
0: والمستمعات. حياك الله أستاذ وليد. خلينا نتكلم عن أبرز ما يقدمه معرض الصقور 2026 للزوار، وحنا عارفين أنه حينتهي يوم 10 أكتوبر، باقي يومين، يمكن يوم السبت، صحيح؟
1: صحيح.
0: فلكن اللي ما راح المركز أو عفوا المعرض الآن، أمامه يومين إن شاء الله، وفي أشياء أكيد تنتظره في زيارة هذا المعرض. تفضل.
1: ما في شك معرض الصقور والصيد السعودي العام 2026 يقدم، نتكلم عن برامج واسعة يجمع الصقور والصيد والمغامرات والرحلات. يعني لما نتكلم مثلا عن الموروث بشكل عام، هناك متحف شلايل اللي يحكي عن الصقور وهجرتها وأنواعها بشكل كامل. نتكلم أيضا عن المحنطات ومزاد الصقور وتجربة المغناص، بالإضافة أيضا إلى المغامرات مثل الدفع الرباعي، السفاري، الهايكينج، الصيد البحري، الرماية. فولله الحمد هناك تنوع كبير بحيث أنه يناسب جميع زوار المعرض بشكل كامل.
0: جميل. طيب نتكلم عن قطاع الصيد والتجهيز، عطنا تفاصيل عن هذا الموضوع.
1: نعم، ما في شك. يعني نتكلم مثلا عن أن المعرض هناك منطقة خاصة للأسلحة والذخائر، هناك منطقة خاصة للسكوارات، أيضا منطقة يعني نتكلم مثلا عن منطقة الذخائر محبين الصيد، هناك تنوع كبير والله الحمد. أيضا هناك المستلزمات الخاصة والصيانة للأسلحة الصيد، وهذا يتيح للهاوي والمتخصص الوصول إلى منتجات عالمية في بيئة منظمة وفق الأنظمة المعتمدة.
0: يا سلام. طبعا أستاذ وليد، أنتم تحولون المعرض من حدث إلى تجربة متكاملة، فبالتالي أعتقد اللي يزور هذا المعرض يقضي وقت ممتع في تجربة متكاملة. كلمنا عن هذه التجربة.
1: نعم، صممنا المعرض يعني بمسارات متعددة بحيث أنها تخدم اهتمامات مختلفة في الموروث والمعرفة والمغامرة والرحلات، كذلك أيضا المنافسة والثقافة والأعمال. فيعني هناك برامج وهناك أيضا ورش عمل وجلسات متخصصة، يعني خاصة يعني في الصقارة والله الحمد، مثل ما نعرف يعني في المملكة العربية السعودية يعتبر أكبر عدد صقارين على مستوى العالم، وبالإضافة أيضا إلى مثل ما ذكرت سابقا من الورش العمل أكثر من وجهة وأكثر من ورشة عمل. فشعارنا والله الحمد هو وجهة للجميع، بحيث أنه يخرج كل زائر بمعرفة جديدة عن هذا الموروث.
0: يا سلام يا سلام. طيب احنا نعرف انه من اهداف المعرض هو الارتباط بالهوية الثقافية الوطنية، كيف تغرسون هذا الهوية الثقافية الوطنية في يعني في بال الزائر ومرتاد هذا المعرض؟
1: نعم، يعني المعرض لله الحمد يعني يحتفي بمثلا نتكلم عن حي طريف المسجل في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو. جميل. ضمن مبادراته فالاستضافات المواقع التراثية السعودية والصقارة يعني جزء من سياق هذه الثقافة والتاريخ. فحضوره يعني نتكلم في هذه المواقع يؤكد يعني أن المعرض وجهة سعودية تعكس عمق الموروث الوطني.
0: ما شاء الله. نتكلم عن الزوار، كيف رأيتهم في الأيام الماضية زيارتهم للمعرض؟
1: نعم يعني لما نتكلم مثلا عن أول شيء يعني ندعو جميع المستمعين لحضور أكبر معرض على مستوى العالم بحيث أنه يناسب الشباب كبار السن وكذلك أيضا الأطفال. طبعا المعرض إن شاء الله مستمر حتى 10 أكتوبر، نتكلم من الزيارة من الساعة 2 المساء حتى 11 المساء. جميل. فنرحب بالجميع. أضيف أيضا أن يعني مساحة المعرض تبلغ 197,000 متر مربع، فهناك تنوع وأجنحة جدا مناسبة أيضا للعائلات.
0: يا سلام، توفيق لكم أخوي وليد الطويل متحدث رسمي المركز الوطني للصقور، وإن شاء الله يحالفكم التوفيق إن شاء الله كالعادة في كل معرض تقيمون للصقور والصيد السعودي في المملكة العربية السعودية، وهو يعتبر من المعارض الدولية التي تعتبر من أكبر المعارض المقامة في الشرق الأوسط. يعطيك ألف عافية، شكرا لك أستاذ وليد، ومزيد من التوفيق إن شاء الله.
1: يعطيكم العافية وأشكركم على الاستضافة.
0: يا مرحبا، ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وإن شاء الله لدينا العديد والعديد من الفقرات والأخبار المنوعة في هذه الحلقة.

يعني محبي الصيد والصقور ومحبي الأسلحة، معرض ملهم اللي هو معرض الصيد والصقور السعودي إن شاء الله مستمر حتى يوم السبت، وهي تجربة جميلة ورائعة لمحبي الصقور ومحبي الصيد والاطلاع على الفعاليات الموجودة من الموروث ومتحف شلايل ومحنطات ومزاد الصقور، وأيضا الأسلحة أسلحة الصيد وأنواعها والتجارب اللي فيها الموجودة في هذا المعرض

لمحبي ومرتادي هذه الهواية، هواية الصقور والصيد السعودي. ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. يومين إن شاء الله، يوم السبت حيكون نهاية هذا المعرض، وطبعا هو معرض سنوي يقام في ملهم مركز المعارض، مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مبادرة مجتمعية نوعية بعنوان جسور الأجيال، تهدف إلى تعزيز التواصل الإنساني والمعرفي بين كبار السن والأجيال الناشئة، ونقل الخبرات والتجارب الحياتية وترسي قيم الموروث المجتمعي والهوية الوطنية، حيث تحتضن سكة الأطعمة بمنطقة قصر الحكم التاريخية فعاليات المبادرة على مدى يومي 8 اليوم وبكرة 9 أكتوبر 2026 من الساعة 6 وحتى 9 مساء بإشراف وتنظيم الهيئة وبشراكة تكاملية مع مجلس شؤون الأسرة وجمعية كبار السن الأهلية وجمعية كيان للأيتام وشركة معك لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبمشاركة تطوعية فاعلة من منسوبي الهيئة.

0: طبعا يقول لك من الأخبار المنوعة اليوم عندنا أيضا، نشرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا اليوم صورة لفجر المريخ، التقطها المسبار كيروسيم سي تي الذي يواصل مهمته الاستكشافية على سطح الكوكب الأحمر. تظهر الصورة أشعة الشمس وهي تضيء تكوينات صخرية رائعة شاهقة تشكلت قبل مليارات السنين، والتقطت بعد نحو ساعة من شروق الشمس فوق منطقة تضم منحدرات صخرية نحتتها الرياح والعوامل الجوية على مدى عصور طويلة. أوضح عالم الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا أن هذه التكوينات الصخرية الظاهرة في الأفق تنتمي إلى طبقة جيولوجية تختلف عن الطبقات التي استكشفها المسبار خلال حتى الآن، مرجحا أنها تشكلت من رواسب حملتها الرياح قبل أن تنحتها عوامل التعرية، مكونة سلاسل من التلال المعروفة باسم الياردانج. ويقدر العلماء أن هذه الطبقة تشكلت قبل نحو 3 مليارات سنة وتمتد لمسافة تقارب 16 كيلومتر على الأطراف الشمالية الغربية لجبل شارب الواقع في وسط فوهة غيل على المريخ. وهبط المسبار في فوهة غيل عام 2012 ويواصل منذ عام 2014 صعود جبل شارب، وقد قطع أكثر من كيلومتر في مساره، فيما تتوقع ناسا وصوله إلى طبقة الياردينج خلال عامي 2027-2028 لدراسة خصائصها الجيولوجية وتعزيز فهم تاريخ المريخ والظروف التي ربما كانت ملائمة لوجود حياة ميكروبية في الماضي. طبعا احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل ونرجع نستكمل هوا بلادي.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن. الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل،
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: معكم في إذاعة الرياض.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي. وفيما تبقى لدينا من وقت نروح إلى خبر العلا. تشهد إقبالا متزايدا من عشاق السياحة الفلكية في مختلف أنحاء العالم. تشهد محافظة العلا إقبالا كبيرا من السياح والمهتمين برصد النجوم من مختلف دول العالم، وبالتزامن مع أسبوع الفضاء العالمي، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية وصفاء سمائها وانخفاض مستويات التلوث الضوئي لتغدو وجهة رائدة للسياحة الفلكية، وتتنوع تجارب العلا الفلكية بين تأمل النجوم وتصويرها ورصد الكواكب والأجرام السماوية باستخدام التلسكوبات، إضافة إلى استكشاف الموروث الثقافي والقصص المرتبطة بعلم الفلك في الماضي والحاضر. يعني العلا بالليل كلام ثاني. طبعا تتميز العلا بتنوع مواقعها الطبيعية وتشكيلاتها الصخرية الفريدة ومناظرها الصحراوية اللي تمنح الزوار تجارب سياحية تجمع بين استكشاف الطبيعة والاستمتاع بجمالها. وهذا التنوع بلا شك ما يجعل العلا تتميز بهذه الثروة الصخرية الفريدة والمناظر الصحراوية الرائعة، واللي تحرص الشركات السياحية في المحافظة المملوكة لشباب وشابات سعوديات مؤهلين على استقبال الزوار وتنظيم الجولات والتجارب السياحية المتنوعة، فيما يسهم المرشدون والمرشدات السياحيون في التعريف بما تزخر به العلا من معالم أثرية وطبيعية، وتقديم المعلومات للزوار بلغات متعددة بما يعزز تجربتهم السياحية. حلو لما يكون المرشد عنده لغات متعددة وعنده خبرة جميلة ورائعة، فبالتالي يقدم المعلومة بسلاسة وسهولة. حصلت مواقع عدة في العلا على اعتماد منظمة السماء المظلمة الدولية تتويجا لجهود المحافظة على البيئة والحد من التلوث الضوئي وتعزيز السياحة الفلكية. ويقدم فريق منارة العلا برامج وأنشطة معرفية تشمل تجارب الرصد وورش تفاعلية بمشاركة مختصين في علوم الفلك والفضاء. فهنيئا لشاباتنا وشبابنا المرشدين السياحيين الموجودين في العلا لتقديم فرصة جميلة للسياح لوصف الجمال، جمال العلا خاصة في الليل ورصد الأجرام السماوية. فطبعا عشاق السياحة الفلكية من مختلف أنحاء العالم يحرصون على الإقبال ومشاهدة العلا في الليل، لأنها فعلا بعيدا عن الضوضاء ومشاهد سماوية وأجرام سماوية رائعة وجميلة. أيضا محبي التصوير أكيد لهم وقفة مع سماء العلا.

ما زالت جولاتنا مستمرة في هوا بلادي، ولكن هذه الجولة مسجلة من منطقة أبها مع زميلنا سعيد مشهور، اللي يعني تجاذب الأطراف الحديث مع أحد الأسر المنتجة عن

0: الأطباق التراثية في منطقة عسير. نستمع لهذه الجولة ونعود لهوى بلادي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعين الكرام من أحد المواقع للأسر المنتجة. حقيقة لفت انتباهي موقع هذه الأسرة المنتجة بجودة وجمال ما تقدم حقيقة، وما شاء الله اللي عندها يمكن أغلب خلص. أمين الله يحفظك.
2: عبد الرحمن،
1: كيف حالك يا عبد الرحمن؟
2: الحمد لله زينة.
1: ما شاء الله، دائما تجين هنا ولا بين أوقات وأوقات؟
2: اثنين وثلاثة وأربعة.
1: طيب، بحكم ما شاء الله ما تقدمين، أنا أشوف يخلص بدري، وإيش الأشياء اللي تحصين تجيبينها تحسين المجتمع يعني على طول يعني يشتريها ويطلبها؟
2: أكل تراثي.
1: حلو.
2: سمبوسة.
1: أيوة.
2: وصباح أريكة.
1: حلو.
2: وفي العصر جريش وكرات بطاطس، أنوع يعني حلا.
1: أيوة، حسب أكثر ما يمشي وما يطلب المجتمع تعملين.
2: أيوة أسوي، وكميات معجنات.
1: طيب فيها خبز موسمة وميفة
2: ما تسوي؟ أعرف أسوي إن شاء الله بعدين مستقبليا. أكسر سوق.
1: طيب في تقولين عريكة في الصباح؟
2: الصباح خلصت
1: وتخلص.
2: أيوة، بعدين أرجع العصر أجيب الأكلات الباقية، جريش، كرات بطاطس، أنوع موالح، حالي، سمبوسة، معجنات.
1: طيب المبثوث أو بعض المشغوثة أشياء
2: هذه الصباح يعني حالات الصباح فطور.
1: أيوة، المأكولات الشعبية الغذائية هذه صباحية.
2: أيوة.
1: طيب السمبوسة شغل يدك وشيء بلدي، لحم ولا دجاج ولا؟
2: الدجاج الصدور
1: هو المطلوب.
2: أيوة، وما شاء الله تبارك الله تخلص أول شيء الحمد لله.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله
2: الحمد لله.
1: كيف تشوفين دعم المجتمع لك وأنت هنا مثلا تسوين الأشياء في بيتك بكل أمانة ونظافة، كيف تشوفين المجتمع يأيدك أو يعارض؟
2: لا والله ما شاء الله تبارك الله داعميني دعم الحمد لله الحمد لله. أي والله ما يقصرون.
1: طيب إيش صعوبة، إيش الصعوبات اللي أنت تقابلينها مثلا عندما تجين هنا؟ في صعوبات معينة؟
2: شويات
1: لا يعني كشيل وتنزيل.
2: أيوة، شل وحط. أيوة، ويعني مقابلة الزباين صعبة جدا صراحة.
1: أيوة.
2: جدا لازم واحدة
1: تكون صدرها وسيء.
2: أيوة، تتحمل كل شيء.
1: تحسين أحيانا النقد أو بعض الكلام
2: شويات يعني من الناس يعني، بس الحمد لله نمشي.
1: طيب هم ينقدون للشغل أو أحيانا للسعر؟
2: ممكن السعر، لا للشغل الحمد لله، شغل الله ملك الحمد. طبعا. ما في أي
1: ملاحظة
2: أبدا الحمد لله، كله على أكمل وجه.
1: اللهم أحيانا يقولون السعر مثلا
2: يبغون. أيوة غالي وكذا، والناس تشتري أحيانا اللي يذوقه يرجع يشتري دبل
1: لأنه ما هم دارين عن تعبها وعملها. أيوة. في المطبخ وهذه الأمور هذه، فبعضهم يفكر
2: أي خصوصا السموسة يستسهلونها 6 حبات ب10، لكن الحمد لله تمشي تمشي.
1: يعني 6 حبات سموسة ب10؟
2: 6 حبات ب10، المفروض أنها 5 ب10 لأنها فرد عجين.
1: فرد
2: الحمد لله. يعني إحنا نحاول نكسب الزباين يعني.
1: صحيح.
2: نكسب الزباين أهم من الفلوس يعني المادة.
1: طيب أنت دائما يعني ترجعين بشيء للبيت ولا؟
2: لا الحمد لله يعني يا رب لك الحمد، الحمد لله نادرا ما أرجع.
1: ما يبقى شيء
2: إذا كان غير الاثنين والثلاثاء والأربعاء. أيوة. أنزل الأحد الخميس هذه ممكن أرجع شيء بسيط.
1: أيوة، لكن الأيام الثانية اللي وقت السوق تلقين فيها إقبال كبير.
2: لا الحمد لله يا رب لك الحمد، خصوصا الثلاثاء يعني ما شاء الله تبارك الله
1: سوق
2: كبير الحمد لله جدا جدا، وأتفنن صراحة فيه
1: صراحة. الله يوفقك.
2: الثلاثاء هذا يجي يعني.
1: طبعا سوق يعني سوق الأبهى الرئيسي اليوم الثلاثاء بكل ما فيه من زوار وبكل ما فيه من سواح أيضا. الزوار أكثرهم يجونك من أبها وضواحيها أم من الزوار والسواح؟
2: الصيفية لا
1: الأيام هذه
2: لا كلهم مصيفين، نادرا ما ألقى
1: أهل أبها. وتحسين في إقبال على المأكولات الشعبية؟
2: يا رب لك الحمد. أي والله اللي يشتري يجي يشتري مرتين ثلاث يعني الحمد لله. أي والله يا رب لك الحمد.
1: حقيقة تبدعين دائما أم عبد الرحمن، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله، و الله يعينك. فأنت حقيقة مقابلة الجمهور شيء صعب، لكن نعم الواحد أنه يلقى خير فطبيعي أنه يتحمل بعض المصاعب. شكرا ضيفتي الكريمة، شكرا المستمعين الكرام، هذا سعيد مشهور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يعطيك العافية سعيد، شكرا لك ولضيفتك الكريمة، وفعلا يعني يحتاجون من الأسر المنتجة الدعم والوقفة الصادقة. أي منع أنه لما نزورهم نحاول نشتري من عندهم، تذوق أطعمتهم، لأن أكيد طبعا يعملون

من أجل مصالحهم وباب رزق لهم، فأكيد طبعا حيكونون حريصين ولا بد أن نقف معهم ونشتري منهم وندعمهم، هذا جزء من الدعم. وأيضا التغطيات الإعلامية وتواجد الإعلام جزء من الدعم لمثل هذه الأسر المنتجة. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، والله يرزقنا وياهم إن شاء الله. شكرا لزميلنا سعيد مشهور على هذه الرسالة، وأيضا احنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. كل الشكر أيضا لطاقم الإعداد نورا المطيري وجمال العتيبي، كل الشكر لمخرجنا فيصل النفيعي يعطيها الف عافية، وأيضا هذه تحية من التقديم زميلتي تاني عطيف ومحدثكم علي الشيري. وإن شاء الله الأحد القادم إن شاء الله موعد جديد يجمعنا بكم في هوى بلادي، وجولات جديدة ومواضيع جديدة وفقرات جديدة بمشيئة الله. حتى ذلك الحين نقول لكم الله يمسيكم بالخير، وويكند سعيد إن شاء الله وجميل وأيام جميلة، في أمان الله.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: من العالم.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة

0: حتى لو أصبحت المزرعة قادرة على أن تخبرنا بما تحتاجه قبل أن تظهر المشكلة؟ وماذا لو تحولت كل قطرة ماء وكل نبضة في التربة وكل تغير في النبات إلى معلومة تقودنا إلى قرار؟ من هنا بدأت فكرة الدرع الزراعي الذكي، من خلال تحديات تواجه المزارعة كل يوم، من استهلاك للمياه إلى الآفات وتغير الظروف المحيطة بالمحصول. فجاء الدرع الزراعي الذكي ليمنح المزرعة وسيلة أكثر دقة للمراقبة والحماية، بحيث لا تنتظر المشكلة حتى تحدث، بل نحاول اكتشافها مبكراً والتعامل معها بذكاء.
1: كثير من الابتكارات اللي نشوفها اليوم وأصبحت جزء من حياتنا يمكن كانت بالبداية مجرد خيال، حتى أن البعض يشوفها شيء غير منطقي وبعيد عن الواقع، لكن الفكرة ما تقاس أبداً بشكلها بالبداية، وإنما بما خلفها من بحث وتجارب محاولات وحتى تعب إلين توصل للصورة اللي احنا نشوفها اليوم. فالابتكار ما يولد مكتمل، يبدأ بسؤال ثم يكبر بالبحث والتجربة لين يلقى طريقة بالواقع. ومن هنا بدت فكرة الدرع الزراعي الذكي بعد تخرجي من الجامعة. مع اهتمامي بالنباتات والزراعة بديت ألاحظ أن التعامل مع النبات مو مجرد ري فقط، كل نبات له احتياجات مختلفة والتربة تتغير والظروف المحيطة بالنبات تتبدل باستمرار. فمع اتساع المساحة الزراعية تصير متابعة كل هذه التفاصيل بشكل مستمر تحدي كبير. ومن هنا جاء سؤال، هل يمكن أن نجعل التقنية تفهم النبات واحتياجاته وتتعامل معها نيابة عنا؟ من هنا بدت رحلة البحث والتجربة، وخذت الفكرة شكلها الحقيقي صراحة. كانت المهندسة الكهربائية أمل أحمد المطيري شريكتي ورفيقتي في هذا المشروع، يد في مرحلة تحويل الخيال والتصور الذهني إلين جسدت الفكرة وإلى شيء ملموس. أصبح لدينا نموذج أولي يحاكي الفكرة وآلية عملها ولله الحمد. وبهذه الفكرة أو بهذه البروتوتايب اللي تحول من فكرة إلى شيء ملموس قدرنا نشارك في المؤتمرات وقدرنا نوضح للناس آلية عملها. وحاليا صراحة نواصل العمل على تطويرها وتحويلها إلى منظومة أكثر تكامل وقابلية إن شاء الله للتطبيق بشكل متقن وعالي الجودة.
0: الأرض قد تبدو صامتة لكنها ترسل الكثير من الإشارات، رطوبة التربة ودرجة الحرارة واحتياجات النبات، كلها معلومات يمكن للتقنية التقاطها وتحويلها إلى بيانات واضحة. وهنا تبدأ المزرعة في التحدث ويبدأ المزارع في فهم ما تحتاجه أرضه في الوقت المناسب.
1: الأرض الحقيقة تتحدث بلغتها الخاصة، هي ما تتحدث بالكلمات لكن تتحدث بالمؤشرات والتغيرات اللي تصير داخل التربة حول النبات. وهنا يجي دور التقنية، لأننا نقدر من خلال المستشعرات نقرأ أشياء ما نقدر نلاحظها بالعين بشكل مستمر، مثلا رطوبة التربة ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة والملوحة وغيرها من المؤشرات. وكل قراءة من هذه القراءات تعطينا جزء من الصورة، يعني الفكرة مو أننا نجمع أرقام وخلاص، إنما نربط هذه البيانات ببعض ونفهم وش ممكن تعني بالنسبة للنبات والتربة. فمثلا ممكن تغير رطوبة التربة أو ترتفع الملوحة أو تتغير درجة الحرارة، كل مؤشر لوحده ممكن ما يعطينا صورة كاملة، لكن لما احنا نجمعها ونحللها مع بعض نقدر نلاحظ التغيرات بشكل أبكر ونفهم احتياج النبات بشكل أدق. وبدال ما ننتظر لين تظهر عندنا مشكلة على النبات ونبدأ عاد نبحث عن سببها، نحاول إننا نقرأ الإشارات اللي تسبق المشكلة وبعد ذلك نتعامل معها في الوقت المناسب. بمعنى أبسط، حنا نحاول نخلي التقنية تترجم لنا وش تقول الأرض عشان نفهم احتياجها ونقدر نتخذ القرار المناسب قبل ما يتحول التغير البسيط إلى مشكلة كبيرة يصعب حلها.
0: خلف هذه البيانات عقل رقمي يجمع المعلومات ويحللها، ثم يحولها إلى مؤشرات تساعد على

0: اتخاذ القرار، متى نروي وما مقدار المياه المناسبة. وبالتالي هناك منظومة تجعل القرار الزراعي أكثر دقة، لأنها لا تعتمد على التخمين وحده، بل على معلومة حية من قلب المزرعة.
1: إذا كانت المستشعرات هي اللي تقرأ، فهنا يجي دور العقل المدبر في المنظومة. الدرع الزراعي الذكي ما يعتمد على قراءة مستشعر واحد أو رقم واحد، وإنما يجمع البيانات القادمة من أجزاء مختلفة، يربطها ببعض ويحللها عشان تتحول من مجرد أرقام إلى معلومات تساعدنا في اتخاذ القرار. بمعنى أن المستشعرات راح تقرأ والنظام يربط ويحلل، ثم يحدد ما يحتاجه النبات ويعطي التنبيه أو الأمر المناسب. فإذا كانت التربة تحتاج إلى ري، تكون هناك استجابة مبنية على البيانات. وإذا ظهرت قراءات مثلا غير طبيعية أو تغير يحتاج إلى متابعة، يوصل التنبيه للمستخدم. وهنا جوهر الفكرة بالنسبة لي، لأن القيمة مو في أن نجمع بيانات كثيرة، وإنما في نحول هذه البيانات إلى قرار في الوقت المناسب.

0: في الزراعة كل قطرة لها قيمة، ولهذا يساعد الدرع الزراعي الذكي على معرفة احتياج التربة والنبات للمياه بدل الاعتماد فقط على مواعيد ثابتة للري، والنتيجة استخدام أكثر كفاءة للمياه وتقليل للهدر وري يصل إلى النبات عندما يحتاجه فعلا.
1: الهدف مو أننا نروي أكثر، وإنما نروي بقدر احتياج النبات. يعني في الطرق التقليدية ممكن يكون الري مرتبط بوقت محدد أو كمية ثابتة، حتى لو كانت التربة ما تحتاج هذه الكمية كاملة وحتى ما تحتاجها في هذا الوقت. لكن في الدرع الزراعي الذكي نقدر نعرف حالة التربة من خلال المستشعرات ونربطها باحتياج النبات والظروف المحيطة فيه، وبالتالي يكون قرار الري مبني على الحاجة الفعلية في الوقت المناسب. فإذا كانت الرطوبة مناسبة ما يكون هناك داعي لري إضافي، وإذا احتاج النبات إلى الماء تكون الاستجابة في وقتها المناسب، وهذا يساعدنا بأننا نقلل الهدر ونرفع كفاءة استخدامنا في المياه، خصوصا في المساحات الزراعية الكبيرة اللي يصعب التعامل معها كلها بالطريقة نفسها.
0: الحماية لا تبدأ بعد ظهور الآفة، بل تبدأ من مراقبة المؤشرات التي قد تنذر بوجود خطر، وهنا يعمل الدرع على رصد التغيرات ومساعدة المزارع على اكتشاف المشكلات، ومن خلالها سيكون الاستجابة أكثر دقة وسرعة وبأسلوب يدعم زراعة أكثر استدامة.
1: هنا تحديداً يظهر معنى كلمة الدرع أو سبب اختيارنا كلمة الدرع في الابتكار. إحنا ما نبي ننتظر المشكلة لين تصير بشكل واضح على النبات ثم نبدأ نتعامل معها. الفكرة أن النظام يحاول يقرأ الإشارات اللي ممكن تسبق المشكلة، لأن النبات أحياناً ما يتأثر بسبب عامل واحد فقط، ممكن تداخل عوامل مثل الملوحة والرطوبة ودرجة الحرارة تخلق ظروف تزيد من إجهاد النبات واحتمالية تعرضه لبعض المشكلات. وهنا أهمية ربط البيانات ببعضها، لأن قراءة الملوحة لحالها تعطينا رقم وقراءة الرطوبة لحالها تعطينا رقم، لكن لما نجمع أكثر من مؤشر وننظر إلى التغيرات مع بعض نقدر نفهم الصورة بشكل أفضل ونلتقط إشارات تستدعي المتابعة وتستدعي تدخل سريع مثلا. فالدرع يحاول أن يكون وقائيا قبل أن يكون علاجيا، بمعنى أننا ما ننتظر ظهور المشكلة عشان نتحرك، حنا نحاول نكتشف المؤشرات المبكرة ونتدخل قبل تتطور. فالحماية في المنظومة ما تقتصر على المرض بس، أو مقتصرة على فقط أننا نبحث عن مرض قبل يبدأ، هي تشمل أيضا حماية الموارد والنباتات والبيئة الزراعية من القرارات الغير دقيقة أو التأخر في التدخل. فمعنى الدرع بالنسبة لنا هو أن تكون هناك منظومة تراقب باستمرار وتنبه عند وجود تغير وتساعدنا على التدخل في الوقت المناسب.
0: لم يعد المزارع بحاجة إلى أن يكون داخل مزرعته طوال الوقت، فمن خلال التطبيق

0: التطبيق الرقمي يستطيع متابعة حالة التربة والنبات والري واستقبال التنبيهات والاطلاع على أهم المؤشرات عن بعد، وكأن المزرعة أصبحت تحمل معها نافذة رقمية تصل إليها من أي مكان.
1: التطبيق هو الواجهة اللي بتخلي المزارع على اتصال دائم بمزرعته حتى لو كان بعيد عنها وين ما كان. في المزرعة داخل التطبيق تقسم إلى نطاقات محددة، مثل A, B, C، وكل نطاق تكون له بياناته الخاصة وحالته واحتياجه. وبدال ما يشوف المزارع عندنا أرقام متشابكة وكثيرة، يقدر يدخل على نطاق معين ويعرف بالضبط وش اللي قاعد يصير فيه. مثلا ممكن يظهر له أن النطاق A يحتاج إلى ري، بينما النطاق B حالته مستقرة، وفي النطاق C تغير في الرطوبة أو الملوحة ويحتاج المتابعة والتدخل. والأهم إن النظام هنا ما راح يكتفي بعرض البيانات، هو راح يربطها بالموقع ويحولها إلى تنبيهات واضحة. فإذا ظهر تغير غير طبيعي زي ما قلنا في إحدى النطاقات، يعرف المزارع وين المشكلة ووش المؤشر اللي تغير ومتى يحتاج يتدخل وين تحديدا. ومن خلال التطبيق عندنا يقدر أيضا يتابع عمليات الري ويعطي الأوامر عن بعد. وهنا تصبح الخريطة حية للمزرعة داخل التطبيق، كل نطاق راح يتحدث عن حالته، والمزارع يقدر يراقب الصورة كاملة من مكان واحد ويتدخل في الوقت المناسب. وهذا الجانب مهم جدا في الفكرة، لأن التقنية ما تكتفي بأنها تقول للمزارع هنا مشكلة، بل راح تساعده يعرف وين المشكلة وش اللي تغير وكيف يتعامل معها.
0: رحلة النبات لا تتوقف عند الري والحماية، فالمنظومة تستطيع متابعة مراحل نموه وتسجيل التغيرات التي يمر بها والمساعدة في تحديد الوقت الأنسب للحصاد وتقييم مؤشرات جودة الإنتاج، وهكذا تصبح رحلة المحصول أكثر وضوحاً من البذرة حتى لحظة الحصاد.
1: أنا أشوف أن الزراعة ما تبدأ من وقت الحصاد، وإنما تبدأ من التربة، هي المكان اللي راح يكون فيه استقرار الجذر. كل مرحلة فيها مرتبطة بالمرحلة اللي بعدها، لذلك الدرع الزراعي الذكي ما راح يركز فقط على الري أو متابعة النبات في لحظة معينة، وإنما الفكرة أن تجتمع لدينا بيانات خلال دورة نمو كاملة، ومع استمرار المتابعة نقدر نعرف كيف كانت ظروف النمو وكيف استجاب النبات للري والتغذية وكيف كانت الظروف المحيطة. نستخدم هذه البيانات للمساعدة في تقدير مراحل النمو ووقت الحصاد المناسب. وبعد الحصاد تكون البيانات المتراكمة مفيدة في تقييم الإنتاج والجودة ومعرفة العوامل مثلا التي أثرت على المحصول. فإحنا نحاول نبني منظومة تبدأ من التربة مرورا بالنمو وصولا إلى الحصاد والإنتاج، بحيث ما تكون البيانات منفصلة وإنما تكون جزء من دورة زراعية متكاملة.
0: ربما يكون المستقبل أبعد من مزرعة واحدة، فقد تتحول هذه التقنيات إلى جزء من منظومة زراعية متكاملة ترتبط بالبيانات والمياه والطاقة والمدن الذكية، وعندها لن تكون الزراعة مجرد إنتاج للغذاء، بل منظومة ذكية تتفاعل مع احتياجات الإنسان والبيئة وتستعد للمستقبل.
1: أنا أرى أن مدن المستقبل ما راح تكون ذكية فقط في النقل والطاقة والخدمات، وإنما في طريقة إدارتها للزراعة والغذاء النباتي والموارد الطبيعية. وهنا ممكن يكون، أو بالأصح الدرع الزراعي الذكي، جزء من هذا المستقبل، لأنه يوظف المستشعرات والبيانات والذكاء الاصطناعي في فهم حالة التربة والنبات وتحليل احتياجاته واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وممكن مستقبلاً تتوسع المنظومة من المزارع إلى الحدائق والمساحات الخضراء داخل المدن، وتساعد الجهات المختصة على مراقبة مواقع متعددة عن بعد وتوجيه فرق العمل فقط للمواقع التي تحتاج تدخلاً فعلياً، يعني حتى نسبة بسيطة، مع رفع كفاءة استخدام المياه والموارد. وهذا هو الاتجاه اللي أتخيل أن الزراعة ممكن تتجه له عالمياً، أن تصبح التقنية وسيلة لفهم الأرض بشكل أدق واستخدام الموارد بكفاءة أعلى، وحماية الغطاء النباتي وبناء مدن أكثر قدرة على الاستدامة والتكيف مع احتياجات المستقبل بإذن الله.
0: مشروع سعودي بامتياز يقف عليه شابات مبدعات، ومن خلال منظومة متكاملة سعودية من إشراف مباشر من خلال هذه التقنية تصل بإذن الله إلى العالم. الدرع الزراعي الذكي ليس مجرد تقنية تحيط بالمزرعة، بل فكرة تجعلنا ننظر إلى الأرض بطريقة مختلفة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا المبدعة والمبتكرة شاذة الشمري. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي. هذا البرنامج اللي بنرجع فيه شوي بالزمن ولبيئتنا الزراعية. إحنا هنا في المنطقة الشرقية نتكلم عن واحتين كبار جدا، يمكن واحدة منهم تعتبر أكبر واحة في العالم. بنتوجه اليوم للواحة الأصغر، واحة القطيف على ساحل الخليج العربي، ومعنا مجموعة من الشباب نتعرف عليهم اللي مهتمين جدا بالجانب الزراعي ومسلطين الضوء عليه في أكثر من فعالية وأكثر من نشاط. نتعرف عليكم شباب، وأهلا وسهلا فيكم في بداية حلقتنا. الأستاذ طه القيصوم، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أستاذ.
0: جواد السلطان، أهلا وسهلا فيك.
2: مرحب مليون.
0: مؤيد المعاتيق، أهلا وسهلا فيك.
3: يا هلا، مشكورين على الاستضافة،
0: حياك الله. خليني أبدأ مع طه. أنا أشوف ما شاء الله في عندكم نشاط وحركة كبيرة وفعاليات وأنشطة للتركيز على البيئة الزراعية في محافظة القطيف، ليش؟ شنو الداعي يعني؟
1: صحيح، حبينا نسلط الضوء على الارث الزراعي الكبير والتاريخي لمحافظه القطيف، وبجهود شبابيه انا وصديقي مؤيد المعاتيق حبينا ننشئ حساب اسمه روزنا، يتكلم عن تاريخ المنطقه الزراعي والمميزات الموجوده فيها، وعندنا ثمار متعدده مثل اللوز القطيفي واللومي القطيفي وغيره.
0: طه، انت مزارع في الاساس ولا كيف؟
1: محب للزراعه وهاوي.
0: يعني ما انت مزارع في الاصل. خلينا اروح اجل لجواد. جواد مزارع ما شاء الله.
2: إيه الحمد لله.
0: أبن عن جد ولا؟
2: أبن عن جد، من وعيت على هالدنيا وأنا ومع أبوي رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه.
2: لين وصلنا إلى هذا اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: كيف بدايتك مع الزراعة والمزارع؟
2: والله تقدر تقولي بدايتي مع الزراعة منذ الطفولة. على سجيتنا نروح هي الوالد نساعده، شوي شوي حبينا الموضوع وأخذنا الخبرة من عند الوالد، وهم كذلك آخر 5-6 سنوات التوجه إلى الزراعة صاير كبير حليو.
0: صحيح
2: يعني.
0: في ايه؟ توجه كبير جدا، وفي عناية حتى من السلطات أنه كيف تركز على البيئة الزراعية.
2: أي جدا، الحمد لله رب العالمين، فلهذا يعني طورناها أكثر وأكثر.
0: جميل. مؤيد، شنو علاقتك بالزراعة بالذاتنا؟ يعني أنتو كل نشاطكم زراعي حتى الآن. يعني
3: أنا بالنسبة لي هذا الموضوع مختلف، أنا يعني شخص على قولتهم محب للفن، فأنا حبيت أبرز هذا الفن عن طريق الزراعة أو الأشياء الجميلة اللي قاعدة تبرز في القطيف بشكل عام. يعني إذا اليوم إحنا تركيزنا في الصفحة على الزراعة أو نشرنا عن الزراعة بشكل عام، ممكن مستقبلا راح تشوفوا أشياء مختلفة عن القطيف. يعني نحاول نبرز القطيف بأفضل صورة ممكنة، وحابين نحن نخليها توصل للعالمية. يعني
0: أنتوا كمجموعة شباب يعني عندكم هم إبراز المنطقة، أنا حبيت هذا الموضوع، بس أنا أبغى أرجع معاكم لطفولتكم. طفولة يمكن الواحد يكون على سجيتها أكثر من أنه يعني الآن وهو كبير يحكم نفسه بكثير من القيود. ف مثلا يعني أنا اللي لاحظت أن كل واحد فيكم من منطقة، وش اللي تحسوا أنه يجمعكم كيعني كشخصيات في اهتمامكم بالزراعة مثلا؟ شو اللي تهتم فيه بالزراعة يا طه؟
1: بشكل عام من طفولتنا احنا كبرنا مع الـ مع الـ مع الزراعة والنباتات القطيفية. يعني نذكر لما نطلع مثلا من المدرسة نروح نقبع لنا لوز مثلا، نقبع لنا توف، خصوصا في المواسم الفواكه الموسمية القطيفية،
0: واللي الحين يعني هذا موسمها صراحة.
1: صحيح، واحنا كبار صعب نقبع الحين.

0: لازم نستأذن. فهذا الشيء اللي يجمعنا صراحة، البيئة الزراعية الموجودة في القطيف، كثير من الأشياء نتشارك فيها، جميع قرى القطيف تتشارك بنفس التفاصيل بنفس الذكريات.
1: صحيح.
0: أعتقد أن مؤيد يشاركني بنفس الشيء. جواد،
1: يعني جواد، وش اللي من ذكرياتك في الطفولة بالذات أنك من مزارع ابن مزارع، مع أن الكل بصراحة أبناء بيئة زراعية، يعني كل المناطق اللي ذكرت الآن زراعية مش بحرية، فقولي أنت يا جواد شو اللي يشدك أكثر؟
2: والله أشياء واجد، يعني هي بحد ذاتها اسم قطيف توحي إلى الزراعة
1: على طول كذا، زي يعني مربوطة فيها،
2: هي علميا أو يعني أخذت مسمى
1: من
2: قطيف
1: القطف.
2: من القطف.
1: نعم.
2: من كثرة قطف الثمار في واحة القطيف.
1: طيب يعني أنا هنا بدخل معاك عميق، إيش رأيك؟ يعني
2: وياش.
1: زين، عيال المنطقة ربوا على أنواع زراعية معينة موسمية، كلنا نعرف اللوز، الكعك، التوت أو التوف بالقطيف.
2: صحيح.
1: زين، في منتجات برضو كانت موجودة ونوعا ما اندثرت، كان في خوخ، كان في عنب، التين الحين موجود، بس ليش في أشياء ابتعدت أو يعني اندثرت شوي وفي أشياء برزت؟ أنت كمزارع شنو السبب؟
2: أنا أشوف من توجه المجتمع أو المستهلك. يعني نفس خلينا نقول ثمرة اللوز، الآن العالم العربي كلها تعرف أن القطيف هي أكبر مصدر لثمار اللوز.
1: ليه؟ شنو السبب؟ شنو عندنا ميزة؟
2: عندنا ميزة أجواء الرطوبة وأجواء الحرارة، شجرة
1: يعني هذه الميزة نعرفها للرطب للتمر.
2: لا بالعكس،
1: حتى اللوز،
2: شجرة اللوز ساحلية تتكيف مع أجواء الرطوبة وأجواء الحرارة، يعني مثل واحة القطيف أو البحرين جودة اللوز عالية جدا. بالإضافة إلى هذا، أرض القطيف خصبة ومزارعها ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: حلو.
2: إيه، فقوة الإنتاج وقوة الحب في الزراعة شيء كبير في واحة قطيف.
1: طيب ليش اندثر العنب مثلا، الخوخ مثلا؟
2: العنب أنا شفته بصراحة. أنا يوم كنت صغير شفته في مزرعة
1: في كروم عنب.
2: إيه
1: تحس كذا نفسك في لبنان، ما أنت في القطيف.
2: إيه والله
1: يعني
2: شفته، بس إلى الآن في ناس أو مزارعين أبوتنا وشيابنا ما شاء الله إليهم باع كبير في هذا المجال، رجعوا العنب القطيفي.
1: والله
2: أنا بعت منه في المحل.
1: وكيف جودته؟
2: جودته واجد ممتاز، يبين أنه قطيفي مثلات الرطب، اللوز، الليمون.
1: لازم أتعرف على العنب القطيفي من تبعكم يعني صراحة.
2: إن شاء الله.
1: مؤيد، أنت في بيئة زراعية برضو، أنت من تاروت.
0: صحيح.
1: فتاروت برضو حول القصر، البيئة الزراعية هناك قوية جدا، بالذات أن أول كان فيها العين. سبحت في العين ولا ما سبحت فيها؟
3: لا والله ناشفة الحين. بالنسبة لتاروت، تاروت تبقى يعني واحة زراعية، وأتوقع في صور قديمة لتاروت ما تبين فيها إلا النخيل.
1: صحيح.
3: من تصوير جوي يعني.
1: نعم.
3: فأنا من من من شخص محب للتصوير وشخص محب لهذا الجانب الإبداعي، وأتوقع قلت لجواد بعد هالأسبوع باجي بصور له بالطيارة. فجمالية القطيف تبين بعض الأحيان بالتصوير الجوي. ففي مشاهد راح تطلع إن شاء الله الأيام القادمة. إلى
1: بس الآن ما عادت يعني فيها نفس الكثافة اللي حقت أول.
3: صحيح. إيه، بس في عندنا مناطق الخولدية، أم الحمام، هذه المناطق
1: قرى المحيط
3: فيها فيها يعني جانب جمالي جدا جدا جدا كبير، يعني خصوصا في التصوير الجوي، وهذا الشيء راح تشوفوه إن شاء الله بعد عن طريق صفحتنا. يعني
1: البيئة الزراعية أثرت فيك، لعبت ما بين الشجر، طلعت من قضوب اللوز، من شجر التوت.
3: مو بس البيئة الزراعية، يعني حتى تأثير قصر تاروت هذا الشيء يعني أثر علينا بشيء إبداعي. يعني إحنا لما نشوف هذا،
1: كنتوا تطلعوا القصر وأنتوا صغار ولا ممنوع من أيامها؟
3: لا، كان مفتوح من قبل، وحتى أبواتنا وأمهاتنا الله يحفظهم يعني لما كانوا صغار كانوا يسبحوا في العين، فكان مفتوح، بس الحين يعني مغلق. وأتوقع أن تكون في بعض الفعاليات
1: محدودة.
3: نعم. إيه، بس مغلق الآن يعني لهدف
1: في
3: يعني
1: خطورة بعد،
3: في خطورة. إيه، لأن المكان مرتفع وممكن المكان يعني خطير، يعني قديم جدا، يعني 5000 قبل الميلاد، يعني هذا الشيء.
1: إيه، وحسب بعدها 2000 سنة بعد الميلاد.
3: صحيح.
1: صاروا 7000.
3: إيه.
1: نعم. فأنت تتكلم عن عمق تاريخي قوي جدا. طه، أنت برضو بيئة زراعية، إحنا نتكلم عن أم الحمام، أنت.
3: صحيح.
1: من هذه المنطقة، فالبيئة هذه مع أنك ما أنت مزارع بس كل اللي حولك بيئة زراعية، كيف كانت أجواءكم وأنتوا أطفال؟ وين تلعبوا؟ وين تروحوا؟
0: طبعا أم الحمام كمنطقة محيطة فيها النخيل من كل مكان، فطبيعتنا كأطفال كنا نطلع بالسياكل إلى النخيل. في عندنا مكان نسميه الدويرة في أم الحمام، كنا نركب السيكل وندور عليه بين النخيل، يعني كل موسم وموسم نجتمع احنا واصحابنا مع بعض.
1: ما لحقتوا على العيون انتم بعد؟
0: ما زالت موجودة العيون كشكل.

0: ولكنها
1: لا لا يعني لعبته في العين كعين.
0: لا ما لعبنا فيها
1: أي.
0: بس سمعنا أبانا وأجدادنا إن الخطيف كانت يعني مليئة بالعيون، كانت العيون تتفجر من الأراضي.
1: كانوا سباحين بس صحيح. دراستهم تعلموا السباحة السباحة من العيون بدل
0: بلا شك القطيف يعني. بلد البحارة والنواخذة سواء بالعيون أو غير العيون.
1: نعم فكانت لعبتكم بالسيكل ما بين الأشجار
0: في منطقة اسمها الدويرة، يمكن تذكروها.
1: أول مرة أنا أسمع فيها صراحة.
0: معروفة في أم الحمام، أي أحد يسمع هذه الجملة بيعرف الدويرة وين، بس للأسف الآن.
2: واللعبة اسمها الدويرة.
1: أول مرة أسمعها.
2: لازم نطلع من هنا نروح لها على طول. خلينا
1: ضروري. طيب. وش هوية اللعبة؟ شرح لنا شوي.
0: يعني هو مكان منحني تمام، فننزل بالسيكل بطريقة دائرية. عرفتي؟
1: اوه هذه بعد حركات
0: شبه بهلوانية.
1: أيوة.
0: حركات جميلة جدا. أيوة. وممكن ما تصلح
2: وياك ولا فن لان الدوار على تحت صح؟ فهمت عرفتها.
1: اي فتوازنهم يعني كان قوي صراحة صح.
2: يعني هذه الطيحة وخلاص القبول.
3: ما ادري انا جواد عندك سيكل انا عندي اذا جاهز طلعتنا على طول.
2: لا والله انا ما استعمل العربيات قاري
0: مزارة صحيح.
1: نعم. لين الحين تستخدم القاري جواد؟
2: اي ما نستغني عنها.
1: والله؟
2: والقواري.
1: لحظة انت لازم تشرح القاري الحين، مو الكل يعرف شنو قاري.
2: صحيح.
1: ايه فاشرحها يلا.
2: تفضل. القاري هي العربية، الان يسموها عربية. او اليها كلمة جديدة ما ادري.
1: القاري عبارة عن عربة كبيرة.
2: عربة
1: من الخشب.
2: لا من الحديد.
1: الحين صارت من الحديد والله. على ايامنا كان
2: رانجول بعد مو خوش يعني.
1: طبعا على ايامنا احنا كانت خشب صراحه.
2: صحيح.
1: اي والله
3: خشب. شلون كانت؟
2: ما لحقت على الخشب انا.
3: هذه الحقيقيه دي.
2: لا يمكن يقصدوا يمكن حق عزكم الله الحمار، هذه بعد يسموه قاري.
1: اي انا هذا اللي اعرفه.
2: لا انا ما اقصد هذه.
1: لا انت تقصد العربه الصغيره العربانه.
2: اي نشيل فيها التربه نشيل فيها القصيب حق الغنم.
1: طيب
2: يعني الاشياء
1: غير.
2: لا بس هذه نسميها قاري بعد.
1: طيب وشنو استخداماتك للقاري؟ القاري غير القاري طبعا. انت قاعد تشرح لنا شيء ثاني.
2: انا احب هذه واجد القاري
1: عزيز على قلبك.
2: اي قصه ليش؟ لانك كنت اول يوم كنت انا صغير ابوي كان يسوي لي صناديق اللوز ويحط لي خشب على القاري، في صور بعد موجودة.
1: أي.
2: وأحط الصناديق وأروح يعني على الشوارع
1: اللي هي سحارية.
2: إيه السحارات. أي. وأبسط بها. فالقاري أول حاجة سكتها في الحياة.
1: لا تدري إن أهلنا وحبايبنا في الكويت يسمون السيكل يسمونه قاري. فأنت الحين طلعت لي مصطلح جديد، طلعت العربانة قاري.
2: إيه هذه قاري والله إحنا نسميها قاري.
1: المصطلحات تختلف طبعا من منطقة لثانية. هذا القاري طبعا حقه ما ينفع في الدويرة ولا؟
0: لا مستحيل مباشرة بتخسر
2: على طول على الرأس.
1: نعم أعزائي مكملين معاكم في مقهى ديرتي، خلونا نطلع معاكم فاصل لين احنا نزيد قهوة ونرجع لكم ثاني مرة.
2: اي والله نحتاج.

0: ورجعنا لكم أعزائي مكملين في مقهى ديرتي، وكلامنا اليوم عن البيئة الزراعية في القطيف وأبناء القطيف. واليوم قاعدين يسولفون عن منتج يمكن يعتبر واحد من أبرز المنتجات اللي الحين يعني شغالين عليها، اللوز، وما أدراك ما اللوز. طبعا اللوز عندنا في القطيف غير اسمه في مناطق ثانية، فماد نعم. فجواد، احنا نعرفه في القطيف والشرقية عموما لوز.
1: لوز صحيح.
0: طيب باقي المناطق شو يسمونه؟
1: بيدام.
0: أساس أنه يعني نعرف الناس شنو هو
1: بيدام. أهل عمان أو الإمارات أتوقع. عمان أكثر شيء.
0: حلو.
1: السلطنة يسموه بيدام.
0: بيدام.
1: بيدام إيه؟
0: بالميم آخر شيء
1: إيه؟
0: مش نون.
1: لا بيدام.
0: حلو.
1: بالميم. بس إذا قلنا لوز يعرفوا لوز، ترى معروف.
0: يمكن أقرب بيئة إلينا وفيها يعني نفس البيئة الزراعية وشكلها وطريقتها يمكن حبايبنا في البحرين.
1: البحرين إيه نفس الشيء.
0: عندهم نفس لوزنا ولا يختلف؟
1: وبالعكس أجود.
0: والله.
1: يكون أفخم.
0: فتهجنوا معناته.
1: إيه خلاص. لا يكون أفخم من طريقة الثمر. ليش؟ لأن هناك أجواءهم بالرطوبة زايد عنا إحنا.
0: طيب يعني ليش ما تزرع في تاروت؟
1: تاروت
0: كلها على بعضها جزيرة.
1: شوف
0: يعني
1: الشجرة كل ما تقربت إلى البحر
0: صارت أحسن.
1: إيه صارت أفضل وأفضل بالنسبة إلى نموات وبالنسبة إلى ثمر.
0: طيب مؤيد، هو الحين بحسب كلام اللوز يفترض في تاروت يكون أفضل.
2: صحيح.
0: لأن يعني تاروت جزيرة.
2: صحيح. زي ما يقولوا بعض الأحيان إحنا لما نطلع في القطيف يكون الجو غير، لما يجي تاروت يقول الرطوبة عندكم زايدة، لأن إحنا منطقة قريبة من الساحل يعني.
0: أنا يعني بيت الوالد عند البحر بالضبط في يعني سنابس، فيعني أطلع من الدمام الأجواء لطيفة جدا. أوصل
2: سنابس الرطوبة.
0: الرطوبة موت.
2: هذا الشيء الفارق يعني في تاروت خصوصا يعني.
1: من الدش مداخل تاروت تحس بالعبيشة.
2: ضباب على طول.
0: إيش المصطلح؟
1: عبيشة.
0: هذا اللي يقولوا كتمة.
1: أيوة نفس المصطلح.
2: أو أجاويد يقول خواهر بعض الأحيان.
0: أي هذا فعلا من المصطلحات اللي كانت دارجة.
1: ثلاث ثواني وطمت.
0: لحظة. تيجي أيام، لحظة بقول لكم مصطلح ما أدري إذا تعرفه. تيجي أيام يصير الجو كوس طه ضع.
3: نعم وضعت الصراحة الحين نوجه سؤال لأخونا جواد.
1: كوس بما معناه أنه ما بعد الخواهر والكتمة،
0: الهواء إذا هو جاي من الجنوب

0: فهو قوس
1: من الجنوب قوس
0: ايه، ومن الشمال يقولوا الهواء اليوم شمالي، يعني ايش يعني؟ فاهل اهل تعروت يحبوا الهواء الشمال،
2: عمش انه بارد يعني
0: بارد
2: يعني.
0: فاسأل الوالدة، ضروري تسأل الوالدة.
1: شوف اللي غير مزارع يحب الهواء الشمال زي ما تفضلتي.
0: نعم طبعا
1: فهمتها الحين، بس المزارع ما يحبه،
0: يحب القوس،
1: يحب القوس،
2: يبغى الانتاج،
1: لأن هواء الشمال زي ما تفضل معاتيك، هواء الشمال يأثر على النباتات بشكل
0: لا
1: عام.
0: مو بس كذا يأثر، ويعني احنا عندنا أكثر من منتج في محافظة القطيف، إن كان الرطب يحتاجه صحيح. عشان يستوي ويصير تمر. الآن اللوز وهو واحد من أهم المنتجات برضو يحتاج. ليش يحتاج الرطوبة؟ في إيش يحتاجها تحديدا؟
1: هي بشكل خلقتها مثلا هالشكل، إن هي تحتاج ما تتكيف إلا في أشجار الرطوبة، مو بس ثمار حتى نموات. يعني ليش أنا ذكرت ليش من شوي إن الهواء البارح هذا شمال يأثر على الثمار.
0: نعم.
1: ويأثر على النموات.
0: معناته اليوم أنتم مبسوطين على الجو اليوم؟
1: لا اليوم مو خوش
0: والله.
1: الهواء الظهر اللي جاء البارح هذا
2: مو رطوبة صحيح،
1: إيه شمال، هذا يأثر على حتى الثمرة اليوم مو ديك الجودة
0: والله. يعني وأنا قاعد أقول اليوم ثقيل الجو وحار وكذا طلع، لا لسه بالنسبة لي
1: الثمرة اليوم مو خوش، تأثر عليها الأجواء هذه، الرياح تأثر.
0: طيب طاها كلمني عن المنتجات المحلية اللي عندنا في المحافظة وانت تفضلها، مثلا التين، حاليا التين ما شاء الله تارس الأسواق، الليمون مع ان اهل الحسا يقولون اللوم حساوي يعني، فشنو تحس انت من منتجات ان هذا هي اللي تمثلنا صح وانا احبها، انا يا طاها احبها؟
3: احنا دائما عندنا في طبق عندنا في القطيف خصوصا مثلا السميكات لازم نبداها باللوم القطيفي، هذا
0: طبعاً
3: اساسي.
0: نعم.
3: ودائما افضل الفواكه الموسميه زي ما قلت لك، مثل التوف، مثل الكنار، مثل اللوز، احنا نسميه طبعا الكعك نسميه كازو في ام الحمام، ما ادري مر عليك هذا المصطلح
0: جديد علي. لا
3: احنا نسميه الكعك نسميه كازو، اخواننا في الجيش يسموه عشان شك
0: يسمونه
3: عشان شك.
0: إيه لا هذا جديد،
3: فمسميات ما شاء الله واجد عندنا في القطيف.
0: لا نعرفها كعك،
3: انتم ممكن في سنابس او تارو تسموا كعك، بس احنا كازو في عشان شك وفي اسامي مختلفه ثانيه.
0: مؤيد شو اللي تحبه من المنتجات المحليه؟
2: صراحة هو اللوز يعني
0: رقم واحد،
2: أخذ حتى من زمان يعني
0: عشان كذا متوصي.
2: إيه فلما طلع يعني بهذه القوة في آخر السنوات حبيت أن أنا أحط بصمتي شوية في موضوع اللوز. توقع حتى طاها يعرف أن احنا صار لنا 3 سنوات ننتظر من موسم لموسم، يعني بعض الأحيان تصادف الظروف أن احنا ما نقدر نصور، بس الحمد لله هذه السنة يعني توفقنا، خوش توفيق يعني، رحنا زرنا أكثر من مزرعة وأبرزنا هذا المنتج القطيفي يعني وبب. طيب. المزارعين يعني.
0: حلو هذا اللوز. طيب غير اللوز؟
2: غير اللوز التوف، يعني التوف هذا بعد شيء
0: والله الشباب كلهم متفقين على التوت. إيه يعني
3: والشيء مشترك
2: توف، لأن حتى احنا بعض الأحيان نصنع منه عصير، يعني حتى أتذكر أنا واحدة من الخالات الله يذكرها بالخير كانت تسوي لنا يوم الخميس من التوت هذا عصير ويكون حامض ومنعش يعني،
0: هذا عمار ايامكم يعني.
2: ايه هذا منتج تاروتي
1: حامض ها
0: قالك يعني. طيب هذه الحين المنتجات الموسميه الدارجه. طيب من الخضار ولا مالكم في الخضار؟ مثلا اشوف في ناس يعني في اعتبار كبير جدا مثلا للباميه او الباذنجان.
3: باميه رقم واحد صراحه، باميه القطيفيه يعني رقم واحد، ننتظر موسمها وعندنا مزارعين في الجيش خصوصا مشهورين بالباميه القطيفيه.
0: شنو ميزتها
3: البامية القطيفية؟ ميزتها بحجمها
0: احنا قاعدين نسوق لمنتجات محلية يا جماعة، يعني خلي كل السعودية تشرفنا
3: بإذن الله
0: وتدخل للمنتجات عضوية 100%، فيعني ما في أحسن من كذا
3: بلا شك.
0: طيب فأنت مع البامية، غيرها برضو يعني معناته مرق البامية عندكم
3: رقم
0: سلطان ها؟
3: من الصالونة القطيفية بعد ما علي كلام صراحة
0: ممتاز.
3: والطماطم الرامسي بلا شك يعني يعتبر
0: متى موسمها على فكرة يا شباب؟ يعني أنا انتظر بصراحة الطماطم الرامسي.
2: سؤالي لك جو،
1: أنا ما لي علاقة بالخضروات واجد، بس إن لا أفهمه ولا أعرفه يعني بعد شهرين تقريباً إلى 3 شهور كذي.
0: نعم لا بصراحة واحد من أفضل المنتجات.
1: لا مبدعين آخر السنوات ما شاء الله المزارعين في بالذات في الطماطم الرامسي أو الطماطم العادي مبدعين ويصدروا إلى برا المملكة
0: ما شاء الله.
1: إيه تصدير إلى
0: طبعاً إحنا نتكلم عن نوعية طماطم ممكن يوصل الكرتون فيها لين 80 ريال
1: تقريباً
0: لين 90 حتى. يعني أنت قاعد تقول أنا قاعد أنا أستخدم يعني يا جماعة ترى أنا بشتري طماطم، لا هذا طماطم غير
3: سبيشال
0: جدا سبيشال.

0: لا يبغى ياكل حاجة سويت بس بطعم الطماط
1: هذه. هي طيب على فكرة ترى الطماط بالدرجة الأولى هو فاكهة مش خضار، بس احنا حاسبين على الخضار اكثر. طيب نرجع لللوز بالذات، منكم مع اجواء اللوز. طيب اللغز الحين اكثر من نوع وحيرتنا فيها بصراحه. انا طول حياتي اعرف البلدي الاحمر والسكندري اللي هو الاصفر المخضر هذا، الحين طلع الماني على ما ادري انواع واجد، يعني هذه الانواع من وين جات؟
2: هو من اول هو يعني اشكال وانواع واصناف بس السنوات الأخيرة،
1: وكان مقاسها معقول، الحين مقاسها ما شاء الله راهي مدلعة الحين
2: ما شاء الله. يعني المزارعين واجد أبدعوا فيها وطوروها وطعمناها، ويعني سوينا لها أشكال، وتعرفي بعد المكافحة مبيدات الحشرية أو الأشياء الحشرية مع التسميد مع الترتيب تنطيك أشياء وأحجام حلوة جميلة جدا.
1: وانبسطوا أنتوا على
2: أكيد نفتخر.
1: لا يعني أنا استغربت فعلا، واحد من الشباب معنا هنا في الاستوديو يقول أنه في نوعيات ممكن يجيب 5 حبات تطلع لك بكيلو.
2: صحيح،
1: معقولة وصلنا إلى هذه السايزات؟ يعني
2: أنا وصلت قبل شهر تقريبا صورت 6 حبات كيلو،
1: يعني صار ان الوحده الحبه الوحده وجبه يعني.
2: ايوه كنت اسميها من كبرها وصايره شكلها زي المانجو، كنت اسميها لوزه المانجو
1: ما شاء الله. نعم، فيعني وصلنا لهذا السايز. طيب وشلون الطعم داخل؟ طيب هذا الشكل حلو، احنا نبي شكل وطعم، شلون الطعم؟
2: الطعم يعتمد على المزارع.
1: كيف
2: كيف ألا وهي يعني شغلات كثيره، بس بأجيب
1: اختصر يعني
2: التسميد يعني تعرفي، والعناصر الصغرى والكبرى، كالسيوم وما كالسيوم، مكافحة الحشرات بشكل مستمر، خلاص الشجرة تنبت سليمة وتنطيك ثمر سليم.
1: في أنواع تيجي مثلا حامض حلو، في نوعية تجيك سويت كامل، فأنا هذا هو السؤال، كيف هذه النوعية تيجي سويت والنوعية الثانية تجي حامضة مثلا، أو جاي حامض حلو أو كيف؟
2: هذه أنا أشوفها على حسب تجاربي طريقتين، ألا وهي أن ثمرة اللوز مثلات الرطبة.
1: حلو،
2: إذا حبيتيها زيادة حلى تخليها لين التمر.
1: أها أوكي.
2: دخل يعني
1: تقطفها؟
2: المعتاد المعتاد ناكل الرطب منصف.
1: صح
2: صح، اللوزة مثل اللوزة نفسها تقدر تأكليها يعني مستوية، وفي ما بعد طيب مستوي أكثر، خلاص بتلاقي حلى كامل.
1: حلو، سؤال، هل هي من الأنواع اللي ممكن إذا قطفتها وتركتها شوي تستوي زيادة ولا لا؟ إذا انقطفت خلاص توقف
2: لا تستوي أكثر، بس بعض الأصناف تختلف. بعض الأصناف هي ليش تركيبة اللوزة يعني مثلاتها مثلات الموزة ألياف.
1: أها.
2: إذا تركنا الموزة كم من دقيقة أو كم من ساعة صارت يعني
1: تهمت تصير لونها. أيوة.
2: بس وش لين أكلناها وش عسل.
1: نعم.
2: نفسها ترى.
1: طه شو النوع اللي تحبه مع الاختيارات والخيارات الكثيرة اللي قاعد يقدمها جواد؟
3: في نوع سكري عنده صراحة. عيدك
2: اليوم.
3: أصفر. نعيدنا معاه.
1: سكري هذا.
3: سكري
1: اللي سكندري.
3: أصفر
1: ولا؟
2: بشكل عام إيه سكندري.
1: إيه مؤيد شنو الأنواع؟
0: أنا بالنسبة لي وبعطيش مثال يعني، إحنا لما رحنا نصور في المزرعة يا جواد كان جاب سلة نبغى نصورها نهاية اليوم. كان طاها كل شوي ياخذ نوع منها، فانا احب كل الانواع
1: اللي كانوا
0: كل الانواع اللي موجودين في السله عند جواد كلهم حلوين.
2: مبرقشها مبرقشنها انا مسوينها يعني عشان حق التصوير.
1: مبرقشنها يعني مدلعينها يعني.
2: ايه ايوه، فانا كل ما اغاور اشوف شيء ناقص.
3: قلت صارت صغيره السله اختفت.
2: بعدين قلت لهم خذوها
1: اخذت حقك وزياده.
3: لذلك انا احب اصور يا جواد بشكل مستمر صراحه، يدلعنا
2: حبيبي. ممنون
3: يا استاذ جواد.
1: باذن الله كل التوفيق لكم شباب، انا اتمنى بصراحه لكم كل توفيق على جهودكم وعلى كل اللي قاعد نسويه سوونه يعني من جهد لإبراز المنطقة بأفضل صورة.
2: الحمد لله رب العالمين. هذا شيء يعني كثرة الشباب نحط إيدنا في إيد بعض لنبرز محافظة القطيف في
1: بإذن
2: المملكة
1: الله
2: العربية السعودية، الحمد لله رب العالمين، بالإضافة إلى يعني أبوتنا وأجدادنا هم اللي علمونا هذا الشيء،
1: هم الأساس.
2: إيه بالتحديات بالحب بالشغف، شيء جميل يعني الواحد يفتخر بهذا الشيء، يعني إن إحنا نبرز اللوز القطيفي للعالم كله.
1: كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لكم الشباب. جواد السلطان شكرا لك. طه القيصوم شكرا لك أيضا. ومؤيد المعاتيق شكرا أيضا للمستمعين اللي سمعونا اليوم في هذه الحلقة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. كانت معكم في هذه الحلقة عرفات الماجد في الإعداد والتقديم والإخراج صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي

إلى مسارات المشي، إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

بطش وقحت بكل ما وقلت تصدق

0: برامج
1: حمد معك ربع ساعة ما جيت قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة
2: انا يلحق بالطريق
0: حصريات من المقاطع اليومية او غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: التاسعة في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يبعث دعوة للرئيس الإماراتي للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية. وزير الخارجية وأمين جامعة الدول العربية يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. التحالف يعلن اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقت الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. الدفاع المدني يؤكد وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي إثر العدوان الحوثي الإرهابي على الرياض. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري. سلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات سلطان العنقري خلال استقبال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية له في ديوان الوزارة بأبو ظبي. تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وأعرب الأمين العام خلال الاتصال عن إدانة جامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، مؤكدا أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. كما جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز عمل جامعة الدول العربية وتفعيل دورها في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض 3 صواريخ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه العاصمة الرياض وخميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن التحالف اعترض ودمر 2 صاروخين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير 3 صاروخ باليستي تم إطلاقه باتجاه خميس مشيط. هذا وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي عن سقوط شظايا اعتراض 3 صاروخ باليستي في الرياض نتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي إثر عدوان ميليشيا الحوثي، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. شهدت اعتداءات الحوثيين الإرهابية على مطاري الملك خالد بالرياض وأبها إدانات واسعة، حيث أدانت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة والتي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. كما أعربت ليبيا ومصر وسوريا والأردن والإمارات عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات والهجمات على أراضي المملكة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ككل داعية إلى وقفها. من جهتها دانت بريطانيا وفرنسا الاعتداءات الحوثية المتكررة على البنية التحتية المدنية في المملكة والتي تزعزع استقرار المنطقة، مطالبة الميليشيا الحوثي بوقفها فورا. في التطورات الميدانية في اليمن، أفادت مصادر ميدانية بسماع دوي انفجارات قرب مطار الحديدة، وأشارت المصادر إلى أن الانفجارات ناجمة عن استهداف ثكنات حوثية في الحديدة، فيما استهدف الطيران الحربي معسكرا للحوثيين في بني مطر بصنعاء. هذا وأعلنت القوات اليمنية إحكام سيطرتها على جبهة كهبوب الجبلية المطلة على مضيق باب المندب. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال الميليشيا الحوثية تواصل اعتداءاتها على المملكة واليمن، مستهدفة الأعيان المدنية إثر هزيمات في مواقع كانت تسيطر عليها. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
1: جرائم وانتهاكات حوثية ممنهجة دأبت عليها ميليشيات الإرهاب المدعومة من إيران منذ استيلائها على السلطة في صنعاء وإزهاقها للكثير من الدماء، متسلطة بعقلية العصابات ولغة التحريض، علها تطيل أمد بقائها وعمالتها لطهران. اعتداءات هذه الجماعات المنفلتة على اليمن والمملكة واستهدافهم المتكرر للأعيان المدنية تزداد وتيرته في

0: في كل مرة يخسر فيها الحوثي مواقعه التي يتحصن بها في الجبال أو تلحق به هزيمة يلوذ فيها عناصره بالفرار، خاصة في ظل مواصلة قوات التحالف في رصد وتدمير منصات إطلاق الصواريخ الباليستية ومخازنها داخل المواقع الجبلية في العديد من المناطق. وتعد هذه الصواريخ بالإضافة إلى المسيرات والزوارق المفخخة من أهم أنواع التسليح التي وفرها الحرس الثوري لجماعة الحوثي لكي يعبث بالاستقرار ويمارس دوره المدمر في ضرب الأمن والسعي لإضعاف وتفتيت دول الإقليم ثم إسقاطها من أجل تحقيق الحلم الإيراني في بسط نفوذه وهيمنته على الأراضي المحروقة. القوات اليمنية العازمة على إنقاذ بلدها أكدت على لسان وزير دفاعها طاهر العقيلي أن عملية التحرير التي تتكون من 6 مراحل ما تزال في بداياتها الأولى، وأنه لن يتم التخلي عن أي أرض تسيطر عليها القوات حتى الوصول إلى صنعاء، موضحا أن عملية فجر اليمن تسير وفق جداول محددة تتجنب فيها سقوط ضحايا في صفوف المدنيين الذين يستخدمهم الحوثي دروعا بشرية بعد أن زج بأبنائهم في معاركه على امتداد الجبهات.
1: أعلن أو وقع في الرياض اليوم كل من وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الربط الكهربائي وتبادل بيع الكهرباء والربط السككي بهدف تعظيم الفوائد الاقتصادية المشتركة بين البلدين في هذه المجالات. أعلن رئيس الفريق الطبي والجراحي لعملية فصل التوائم الدكتور عبد الله الربيع نجاح عملية إتمام فصل التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى في وقت قياسي استغرق 6 ساعات بجهود 23 شخصا من الكوادر الوطنية الطبية والفنية، مؤكدا استقرار الحالة الصحية للتوأم المغربي.
2: نحن نخرج الآن مع ضحى وسوف تلين سجى ووضعهم مستقر ولله الحمد. شكر خاص ومن القلب لزملائي وزملاتي أعضاء الفريق الطبي والجراحي على عملهم وجهدهم وبخبرتهم الواسعة التي اختصرت هذه العملية من 10 ساعات إلى 6 ساعات. بهذا يعكس مدى الخبرة لدى الفريق الطبي رغم التحديات، اشتراك في غشاء القلب، اشتراك في بعض الشرايين التداخلية، اشتراك في الكبد، ومع ذلك اختصرت العملية الحمد لله رب العالمين. نحن في وطن العطاء، في وطن الإنجاز، ولدينا قيادة معطاءة ودائما تحثنا على العطاء والإنجاز في كل مجالات الحياة في هذا الوطن الغالي.
1: هذا وتعد هذه العملية 4 للتوائم الملتصقة من المغرب و73 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة. التفاصيل نستمع إليها في سياق هذا التقرير.
3: مواصلا دعمه للحالات الإنسانية التي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة، البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة باشر العملية رقم 73 في تاريخه لفصل التوائم المغربي سجى وضحى البالغتين من العمر 13 شهرا في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض. العملية الجراحية بمراحلها 6 خضعت طوال أشهر لتقييم شامل وفحوصات مكثفة وفق أعلى المعايير الطبية من قبل فريق يضم 23 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل. الفريق الطبي بكوادره السعودية نجح في عملية فصل التوأم المغربي دون تسجيل أي مضاعفات. ومنذ انطلاق البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة قبل 36 عاما اعتنى بأكثر من 157 توأما من 28 دولة حول العالم، محققا نتائج نوعية بفضل الكفاءات المتخصصة وما تم توفيره لها من تقنيات متقدمة مكنتها من التعامل مع حالات عديدة غاية في التعقيد. العناية الطبية بالتوأم المغربي سجى وضحى يأتي امتدادا لمبادرات المملكة النوعية في مجال العمل الإنساني ومدها يد العون للتخفيف من معاناة الأسر والأطفال المحتاجين دون تمييز ومنحهم الأمل في حياة مستقلة وصحة أفضل.
1: إنفاذا لتوجيهات القيادة، وصلت إلى جمهورية نيبال أمس طائرة إغاثية سعودية يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها مساعدات متنوعة، وسيقوم فريق مختص من المركز بالعمل على تنسيق توزيع المساعدات مع الجهات المعنية لإيصالها إلى المتضررين جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت نيبال وأدت لخسائر جسيمة في الأرواح.

الممتلكات. الخبر الأخير في هذه النشرة: اكتمل اليوم وصول ضيوف الدفعة الرابعة والأخيرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 إلى المدينة المنورة، تمهيدا لزيارة المسجد النبوي الشريف وعدد من المعالم الإسلامية والتاريخية قبل انتقالهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وتضم الدفعة الرابعة 250 معتمرا ومعتمرة يمثلون 21 دولة. وباكتمال وصول الدفعة الرابعة والأخيرة يكتمل وصول المستضافين ضمن البرنامج لهذا العام، والبالغ عددهم 1000 معتمر ومعتمرة من 65 دولة حول العالم. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: خادم الحرمين الشريفين يبعث دعوة للرئيس الإماراتي للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية. وزير الخارجية وأمين جامعة الدول العربية يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. التحالف يعلن اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. الدفاع المدني يؤكد وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي إثر العدوان الحوثي الإرهابي على الرياض. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل: الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل منور البريك، ودمتم في رعاية الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بالطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: ترند

بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل مستمعين الكرام على إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم ترند، معي أنا هند السالم ومخرج الحلقة منور البريك. اليوم بتكلم عن النوستالجيا. النوستالجيا يعني هو اسم كلبة شوي معرفط شوي صعب شوي، ولكن هو علم حقيقي كان أول يعتبروه مرض عقلي، نعم، ولكن اكتشفنا أنه كلنا نعاني من هذا النوستالجيا. إيش هو النوستالجيا؟ هي عبارة عن رحلة دافئة في دهاليز الحنين إلى الطفولة. كلمة زمن الطيبين نسمعها كثير، على مقاطع، على أشياء، على حلويات، على مشروبات، على ألعاب حتى، يقول لك هذه زمن الطيبين. ساعات نشم ريحة معينة وقت مطر، ناخذ كذا ثانية واحدة نرجع فيها إلى طابور صباح المدرسة.

نسمع أغنية، موسيقى قديمة أو حتى برومو لبرنامج معين، نشعر بقشعريرة دافئة تسري في أجسامنا. هذا مو بس مجرد ذكرى عابرة، لا، هي النوستالجيا اللي أنا أتكلم عنها اليوم، هي القفل السحري اللي نغلق فيه أبواب الماضي إن صح التعبير، وياخذنا في رحلة طيران عكس عقارب الساعة، نرجع أطفال نركض بدون خوف بدون قلق بدون ما نحسب حساب للعواقب، نمشي كذا في عالم الدنيا ما نحسب حساب، وكل شيء بالنسبة لنا إيش؟ بيعدي، لأنه إحنا ما نضخم الأمور. نبحر معا اليوم في هذا الحنين اللذيذ علشان نعرف ليش نشتاق وكيف يرمم الماضي انكسارات الحاضر. أحمد شوقي يقول: عهد الطفولة ليته يعود، لتعود أياما لنا وعهود، أيام كنا في الحياة طلائقا، لا الهم يعرفنا ولا النكيد. علوله. علولو اللي ما يعرف، يعني عشان منور يمكن من زمان ما جاء معنا في ترند، علولو يعني نبغى نمزج، يعني نبغى نسمع غناي، نبغى ننبسط. خربت علي البيت الشعر، الله يصلحك علولو.

لما نتكلم عن النوستالجيا قلنا أنها كلمة تعني الحنين إلى الماضي، هي كلمة طبعا يونانية معروفة من قديم الزمن. تحديدا في القرن 17 كان الأطباء يصفونها زي ما قلت لكم على أنها مرض عقلي أو وعكة صحية، وتحديدا تصيب الجنود المغتربين. طبعا بعد فترة من الزمن اكتشفنا أنه إحنا كلنا نحمل هذه المشاعر اللي هي الحنين إلى الماضي. اليوم إحنا لما نتكلم عن سيكولوجية العودة إلى الجذور أو النوستالجيا، إحنا نتكلم عن علم نفس حديث. طبعا يوصفها كيف علم النفس الحديث؟ على أنها آلية دفاعية عاطفية بين قوسين صحية، بمعنى هي مستودع سري يهرب إليه الإنسان من ضغوطات الحاضر. ضوضاء التكنولوجيا، سرعة إيقاع الحياة، الأماكن الصاخبة والمزدحمة، وإحنا ساعات نعاني من الازدحام حتى وإحنا قاعدين لوحدنا، ما بين مواقع النت، ما بين البرامج اللي نشوفها في التلفزيون، ما بين إيقاع الحياة السريع، الدوشة، المتطلبات، لب لب لب، إحنا نحس أنفسنا أن إحنا مزحومين وفي ضوضاء دائماً. طبعا الشيء هذا أغلب الناس تعاني منه إذا مو الكل. فالعقل عنده آليات دفاعية، واحدة من الآليات الدفاعية هذه أنه يعود إلى الماضي. إيش الحكمة؟ يتزود بالأمان، بحاجة اسمها أمان. وإحنا لما نتكلم هنا عن العودة للماضي أو العودة إلى الجذور بأنها تشعر الإنسان بالأمان، إحنا قاعدين نتكلم عن طفولة طبيعية، طفولة طبيعية، يعني ناس عاديين طبيعيين، ما نتكلم عن أشخاص تعرضوا لأذى نفسي أو أذى جسدي أو تعرضوا لمواقف جدا صعبة في طفولتهم، هذول محتاجين إلى علاج طريق ثاني. احنا نتكلم الآن عن أغلب الأشخاص اللي عندهم طفولة إن ما كانت جميلة تكون لطيفة نوعا ما. يتزود العقل بالإحساس بالأمان لأنه يرجع للصفحات البيضة، يرجع للتجارب الأولى في حياته، يرجع للإحساس بالأمان، الإحساس بالأطمئنان. ليه؟ لأنه كان الهم في بطن أهله زي ما يقولون، يعني كل واحد ما يشيل هم نفسه، أهله هم اللي شايلين همه، وهو يشعر بالأمان بمجرد أنه هو موجود في هذه الحياة الاجتماعية البسيطة. ولو نتذكر إحنا في جيلنا ثمانينات، ويعني خلينا نقول أول التسعينات، يعني ممكن كلنا نشترك في أنه حتى الحارة كانت بالنسبة لنا تعني الأمان. لما تشوف لما توصل على مشارف الحارة وانت طالع من مكان أو راجع من مدرسة أو كنتوا في رحلة أو راجعين، مجرد أنك تشوف بدايات الحارة اللي انت تسكن فيها أو الحي اللي انت تسكن فيه، هنا تبدأ تشعر بالأمان. لما تشوف الجار اللي انت تعرفه تشعر بالأمان. أرجع وأقول الأشخاص اللي عاشوا طفولة سوية طبيعية إلى حد ما كان يشعر بالأمان أنه يشوف جاره أو يشوف مدخل الحي. فعلشان كذا إحنا لما نتكلم عن العودة إلى الجذور أو الحنين إلى الماضي، إحنا نتكلم عن حالة صحية، يعني إحنا نتكلم عن جزء زمني كنا نشعر فيه بالحياة بشكل مختلف. ليش بالطفولة تحديدا؟ لأن الطفولة هي الفترة الوحيدة في حياة الإنسان اللي ما فيها فاتورة المسؤولية، ما فيها إحساس بالمسؤولية، وأنه أنت حتى وأنت زي ما قلت لكم قبل شوية وأنت قاعد فاضي تحس أنك مشغول. الحنين لها مو بس حنين لسنوات معينة، بقدر ما هو حنين إلى مواقف، حنين إلى حياة، حنين إلى مشاعر. للأسف يمكن حتى الأجيال الجديدة اللي هي أجيال الألفينات ما عاشوا التفاصيل اللي إحنا عشناها بطبيعة الحياة اللي اختلفت، طبيعة الحياة اللي صارت كلها تكنولوجيا، كلها مواقع، عالم افتراضي واسع جدا لدرجة أني أنا ما أستوعب كمية الرسوم المتحركة اللي إحنا كنا نسميها أفلام كرتون، الرسوم المتحركة، ما نستوعب كمية الاختراعات اللي فيها، وأشياء آلية وأشياء مو منطقية ومخلوقات غريبة وردات فعل أغرب. فأنا أعتقد أنه إحنا بالذات إحنا كجيل نحن إلى أيام زمان، لأنه زمن الطيبين ما مثله زمن.

0: وصلنا معاكم إلى فقرة الأفلام، ثلاث أفلام مرشحة لهذا الويكند. أول فيلم معانا فيلم مطلوب عائلياً، مصنف لعمر 15 سنة، كوميدي، مدة الفيلم ساعة و35 دقيقة، يعني يعتبر خفيف لطيف ظريف، بطولة مصطفى خاطر، ياسمين صبري وكريم عبد العزيز. قصة الفيلم حول فاروق اللي هو كريم عبد العزيز، مدير سوبر ماركت مشغول طول الوقت عن بيته وعن زوجته اللي هي مي تمثل شخصيتها ياسمين صبري، وأولاده دائما هو مشغول، ويجي أخو زوجته اللي اسمه جلال اللي يمثل شخصيته مصطفى خاطر، وهذا جلال شخص عاطل عن العمل يعيش معاهم، ولما يدخل البيت تبدأ تنقلب مجريات حياتهم رأسا على عقب، يبدأ يدخل لهم في مصايب يستحيل حلها.
1: انتوا جداد معانا هنا في العمارة؟
2: انا عايزكم تركزوا معايا كويس قوي، بس اعرف انتوا مش عارفين انتوا داخلين على ايه.
3: ايه يا بنون؟
2: مفيش حاجة، بابا طردني من البيت.
3: مش بيتي هو بيتك؟ الحق فاروق.
2: هو كل حاجه الحق على فاروق، هو فاروق ده حقيقي.
4: هو شهرين ثلاثة وان شاء الله.
2: شهرين مين يا بنت؟ هتشطب لي الشقه.
3: خدنا كده فسحنا في مره، خرجنا، سفرنا،
2: عايزين
5: فاروق.
6: ان مكان ان بيبر من يومين انت هتوجعي.
2: طب انا مش هرد عليكي اهو، انت فاكرها ميسي؟
7: طب كنت احط فلتر
2: لقلبي. اخويا الصغير وبساعد
6: وطبعا عشان ايديا على خيانتك.
4: لا خيانت ايه؟ عشان اسيب البيت وامشي.
2: انت جبت عربية بخمسين ألف؟ انت خبطت مني انت جاي؟
1: ده شكله صاحب العربية.
8: انا بقول تكمل العملية ومش عايزين منك حاجة.
9: هو ده ايه، اي ولا مدبلج؟
1: عملية ايه؟
10: مرحبا بكم في ماليزيا.
3: ايه يا حبيبتي؟
2: هي ثقافتها كده.
3: ثقافتها؟
1: انا ثقافتي كده.
3: سوري. فيق لي كده بقى النهارده الخميس.
1: احنا كده كده مستحيل نعمل العملية دي. لا لازم نعمل العملية دي، قصدي تاج
11: كده. ساعدنا ساعدنا انت، ساعدنا
4: يا مصر. بتعمليها ازاي
3: ده؟ مطلع على رقبينا فلوس احنا الثلاثة، 5 مليون رنجت.
11: ده شيك بخمسة مليون.
2: انا مش همضي على الورقة دي لو على جثتك.
1: امضة البنك ولا اسم ثلاثي؟
3: النهارده الخميس.
2: لا انت غاوية تلزيق وحر، يعني ما انا متلاقح قدامك في مصر، حبكت في ماليزيا.
3: لسه جايين
2: امبارح. ما هي ماليزيا كده، يقول لك بلد اليوم الواحد. الراجل زي الفل اهو، مفيش حاجه. يعني ايه اللي خلاك تفتح الباب
4: حبيبي يا عم بوب؟ يا حلو
2: حبيبي جلجل يا رايق. انتوا بتفتحوا الدكاكين وبتصبحوا على بعض.
3: رجلي بتنقح عليا قوي من اول هنا لحد هنا. نار.
2: لا انت شكلك عايزه يوم من اول النهارده.

الفيلم الثاني معانا الأم الأخرى آذر مامي، والفيلم مصنف لعمر 18 سنة لأنه رعب. مدة الفيلم ساعة و35 دقيقة، بطولة جيسيكا شاستان، والفيلم باختصار

0: الفيلم الثالث معانا للأمانة يعني كثير كثير كثير ناس اللي مدحوه وأثنوا على الفيلم، وأنا شخصياً تحمست إني أشوفه، فيلم قلب الوحش أو Heart of the Beast. وهذا الفيلم مصنف أكشن لعمر 15 سنة، مدته ساعة و40 دقيقة، بطولة براد بيت. ويحكي قصة شخص مع صديقه الكلب الوفي، وهو ضابط في القوات الخاصة، يلقى نفسه بعد تحطم طائرة في أعماق برية الألاسكا، مجبور أنه يخوض معارك وحشية من أجل البقاء. طبعاً الفيلم يعد من الأفلام القوية الموجودة الآن في السينما، وزي ما قلت لكم عليه ريفيو عالي جداً والناس تمدحه، ويوضح لنا هذا الفيلم العلاقة الغير قابلة للكسر بين الرجل وصديقه في الفيلم اللي هو الكلب الوفي. Put it there, pal. Damn, you're handsome.
1: It's okay. Come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
2: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
1: Army Special Forces retired.
2: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
1: Odin was a combat scouting dog. Target hit him in the mouth with a brick.
2: Same asshole get his leg?
1: Yep.
2: I hope you gave that fella a piece of your mind.
1: I shot him in the head.
2: He shot him in the head!
3: Is that it?
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
4: Good job, buddy.
1: We're just gonna have to do this the hard way.
4: You can do it.
1: I got you.
4: Easy, fella.
1: We can still do this.
4: We've been through worse.
1: It's not the size of the dog in the fight that matters. It's the size of the fight in the dog.
4: No, you did not!
1: One last mission.
4: We're not gonna die out here.
1: Buddy,
4: I got you.
0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساءً على إذاعة الرياض.

ليش نحن إلى طفولتنا تحديداً؟ ليش كلنا نمر بهذه الحالة من الحنان والحنين للماضي؟ ببساطة إحنا نعيش نتذكر المشاعر اللي كنا عايشينها ببساطة متناهية. كانت أكبر مشاكلنا أننا نخلص من اللعبة أو يجي دورنا في الجيم أو أننا نحل مسألة رياضيات معقدة، والمشكلة الأكبر والعويصة عندنا كانت هي النوم المبكر. الدهشة الأولى في الطفولة كل شيء جديد كان يثير الدهشة، أول رحلة، أول فسحة، أول مطر، أول مريول اللي هو يونيفورم المدرسة، أول صديق. مع تقدم العمر نبدأ نفتقد الدهشة، تصير الأشياء عادية. الزمن اللي كنا الأشياء نشوفها بعيون واسعة مملوءة بالحماس أصبحت الآن أشياء تجينا نشوفها قبل ما تقابلنا في الواقع بحكم عصر التكنولوجيا. وزي ما قلت لكم في البداية، الأمان المطلق اللي كنا نعيشه بوجود الوالدين أو العائلة أو إحساسنا بالانتماء لهذا الحي اللي إحنا عايشين فيه. خلوني أنا وأنتم الآن نقلب ألبوم الذكريات من جيل الطيبين. لما نتكلم عن النوستالجيا في مجتمعنا، إحنا على طول أذهان تروح دايركت إلى جيل الثمانينات، الجيل اللي عاش مرحلة انتقالية فريدة. ليه؟ لأنه عشنا مرحلة بين بساطة الماضي وبداية الطفرة التكنولوجية، ملامح الزمن اللي ما نقدر نمحي تفاصيلها، طقوس التلفزيون، الأصوات، ننتظر الساعة 4 العصر عشان تبدأ أفلام الكرتون، الأغاني جيل التسعينات، أغاني سبيس تون اللي صارت زي النشيد، الكل يغلي في جيل كامل يغني أمي كم أهواها وكابتن ماجد. ما ننسى صوت دقات الساعة لمن يحين موعد النشرة الأخبارية أو موسيقى القناة الأولى والثانية قبل بداية البث، والمقتبسات البسيطة، دفتر التلوين، الحصالة، جهاز الكمبيوتر اللي إحنا كنا نسميه أول الصخر أو البلاي ستيشن، يعني ما كان أحد يقول بلاي ستيشن، كنا نسميه صخر أو أتاري، شريط الألعاب اللي كنا ننفخ فيه علشان يركب كويس في الديسك علشان يشتغل، إذا علق حله بسيط، نعطيه نفختين ويرجع يشتغل زي الرهوان. جمعة العصر اللي كنا في وقت معين بعد العصر نحل واجباتنا وروح نجتمع عند البقالة علشان بنشتري الأشياء اللي كل يوم نشتريها، وكل مرة نشتريها نستطعمها، نروح بريال نشتري عصير ونشتري شوكولاتة أو بسكويت، وبعدين نرجع البيت نسوي عزيمة بالمقاضي اللي احنا كلنا قضيناها مع بعض، كل واحد بفلوس والعلاقات الاجتماعية العفوية، اللعب في الحارة إلين أذان المغرب. أول ما أذان المغرب كل واحد يدخل بيته، البيوت مفتوحة، أطفال الجيران عندنا وإحنا عند الجيران بدون استئذان، بدون ما حد يتصل ياخذ إذن، لأنه إحنا إذا رحنا دقينا الباب وقالوا لنا إحنا مشغولين نرجع عادي، النفوس طيبة، الأنفس سمحة، إذا إحنا دقينا الباب ولقيناهم مثلا بيتغدوا عادي إننا نقلط معهم على الغداء، أو هم يجونا في وقت عصرية نكون إحنا قاعدين ناكل مثلا أيس كريم أو أي شيء، نعزم عليهم بمنتهى البساطة، وإذا كنا ناويين نطلع وشافونا كاشخين نقولهم والله إحنا معزومين، برضو يرجعوا هم أنفسهم طيبة، ما أحد شايع على أحد بطبيعة الحال، لأنه هذه أمور إحنا نعتبرها طبيعية وعادية جدا. نحن لا نشتاق للألعاب القديمة، بل نشتاق لقلوبنا التي كانت تلعب بها.

أن النوستالجيا لها فوائد نفسية هائلة إذا عيشت، وطبعا زي أي شيء في الحياة تعيشه بشكل متوازن، صارت بالنسبة لنا مثل الزيارة القصيرة للماضي، هي مجرد زيارة وليست إقامة دائمة في الماضي، لأنه الإنسان اللي يعيش في الماضي ينحبس في الماضي هو بحاجة إلى أنه يذهب إلى مختص أو يتعالج علشان يبدأ يعيش في واقعه، لأنه إحنا لنا فترة طويلة وحنا نقول نعيش الآن والآن واللحظة واللحظة والاستحضار والحياة، فهذا شيء ما ينافي الكلام أنه الإنسان يحن ساعات إلى عبق الماضي، يستشعر مشاعر وأحاسيس جميلة جدا، يسرح بخياله ساعات من موقف يسوي واحد من الأبناء فترجع فيك الذاكرة، أو طفل قدامك يسوي موقف يكون يذكرك بردة أفعالنا إحنا كيف كانت أول. كيف تصنع الفرق النوستالجيا؟ كيف تصنع معنا الفرق؟ لما نذكر أشخاص اللي يحبونا وإحنا صغار يمنحنا هذا الشيء شعور بالدعم، بالدعم الواقع، الدعم بالوقت الحاضر، ويقلل إحساسنا بالعزلة، وهذه تعتبر كفائدة نفسية محاربة للوحدة. لما نتكلم عن النوستالجيا هي تعمل كمهدئ طبيعي، ليه؟ لأنه لما يشتد قلقنا على المستقبل نلجأ بلا إدراك مننا أو بلا استحضار مننا نلجأ للماضي المستقر المضمون، وهذا الشيء يقلل من التوتر. ذكرنا النوستالجيا برحلتنا، وين كنا وين صرنا وكيف تشكلت شخصياتنا وكيف الحياة منحتنا معنى أعمق، وهذا الشيء يفيد على المستوى النفسي بتعزيز الهوية. النوستالجيا هي ميزة إنسانية فريدة تذكرنا بأننا امتلكنا يوماً ما قلوباً خفيفة، أيام ملونة، الحنين إلى الطفولة، مو أننا نقعد نبكي على الأطلال ولا أننا نهرب بائسين ويائسين من الواقع، لا، هو عبارة عن وقود عاطفي ناخذ منه جرعة دافية نكمل فيها رحلتنا في واقعنا المعقد بابتسامة وأمل أكبر. حافظوا على ذاكرة طفولتكم حية، تذكروا تفاصيلها مع أصدقائكم وأبنائكم، اجعلوا من الماضي جسر للعبور نحو الحاضر بحب وسلام أكبر. إحنا نعيش الواقع ونستشعر الماضي لأنه الماضي يشكل جزء من هويتنا، نحافظ على ذكرياتنا الجميل منها طبعا وناخذها معانا إلى واقعنا، نورث أبنائنا الأشياء الجميلة اللي إحنا كنا نستشعرها وكنا نعيشها ونحرص عليها. أنا مع مع مع مع أننا نؤكد ونؤصل ونصر على أننا ننشئ جيل ينتمي إلى عاداتنا تقاليدنا، يحافظ على رباطاتنا الاجتماعية اللي إحنا للأسف بدينا شوي شوي نفقدها على الأقل داخل بيوتنا، نحاول نحافظ على السمات اللي بدليل إنها إلى الآن ذكرى، لمتنا على صحن واحد في الغداء، لمتنا على لقمة هنية تكفي مية، يعني يمكن أقرب أقرب أقرب ما لجيل الطيبين من وقائع عاشوها جيل 2000 هي أزمة COVID-19 كورونا، عيشتنا بعض من نفحات الماضي الجميل، فتذكرنا ألعابنا الكيرم، كيكة الليمون، أننا نتعشى في البيت، ما عاد في ديليفري، ما عاد في أحد يوصل، ما عاد في تطبيقات تجيب لنا أكل من برا، كل شيء نشتهي نسوي في البيت، تبغوا بيتزا نسوي بيتزا، تبغوا برجر نسوي برجر، يعني يمكن أعطتهم نموذج عن الحياة اللي كانت أول وكانوا مستمتعين فيها، هذا أكبر دليل على أن هي الحياة الصحية الأفضل بعيدا عن زحمات الحياة وصخب إيقاع التكنولوجيا. قالوا لما تغنوا ذروة الصراع الإنساني بين عاطفة الحب وقسوة الواقع اللي يفرض للأسف بعض الأحيان الفراق، لحظات مريرة ممكن يستسلم فيها المرء ويمكن لأنه ما يملك التغيير يحاول الرحيل، ولكن بقلب مدمى وقرار إجباري. المشاعر ما هي مجرد حزن، هي مزيج معقد من الانكسار، حرقة الشوق، وغصة الكبرياء. للأسف كبرياءك يمنعك من العتب، ولكن روحك توجعك. إي أنا مجبور فيك، إي أنا ميت عليك، إي نعم من حياتي يا حياتي ألتقيك، التقيتك وانسى العذاب.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعليل.
1: يا مساء الحب، يا مساء الورد، يا مساء الود على كل اللي يسمعونا. والليلة ليلة الخميس، ليلة نهاية الأسبوع، إجازة الأسبوعية، الليلة ليلة السهر والطلعات والجمعة العائلية وجمعة الأصحاب وجمعة الرفقة مع بعض. الليلة ليلة وناسة. اللي يسمعنا الآن متجه اليوم في تعاليل وكالمعتاد وعلى الموعد دائما من الساعة 10 للساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس، نلتقي بكم من خلال إذاعة الرياض. واليوم عندنا ليلة ممتعة يعني وناسة، نأخذ مواضيعكم، نطرح المواضيع ونأخذ آراءكم ونأخذ أفكاركم ونأخذ انطباعاتكم ومواقفكم الطريفة، سوالفكم المضحكة. تعاليلنا الليلة ما نتعلل ولا نتونس إلا بتواصلكم على 011 40 53.

يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا في الموضوعات المطروحة في زاوية التعاليل وهي منكم، لذلك نستفيد من وجهات النظر المطروحة. الموضوعات خفيفة اجتماعية إنسانية تربوية تعليمية، المهم أنك تشارك برأيك المستند على ثقافتك على بيتك من أي منطقة كانت، بل حتى المقيمين على هذه الأرض الطيبة المباركة يشاركون معنا، من أبناء الخليج أيضا يشاركون. الفرصة متاحة للجميع في زاوية التعاليل، الإثراء المعرفي مطروح واحترام جميع وجهات النظر. الليلة موضوع اجتماعي مناسب ليوم الخميس عن الطلعات والمناسبات، بعضهم في كثير مناسبات ما يحضر أي لقاء مناسبة، نطلع الليلة نغير جو، قال لا يا أخي والله ما أقدر يا أخي، ليش؟ عاد أخذ لك أعذار من هنا لبكرة، مسافر عندي ظرف طارئ، هذا الظرف الطارئ ما يجي للخميس الويكند، الطارئ هذا ما يجي إلا في الويكند بس، وصل الأسبوع لا ما عنده، والله انشغلت، وش هالشغل ذا اللي جاك بالحال، نطلع له، هو أصلا ما يبي يطلع هو، لكن يعطيك عذر حتى تتقبل أنت، خلاص مع السلامة براحتك. العذر أحيانا مقبول، في بعض المرات يكون مقبول، يعني تقبل أنت أنه خلاص هذا الرجل ما يبي يطلع معي، أو أنه تعذر بأي أمر كان، لكن بعضهم ما يستشعر أخي قيمة اللقاء مع الأحباب ومع الأصدقاء ومع جماعة العائلة والأقارب، ما يستشعر قيمتها وأهميتها يا أخي. كم هائم الاعتذارات تلقاها موجودة في الجلسة الواحدة، وين أبو فلان، وين محمد، وين خالد، وين علي، وين فلان ما جاء، والله هذا ما جاء كلمني، وهذا والله اعتذر، وهذا كلمنا ما أعطاني رد، يعني ما أكد لا بالحضور ولا حتى بالاعتذار. ما في مبالاة في مناسبات العائلية الاجتماعية، مناسبات اللي فيها ود ومحبة، حتى لو مع الأصدقاء طلعوا اليوم بغير ونجو، أنت ما تطلع ليه؟ وكثير من الناس ترى يسألونك أنت في غيابك، لا تظن أنت ما حد مهتم، لا مهتمين، يعرفونك بالاسم، وين أبو فلان، وين فلان، معروف أنت على مستوى الأسرة ودائرة الأصدقاء والأقارب، معروف فلان، ليش ما حضرت؟ طبعا نتكلم هنا عن اللي عنده عذر حقيقي مقبول، لكن نتكلم عن الناس اللي يتعذر بأعذار، المهم أنه لا يريد أن يحضر هذه المناسبة، ما يعرف قيمة وأهمية هذا اللقاء الأسري، هذا اللقاء العائلي، هذا اللقاء الاجتماعي بينك وبين الأصدقاء، ما يعرف هذا كله. واقع الأمر والله يتطلب عندنا أولويات، كيف أن نحافظ على هذه الاجتماعات وعلى الخيارات المفروضة علينا والخيارات الخاصة فينا، يجب يا

0: خلينا نحافظ على هذه القيم الموجودة عندنا. كيف أن أصلا وطد هذه العلاقات بينه وبين الآخرين إلا باللقاءات، إلا بالحضور بالمناسبة. الناس ودها تطلع مع بعض، لكن بعضهم يحاول أنه يعني ما يحضر هالمناسبة. ترى حتى المناسبات الكبيرة على مستوى العائلة في العياد ما يحضرون. نتكلم على الكبار الآن، كيف الشباب؟ الشباب في عزوف واضح أصلا، وأنتم ملاحظين في كثير من المناسبات ما يحضرون الشباب، فكيف بالكبار الآن؟ اليوم في حقيقة يعني معضلة اجتماعية تكون في مسألة الاعتذارات عن حضور المناسبات.
1: عشان كذا نتكلم الليلة عن وش شعورك اللحظي لما يجيك خبر إلغاء مناسبة أو اجتماع كنت رايح لها وأنت مجامل، ليه نحس أن التزاماتنا الاجتماعية صارت مثل الواجب الثقيل بدل ما تكون مصدر سعادة؟ نبي نفرق بين الكسل والعزلة المضرة. يعني في بعض الناس سبحان الله أصبح يعني ما عد يعني مهما كان تقول له، يقولك والله ما ماني فاضي، ويعطيك مليون شغلة وشغلة. نبي نسمع برضو منكم أقوى أقوى تصريف سمعتوها، عرفت؟ أنا بعض الناس يصرفني فجأة تلاقي عند الإشارة هلا، يقولك تصيده وتدق عليه ها وينك، يقول والله مشغول تعبان ما ادري ايش شغلات، وهو طالع مع اخويا صيده
0: تزعل.
1: الحمد لله يا رب، الله يستر عليه.
0: ايش عندي الاشاره تزعل ولا الوضع عادي؟
1: وش بس احب ايش ان يعني حبل الكذب قصير يا جماعه، اطوه قل له والله ما لي خلق ابي اطلع ما ليه. اما مساله انك تحط له مليون، يعني في ناس تزعل اذا انه يعني كنسلت انت يعني معاه الطلعه فجاه، لكن أوقات لو صار معك نفس الموقف تفرح. يعني في تناقضات في الموضوع ذا. الأهم من هذا الشيء كيف نقول لا من البداية، يعني عساس إيش ما أطيح في موقف سيء أو أطيح في موقف محرج لا سمح الله. وما شاء الله بعدين السنابات الأيام هذه صارت تفضح، يقول لك أوه مشغول، وفجأة تلاقيه مصور وطالع له في مكان ثاني
0: وانت تراقب هذه وظيفتك.
1: لا فجأة انت تقلب ما فيها لا
0: ما جانا خلينا نشوف وين رايح. ايوه
1: لا لما تشوف قال طلال صرفني، اوكي فجأة تلاقيه منزل سنابة تشوف ايش عنده، يمكن مريض، فجأة تلاقيه هلا بالعيال. عموما موضوعنا اليوم انه كيف نوازن بين حبنا الاحباب يعني لاحبابنا وحاجتنا الملحة للجلوس مع انفسنا. موضوعنا اليوم نبي نعرف وناخذ ونعطي معكم في السوالف على 011 40 53.
0: فريق العمل معكم من الإعداد نوفر الخيمة، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج منور بريك.

0: حياكم الله من جديد، رجعنا لكم في تعاليل بعد فاصلنا الأول. نذكركم برقم التواصل معنا 011-40-53 وأول اتصال تهاني.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا تهاني.
1: الله
0: يبارك
1: يا رب،
0: مساء
1: الخير.
0: أهلا وسهلا،
1: كيفكم؟
2: أهلا وسهلا، تفضل يا تهاني.
1: ألف مبروك تحقيق البطولة.
0: خلصنا.
2: أي بطولة خلصنا وفرحنا وقضينا وكل. أنت شكلك توك تفرحين الحين،
0: شابك الفرحة معك 48 ساعة شكلها.
2: أكثر.
1: أكثر
0: 72 ساعة لعيون الشعب السعودي. يلا وناس. يلا
1: أنا كنت بشارك بس ما أعرف، يمكن أنا أعطيت الرقم غلط، والله ما أعرف.
2: الله يحييك تهاني، أسعدتينا بالاتصال والمشاركة معنا. الله يحفظك تهاني. تهاني كيفك مع الموضوع ولا ما عرفتي؟
1: كان موضوع عن الجمعات.
2: إيه والله صح،
1: ما يعني الجمعات في البيت ولا الجمعات ما
2: عارف. إيه ممتاز ممتاز، الله يحفظك تهاني، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا، في أمان الله.
0: 011-40-53 سليمان.
3: والله اللي هلا.
0: هلا
3: والله اللي هلا ومرحبا.
0: هلا وسهلا
3: يا لطف والله.
0: ها يا سليمان، كيفك مع الجمعات؟ من النوع اللي تفرح ولا من النوع اللي تكنسل؟ ما ودك؟
3: لا لا والله ودي بروح، والله مو خارج لقي لعبت الفيديو.
0: ها
3: ما بقى الذي يا اخوي خالد، ما بقى الذي الجمعات، والله والله كل شيء حصل عن بعد عن بعد، خلنا عن قرب لو برضه.
0: يا يعني تأيد الجمعات انت، لو احد قال لك يلا قول بسم الله.
3: اكتب اسمي بالاحمر وحط عليها خط
0: كفو. طيب اذا كنت متواعد مع واحد وفجأة كنسلت تزعل؟
3: تعال جدي يا
0: أبوي،
3: ما
0: قتلت إلا أنا
3: مضطر.
0: تسلم تسلم يا سليمان. أهلا وسهلا، شكرا لك.
2: اللي حب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة حبتنا الكرام عن العزوف أو الاعتذار عن المناسبات واللقاءات الأسرية ومع الأقارب والأصدقاء والأحباب، كثير من الناس ما يحضر عنده كثرة الاعتذار، كثرة يعني يمكن ما يحضر في السنة كل المناسبات، كل أعذار، يا مشغول يا مسافر يا عندي ظرف طارئ، والله ما عليش راحت علي نومة، كل هذه أعذار أحيانا غير مقبولة. غيابك هذا مؤثر في المناسبة الاجتماعية، يؤثر، حضورك مهم، في ترابط أسري، في ترابط حتى مع العلاقات الصداقة بينك وبين الآخرين. كم هائل من الاعتذارات اليوم تتواتر بسبب مكرر وأحيانا دائم، يقولك والله مسافر، طيب ما سافرت إلا هاللحظة، طيب وينك الاجتماع الماضي، الاجتماع اللي قبله ما حضرت، أنت أصلا ما تحضر اجتماعاتنا ولا مناسباتنا، وش السبب؟ في مجاملات في الاجتماعات، في تحس إن في مكابر بينهم، تحس في كل واحد أنه يتفاخر بما لديه أو شيء اللي يملكه، تحس أحيانا السواليف اللي في المجالس ثقيلة غير مناسبة لك، تحس الاجتماعات أحيانا ما في مكان مناسب بالنسبة لك، وش عذرك اليوم؟ ليه ما تحضر هالمناسبات والاجتماعات العائلية والأسرية بالذات الأسرية اللي فيها تقارب والود وصلة الأرحام، هذه ليش ما تحضرها؟ فضلا عن الصداقة والقرابة بينك وبين الناس اللي تحبهم. شاركنا بالاتصال 011-40-53 أفراح.
4: يا هلا ومرحبا،
2: حياك الله، كيف الحال يا أفراح؟
4: الحمد لله، كيفك أستاذ طلال؟
2: أهلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا
4: فيك،
2: حياك الله، تفضل يا أفراح.
4: والله شوف، أنا اللي عنده ظرف حصل ظرف ولا عنده عذر، أنا والله أقبل عذره وأعذره عادي،
2: لكن أنت بشكل عام أنت تحضرين ولا لا؟
4: لا أحضر أنا.
2: ما صديقتك الحين تدق عليك تقول يا الله أفراح شارك بكرة نطلع الجمعة؟
4: نطلع إن شاء الله.
2: على طول انت ما عندك اعذار،
0: اول وحده تلاقيها قدام،
4: لكن اللي قاعدين يتعذروا هذول والله ما مره ما اقبل اعذارهم.
2: اي يعني طيب عذر. طيب لحظه
4: ها هلا تفضل،
2: ايش تقول انت عذر؟ انت تحضرين اصلا، ليش شلون تقدمين عذر انت؟ لا اذا حضرت المناسبات الان وحضرتي مثلا طلعه مع اصدقائك كل الجروب يحضر ولا في واحده ما تجيكم؟
4: لا في واحده ما تجي،
2: واحده ولا اكثر من واحده؟
4: يعني 2-3.
0: طيب ليه؟
2: كثير والله 2-3.
4: أغرب عذر سمعته.
2: إيه؟
4: والله مكسرة صراحة ما فيها حال. فواحدة واحدة شافتها في السوق وفضحتها، ذكروها راحت السوق.
2: شفتوها إنها رايحة السوق ولا طلعت معكم؟ طيب وش الافضل يا أفراح، إنها تكون صريحة تقول مثلا ما بيطلع معكم بروح السوق اليوم، ولا تتعذر تقول مالي نفس اليوم والله
4: ممكن خلاص، تقول خلاص نفهم انها ما تبغى تطلع معانا.
2: اي انا اقصد انت الحين وش الافضل بالنسبه لك، انك تاخذين العذر الصريح اني والله ما ابغى اطلع معكم اليوم مالي نفس، ولا تشوف لها عذر كذا تقول والله ما اقدر مكسل اليوم ما ابي اطلع، وش الافضل؟
4: تقول الصراحه، تقول مكسله ما بقدر اطلع، خلاص نعرف
2: الصراحة أفضل يعني بالنسبة لك، ما تزعل.
4: أيوة صراحة أفضل ما تزعل،
2: بس أحيانا تجرح شوي في الخاطر. أنا مثلا لما يطلع وقومت فلان يلا اطلع معي، قال لا والله ما بيطلع معك، يخضيق الصدر. والله. ليش ما تبي تطلع معي؟ ليش ليش يعني طلعتي بزينة يعني ليش يعني؟
4: طلع لأني أنا ما انجرح، لأني الصراحة ما انجرح.
2: إيه شلون؟
4: أنا بالصراحة ما انجرح.
2: إيه طيب طيب الله يحفظك يا فراح، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. 011-40-53 سليمان.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا الصراحة
2: سليمان ما أسمعك.
5: أنا الصراحة
2: ونفس الشيء ما أسمعك يا سليمان.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله، كيف الحال؟
5: الحمد لله.
2: من وين يا سليمان؟
5: أنا من تربة.
2: ونعم ونعم الله يحييك. ونعم ونعم اهلا وسهلا يا سليمان. بس يا تكلمني من السماعه يا سليمان، انت حاط السبيكر ولا ايش؟
5: لا لا ما حاط السبيكر، كلمني سماعك جوال.
2: حياك الله، اهلا اهلا يا سليمان، تفضل.
5: اول شيء نبارك للشعب السعودي فوز المنتخب، وصراحه فرحنا جدا فرحنا جدا بالفوز.
2: ما في شك تستاهلون يا سليمان، يعني انتم منا وفينا يا سليمان.
5: حبيبي حبيبي انا.
2: تفضل يا سليمان.
5: أنا الصراحة مستمتع جدا من المناقشات اللي تدور عندكم. أنا عندي ربعي الصراحة يحبون يعني الخروج والاستمتاع، يعني ما تتخيل بقدر إيه.
0: الربع اللي هم الأهل ولا مين؟
5: لا لا حقين الأهل خليهم على جنب، حقين الدوام.
0: آه الدوام حلو.
5: يعني هذه الأشياء ذكرتني أيام السودان، أيام الدوام في السودان وكذا.
0: حلو.
5: يعني عندي شخص الله يمسيه بالخير هذا جاهز كل شيء، يقول لك ما عليك بس تعال، كل شيء جاهز، العزومة الذبيحة كل شيء جاهز يعني، والفنان شاء الله. انت بس تعال.
2: والفنان
5: الفنان جاهز.
2: الله يعني جاهز. سهرة طربية يا سليمان.
5: ايه مستمتعين.
2: الدخول بتذاكر عندكم ولا شلون؟
5: ما اسمعك.
2: الدخول عندكم بتذاكر مع الفنان ولا كيف؟
5: لا لا انا عندي صديق الله يمسيه بالخير هذا يقول لك انا مجهز كل شيء
2: ما شاء الله، يعني باب مفتوح للاصدقاء والناس اللي يحبهم القريبين الله يحييهم.

0: يعني عندي الجروب حقي ما شاء الله تبارك الله
1: ما شاء الله
0: واحد يكسل تقول له بعدين القطة كيف يقول لك ما عليك بس تعال.
2: هو يعني انت من النوع اللي يقولوا لك يلا مشينا ما عندك أيوة. ما تخلق عذار.
0: لا لا لا نهائي صراحة. انا عندي جروب في السودان يعني انا افتقدتهم جدا يعني صراحة. فكل لغاية الآن مواصلين يعني اشوف البرامج في الجروب وكذا صراحة يعني ازعل.
2: كم لك في السعودية؟
0: انا من 22.
2: ما شاء الله حلو يعني ما حسيت ما حسيت بفرق ولا شيء.
0: لا لا الحين الحمد لله معي اهلي وكذا يعني
2: ما شاء الله. وحبابك 10 يا زول.
0: حبيبي
2: هلا وسهلا فيك استمتع بوقتك يا زول.
0: اكيد.
1: هو سليمان بالنسبه للطلعات الان هي مجدوله عندكم مثلا نهايه كل اسبوع مثلا ولا مره في الشهر ولا كل اسبوعين ولا كيف؟
0: والله الان ما مجدوله مع الضغوطات والمسؤوليات. تقدر تقول يعني مرتين في الشهر.
1: هو بشرط يعني. عزيمه يا سليمان لو تطلعون بس في جلسه كذا وديه مع بعض ومعكم الشاهي والقهوه واحلى السواليف هذه تراها طلعه.
0: أكيد.
1: أيوة مو بشرط يعني مناسبة كبيرة.
2: بس خربوهم ما فهمت.
0: أكيد.
2: الناس خربوا سليمان خويهم ذا خرب سليمان ذا ما عاد يقدر يروح يطلع إلا لازم عشاء ولازم طرب ولازم ها.
1: لا بس أنت بس مع الجبنة هذه تكفي يا سليمان.
0: معك
1: مع الجبنة وقرص الدمعة خلاص هذه كافية.
0: أكيد الجبنة شيء أساسي.
1: أي نعم.
0: الواحد يخرج مع الأهل يشيل حافظة قهوة وكذا ويستمتع يعني.
1: الله يحفظك يا سليمان يطول عمرك. شكرا على اتصالك.
2: شكرا.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين حياك الله. 011-40-53
2: أنا
1: اللي حب يشاركنا في موضوعنا الليلة عن
2: ودي المناسبة. ودي برضو من المستمعين الكرام يعني أبي موقف طريف صار معك يعني أقوى عذر استعملته عشان تكنسل طلعة وأنت بالحقيقة تبي اتكي بالبيت وانقفط. أنا متأكد أنه في قصص كثير صارت لكم فنبي نعرفها على 011-40-53 بعد

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد في تعاليل، ونقول اليوم الطلعات والشغلات وكيف تتكنسل وكيف لك نفس ومالك نفس، وكيف لما تبي تطلع، والجمعات العائلية والجمعات الشباب وجمعات الصديقات. يعني في أشخاص دائما تلاحظون أنهم ما يحبون يطلعون، ما يحبون يتحركون، يفرح إذا تكنسلت الطلعة ولا تكنسل خوية قال له والله تأخر ما يمدين الليلة. تلاقي في بعضهم يروحون المناسبات ولا الأماكن وهو كذا ما له نفس، ما ندري وش السبب. نبي نعرف منكم السبب على 0-11-40-5-3 أوصاف. الله، صوت جميل، أوصاف صراحة.
1: اللي يحب يشاركنا في موضوع لهذه الليلة 0-11-40-5-3، ارجعي أوصاف شاركينا من جديد عن العزوف، عن حضور أو عدم حضور مناسبات العائلية الاجتماعية بشكل عام، حتى طلعات مع الأصدقاء، وإن كانت يعني في نهاية الأسبوع هي طلعة ودية لكن لها قيمة، لها أهمية حتى في توطيد العلاقات وتعزيز أواصر المحبة، نؤكدها ونقويها في هذه الجمعة. كثير من الناس ما يحضر، يمكن لها حقيقة جوها الخاص ولها التزامات، هذا مقبول، لكن اللي تعذر بأعذار واهية غير صحيحة، أو شو الحل مع هذا؟ ليش ما يكون صريح طيب ويبينها؟ لكن بيزعلونهم أنه أكيد ما طلع معنا، تعذر أنه ما يبينه. 0-11-40-5-3 أبو سامي.
2: هلا مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. أهلا أبو سامي، حياك الله.
2: إن شاء الله طيب.
1: هلا وغلا.
2: لا يزال الناس فيهم خير، بس بعض الجمعات هم اللي يلهوها باستخدام الجوال بالمباهاة. تلقاك جالس مع ربعك كلكم من ديرة واحدة، وتلاقي نص كلامه في الإنجليزي. يحرج الأطراف الثانية.
1: أي نعم.
2: المباهاة، أنا والله عملت، أنا سويت، تلاقي ما عمل ولا سوى. كذلك استخدام الجوال، جمعوا 4-5 في مكان مرموق حلو جدا، إلا أنهم تلاقي كل واحد ماسك جواله ولا متفرغ يشارك خويه، رغم أنهم كله شهر شهرين 3 شهور ما قبله.
1: وهل هذه تبريرات منطقية أبو سامي؟ هاي تبريراتك منطقية الآن عشان يتكلم إنجليزي في المجلس ولا يستخدم الجوال عشان كذا أنا ما أحضر؟
2: لا أنا معليش، أنا طلعت أنا وياك.
1: إيه.
2: إيش فايدة أجلس في كافي في آي بي؟
1: إيه.
2: وجدت سمت ماتك الجوال ولا أنت؟
1: إيه أنا وياك يفرق، أنا أتكلم من مجلس الآن، تقولي من شغلين في الجوالات.
2: نعم صح.
1: إيه واحد من يتكلم إنجليزي، يعني هل هذا عذر منطقي يعني إني أنا ما أحضر هالمناسبة عشان كلهم معهم جوالات؟
2: سر يا عيوني، سر الجلسة مملة. إيه. مملة، ما في حديث بين الأطراف، يعني لا نشارك رياضة ولا نشارك مثل أعمال ولا نشارك.
1: هو شوف الحقيقة أنا أبو سامي، أنا أحسك مبالغت الموضوع صح؟ مو بكلهم بجوالات، تلقى واحد يسولف، واحد عنده قصة، واحد عنده سالفة، والثاني يدخل معه، مو بالكل في الجوالات ولا لا؟
2: هذا اللي أنا برر الناس الانسحاب، وبتلاقي ما يرغب الطلعة.
1: أي.
2: إذا كانت شباب شلة مع بعض.
1: أي نعم.
2: إذا كانت شلة مع بعض، أما الزواجات لا والله أنا شايف في حضور.
1: أي.
2: والناس بتلبي الدعوات والله يعين اللي بالمناطق الكبيرة.
1: طيب تحضر يا وسامي ولا ما تحضر؟
2: أنا أحضر ولا يفوتني أي شيء.
1: طيب وجو اللي يستخدمون الجوالات هذولي، شلون تحضرهم معهم جوالات؟
2: مرة مرتين، بعدين المرة الثالثة خلاص أبدأ أعتذر.
1: أوف.
2: ما لنا قيمة، نعم ما لنا قيمة. إذا جالسين ساعة ساعة ونص كل واحد ماسك له منقاطع، وأنت ما شفتني لك شهرين 3 شهور، يا ما شفتني لك شهرين.
1: هذولي منهم يعني يا أبو سامي؟ أصدقاء هذولي، أصدقاء ولا أقارب؟
2: أصدقاء وأقارب، أنا أمشي مع الأصدقاء وأمشي مع الأقارب.
1: كلهم جوالات؟ شلون؟
2: كلهم إذا جلست أنت وياهم.
1: أيه.
2: في منتزه، في مخيم، في شيء، تلاقي كل واحد ماسك جوال.
1: أنت الظاهر يبيلك تغير الجروب هذا كله يا أبو سامي.
2: والله يا أخي مو أنا، هتلاقي مين يصدعني مين يرفضني الآن.
1: أيه.
2: يعني حابب تبول برنامجك، والله يعطيك العافية على البرنامج، وحبيت والله أشارك، هذه سبب.
1: يعني الله يطول عمرك يا أبو سامي، أسعدتنا بهالاتصال وهالمشاركة، الله يحفظك، تحياتنا لك في أمان الله.
0: 0-11-40-5-3 سالم.
3: مرحبا.
0: هلا وسهلا، شلونك؟
3: الله يحفظك، الحمد لله طيب.
0: قصر صوت الإذاعة شوية.
3: ما عندي صوت الإذاعة، قفل.
0: أجل كلمنا، قفل السبيكر.
3: السبيكر السماعة.
0: أي عشان كذا قاعد يرجع. أي تمام، حياك الله سالم.
3: الله يحييك، يعطيك العافية.
0: من وين تكلمنا؟
3: من جدة.
0: هلا وسهلا بجدة.
3: سلام يا أهل جد.
0: أيوة حياك يا سالم.
3: الله يحييك، الله يعطيك.
0: سالم، ما قد صار لك مواقف كذا صرفت أحد وانصدت؟
3: إيه والله تسويها دائما كذا.
0: بالله علمنا علمنا بعض القصص اللي صارت معك.
3: والله تصريفات تجي الشباب يقول يلا طلع انا عندي مشوار ثاني، اقول له ما هجيكم هجيكم بس
0: ايه،
3: واروح بعدها اقول له مرسلوا لي الموقع ولا اجيهم.
0: اوه يعني برضو تاكد يعني تعشمهم زياده.
3: ايه مره
0: صاروا عارفين سالم خلاص ما عاد ينادونه.
3: ايه ودائما يقول يلا الجاي خلاص هو معروف جاي ما عاد يكلموك ثاني، يقول هذا مو جاي اذا جاب الحال وخلاص.
0: طيب يا سالم الحين يعني أنت من النوع اللي ما تحب الطلعات ولا إيش الوضع عندك؟
3: لا لا والله في كنا دائما الشباب كل خميس طلع على البحر.
0: أيوة
3: وبعدها خلاص
0: ليه؟ يعني
3: بعد الهد وكذا البيوت كلها تفرقت من بعض.
0: يعني هي الجمعة ما هي جمعة بيوت صح ولا لا؟
3: أيوة بس يعني تكون قريب بعض، واحد يعدي عليك وتعدي على الثاني تأخذهم لما كذا.
0: أيوة تقطون حتى في السيارة شكلكم.
3: واحد راك مكان إيه.
0: ها؟ يعني يعني يعني عشان كذا أنت من النوع اللي إذا عشان طلعة تضمن أحد يمرك.
3: إيه.
0: والله شكل عرق الكسل فيك مليون أنت. ها؟ واضح. ها؟
3: متعودين بس.
0: أنت تبغى تنخدم بس ها؟
3: إيه والله.
0: بارك الله فيك يا سالم.
3: الله يعطيك.
0: شكرا لك.
1: 011-40-53 سرور. يا سرور
4: أم
1: كيف الحال؟
4: خير ما خير، شلونك أنت؟
1: من وين يا سرور؟
4: من محافظة الدوادمي.
1: ونعم ونعم الله يحييك. أهلا وسهلا.
4: يا هلا
1: حياك.
4: وش فكرة برنامجكم؟
1: والله نبي نشوف يا سرور، أنت تحضر مناسبات ولا ما تحضر؟
4: نعم أحضر.
1: وش المناسبات اللي حضرت؟ علمنا وش
4: الزواجات وإن شاء الله بطلع بحضر لي
1: كلها الزواج. كل الزواجات ولا بعضها وبعضها؟ لا
4: اللي نعزم لها ويعزونا
1: اللي تجيك الدعوة تحضر كلها ولا واحدة اعتذرت؟
4: ولا قد اعتذرت.
1: ما شاء الله. طيب لو كلموك مثلا ربعك قالوا نبي نطلع يا سرور طلعة ودية وجلسة وكشتة وساعة صدر، تطلع ولا تعذر؟
4: أكيد أطلع، يمشون مساعدهم وأطلع.
1: ما في ولا واحدة كذا تعذرت أعطيتهم عذر؟
4: لا مرة مرة
1: أبد.
4: يعني إذا كنت مشغول مرة
1: أيه.
4: يعني
1: مشغول مشغول ولا تسوي نفسك أنك مشغول؟
4: لا والله مشغول مشغول ولا ربعي يمشون بس
1: عاد. ما شاء الله عليك، بيض الله وجهك يا سرور، الله يحفظك.
4: اللهم أمين وياك.
1: طول عمرك، تحياتنا لك في أمان الله يا سرور. أهلا وسهلا ومرحبتين. والله في بعض ما شاء الله موجبين ويحضرون مناسبات العائلية وكذلك الاجتماعية حتى مع الأصدقاء، يحبون الطلع والوناسة، والله إنها تعزز يا أخي الصداقة وتوطدها. يعني في كثير من الأحوال يمكن ينتابه شيء من سوء الفهم أو يسود شيء أحيانا من الضبابية في العلاقة، لكن الطلعة هذه طلعت ودية ما فيها رسميات وجلسة حتى لو على قهوة وشاهي من غير عشاء، قهوة وشاهي والسواليف لو ساعة، هذه كفيلة بأنها تكسر الكثير من الحواجز وتقوي فيها واصل العلاقة بينك وبين الصديق اللي معك. فهذا اللي يتعذر ترى القروب أحيانا يعطونها كذا فرصة، يقول نعطي المرة الجاية يشوف إذا بيحضر، إذا ما حضر ترى يطلع من الجروب. أحيانا تدري يا خالد إنهم يسوون جروب ثاني في الواتس
0: عشان
1: ينضمون الناس اللي متواصلين مع بعض، واللي يتعذر كثير يخلون على في الجروب القديم جالس الحالة. صدق والله. والجروب الجديد يطلعون وبسطون، وذاك لا لأنه يتعذر أكثر مرة ما يبي يطلع، فهموها إنه ما يبينا.
0: طلال هي المشكلة إنه هو كسل ولا عزلة يعني مضرة كذا. في بعضهم ترى يكون داخل مرحلة اكتئاب ولا شيء، ولا ما يبي يطلع ولا يبي يروح، وكل ما كلم أحد يقعد يخلق له مليون عذر ما مدري.
1: اسأل
0: نبي نعرف المتصلين إيش يعطونا، هل وش السبب فيها؟ 011-40-53 خالد.
5: أهلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مرحبا، كيف حالك؟
0: حياك الله.
5: الله يحييك ويبقيك.
0: ها يا خالد، شقردي وراعي طلعات ولا من النوع اللي دائما تخلق الأعذار قبل ما؟
5: لا والله ما أطلع أنا، بس بالبيت قاعد أكثر وقتي يعني.
0: ليه؟
5: ما أحب الطلعات، أنا ساكن بالرياض وزحمة.
0: عشان الزحمة؟
5: أغلب وقت أي والله عشان الزحمة يعني، وأغلب وقتي أكون بالبيت، أجي من الدوام أقعد بالبيت.
0: يعني لو أحد مرك من أخوياك قال لك يلا مشينا يا خالد نبي نطلع نروح كافي قريب ولا شيء زي كذا؟
5: لا أنا طبعي صراحة ما أحب الكافيهات يعني، أحب البيوت أكثر شيء، جمال البيوت.
0: ممكن تقول له تعال قعد عندي ولا نروح عندك؟
5: ايه يعني افضل
0: للبيوت
5: اكثر.
0: تروح لاخوياك ولا من النوع اللي خلاص؟
5: لا لا اسير عليهم يعني بعض الايام، لكن
0: اسير
5: عليهم
0: كذا
5: نشوف
0: الاخوياك. صرفت ناس وقفطوك؟
5: والله صار كثير.
0: وش صار حكي له؟
6: صارت.
0: قول لنا القصة، ايش صار، كيف صادوك؟
6: كان عندي صديق اسمه عبد الله،
0: ايه
6: قربته، قال اني بيقابلني يعني بكافيه ولا شيء.
0: ايه
6: فانا طلعت طفشت كذا، قعدت في البيت يعني طولت في البيت، فطلعت كنت بروح اخذ لي قهوه برجع للبيت.
0: حلو.
6: فللاسف اني قابلته هناك يعني، فحاولت اتصرف من الجار ما اقتنع.
0: رحت نفس الكافيه اللي هو جالس فيه،
6: نفس الكافيه بالضبط.
0: هذا اللي جاء محيفر، عرفت؟
6: يلا.
0: طيب وش خلقت له من عذر؟
6: قلت اني كنت مشغول والحين معي الاهل، بس مار الكافيه باخذ قهوه كذا وبمشي على السريع.
0: ما قال لك كذا، قال لك الله يحفظك يا خالد، شكرا لك.
6: يا هلا
0: هلا وسهلا.
1: 011-40-53 أهلا بكم إلى موضوعنا في تعليل عبر أثير إذاعة الرياض الليلة، عن الاعتذار عن المناسبات العائلية والاجتماعات المرتبطة بالصداقة أو بالأقارب والزمالة. ترى حتى الاجتماعات اليوم تصير دورية، حتى في الحارة بينه وبين الجيران يجتمعون بعد المغرب، طلع أسبوعية كل أسبوع مثلا عند فلان في الحي يجتمعون. يعني هذه يعني دائما تقوي أواصر الجيرة بينه وبين الجيران، يعني في تواصل في زيارات، حتى على فنجان القهوة بعد المغرب خلاص هنا أريد أن أقوي هذه العلاقة وأتجاذب أطراف الحديث وآخر أخبار الجيران. فكيف الصديق يا أخي، كيف الصديق اللي معك طول حياتك كل صغيرة وكبيرة ويعرف تفاصيل حياتك اليومية، كيف أحيانا تتعذر أنت عن حضور هذه المناسبات الاجتماعية؟ الأقارب هذه بالدرجة الأولى، الأمور الأسرية هذا رقم واحد. يعني لما نقول الآن العيد خلها عيد مرة في السنة، ما تطلع العيد تلقى فيه الغياب، ما هو يعني ما هو معتاد، تتفاجأ أنت بموضوع الغياب أنه لا وين فلان وين فلان وين فلان. أغلبهم العذر اللي دائما نسمع في المجالس مسافر لأنه جاي إجازة عيد ومرتبطة معها أيام يمكن 10 أيام، يقول والله سافر. يعني ما هو مقبول أنه كل سنة بعد مسافر بهالطريقة وتارك الاجتماعات الأسرية. في بعض ممكن يعوضها في رمضان بالسلام وبعدها يسافر في العيد، لكن هذا الغايب التام عن جميع مناسبات الأسرية، هنا سؤال مطروح، وش السبب الآن في غيابنا وعزوفنا عن حضور المناسبات العائلية والاجتماعية، وش السبب؟ يعني أحد المستمعين ذكر أنه من ضمن الأسباب أنه يا أخي انشغل بالجوال، انشغل بالجوال بالهاتف وبالمباهاة والمكابرة والحديث أحيانا باللغة الإنجليزية، هذا ربما يمثل يعني شيء من مكانته المرموقة أو مستواه العلمي، وأحيانا الناس اللي يقل من ذلك يشعرون أنهم أقل، يعني ما بيقول كذا أنهم أقل منه، كيف هذا يتحدث منه ما نقدر كذا. فحالات الجلسات تكون ودية بسيطة بساط أحمدي، ما في رسميات ولا تكلف.
0: في شغلات يا طلال ترى في بعض الناس ما تلومها، لأنه سبحان الله مثلا جروب أطلع معه دائما، كل ما أطلع ألاقيهم كل ماسك جواله وكل نبي نسولف. خلاص إذا كان كل واحد بيمسك جواله ولا بيقعد لاهي كذا، قعدنا كل واحد قاعد في بيته وريح نفسه، ولا طلعت لوحدي وجلست مع الجوال بنفسي وخلاص ما له داعي. لكن لما أقعد مع الناس نبي نسولف نبي نضحك، هذه ما فيها. لكن في ناس سبحان الله كذا صار بيتوتي، كل ما جاء موعد مثلا لو في مناسبة تلاقي يقول يا رب إنهم يلغونا، يا رب كيف أصرف الموضوع، كيف أسوي، كيف أحط. فبعضهم يعني زي قبل شوي المتصل اللي يقول أنا اعتذرت من خوي وفجأة طفشت وطلعت من البيت واروح الكافي أخذ منه قهوة إلا ألاقي خوي قاعد فيه. يعني هذا مصيود صيد تبايخ. لكن لا والله ودي أسمع، أكيد في كثير من العالم صرفت وانقفطت. يعني تلاقيه مثلا في بعضهم يقول ماني بطالع من البيت ولا أي شيء، وتلاحظ تلاقيه إنه إيش خارج الحبيب وشايفه، ولا حد قال لك إنه فلان ترى معنا ومصرفكم. نبي نعرف هذه التصريفات وهذه الشغلات وهذه المواقف اللي تصير معكم.
1: أنا حس كلهم طالعين، تخيل يوم خميس
0: إيه
1: ولا حد اتصل قال أنا ما طلعت، تظن كلهم طالعين. ما نقصدهم في شكلنا.
0: إيه لكن على 011-40-53 بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: ايه نلقى احبابه. طيب في تعليل نسعد بكم بالمشاركه عن طريق الاتصال 011 40 53. في كثير مناسبات اللقاءات بالذات الاسريه تلقاها الاعتذار موجود عن عدم الحضور، السفر، انشغال، ظرف طارئ، نوم، ما قدرت، اعذرني، والله يمكن ما احضر، والله ما اكدت لك، شوف يمكن اجي يمكن ما اجي، ليه؟ شو السبب؟ ليه؟ شوف بعض الاعذار مقبوله اذا كانت حقيقيه واقعيه، لكن اذا كان عذر واهي غير صحيح، شو السبب؟ ليش ما صرنا نستشعر يا اخي قيمه اللقاء والاجتماع بالاصدقاء والاحباب والاقارب؟ ليه؟ ليه؟ كم هائل من الاعتذارات اليوم تتواتر بسبب مكرر ودائم. ما حد يبالي يا أخي بالاجتماعات الأسرية، ما حد يبالي بصلة الأرحام، ما حد يبالي بتقوية أواصر المحبة والروابط العائلية. وش السبب؟ وش السبب؟ ليش ما عاد في مبالاة اليوم بالمكان وقيمة الاجتماع؟ المجالس تتناقص، الاجتماعات تتناقص من سنة إلى سنة. تسأل عن فلان، والله اعتذر عندها سفر، طيب العيد الماضي ما جاء، والله يا أخي ما أدري هو قال لنا مسافر. طيب شلون يا أخي الدورية اللي راحت ما جانا، ما أدري يا أخي ليه. طيب هم أسألوا عنك اللي يحبونك ومن غلاك، ليش ما تحضر معهم مناسبات؟ شو السبب؟ وش السبب؟ أنت عندك قدرة على تأجيل، بعد تدري بعضهم والله إذا أسس فكرة الاجتماع يحاول أن تكون مناسبة لكل المجموعة، ما يحاول أن يطرح مثلا اجتماع يكون غير مناسب لجميع أفراد الجروب، يتأكد أن الكل مناسب لهم هذا اليوم، خلاص حدد التاريخ أنه مناسب لهم، مو مناسب لا تركه. على كل حال يعني كثير من الأسئلة اليوم نطرحها عن ما سبب غيابنا للاجتماعات الأسرية واللقاءات. أهلا بكم إلى تعاليل 011 40 53. نوال،
1: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، حياك الله يا نوال.
1: كيفك يا طلال؟
0: أهلا أهلا.
2: هلا نوال، شلونك يا نوال؟
1: بخير،
2: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
2: ها يا نوال، كيف الطلعات انت معها؟ من النوع اللي تكنسلين من بدري، ولا من النوع اللي توافقين وبعدين تكنسلين، ولا شلون؟
1: لا لا لا، انا وافق الحمد لله، يعني اذا مثلا ظروف ما زين عندي ما يخالف، انا معاكم. اذا مثلا انا عارفه ظرفي ما راح يسمح، يعني من البدايه قلت لهم انا بعتذر
2: بالشكل ده.
1: يعني ما
2: قد صرفتي احد يا نوال؟
1: لا لا والله ما صرف حدا صراحه، والله العظيم ما
2: صرف
1: حدا. اذا ظروفي تسمح لي اروح ليش، لان انا من النوع اللي ما احب اكسر خاطر احد.
0: ما تحسين كثره حضورك في الاجتماعات يقول والله نوال هذه فاضيه، كل اجتماع جايه شكل ما عندها اشغال؟
1: لا لا، عاد كل الاجتماعات طلال، يعني انا قلت لك حسب الظروف.
0: ايه
1: يعني حسب الظروف، يعني مو 24 ساعه بقدر اروح.
0: في بعضهم يقول لا والله يعني ما اكثر انا حضوري، عند القدرة أنه يحضر لكن يقول بعطيهم عذر كذا وهمي، المهم أني ما أكثر يعني الحضور، لازم أخلي غياب شوي يفقدوني يبحلوا بعد كل مناسبة أنا أطلع أطلع أطلع.
1: بس ما بقعد أقول لهم معنى مثلا أنا ما أحضر إذا عندي ظرف طارئ، يعني أنا صريحة يعني
0: لا لا بعضهم يعني

0: عنده ظرف، ما عنده طارب، يعني كل السبل مهيئة انه يحضر الاجتماع، لكن هو يخلق هذا العذر
1: يعني من باب الثقل، يثقل يعني، فهمتي؟
2: اتليص لهم ماني يعني بدل عليكم ما ادري ايش.
0: اي انت تسوين كذا يعني ولا لا؟
2: لا لا ما سويت كذا
0: ابدا.
2: اذا اقدر اقدر طلال اروح، ما اقدر اكل
0: يعني كل المناسبات تحضرينها نوال؟
2: لا لا مو يعني قصدك يعني اعراس ودي، لا شوف
0: لا ظروفك اذا ظروفك تسمح تحضرين كلها.
2: اي اذا ظروفي تسمح يعني ممكن احضر المناسبه مثلا ما اقعد فيها مده طويله، يعني ربع ساعه 20 دقيقه واعتذر ادي الواجب واروح. اي
0: نعم.
1: طيب يا
2: يعني
1: نوال
2: طول الوقت مره يعني اقعد اياهم ساعتين ثلاث ساعات، الاهل يختلف الوضع يعني.
1: انتم بحكم انكم جمعات البنات دائما، ما في وحده دائما تتعذر دائما تنادونها وتسحب عليكم ما تيجي تصرفكم دائما؟
2: يصير بعد زي ظروفهم على حسب ظروفهم يعني.
1: لا بنت الحلال انت نموذجيه زياده يا بنت الحلال.
2: لا ماني لا ما نلتمس العذر للاخرين.
1: اي نلتمس نلتمس لكن
2: معلش ظروفها يعني ما احنا ممكن
1: لا لا 10 مرات النادي وان يا فلان تعال يا فلان تعال يا فلان تعال وهو اكثر واحد يقدم اعذار.
2: اي شوف خالد وطلال احنا مثلا يعني انا مجموعتي يعني نجتمع في السنه مره ولا مرتين حسب ظروفنا، لأن تدري كل واحدة وظروفها وإحنا من كل واحدة في منطقة يعني مو كلنا في نفس المنطقة، فشوية المشوار بيكون صعب يعني عشان نتجمع في منطقة مثلا نواة أو منطقة فلانة أو سينا أو صاد، يعني المشوار آخر منه يعني وقت
1: يعني ما عندك أصحاب إلا هذول اللي في المناطق، ما عندك صديقات يعني موجودين
2: يعني
1: حواليك
2: دنيا القريبين دلين اللي أمون عليهم طلال إن أنا أطلع إياهم يعني بساعتين بثلاث ساعات نقعد نجتمع في بيت واحدة أو نطلع مثلا مول أو مثلا كورنيش يعني دلين اللي أنا مثلا يعني أمون عليهم وايد ومأخذ عليهم الجو، الباقي مثلا طلع زيارة في البيت نص ساعة ربع ساعة تأدية واجب وأطلع
1: بس. شكل صايب اكتئاب
2: انت. بس لا لا شوف انا مع صايب اكتئاب.
1: ايه
2: ليش صايب اكتئاب انت ذاك صايب
1: واضح كذا قاعد معه من 5 دقائق 10 دقائق يلا سلام عليكم امشي.
2: لا تأدية واجب بس اهلي مثلا لا اكيد الوضع يختلف يعني خواتي.
1: طيب خليني اسالك بشكل ثاني، في ناس ممكن
2: بس يبقى يصيد علي خالد
1: ها سمي
2: بس تبقى تصيد علي.
1: أجل خلاص يلا مع السلامة شكرا تواصلت معنا.
2: لا لا لا تفضل تفضل.
1: في ناس يحبون يكنسلون دائما، تحسين عندهم عزلة عندهم مشكلة؟
2: اي في صحيح في ناس يعني ما يحبون يجتمعون يا الآخرين ما يحبون يطلعون إياهم.
1: ما تحاولون تطلعونهم أنتم كصديقات؟
2: والله شوف مرة حاولنا يا واحدة بس فشلنا.
1: اها بس انه عارفين يعني انه هذه داخله مرحله كذا
2: ما تبي ما تبي اي ما تبي ما ادري شو بالضبط اللي يعني سالناها وش الاسباب يعني حتى قلنا لها اطلع على حسابنا ويعني انت ما راح تتكلفين بحاجه رفضت يعني ما قدرنا حتى نفهم وش اللي داخلها يعني بالضبط صراحه.
1: الله يجزاكم خير ان شاء الله على المبادره هذه ويديمها ان شاء الله بينكم يا رب وان شاء الله
2: يعطيكم العافيه ان شاء الله
1: وفق الله يا نوال
2: ويكند سعيد ان شاء الله عليكم يا رب.
1: هلا وسهلا هلا هلا هلا
0: حياك الله. 011-40-53 ابو سعود
3: يا هلا
0: يا مرحبا ومساك اجمل يا ابو سعود حياك ربي
3: شلونكم
0: حياك الله اهلا وسهلا يا ابو سعود
3: الله يسعد مساكم بالدنيا وبالاخره
0: امين واياك والسلام
3: يا يجعلنا من المقربين احنا واياك
0: امين امين
1: شلونك يا ابو سعود شو اخبارك
3: الحمد لله الحمد لله.
1: هذا ابو سعود دائما يذكرني لما كذا تدخل على ابوك ويبي يحاسبك يا هلا يا هلا عارف هذه اهلي هلا عشان تجي ويجلدك
3: الله من قلب انضح اليوم مسموع عظيم غلف ويعلم الله بحاله
1: الله شيك
3: على عشير يسلم القلب بسلوب وادل على باقي الضمائر وشاله الله الله يرزقنا ان شاء الله بجنة النعيم
1: يا رب يا رب لنا ولك ان شاء الله والمستمعين ان شاء الله
3: وبارك الله والله انا جاي من اللي عرس الحين
1: مبروك
3: ويوفك مرة سواق على ما قال وجه اخوي والرادو قبل ما اوصافي قدار وجه رادو وك ما اوصاف أما إيقف خلى الراديو يصلي بكلم ولا حط إيه طريق لك خلى
1: إيه ادعس خلني أوصل البيت
3: أوصل البيت
1: وصلت البيت بالسلامة
3: أما طال عمرك على ميل ويرى إلى الجوال قصد ودركتور يدم الجوال على ميله

0: راديو شغال ما اسمع شيء.
1: مشكلة ما يعني ما سمعت موضوعنا اليوم؟
0: لا توي سمعت قبل ما جيت في هذا سمعته.
1: يا طويل العمر موضوعنا على موضوع اللي هو الجمعات، يعني في ناس تجي تقعد مثلا تجي تلتزم في الاجتماع وتصرف ما تبي تجي، وفي ناس يقول لك يفرح انه اذا تكنسلت الجمعه، وفي ناس يقول لك لا والله ما بيحضر جمعات الاهل ولا بيحضر جمعات الاصدقاء، وقات الاصدقاء يتجمعون مع بعض ينزعج، يعني عارف ذاك اللي مال وما يبي يطلع.
2: قصة صوت الإذاعة أبو سعود لو سمحت، قصة صوت الإذاعة.
0: ما عندي إذاعة.
2: عدو شاه الصدى من وين جاي؟
0: عندك.
2: عندنا؟ طب اللي قبلك ما طلع الصدى، ما طلع إلا معك.
1: أسلم يا أبو سعود، عطنا علمك.
0: الصدى من خالد ضامني.
2: من خالد.
1: أبو سعود أبو سعود أبو سعود أبو سعود. مساء الخير مساء الخير مساء الخير.
2: هذه المواهب يا من أول.
1: عارف النظام ان بطشيه ذراك حقين. احلى تحيه احلى تحيه.
0: لا والله انا نقول لك ما
1: اسلم اسلم
0: اسمع، اما العروس لا دعيت رسميا.
1: لا نتكلم على الجمعات العاديه دي، وفي اشخاص دائما يتنحشون كذا.
0: الجمعات العاديه ما اخليها انا، واحاول انا هالاسبوع اللي طافه واللي قبله أخوي دعينا هو بزاد الزاد 140 و150 عنا، رحنا لم ولزاد
1: ما شاء الله
0: هي رحنا تجمعنا عنده وتكلمنا وحن وياه اللي صار هذا كم وشو أخوك هذا وفلان هذا فلان شنو هاللون ليش ما يجي فلان وليش ما يجي فلان، بس جلسنا حن وياه عادي. لكن الطلعات للبر أنا ما أطلع للبر نهائي
1: مرة
0: أبدا، لا أطلع لكن لجي الليل أرجع أنام بالبيت.
1: طيب ما في أحد مرة قال لك نبي مر فلان وكنسلته صرفته شيء وصادك؟
0: دائم هذه هي
1: دائما تصرف ويصيدونك.
0: دائم لا قاسين تلون وهلون يوم يجي عند أبي روح لأم أبي بنزين بالبقالة وها.
1: وما تنحرج يا أبو سعود إنك؟
0: لا أنا عادي ما أنحرج. لي شغل أنا لي شغل لي أنا والله لي شغل أنا ولو بدي شغل هاللون وعندي شغل كذا وعندي شغل كذا.
1: بلزمك بحقوق لو تسويها معي.
0: وأحيانا أتعذر لهم بالمسجد، أنا مؤذن مسجد ما أقول روح ونيتي موكل فلان وفلان عيا يوم قلت موكل وكبيك تزن قال لا ما أنا موكل وجلست.
1: لا بس في بعض الناس ما ودك تطلع معهم صح؟
0: لا مع بعض الناس 80% ما ودك
1: تطلع. أوه 80% على حسبت.
2: انت الان يا ابو سعود بعد هالعمر الله يعطيك الصحه والعافيه، يبدو لي خلاص يعني المجموعه اللي عندك يعني فلتري.
0: لا خلاص الحين اقول لك لا اطلع، قلت شرط بروح انت غدا لكن شرط ارجع للبيت، لا جل الليل لازم ارجع انام غرفتي، ما انام ولا ليله واحده نمت خارج غرفتي من يوم ذاك الحين، من يوم انا شباب عمري 15 سنه لليوم ما نام إلا بغرفتي إلا بسفر.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا أبو سعود. شكرا لك. يا هلا
2: صفر
1: الله يحفظك. هلا أبو سعود
2: 011-40-53 أبو هيثم.
3: يا هلا والله
2: حياك الله، كيف الحال يا أبو هيثم؟
3: الله يبقيك هرسان.
2: طول عمرك، من وين تكلمنا؟
3: من عرعر.
2: ونعم أهلا وسهلا حياك الله عرعر.
3: ما عليك جود الله يبقيكم.
2: سامي ابو هيثم تفضل.
3: سم الله عدوك. تتكلمون عن الطلعات يعني.
2: اي والله الطلعات الناس ما عاد يحضرونها يا ابو هيثم، وش السبب؟ ما عاد يحرصون عليها اليوم، لا مناسبات اسريه ولا في العائله ولا قارب ولا جيران ولا طلعت حتى مع الاصدقاء. يتهربون.
3: شوف انا والله قبل شوي ترى وانت تتكلمون كنت اتولف مع نفسي.
2: ايه
3: كلمون ارد عليكم بيني وبين نفسي.
2: طبعا
3: قاعد اقول شوف الانسان اللي يحبك ويبي لك الراحه اكيد يبي يخليك على راحه صح ولا لا؟
1: ممتاز.
3: يعني مثلا انت قبل شوي ايش تقول انه والله مسافرين ولا طالع والمره الثانيه مسافر
2: صح.
3: طيب يمكن هذا يمكن انا والله مو فلسفة ولكن انت هذا الشخص ذا تحبه صح؟ ما تفكر فيه في نفسك انت وانت والغلب اللي توصل له. يعني انك تواصل معاه هذا الشيء هدفك انت، ولكن هدفه هو طيب ليش ما فكرت فيه انه هو مثلا سفرته ولا روحته ولا جيته مبسوط مستانس
2: ايه طيب كلامك جميل أبو هيثم، ممكن أتفهم يعني مناسبة مرة.

0: أول.
1: خلاص نتواصل اتصال مرئي وتشوف.
2: أبو هيثم، أبو هيثم، الفكرة في مسألة الأشخاص، في بعض الأشخاص أثق في حبي عندهم وحبهم عندي، هذه ما فيها. في أشخاص إن شاء الله لو يغيب سنة سنتين أحبه ويحبني، وقابله اليوم كأني مقابله أمس.
1: أنت أنا فاهم قصدك، أنت الموضوع بالتكرار معاك.
2: إيه لما أجي أنادي أبو هيثم كل مرة مثلا، نتكلم ما هو بمسألة القرابة، القرابة نتكلم إنه إحنا يعني مجموعة
1: على أصدقائي
2: يعني. إيه مثلا أنا أجي أناديك يا أبو هيثم تعال حياك الله، ولا قروب بيننا ترو الليلة عشان عند فرضا بنجتمع بنطبخ وكذا، مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست.
1: والله شوف أنا معك، بس تصدق إن المرحلة العمرية لحدود، أنا ترى رأيي سابقا كنت كذا، والله ما عندي مشكلة وكنت أشرح.
3: هذه كلها مبررات يا أبو هيثم، ما نأخذها هذه، ما نأخذها. إحنا عندنا مناسبات، عندنا اجتماعات، عندنا لقاءات، يا الناس تحترمها وتقدرنا وتقدر الحاضرين ويحضرون معنا. إذا كانوا بيتعذرون أكثر من مرة، لا، هنا الآن المجموعة بيأخذون ترى وجهة نظر ثانية، بيقول هذا الرجال ما يبينا، ما يحضر معنا يا أخي في مناسبات، هذا دائما يا اتصال مرئي يا خلوه على الجوال، يا ما أقدر أجي، يتعذر. وكثير من الناس ترى فعلا ترى ينسحب المجموعة، أو هم ينسحبون منه خلاص، ما ينضمون مع المجموعة لأن جمال اللقاءات.
1: أنت مجرد أنك ما شعرت أن هذا الشخص خلاص أكدت، مو أنك شاك مو شاك أنه هو قاعد يصرف ولا قاعد يسحب عليه،
3: ايه.
1: خلاص شكيت أنه خلاص عرفت الـ الـ الـ الـ الإجابة انتهى.
3: وقد إيه أنا قد أفهمها بعد أنه ما يبينا، أنا أفهمها يجيني
1: إذا ما يبيك إيش اللي راح يحصل؟ طيب
3: شو اللي يحصل؟ أنت لك قيمة ولا قدر عندي، كيف شو اللي يحصل؟
1: أيوة
3: خلاص إيه نعم، غيابك مؤثر في المجموعة عندنا، لك مكانتك يا أخي، لك اسمك معنا في المجموعة.
1: هذا واقع وانا معك، انا ماني ضد، والله ماني ضد الجمعات وال
3: انت بيها على المرئي، تبيها اتصال مرئي وتبغى والله خله يسافر وخله مبسوط وياخذ راحته، كانك تشتت المجموعه.
1: انا ماني ضد، شوف انا انا ماني ضد انه يعني يعني انا ضد انه لما يكون كل مره، لكن
3: إيه؟
1: بالمره والمرتين والثلاثه
2: تنعذر تعذر. احنا احنا احنا مع الواحد مره مثلا، احنا عندنا جمعه شهريه، اوكي الاحباب الشهر هذا ما وافقت معك الجمعه والسبت مثلا، طالع مع الاهل ولا عندك جمعه ثانيه ولا ثالثه ولا، فهمت الفكره؟ انه برضو كلامنا احنا معكم انه نبي نعرف اسباب انه انت الان بدأت تتعذر، هل هو طفش من العالم ولا هو طفش من ذا الجروب بأسباب إنه شغلات مزعجتك، ولا إيش الأسباب مثلاً؟
1: وأسباب كثيرة.
2: مثلاً.
1: سبب واحد.
2: أنت قد صار معك إنك أنت انسحبت من جروب.
1: المشكلة أيوة، شوف بعض الأحيان الإنسان طبيعته سواء أنا ولا غيري طبيعته الملل، لابد إنه يجي فترة ينقطع وبعدين يرجع وهكذا، هذه طبيعتنا كلنا إحنا كبشر.
2: قعدتكم مثلاً فيها كذا شغلة رسمية ولا مثلاً فيها شغلات ضايقك؟
1: أنا ضد الرسميات تماماً، ومكان به رسمية
3: صح. برافو عليك فيه. نعم ما ينفع رسميات في جلسة ودية، ما تجي.
1: شوف أنا حتى والله في مجال العمل لما يجيني عميل أنا ما أعرفه أمزح وأضحك معه كأنه صديق مؤقت بس وقت العمل اللي أنا بيني وبينه.
3: طيب
1: يعني
3: أبو هيثم، الآن ودنا يعني لو نأخذ نبذة بسيطة، بحكم أنت ما شاء الله تحضر دائما الاجتماعات والناس اللي ما يحضرون، هل تفهمت أسبابهم؟
1: قصدك بالعمل ولا بالحال؟
3: لا اجتماعاتكم لقاءاتكم هذه، إذا أنت إذا تحضرها في
1: لا هذه لازم، إذا قصدك على العمل هذه لابد منها.
3: مو بعمل، هي عمل. أتكلم أنا لقاءاتك بينك وبين الأصدقاء والأقارب والأحباب، إذا كنت تحضرها أنت بشكل دوري وفي أسماء غائبة
2: ما تستفقدهم؟
3: ها؟
1: تفتقدهم.
3: أيوة تعرف أسبابهم طيب؟ ليش ما يحضرون الأعذار المتكررة هذه؟
1: والله شوف أنا يجي في بالي بعضهم أقول يمكن الرجل عنده عذر، يمكن ما يبغى يجي.
3: أيوة. طيب وش الأفضل يا أبو هيثم؟ وش الأفضل اللي ما يبغى يجي هذا يكون يكون صريح، يقول والله ما بيجي الاجتماع هذا ما بيجي، ولا يتعذر بعذر واهي؟
1: لا والله يكون صريح، لأني أنا كذا، أنا لو يجي أحد يطلبني يقول لك أقول والله ما أبغى.
3: تجرح طيب، تجرح هذه يا أبو هيثم، تجرح والله في الخاطر.
1: لا ما شوف والله
3: ليش ما تبي تجيني يا أخي؟ أنا الحين أدعوك تقول لا ماني بجايك، مي بحلوة يا أخي.
1: طيب طيب تبيني اكذب عليك؟
3: والله لو تعطيني عذر واهي اني اقبلها لاني افهمها في خاطري انه ما يبي يجيني ولا في وجهي.

0: انا
1: والله يا اخي ليش كذا يا ابو هيثم يا اخي؟
0: انا عارف
1: ليش يا اخي تجرحني يا اخي ليش؟ حرام عليك يا اخي.
0: انت لما تتعود انك تنجرح فبالتالي لما يكون دورك يصير نفس الشعور.
1: يا رجل انت لما تقول لفلان ماني بجايك ترى المره الجايه ما يناديك خلاص.
0: طيب يا اخي المجامل هذه تدخل تظل بقلبك
1: ما تظلم، بالعكس المجامل مشتقه من الجمال، تبين جمال اخلاقك معي وتعاملك انك ما بتصدمني.
0: من وين هذه المجامله المشتقه من الجمال؟ من وين؟ من كيسك طلال؟
1: شو من كيسي؟ هذا المفهوم يا ابو هيثم.
2: ابو هيثم
1: كيسي هذا هو المفهوم العام المجاملة، هي مشتقة من الجمال، كل حياتنا فيها مجاملة.
0: والله العظيم والله إني وجدت وأقولها بكل صراحة، وجدت بالصراحة صراحة لي أنا إني أقولها.
2: يعني أنت ترتاح وما همك؟
0: لا يهمني، بس إني خلاص الأشخاص اللي حولي بدوا يتعودون،
2: صاروا يعرفون أبو هيثم منه كذا جلف ما بيجي ما أبي.
1: ها ترى خالد صريح معك يوم قالك جلف، ترى هذه كلمة قوية جارحة لأنك تحب الصراحة. أعطاك على الصريح.
0: يمكن ما تدري انا احاول اطيل الموضوع عشان ننبسط
2: ونبسط. اسمع ابو هيثم، ما قد صار معك موقف انك صرفت احد وصادوك؟
0: والله شوف انا قبل شوي كنت خايف اني انصاد، قبل شوي قبل ساعه
2: هي.
0: يعني شيء حديث توه انا كلمني واحد من يعني من الجماعه بيخلص موضوع عندي بالعمل
2: هي.
0: وقلت له تعالي الساعه 9 وانا موجود، اصلا انا موجود بالمكتب صراحه ما طلعت.
2: طيب
0: انا راح اروح المكتب الساعه 9 وأنا موجود. وجت الساعة 9 وعدت ساعة كاملة وكلمني 10، قلت يا أخي أنا قلت لك قبل شوي 9 وأنت ما جيت، وأنا لقيت بالمكتب صراحة. ليش؟ أنا أقول لك ليش، وش السبب اللي خلى؟ مضغوط من العمل، ولو كلمني بدري ممكن أخلصه، مو موضوع أني ما أبغى، بس في أسباب داخلية تلجأ لها عشان
2: نفسية
0: نفسية عرفت، ولا مو كرهم في ودي أنه يجي وخلصه بس بوقت آخر.
2: يا يا يا يا يا شي يا شي مزاجك يا ابو هيثم، يا شي مزاجك انت، مزاجي شكلك.
0: بالعكس صدقني انا الناس اللي يجون معاي وعندي والله يضحكون كثير وينبسطون، وحتى بمكان عملي ما اكون رسمي ولا احب الرسميه نهائيا.
2: عيش الحياه.
0: والمشكله لا عيش الحياه، بس انها يعني تخليها كذا وكذا، ما تخليها فيها شويه دلافه، فيها شويه مجامله، فيها شويه كذا، يعني ما هي مرة.
2: أخوياك انتظرونك ترى يا
1: بيض الله وجهك أبو هيثم. سعدتنا والله بهالاتصال واستفدنا من معلوماتك.
0: الله يسعدك.
2: تسلم تسلم أبو هيثم.
1: هلا وغلا في أمان الله.
2: 011-40-53 ما زلنا مستمرين معكم في موضوعنا الليلة، نستقبل اتصالاتكم وناخذ مواقفكم الطريفة والشغلات الحلوة اللي صايرة من خلال الجمعات وتصريفاتكم لبعض الناس، نبي نسمعها بعد هذا الفاصل.

0: من جديد حياكم الله إلى تعالي اللي حب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة عن الاعتذار عن عدم حضور المناسبات العائلية وحتى الاجتماعية. 011-40-53 بندر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام, ورحمة الله وبركاته.
2: ورحمة الله وبركاته.
1: حيا الله خوينا الفاضلين خالد وطلال.
0: أهلاً أهلاً يا بندر, أهلاً. حياك الله, كيف الحال؟
1: هلا, كنا أصحاب ترى أنا يا أبو يا
2: أهل طلال. الشرقية
0: أي معروف. أوه. بندر معروف الله. راعي الشاليه
1: ترى ينتظركم
2: الشاليه اي انتظرنا معليك ان شاء الله جايينك.
0: لا تفوت الحين بندر الشاليه هذا, الشاليه هذا ما يصير فيه اجتماع عائلتكم اصدقائك

0: الناس اللي تحبهم تناديهم.
1: والله هذا سؤال وجيه جدا يا طلال. طبعا طلال اكيد
0: اي نعم اي
1: انت كانك يعني كانك معي انا اخذت الشاليه وسبحان الله يعني كذا تذكرت زميل قديم زميل دراسه سبحان الله كذا انا قال لي في الرسائل طلع لي كذا دقيت عليه قلت له ايش رايك تجي لي الشرقيه انا حاج شاليه وصورته طبعا الشاليه
0: وهو من وين هو في الرياض
1: في الرياض عندنا في الرياض قال لي والله ابشر وايش طبعا انا بغريب انه يجي رحت الشاليه كلمته طبعا قبل صورت. ساعه وصورته وارسلت لي بس للامانه برضو قلت ترى عشان ما تقول لي والله بندر يعني مثلا اعطاني شيء يعني ما هو يعني صحيح
0: انت الحين عازمه ولا زياره ولا مناديه ولا تبي يسير عليك ولا وش هي الحين دعوه هذه
1: لا عزيمه
0: عزيمه الحاله يعني ولا مع احد في مجموعه عزم ناس
1: لا لا هو مثلا قلت عياله مثلا او يعني
0: هو عياله
1: يعني مثلا
0: يعني ياخذون الشاليه كان استئجار
1: يعني مو لا لا انا بكون بالشاليه هو بيجي مع واحد من اولاده كذا يعني بيغير جو يعني
0: اي نعم هو مع اولاد الحاله يعني
1: ايوه فكان في رطوبه صراحه ما اخفي كذا الشرقيه فيها شويه رطوبه
0: طيب المهم صار
1: فقال لي ان شاء الله ابشر ما ابشر ف يعني هذا الامر موضوع الحلقه الله يحفظك
0: اي لحظه ابشر يعني جاء ولا ما جاء
1: لا لا قال لي ممكن بكره يجي بكره بعد
0: بكره توكم كلمه اليوم
1: لا كلمته كلمته امس كلمته
0: وبيجيك بكره الجمعه
1: بكره الجمعه
0: وبيطلع السبت بيرجع الرياض
1: ايوه
0: ليله واحده بس يعني صد رد طيب يا بندر اسلم
1: يعني موضوعك صراحه جميل جدا اللي هو قضيه الاعتذار
0: اي
1: نعم يعني انا يعني اتكلم عن نفسي انا صراحه ما احب اجامل في الموضوع هذا لانه هذا الشيء ينعكس على نفسية الإنسان. أنت لما تحضر مناسبة أنت نفسك يعني ما أنت يعني حابها فهذا الشيء بيسبب لك صراحة ضيق صدر يعني.
0: شو تسوي طيب؟
1: والله اعتذر يا طلال.
0: أيوة ما هو العذر؟
1: العذر والله أنا مثلاً يعني أنا والله يعني مثلاً تعطيه مثلاً عذر يعني.
0: عذر حقيقي ولا عذر وهمي؟
1: لا ممكن يا أخي أنا مثلاً أقول والله أنا حسيت تعبان مثلاً
0: وأنت تعبان فعلاً
1: يعني تعبان أكيد الإنسان يعني شوف
0: أنت تقول وصلت إلى مرحلة إني ما أجامل
1: أي ما أجامل
0: طيب ما تجامل يعني إنك تقول والله ما بيحضر هذا ما فيها مجاملة
1: في شيء اسمه تورية هذا يعني أنا أقول تعبان يعني كأني لما أجي عندكم أبتعب بزيادة
0: أي تدفع عن نفسك يعني يا بندر
1: لا ما
0: ها شلون أجل تعبان وأنت بتعبان طيب ليش تقول طيب والله ما لي نفس احضر والله الاسبوع هذا يعني عندي ضغوطات كذا في العمل ومزاجي متعكر ولا اقدر احضر ها وش رايك مو هذا احسن مني تعبان
1: طب انا اعطيك من الاخير انا اصلا ما اجتماعي
0: متى اجتماعي
1: ما اجتماعي
0: وهذا النادي من الرياض عشان يحضر الشارع وش هذه
2: لا هو بيخلي لوحده يروح هو
0: وش هذا النادي بعياله من الرياض ماسك بخط تجيك بكره
1: انا اقصد انه شوف انا ما اقدر اتكلم بموضوع هذا لاني انا ما انعزم كثير ولا اعزم
0: وهذاك عزمنا الحين تقول تعال عندي في الشارع وش العزيمه ذي
1: يا اخي هذه عاد رزق الله يلا الله يعطيك العافيه
2: الله يحفظك
0: الله يحفظك بندر شكرا لك على اتصالك
2: بندر حس في الاخير انها
0: تحياتنا لك
2: زاويه كذا قال يلا مع السلامه يا شباب

0: أعطاه من الآخر قال ماني باجتماعي إيه خلاص يعني قفل الموضوع
1: يعني شكرا. كنسل العزيمة كويس يعني يجلس في الرياضة.
0: 011-40-53 مزون يا مزون أنت على الهواء. ألو مرحبا هلا وسهلا كيفك يا مزون شخبارك طيبة؟
2: عليكم
1: السلام
2: عليكم
1: ورحمة الله
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله
1: أهلا يا مزون
0: كيفك أنت؟
2: تمام الحمد لله.
0: من وين تكلمين يا مزون؟
2: رياض.
0: أهلا وسهلا يلا تفضل.
2: والله أحيانا الواحد إذا في العزايم الطريقة اللي تنعزم فيها مثلا فيخليك ما تروح على العزايم.
0: شلون عيدي؟
2: الطريقة اللي تنعزم فيها
0: أيه
2: أيوه أحيانا تخليك ما تروح للعزايم أصلا.
0: شلون؟ يعني أعطيني
2: يعني
0: مثال.
2: تنعزم عن طريق طرف ثالث مثلا.
0: احنا اليوم يا طولة العمر عشان بس تكونين في الصورة في بعض الناس لما تيجي اعتذاراتها كثير عن العزايم عن الجمعات عن الشغلات دي انت من النوع اللي زي كذا ولا من النوع اللي
2: اعتذر طبعا اعتذر عن العزايم ما
0: نهتم
2: فيها
0: صراحة. حتى انت بنت اجتماعية؟
2: لا
1: لحظة مزون مزون وشلون الطرف الثالث هذه يعني انت الحين لما عندكم عزيمة بدل ما يكلمون مزون يقول الله يحييك على المناسبة تيجي مثلا بنت فلان وتكلمك يا مزون تعالي ترى عندنا مناسبة عند فلانة.
2: ايه مثلا انا مثلا اقول انه احيانا
1: وليش ما يكلمونك بطريقة مباشرة يا مزون؟
2: شلون؟
1: ليه ما يكلمونك بطريقة مباشرة؟
2: ايوه انا اتكلم عن انه نعتذر احيانا عن العزايم انه ما تكون يعني بطريقه مباشره يعني
1: وش السبب طيب لما ما تعرف وش السبب انه ما كلموك بطريقه مباشره؟
2: لا
1: شو لا ما سالتي؟
2: ما راح اسال لانه يعني اكيد ان ارقامي موجوده حساباتي
1: ايه.
2: موجوده عزموني بشكل مباشر
1: اي ولا تحضرين الطرف الثالث هذا لا يمكن انه يحضر لانه ما فيها تقدير
0: اصلا ما هي بزينه
2: ما ادري لا احس انه ولا يعزمك قبل
1: هذولي طيب هم من الاقارب يا مزون من العائله
2: من اقارب واي احد يعني
1: لا لا اللي الطرف الثالث هذا اللي صار من الاقارب
2: مثلا يكون عزيمه عند مثلا قرايبي
1: ايه
2: يقولون مثلا ام يعزمي بنتك مثلا
1: لا كذا لحظه يفرق لحظه اذا قالوا هم وجهوا الدعوه للوالده صح
2: ايوه
1: خلاص الدعوه صارت الوالده خلاص تحضر عيالها بناتها تبين تبين دعوة خاصة لك بعد
0: هي دورها من الله أصلا هي
1: لا ما ينفع كذا مزون أنا توقعت أن أنت الآن الأم وأنت الطرف الثالث جايك بيدعوك لا مدام وصلت الوالدة خلاص الوالدة هي الأساس مي بحلوة أصلا نادي البنت وأترك الوالدة مي بحلوة ولا بحلوة أيضا نادي الأم ونادي البنت أساويهم مع بعض هي الدعوة تكون موجهة للرئيس الوالدة هي القائدة خلاص
0: طيب
1: طيب شلون
0: أنت تدورينها من الله صح
2: يمكن
0: لا لا هي شكلها كذا الدور لا من الله
1: أنا قلت طرف ثالث من هو هذا الطرف الثالث
2: أنا أعطي سبب في أني أعتذر من العزيمة صراحة
1: أي.
2: كون العزيمة ما جاتني بشكل مباشر أو مثلا يعني
0: طيب جاتك بقدر. بشكل مباشر يا مزون تروحين ولا ما تروحين
2: أي طبعا أكيد,
0: أكيد. ما تفكرين ما تقولين يا رب أن هذه العزيمة تتكنسل ولا يجي أي شيء عشان ما أروح
2: إيه أو تجيني أحنا تقول أوكي تعالي قبل ساعة قبل العزيمة بساعة تعزمني
0: أيوه.
2: لا ما راح أجيك
1: والله مب حلوه يا مزون ترى على يعني صورتك يعني قدام العائله والاقارب تخيلي يعني يوجهون دعوه للوالده الكريمه وتحضر ويسالون عن بناتها وين مزون قال والله تحتاج دعوه خاصه لها مب حلوه
2: ما لا ما راح تقول كذا بس انه عندها ظروف اكيد ما راح اقول
1: كل مناسبه ظروف ظروف ظروف عشان الطرف الثالث دائما الطرف الثالث يدخل اي مشكله يخربها طيب يا مزون شكرا لك على اتصالك اهلا وسهلا في امان الله تحياتنا لك 011-40-53 وليد
3: هلا مرحبا
1: مرحبتين هلا وليد. وليد
3: يا هلا والله
0: يا مرحبا
3: تدري ليش داق انا
0: ليش
3: يا اخي طلال ذا يحج يحشر المتصلين حشر
0: عادي ايش المشكله
3: ما ادري يا اخي يخليه يدق ما ادري يقول انا مشغول ليش انت مشغول ليش انت كذا
0: طيب
3: انا دايم دايم استمتع انا على حشره الممتازه
0: ايه الحين جاء دورك
3: انا ما عندي انا اعلمك اعتذارات على ايه. طول ما اعتذر
0: حتى انت نفسيه
3: ماني نفسي انا اعلمك شوف انا من حايل
1: ونعم ونعم
0: ونعم
3: ما عليك زود راعي كشتات وسياره معدله
0: حلو ليتك معنا في موضوع قبل كم يوم
3: اي وسبت نار الله قدر علي وفتحت لي بحر رحلات
1: ما شاء الله
0: حلو
3: صارت عزبه الحين بكيس
0: يقولك ان باب النجار مخلع. ها
3: ايوه والله مره طلعت انا ولدي نسيت السفتي قاطعين 30 كيلو سحرة.
0: ايه
3: يطالع فيني زكي يقول طيب عندك محل ليه ما في سفتي عندك؟ والله ما ادري. ولا نسين السكر بعد.
0: كفو حلو.
3: فمن بعد ما فتحت المحل كل حياتي اعتذر والله معليش والله مشغول مشغول.
0: وانت فعلا مشغول ولا بس من راسك؟
3: لا لا لا والله جد مشغول.
0: ما صرفت احد وانصت يا وليد.
3: وثاني شيء انا اعلمك ليش انا اعتذر على الاجتماعات. يعني مثلا تغيب عن ناس مده شهر ويعزمونك تجيهم كل واحد على جواله.
1: يعني هذا مو بعذر يا اخي، انت كل جوال جوال جوال جوال. يعني مو معقول اني لما اجي مناسبه الان واشوف عدد من الافراد الحاضرين يستخدموا جوال اروح اكنسل الاجتماع كله ما احضر عشان فلان وفلان ماسك جواله.

0: في العزايم ثنتين، في عزومة استراحة وفي عزومة رسمية. العزومة الرسمية هذا لا تعتذر، خلاص ما عندك شغل رح. لكن عزايم الاستراحة،
1: فالاستراحة يا أخي تزبد لهم، قل لهم يا جماعة احنا جايين نجتمع ونسولف مع بعض، ولا كل الماسك جواله.
0: أعلمك أول عشر دقائق كيف الحال وشلونك، عساك طيب، يدخلون الموضوع، بنيت بيت ما أدري يضيقها عليك، سويت شغلة زي كذا، يهرجون بفلوس ولا يهرجون بشيء يضيقون الصدر، ما في سوالف، طق على جوالك الواحد
1: وراحت القعدة.
0: ونصهم ونصهم لجت الساعة 11 سرى للبيت، قال والله أنا أدركه بنا، حصل الساعة 2 يراسلك بالواتساب. طيب ليش ساري من عندي؟
2: يمكن جلسة مملة يا وليد، جلسة مملة.
0: أنا أقولك صارت مملة الجوالات، يعني أول كانت جلسات
2: لا، يمكن ما في أحد، ما في متحدث، يعني ما في واحد يفتح سالفة ويتناقشون فيها.
0: يمكن
2: لا، يمكن موضوعات يانا مكررة، يانا موضوعات مستهلكة، يانا موضوعات ما فيها اهتمام للحاضرين، فما جاز لهم يعني الموضوع.
0: فأنا أقولك أنا من النوع اللي زي كذا، أنا مليت من هذا.
2: بس سواليفكم طيف الكشتات يا وليد، وش موضوعك
0: أنت؟ لا الكشتات عاد خذها ولد، بس ما في زي أول أكشن.
2: وش سواليفك؟ رعب.
0: أول أجلس بالصمار 5 أيام 6 أيام
2: رعب يا وليد ولا إيش؟
0: لا الحين بمخطط أطلع وأرجع بسرعة.
1: عشان المحل،
0: عشان أنا بتعرف سوقنا بالشتوية
1: حد. إيه الحين جاء جوكم الحين
0: هذا هو، أستعد الحين
1: مسوي تخفيضات وكذا وحركات.
0: لا لا لا خلاص بالصيفية أسوي تخفيضات، أما بشتلا سوقك
1: دبل
0: العب. لا والله ما ندبل، لا والله نزود 5 ريال وننزل 5 ريال.
1: إيه يعني بعشرة تقولها ب15 عشان تبيع بعشرة. حركة
0: عشرة يلا لك على شارك.
1: إيه حركات ليش هذي؟
0: لا والله سعرنا مخفضة، حنا المحلات ترى حليلين صغار
1: يا زيد،
0: سعرنا حليلة.
1: إيه نص أغراضك ناسيها.
0: الله يحييك، تجي إن شاء الله بحايل وتنبسط.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، اجعلها دوم إن شاء الله.
0: الواجهة السياحة
1: والله ونعم، والله ونعم.
0: تبي نفود، تبي جبال، تبي شعبان،
1: لكم حب خاص عندنا، الله يحفظك.
0: الله يحييك أبو وقت. والله يشوف أنا دائما أتابع زي ما قلت لكم، جد أتابع بصمت، لكن استمتع بحشرة طلال للناس.
2: الله يطول عمرك يا وليد، والله يا أخي مكسب يا أخي صوتك ومشاركتك معنا في البرنامج إضافة. واليوم يعني عرفنا من هو وليد، يعني صاحب محلات رحلات برية وكشتات وطلعات
0: ليلية زي الوقت ذا ماشي، وأنا رايح للبيت
1: ما شاء الله. الله يحييك، المشكلة تمشي بشويش. ها
2: تسعدنا يا وليد دائما،
0: واضحك.
2: بيض الله وجهك يا وليد، أسعدتنا بهالاتصال،
1: ليلتك سعيدة.
2: الله يحييك، في أمان الله.
0: الحمد لله يا حبيبي،
2: حياك ربي، توصل بالسلامة، في أمان الله يا وليد.
1: 011 40 53. أنور يا أنور.
3: إيه معك.
1: هلا وسهلا.
3: أنا أحب عم طلال النفيسة لله في الله.
1: ما شاء الله.
2: أحبك الله، أحبك الله، إذا أحببتني فيه يا أنور.
3: شهادتي فيك مجروح.
2: الله يرفع قدرك يطول عمرك، أهلا وسهلا يا أنور.
3: يومي قبل يوم اكتبك
2: علي يا أنور، يا أنور حياك الله يا أنور. من وين تكلمنا؟
3: من الرياض.
2: ونعم ونعم، أهلا وسهلا، حياك الله يا أنور.
3: أنا برجع لموضوعكم بشكل سريع.
2: إيه بسرعة تفضل.
3: أنت خدمني وخاطرة في اليتيمة اللي قبلت فيني بتحيي، بس مختصرة جدا.
2: سام
3: والله العظيم للأسف إحنا ما أهم شيء صلة الرحم يا بعد حي.
2: أي نعم صح.
3: إذا ما فينا صلة رحم وشو نوري الناس إحنا لنا الفضل ونحيي ونرحب، ولا تشغلني ولا تجوني اللي بموعد بس صح. وهذا نقطة في بحرك يا بعد
2: ما شاء الله عليك. ما شاء الله، الله. دائما تحضر مناسبات يا أنور، كلامك جميل.
3: عندي شو اسمه خاطرة لليتيمة اللي قبلت فيني بعد حين، مختصرة جدا.
2: وش رايك خليها مشاركة ثانية؟ وش رايك أحسن؟
3: لا تردني، طلبت
2: لأن موضوعنا اليوم ترى مختلف، موضوعنا اليوم نبغى الناس يشاركون عن المناسبات الاجتماعية، ومشاركة ترى مختلفة. وش رايك نخليها حلقة ثانية؟
3: خليني بس لا تكشفني، لا تردني.
2: ماني برادك، بس إنها لو خلينا حلقة ثانية أفضل ولا لا؟
3: عن شان خاطر انا احبك.
2: يلا بسرعة، بس بسرعة.
1: يلا تكفر. يلا يلا.
3: تامر عمر حبيبي خليتني اسهر الليالي في حدك، وانت ما تبالي تداري سحر عيونك عني بالنوم، تقوم وتعود علي باللوم، وينك يا حبيبي تراني ساري، واليوم محد عني بداري، ان كانك يا حبيبي تضم فيني، ترى فيك قصايد الكون ما تكفيني، لو تناظرني من غيرك كل هموم، ومعه تعيش أنا بين النجوم، قدرت حياتي وقلبت أحزان من بعد كل ما لها مان، حتى الحمام يرد لعشة وقلبت ما تبيني أدشة، وكل ما ضويت أنا الشموع تخليني أطفيها بالدموع، بس تراني ما أقدر أسيبك ويا ليت سهم قلبي يصيبك، علتي تراها في حنين في سحر عيونك وفي قوام كزين، آه يا أحلى عيون لا علي
2: تزعلون. الله الله، شكرا الله شكرا الله شكرا يا انور، تحياتنا لك في امان الله، اهلا وسهلا ومرحبتين. احمد يا احمد، وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
4: حياكم الله يا استاذ طلال استاذ خالد،
1: يا مرحبا،
4: يا هلا بطلال وخالد ويا مرحبا.
2: اهلا اهلا يا احمد،
1: حياك الله. اهلا يا احمد. ها يا احمد،
4: وهلا، نورتوا الاثير بحضوركم،
2: نوركم، سمع صوتك برضو، اهلا وسهلا.
4: ما سمعنا والله الصراحه،
2: يا مرحبا يا احمد، حياك الله، تفضل.
1: اسلم
4: البقى والعمر المديد، والله يسوي طالع من النادي. موضوعكم عن الزيارات ومن الزيارات،
1: لا احنا عن الجمعات والاشخاص اللي دائما كثيرين اعتذارات.
4: ايوه
1: يعني أنت لا. من الناس اللي دائما توجب، ولا من النوع اللي كثير اعتذاراتك، ولا أحد من مجموعتكم ولا جماعتكم ولا أحبابكم؟
4: لا والله الأمور وسط صراحة، الأمور وسط بين وبين مو كل الأحوال.
1: يعني تقدر تقول لا من الأساس بدون ما يعني تحس بالذنب إذا لا. جاتك عزيمة أو شيء؟
4: كيف؟
1: يعني من النوع اللي مثلا لو أحد عزمك تقول له لا ماني بجاي ما أقدر أجي؟ لا ولا تعطي تصريفه كذا لطيفه؟
4: لا مو عزيمه استاذ خالد، لا سم. والله لا والله مو عزيمه، يعني الله رجال يعني دعاك ومفروض انك تلبي الدعوه صراحه، الا اذا ظرف مره مشغول ولا
1: يعني تلبي. لا. طيب اذا في طلعه مع اصحابك ولا واحد من اصحابك ولا اي شيء ودائما تصرفهم ولا دائما تحضر معاهم ولا اي احد يبغاك يمرك يلاقيك؟
4: لا والله بالعكس، والله نحضر، والله الحضور طيب صراحه، الجمعات طيبه، لكن الواحد يكون وسط، يعني مو بزياده ولا كمان ما يلبي الدعوه قليل، يعني الواحد يكون متوازن.
1: ما قد صرفت احد وصادك؟
4: ها؟
1: ما صرفت احد وصادك؟ ايوه قول
4: والله ممكن تحصل.
1: قد صارت معك؟
4: لأني قلت مرة واحد والله أني طالع مع الأهل،
1: إيه؟
4: وقابلني والله في بقالة كذا، بقالة كبيرة مجمع.
1: حلو.
4: قال ما شاء الله هذا اللي طالع مع الأهل، ها؟
1: والله اعتذروا في آخر لحظة يا أخي، بروح أجيب له مغراض.
4: قلت عرفت كنسرت زي كذا، صار ضرب وبحر.
1: الله يحفظك يا أحمد، ليلتك سعيدة.
4: من البرامج والله اللي ما فوتها،
1: الله يحفظك،
4: الله يعطيك العافية أستاذ خالد، أنا متابعك من أيام القناة الرياضية.
1: يا لطيف، يا
4: أي ما يحتاج،
1: قديم.
4: والأستاذ طلال صراحة
2: الله يطول عمرك،
4: الأستاذ طلال لما أسمع صوته صراحة وكوب قهوة،
1: الله نغم يا أحمد، اسمع نغم.
2: شكرا يا أحمد، شكرا على مشاعرك، الله يطول عمرك، أهلا وسهلا في أمان الله. أبو عمر،
5: هلا حبيبي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله،
5: مساء الجمال والجمال،
2: أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو عمر، كيف الحال؟
5: فيكم يبارك فيكم، سعيد بتواصل معكم، ومسي عليكم ومسي على كافة المستمعين،
2: ساك الله بالنور، تفضل يا أبو عمر.
5: وأعلن لكم عن أنكم صراحة قلبتم واجع.
2: أفا وصار،
5: لأننا اليوم إحنا ما نتكلم عن اعتذر ما اعتذر، اجتماع وما اجتماع، إحنا نتكلم عن قيمة.
2: صح.
5: قيمة، هذه القيمة اجتماعية وأخلاقية.
2: صحيح. وقبل ذلك دينية ترى.
5: أي نعم. طيب خلونا نأخذها على شقين. أخلاقية، يعني فعلا يجب عليك أن تتعلم ثقافة الاعتذار. يا إيه لا، أنا ما يقهر إلا هذا اللي في النص بشوف.
1: يمكن زي كذا،
5: يعلك أو جاوبت اللحظات الأخيرة يخليك عرف، فهذه قيمة أخلاقية، مبدأ لابد أن يكون عندك، تكون واضح، إلا إذا قدر الله صار عندك ظرف، والظرف وش هو؟ مثلا طفل يبغى المستشفى، حادث، بس مثلا جاك ضيف، فضيف وكل رحمة بلا العافية، والله عندك شغلة مقاضي تقدر تأجلها شوي. فإذا نتكلم عن قيمة أخلاقية، طيب إذا جينا نتكلم عن قيمة اجتماعية، قيمة اجتماعية كم تعتقدون يا خالد وطلال حبيبي يستمع لنا الآن من الشباب أبو 20 إلى 25 27 30 يعني أتمنى أن الشباب اللي في السن هذا في المملكة العربية السعودية كلهم يسمعون برنامجنا. يا أخي يعني تعزز أواصر المحبة والتكاتف والتعاون. الجيل هذا للأسف حتى لو ما عنده شيء قاعد على الستيشن، حتى لو ما عنده شيء ما أدري رجليه في الملحق، حتى لو ما عنده شيء قاعد على وسائل التواصل الاجتماعي. والناس اللي أكبر سنا خاصة جيل الطيبين قاعد يتقطع على أساس يعزز عندك هذه القيمة، لأن بكرة بيودع، بكرة بيموت.
2: هذه مسؤولية الوالدين يا أحمد، هذه مسؤولية أبو عمر عفوا، هذه مسؤولية الوالدين، يعني هم متخصصين في مجال التربية وباشتراك أيضا مع التعليم في المدرسة. هذه كلها يعني من العوامل المؤثرة في تنشئة الطفل وتعزيز فيها أواصر المحبة وتقويتها كذلك بينه وبين صلة الأرحام من خلال الزيارات والمناسبات الدورية كان في الأعياد أو حتى في المناسبات الأسبوعية اللي تكون حاضرة بينه وبين الأقارب. هذا واجب عليهم أن يحضرون. صحيح أن بعض الأبناء يتعذرون، يصير فيه عزوف تام من الشباب تحديدا للمجالس ما تناسبهم، يقول أجلس المجلس الكبار الأحاديث الكبار، فيجلس ما له أي مكان ما له أي دور، فيصير فيه عدم حضور لها المناسبات. فالمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الوالدين وعلى الأسرة بشكل كبير. على كل حال رسالة مهمة يا أبو عمر، تحياتنا لك،
1: في أمان الله فيك. شكرا لك يا أبو عمر.
5: شكرا لكم جميعا. الله.
2: أهلا وسهلا.
1: 011-40 أوله خلاص آخر اتصال عبد الله. هلا عبد الله.
6: أهلا ألوك.
1: هلا وسهلا
6: أبو عبد الله والاستغفار.
2: أهلا يا عبد الله، حياك ربي.
6: سعدت عنكم، جالس بس أسمع برامجكم الجميلة كجمال قلوبكم ورقي أخلاقكم وجمال هذه البرامج الجميلة في إذاعة الرياض.
1: الله يحفظك.
6: اختيارات المواضيع التي تمس الإنسان وتمس المواضيع الاجتماعية التي دائما في أذهان الناس ودائما يعني في المواضيع التي يعني على الوتر الحساس التي تجعل من البرامج عندكم يعني موضع يعني جذب للمستمع وقبل كل شيء وموضع جذب أن يعني أبو عبد الله والأستاذ خالد في الإلقاء وفي جمال طرح المواضيع.
1: الله يحفظك. تفضل أخوي عبد الله.
6: طبعا بحكم يعني ذاتي أنا يعني أعشق الجماعات والاجتماعات والشيء الذي يعني لا أعتذر إلا في الظرف الخاص أو إذا كان هناك بعض المجالس فيها قيل وقال فأنا أبتعد، يعني لا أحتاج أني أوجع رأسي أبدا أبدا أبدا. فليس كل ابتعاد يعني أو غياب يعني عبارة عن عزوف. بعض الأوقات الإنسان بحاجة يعني إلى شيء من الراحة النفسية، يبتعد، يحتاج النفس مهما كان تحتاج النفس شيء من الرقي تبتعد، لكن لا أقول أنك تبتعد ابتعادا واسعا فتبتعد عن المجالس وعن الجروبات وتبتعد عن الجلسات والدعوات، أبدا أبدا أبدا لا أرى هذا، لأنك تتحول إلى أمراض نفسية وإلى وحدة واعتزال عن النفس واعتزال عن الناس، هذا مرض خطير. ولذلك أنا أفضل أنك تكون مع الناس اجتماعيا ومع ذاتك أيضا، تختص لها ببعض الأوقات التي تؤدب هذه الناس، تعتب هذه الناس، تعطي راحة لهذه الناس. والناس والإنسان بين أمرين، لا متشددا ولا يعني متساهلا في بعض الأمور.
2: بيض الله وجهك، كلام جميل يا عبد الله، الله يحفظك يطول عمرك. أسعدتنا بهالاتصال وهالمشاركة القيمة،
1: بارك الله فيك عبد.
2: وكانها رسالة إلى الأسرة يعني تحديدا الوالدين. شكرا لك.
6: الله يعطيكم العافيه.
2: اهلا وسهلا. شكرا لك. الله في امان الله. شكرا لكل الاحبه الكرام اللي شاركونا في هذه الحلقه بكثير من الاراء المهمه. بعد الفاصل ضيف الحلقه.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليل في الجزء الأخير من هذه الحلقة مع ضيفنا الشاعر محمد ناصر. حديثنا اليوم عن الشعر، تكون جلسة شعرية خفيفة نتكلم فيها عن الشعر اللي تغير معه وعن القصيدة اللي تجي في وقتها. أهلا وسهلا بالشاعر محمد ناصر.
1: أهلا وسهلا أخوي، يا مرحبا ومسهلا فيك.
0: كيف الحال؟ شلونك؟
1: يا مرحبا، أمسي عليك بخير ومسي على المستمعين من إذاعة جميع
0: قلب. أول شيء محمد صوتك يقطع، هذا أول شيء.
1: طيب طال عمرك، الصوت واضح؟
0: أي الآن ممتاز. أي الله يحفظ،
2: حياك الله يا محمد.
1: أمسي عليك بالخير ومسي على المستمعين، عشنا جميع إذاعة الرياض القلب النابض.
2: محمد كلمنا من سبيكر أنت؟
1: إيه طال عمرك.
2: لا قفله وكلمنا من الجوال دايركت عشان ما يقطع معك، بعد إذنك.
0: أهلا يا محمد، كيف الحال؟ كيف الشعر معك يا محمد؟
1: والله تمام إن شاء الله، الصوت ضبط يا أخوي.
2: أيوة واضح.
1: تمام، الله يسعدك بخير، أبشرك، الله يحفظك.
0: عن الشعر الحقيقة ونظرتك أنت للشعر يبدو لي من فترة يعني تغيرت، صح ولا لا؟ يعني بوجهة نظر الشارع، نتيجة المواقف أحيانا والظروف والمشاعر يتغير، وفي ذات الوقت أيضا الشاعر تتغير نظرة للشعر، أو حتى ويبان ذلك في طريقة كتابته للقصيدة.
1: صحيح صحيح على أمرك، بلاغة الشعر لم تتغير. أنا بالنسبة لي بلاغة الشعر لم تتغير مع الوقت. الشعر هو وسيلة العرب وأخلاق العرب، الشعر مبني على أخلاق المجتمع وأفكار المجتمع، ولكل عصر فكرة جديدة ومتلقي أجدد. طبعا أنت ملزوم تواكب الأحداث في كل عصر، سقف الجمهور أوسع، جمهور الشعر اليوم غير عن جمهور الماضي. المصطلح الأسهل والفكرة الجديدة هي من توصلك أسرع في عصرنا هذا.
0: أيه. بالإضافة إلى منصات التواصل بعد ساهمت وأسهمت في إيصال الشعر للجمهور.
1: نعم، بإمكانك أنك ترتاح وتعبر أكثر وتبدع أكثر وتشوف وش متطلبات الجمهور. طال عمرك،
2: وش أكثر شيء صار يحرك قلمك مؤخرا؟ لأنه أوقات الشاعر يكتب قصيدة لأنه عاش موقف، وأحيانا يكتبها لأنه فقط حس بشيء.
1: صراحة ما أخفيك، المعاناة تكتب والجمال أيضا يكتب، ومرتبات الجمال كثيرة، لحظاتك وشعورك اتجاه لمن تحب، وكم صراحة كم من ذكرى جميلة صحت الشوق فينا، وكم من كلمة لئيمة زعلتنا واستنزفتنا بالكتابة. أنا بوجه نظري الشاعر أديب تستلطف في كل العناوين.
0: أي نعم
1: نعم، وقرار الكتابة يأتي بقرار الموقف.
2: انتباهي باسم رؤية وانتباهي باسم دولة.
1: الله،
2: ودنا نسمع.
1: الله يسعدك. طبعا هذه وطنية، وهذا أقل شيء نقدمه للوطن،
0: ما في شك. نعم، وفرصة طيبة بعد جت بعد تأهل، بعد فوز المنتخب باللقب الخليجي.
1: حقيقي كلنا شرف واعتزاز. والله أنا أقول طال عمرك، انتباهها باسم رؤية وانتباهها باسم دولة، مجدنا اللي بالفخر والعز قوة شايلينا، نهجنا معروف والتاريخ معروفة، هصولة كل صرح في سما الأمجاد حنا مشيدينا، تربنا يا سيدي واللي تبي نقدر نطوله، كل خطوة منك نهضة للمواطن والمدينة، المواطن ما يقيس الحب في كثر السيولة، حبنا من عهد أبو تركي ترانا وارثينا، يومها سحرة وشح ونقص حتى في العمولة، كسبنا في شيخنا اللي بالعزاوي داخرينا، أسس الدولة هو حدها على صهوة الذلولة، كف من دمع اليتيم وكف من دمع الحزينة، كل فارس له حصان يصهل في كل جولة، مثل ما للحكم حاكم ينتصر ويعز دينه، عاش سلمان العروبة، عاش سلمان البطولة، شال هم المسلمين وشال شعبه في يدينا، من تماده يحسبنا حسب كيفه بسهولة، ألف باين ضايقه والأرصف واروح باينه.
0: الله، صح لسانك، صح لسانك يا محمد. والحقيقة بعض القصائد تمثل الشاعر في كثير من المواقف، لكن مع مرور الزمن عليها يبدأ الشاعر ربما يلتفت إلى تلك القصائد القديمة ويتوقف عند قصيدة أو قصيدتين، ويقول معقول هذه كانت شخصيتي في الماضي، شخصية العصبي ولا المتحمس ولا العاطفي ولا المندفع. مرت عليك التجربة يا محمد؟
1: صحيح طال عمرك، هو ما أخفيك يعني في السابق
0: أي.
1: شوفني المتحمس المندفع، طبعا هذه ضريبة البدايات.
0: أي.
1: ورجع فينا الزمن ما كنت مثل ما كنت في الماضي لأسباب كثيرة.
0: بس أهم شيء ما يكون في ندم.
1: لا ما في ندم.
0: الحمد لله.
1: أن التوسع المعرفي قوة للشاعر. لم تتوسع فكريا ما راح تتوسع لفظيا طبعا. ومن هذا المنبر رسالتي لكل شاعر مبتدي. لا أنا لست المندفع. أنا اليوم بارتياح يعبر بارتياح.
0: لا يوم رجعت لقصائدك القديمة ولقيت هذا معقولة. أنا في تلك الفترة كنت شخصيتي إيش وش كانت؟
1: والله شخصية المندفع صراحة.
0: المندفع
1: صراحة يعني.
2: الآن وصل مرحلة الرايق رايق.
1: هذه
0: طريقة. وهذا طبيعي من الشاعر إنه يكتب قصيدة في فترة معينة في زمن محدد يعني حسب الظروف والسياقها الطبيعية. لكن في قصيدة تظل باقية مع الأزمان في ذاكرة الشاعر.
1: صحيح.
0: إن إحساسها مختلف.
1: صحيح أتفق معك هذا الجانب الصراحة.
0: وهذا موجود عندك يعني في قصيدة في بالك إلى الحين. نعم. ثابتة ولا يمكن تتغير مع مرور الزمن.
1: فعلا في قصائد تبقى في الذاك تداولها بين الناس والمجتمع الصراحة يعني.
0: شكلها عن الرياض.
1: الرياض هي سيدة كل المدن. الرياض بالنسبة لي تشبه الأمة الحنونة وهي مهبط الملوك ومهبط الحضارة والتقدم في المستقبل وإن شاء الله في الماضي بعد.
0: نعم
2: نسمعها.
1: وش رأيك أخذكم لجانب الصوتي وغنيها لكم؟
0: يلا.

0: كثر الحنين وكثرة الشوق لين القاك. أنا يا رياض العز في غيبتك تايه، جمال المدن واجد ولكن مثل شرواك. أشوفك سفيرة نجد بعجاب وحكاية، توارثتي الأمجاد ما بين ذاك وذاك، من أصغر بناية الطيل لين أطول بناية، فهادي وزيدي عز في ظل من رباك، تحت حكم خنوره تخلد لك رواية.
1: الله صح لسانك،
2: صح لسانك يا محمد،
0: صح الله أمجادك وكلامك.
1: الشاعر أحيانا يكون عنده قصيدة يحبها، لكن الجمهور يتعلق بقصيدة ثانية ما كان يتوقع أنها تكون يعني الأقرب لهم. صار معك هالموقف مع الجمهور وفاجأك بتعليق بقصيدة معينة؟
0: والله بصراحة هو شوف، أي قصيدة تلامس قضية معينة هي الأقرب دائما للجمهور، ما بين مؤيد وما بين معارض. القصائد الغزلية هي الأقوى تأثيرا وتلامس أكثر. طبعا نصف المجتمع الشاق، الشاق للخيل، الشاق للبر، الشاق للطير، هذا مجتمعنا يعني.
1: مثله
0: نعم، القصائد كثيرة صار.
2: أي نعم. في وش القصيدة الأقرب؟ يعني في بعض الشعراء لما يكتب القصيدة يقول هذه ما شاء الله اللي راح تضرب، هذه راح تلامس كثير من الناس. هو يعتقد الشاعر يقول لنا فيها إحساس، يتفاجأ أن له قصيدة كاتبها في عام مضى وكتبها في مكان يعني ما كان متوقع أنها بتنتشر، وتلقاها هي اللي حظيت بإعجاب أكبر، انتشار غير متوقع.
0: ممكن المعاناة أحيانا، معاناة المتلقي تلامس القصيدة فتبقى
2: صحيح
0: أو العكس.
2: إيه، وقد صارت معك
0: كثير بصراحة كثير. في أشياء أتوقعت أنها تضرب أو أنها بيكون لها متلقي أكثر، فتفاجأ أنها يكون لها أطوار.
2: طيب نبي نختم هاللقاء يا محمد بقصيدة من اختيارك. ودنا تكون يعني تجي عن موقف عاطفي وكتبت عنها قصيدة.
0: والله كثير قصائد، لكن بما اني قلت باختياري فانا رايك نختم غزلية تحكي.
2: اي غزلية سلام،
0: يا ليت يعني اذا سمحت لي.
1: تفضل تفضل.
0: انا اقول كل ما غنيت عذبات الطرق اتذكر وصفها وعيدها، الهنوف اللي تمخضر بالخفوق، ابنكت عرش الخفوق بجيدها، بنت شيخ ما تساوم مخسوق، شيخ كل يبى تمجيدها، شامخة متألقة في كل ذوق، القمر لو تلمسه من إيدها، زادت الدنيا ملذات وشروق، كن بيد الأرض هذه بيدها، أتثيقل جيتي وأنا شفوق، وأتضايق من عنا تنهيدها، المطر والليل وانسام الشروق، قصة وذكرى نحب نعيدها، كيف أبسلى كيف أبسلى عن غيابك كيف أروق، ساعة الذكرى معي توكيدها، لا تخفى عن عيوني السروق، تسرق اللحظة ولا انت تعيدها.
2: الله الله، صح لسانك،
1: صح لسانك،
0: صحة لسانكم جميعا، شكرا على اطرائكم الجميل.
2: الله يحفظك ويطول عمرك، شاكرين ومقدرين هذا الحضور
1: لك
2: وهذه الأمسية الصوتية معك، وان شاء الله نشوف اسمك يعني كبير في الساحة الشعرية ولك حضورك البارز.
0: انا اللي اشكركم على اتاحة الفرصة، وجدا فخور في هذه الساعة اللي قضيتها معك.
2: الله يحييك يطول عمرك. هي 10 دقائق لكن المرة الجاية ان شاء الله تكون ساعة حلقة كاملة معك. الله يحييك، ابركها من ساعة. يا مرحبا، شكرا لضيفنا الكريم الشاعر محمد ناصر. شكرا لكم انتم احبتنا الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. الأحد لقاء جديد عند 10 ليلا. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد، كان معكم من الإعداد نوفل الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج منور البريك. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. معهد العاصمة النموذجي. معهد العاصمة النموذجي الرمز الممتد مع تاريخ التعليم الحديث حين وضعت بذرة تأسيسه عام 1355 للهجرة بمدرسة الأمراء في قصر المربع، ثم تأسس باسم معهد الأنجال عام 1360 للهجرة 1940 للميلاد، وفي عام 1385 للهجرة حمل اسمه الحالي في مقره بحي الناصرية الممتد على مساحة 1,000,000 متر مربع، ليتخرج فيه أبناء الوطن وقادته وليصبح وجهة تعليمية سعودية رائدة.

0: إطلالة موسم جديد،
1: شاعر الراية
0: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
2: شاعر الراية،
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
3: أبعاد
4: على إذاعة الرياض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. حين تكون المنافسة عالمية، يصبح الوصول إلى منصة التتويج أكثر من مجرد فوز. إنه شهادة على كفاءة الإنسان وتطور المنظومة التي تقف خلفه. وفي إنجاز سعودي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية، توج فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي بكأس العالم للإسعافات الأولية 2026 بعد مشاركة دولية جمعت عشرات الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مختلف دول العالم. 3 مسارات و3 مراكز عالمية حققتها المملكة: المركز الأول في التوعية المجتمعية، والمركز الثاني في الابتكار، والمركز الثالث في الاستجابة الإسعافية، في حضور يعكس ما وصلت إليه الكفاءات الوطنية من قدرة على المنافسة، وما يشهده العمل الإسعافي في المملكة من تطور في التدريب والتقنية والابتكار. وفي مسار الابتكار الذي حقق فيه الفريق السعودي المركز الثاني عالمياً، حضرت التقنية من خلال تطبيق المستجيب بوصفه أحد التجارب الوطنية التي توظف الحلول التقنية لتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الطارئة. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز وكواليس المشاركة والمنافسة وعن الابتكار ومستقبل التقنيات الإسعافية، يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر وقائد مشروع المستجيب. مرحبا بك دكتور.
6: أهلا وسهلا فيك أخوي عبد الرحمن، وشاكر لك هذه الاستضافة الكريمة.
5: حياكم الله. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، نبارك للوطن حقيقة هذه الكفاءات الوطنية المميزة التي كانت خلف هذا المنجز العالمي. ماذا يعني لكم أن يعود فريق الهلال الأحمر السعودي من منافسة عالمية بهذا الإنجاز وأن يحمل كأس العالم للإسعافات الأولية 2026؟
6: الله يبارك فيك أخوي عبد الرحمن. بداية أنا حاب أرفع الشكر لقيادتنا الرشيدة على دعم وتمكين كفاءات السعودية، وأيضا أرفع الشكر لقيادة هيئة الهلال الأحمر على الثقة وإتاحة الفرصة لنا كشباب لقيادة مشاريع تخدم الإنسان وتسهم في إنقاذ الأرواح. بالنسبة لنا رفع اسم المملكة على منصة عالمية هو فخر ومسؤولية في نفس الوقت. نفخر بأن نقدم تجربة سعودية تحظى بهذا التقدير وبهذه المكافأة، ومسؤولية أيضا بأن نحول هذا النجاح إلى أثر يلمس كل من يحتاج لخدمة إسعافية.
5: جميل. طبيعة كأس العالم للإسعافات الأولية، وأيضا كيف كانت المنافسة بين الفرق المشاركة من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم؟
6: طبعا هي منافسة دولية تجمع فرقا من مجموعة من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تتخطى 150 فريق لعرض تجاربها وقدراتها في الإسعافات الأولية، من التدريب والتعامل مع الحالات إلى الابتكار وتطوير الحلول. المنافسة يعني كانت قوية جدا، بداية كانت من التصفيات الإقليمية ثم انتقالنا للتأهل إلى النهائيات. كل فريق في النهائيات كان له تجربة تستحق الاهتمام. الجميل أن رغم التنافس نجتمع على هدف واحد، كيف نساعد الإنسان بشكل أسرع. لذلك كانت فرصة تعليمية وتبادل خبرات إلى جانب المنافسة على المراكز الأولى.
5: نعم دكتور عبد الرحمن، قبل الوصول إلى النهائيات كانت هناك طبعا مراحل من الاستعداد والتأهل، كيف جرى إعداد الفريق السعودي لهذه المنافسة؟ وأيضا يعني لو تعطينا إضاءة على حجم العمل الذي سبق الوصول إلى منصة التتويج.
6: صحيح، ولعل العمل بدأ

0: لفترة طويلة جدا من فكرة التطبيق المستجيب اللي تم إطلاقها على مستوى المملكة. لكن بالنسبة للمسابقة بحد ذاتها، العمل بدأ قبل النهائيات بفترة بالتنسيق مع إدارة التمييز المؤسسي عندنا في هيئة الهلال الأحمر. تم دراسة متطلبات المشاركة واختيار المشاريع المناسبة، لأن المشاريع كثيرة. في مسار الابتكار تم اختيار مشروع المستجيب، ثم تم تشكيل فريق وتجهيز العرض والأدلة لتوضح الفكرة وطريقة تطبيقها ونتائجها حتى. بعدها قدمنا المشروع في التصفيات الإقليمية وتأهلنا إلى النهائيات. وخلال هذه الرحلة عملنا على تطوير العرض والتدرب على تقديمه والإجابة على الأسئلة المحتملة من المحكمين. الوقوف على منصة التتويج سبق عمل جماعي وتحضير ومراجعة كثيرة إلى أن تكلل هذا بالنجاح والحصول على المركز الثاني.
1: جميل. أيضا دكتور عبد الرحمن، خليني أسألك يعني عن مشاركة الهلال الأحمر السعودي في 3 مسارات وحقق فيها مراكز عالمية في جميعها، دلالات هذا الأمر على مستوى التكامل في المنظومة الإسعافية السعودية؟
0: وفعلا يعني تحقيق المركز الأول في مسار التدريب المجتمعي والثاني في الابتكار والثالث في السيناريوهات والمخاطر يعكس تكامل الجهود داخل الهيئة. الخدمة الإسعافية تحتاج إلى مجتمع مدرب وفرق قادرة على التعامل مع المواقف وحلول تساعدها على الوصول والاستجابة بكفاءة من خلال الابتكار. والنجاح في المسارات الثلاثة يعطينا صورة عن أهمية تطوير هذه المسارات والتقنية وآليات العمل لخدمة الإنسان بشكل كبير.
1: نعم. أيضا دكتور، يعني كنت أنت ضمن فريق مسار الابتكار الذي حقق المركز الثاني عالميا، عرفنا على طبيعة هذا المسار وأيضا المعايير التي تقوم عليها المنافسة فيه.
0: ومسار الابتكار يعني يتيح تقديم حلول جديدة لمشكلات واقعية في الإسعافات الأولية. الفكرة تحتاج إلى ما هو أكثر من عرض جميل، تحتاج إلى توضيح المشكلة لتعالجها هذه الفكرة وكيف تعمل على أرض الواقع والقيمة التي تضيفها هذه الفكرة وإمكانية استمرارها والتوسع فيها سواء داخل المنظومة التي ابتكرت هذه الفكرة أو حتى مشاركتها على مستوى عالم. يمكن هذا هو هدف بطولة كأس العالم في الأساس. في مشاركتنا ركزنا على سؤال واضح، كيف نستفيد من الأشخاص المدربين الموجودين بالقرب من كل حالة تحتاج تدخل سريع وطارئ، ونساعدهم على هذا التدخل اللي مثبت علميا عندما يتم في الدقائق الأولى تكون نسبة النجاة أعلى حتى وصول سيارة الإسعاف وإكمال العملية الإسعافية.
1: نعم. في مسار الابتكار قدمتم تطبيق المستجيب، ودنا حقيقة أن نعرف المستمع بهذا التطبيق بصورة مبسطة، إيش فكرته، كيف يمكن أن يسهم في التعامل مع الحالات الإسعافية، هل هو تطبيق متاح للناس بشكل عام أو هو فقط داخل أروقة الهلال الأحمر السعودي؟
0: سؤال رائع. فكرة المستجيب اليوم عندنا مجموعة كبيرة من الأشخاص المؤهلين سواء ممارسين صحيين مؤهلين أو أفراد من المجتمع حاصلين على تدريبات للتعامل مع الحالات الإسعافية والإسعافات الأولية. وقد يكون هؤلاء الأشخاص قريبين من الحالة الإسعافية لكن لا يملكون العلم بوجود هذه الحالة في هذه اللحظة. وهذا ما يعالج تطبيق المستجيب، هو ربط الأشخاص القريبين من الحالة الإسعافية وهم مؤهلين وقادرين على التعامل معها بهذه الحالات والوصول لهم بشكل سريع. اليوم مهما كان انتشار الإسعاف انتشار صحيح وسريع والوصول للمرضى والمصابين بشكل سريع، ما راح يكون أقرب من الأشخاص اللي حوالين المريض والمصاب من زملاء عمل أو من أهل أو من جيران أو من غيرهم حوالين المريض. فلما يكون عندهم المعرفة بوجود هذه الحالة في الوقت الصحيح يكون تدخلهم ثمنه يعني أعلى وأكثر.
1: نعم. الله يحفظنا ويحمينا يا رب العالمين، وإن شاء الله تعالى تكون مثل هذه أيضا التعليمات والاستفادة من هذا التطبيق يقل لقلة إن شاء الله تعالى الحالات، ولكن وجوده أيضا مهم للغاية. دكتور وأيضا المستمع الكرام، اسمحوا لي أطلع فاصل قصير وبعدها أرجع أكمل الحوار. فاصل ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن الهلال الأحمر السعودي في كأس العالم للإسعافات الأولية مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر وقائد مشروع المستجيب. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: الله يحييك.
1: حياك الله. في الحالات الطارئة قد تكون الدقائق الأولى يعني فارقة في إنقاذ حياة الإنسان، كيف تستطيع التقنية أن تختصر هذه الدقائق وتربط بين الحالة والمستجيب وأيضا الخدمة الإسعافية بكفاءة أكبر؟
0: اليوم التقنية وتطبيق المستجيب تختصر الوقت اللي نحتاجه لمعرفة أين الحالة، من الشخص المؤهل القريب منها، كيف ممكن الوصول إلى هذه الحالة، وين أقرب جهاز إنعاش قلبي أوتوماتيكي ممكن الاستفادة من التعامل مع هذه الحالة. من خلال تحديد الموقع وإرسال تنبيه يمكن ربط الحالة بالمستجيب بسرعة، بينما تكون سيارة الإسعاف في طريقها وهذا لا يعرقل تحرك سيارة الإسعاف. فبدل أن تمر هذه الدقائق دون مساعدة يصبح لدينا شخص يستطيع بدء الإسعافات الأولية، وهذا هو جوهر المستجيب، أن تبدأ المساعدة في أقرب وقت ممكن.
1: نعم، من واقع تجربتك يا دكتور، إيش اللي يميز التجربة السعودية في مجال ابتكار الإسعاف على مستوى العالم؟
0: من وجهة نظري ما يميز تجربتنا هو ربط التقنية بالإنسان وبالمنظومة الإسعافية، وأيضا جميع المشاركات اللي تم طرحها في البطولة كانت مشاركات واقعية وذات أثر ملموس وأرقام عالية جدا. لدينا أفراد يتعلمون الإسعافات الأولية ورغبة كبيرة في التطوع، وجهة إسعافية تنظم الاستجابة، وأيضا حلول تقنية زي المستجيب يجمع هذه العناصر في خدمة واحدة. إحنا في هيئة الهلال الأحمر نطمح أن تصبح الاستجابة ثقافة مجتمعية، أن يشعر الشخص المدرب بأن له دور فعلي وواقعي، وأن يجد وسيلة واضحة تمكنه وتنظم عمله أو ممارسته من خلال هذا الدور.
1: جميل. أيضا يعني بحكم أنك أنت أصلا بالأساس يا دكتور طبيب استشاري وعضو في فريق الابتكار، وين تشوف المساحة الأكبر للابتكار اليوم في العمل الإسعافي؟ هل هي في الأجهزة أم التطبيقات الرقمية أم أيضا استخدامات الذكاء الاصطناعي أم في تطوير آليات الاستجابة نفسها؟
0: أرى المساحة الأكبر تبدأ من تطوير آلية الاستجابة نفسها. نسأل نفسنا أول شيء أين تكون نقاط الضعف والتأخر في وصول المساعدة، وش الأشياء اللي ممكن يحتاجها المريض أو المسعف عشان يستجيب استجابة أفضل، أو المريض بتحقيق إمكانيات أو استغلال الإمكانيات المتاحة حوله للبدء بعملية الإسعافية. ندرس الحلول ثم نختار الحل المناسب، سواء كان جهاز توفير أجهزة في أماكن معينة أو ربطها بتطبيقات أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا التوجه المستقبلي المتوقع. المستجيب مثلا بدأنا من حاجة واضحة، وجود فجوة زمنية قبل وصول سيارة الإسعاف. احنا عرفنا في مريض في المكان لكن في فترة زمنية مفقودة حتى وصول سيارة الإسعاف.
1: أيوة صحيح.
0: وجود أشخاص مؤهلين بالقرب من الحالة، الابتكار كان في إيجاد طريقة لربط الطرفين فيما بينهم.
1: نعم. الحديث أيضا عن يعني قضية الذكاء الاصطناعي، ممكن نشوف مستقبل ودور أكبر للذكاء الاصطناعي في توجيه المستجيب أو المسعف وأيضا تقييم الحالات والمساعدة في اتخاذ القرار خلال لحظات حرجة؟
0: نعم، وأتوقع يكون له دور أكبر في مساعدة الفرق في تحليل المعلومات. اليوم لدينا كم هائل من البيانات اللي يمكن الاستفادة منها، وجود الذكاء الاصطناعي يسهل فرز هذه البيانات ويسهل وجود تحليل البيانات واستخراج نقاط التحسين بشكل صحيح. وتوقع أماكن زيادة الطلب وتحسين توزيع الموارد المتاحة وتقديم معلومات تدعم القرار خلال الاستجابة. لكن في اللحظات الحرجة لازم نفرق، يجب أن تكون هذه الحلول موثوقة ومختبرة وتحت إشراف طبي واضح. نريد من الذكاء الاصطناعي أن يساعد المستجيب والمسعف على اتخاذ القرار الأفضل، لكن يبقى العامل الإنساني، التقييم والمسؤولية والمهنية لدى المختصين.
1: نعم دكتور، يعني حقيقة كثير من الناس وأنا حقيقة منهم نقع بين يعني أمرين مهمين. الأمر الأول كثير يقول لك أنت بتسوي إسعافات للمصاب وأنت ما تعرف، وبنفس التوقيت عندك رغبة جامحة أنك تنقذ هذا الشخص اللي أمامك، وعلى أقل تقدير أنك تحسس أنه في أحد جنبه قاعد يساعده وتدعمه معنويا ونفسيا. تقديم يعني أو تردد في تقديم الإسعافات خوفا من الخطأ، كيف من الممكن أنه نبني مجتمع أكثر ثقة وجاهزية للتدخل في اللحظات الأولى للحالات الطارئة؟
0: التردد مفهوم، وشعور الخوف والقلق في التعامل مع هذا النوع من المواقف هذا من طبيعة الإنسان، خصوصا عندما يشعر بأن الحياة حياة شخص آخر أمامه. يعني الثقة تبدأ بالتدريب العملي، عندما يتعلم الشخص خطوات واضحة وسهلة الفهم وسهلة الحفظ، يجربها بنفسه ويعرف متى يتدخل ومتى يطلب المساعدة. اليوم في هيئة الهلال الأحمر في تدريبنا وصلنا إلى مرحلة في تنوع التدريب، بحيث نضع البيئة المحيطة كجزء من العوامل التي تساعد المتدرب على فهم الموقف اللي يمر فيه. هنا تأتي أهمية برامج الهيئة، مثل برنامج الثمانية الأولى مع تجديد المهارات والممارسات مع أبرز الممارسات العالمية. ورسالة للمجتمع، لا نطلب من الجميع أن يصبحوا أطباء، بل أن يتعلموا يعني كيف يطلبون الإسعاف وكيف يقدمون المساعدة على أكمل وجه، التي تدربوا عليها في هذه الدورات إن شاء الله بتكون لها دور كبير في تغيير حياة الإنسان.
1: نعم. أيضا يعني خليني أتكلم عن هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تعمل على رفع جاهزية المجتمع وأيضا تطوير القدرات التقنية والبشرية. كيف من الممكن أن تنعكس هذه الإنجازات الدولية على مستوى الخدمات والممارسات الإسعافية داخل المملكة؟
0: فعلا هو القيمة الحقيقية الإنجاز تظهر عندما نستفيد في تطوير الخدمة. المشاركة الدولية تتيح لنا مقارنة تجربتنا مع تجارب أخرى، استماع للملاحظات والعودة بأفكار قابلة للتطبيق. كمان هذا التقدير يساعد على زيادة الوعي بالمبادرات وتشجيع المجتمع والشركاء على المشاركة فيها. وبالنسبة للمستجيب، نطمح لتحول هذا الاهتمام إلى مزيد من الإنجاز، وهذا الإنجاز ينعكس بزيادة في أعداد المتدربين وزيادة في أعداد المستجيبين واستجابة أكثر فعالية على أرض الواقع.
1: نعم. دكتور، نحن نتحدث الآن عن التحول الصحي وجودة الحياة يعني ضمن رؤية السعودية 2030. أين يقع الابتكار في الخدمات الإسعافية ضمن هذا التحول، وإيش الفرص اللي تشوفها أمام الكفاءات السعودية لتطوير حلول يمكن أن تنافس عالميا؟
0: الابتكار الإسعافي يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وجودة حياته، أن يساعد على وصول الخدمة في الوقت المناسب ويرفع جاهزية المجتمع ويحسن الاستفادة من الموارد المتاحة. والفرص أمام الكفاءات السعودية كبيرة جدا، خصوصا أن نتعامل مع احتياجات متنوعة من المدن والمناطق البعيدة إلى حشود في الحج والعمرة. هذه التجارب تمنحنا فهما لمشكلات حقيقية وواقعية على أرض الواقع، ويمكن أن تنطلق منها حلول سعودية تفيد المملكة وفي تحسين الجودة، وأيضا ممكن الاستفادة منها بالتنافس عالميا في مثل ما حصل في كأس العالم للإسعافات الأولية.
1: حقيقة أنا أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الموسى، مدير إدارة الإشراف الطبي في هيئة الهلال الأحمر السعودي وقائد مشروع المستجيب، وأيضا عودا على ذي بدء نهنئكم بهذا الإنجاز الكبير الذي حققتم به يعني أكبر جائزة، وهي رفع علم المملكة العربية السعودية في محفل عالمي.
0: الله يعطيك العافية، شاكر لك أخوي عبد الرحمن على هذه الفرصة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح أفضل
1: إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. نلتقيكم على خير في حلقة قادمة من أبعاد، في رعاية الله. أبعاد.
2: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: فرصة.
1: في ناس يسافرون عشان يشوفون مكان جديد، وفي ناس يسافرون عشان يشوفون أنفسهم لكن بطريقة جديدة. تخيل شخص واقف في المطار، الحقيبة عند رجله، الجواز في يده، البوابة أمامه، وخلفه حياة كاملة، بيت، دوام، روتين، مواعيد، ناس يعرفهم، أشياء يعرفها. ثم يسمع الرحلة رقم، وفجأة يتحول من شخص يعرف كل شيء حوله إلى شخص لا يعرف ماذا ينتظره. وهنا تبدأ القصة، مو عند وصول الطيارة، لكن تبدأ لحظة قرر الإنسان إنه يخرج من الحياة التي اعتادها. وهنا السؤال اللي دائماً يطرح نفسه، لماذا نحب السفر؟ السؤال البسيط، ليش نسافر؟ عشان الراحة ولا المغامرة ولا الهروب ولا التغيير ولا التصوير؟ ولا لأن الإنسان يحتاج أحياناً أن يرى حياته من الخارج؟ في أبحاث كثيرة حول الإنفاق على التجارب، وجد باحثين أن الناس غالباً يحصلون على رضا أطول من التجارب مقارنة بالمقتنيات المادية، وأن التجارب تصبح جزء من القصص اللي نحكيها عن أنفسنا. والأجمل أن متعة التجربة قد تبدأ قبل السفر نفسه. مجرد التخطيط والانتظار والتخيل يمكن أن يكون ممتع. يعني الرحلة أحياناً لها ثلاث مراحل من الحياة، قبل أن تحدث، حين تحدث، وبعد أن تنتهي. الغريب أننا ما نتذكر دائماً الرحلة الأطول ولا الفندق الأغلى ولا حتى عدد الأماكن اللي زرناها. أحياناً نتذكر شيء صغير جداً، بائع مثلاً ابتسم لنا، أو شارع ضعنا فيه، أو مطعم دخلناه بالصدفة، أو طفل كان يلعب معنا، مطر نزل فجأة، أو كوب قهوة شربناه في مكان ما كان لطيف وما عرفنا وقتها أنه راح يكون ذكرى. وفي نصائح حديثة مبنية على أبحاث توم جيلوفيتش في علم النفس، يلفت إلى أن متعة المغامرات تعتمد كثيراً على انعكاسها علينا حتى بعد نهايتها، وأن تدوين الرحلة قد يساعد على جعل التجربة أغنى وأكثر قابلية للتذكر، كما يشير إلى أن

0: شدة اللحظات المميزة قد تكون أهم من طول الرحلة فيما نتذكره منها. أي قصة سفر جميلة تحتاج 4 أشياء: مكان، أين نحن، ورغبة، وش كنت أبي، ومفاجأة، وش اللي صار بشكل مختلف، ورابعاً معنى، وش رجعت به غير الصور. مثال: سافرت المدينة جديدة، طبعاً هذه ما هي قصة، لكن وصلت المدينة وأنا أبحث عن الهدوء، وفي أول يوم ضعت في شارع صغير ودخلت مقهى ما كان في خطتي، جلست بجانب امرأة كبيرة في السن وما كنا نتكلم نفس اللغة، ومع ذلك قضينا نص ساعة نبتسم لبعض. يوم اكتشفت أن بعض المدن ما تحتاج منك أن تفهم لغتها، يكفي أن تشعر بها فقط. ولهواة التصوير في هنا شيء مرة غريب، أحياناً كل ما حاولنا نوثق الرحلة أكثر عشناها أقل. الجوال معنا، صور، صورة للأكل، صورة للطريق، صورة للفندق، لكن بعد ما نرجع عندنا 1000 صورة، ويمكن ما عندنا قصة واحدة نحكيها. الأبحاث حول التجارب تشير إلى أن الحديث عنها وإعادة سردها يمكن أن يزيد الاستمتاع بها، لأن السرد يساعد على إعادة عيش التجربة وتقوية الاتصال الاجتماعي المرتبط بها. يعني مو كل لحظة تحتاج تصوير، بعض اللحظات تحتاج فقط أنك تعيشها. يمكن السفر الحقيقي مو أنك تجمع مدن في جوازك، يمكن السفر الحقيقي أن كل مدينة تترك فيك شيء. شارع يعلمك التمهل، شخص يعلمك اللطف، وموقف يعلمك الشجاعة، وصدفة تعلمك أن أجمل الأشياء ما كانت في الخطة. لذلك إذا رجعت من سفرة لا تقول رحت المكان الفلاني وشفت كذا وكذا، جرب تقول كنت هناك وصار لي شيء جميل. لأن الناس ما تتذكر الأماكن فقط، الناس تتذكر الحكايات. يمكن بعد سنوات ما تتذكر اسم الفندق ولا رقم الرحلة ولا حتى اسم الشارع، لكن تتذكر أنك في مساء بعيد كنت تمشي في مدينة غريبة والهواء كان بارد، وفجأة شعرت أنا بخير. وهذه وحدها قصة تستحق أن تروى. فرصة.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. مبنى وزارة الداخلية. مبنى وزارة الداخلية بحي العليا الأيقونة العمرانية الفريدة، والتي شيدت عام 1409 للهجرة 1989 للميلاد بارتفاع 55 متراً، متجسدة على هيئة هرم مقلوب تتوج قمته القبة الملكية، حيث غمر باستخدام الحجر الطبيعي والواجهات الزجاجية المتكاملة ليعرف بتصميمه الذي سبق عصره، وليصبح مقراً سيادياً لحفظ أمن الوطن واستقراره.

0: كنفة.
1: تحضرين الفرح حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
5: أهلاً وسهلاً بأصدقائنا ومتابعينا في خوارزميات. مستمعينا، في حلقة وحلقات سابقة تكلمنا عن فكرة إنشاء مساعد ذكي، لكن

0: بدون إنترنت، وهذا الشيء يساعد كثير على الخصوصية، على حفظ البيانات وعلى الحلول العملية. لكن بعض الناس واجهوا مشكلة أنه هذه الخدمة وهذه التقنية غير عملية في بعض الأحيان، لأن الأجهزة ما تتحمل، أحيانا الأداء متذبذب، الصيانة، التحديثات، السعة وما إلى ذلك. فاليوم معنا بعض الحلول والأطروحات اللي تساعد على مساعد ذكي مستدام. نرحب بضيفنا الدائم خبير الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أستاذ صالح، وأهلا بالمستمعين.
0: احنا يا عندنا مشكلة يعني انعدام الخصوصية وانفتاحنا من خلال المساعد الذكي عبر الانترنت، او ان يعني مساعد ذكي صغير ما يتحمل، ما عندنا حل وسط.
1: صح كلامك، وخير الامور اوسطها، وفعلا في حل وسط يجمع بين الميزتين وحل المشكلة. لانه فعلا مثل ما تفضلت، المساعدات الذكية العامة ما تنفع الى البيانات الحساسة او شبه الحساسة، يعني البيانات، المعلومات اللي إن كانت حكومية أو شبه أو من شركات خاصة ذات بيانات حساسة، صعب استخدام المساعدات الذكية العالمية. والحل اللي طرحناه كتجربة، بالإمكان إنشاء مساعد ذكي على أجهزتنا الخاصة، وأنا جربت بلابتوب بسيط جدا ونزلت في نموذج من هاجينج فيس وشغلته من دون إنترنت واشتغل. لكن كيف قوته، وكيف هل أستطيع أن أعتمد عليه كمساعد ذكي لمؤسستي أو لشركتي؟ صعب، لأنه الموضوع يحتاج إلى مثل ما تفضلت صيانة، تحديثات دائمة، وأيضا تحتاج إلى قوة حاسوبية، وبعض الأحيان كنماذج عالية تحتاج إلى GPU. يعني للمستمع اللي ما اللي غير متخصص، جي بي يو مصطلح غريب، هو شبيه بالسي بي يو. السي بي يو اللي هو سنترال بروسيسنج يونت، او وحده المعالجه المركزيه في الكمبيوتر. الجي بي يو جرافيكال بروسيسنج يونت، هذه خدت السي بي يو لكن اسرع منه باضعاف، بعشرات المرات، وعاده يستخدموه هذا في عمليه تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. اجهزتنا العاديه عاده سي بي يو، ما فيها جي بي يو، فبالتالي بتكون صعب جدا الاعتماد عليها في معالجة أو تدريب نماذجنا، النماذج المساعدات الذكية، أو اللي سميناها LLM Large Language Model، لو نماذج اللغات الضخمة تحتاج إلى قوة حاسوبية ضخمة جدا. فبالتالي نحتاج إلى حل وسط. الحل الوسط هو استخدام مراكز البيانات والخدمات السحابية الموجودة داخل المملكة.
0: وش نقصد بمفهوم السحابة؟
1: جميل، مصطلح السحابة هو من قبل في الرسومات، لما ترسم أي إنترنت أو ترسم أي بيان للمعلومات، ترسم مثل السحابة، ما يهمك إيش داخل السحابة. السحابة تعني نتورك أو شبكة، فجت من هذه الرسمة، وهي طبعا من بداية العشرينات وتطورت لاحقا لاحتياجنا إلى الخدمات ذات التوسعة المرنة. يعني عندك أنت شغل، بدل ما أنا أشتري، كان سابقا قبل وجود الخدمات الحاسوبية كانت الشركات تشتري السيرفرات اللي هو الخوادم، تشتريها وتحطها في غرف وتشغلها وتعمل لها صيانة. هذه العملية مكلفة، خصوصا إلى الشركات الصغيرة أو المتوسطة. فبالتالي وجدوا فكرة، ليش ما نعمل خدمات حاسوبية، نعطيك يا الشركة الصغيرة، نعطيك شبكة افتراضية، شبكة افتراضية إحنا نوفرها لك، وهذه الشبكة تتسع باتساع العملاء أو عدد المستخدمين لشبكتك الخاصة.
0: يعني سعة معينة، ما تأخذ عليك مساحة مكانية، ولكنها كمساحة افتراضية هي ضخمة وتشيل لك كميات.
1: بالضبط.
0: وهذا يمكن بدت معنا في أجهزة الكمبيوتر، بدل ما نحمل ملفات كثيرة مثلا على في النهاية اللابتوب له طاقة محدودة، فكنا احنا نسوي سحابة على الإيميل. بالضبط. أول ما بدأ الموضوع.
1: بالضبط. الحين الإيميل هو خدمة سحابية. الآن الخدمات السحابية موجودة في كل مكان، على أجهزتنا، على اللابتوب. الآن أنت إذا جوالك امتلأ، وآيفون مثلا، تشتري مساحة وين؟ تشتري من آي كلاود أو من جوجل، تشتري 1 تيرا بايت 2 تيرا بايت، ومعلوماتك الخاصة وملفاتك الخاصة تحطها في جوجل درايف.

0: جوجل درايف هذا خدمة سحابية. فهذه الخدمات السحابية ساعدت كثير من الناس، بدل ما أنا أشتري الجهاز أنا أستطيع أن أضع كل بياناتي في خدمة سحابية، أشترك مبلغ بسيط في جوجل أو مايكروسوفت أزور أو أحط بياناتي في السحابة.
1: وش السر في هالمصداقية أو الموثوقية أو الاعتمادية؟ يعني هذه البيانات في النهاية لها مكان جغرافي، ما في خطورة عليه، ما فيها خطورة في أنها تتلف أو تضيع أو
0: وما في في الحياة ضمان 100%، ولكن ممكن نرفع مستوى الأمان. هذه التكنولوجيا السحابية أكيد حطوا في بالهم هذه السيناريوهات، وفي خطط، في خطط للاستشفاء من الكوارث، نسخ البيانات في أماكن مختلفة، يعني نفس البيانات تنسخ بين كل فترة، تنسخ وتوضع في مكان آخر جغرافيا علشان وتوضع خطة لاستعادة أو الاستشفاء من بعد الكوارث، إن كانت كوارث هذه كوارث طبيعية مثل الزلازل أو كوارث سياسية مثل الحروب.
1: نعم، نواصل حديثنا مستمعينا وياكم بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم، ولازال حديثنا في خوارزميات حول موضوع الاتجاه إلى الحل المناسب أو الحل الوسط في المساعد الذكاء الشخصي. حديثنا مهندس مصطفى في السابق كله عن خوادم سحابية أو سحابة خارجية. يعني فكرة أنه وجود خوادم سحابية في المملكة، ليش نحرص عليها؟ وش اللي يصير لو أنه إحنا اعتمدنا على سحابات سواء داخل أو خارج المملكة؟
1: ممتاز جداً. الحمد لله في غضون السنوات الماضية الشركات الكبيرة والمراكز مراكز بيانات العالمية مثل جوجل كلاود، أوراكل، هذه شركات ضخمة واستثمرت جدا في هذه التكنولوجيا وعندها مراكز بيانات في كثير من دول العالم. وجود مراكز بيانات أو فروع من هذه المراكز في المملكة هذه تمتثل لشروط الأمن السبراني في المملكة اللي وضعتها الـ NCA أو National Cyber Security Authority أو هيئة الأمن السبراني الوطني. البيانات الحساسة أو شبه الحساسة لا نستطيع رفعها أو استخدام مراكز سحابية عالمية، البيانات هذه ما تخرج من حدود المملكة، فبالتالي الحل هو أن هذه المراكز تفتح لها فروع. حاليا عندنا أوراكل داتا، هذه في تقريبا عام 2020 موجودة في جدة، الآن في 2023 موجود جوجل دمام، جوجل كلاود موجودين هنا في الشرقية، وأيضا هواوي موجود في الرياض، وأعتقد مايكروسوفت أزور و AWS احتمال كبير أنه هذا العام في 2026 يتواجدوا أيضا إن شاء الله في الرياض.
0: من الجهة اللي تشرف عليها أو أحيانا تحتاج أن تراقبها الجهات هذه؟
1: هيئة الأمن السبراني، يعني عندها الكنترولز والشروط شروط السبرانية اللي لابد تمتثل فيها، وما تعطى تراخيص إلا بعد أن تستوفي كل هذه الشروط السبرانية.
0: طيب بشكل عام إيش الخدمات اللي تقدمها المراكز السحابية؟ يعني الهدف الأساسي يمكن هو توفير مساحة وجهد على الجهات ويعني موثوقية واعتمادية أكثر، لكن هل في خدمات ثانية؟
1: ممتاز جدا. وهذا خلينا نرجع شوي نتكلم بشكل تقني، شو الخدمات السحابية اللي تقدمها هذه المراكز؟ عندنا ثلاثة أنواع من الخدمات. النوع الأول اللي نسميه IaaS Infrastructure as a Service، اللي هو تقديم خدمة البنية التحتية. Infrastructure معناتها البنية التحتية، يعني بعض الشركات تحتاج إلى بنية تحتية أو Infrastructure فيها قواعد البيانات، فيها الشبكات، هذه كل الكنترولز تؤجر إلى شركة يسموها IaaS. طبعا هذه تحتاج فيها كنترول كثيرة، ولكن فيها تعقيد، يعني يبغى لها شغل ويبغى لها ناس متخصصين. المستوى الثاني اللي محتاج او اقل تعقيد هو Platform as a Service. Platform اللي هو المنصة، يعني تؤجر لك المنصة، بيئة تشغيل وتطوير جاهزة، قواعد بيانات مدارة، وهذا كلها جاهزة لك، جاهزة للاستخدام. أيضا هذا حل وسط. الحل السهل جدا والأفراد

0: اللي ممكن نستفيده منه هو النوع الثالث اللي هو SaaS. SaaS. SaaS. اللي هو Service أو Software as a Service. يعني تؤجر البرامج. البرنامج يؤجر. وعندك مساعد ذكي تبغى تستأجر تأخذ من هذا المركز. تدخل وتستأجر Software نفسه. كبنية تحتية خلاص هو أنت ما عليك منه. الآن أعطيك مثال. مثال مبسط جدا. أنت عندك جيميل صح؟ جيميل هو سوفتوير، انت قاعد تستفيد من الجيميل، ممكن مجاني بس في نسخ مدفوعة. هذا نوع من انواع الساس، SaaS سوفتوير از سيرفيس. فانت تستخدم تستاجر خدمة سحابية تدفع عليها فلوس. جوجل درايف، جوجل درايف هذه SaaS. وفي برامج كثيرة منها يعني في الذكاء الاصطناعي وقواعد بيانات وكذا، هذه كلها تستاجر أو من أو تقع تحت نوع الـ SaaS.
1: بدليل أنه كل هذه الأشياء من مستندات أو وسائط عندي عليها، هي عمليا ما هي عندي على الجهاز، هي يعني مرفوعة على السحابة هذه، فمتى ما حبيت أني أسحبها أو يعني أشاهدها، ولكن هي تعطي أو تعطى كسعة معينة، وبعد كذا تأخذ، عشان تأخذ أكثر لازم تدفع.
0: هذه طريقتها، أنت بيعطوك مثلا 2 جيجا بايت، ها، وانت خلاص لما ترتفع الاعتمادية تعتمد عليها بشكل ملحوظ. هم بهذه طريقتهم في التسويق، ما يعطيك الكونسبت او الفكرة، ما يبيعها لك، لانه ما راح انت بشكل، اذا انت ما تحتاجها او الفكرة هذه جديدة ما راح تدفع عليها فلوس. لكن لما تاخذ free version اللي هو النسخة المجانية وتستخدمها، وبعدين يرتفع عندك الاعتمادية عليها، خلاص انت مبسوط ومتكي عليها شوي، لا شفت تفول عندك مثلا الستورج، والله كل بياناتك هناك، فانت تقع في منطقة حيرة، هل اوقف واشيل ملفاتي وقاعد انظف؟ والله لا، لانه هو بيغريك، بيقول لك يلا 5 تيرا بايت 36 ريال في الشهر، فانت بتقول والله خلاص انا الحين وصلت الى مستوى من الاعتمادية على هذا على هذه السعة، وادخل ادفع قيمة هذه السعة ومفيدة. هذا طبعا معظم التكنولوجيا المدفوعة تعتمد هذه الطريقة من التسويق.
1: وكل ما له الإنسان يعني يكون قريب من أشياء افتراضية، من وسائط، من شهادات، من أشياء يعني انتهى زمان الألبوم الصور المطبوع أو الورق أو الشهايد أو المستندات، فالإنسان يبغى يرجع لها في أي وقت في أي مكان في العالم.
0: بالضبط، وهذه من فوائد الخدمات السحابية، ما يعني بياناتك ما تضيع بضياع أو بتلف جهازك. وهذه هي النقطة اللي ذكرناها من بداية البرنامج. الجهاز معرض للتلف، ولكن البيانات لما تحطها في خدمة سحابية وين ما راح تقدر تاخذ فلوس، تقدر تاخذ بيانات. لانه في بالي فكرة الفلوس، لانه هي نفس فكرة الفلوس، انت عندك حساب بنكي، وين ما تروح في العالم عندك البطاقة تقدر تاخذ من فلوسك.
1: صحيح.
0: صح.
1: اذا مستمعين انتهت حلقتنا في خوارزميات، شكرا لطيب متابعتكم، وباذن الله في الاسبوع القادم نتحدث بشكل موسع اكثر حول الخدمات السحابية، لانها جالسة تدخل على مستوى الافراد او الشركات او الجمعيات والمنظمات بشكل افود، ويعطي يعني خيارات في المساحة او في جودة العمل بشكل ادق. شكرا لطيب متابعتكم والى اللقاء.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. يا عين جودي وأذري الدمع وانهمري، وابكي على السر من كعب المغيرات. قال ابن إسحاق في السيرة: لما كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وذهب كل مذهب. قال قصي لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك. فأعطاه داره دار الندوة التي لا تقضي قريش أمرا من أمورها إلا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة. وكانت الرفادة خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب، فيصنع به طعاما للحاج فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد. ثم إن قصي بن كلاب هلك. ثم إن بني عبد مناف بن قصي، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي مما كان قصي جعل إلى عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة، ورأوا أنهم أولى بذلك لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم. فبين الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب، اتداعوا إلى الصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت. ففعلوا ورضي كل واحد من الفريقين بذلك، وتحاجز الناس عن الحرب. فولي الرفادة والسقاية هاشم بن عبد مناف، وذلك أن عبد شمس كان رجلا سفارا قلما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسرا. وكان هاشم فيما يزعمون أول من سن الرحلتين لقريش، رحلتي الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد للحجاج

فما سمي هاشما إلا بهشمه الخبز بمكة، وكان أول من أخذ الإيلاف لقريش، والإيلاف كتاب أمان يؤمنهم بغير حلف، فقد كانت قريش تجارا وكانت تجارتهم لا تعدو مكة. فخرج هاشم إلى الشام فنزل بقيصر فكتب كتاب أمان لمن يخرج منهم، فخرج هاشم به، فكلما مر بحي من العرب أخذ من أشرافهم الأمان حتى قدم مكة، فأتاهم بأعظم شيء أوتوا به قط بركة. ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجرا، فولي السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف في قومه وفضل، وكانت قريش إنما تسميه الفيض لسماحته وفضله. وقد كان خرج المطلب بن عبد مناف إلى اليمن فأخذ من ملوكهم عهدا لمن اتجر إليهم من قريش، وخرج عبد شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة وأخذ لهم إيلافا، ثم ورد مكة وهلك بها. وخرج نوفل بن عبد مناف فأخذ لهم عهدا من كسرى، ثم قدم مكة فاتسعت قريش في التجارة وكثرت أموالها، وكان اسم عبد مناف المغيرة، وكان أول بني عبد مناف هلكا هاشم بغزة من أرض الشام، ثم عبد شمس بمكة، ثم المطلب بردمان من أرض اليمن، ثم نوفل بسلمان من ناحية العراق. وقال مطرد بن كعب الخزاعي: يبكي المطلب وبني عبد مناف جميعا حين أتاه نعيم نوفل، وكان نوفل آخرهم هلكا. وقد كان مطرود بن كعب لجأ لبني عبد مناف فحموه وآووه، فصار يمتدحهم ورثاهم. قال مطرود: يا ليلة هيجت ليلاتي، إحدى ليالي القسياتي، وما أقاسي من هموم وما عالجت من رزء المنيات، إذا تذكرت أخي نوفلا ذكرني بالأوليات، ذكرني بالأزر الحمر والأردية الصفر القشيبات، أربعة كلهم سيد أبناء سادات لساداتي، ميت بردمان وميت بسلمان وميت بين غزاتي، وميت أسكن لحدا لدى المحجوب شرقي البنيات، أخلصهم عبد مناف فهم من لوم من لام بمن جاتي، إن المغيرات وأبناءها من خير أحياء وأمواتي. قيل لمطرود: فيما يزعمون، لقد قلت فأحسنت، ولو كان أفحل مما قلت كان أحسن. فقال: أنظروني ليالي. فمكث أياما ثم قال:

يا عين جودي وأذري الدمع وانهمري، وابكي على السر من كعب المغيرات. يا عين واسحنفري بالدمع واحتفلي، وابكي خبيئة نفسي في الملمات. وابكي على كل فياض أخي ثقة ضخم الدسيعة وهاب الجزيلات. محض الضريبة عالي الهم مختلق جلد النحيزة ناب بالعظيمات. صعب البديهة لا نكس ولا وكل ماضي العزيمة متلاف الكريمات. صقر توسط من كعب إذا نسبوا بحبوحة المجد والشم الرفيعات. ثم اندب الفيض والفياض مطلبا واستخرطي بعد فيضات بجماتي. أمسى بردمان

يا لهف نفسي عليه بين أمواتي، وابكي لك الويل إما كنت باكية لعبد شمس بشرقي البنيات، وهاشم في ضريح وسط بلقعة تسفي الرياح عليه بين غزاتي، ونوفل كان دون القوم خالصتي، أمسى بسلمان في رمس بموماتي. أصبحت أرضى من الأقوام بعدهم بسط الوجوه وإلقاء التحيات، يا عين وابكي أبا الشعث الشجيات، يبكينه حسرا مثل الب

0: أبي الهضيمة فراج الجليلات يبكين عمر العلا إذ حان مصرعه سمح السجية بسام العشيات يبكينه مستكينات على حزن يبكين لما جلاهن الزمان له خضر الخدود كأمثال الحميات محتزمات على أوساطهن لما جر الزمان من أحداث المصيبات أبيت ليلي أراعي النجم من ألم أبكي وتبكي معي شجوي بنياتي ما في القروم لهم عدل ولا خطر ولا لمن تركوا شروى بقياتي أبناؤهم خير أبناء وأنفسهم خير النفوس لدى جهد الأليات كم وهبوا من طمر سابح أرن ومن طمرة نهب في طمراتي ومن سيوف من الهندي مخلصة ومن رماح كأشطان الركيات ومن توابع مما يفضلون بها عند المسائل من بذل العطيات فلو حسبت وأحصى الحاسبون معي لم أقض أفعالهم تلك الهنيات هم المدلون إما معشر فخروا عند الفخار بأنساب النقيات زين البيوت التي خلوا مساكنها فأصبحت منهم وحشا خلياتي أقول والعين لا ترقى مدامعها لا يبعد الله أصحاب الرزيات. شكرا لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هاي إدريس ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. إذا كنت من الأشخاص اللي يجذبهم جمع وتحليل الأخبار والأراء والتحقق من مصداقيتها، فحلقة اليوم أكيد تهمك، وتخصص الصحافة والنشر الإلكتروني بيلاحق شغفك، ومن يدري يمكن تكون من الصحفيين البارزين. غالباً ما تكون الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أو الثقافية أو حتى الرياضية والاجتماعية. الصحافة لعبت دور مهم من خلال نشر الوعي والثقافة في المجتمعات، وساهمت أيضاً في تطوير اللغة العربية وتحسين مستوى القراءة والكتابة بين المواطنين، مما أدى إلى التطور التكنولوجي في مجال الطباعة والنشر إلى ازدهار هذا القطاع الإعلامي.

مشعل وعيل، عضو هيئة تدريس بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود. لا شك نعني بتخصص الصحافة والنشر الإلكتروني. في البدء نتحدث عن الصحافة. الصحافة هو المكون الرئيسي والمغذي الرئيسي لكل حقيقة الممارسات الإعلامية. لذا اليوم أنا سأسير خلف الموجة الموجودة وأقول بأنه اليوم تخصص الصحافة عليه طلب أكثر مما كان عليه في السابق، وأقول هذا الكلام كعملي أكاديمي، وأحيانا نتلقى اتصالات عديدة من قطاعات وما إلى ذلك، نريد ترشيح طلاب متميز في صناعة المحتوى. دائما هذه النقطة أو هذه الجزئية اللي دائما سوق العمل يبحث عنها، ولهذا اليوم نقول أنه تخصص الصحافة أول مفهوم له أنه لا يعني الصحافة أنك ستعمل في الصحف، هو مشتق من التخصص الأم اللي هو الإعلام، وبالتالي من يتخصص في الصحافة

تعرض لمواد في العلاقات العامة، في الإذاعة، في التلفزيون، وبالتالي عنده الإطار العام، ومن ثم يتخصص في الصحافة. التخصص الدقيق في الصحافة فيما يسمى الصحافة الاستقصائية، صحافة البيانات، اليوم صحافة الموبايل. التطور الهائل اللي قاعد يحدث في التقنية حقيقة أفرز حالات كثيرة من التخصصات الدقيقة في الصحافة. علاوة على ذلك، اليوم نبحث ودائما ما يعني نناشد في ذلك عملية أيضا الصحفي المتخصص. في اليوم صحافيين متخصصين في الاقتصاد، وما عاد في هذه المظلة الكبيرة الاقتصاد فيما متخصص في الاقتصاد، مثلا صحافة نفطية، صحافة مال وأعمال. اليوم مثلا حتى في صحفيين بيئة، اليوم في صحفيين متخصصين في الجانب الصحي بشكل دقيق جدا. اليوم حتى على المستوى الرياضي في صحفيين متخصصين في كرة القدم، في صحفيين متخصصين في الألعاب الأولمبية. إذن الصحفي المتخصص هذا اليوم هو سوق العمل يحتاجه بشكل كبير جدا، ولكن لا يمكن أن أصنع صحفي متخصص قبل أن أصنع صحفي في إطاره العام. أولا وثانيا وثالثا أن يكون لديه الموهبة حقيقة. موهبة ماذا؟ موهبة الكتابة. الجانب الثاني وهو أهم الكتابة، الحدس الصحفي. أيضا الرغبة والطموح هذه بدون أدنى شك موجودة في الصحافة. في مواد سمونها مواد إعلام عام، اللي هي تحرير الخبر، كيف يكتب الخبر، القوالب اللي في الخبر، الخبر كيف أحوله إلى تقرير.

0: شيء أساسي. ولهذا اليوم يعني نجد أنه في كثير من المؤسسات الصحفية حقيقة قدمت يعني هذا الدور بشكل كبير جدا لطلاب الإعلام. في الإطار هذا إما يكون صحفي ميداني أو يسمونه صحفي ديسك اللي هو يعيد صياغة المادة.
1: تطورت الصحافة من بدايات بسيطة في القرن 17 إلى وسيلة إعلامية قوية ومؤثرة في الرأي العام، وانتشرت الصحف في أوروبا وبلاد الشرق الأوسط لتصبح جزءاً أساسي من المجتمعات. وبفضل التطورات التكنولوجية تحسنت جودة الطباعة وسرعة نشر الأخبار، مما أضفى أهمية متزايدة على الصحافة كوسيلة لتشكيل الرأي العام والوعي السياسي والثقافي.
0: بالإضافة إلى شهادته الجامعية اللي هي الأساس، مهم جداً أن تكون شهادات في عملية الإنتاج الصحفي، الإخراج الصحفي، مهم جداً أن يكون هناك أيضاً في التخصص الدقيق صحافة البيانات، الصحافة الاستقصائية. أعظم رخصة لك حتكون أنك متخصص إعلام، هذه بحد ذاتها يعني تعطيك شرعية التواجد في هذا المجال. طبعاً هي تختلف من اليوم، في رخص مهنية معينة مجرد ما تلتحق في مؤسسة إعلامية يتم حقيقة استخراج لك هذه الرخصة المهنية. اليوم في رخصة مرتبطة مثلاً بهيئة الصحفيين وما إلى ذلك. اليوم أيضاً في بعض المناسبات أنت لا تستطيع تغطيتها لما يكون عندك رخصة معينة، إنه مجرد أن تعمل في الميدان دايركت أصلاً حتكون هذه الرخص معك تلقائياً. لكن في رخص أخرى اللي هي ما يسمى بالقيمة المضافة، اللي هي النقلة النوعية اللي موجودة عندك. هذه الرخص اللي تحصل عليها من خلال دبلومات أو برامج تعليمية مكثفة، أحياناً خلال شهرين أو ثلاث شهور تحصل على رخص دقيقة جداً. يعني مثلاً واحدة من الرخص اللي كانت موجودة اللي هي متعلقة برخصة التغطية في الأمم المتحدة مثلاً، كان في اشتراطات معينة للحصول على هذه الرخصة، ولكن الحد الأدنى من مزاولة النشاط المهني يتم من خلال شهادتك الجامعية ومن خلال التحقيق في مؤسسة إعلامية. ولكن هناك خلط، وهذا الخلط اللي ممكن يعمل حالة من حالة اللا انتظام، اللي هو التوقع أن الصحافة حروح أشتغل في صحيفة، فبالتالي هو يشوف واقع أن الناس ما عاد تقرأ مثلا الجرائد الورقية فيقول أنا ما بروح للتخصص ما له مستقبل. هذا المفهوم هو الخاطئ، ولكن من يفهم المعنى الدقيق لتخصص الصحافة فرص الوظيفية أعلى من أي تخصص آخر في بحور الإعلام أقصد.
1: إن ظهور الإنترنت والثورة الرقمية أحدث تحولات جذرية في عالم الإعلام، فقد بات القارئ يستهلك الأخبار عبر المنصات الرقمية، مما أوجد ضرورة للصحف للتكيف مع هذا الواقع الجديد من خلال دمج المحتوى الإخباري مع عناصر الترفيه التفاعلية. هذا التطور يشير إلى مستقبل متغير للصناعة الصحفية مع تزايد أشكال الصحافة المتخصصة والبث الإلكتروني. ويشهد الإعلام السعودي تحول كبير في السنوات الأخيرة مدفوع برؤية المملكة 2030، حيث تهدف الرؤية إلى جعل تحويل المملكة إلى مركز إعلامي عالمي وتعزيز دور الإعلام في تنمية المجتمع وتقدمه.

0: تكونوا معنا في حلقات قادمة وتخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في حفظ الله.
1: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
3: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
10: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
11: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الشمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ. ومن إخراج محمد البريكان.
0: أيها الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا، لنطوف بكم في أعماق الكلمة الشاعرة المجنحة الهامسة، نستشف من خلالها التجارب الشعرية ونقف عند أسرارها.

قال أحد الشعراء: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب.

يا صديق المساء، قالت العرب: قلب الأحمق في لسانه ولسان العاقل في قلبه.

0: قلم خائيل نعيمة في الترجمة: الفقير يستعصي إذا لم يكن له من كد يمينه ما يسد به عوزه، والعطشان إذا جف ماء بئره يلجأ إلى بئر جاره ليروي ظمأه. ونحن فقراء، وإن كنا ندعي الغنى حينا، فلماذا لا نسد حاجاتنا من وفرة سوانا وذاك مباح لنا؟ وآبارنا لا تروينا، فلماذا لا نرتوي من مناهل جيراننا وهي ليست محرمة علينا؟
1: نحن في دور رقيين الأدبي والعلمي قد تنبهت فيه حاجات كثيرة لم نكن نشعر بها من قبل.

قبل احتكاكنا الحديث بالغرب، وليس عندنا من الأقلام والأدمغة ما يفي بسد هذه الحاجات. فلنترجم، ولنجل مقام المترجم لأنه واسطة تعارف بيننا وبين العائلة البشرية العظمى، ولأنه بكشفه لنا أسرار عقول كبيرة وقلوب كبيرة تسترها عنا غوامض اللغة، يرفعنا من محيط صغير محدود نتمرغ في حماته إلى محيط نرى منه العالم الأوسع، فنعيش بأفكار هذا العالم وبآماله وأفراحه وأحزانه.

وتسافرين وتسافرين، وأظل وحدي أخنق الأشواق في صدري فينقذها الحنين. وهناك آلاف من الأميال تفصل بيننا، وهناك أقدار أرادت أن تفرق شملنا، ثم انتهى ما بيننا. وبقيت وحدي أجمع الذكرى خيوطا واهية، ورأيت أيامي تضيع ولست أعرف ما هي.

وتركت يا دنيا يا جرح لن تداويه السنين، فلن كان ينبض بالحنين. لو كنت أعلم أنني سأذوب شوقا، لو كنت أعلم أنني سأصير شيئا من عدم، لبقيت وحدي، لبقيت وحدي أنشد الأشعار في دنيا بعيد.

0: وجعلت بيتك واحة أرتاح فيها كل عام، وأتيت بيتك زائرا كالناس يكفيني السلام.
1: ما كنت أدرك أنني سأصير روحا حائرة، في القلب أحزان وفي جسمي جراح غائرة.
0: وتسافرين، لا شيء بعدك يملأ القلب الحزين، لا حب بعدك، لا اشتياق ولا حنين. تنسب أيامي وتنزف كالدماء، وتضيع شيئا بعد شيء كالضياء، وهناك في قلبي بقايا من وفاء. وتسافرين وتسافرين، وأنت كل الناس عندي والرجاء.

وتجلى المساء في ضوء بدري وشفوف غر الغلائل حمري، وسماء تطفو وترسب فيها السحب كالرغو فوق أمواج بحري. صورة جمت المفاتن شتى كرؤى الحلم أو سوانح فكري. لا ترى النفس أو تحس لديها غير شجو يفيض من نبع سحري.

0: أفق الأرض لم يزل في حواشيه صدى حائر بألحان طيري، وعلى شاطئ الغدير ورود أغمضت عينها لمطلع فجري، وسر الماء هادئا في حوافيه يغني ما بين شوك وصخر، وكأن النجوم تسبح فيه قبلات هفت بحالم ثغري.
1: هتفت نجمة أرى الكون تبدو في أساريره مخايل بشري، وأرى ذلك المساء يثير السحر، وأرى ذلك المساء يثير السحر والشجوى ملء عيني وصدري. ما لهذا المساء يشغفنا حبا ويوري بنا الفتون ويغري؟ أي سر ترى؟ فرن هتاف بنجي من الصدى مستسر، إن هذا المساء ميلاد شاعر.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

0: يكتبها لكم عبد العزيز الحماد ويخرجها محمد الشايع.
1: تفضل.
2: صباح الخير.
1: هلا، صباح النور. كيف الحال يا أخ عبد الله؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: أي نعم.
2: أرجو أني ما جيت في وقت غير مناسب طالعك.
1: لا لا، معليش. ها، في شيء؟
2: أي والله، بس الحقيقة ما أدري إذا كان يتسع صدرك للي أبا أقوله ولا أخليه وقت ثاني. سعادة المدير.
1: بالعكس، تفضل تفضل.
2: الحقيقة سعادة المدير، أنا محرج شوي.
1: ليش؟
2: ما أدري، أخشى أن الكلام اللي ودي أقوله أو بالأصح اللي ودنا نقوله أو بمعنى أكثر وضوح اللي ودهم يقولونه ما يعجبكم.
1: لا لا لا لا، ما في مشكلة، تفضل تفضل.
2: الحقيقة ما أدري هو أن تدري ولا لا.
1: عن إيش مثلا؟
2: أن تدري أنك إنسان رخيص؟
1: نعم.
2: خل أوضح لك أكثر. قصدي إنسان تافه تعاني من مرض نفساني وغير كفو أنك تصير مدير عام.
1: أنت صاحي ولا فيك شيء؟
2: لا لا لا لا، والله العظيم أني صاحي وما في إلا العافية، ولكن زي ما تعرف الساكت عن الحق شيطان أخرس يا سعادة المدير.
1: أيوة، وبعدين؟
2: عندك عقدة نقص، وبالذات من الناس اللي يعرفونك ويعرفون وش كنت قبل ما تصير مدير عام. إلا على فكرة، وشلون صرت مدير عام؟
1: أنت ما تدري أني أقدر الآن أكلم الحراسة يجون يأخذونك؟
2: لا لا لا، ما تقدر ما تقدر تكلمهم، لأني أصلا ما اعتديت عليك. ثانيا، الحمد لله أنا بكامل قواي العقلية. ثالثا، الكلام ما له أثر ملموس. رابعا، وش تقدر تقول للحراسة؟
1: أقولهم أنك تهجمت علي في مكتبي.
2: وين الدليل؟
1: الدليل كلامي.
2: على أساس أنك مدير عام وكلامك مصدق؟
1: إي نعم.
2: إيه، هذه معك حق فيها، ولكن ما أعتقد أنك تسويها.
1: ليش ما سويها؟
2: لأنك جبان. لو ناديتهم وخذوني مثل ما تقول يبي يصير تحقيق، وطبعا التحقيق بقول فيه كل شيء، وطبعا الخبر يبي يتسرب برا ويمكن يصل للجرائد، وانت تعرف عاد أن الجرائد تضرس تدور شيء.
1: أنت وش تبي بالضبط؟
2: ما بي شيء، فقط أبيك تعرف وش رأي الناس فيك.
1: أنا عارف أني وصولي ورخيص وأن المنصب أكبر مني. خلاص، ارتحت؟
2: ومصر أنك تستمر؟
1: أي نعم. عندك مانع؟
2: على فكرة،
1: إيوة،
2: ليش عندك حساسية خاصة من بعض الموظفين وبالذات اللي أصلهم ما... قصدي يعني أنت عارف قصدي صح؟
1: أنت ما تشوف أنك زودتها؟
2: حنا نقول مصختها. مش مهم، أنا سألتك من الأول وسمحت لي أن أقول اللي أبيه صح.
1: أنت تبغى إيش بالضبط؟
2: يشهد الله يا أستاذ، ما جيت إلا فقط علشان أصارحك باللي ما حد قدر يقول لك عليه.
1: طيب، صارحتني وانتهينا خلاص؟
2: وشلون انتهينا؟ لا بالعكس، تونا بدينا.
1: تعرف عاد إنك قليل أدب؟
2: لا والله، لا والله ما أعرف، وشكرا لك إنك نبهتني إذا كان كلامك صحيح، لكن أقسم لك بالله إني أحرص من الحرص على مسألة الأدب.

0: والله إنك غريب، أنت ليش الحين ما تحط الموضوع على بلاط؟ إيش تبغى بالضبط؟ قصدي بالضبط.
1: والله أفكر إني أنقل عندكم.
0: لا يا شيخ.
1: على فكرة وش أخباره؟
0: تقول لي أنت تبغى تنقل عندنا؟
1: هو أنا قلت أنقل عندكم؟
0: إي نعم. ها أرجع لك الشريط عشان تسمع؟
1: ها؟ هالحين كلامي معك مسجل؟
0: صوت وصورة، نسيت وينك فيه؟
1: والله يا سعادة المدير العام،
0: أيوه،
1: إني محرج أقول كلام وأمامكم بالذات، ولكن الأمانة تقتضي قول الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس، لذلك لابد أن أقول وأجري على الله. أنت إنسان رخيص بتواضعك، بإيثارك الآخرين على نفسك، وتافه في نظر ما لا يعرف أن سمة التفاهة هي الوجه الآخر للتواضع، والذي حثنا عليه ديننا الحنيف، وأنك تعاني من مرض نفساني سببه اندماجكم في مشاكل الآخرين ومعاناتكم النفسية لمعاناتهم. هو غير كفو أنك تكون مدير عام، لأنكم والحق يقال كفو لما هو أكبر من ذلك المنصب. ولن أغالي إذا قلت وكيل وزارة، لا، بل لعلي لا أجانب الصواب إذا قلت وزير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيوة، وبعدين؟
1: انتهى كلامي الذي كتبه لكم أخوكم عبد الله المؤمن.
0: عبد الله المؤمن ما غيره؟
1: لا لا لا، أرجوك، أنا قصدت الصفة وليس الموصوف.
0: طبعا طبعا، في عندك شيء ما قلته؟
1: أي نعم، كنت أتمنى أن الحظ يسعفني وأقابل معالي الوزير وأقول له الشيء اللي في نفسي.
0: قصدك رغبتك أنك تنقل عندنا؟
1: أنا يشرفني أن أنقل خدماتي إلى دارتكم التي أكن لها كل التقدير والاحترام. ليس أنا فقط، ولكن كل من يتابع، كل من لديه نفس الشعور، والله يحفظكم.
0: طيب أنت الحين صدقت أن احنا نسجل؟
1: والله يا سعادة المدير، إنه لعين الصواب أن تسجلوا مشاعر الناس وتنقلوا تلك المشاعر إلى معالي الوزير، والذي أعرف أن وقته الثمين لا يتسع لمعرفة تلك المشاعر، والله يرعاكم.
0: طيب من هو الجبان هالحين؟ من هو ها؟
1: أنت عارف طال عمرك، عن إذنك أنا آسف أني أخذت من وقتك.
0: ما عاد عندك شيء ودك تقوله؟
1: شيء واحد فقط.
0: أيوة،
1: الله يخليكم لنا، مع السلامة.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

0: أعد حلقة اليوم ويقدمها سيد سالم، يشترك في التقديم عبد الله الفردي.
1: في ظلال النخيل، إخراج مهدي الريبي.

أصدقاءنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في ظلال النخيل.

0: لقاءنا بالتأكيد الوقت هو رأس المال الحقيقي لكل منا،
1: وقد وهبنا الله الوقت كفرصة متساوية للجميع.
0: الجميع متساوون، ولكل منا مهلة متساوية. فاليوم 24 ساعة، سواء كنا في شمال الكرة الأرضية أو في جنوبها، في شرقها أو في غربها،
1: ونحن نعيش عمرنا المكتوب بإذن الله ومحاسبون عليه.
0: ولكل إنسان علاقته الشخصية بالوقت، فالمنتظر يقيس الوقت، والمؤرخ يسجله، والمتبطل يقتله.
1: الناجحون وحدهم يعرفون قيمة الوقت، ولذلك لا يتسرب منهم عبثا،
0: يحترمونه لأنه الفرصة التي أمامهم لتحقيق ذاتهم.
1: وما قيل عن الوقت وقيمته كثير،
0: والمهم بل والمقياس الحقيقي والواقعي هو: فلينظر الإنسان إلى ما حققه، وفي أي هدف أنفقه، وعندها سيعرف كيف أنفق وقته.

0: المفاجآت السعيدة.
1: يقول بلزاك: لا شيء يمكن أن يدفعنا إلى الرغبة في الاستمرار وفي حب الحياة أكثر من تلك المفاجآت السعيدة. إنها أشبه ما تكون بحجر يرتطم بنافذة الحياة المغلقة التي لفها الملل، فلا نلبث أن نرى الضوء ينبعث من جديد وبقوة من الفتحة التي أحدثها الحجر في الزجاج المكسور.
0: ويقول علماء النفس: هذه اللحظات السعيدة المفاجئة تحطم قيود الروتين، وهي دواء يبحث عنه كل إنسان، الرجل في عمله والزوجة في بيتها والأطفال في كل مكان وفي أي وقت. إنه الدواء الوحيد الذي يجمع كل الأطباء على نجاحه، فهو إكسير الحياة.
1: ولكن هل هي الهدايا وحدها، أو هي تلك الأشياء المادية الملموسة التي نتمناها ونحلم بها ثم نجدها فجأة في متناول يدنا؟ هل هذه هي اللحظات الوحيدة والمفاجآت السعيدة التي نحس بالسعادة معها؟
0: الجواب: إن أي تغيير في أسلوب الحياة نفسه، وأي جديد يطرأ على حياتنا ويقضي على بعض متاعبنا وهممنا، أي شيء من هذا كله يمكن أن يكون له الأثر نفسه الذي يتركه امتلاك شيء كنا نحلم به ونتمناه وربما أكثر.
1: وكثيرا ما يصبح الذكاء والتجديد عادة يمكن رعايتها بالعمل المستمر في البحث عن أساليب جديدة تغير من شكل الحياة وصورها.
0: والوسيلة لتحقيق ما نصب إليه ونحلم به تكمن في استغلال أعظم القوة التي تدفعنا للعمل والحياة، وهي مشاعرنا وأحاسيسنا وعواطفنا، وأن نتعلم كيف نستغل هذه المشاعر في إسعاد أنفسنا وإسعاد هؤلاء الذين نحبهم ونعيش معهم ومن أجلهم.

0: أصدقائنا، وهذه قصة للمفاجآت السعيدة التي تحققت عندما استغل موظف بسيط أعظم القوى التي تدفعنا للعمل والحياة.
1: في كتاب الطفل والأسرة والعالم الخارجي روى الدكتور وينيكوت قصة الزوج الذي كان يتصور أنه لا يمكن لأي شيء أن يغير شكل أو أسلوب الحياة التي اعتادها منذ أن تزوج وأصبح أبا لطفلين.
0: كان يعيش

0: الطويلة فرصة التعرف على دقائق العمل في فروع الشركة.
1: كان قانعا بحياته رغم ما تتصف به من رتابة، إلى أن جاء يوم كان يجلس فيه على مكتبه كما يفعل كل صباح، وفجأة خطرت له فكرة وأسرع إلى قلمه وراح يسجل إلى مدير الشركة.
0: وكانت المفاجأة عندما أرسل المدير يستدعي الموظف صاحب الفكرة، لقد أعجبته فهي تهدف إلى تنشيط الدعاية لمنتجات الشركة وبالتالي مضاعفة المبيعات.
1: ووقف المدير يمد يده مصافحا الموظف الصغير ومهنئا في الوقت نفسه، فالمشروع يتطلب دراسة على الطبيعة في المدن الصغيرة والكبيرة التي تبيع فيها الشركة منتجاتها، واختاره المدير ليذهب ويستعد للسفر إلى هذه المدن.
0: ولم يصدق أذنيه وسافر لأول مرة مبعوثا للشركة التي يعمل فيها ويصبح مهما، وسوف يحطم بيديه الروتين الذي عاشه وعاشه سنوات وسنوات.
1: ونجح في مهمته وأصبح مديرا للدعاية والإعلان في الشركة، وارتفع مرتبه، وكانت المفاجأة السعيدة بعد ذلك في انتظاره بالجملة.

0: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.